منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذن

تركت لرحمة الرحمن نفسي، فما لي دون رحمته رجاء. لقد قصرت في عملي طويلا، وقد أخطأت والدنيا ابتلاء. فإن يغفر بفضل منه أنجو، وإلا فالحساب هو الشقاء. إلهي والحياء يذيب نفسي، إذا أدعوك ذوبني الحياء. أنا الإنسان في ظلمي وعجزي، وأنت الله تفعل ما تشاء.

0: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: من قلب البصرة،
2: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايمز سكوير،
2: بصرة تايمز سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5 FM.
3: لمن يسمع، لكل من يحرك فيه المسموع دراية وفطنة ويلهمه ليكون في خط الشروع لفعله. لمن يسمع، لمن يسمع، برنامج يصوب شكل الخراب وصوته، أنين الحقوق المهدورة، صوت الماء العطشان للعذوبة، وصوت الخير المظلوم عنوة. لمن يسمع، صوت المدينة في تحقيقات يكتبها للإذاعة أحمد السعد، تعليق لبنى الفضل. لمن يسمع، إخراج تمام قاسم.

0: لا تعد عادة النذور عن كونها حالة تفسير لمبدأ الشيء وضده، فحيثما حل الفقر والحاجة وضيق ذات اليد ونفاد السبل الطبيعية والشعور بالحيف والمظلومية والكبت، حلت النذور بوصفها اتكالاً على كل ما هو مقدس وأملاً أكثر ثقة بالآتي. النذر رسالة تمن لا تبدأ بليت أو لعل، إنما تبدأ مشروطة بنوع من العلاقة الديمقراطية بين العبد والخالق. لا تكتفي بالدعاء كوسيلة مخاطبة، إنما تلجأ إلى الوسيط توكيداً لطمأنينة الدعاء. ولا تقتصر عادة النذور على ملة أو مذهب، بل هي الأكثر شيوعاً في ثقافات الشعوب في مختلف بقاع العالم، خاصة في أوساط الشرائح الاجتماعية الفقيرة ذات المداخل القليلة. للنذور شروط وضوابط بحسب الدين الإسلامي، فلا يجوز النذر إلا بعد أن تنطبق عليه مجموعة اشتراطات بحسب الشيخ عبد الله كنعان.
1: شروط النذر، هذا النذر شبيه هذا لنذره؟ أولا أن يكون الناذر شبيه أن يكون بالغا، فلا يصح النذر من النذر منين؟ من الصبي، وإن كان شنو مميزا، ما يجوز النذر من الصبي، وإنما النذر ينعقد بالمن للبالغ زين، وأن يكون عاقلا فلا يصح النذر من المجنون، وإن كان جنونه إدواريا فلا يصح نذره وهو في حالة الجنون. ويجب الاختيار والقصد، فلا يجوز النذر منين؟ من واحد مثلا، فيجب أن يكون بعقل وصاح وقاصد ومختار، مو مجبور مو مغصوب بالنذر، الاختيار والقصد. وبعد وأن لا يكون ممن حجر على ماله إذا تعلق نذره بماله الذي حجر عليه، خوش عيني، فإن تعلق في ذلك المال سقط ولم ينعقد النذر. بعد أن يكون مقدورا عليه، مثلا واحد طخت عدة قال مثلا أنه إذا صار كذا أصوم الدهر كله، كل عمري أصومه، صعب جدا صعب جدا. أو مثلا قال إذا صار هيج عيني أعبر المحيط الأطلسي سباحة مثلا. أو واحد قال لله علي نذر إذا صار كذا أصلي 3000 ركعة بيوم واحد، أو أروح للحج مشي مثلا، هذا نذر صعب، فيجب أن يكون شنو؟ مقدورا عليه. بعد أن يكون النذر شبي راجحا، راجح شنو؟ شرعا، يعني مقبول شرعا، مو واحد مثلا يقول أنه إذا صلى لله عليه نذر إذا صار كذا اليوم ما أصلي، ماكو شي نذر، هذا ترك للواجب أو فعل للمحرم، إذا صار كذا مثلا أكل ضم وأبوي وفشخهم مثلا، هذا نذر شنو؟ مرجوح شرعا غير راجح، يجب أن يكون عقلا ومنطقا ودينا، وهذا شنو؟ شرعا مقبول، فلا يجوز الوفاء، لا يجوز النذر ولا الوفاء به ولا انعقاد شنو؟ النذر غير المرجوح وغير المقبول شرعا. بعد لا يصح نذر الزوجة بمن؟ بدون إذن زوجها. إذا تعلق النذر بمن؟ حق وين؟ بالاستمتاع من الزوجة. مثلا قالت وحدة لله علي نذر إذا صار كذا أصوم مثلا 10 أيام، زين أكو زوج ما يصبر على مفارقة الزوجة هالمدة هاي الطويلة مثلا يعني، فلا يجوز نذرها إلا بإذن زوجها. أما إذا وافق الزوج فماكو إشكال. أما الولد فيجوز له النذر بدون ما إذن والديه، ولكن متى لا يصح النذر ولا يجوز إذن نذر الولد؟ إذا شنو؟ إذا كان ذلك يؤذي الأبوين، يؤذي الأبوين وأنهم شنو منعوه سابقا هو ما امتنع، فلا يجوز نذره ولا ينعقد، خوش عيني، إذا يشوف الأبوين أن هذا أذية لهم، أذية لهم من ناحية عطفهم، من ناحية حنانهم، من ناحية برهم مثلا، فلا يجوز الوفاء بالنذر إلا ولا ينعقد إلا بإذن والديه.

0: في العراق تحتل هذه الظاهرة مساحة واسعة من الوعي الاجتماعي كسبيل سري لقهر السلطة السياسية الباطشة، والتي تحمل في الغالب مسؤولية تعطيل الحاجات. فبعدد الغائبين عن البيت والوطن والذاهبين للحروب، وبعدد العاطلين عن العمل والفتيات اللواتي غادرهن قطار الزواج، وبحجم الخوف العراقي وفقره الذي لا ينقطع، تكون الحاجة للنذور. فمن يعقد النية للسفر من البصرة إلى بغداد فثمة نذر تعلقه الأم أو الأب أو الزوجة حتى يعود الغائب سالما غانما، وكأنه عاد من جبهات القتال في حرب لا تبقي ولا تذر. هل النذور من الثوابت النصية والنقلية العقلية، أم هي تجربة إنسانية يستمد منها الكائن المستلب طمأنينة نفسية تحولت بعد ذلك إلى عادة ومعتقد؟ أم يمكن قراءتها السلاح السري والمبرر ضد الدكتاتور والظالم والجاحد ومانع الحاجات؟ سابقاً كان يجري توزيع النذور بصورة عشوائية، إذ لا فرق بين مكونات المجتمع البصري. هذا الماضي يتحدث عنه الباحث الاجتماعي نبيل عبد الله.
1: وناس كانت تعطي ناس، وجار يعطي جار، وماكو بدون أن يفكر هذا الجار سواء كان مسلم أو صار مسيحي أو صابي أو كذا. يعني الفكرة فكرة إنسانية أكثر ما هي فكرة لها علاقة بالمذهب أو الدين أو علم ينتمي. الكل هو يشعر نفسه أنه هو بصراوي وعايش في هاي المحلة وخدمته للوطن والبلده. يعني كان هو الشعار مالهم أو شعار أي إنسان هو أن يكون هو من البصرة أو سواء من المدينة اللي ينتمي لها ومن البلد اللي ينتمي لها. أما أنه هذا هو ينتمي له فلان دين، فهو الهدف واحد. وشنو الهدف الدين؟ هو السلوك الصحيح للإنسان بالحياة، هو هذا السلوك، غير شيء بعد ماكو. أما أنه أنت مختلف عني، هاي اختلافات موجودة، يعني مثل ما اسمك فلان واسمي فلان، هم أكو اختلاف بالأسماء، فهي اختلاف بالأفكار بالهذا، بس ما تصف في بودقة واحدة، هي بودقة الوطن وحب البلد. كل شيء إلى تاريخه، كل شيء إلى تاريخ، كل النذورات إلى تاريخ، من زمن إبراهيم، نبي الله إبراهيم سلام الله عليه، من نذر إلى ابن إسماعيل ونزل الكبش عليه وصارت النذور. فالنذر هو شنو؟ عملية إقناعية للإنسان، يعني انه بدل ان انه يتعرض الى خطر معين او الى كذا ينذر. فهاي موجوده يعني، وعلى الشخص اللي ينذر ان يوفي بالنذر ماله، كان يذبح حيوان معين او دجاجه او ديك او خروف او ما شابه، يعني الاشياء المحلله للانسان. ما اشعر بها انا هاي بها اختلافات، بس بوجهات النظر. يعني ربما اكو بعض الاخرين يعني لعملية الإظهار، أكو شخص ربما يكون مثلاً أو شخص لا ينذر بداخله، يعني أكو شخص مثلاً ما يقول لك أنا فلان سويت، وأكو شخص لا يحب يبين هذا الشيء الإدعائي. يعني فهي الحقب التاريخية المختلفة اللي يمر بها الإنسان ما تقدر تعاقب هسه المقابل ماله، لهذا عاش في هاي الفترة، الفترة هي مختلفة تاريخيا وسياسيا، ما تقدر أنت تقارنه في شخص عاش قبل 30 سنة وقبل 40 سنة.
0: عند مدخل باب أي مرقد اكتسب صاحبه درجة القداسة التاريخية الدينية، ستجد من يبيعك الخيط الأخضر، الرمز التشبيهي لثياب أهل الجنة التي وصفها الله في محكم كتابه المنزل. من هنا تصبح لهذا الخيط صفة لونية مقدسة يطلق عليه المجتمع العراقي اسم العلق. لم يوجد له معنى في الاستخدام العامي سوى مفهوم التعلق وطلب النصرة من الولي القابع في الضريح أبد الدهر، كأن بهذا الولي الغائب الحاضر الميت الحي منشغل بفك خيوط الناس المعقودة بشباك قبره، خيوط كثيرة تدل قوة ربطها على الضعف، كذلك على أهمية الحاجة وعسرتها. متشابهة حد الاختلاف ومختلفة حد التشابه، لكن هاجس القادمين بإيمان النصرة وأهمية المطلب تلهمهم الطمأنينة بأن قدرة الولي قادرة على التمييز وفك الشفرات، خاصة وأنهم قد همسوا برسائل حاجاتهم لحظة ربطهم للخيط في الضريح والتوسط بها إلى الله. ومهما كان حجم الفضول فلن يتمكن أحد من معرفة الحاجات المرسلة، إنه شرط النذور وضرورة تحقيقها. وقد بلغ خوف السلطة يوم ذاك من تلك الحاجات المهموس بها مبلغا كبيرا، الأمر الذي قادها إلى توظيف من يسترق السمع. سنحكي لكم عن ملف وجد من بين ملفات كثيرة في مديرية أمن كربلاء، أفاد التقرير المكتوب بخط اليد من قبل ضابط التحقيق والمرسل إلى مدير أمن المديرية في عبارته الهامشية التي تقول:
2: اعترفت المدعوة كريمة هاشم زباري بجريمة التطاول المعلن على كيان الدولة وأمام الحاضرين من الناس في ضريح الحسين، وبأنها قالت: أريدك أن تنتقم من الذين قتلوا أولادي، علما أنه قد تبين بعد التدقيق والتحقيق اشتراك أولادها قاسم وعباس وأحمد في صفحة الغدر والخيانة، وقد تم إلقاء القبض عليهم وإعدامهم. لكم الأمر سيدي مع التقدير.

هذا هو نص التقرير، ويمكن للسائل أن يسأل من تبقى لكريمة أم قاسم حتى تتمتم نية النذر بخيط يربط في الضريح. ويا ترى هل حالفها الحظ عند قدومها المشؤوم آنذاك في ربط الخيط؟ وهل نمني النفس أن لا تكون كريمة من ضحايا المقابر الجماعية؟

في الضريح تكون للخيط الأخضر العلق وظيفة أخرى تظل وفية لعلاقة الربط المقدسة، حيث يؤدي الخيط دور القيد في صورة تراجيدية واقعية، بطلها إنسان يربط من يده أو قدمه بطرف من الخيط، فيما يربط الطرف الآخر في شباك الضريح. قال أحد سدنة الأضرحة المقدسة عن هذه الممارسة بأنه قيد من الإيمان المادي والروحي ابتكره الإنسان ليصله بالتحرر من قيود مرضية ضاق ذرعا بها، محددا المقصودين بها بأنهم أولئك المصابون بالأمراض النفسية والعصبية التي نفدت سبل الطب في معالجتها والتي أحالتها الطرق المسدودة إلى دنيا العرافين والشوافين، الذين بدورهم شخصوا مثل هذه الحالات على أنها مس من الشيطان أو أن ثمة جنا من النوع الخبيث قد تلبست جسد العليل، وأكد بأن هذا التشخيص لا يمكن اعتباره كذبة بل هو حقيقة شهدها بنفسه في أكثر من حالة. وفيما يخص العلق فقد وصفه بالحبل الذي يشد الصراع ويقربه بين المقدس وهو الولي والمدنس وهو الجن الخبيث، وإن من علامات بدء الصراع هو صراخ الشخص المربوط في حالة هستيرية تشبه الصرع، هي حصول حالة من فقدان الوعي المؤقت للشخص موضوع الصراع.

مهما كان حكم العقل على هذه الممارسة، فهي تبقى واحدة من العناوين المؤدية والمعبرة عن معتقد الإنسان في التحرر والاكتشاف، ختامها بخور وشيكليت تنهمر على رؤوس الطائفين حول الضريح. وعندما نسأل عن أسبابها، سنسمع من يخبرنا بأنها مقدمة فرح وابتهاج لنذر تحقق. لا يتعدى كبشا سمينا سيراق دمه في صحن المرقد الفسيح، أو يطلق سراحه تائها حسب نية النذر التي عقدها الناذر يوم همس بحاجته الساخنة في برودة معدن الضريح. وحتما سنسمع قبل أن نغادر بوابة المرقد من ينادي على الداخلين والخارجين من الناس لشرب قدح من الماء أو العصير أو اللبن. ويعود الشيخ عبد الله كنعان للحديث عن أشكال النذر، وبين أن هناك حالات لا يصح أن تكون نذراً.

0: رجال نذر أنه يصدق بمبلغ معين، يعني نذر وصار عليه نذر هذا ومات، فلا يجب الوفاء به من تركته، ما يجب من التركة قصد من الإرث، ولكن يستحب أنه الورثة من حصصهم يجمعون ويوفون شنو نذر الأب، نذر الأم، نذر الأخ مثلا وش عيني، ويوفون بنذرة. أبو أم قالوا لله علينا نذر، إذا كبرت هاي البنية بتنا نزوجها السيد، نزوجها الفلان العلان، ما ينعقد النذر ولا يجوز، مو بكيفهم يصرفون بحياة بتهم هذا الشكل، فلا ينعقد نذر الأبوين في زواج بنتيهما. واحد وقلت لك مثلا قال لله علي نذر إذا صار شيء شنو أزوجها لفلان سيد، نذرها لفلان سيد، فماكو يحكي ولا ينعقد. زين، أنا إنسان نذر صوم مثلا، نذر صوم اليوم صوم معين مثل قلت لله علي نذر باكر أصوم، وش عيني يجوز لي أسافر حتى أفطر؟ يجوز، ثم تقضي ذلك اليوم في موعد آخر أو في يوم آخر إن شاء الله.
1: تحقيق النذور يمنح الناذرين الكرم ويزيدهم ثقة بالولي الذي أشفى سقمهم أو قضى حاجاتهم المحيرة، حينها يصبح من الصعب إقناعهم بقيمة الدواء وحكمة العقل، ويبقى الخيط والضريح سكتي قطارهم إلى الرضا بالحياة وقوتهم النافذة والمتحدية للمجهول والطواغيت. لكن من يحدثنا عن تلك الجدلية غير الفلسفية بين الخيط والضريح أو بين الضريح والخيط، وكيف كان أمر الحاجات دون خيط أخضر وضريح مقدس؟ وللحديث عن جدلية النذر غير الفلسفية هذه، يقول الكاتب والروائي مرتضى كزار:

فكرة النذر هي ممارسة قديمة قدم الإنسان نفسه. في العراق قديما كان الناس إذا اشتد القحط والجفاف يقدمون القرابين للآلهة عشتار، وعشتار بدورها تقوم بإنقاذ الإله تموز، وتموز هذا هو إله الرعي والنمو. اختطفته آلهة الجفاف في الأرض السفلى، وحينما تنقذه عشتار ويعود إلى هذا العالم يبدأ فصل الربيع أو شهر نيسان. فنيسان هو استجابة للقربان أو النذر، وهو أيضا عرس أو زفاف بين الآلهة ينتظره الناس ليرعوا أغنامهم ويمارسون الزراعة وباقي أمورهم الحياتية. التعامل مع النذر يشبه التعامل مع الآلة، فهو يتم بنحو ما بطريقة برمجية تشبه التعامل مع الآلة. اليوم مثلا كل الأجهزة والتطبيقات لا تخلو نهائيا من الأداة الشرطية التي هي عبارة عن جملة منطقية، إذا فعلت كذا فافعل أنت كذا. يعني هذا جهاز الموبايل مثلا يستلم أوامر، هذه الأوامر كلها شرطية، ملخصها يعني المنطق القائل if I do that you do this. الإنسان يفعل ذلك لأنه يؤمن أن هذه الآلة لا تخطئ، لأنه هو من لقنها وهو من جعلها خاضعة لنظام بسيط. فكذلك من ناحية أخرى يقيم البشر النذور للإله أو للولي الصالح لأنه يؤمن أن هذا الولي الصالح معصوم ولا يخطئ، أو هو مطلق على الأقل بشكل من الأشكال. ويبقى السؤال، ماذا تستفيد الآلهة من القرابين؟ في الحقيقة الأديان الإبراهيمية التي هي أول من ألغى فكرة النذر البشري أو القربان البشري، لأن الناس كانت تستخدم الناس البشر ويعني من خلال إغراقهم في الأنهار أو حرقهم أو إلى آخره كنذور. الديانة الإبراهيمية حسب قصة النبي إبراهيم القرآنية، بعد أن منعه الله عن ذبح ابنه، فهذه كانت بشارة لإلغاء أيضا النذور أو القرابين البشرية.

0: الموت يلد الحياة. المغتسل جرح كبير في وجه المدينة. سنسلم بأن قائل هذه العبارة هو شخص من جيل الحروب العراقية، فهل تصدق العين ويقبل العقل أن تتم مباهج الفرح والسرور في قلب بناء أحد مغاسل الموتى؟ تلك المرأة التي أقامت الدنيا ولم تقعدها بين راقصة مزغردة وبين باكية مستكينة، كانت تؤدي نذراً عليها. صبيحة غانم صادق ذات 37 عاماً، متزوجة منذ 13 عاماً، تحلم أن تكون أماً، وبعد طول انتظار جاءها اليأس بفكرة تبني طفل من ملجأ الأيتام. لم تفلح الفكرة، لكن ثمة نصيحة من امرأة مجربة ألقتها في أذن صبيحة الحالمة ببطن منتفخة بجنين ترتضيه كيفما كان جنسه أو شكله. حسب ما قالت، كانت النصيحة أو الوصفة المجربة أن تعبر 3 مرات من فوق جثة امرأة ولود في حياتها. يضاف إلى ذلك أن تغتسل بمدعكة أو ما تعرف بليفة تغسيل الجثة في غسلها 3 دورات شهرية. تم الالتزام بشروط وتعاليم الوصفة، ونذرت صبيحة في لحظة طيش يائسة أنها لو حملت بعد هذه الممارسة التي داست من أجلها الخوف الفطري من الموت والميت، فسوف ترقص وتغني في فناء المغتسل. وبعد أن عرف السبب بطل العجب، لكن يبقى السبب والمسبب فيما يتعلق بحملها متأرجحاً بين القبول والرفض، غير أن ما يهمنا هو أن صبيحة قد تحقق حلمها وحملت وأوفت بنذرها الغريب، وهي تحمد الله على رحمته وقدرته ورزقه. ويصف الكاتب والروائي مرتضى جزار ملامح بعض النذور بالإبداعية وأنها تتناسب وحجم المستحيل، حيث أن هناك نذوراً تحمل بعداً رمزياً سامياً.
1: ملامح النذر أيضاً بقيت واضحة في مناطق العالم وفي المناطق في الجغرافيا التي انتشرت فيها هذا الأديان. وفي الحياة العراقية اليوم يلاحظ بقايا مفهوم النذر، بعضه ديني شرعي وبعضه تتسامح معه الشريعة. في الحقيقة هذا الجزء الذي تتسامح معه الشريعة، هذا الجزء هو الذي يحمل بعداً رمزياً كبيراً، ويحمل بالحقيقة عناصر درامية في حياة الإنسان. فتراه يدخل في الشعر والأدب والغزل والشعر الشعبي وإلى آخره، وتسمع وتقرأ أحياناً في القصص الشعبي والمحكي الشفاهي الكثير من القصص الغرامية وحواديث العشاق. وهذه كلها نوع من أنواع السايكودراما. يعني حسب التفسير الأرسطي للسايكودراما، السايكودراما تساعد على التطهير، يعني النذور قد توجد حلاً حتى لو كان مؤقتاً لضخ الإنسان بنوع من التطمين والاستقرار أو الأمل، لأن النذر هو الأمل. يعني حتى لو كان هذا الولي الصالح أو الآلهة مثلاً هو المكان غير المناسب، مع ذلك فالنذر ساعد الناس كثيرا في التحلي بالأمل وترقب الخير. فالنذر هو ممارسة تطهيرية تجعل الإنسان يعلن وفاءه وعواطفه. هناك أيضا نسمع مثلا عن نذور غريبة يعقدها الإنسان والنساء بشكل خاص، كلما كان المطلوب صعب المنال أو شبه مستحيل أو يعني مسببا لفرح أو فرج أو حلم كبير، مثل النذور التي كانت تعقدها الأمهات والأخوات لعودة ذويهم من الحرب أيام الثمانينات مثلا. فالكثير منها كان غريبا يعني وإبداعيا في الحقيقة، ويتفنن في اختراعه. وهذا يشير إلى صعوبة الانتظار، يعني هذا تعبير عن الصبر الشديد مثلا، أو صعوبة الانتظار وثقل أو يعني كثاف أو ثقل. وحينما يعقدن النذور تتغذى أرواحهن بالطمأنينة وتوقع قدوم الغائب.

ومع تطور الطب وإمكانية السفر للعلاج وحرية المرأة في اختيار شريكها الأنسب وإمكانية إيجاد الحلول لحاجات كانت عصية، يبقى النذر هو الطريق الذي يختاره الكثير من الناس. هل لأن النذر مرتبط برحمة المقدس؟ أم لأن إطلاق النذر يشعر الكثير بالطمأنينة النفسية؟ لأن الحاجة قد أرسلت إلى ولي أو صاحب كرامة مجرب. تعالوا نسمع براحة النذر وأريحيته، وهل تأتي النذور بثمارها دائماً؟

0: مو شرط كوبيهم يتحققان وكو ما يتحقق حسب النية. أكون ياس صافي العفو وأكو لا، فكوبيهم يتحققان والحمد لله أكو لا.
1: يمكن حسب النية، لأنه أي مرات أنه أنذر ويتحقق ومرات لا ما يتحقق.
2: يعني مو كل نذر نذرة، ويعني هو أصلا هو أمنيات تعتبر هي هذه النذور، يعني أغلبها أمنية. يعني مو كل أمنية يعني نريدها ونتمناها تصير، والنذور مو كل نذر. يعني ربما مرتي أنا صدفت ويا انذرت يعني إذا تحققت لهاي الشغلة مثلا أذبح أو هيك شيء، يعني دية لوجه الله سبحانه وتعالى. صارت ويا مرتين وهواي ما صارن، يعني والحمد لله والشكر.
3: مو كل شيء إحنا ننذر له أو نحقق أمنياتنا، لأن أكو شغلات ما ننذر لها وما تحقق، مو معناها إنه هذا النذر راح ننذره راح يكون حتمي. ما تحقق إنه أنا صف سادس علمي أول سنة انذرت إنه أنجح، إذا نجحت راح أذبح، ما صار هذا الشيء. سنة ثانية صار بدون نذر.
4: والله مو شرط هو يعني هاي أمر رب العالمين، مو أكيد يعني جزم إنه إلا يتحقق النذر، يعني هاي أمر الله. وأنت نيتك خالصة للإنسان اللي ينذر بعد إنه يقبل أو ما ينقبل، هاي أمر رب العالمين مو قطعا مو شخص.

0: تحت عنوان قدور الأحزان والنذور والتحدي، كتب أحمد علي خان قائلاً:
1: دأبت أمي في حرص على كتمان سر اقتنائها لقدرين من النوع الكبير كتب على الأول اسم الإمام الحسين عليه السلام، وعلى الثاني اسم أخيه العباس عليه السلام، ومهما كانت منزلة من يطلبهما معا أو انفرادا من باب القرض الذي لا يتعدى يوما واحدا، فإنها لا تملك سوى الاعتذار عن الطلب قائلة لمن كان: إنها قدور مباركة لا يطبخ فيها غير زاد الحزن والنذور. وتمضي أمي في مستهل كل عام على جلوها بسبب تعرضهما للنار أيام الطبخ في عاشوراء. لم تكن هذه النار الملتهبة تحت القدور شبيهة من حيث الفكرة بنارنا المعروفة، كذلك لم يكن الطعام المطهو داخلها هو ذات الطعام الذي نتناوله دائما. إنه صنف يراه القائمون بالطهي مختلفا في الذوق والمذاق وفي القيمة والمقام، كذلك في العبرة والاعتبار. والقدور تحمل قيمة الحياة الحاوية لكل معاني البقاء. يوم ذاك لم يكن الرز والقيمة والعدس والحمص واللحم والهريس سوى عدة قتال ثورية أو منشور سري سياسي يستمد قوته من المنع في أيام عشرة عاشوراء الحرام، أيام نظام صدام حسين البائد. تنشغل آنذاك الحكومة وأجهزتها الأمنية بمراقبة هذه القدور أو بمنع اشتعال النار تحتها. استمرت حرب الطف العراقية بين القدور والحكومة زمنا طويلا، كانت كفيلة بزرع الكثير من النذور المفخخة في قدور أخذت تغلي بلا هوادة، حتى تحقق نصرها المعني بسقوط رأس النظام الذي وجد في حفرة لا يتجاوز قطرها سعة قدر واحد. حان الوقت لتدخل هذه القدور في حرب نذور جديدة تبحث عن الأمن والأمان والسلامة والاستقرار. يقول الطباخ الحسيني عباس مهدي: قبل أيام سألت أمي عن قدريها الأثيرين، فأجابتني بأنها أقرضتهما لأحد الجيران وأنها ستأخذ هريسها في يوم العاشر من محرم لتمزجه مع هريس الجار. لحظة إذ خطر لي بيت الشعر المعروف، لكني تقصدت أن أستبدل الكلمة الأخيرة في البيت من القدر إلى النذر، فقلت: ناري ونار الجار واحدة عليها ينضج النذر.

وبطعم الحزن والسواد والبكاء ينتصف العاشر من محرم عرس القاسم، تظهر الشموع وأقداح العصير والحناء، وتفتح النساء شعورهن ويدبكن برقصة حزن باكيات لاطمات على شاب هو قسيم الحياة والموت، قسيم الزواج الذي منعه ظلم الموت من أن يتحقق، وظلم السطوة الرخيصة على عيال الإمام الحسين وصحبه. في العرس الضمني للقاسم تنتظر الأمهات طقوس النذر وتحنية راحات أكف بناتهن وإيقاد شمعة، وفي القلوب نذور لزيجات عجولة لفتيات يخفن العنوسة، وحال البلاد يضيق على الرجال ينافسهن في ذلك الأرامل والعوانس، ولا تتوقف النذور عند مجلس حسيني واحد، وإنما يتجدد النذر نفسه في كل مجلس بيت، وكأن ذلك دعما وإصرارا سيحرج الولي على إيفاء النذر. والغريب أن ثمة من تسرق فنجانا من صاحبة المجلس خلسة وتطلب نذرها، وعندما يلبى النذر تأتي بدزينة فناجين وتفشي سر نذرها الذي تحقق. لا قصاص لسارقات الفناجين غير زغرودة ودموع يمتزج فيها الخشوع والفرح. كيف تكونت تلك الطقوس؟ وما هي قصة عرس القاسم؟ وكيف تشكلت داخل تلك المأساة الدامية؟

0: أول شيء هاي ذكرى لأهل البيت، وثاني شيء يقولون إنه هذا الذكرى تنطم رعد، لما تطلب شيء بنية صادقة راح يتحقق إن شاء الله. والله أشياء بسيطة مثلا نجاح أو نال، يعني أشياء شغلات والحمد لله والشكر يعني تصير
1: من الأشياء اللي إحنا متعودين عليها، واللي عنده مراد أكيد يطلبه إنزين، وما أظن أحد طلب ورجع خاد. كل الأماني اللي طلبوها من صينية القاسم يحصلوها على شرط أنه كل

مسكينات نساء هذه البلاد، يطلبن حاجتهن حتى في الأحلام، وعندما يستيقظن مبتهجات من معطيات الرؤية يبقينها في صدورهن خوفاً من الحسد. كثيرة هي الزيجات التي جلبتها مجالس العزاء الحسيني، وكثيرة هي الخصومات الاجتماعية والأسرية التي حل خصامها البكاء المشترك على مشكلة يجدنها هي الأكبر، وهي مصيبة الإمام الحسين عليه السلام وموقف العقيلة زينب في طف كربلاء المقدس، ومسير السبي الأليم وموقف العقيلة الشجاع أثناء السبي، وكذلك الوقوف بحضرة يزيد بكل شجاعة وقوة وقول خطبتها الشهيرة.

0: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل ثم ترتجون لو لم يقتل الحسين
1: وكيف يرتجى حفيد آكلة كبد الحمزة كيف يرتجى أكلة أكباد الأزكياء كيف وكيف يرتجى من نبت لحمه من دماء الشهداء وكيف يستبطئ في كرهنا أهل البيت من نظر إلينا بالبغض والعداء ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم لا أهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل وأنت تنحني على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة تنكتها بمخصرتك ما أجرأك على الله وما أقبحك
0: نكأة بدر بنكأة كربلاء
1: إي والله فقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة بإراقتك دماء ذرية محمد ونجوم الأرض من آل عبد المطلب فما عدت أستعظم هتافك لأشياخك الجاهلين تدعوهم والله يا يزيد لتردن وشيك موردهم ولتودن أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت برعيتك فكت كيدك واسعى سعيك وانصب جهدك يا يزيد فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يسقط عنك عار ما فعلت فما رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وما جمعك إلا بدد يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين
0: أسكتوها أسكت الله لسانها أسكتوها
2: اهدئي يا عم فوالله قد أفهمت ما عز على عالم فارغ

ذكر موضوع النذر للرب في العهد القديم، وعلى الأخص في سفر المزامير، ولم يكن النذر أمراً تلزمه الشريعة اليهودية، أي أنه ليس قانوناً تشريعياً

في العهد القديم، بل هو أمر يعتبر تطوعياً من الشخص نفسه من دون أي قانون أو نص في الشريعة أو حتى طلب من الله. فكلمة نذير في اللغة العربية مأخوذة من الفعل العبري بمعنى تكريس أو تخصص. وللنذر تعريفات اصطلاحية عديدة اختلفت في اللفظ، إلا أنها متفقة في المعنى، نورد بعضا منها. يقول الألوسي: هو عقد القلب على شيء والتزامه على وجه مخصوص، قيل وأصله الخوف، لأن الشخص يعقد ذلك على نفسه خوفا من التقصير أو خوفا من وقوع أمر خطير عنده. وقال القرطبي: هو ما أوجبه المكلف على نفسه من العبادات. وأما ابن جرير فكان رأيه هو ما أوجبه المرء على نفسه تبررا في طاعة الله وتقربا إليه من صدقة أو عمل خير، وقد يكون مطلقا أو معلقا. وحث العهد القديم المرء على ضرورة الوفاء بالنذر وعدم تأخيره وعدم تغييره، فذكر في سفر الجامعة: إذا نذرت نذرا لله فلا تتأخر عن الوفاء به، أوفي بما نذرته، أن لا تنذر خير من أن تنذر ولا تفي. وذكر أيضا: وكلم موسى رؤوس أصباط بني إسرائيل قائلا: هذا ما أمر به الرب، إذا نذر رجل نذرا للرب أو أقسم قسما أن يلزم نفسه بلازم فلا ينقض كلامه حسب كل ما خرج من فمه يفعل. ورغم أن النذر اختياري، إلا أنه يلزم الوفاء به إذا نطق به رجل كامل السن، وذلك وفقا لما ورد في العهد القديم حسب كل ما خرج من فمه يفعل. وسبب تقديم النذر كما هو واضح في العهد القديم تعهدات الناذرين بوفاء نذورهم، وذلك كاعتراف بفضل الله عليهم وتقديمهم مشاعر شكرهم وتمجيدهم للرب الذي أحسن إليهم من دون أي استحقاق لهم، بل هو فضل الله عليهم ورحمته، وهم يقدمون الشكر والحمد عمليا بالنذر، ويتضح ذلك في سفر المزامير. اللهم علي نذورك، أوفي ذبائح شكرا لك، لأنك نجيت نفسي من الموت، نعم ورجلي من الزلق. وأيضا في سفر المزامير: هكذا أرنم لاسمك إلى الأبد لوفاء نذوري يوما فيوما. الدكتور جعفر المنصور التدريسي في جامعة البصرة يصف نذور اليهود قائلاً:

اليهودية هي أحدى الديانات السماوية العراقية، ويعد اليهود هم أحد مكونين المجتمع العراقي لغاية 1948. لهم عاداتهم وتقاليدهم التي يشتركون مع المسلمين فيها إلى حد بعيد، ومن تلك التقاليد هي جانب النذور. فنذور اليهود مثلا على سبيل المثال ليس الحصر، هو النذور التي كانت تقدم في عيد الفصح، وعيد الفصح عند اليهود يمثل عبور اليهود مع نبي الله موسى عليه السلام إلى البحر الأحمر وتخلصهم من العبودية. هذا العيد يبدأ مع مطلع شهر آذار، بالضبط في يوم 12 آذار، ويستمر لغاية 15 نيسان، حيث أن نشوف اليهود يحتفلون في هذا العيد ويقدمون النذور. وشرط النذور اللي تقدم من قبل اليهود هو بها شرطين أساسية: أولا أن تحرم تقديم الخمر بأي شكل من الأشكال خلال فترة النذور، وأن يكون النذر من المال الحلال ولا يختلط بشائبة من الشوائب. وكلمة ذو الكفل في العبرية تعني الله يقويني. عند ما يزورون نبي الله حزقيال أو نبي الله الكفل كانوا يرددون فالترنيمة حقيقة لطيفة، هي على حد تعبيرهم: يا النبي يا النبي تحفظ لي غيابي، ونشعل شموع العسل ونزور النبي. كانوا يرددون هذه الترنيمة عندما يقومون بزيارة. كذلك يقومون بذبح الماعز أو الحمل ليلا، ويلطخون بدمائه الأعتاب والأبواب، وذلك باعتقاد اليهود هو إبعاد الأرواح الشريرة. كذلك يؤخذ هذا اللحم ويشوى ويؤكل من قبل العوائل اليهودية. هذا باختصار هو شيء قليل عن النذور في الديانة اليهودية.

والنذر حاله كحال بقية أبواب الشريعة اليهودية، فله شروط يجب أن تكون متوفرة فيه لكي يكون النذر صحيحاً ومقبولاً. وأهمها، أولاً يجب أن يكون الناذر إنساناً ناضجاً حراً في غير وصاية أحد، فإن كان الناذر عبداً يتحرر من النذر إن سمع سيده بالنذر واعترض حال سماعه، وأيضاً إن كان الناذر زوجة فلا تلتزم بالنذر إن اعترض زوجها عند سماعه بالنذور، وهكذا الفتاة التي في بيت أبيها، ويتضح ذلك في سفر العدد، حيث يوضح العهد القديم أن الابنة في بيت أبيها وكذلك المرأة في بيت زوجها ليست حرة في نذر شيء من دون موافقة الأب أو الزوج، فربما كان الأب أو الزوج غير قادر على الوفاء بنذر الابنة أو الزوجة لقصر ذات اليد. كما يرى بعض علماء اليهود أن ما كان ينطبق على الابنة ينطبق أيضاً على الابن إذا كان قاصراً وما زال في عصمة أبيه. وأما نذر أرملة أو مطلقة فكل ما ألزمت نفسها به يثبت عليها ذلك، لأن الأرملة أو المطلقة ليست تحت سلطة أب أو زوج، بل هي المسؤولة عن نفسها، فكل ما تلزم نفسها به يثبت عليها ويتحتم وفاؤه. ثانياً، يجب أن يكون موضوع النذر مقدساً وليس نجساً، وإلا دفع عنه فدية، فلا يجوز تقديم حيوانات نجسة مثلاً في بيت الرب. وتنقسم النذور إلى نوعين رئيسيين، أولاً إما أن يكون النذر عهداً يتعهد به الإنسان ووعداً بإيفائه أمام الله، مثل ما فعل يعقوب عندما رأى في الحلم السلم الصاعد إلى السماء وملائكة الله صاعدة ونازلة عليه، ونذر يعقوب نذراً قائلاً: إن كان الله معي وحفظني في هذا الطريق الذي أنا سائر فيه، وأعطاني خبزاً لآكل وثياباً لألبس، ورجعت بسلام إلى بيت أبي، يكون الرب لي إلهاً، وهذا الحجر الذي أقمته عموداً يكون بيت الله، وكل ما تعطيني فإني أعشره لك. وكذلك حنة امرأة القانة التي نذرت نذراً وقالت: يا رب الجنود، إن نظرت نظراً إلى مذلة أمتك وذكرتني ولم تنسى أمتك، بل أعطيت أمتك زرع بشر، فإني أعطيه للرب كل أيام حياته ولا يعلو رأسه موسى. وقد نفذت وعدها وأعطت صموئيل ابنها للرب. ويعود الدكتور جعفر المنصور متحدثاً عن ملامح النذور في المسيحية.

أما بما يخص الديانة المسيحية واللي تتعدد كنائسها وطوائفها بالبصرة، حيث أنه معظم الكنائس تتواجد في منطقة البصرة القديمة أو محلة الباشا كما يسمى، وكذلك في العشار، فكانت تحتفل بأعيادهم وكذلك في مناسباتهم الدينية، وأحياناً يحضر بعض المسلمين إلى تلك الاحتفالات، بل مو بعض المسلمين، بعض رموز المسلمين وعلماء الدين في البصرة يحضرون الاحتفالات المسيحية. تقدم في هذه الاحتفالات الوجبات اللي يصنعوها المسيح واللي تكون مميزة حقيقة. وما لفت انتباهي أنه مثلا كنيسة السريان في العشار وفي أيام الحصار الاقتصادي كانت تعيش مدينة البصرة خلال تسعينيات القرن الماضي، كانت هناك جمعيات أهلية خيرية تقوم بتوزيع النذور وتوزيع الهدايا على العوائل المتعففة من المسيحية، وحتى معالجة المرضى، وخاصة يعني جمعية معالجة العميان كانت تأخذ على عاتقها تقديم المساعدات وتقديم العلاجات إلى وتقديم الوجبات الغذائية إلى الفقراء من المسيح، وأحيانا أصلا للمسلمين بعضهم، وكانوا يشاركون المسلمين في احتفالاتهم الدينية ويحضرون حتى احتفالات أو مجالس العزاء في عاشوراء.

وأروع ما في النذور عندما تكون لفائدة مجتمعية، كأن يفي طبيب نذرة مثلاً أن يعالج مرضاه مجاناً ولمدة زمنية وهو من يتكفل بذلك، أو يبيع صاحب متجر بضاعته بالمجان، حينها يتوزع ريع إيفاء النذر بين كل الطوائف والأديان.

وكم هو جميل ورائع عندما لا تتوقف روح المساعدة عند حدود إيفاء النذور، وتكون شجاعة العطاء والمساعدة هي الروح الغالبة والمتغلبة.

0: كنا كل سنة بنذرنا كل سنة يوم 10 محرم نذبح عبارة عن عجل ونسوي تمن وهاي فنسر في الطبخ يعني. فالسنة هاي عرضت عليهم عرض انه قلت لهم انه هذا التمن وهذا كله راح ينذب وما حد راح يستفاد من عنده. سويناه على شكل اكياس هيجي صغار على حجم نص كيلو نص كيلو، خلينا العوائل الفقيرة تستفاد من عنده باستخدامات اكثر. النذور انا وياها، لكن النذور لما تكون مساعدة العالم، لان يعني الوضع الان متأزم ويحتاج المساعدة.
1: هو أكيد الشعار الحسيني اللي قائم على أنه العزاء واللطم واستذكار مصيبة الإمام الحسين والتأثر بها لابد أن تكون حتى استمرارية أو حتى نتأسى بها ونتأثر بها ويعني نمشي على هذا الطريق. لكن يعني المنافع الاجتماعية اللي يقدمها الشخص أكيد تكون مفيدة وتكون يعني الشخص اللي يتأسى بالإمام الحسين والشخص اللي يتأثر بالإمام الحسين أكيد إذا يقدم المنافع الاجتماعية للناس طوال السنة هذا أكيد تكون مفيدة وتكون اجتماعية أكثر مما اللي التوزيع اللي يقتصر على شهر محرم أو الأشهر هذه.
2: هذا وضعنا كلش تعبان، وبالنسبة للإنسان يحتاج الأموال، يحتاج يكون نفسه. أبسط شيء الدكتور تروح له معايا أنا 15,000 وأكثر وأكثر وأكثر، كل من دكتور اختصاصه. بعدين مين واحد يجيب فلوس يجيب يكون عائلته؟ طبعا اذا يستاهل ويا المواطن طبعا يصير حل، يصير فتشي شيء اكيد.
3: والله هي كل من رايه، بس بالنسبه لي انا رايي والله هي اشوفهم صارت مسابقات على هالطبخ وعلى هاي العالم. هسه تنصب المواكب والاف المواكب جاي تنصب وجاي تصير تبذير بس ما بيه فايده. بس اكو هواي امور تستفاد من عندها، مثلا هسه اكو ناس حصر عليها بايام مو ايام محرم، ايام العاديه اكو ناس نام بدون عشاء. يعني هي لو يكون هذا اللي يسوي مأتم بايام الحسين يوزعه بهاي الفقره، الحسين راضي عليه، لأن هو كله للحسين، كله لله عز وجل. يقول لك الحسين هو اسعد للفقير، ما ظل فقير. اللي عنده مثلا كين هدوم ملابس غيره جاهم مثلا تمت وفقير ماكو، واشوف افضل من هاي المواكب جاي تنصب جاي يصير تبذير بشوارع اكثر من اللازم.

اليوم يا سيدتي يا عقيلة الطالبيين، تشاطرك المصريات الحزن والعطش، الفقد والظلمة، والنوم بعيون بكت حتى نامت صغيرة من اليأس والتعب. تسألك البصرة بحق الحسين وعيال الحسين وأصحاب الحسين، كم من النذور يحتاج أهل البصرة حتى تلبى حاجاتهم، وكم من الأرواح تزهق حتى يعيش أهلها بكرامة. وكأني بك تصرخين الآن وأنت تحملين بين يديك كل الدماء الشهيدة الشريفة، وتصرخين صوب السماء: اللهم تقبل منا هذا القربان.

0: لمن يسمع، لكل ما يحرك فيه المسموع دراية وفطنة ويلهمه ليكون في خط الشروع لفعله. لمن يسمع، لمن يسمع، برنامج يصوب شكل الخراب وصوته، أنين الحقوق المهدورة، صوت الماء العطشان للعذوبة. وصوت الخير المظلوم عنوة. لمن يسمع، صوت المدينة في تحقيقات يكتبها للإذاعة أحمد السعد. تعليق لبنى الفضل. لمن يسمع، إخراج تمام قاسم.
1: من هنا
2: راديو تايم سكوير.
1: من أرضنا
2: راديو تايم سكوير أب. فكرة جديدة، رؤية محلية من زاوية أخرى. راديو تايم سكوير أب.
1: من بصرتنا
2: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو.
2: كودو كودو،
3: حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتا ممتعا.
2: كودو كودو،
4: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
5: يا هلا ويا مرحبا بكم.
6: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
5: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
7: لا بأكده كتير.
5: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
8: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
9: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.
10: من قلب البصرة،
11: من قلب البصرة،
10: من مول بصرة تايم سكوير.
11: بصرة تايم سكوير،
10: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
12: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
13: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
12: هوى الناس،
13: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى. نلتقي أحبتي المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

الساعة صادفني في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر الكاتبة المصرية نوال السعداوي المفكرة التي يعني دائما تثير الجدل وكذا إلى آخره، قبل أن ترحل يعني إلى العالم الآخر كانت قد يعني أشعلت الأوساط الثقافية والاجتماعية في مصر وفي العالم العربي بكثير من الموضوعات، ولديها كتب حيال ذلك، يعني موضوعات شائكة، موضوعات تتعلق بفكرة الأنثى وفكرة المرأة وفكرة الألوهة وفكرة الكذا إلى آخره، وهي أيضا مختصة طبيبة، وبالتالي تتكلم من منظارين اجتماعي فلسفي ومنظار آخر علمي إلى آخره. المهم رباط الحكي إنه هي حكت عن فكرة التوحش. سألها المذيع قالها دائما تثيرين الجدل ودائما أكو مشاكل من صير برنامج أنت بيضيفة تصير مشكلة وتصير كذا إلى آخره، دائما أكو إثارة، ليش يعني ما تعبتي ما كذا، ليش دائما المواضيع اللي تحشين بيها بصيغة الحرب بصيغة الكذا، وأنت تدعين التمدن والمدنية والخطاب يعني اللين الكذا إلى آخره، بتعدد وبرأي آخر وبسماع وإصغاء للطرف الآخر وبحريات ليش هذا الخطاب اللي يعني اللي بحرية وتقدمينه بقالب متوحش كذا إلى آخره. هو سؤال يبدو من الوهلة الأولى منطقيا، مو يعني دائما ينتظر، يعني أكو ناس تنتظر من الإنسان المنفتح الكذا أن يعني يكون كيوت، يعني يقولهم يعني لا أنتم ليش تضايقونا، ليش كذا بهذه اللغة، يعني حتى بهذه النبرة، يمكن يريدون كيوت حتى بالاعتراض، يعني يدوسون عليه ويريدون شنو، يريدون باقي كيوت، يقولهم ليش هاي مو تعدد وحرية، مو عيب، ما تستحون مثلا هيك، يعني بهذه الطريقة يعني يريدون هذا أنت منفتح ما يصير تصير يعني حاد بالحكي، لغتك حادة تجرح كذا إلى ناس هيك يعني بهذه الطريقة، فأنت لازم مدني بس يعني شوية وتتحجب، ما كريتش حشي يعني ما كريتش منطق. المهم فهي جاوبت جواب لطيف بصراحة، قالت أنت تعيش في عالم الغابة، العالم الآن غابة، الدول القوية تأكل الدول الضعيفة، مو الخطاب العنيف مو يأكل من جرف الكلام الهادئ وكذا إلى آخره، ففي لحظة ما ينبغي أن تدافع عن حقك الأساسي بشيء من الخطاب الذي يصمد، يعني أنت أهمين عندك عقل وتعرف شايف يعني من صير حادث، حتى لو غلطان في ناس، حتى لو غلطان ينزل هو العصبي على المود لا ينوكل، يعني هو هذا المبدأ جاي تحكي به، خير وسيلة للدفاع الهجوم، يعني هسه ما نقول هذا صح وغلط، بس احنا جايين نقول الواقع، احيانا محركات الانسان هي الواقع، محركات الانسان هي الواقع. بعد السقوط هواي ناس التجأت الى ان تشتري شنو، اسلحة، صح لو لا، لازم كل واحد ببيته شنو اسلحة، هسه هاي خفت شوية يعني عند الناس، خفت هي موجودة بس عند العوائل الحديثة التشكل، يعني واحد توه متزوج ما يفكر يشتري سلاح وهيك، يعني راحت هاي الفكرة، بس القصد تشعر احيانا انه الواقع هو جزء يعني ضاغط على الانسان، ضاغط على الانسان بكل اتجاهاته، متدين غير متدين، ملتزم غير ملتزم، محافظ منفتح كذا الى اخره، يميني يساري، كل تشكيلات الواقع احيانا هو ضاغط لدرجة انه يشكل جزء من السلوك، جزء كبير من السلوك. هواي ناس إذا تحشياهم بالغميج يعني راح يقولك إحنا ممكن نصير غير ناس لو إحنا وغير مجتمع، بس هنا تعذرني يعني. أنا لازم أنا أصير حالي حال الناس حتى أعيش، يعني لا تريدني أنا أصير مختلف وعود أنا بس أنا اللي أفتهم وعود، أنا حالي حال العالم حتى أعيش، لأن أنا إذا أوصل لمرحلة أنا أعترض على كل شيء وأنا عكس القطيع وأنا عكس المدري إيش وأنا عكس المجتمع وأنا أوصل لمرحلة إنه أنا ما أقدر، خلاص يعني ما أقدر أتقبل الحياة بهذه الطريقة. وهو كلام
في شيء أيضا من المنطق، لكن مرات المنطق مؤلم، مرات الصح مؤذي، مرات العقلاني يعني يجرح في كثير من الأحيان. المهم صاحبتنا السعداوي اللي هي قد تكون مو صاحبتنا في بعض الآراء، يعني مو بالضرورة، بس هذا الرأي جاي ننقله احنا بهذا الشكل، قالت انه الحرية احيانا تحتاج الى نوع من التوحش. اصلا الحرية متوحشة، الحرية بها نوع من التوحش. ليش؟ لان العالم يسيطر عليه الزيف، يسيطر عليه الكذب، يسيطر عليه مبادئ القوة، ها؟ فهذه الحرية حتى تصمد في وجه كل ذلك على الاقل تكون قوية. يعني راح هذا الزمن اللي يدارى او تدارى فيه الخواطر، يعني انت على مود فلان لازم ما تقول رأيك، على مود ما يزعل، وعلى مود نظرة فلان عليك لازم انت توافقه بالافكار الدينية والسياسية والاجتماعية، ها؟ توافقه حتى هو شنو، حتى هو العينتين يرضى عليك، حتى ما تنزل من عينه، واذا نزلت من عينه ونزلتهم يعني، واذا اي فعلا والله، واذا نزلت من عينه يعني. فهواي ناس يأسسون شخصياتهم، هوياتهم الشخصية على هذه الأساسات الركيكة.

ناس يوصل به الحال إلى مرحلة أنه يستحي يشعر بتأنيب الضمير إذا قال لا. أي واحد يقول له شغلة لازم يقول له إيه. ولو عددت الأشياء أو يعني راجعت الأشياء التي قلت بها نعم وأنت تقصد لا، راح تكتشف إنه هواي. حتى أنت، حتى أنا، هواي. كم مرة أنت قايل نعم وأنت بداخلك قايل لا؟ كم مرة؟ أوه، يعني صرت خير من الله. احتمال أكثر من النعم يعني، لأن هنا كين النعم تلقاه لا. رغم أنه لا، ولا هي يعني كثير من النصائح حتى علماء النفس يقولون لا جملة مكتملة. شنو قصدهم؟ يعني من تقول لا الواحد ما تحتاج تبرر، ها؟ لا جملة مكتملة، يعني مو تقول لا ولازم شنو؟ لازم تبرر للأخ التبريرات الكافية الوافية، ها؟ حتى يقتنع، حتى ما يضوج، حتى كذا. هو لازم يتأقلم، مو أنت، هو لازم يتأقلم مع الله. هذا جزء أيضا من ثقافة مجتمعية تبريرية، اللي هي الثقافة اللي يغيب عنها الإنجاز، يحضر التبرير. ليش ما مسوي كذا؟ والله أمه مريضة. هاي من الصغر. ليش ما محضر؟ والله عندنا واحد مات بالعشية، والله دقونة، والله ما أدري شنو، هتشو كومة دونية مال أعذار. ثقافة تبريرية، خلي يجيك المرور راح تقول له والله كذا أنا كذا، خلي يجيك. دائما أكو تبرير، دائما ثقافة تبريرية، هي مو ثقافة إنجاز. ثقافتنا رغم أنه العالم الآن هو في ثقافة الإنجاز، يعني يسير في ثقافة الإنجاز بالحقيقة والاستحقاق، مو ثقافة الاستحقاق، وهي ثقافة عالمية. احنا حتى مرة حكينا عنها، أنه في مثلا في أمريكا يعني مسألة أنه الدولة تعين مجموعة من الناس وتقدم لهم رواتب تحت دوافع أو أسباب متعددة، مثلا الفقر أو كذا إلى آخره، أو حالات اجتماعية. أكو ضغط من الصحافة من كذا ضد هذه الفكرة بشكل أو بآخر. ليش؟ لأن ثقافتهم ثقافة إنجاز، اللي عشان ما أطف فلوس إذا ما ينجز شيء، لا تجي لي حالة ما أدري شنو إلى آخره. هو هذا الاقتصاد الرأسمالي، اللي هو عكس إحنا اقتصادنا ريعي، نبيع نفط ونجيب فلوس نوزع الرواتب. وهذا مو اقتصاد بصراحة، يعني هذا أبدا مو اقتصاد. المهم، ولا تلك الصورة الحادة للرأسمالية هي أيضا محببة يعني، لكن هي الثقافة السائدة الآن. المهم، كم مرة نرجع لموضوعنا، كم مرة قلنا لا، أو كم مرة قلنا نعم ونحن نقصد الله؟ لا مضمرة، لا خفية، كذا إلى آخره. يقال أنه الإنسان عنده نوع من الاستجابات، أعداد أو أنواع من الاستجابات فيما يخص الخطر. تعرفون يعني جزء من تكوين البيولوجي للإنسان وجزء من عاداته وثقافته، هي ثقافة مو هو مشكلها، يعني ثقافة سلوكية بيولوجية مو أنت مسؤول عنها، تشكلت وين؟ من يعني من أسلافك، قبل قرون، قبل مئات الآلاف من السنوات. أكو ثقافة أو أكو جينات شكلت جزء من شخصية الإنسان، من ضمنها أنه يعني تعرفون أنه الإنسان كان صياد وكذا ومخاطر وإلى آخره، فأكو استجابة خوف، أكو استجابات متعددة لهذا الإنسان، من ضمنها استجابات الخوف. والخوف دائما من الخطر يولد عند الإنسان شيئين، مو أما المواجهة أو الهروب، الهرب، يفلت درب الفلتة يعني. هناك استجابات أخرى تحدث عنها العلماء، وهي يعني تم الحديث عنها مؤخرا، مثلا التجمد، هذا اللي ينشل الجسد عن الحركة، اللي أنت ما تقدر تتصرف بشيء معين. وهناك استجابة رابعة اللي هي تخص موضوعنا، اللي هي شنو؟ يقولون هي هاي الاستجابة الأخطر. هسه افتهمنا أنه واحد يقاتل إذا صار عنده خطر، هذا واضح، وإذا صار عنده خطر مرات ما يقاتل، يطلع على أسد يعني شي يسوي؟ يشرد مثلا إذا لحق، ها؟
أكو استجابة هذا يجمد يعني من المخاوف من الخوف من الكذا إلى ما يقدر يسوي شيء مثلاً. هاي استجابة. وأكو استجابة اللي هي الأخطر اللي تخص موضوعنا. شنو هي هاي الاستجابة؟ هي استجابة الاسترضاء. يعني واحد خطر شيء خطر أنت تحاول شنو ترضي هذا الشيء الخطر ترضيه ما تريد الزعل تتودد إليه. مو هي ما تبين انه هي استجابة خوف ها بس هي استجابة خوف. مثلا واحد بالمنطقة واحد شراني مشاكل وعنده اولاد هواي واسلحة واحتمال يعني ممنوعات يسوون وكذا الى اخره ومبين بلطجي مثلا ها وانت موظف مسكين يجوز يعني حتى جسمك ما يساعد وضعيتك ما تساعد ها أمورك تعبانة أطفالك همينة تحافظ عليهم على أخلاقياتهم زوجتك همينة تروح للدوام تطلع بالشارع كذا إلى آخره. فأنت من تشوف هذا السيء شو تسوي تسلم عليه بدك بس تشوف هيك بالسلام هيك حباب تدري بيه سيء أنت شلونك شلون أمورك الله يخليك الأهل شنو ودك بس تروح تحضنه ليش لأن أنت تريد تتجنبه هذا ما تريد أولاده يبسطون أولادك ما تريد يذبح شاي على المرة مثلا ما تريد كذا. هاي بالحياة نواجهه حقيقة نواجهه هواي ناس يواجهون عشان أنا مثلا مو مال مشاكل أنا لا بنيتي مال مشاكل لا العشيرة الأنتمي إلها مال مشاكل ما عندي علاقة بالعشيرة ها يعني أظل على الله وعلى الحاجوز إذا توفر يعني ليش أدخل روح بهاي المعمعة ليش أدخل روح بهذا ولا ضخوم أولاده بلطجية فعلي من يعني فشنو أتود أسترضي التودد همينة يعني جزء مو مصطلح ده أسترضي أريده شنو أريده يرضى أريده يقبل عني

هسه احنا حكينا عن استجابات، قلنا المواجهة الهروب اذا شفت خطر، مواجهة الهروب والتجمد، ما تعرف شنو تسوي، حالة من التجمد، حالة من الشلل، واكو وحدة الاسترضاع، انه ترضي هذا، ضربنا بمثل هذا القوي الكذا الضخم بلطجي شراني عنده اولاد هواي وعنده شيء ومشاكل ومدردر ووضعه يعني، ولو مدردر هسه صارت عاديه يعني، هسه صار وشم يعني يسمونه لطيف يعني، بس قبل هذا بالمصطلح القديم انا جاي اسالفه معناه مختلف. مهم، فهذا يحاول شنو، يحاول يسترضي هذا القوي كذا الى اخره، هو يضوج منه بداخله، بس هو من يسلم عليه حب يعني شلونك شلون امورك الله يخليك مدري شنو، يحاول حتى يستبقى بالسلام، ما يخليه يعني ما يخلي هاي يعني يخلصهم كلهم بهذه الطريقه، الجمل كلهم يقولهم سوا يدي يخلص. المهم هذا منو، هذا اللي ما يعرف يقاتل، ما يقدر يقاتله ولا يعرف يهرب، هذا جزء من يعني موجوده بالشارع موجود دوم بهذه الطريقه، فشو يسوي؟ يبتسم لمن يؤذيه، هو مؤذيه بالداخل يعني، بس هو يبتسم لي. أي واحد. اثنين، هذا يعني يريد يبقي السلام، وهاي عادته هو اكتسبها من الطفولة، عادة الأشخاص ذولي يعني من الطفولة هو هيك مسالم كذا إلى آخره. يقول لك علماء النفس بمن يحجون إنه هاي استراتيجية للبقاء، بما أنه هو يعتقد هذا خطر فهو يريد يبقى شنو على قيد الحياة. هاي المفردة قد تبين إنه هي أوفر، إنه واحد يبقى على قيد الحياة، لا هي هيك، هي هيك البقاء على قيد الحياة يعني، هذا السبب الرئيسي. شنو المشكلة؟ المشكلة وهو طفل يتربى على هذا اللطف، اللي هو لطف شنو، كاذب مو حقيقي، لحد ما يكبر ويعتقد إنه هو طبعه لطيف، يعني هو يصدق نفسه إنه هو شنو، هو حباب ولطيف، بس هو ضعيف هو مو لطيف، هو ضعيف يعني. واحد هو لطيف يعتقد نفسه هو لطيف، بس إذا تيجي تفتش تلقاه شنو، تلقاه ضعيف واحتمال حقيرا منه. المهم لطيف ليش؟ لأن الضعف يولد مشاكل يعني، من إنسان ضعيف تولد يعني الأشياء كلها تصير مو حقيقية، هو لا يقوى على قول الحقيقة، لا يقوى على المواجهة، لا يقوى على، فتتغير شخصيته. المهم لأن هو يعتقد أنه هو في خطر. أنا وين نوصل المشكلة؟ نوصل المشكلة أنه إحنا مو هو هذا الضعيف، إحنا نعتقد أنه هو لطيف يعني، هو يعني يوصل لمرحلة أنه يتجسد به هاي الصورة، تصير كأنما طريقة للتعامل مع الجميع. أنت شايف أكو بعض الناس من يدارونك مثلا يسلم عليك تحسه جاي يعتذر، السلام عليكم شلونك، طبعا أنا آسف يعني مو قصدي أتنمران، إيه هتش ويدنك وهتش، وتحس يعني تحس أكو إرر بالموضوع، لدرجة أنه الطبيعي من يسلم السلام عليكم يقول هذا والله مغرور، يعني جزء من ثقافة اجتماعية هاي صارت يعني بعض الأحيان، هذا يدنج وهتشي وهتشي ويبتسم وغير صوته، والله يخليك الله يحفظك الله بينا كنا يعني بينا حتى أنا متكلم، هذا جزء من ثقافة اجتماعية سيئة بصراحة. ليش؟ لأن هي مو مناسبة، أنا ما أقدر أقول عنها حقيقية. ليش؟ لأن هي مو مناسبة، ما تناسب الوضع، واحد جاي يسلم عليه شبير جاي تبكي الله يخليك الله يسلمك، ليش هتشي يعني، ليش هذا البكاء الخفي، ليش أنت جاي يعني شنو جاي تتوسل بي، ها أنا سويها يا عمو. المهم ليش يعني هذا شنو، هذا يقود الناس أنه تعتقد أنه مثلا هذا الشخص هو لطيف وهو حباب هو، بس هي ثقافة ضعف يعني، لأن هو ما يشعر أنه عنده خيار آخر بالحياة يعني، فيحاول يسلك أموره بمن، بهذه الطريقة اللي هي طريقة يعني تحتاج إلى نوع من العلاج.

0: ايضا خصوص موضوعنا نفسه انه اكو رغبه عميقه عند كل الناس, وخصوصا الان اكثر من اي وقت مضى, في ان يكون الانسان ماذا محبوبا, موافقا عليه, مرغوبا. هذا بسبب ثقافه اللايك, يعني ثقافه الاعجاب. انت تريد من الاخر دائما شنو؟ ان يعجب بما تقول وبصورتك, حتى لو يعني صورتك يعني بيد الله, بس دائما تحب انه يعني الناس يعجبون بكل حالاتك, بكل آرائك, بكل كذا الى اخره, تريد ان تكون مقبولا. هسه اكو جانب طبيعي, طبيعي بالانسان كلنا نريد يعني نصير مقبولين, بس هناك جوانب شنو مرضيه في هذا الشأن. يعني ليش؟ لان مرات يتحول هذا الى اشياء احنا ما نقدر نتحملها. يعني انت كيف يمكن ان تكون على طول الخط محبوبا ومثيرا للاعجاب؟ يعني صعبه, يعني يتحول الى مرض يعني هذا الموضوع, ويتحول الى مرض مؤلم كثيرا. خلونا الان نلجأ الى هذا التقرير بصوت المبدعة شهلة محمد.
1: نستيقظ كل صباح ونحن نحمل رغبة عميقة في أن نكون محبوبين ومقبولين في أوساطنا الاجتماعية. نبتسم للجميع, نتحمل أعباء تتجاوز طاقتنا, ونستجيب بنعم لكل طلب يعرض علينا, ظنا منا أن هذا الانصياع هو الذروة في اللطف والتهذيب. لكن الحقيقة تتكشف تدريجياً مع مرور الوقت, فالتنازل المستمر عن وقتك وراحتك يحولك سريعاً في نظر الآخرين من شخص كريم ومحب إلى شخص ينظر إليه على أنه ضعيف ومستباح. عندما تعجز عن نطق كلمة لا, فأنت تمنح المحيطين بك تصريحاً غير معلن لتجاوز مساحتك الخاصة. حينها تتحول حدودك الشخصية إلى خطوط وهمية يتخطاها الجميع دون تردد جراء الضوء الأخضر الذي تمنحه أنت بنفسك على حساب كرامتك النفسية. اجتماعياً ينتج هذا النمط من التعامل حالة من التهميش المتزايد وتراجع الاحترام. يميل البشر غالباً إلى استغلال الشخص المتاح دائماً, ويقل تقديرهم للتضحيات التي يقدمها, حيث تصبح في نظرهم حقاً مكتسباً وواجباً مفروضاً لا يحتاج إلى امتنان. هذا الاستنزاف المتواصل يولد في داخلك شعوراً بالمرارة واحتقاناً مكتوماً, فتجد نفسك غارقاً في بيئة تستهلك حضورك وتصادر راحتك وتتركك فارغا من الطاقة. إن اللطف الحقيقي ينبع دائما من موقع القوة والقدرة على الاختيار, فهو قرار واع بتقديم العون مع الاحتفاظ الكامل بالسيادة على الذات. بينما يعكس التردد في الرافض خوفا من ابتعاد الناس هشاشة نفسية وتضحية مجانية بالاستقلالية, إن صيانة حدودك الشخصية هي التي تمنحك الهيبة الحقيقية, وهي الكفيلة بفرض احترام وقتك وطاقتك على الجميع. ابدأ اليوم في ممارسة الرفض الشجاع, فالقول الصريح والمهذب لكلمة لا هو إعلان حاسم بأن لوقتك قيمة وأن لصحتك النفسية أولوية تعلو دائماً على مجرد إرضاء الآخرين.

طبعا هذا موضوع اللطف وموضوع لا هو يمكن يودينا لعدة مواضيع، من ضمنها مثلا هذا الشخص اللي دائما هو موافق دائما يقول نعم، هذا موجود موجود حتى في العلاقة الزوجية، يعني مثلا هي علاقة تشارك بس مثلا بها جانب الرجل هو الذي يطغى مثلا أو المرأة التي هي تطغى في أحيان أخرى، يعني واحد من الشريكين هو اللي شنو أسلوبه طاغي على العلاقة، يعني حتى المطعم لازم هو يختاره، إذا رادوا يسافرون هو يختار كذا، هو يختار، هو كل شيء، هو اللي قرر الفيلم اللي ينشاف مثلا إذا قرروا يشوفون فيلم، هو اللي قرر التلفزيون يندر على يا قناة، هو اللي يعني دائما هو دائما هو، ولا يتاح للطرف الآخر أني حتى يقول لا، ما يتاح له. زين إذا جرب يعني إحنا مو بس الأزواج، لا لا حتى في صداقاتنا، أكو صداقات أيضا من هي من طرف واحد، هو واحد يسير العلاقة الثاني شنو ظل يمشوا يا كذا إلى آخر، هذا هو نفسه هو اللي قرر شو يسوون وين يروحون وشنو يحجون ويمتى ويمتى يشاقة ويمتى ما يشاقة ويمتى كذا، هو بكيف هذا واحد، يعني واحد بالشلة هو بكيف، مثلا هو بكيف يمتى يشاقون هم لازم ما يشاقون وياه، لازم يضوجون، هو يتجاوز كذا طبيعي، مو هاي مفارقة. زين إذا جرب هذا الإنسان الذي لم يقل لا أن يقول لا، شنو راح يصير؟ هنا راح يجون الجماعة راح يفسرون لك الوضعية، ذول المختصين يقولون طبعا علماء النفس يقولون أول شيء أسرع شيء أنه راح يتهم بالأنانية، هو بالعكس هو قمة التواضع كان، ها راح قلت والله أناني، شنو هالغرور هذا، ها وياه أقرب الناس إليه اللي كان هو يعني طول عمره مثلا ها وموافق له وخاتم له وباصم له وما جاي إلا لا كذا، بس جرب يجي له لا بموضوع هذاك شنو راح يختلف عليه اختلافية العمر، لأن هي علاقة طبيعية كانت يفترض. بس شنو المشكلة؟ المشكلة أنه العلاقة كانت قائمة على غيابه، هو ما موجود، هو يعتقد أنه فجأة حضر قال لا طرقه هنا أنا شنو هذا اعتراض، لأن هي العلاقة كانت تبدو أنه بين اثنين، بس هي علاقة أحادية.

ولا دور جديد يعني ما يصير تعارضهم ما يصير كذا تبدي رأيك بالإعلام تبدي رأيك بكذا. مثلا مرت 5 سنوات خوته مو يظل طول عمرك ما عندك رأي، هم لازم شوية ها تطلع جناحاتك تعترض كذا، جرب مثلا تعترض شنو انت توك جاي انت منو تلحن علينا توك جاي تشفهمك بالإعلام انت تشفهمك. وهذا شنو مرض يصيب الأساتذة الذين يعتقدون بنفسهم شنو أساتذة هو لازم دائما هو الكل بالكل، ما يصير تقول لا لا لا يا معود أنا 20 سنة بالشغل تجي أنت تعلمني عادي أعلمك يعني، وذا 20 سنة أعلمك عادي يعني وعادي، ومسألة أعلمك مو عيب يعني لأن إحنا نتعلم من الجميع يعني مو قصة يعني هي مو منحة. هسا الآن مقالي أعلمك مو تطبيقي علمك ذكاء اصطناعي علم عادي يعني احنا مستجيبين ليش من توصل لي ما تريد تتعلم يعني مثلا ها او بالشغل الواحد يعتقد نفسه انه ما يصير بعد واحد يبدي رأيه لان هو بس هو اللي يفتهم بس هو الكذا بس هو اذا واحد بدي يبدي هو يعترض لان توازن العلاقة يعتقد انه خرب يعني لازم هو الاعلى وانت بالاسفل ولازم هذا التمايز يبقى المن طول العمر. زين هنا أنا ليش هذا الاعتراض علماء النفس وهذا تعبير لطيف يقولون هذا حداد لان هذا تشادر النصب يعني شنو العلاقة يعني هو يعني كان يشعر بامتياز وراح يعني فنصب التشادر نصبه بهيئة اعتراض يعني قالت لا ما يصير شيء انت اناني انت كذا يعني انت صح انت اوكي هذول يقولوا لك انت اوكي معك هو ضاج بس انت اوكي يعني انت صح استمر يعني جيد يعني انت هسه تمايزت احنا شلون نعرفك غير لك رأي غير لك حدود للشخصية غير نسمع صوتك غير تغرد شوية كان ما معقول انت طول عمرك نعم اعترض يا معود اعترض. وهذا هو اللي يعني ببساطة انه يكون الانسان نفسه يعني افكاره مشاعره قراراته حتى لو كان محاط بما يسمى الضغط العاطفي يعني اكو ضغط عاطفي مرات تمارسه الاسرة مرات الدائرة المقربة مرات الزمالات بالعمل وكل ما قل تمايز الانسان او يعني مغايرة الإنسان أو اختلاف الإنسان عن الآخرين هو صار مثل الإسفنجة يعني أي واحد يمه هو يمتص من الآخرين شخصيته تصرفاته سلوكه كذا إلى آخره. ولذلك هو أكو كلام حتى في مسألة العائلة أحيانا اللي بها سي سيد بشكل واضح يعني هذا مثلا الأب المتسلط ها الذوب العائلة بمن بفكرة واحدة عندهم رأي واحد كذا وهذا كاذب طبعا يعني هم في القلوب أكو حكي ثاني فتتحول العلاقة إلى مرضية إلى علاقة مرضية مو علاقة صحية وحقيقية.

زين يابا، انت قلت لا واعترضت او رديت مرات رد، يعني قول لا هاي مجازا، يعني انت مو شرط تقول لا. مثلا واحد علق لك تعليق مسيء، هاي يصير لما يصير هو هاي يصير. ابديت رايك بموضوع، اجا واحد مرات من اصدقائك وتعرفه، ها، وبينكم احترام وبينكم كذا، والله ما عجبه رايك بالموضوع الفلاني فتجاوز عليك بالتعليق، تجاوز يعني تجاوز عارم واضح بين، تسويت تعصبت فرديت عليه لصمت على حلقة، رديت عليه رد قوي يناسب شنو؟ يناسب التعليق مالته. يعني شنو؟ انت ما سكتت ورا شوية تقول ها شو انا كني قسيت عليه بالرد، والله كذا فشله هو متجاوز عليك انه بيصير ردك انت، انت بينك وبين نفسك شو تقول؟ تقول انا كان يمكن يعني اتجنب ارد عليه، ارد عليه بلغة الطف. تنسى انه هو شنو؟ هو صاحب الفعل المتجاوز، هو المتجاوز. انت رديت يا اخي تنسى. زين شو يقولون علماء النفس بهاي؟ يقولون انه هاي طبعا هاي في الغالب انه احنا ايضا متدربين عليها من الطفولة. هاي الطفولة مشكلة، الطفولة هاي شلون يعني شلون متدربين عليها بالطفولة؟ انه احنا تربينا على محاولة يعني كسب فكرة التوقع. يعني مثلا الطفل يتوقع من ابوه او من الناس الاكبر منه انهم يرضون عنه اذا سوى هذا الفعل، مو فهو يحاول دائما شنو يسوي هذا الفعل، ما يتربى على كسر التوقع، دائما على الموافقة على انجاز التوقع. زين تكبر بالعمر وانت تدخل في مجتمع تشعر انه انت لازم شنو لازم تلبي هذا التوقع من هذا المجتمع، لدرجة انه انت ذا تروح للقاعة مثلا وانت ضعيف مثلي، ها، اول يوم ثاني يوم ثالث يوم تشعر بالحرج وانت جاي تشيل هاي 2.5 شايفها صغيرون، هاي اول يوم تشعر بالحرج لان يمك شايل جد شايل 20، هذول الابطال شايلين 20 و50 وما ادري ايش، ها، فانت شنو انت تريد تلبي لهم التوقع بس ما بيك حيل ودك، والله بداخلك تقول والله لو بيدي والله شان شلتوا ياكم هذا 40 كيلو، بس شو اسوي هاي يعني هاي الوضعيه هاي. طبعا لما تقدر، بس مرات تقدر فتلبي التوقع وتمحي شخصيتك، يعني مو هاي بالحكي محتون شيء غلط يقول لك مو صحيح فلان، يقول لهم ايه فعلا يعني شنو توافق، تريد تتخلص من المشكله. انت جزء من تربيتنا هي مبنيه على شنو؟ على تحقيق هذا التوقع، تحقيق التوقعات. ولذلك احنا هواي ناس مرات يقولون من نطلع شويه يعني من نطلع خارج المألوف، والله ما متوقع منك كذا، ولا تتوقع، واذا ما توقعت انت يعني انت منو؟ ليش انت معتقد انه انا يعني قاعد نص الليل وافكر بتوقعاتك؟ يفترض انه ما افكر، واذا كنت افكر فهذا بسبب الطفوله وسبب شنو؟ بسبب اشياء نفسيه يعني متجذره في داخل الانسان، كما يتكلم علماء النفس اللي هم يقولون انه الدماغ احيانا يعني انا من بديت شنو ارفض وبديت ارد وبديت كذا، هذا تأنيب الضمير انه انا ليش رديت عليه، هو اسائلي بس انا ليش رديت عليه، كان ممكن استخدم لغه اخف وكذا، اظل افكر شنو بردي مو باساءته. هذا شنو سببه؟ سبب انه الدماغ يخلط بين الجديد وبين الخطأ. انت جاي تصرف جديد بس هو مو خطأ، جديد، فالدماغ شي يعتبره خطأ بهذه الطريقة. والمصيبة انه هذا الشخص اللي من تبدي انت تتراجع شنو دائما يقلب الطاولة المتجاوز عليه، دائما يتحول من جاني الى ضحية، وهذا النمط موجود. بس تتراجع شوية بالحكي وتقول له انا مثلا انا اسف انا كذا، يعني انبك يزيد عليك يعني، وغالبا يخليك انه يحاول يخليك تنسحب من موقفك اللي هو اصلا حقيقي وجيد وحقاني ومحق وكل مفردات الحقيقه تنتمي اليه، ويخليك تعتذر عن غضبك اللي هو اصلا مشروع،
مشروع تجاوزت علي أنا غضبت صحيح الغضب وكذا ولا. بس أنا غضبت لأن تجاوزت فهذا غضبي مشروع يعني ما يمتى أغضب بعد أخوي يمتى أغضب يعني من ترميني طلقة لو تسعب علي سكينة يعني أكيد أغضب يعني أنت تجاوزت بالكلام عليه فأكيد أغضب ليش شوف هنا مرات شنو الثقافة العامة هي كأنما تعلي من قيمة الجماعة في قبالة الفرد هاي ثقافتنا كذا إلى آخره وأنت لازم شنو لازم تسكت يعني فحدودك الشخصية ما حد يكترث إليها اصلا مرات من يقولون هذا يعني تجاوز حدود الشخصيه وكذا الى اخره يعني يباوع لك بطريقه بينما هو هذا حق بسيط من حقك ان ان ان, أن ترفض بعض الكلام الموجه لك اسلوب الحكي او النبره اكو ناس هي تختار النبره اللي تحكي بها وياك يحكي وياك بنبره متعاليه انت منو اوقفت منو تحكي بنبره متعاليه انت ابوي مثلا انا ابوي مطي الحق اخوي الكبير مطي الحق بس انت منو شو دائما من تحكي وياي تحكي بنبره انه انت اعلم مني ليش خير يا طير عاجوتهم ليش يعني ليش تحكي وياي بنبره اعلى ها هاي وحده اثنين انه احيانا انه يعني احنا همنا بينا مشكله يعني ما نقول هذا امر ما يناسبني خلاص والله اجله حتى لو صاحب حتى لو زميل بالعمل يا من تحكي وياي يعني يعني هذا الكلام ما يناسبني ما بي تجاوز احنا نعتقد لحد الان نعتقد انه اذا حكيت ويا واحد قلت له هذا الاسلوب ما يناسبني والله هاي الطريقه ما تناسبني هاي النبره ما تناسبني هاي الكلمه اللي تقولها لي حقك وهذا ضروري نوجد لان يعني هذا يغير جزء كبير من اعتدادنا من نفسنا من كذا إلى آخره صدقوني هي هي هي المسألة تبدأ بالكلمات والإنسان كلمة مو الحياة كلمة فلذلك هاي من الضروري أن تتغير هذه الأمور.

0: أحبتي المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوى الناس،
2: هوى الناس مع علي الياسري.
3: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
2: رحلة الدولار الشاقة في السوق العراقية. بعد انقطاع ناهز 4 أشهر، عادت شحنات الدولار النقدي الأمريكي في بغداد، عودة لم تكن مجانية. جاءت محملة بشروط رقابية وصفها خبراء الاقتصاد بالأشد قسوة، فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الفيدرالي لتقييد تداول العملة الخضراء وضمان عدم تسربها إلى دول وجهات خاضعة للعقوبات، وفي مقدمتها إيران. وعلى الرغم من إعلان البنك المركزي العراقي رفع الحظر عن 7 مصارف وإعادتها إلى قنوات المراسلة الخارجية، إلا أن أزمة السيولة لم تراوح مكانها، فالسعر الرسمي القابع عند 1300 دينار للدولار يبتعد بفجوة واسعة عن السوق الموازية التي تتجاوز حاجز 154,000 لكل 100 دولار، فجوة يدفع ثمنها المستورد ويكتوي بنارها المواطن البسيط. على صعيد القطاع الخاص والشركات المحلية، تبدو القرارات الحكومية والتعليمات المصرفية المتعاقبة كعائق يتزايد استثنائياً، حيث يعبر أصحاب الشركات عن استيائهم من التضييق المالي الذي عرقل حركات الحوالات وأضر بالالتزامات المالية تجاه الموظفين والشركات الموازية. عزيز الخالدي صاحب شركة مقاولات حدثنا عن ذلك بقوله:
4: دراسات البنك المركزي وقراراتهم وتعليماتهم اللي جاي تصدر الغير مدروسة، اللي جاي سيء ضرر مستمر للشركات القطاع الخاص. احنا بالنسبة لنا لو يقبلون ينزلون حوالاتنا بالدولار داخل البلد او تطيني اياها بالدولار، ما تقبل تنزلها بالدولار داخل البلد طلعها رجعها الجولان تراخيصك، اللي انا ما استلم الحوالات الواردة للشركات مالتي، خلي يفتحون حسابات برا البلد ونفيد البلدان المجاورة احسن ما نفيد بلدنا بهذا الموضوع. يعني احنا موظفيننا جاي يضررون، مو من المنطق يعني انا ما ادفع رواتب وانت بالنسبة لك فلوسي يمك تحاربني ما تطيني اياها. وسووا لي المنصة حوالات على المنصة، حوالات على المنصة استفادة التجار خاصة بالمسؤولين الدولة الرئيسيين اللي هم بالذهب ظلوا يشتغلون بغيرها، واستفادت منها كثير من الناس اللي كان فقر اللي ما عنده شيء استفاد وصار عنده مليارات بسبب المنصة. يجيب له 5-10 مليون دولار يحول له يومية دينار عراقي، يحوله بالدولار برا العراق والله يشتري بيه ذهب.
2: ولم تقتصر الأزمة على الشركات الكبرى، بل امتدت لتطال صغار التجار ومستوردي الأجهزة والمواد الاستهلاكية. التعقيدات البيروقراطية والرسوم الجمركية والضرائب المرتفعة أجبرت العديد منهم على عزوف التعامل بالدولار الرسمي واللجوء إلى الوسائل البديلة أو تقليص النشاط التجاري. نواف العطار مستورد الأجهزة الألكترونية شاركنا معاناته بقوله:
5: الدولار سبب لنا أكبر مشكلة بالاستيراد، لأن ما نقدر نتعامل بالدولار بعد بالجديد، لأن لازم عن طريق البنك المركزي. صار عندنا مشكلة بعد الدولار الموازي، انه صار اكو فرق بالمبلغ تقريبا بال20,000 او 25,000، وظلينا حولنا شغلنا كله بالعراقي وجاي نشتري من الشركات اللي هي اصلا جاي تستورد. صار بصعوبة انه نحصل على الدولار او نستورد بسبب الاجراءات المطوله عن طريق نودي الفلوس للمصرف، وكذلك هاي الاجراءات الروتينيه اللي موجوده مع المصارف، فقمنا نتجنبها، ناخذ من الشركات العملاقه اللي هي جاي تجيب الاجهزه وناخذ منها بالعراقي وجاي نمشي الشغل. ضرائب والرسوم خلت الزبون يتجبجب انه يشتري، والمواد بصوره عامه كلها صعدت، بالاضافه الى المشاكل اللي صارت بالذكاء الاصطناعي وصعود الاسعار، فوقها صارت الضريبه والرسوم اللي موجوده بالميناء، وظلت ما نقدر نجيب الاجهزه بسهوله.
2: مقابل ترى أطراف اقتصادية ومصرفية أن هذه الإجراءات الصارمة بالرغم من مرارتها تشكل حجر الأساس لبناء نظام مصرفي عراقي يرتكز على الشفافية ومكافحة غسيل الأموال، بما يعزز الثقة الدولية ويخدم الاستثمارات الشاملة في قطاعات الطاقة والموانئ. زيد الإمارة نائب محافظ البصرة يوضح ذلك.
6: هناك الكثير من المشاكل المصرفية، لكن القطاع المصرفي نعتقد أنه بعملية تقدم، خصوصا بعد زيارة الحكومة الاتحادية وما ينتج عنها، وبالتالي نعتقد أنه هذه المصارف لو عملت مع البنك المركزي بعملية تبييض الأموال ومحاربة الفساد وكل هذه التفاصيل، أعتقد أنه ستكون هناك ثقة بهذه المصارف وبالتالي تطويرها، ونعتقد أنه ستخدم حركة التجارة. اليوم تعرف احنا الكثير من العقود الموجودة في المجال النفطي في مجال الموانئ هي تعاملها مع جولات التراخيص والشركات الأجنبية، وبالتالي نحتاج إلى نظام مصرفي رصين ممكن أنه يمول هذه المشاريع. هناك منصة وهناك، لكن هناك محددات، تعرف احنا عملية تبييض وعملية تهريب العملة الصعبة، كل هذه أثرت سلبا على البنوك العراقية وعلى البنك المركزي، لكن الحمد لله ماضين. أنا أعتقد أنه سيكون هناك إضافة وهناك رؤية اقتصادية حقيقية لما بعد إن شاء الله، يعني بعد هذه المرحلة إن شاء الله.
2: تظهر تجربة الأيام الماضية أن إصلاح النظام المصرفي العراقي لا يكون عبر قرارات إدارية أو اشتراطات خارجية تفرض من واشنطن، إنه مسار معقد يستلزم توازناً دقيقاً بين الشفافية الدولية وحماية النشاط التجاري المحلي، وحتى تتسع قنوات المراسلة وتكتمل الثقة بين البنوك والشارع سيبقى الاقتصاد العراقي يصارع لترسيخ قواعد مالية جديدة، آملين أن تتحول هذه الرقابة الصارمة من عائق للأسواق إلى بوابة للاستقرار المستدام.
7: سيقال إنك موغل في الحرب، لا زمن لديك بلا قتال حين لا يرجى القتال، بعض التفاوض ربما يجدي، فألجم نار قلبك ثم قم كي تبتدي زمن التباحث فوق نسفك، وانس ما لاقيت من محن تذوب بها الجبال. الناس قد تعبوا من الموت اللعوب، وأنت تشحذ بندقيتك التي هرمت وتنهض ثم تهجم، تحصد الأرواح في عجل وترجع ثم تشحذها وتهجم. هكذا قضيت عمرك، فاسترح يوما فقد طال النضال. قدست شيبتك التي حفظت همومك حينما انكفأ الرفاق وصرت وحدك بين الخنادق كالمناجل تنتقي وقت الحصاد، وليس يدري العزم حدك. يا قبلة الكلمات حين تساقط المعنى فقمت تعيده، إذ يكتب التاريخ مجدك، إياك أن تصغي، فثم معاول في القول أخفتها السياسة كي تهدك. حلق كما تبغي جناحك فوق ذل الثرثرات هو الجلال، واترك فحيح خطابهم سيقال دوما ما يقال. حاذر فأفخاخ الكلام كثيرة والحرف متهم ومتهم وسهم ضالع في الحالتين، فمن سيعرف من ومن يدري العدو من الصديق وحوله؟ هذه المقالات الكمائن، والحرف دونك يا سليل الضوء عتمة ليلة جرداء، مائي تلونه طباع الناطقين وقمة مقلوبة أو غار معنى أو مجاز باهت أو غربة بين الأماكن. غربال روحك لا يمرر ليلهم، وثبات قلبك سوف يشرق حين تختبر المعادن. طعم الحقيقة لا يهادن، كل جرح لا يهادن، أي موت حين يعبث في صحابك لا يهادن لا تهادن. أنت الحقيقة شكلها وحضورها، والآخرون هوامش من فجوة في اليأس تبصرهم، فتصنع من فتات الوقت وقتا آخرا حسب اشتهائك. من تشظينا تجمع وحدة البلور، إذ لا بد من صبح يطل وإن تغافلت المدائن. واعلم بأن العابرين على نزيفك فرقتان، أولاهما صنف رمادي الطباع، فلا عليك ولا معك، قد كان في قلب الشدائد مضمرا، حتى إذا انقشع الدخان ولحت منه مؤزرا، ستراهما لليتبعك. والفرقة الأخرى رأتك معبرا للحلم، فاحتضنت دماءك كي ترى وطنا تغيبه المنابر والمقابر في متاهات الزمان المفترى، وطنا يكمم ضوءه ليل وتقصده سكاكين الورى، عصرته كف النائبات فظل يذرف سكرا، وجرى به الجرحان ماء شاهدا عما جرى من نزوة الحرب البغي وطلة الموت المباح، ومن ولادات النعوش تكاثرت مذ أطلق الكرسي ضحكا أصفرا، من كل طعن في الخفاء وكل غل بالنفوس تدثرا، هو ذلك الوطن القريب ولا سبيل ليبلغوه سواك يا جسر الدرى. وطن كرعشة عارف ينتابه كشف ويصهره الجمال، هو ذلك الوطن التمني والخيال، فاعبر بهم صلف الكلام وخبثه، فلأنت أحرفك الفعال، سيقال دوما ما يقال.

المتانة المزعجة، زوال الأشياء التي تدوم. في حياتنا أشياء لا تتحرك، لكنها تتحرك في داخلنا. أشياء تقف في الزاوية ذاتها منذ أعوام، لا تشكو ولا تتبدل، ومع ذلك تربكنا أكثر مما تربكنا الأشياء المعطوبة. خزانة قديمة، مصباح لا ينطفئ، ساعة حائط تواصل دقاتها بالوتيرة نفسها، كأنها تقول لنا بهدوء: أنا هنا كما كنت، بينما نحن لسنا كما كنا. ربما لم يكن سؤال المتانة سؤالاً في الماضي، كان أمراً بديهياً، جزءاً من إيقاع الحياة نفسها. أن تشتري شيئاً يعني أنك اشتريت زمناً إضافياً من الطمأنينة، وأن تقتني أداة متينة يعني أنك تعقد اتفاقاً صامتاً مع الغد. الأشياء كانت تبقى، ونحن نبقى معها. كان هناك خيط خفي يصل بين الحاضر والمستقبل، خيط من الاعتياد والوفاء، لا من الاستهلاك والاستبدال. لكننا اليوم نعيش في زمن مختلف، زمن يتغير فيه كل شيء بسرعة لافتة، حتى صرنا نظن أن التغيير قانون طبيعي لا يراجع. نغير هواتفنا قبل أن تتعطل، نستبدل أثاثنا قبل أن يشيخ، ونتطلع دائماً إلى النسخة الأحدث، الشكل الأحدث، اللون الأحدث. لم يعد السؤال هل ما نملكه صالحاً، بل هل ما نملكه ما زال يواكب الإيقاع؟ وسط هذا التسارع يحدث شيء غريب. الأشياء التي تدوم طويلاً لم تعد تبعث فينا الطمأنينة ذاتها، بل شيئاً من الضيق الخفي، كأن استمرارها يضعنا في مواجهة غير مريحة مع الزمن. المصباح الذي يعمل منذ سنوات بلا انقطاع لا يذكرنا بكفاءته فقط، بل بثباته، ونحن الذين نتحرك بلا توقف. الأثاث الذي رافقنا طويلاً لا يحمل ذكرياتنا فحسب، بل يعكس تغير ذائقتنا، مزاجنا، وربما صورتنا عن أنفسنا. كيف تحولت المتانة التي كانت يوماً مرادفاً للأمان والاستقرار إلى عبء نفسي خفيف لكنه حاضر؟ متى بدأنا ننظر إلى الأشياء التي تدوم بوصفها عائقاً أمام التحديث لا دليلاً على الجودة؟ وكيف صار العمر الطويل للمنتج مشكلة اقتصادية بعد أن كان فضيلة؟ هذه الأسئلة لا تتعلق بالأثاث أو الأجهزة فقط، بل بطريقتنا في العيش، بطريقتنا في فهم الزمن، وفي علاقتنا بما نملك. فالأشياء ليست مجرد مواد صامتة، إنها امتدادات لحياتنا اليومية، تحفظ آثارنا وتشيخ معنا أو بدلاً منا أحياناً. وحين تتوقف عن المغادرة تضعنا أمام مسؤولية غير معلنة: أن نصبر، أن نصلح، أن نعتاد، أن نمنح الزمن فرصة ليترك أثره.

لم يكن دوام الأشياء في الماضي يحتاج إلى دفاع عنه، إذ كان بدهياً وجزءاً من المنطق الذي تدار به الحياة. وأن تشتري شيئاً متيناً يعني أنك تستطيع الاعتماد عليه في الغد، وتربط الحاضر بالمستقبل بخيط من الطمأنينة. وفي مجتمعات ما قبل الاستهلاك السريع كانت المتانة مرادفاً للأمان، الأمان الاقتصادي وأمان الاستقرار وحتى أمان الذاكرة. تشير دراسات اجتماعية في تاريخ الاستهلاك إلى أن الناس كانوا ينظرون إلى الأشياء على أنها استثمار طويل الأمد لا قرار لحظي. وصف علماء الأنثروبولوجيا الاستهلاكية أو السلع بأنها حاملة للمعنى، تنتقل من جيل إلى آخر محملة بقصص أصحابها، ولهذا لم تكن الأدوات ترمى عند أول عطل، بل يجرى إصلاحها وإعادتها للحياة مرة تلو أخرى. وكانت هناك علاقة واضحة بين اليد التي تستخدم والشيء الذي يخدم، قوامها الاحتياد للملل، والملابس بدورها لم تكن موسمية بالمعنى الذي نعرفه اليوم، كانت تفصل لتدوم وترقع ثم تورث، فيصبح المعطف الذي ارتداه الأب أثقل قليلاً على كتفي الابن، لا بسبب وزن القماش بل بسبب ما يحمله من أثر الزمن. بعض الممتلكات تصبح جزءاً من هوية أصحابها، لا لأنها ثمينة بل لأنها رافقتهم طويلاً.

حتى الأجهزة المنزلية التي نراها اليوم رموزاً للاستهلاك السريع كان تصميمها يتم في منتصف القرن العشرين لتخدم لعقود، وكانت الثلاجات والغسالات وأجهزة الراديو تشترى مرة واحدة في حياة العائلة وتخضع للصيانة والإصلاح بدلاً من استبدالها. وتظهر أبحاث في تاريخ التصميم الصناعي أن فكرة العمر الافتراضي القصير لم تكن هي القاعدة بل الاستثناء، وفي ذلك الزمن لم تكن الأشياء عبئاً نفسياً بل كانت امتداداً طبيعياً للحياة اليومية تشيخ مع أصحابها وتحتفظ بأثرهم، ولم يكن بقاؤها يثير الضيق بل يمنح شعوراً بالاستمرارية. لم يحدث التحول فجأة ولم يرافقه رفع شعارات تنذر بما سيأتي. لم تستيقظ المجتمعات ذات صباح لتقرر أن الأشياء يجب أن تعيش أقل. ما تغير هو الإيقاع من حولها. بدأت فلسفة التصميم تنزلق بهدوء من فكرة يدوم إلى منطق يتقادم، ولم يعد العمر الطويل فضيلة بحد ذاته بل عائقاً أمام التحديث، وبالتأكيد في وجه الريح. وفي بداية القرن العشرين كان من الممكن أن تشتري جهازاً أو أداة وأنت تتوقع استخدامها لأعوام طويلة وربما مدى الحياة، لكن مع تسارع الإنتاج الصناعي ظهرت فكرة العمر الافتراضي القصير بوصفها حلاً عملياً، منتج يعمل بصورة جيدة ولكن ليس لفترة طويلة جداً، وأصبحت التحديثات متلاحقة لا لأن الحاجة التقنية تفرض ذلك دائماً بل لأن السوق تعود على الجديد، والموضة التي كانت حكراً على الملابس تحولت إلى إيقاع قاس يشمل كل شيء من السيارات إلى الأدوات المنزلية إلى المعدات الكبيرة والصغيرة.

واحدة من أشهر القصص التي تكشف عن هذا التحول ما يعرف بمصباح ليفرمور في كاليفورنيا، وهو مصباح كهربائي أضيء عام 1901 وما زال يعمل حتى اليوم في محطة إطفاء في مشهد يبدو شبه خيالي. وليس هذا المصباح معجزة، بل إنه شاهد على أن صناعة المصابيح كانت قادرة تقنياً على إنتاج منتجات طويلة العمر، والمفارقة هي أن هذه القدرة نفسها أصبحت لاحقاً مشكلة. وخلال عشرينيات القرن الماضي اجتمعت كبرى شركات تصنيع المصابيح الكهربائية، من بينها شركات أمريكية وأوروبية فيما عرف لاحقاً بكارتل فيبوس، ولم يكن الهدف تحسين الجودة بل العكس، الاتفاق على تقليص العمر الافتراضي للمصابيح إلى نحو 1000 ساعة فقط. ويرى المؤرخون الاقتصاديون في هذه اللحظة واحدة من أوائل الأمثلة الموثقة على ما سيعرف لاحقاً بالتقادم المخطط، إذ لم يعد المصباح الذي يدوم طويلاً مربحاً بما يكفي، ولم يكن المستهلك طرفاً واعياً في هذا القرار، وجرى التحول في الخفاء وبهدوء تحت غطاء التطوير والتحديد. ومع الوقت انتقل هذا المنطق إلى صناعات أخرى، وأصبح الإصلاح الذي كان خياراً بدهياً غير منطقي من الناحية الاقتصادية، وصارت قطع الغيار نادرة أو باهظة، والمنتج الجديد أرخص وأسهل. وتشير دراسات حول اقتصاد الاستهلاك إلى أن هذا التحول لم يغير سلوك السوق فقط، بل أعاد تشكيل توقعات الناس أنفسهم، فلم يعودوا ينتظرون من الأشياء أن تعيش طويلاً. لسنا هنا بصدد إدانة الاستهلاك ولا الانضمام إلى خطابات الملل من الكماليات، بل في محاولة لفهم شعور أعمق، لماذا أصبح استمرار الأشياء يزعجنا؟ كل مصباح وكل قطعة أثاث وكل جهاز يبقى معنا أعواماً طويلة أصبح يذكرنا بصمت، ببطء الحياة وبالتزامن غير المعلن تجاه ما نمتلك. تشير دراسة أجرتها جامعة أمريكية عام 2012 تحت إشراف العالمة النفسية ساندي غوسلينغ إلى أن البشر يشعرون بالقلق الخفي أمام الأشياء المستمرة، إذ يربط الدماغ بين الثبات والمسؤولية، ما يولد شعوراً بعدم الراحة حتى لو لم يكن هناك عطل أو خلل فعلي. وحين تتوقف الأشياء عن المغادرة من حياتنا نرى أنفسنا أمام مرآة لا ترحم، نحن الذين نتغير بسرعة ونبحث عن الأمان ونفر منه في الوقت نفسه. الأثاث القديم الذي كان يعجبنا يبدل مزاجنا اليوم، والمصباح الذي كان يضيء بلا توقف يذكرنا بأن بعض الأمور لا تنكسر بسهولة، بينما نحن في عالم سريع اعتدنا فيه على الانتهاء المبكر لكل شيء، وتصبح العلاقة مع الأشياء القديمة أشبه بالعلاقة مع المدن أو الوظائف أو حتى العلاقات العاطفية، تتطلب صبراً ووفاءً بينما نحن في عجلة من أمرنا.

وما يعزز هذه المفارقة أن التاريخ يزخر بأمثلة مضادة لتوجهنا الحالي. البيوت المبنية منذ قرون ولا تزال صامدة، والأدوات التي يتم إصلاحها وليس استبدالها، والأثاث المصنوع بعناية ليخدم أكثر من جيل واحد. وتشير دراسة حديثة في تاريخ التصميم الصناعي عام 2015 إلى أنه ما قبل ثقافة الاستهلاك السريع كانت المتانة هي القاعدة، وأن الأشياء كانت تصنع لتعيش طويلاً ليس فقط للربح بل لأنها امتداد طبيعي للحياة اليومية. اليوم يبدو كل هذا غريباً، فنحن نتعامل مع المنتجات وكأن عمرها محدد مسبقاً، وكأن التغيير جزء من قوانين الطبيعة، بينما في الواقع لا تزال الأدوات القديمة تثبت أن البقاء ممكن. حتى الشركات تعلمنا القبول بهذا الواقع منذ البداية، إذ يبدو الضمان أو الكفالات التي تمنحها للمنتجات وعوداً بالضمان، لكنها في الواقع حدود ضمنية لعمر المنتج. السيارات عادةً 5 أعوام، والأدوات المنزلية ما بين 1 و3 سنوات، والأجهزة الإلكترونية غالباً 1 سنة فقط. ومن اللحظة الأولى يبلغ المستهلك بأن لا يتوقع أكثر من هذه المدة، وكأن النظام نفسه يرسخ فكرة أن الأشياء مؤقتة وأن المتانة الطويلة لم تعد جزءاً من صفات المنتجات.

حين نفكر في تلك الأشياء التي لم تتحرك منذ عقود ولا تزال تذكرنا بصمودها ببطء الحياة، كتلك الخزانة في بيت الجد، كم نتمنى أن نغيرها أو نغطيها بغلاف جديد كما نفعل أحياناً مع أنفسنا. كل شيء حولنا يتحرك بسرعة، الموضة والألوان، حتى أشكال البيوت والأثاث لا تستقر على حال. وفي مرحلة ما بدأ أن كل البيوت تتشابه بأثاث أبيض تقليلي، كأن البساطة هي القاعدة. ثم فجأة صار الأسود عنوان الأناقة، وشيء من الذهب القديم يعود ليضيء الغرف، متحدياً فكرة إنه تعبير منتهي الصلاحية عن الترف. وكل موجة من هذه الموجات تعيد إحياء الرغبة في الجديد، وتجبرنا على إعادة النظر في الأشياء التي نملكها، وتجعل من المتانة تحدياً نفسياً بدلاً من تقديم خدمة مريحة. كذلك تقوم وسائل التواصل الاجتماعي بدور كبير في هذا التغيير. الصور المتدفقة والحسابات المليئة بالأفكار والحملات التي تروج لكل جديد تجعلنا نتوقع أن العالم كله في حركة مستمرة، وأن البقاء على القديم هو نوع من التخلف أو الاستسلام لواقع ممل. وربما وسط هذه الحيرة يكمن سؤال أكثر عمقاً، هل نكره دوام الأشياء لأنها تتحدانا، أم لأنها ترينا جانباً من أنفسنا لا نريد مواجهته؟

0: احكم وثاقك، شئت أن أتحرر. ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا. شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر. خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار مللما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لنمطرا. أماه أماه، أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململم ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
1: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
2: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.
3: الفن معرفة وكشف، قليلة هي الأشياء الهامة التي تقبل البرهان. فالأشياء الهامة إنما يتوجب أن يحس بها ويعبر عنها. الفن لذة أم معرفة؟ تأتي الخبرة الحسية في الفن دائما مصحوبة بصنف معين من اللذة، غير أن اللذة ليس كل شيء في الخبرة الحسية، بل أن هناك اتجاها عارما في العصر الحديث نحو تعريف الفن في حدود المعنى والدلالة، بدلا من اختزاله إلى خبرة تبعث اللذة أو تشبع الحواس. فالفن أخطر من اللذة، ومهمة الفنان أجل من مجرد تجهيز للذات. لقد صرنا نجد لدى عامة الجمهور انصرافاً عن القيم الفنية الرفيعة، وصرنا نجد لدى كبار الفنانين اتجاهاً قوياً نحو إدخال عناصر التنافر والقبح في أعمالهم. وربما عمد الفنان الحديث إلى أن تكون لوحاته مزعجة واستفزازية، وأن تكون موجعة مقلقة منغصة، بدلا من أن تكون جميلة رائقة تسر الناظرين، مما يؤدي إلى المفارقة الحديثة التالية: أنا أحب لوحات الفنان سين لأنها مقلقة للغاية، أو أنا أحب روايات الكاتب صاد لأنها شديدة الإزعاج. تقول سوزان لانجر في كتابها القيم الفلسفة بمفتاح جديد إن الفن العظيم ليس مجرد لذة حسية مباشرة، وإلا لوجد استجابة مرضية لدى العامة قبل الخاصة. وليس من شك في أن الكثير من اتجاهات الفن المعاصر قد أصبحت شاهداً واضحاً على قلة اهتمام الفنانين بتقديم أشكال سارة أو نماذج جميلة، مما يضعف حجة القائلين بأن الفن هو مجرد متعة أو لذة. فإذا أضفنا إلى ذلك أننا نشهد اليوم اهتماماً منطقياً وسيكولوجياً كبيراً بمفهوم الرمز، مع ما يقترن به من دراسة للوسائط التعبيرية وطرق ترجمة الأفكار أو المعاني، أمكننا أن ندرك كيف أن فلسفة الفن الجديدة لم تعد تستطيع الاستغناء عن مفهوم الشكل الدال أو الصورة ذات المعنى. إن الإنسان كما بيّن إرنست كاسيرر هو حيوان رامز قبل كل شيء، أي حيوان يصنع الرموز ويعيش في عالم من الرموز، والفن هو مظهر من مظاهر حضارة الإنسان إلى جانب الأسطورة والدين واللغة والتاريخ والعلم. وليست الرموز البشرية مجرد مجموعة من العلامات التي تشير إلى بعض المعاني أو الأفكار أو التصورات، بل هي شبكة معقدة من الأشكال التي تعبر عن مشاعر الإنسان وانفعالاته وأهوائه ومعتقداته. إن فطرة الإنسان أوسع من دائرة العقل الخالص، ومكانة الفن في مضمار الحياة الإنسانية إنما ترجع إلى كونه لغة من اللغات الرمزية العديدة التي حاول الإنسان أن يصطنعها في فهمه للعالم. فالفن ليس مجرد تكرار لحقيقة جاهزة أو ترديد لواقع قائم سلفا، بل هو كشف لحقيقة جديدة وتعبير عنها بلغة رمزية. الفن شكل قبل كل شيء، والأثر الفني هو أثر فني لأنه شكل كلي متسق مع نفسه وقابل للإدراك، وكأنما هو موجود طبيعي له وحدته العضوية واكتفاؤه الذاتي وحقيقته الفردية. فليس العمل الفني تعليقا على شيء يمتد فيما وراءه في صميم العالم، ولا قرينة تذكرنا بأشياء أخرى قائمة في الواقع الخارجي، إنما الآثار الفنية رموز تنطوي على معان، لا مجرد علامات تدل على أشياء. والتعبير الفني ليس مجرد استجابة لموقف حاضر أو لمؤثر واقعي، بل هو شكل رمزي يوسع من دائرة معرفتنا ويمتد بها

الفرق بين الرمز والعلامة. سبق لهيجل أن ميز بين الرمز والعلامة، فقال إن العلاقة التي تربط العلامة الحقيقية بالشيء الذي تدل عليه هي علاقة اعتباطية لا ضرورة فيها. أما في حالة الرمز فالأمر مختلف تماما، فالأسد مثلا يستخدم كرمز للشهامة، والثعلب كرمز للمكر، والدائرة كرمز للخلود، غير أن الأسد والثعلب فيهما الصفات التي من المفروض أن يعبر عن معناها. وهكذا ففي حالة الرمز على اختلاف أنواعه يحتوي الموضوع الخارجي في ذاته ومنذ البدء على المعنى الذي استخدم لتمثيله، فهو ليس علامة اعتباطية ولا يستعمل كيفما اتفق، بل هي علامة تتضمن في شكلها الخارجي ذاته مضمون التمثل الذي تظهره. وقد أكد ديسوسير فكرة اعتباطية العلامة ورسخها ترسيخا نهائيا، وبين أن الرمز ليس اعتباطيا تماما، فهو ليس فارغا، بل هنالك جذر رابطة طبيعية فيه بين الدال والمدلول. رمز العدالة الميزان لا يمكن استبداله اعتباطيا بأي رمز آخر كالعربة مثلا. أما سوزان لانجر فقد ميزت تمييزا واضحا بين الرموز والعلامات، فذهبت إلى أن العلامة مثل ألفاظ اللغة وإشارات المرور إلى آخره، هي شيء نعمل بمقتضاه أو وسيلة لخدمة الفعل، وأن علاقتها بمعناها علامة اتفاقية غير ضرورية، فهي مستقلة عن معناها تشير أو تحيل إليه، وهي ليست أكثر من ذلك. أما الرمز مثل الأسد والصليب وغصن الزيتون والميزان إلى آخره، فهو أداة ذهنية أو مظهر من مظاهر فعالية العقل البشري، إنه شكل كلي مستقل بذاته ملتحم بمعناه لا يحيل إلى أي شيء خارجه. وبهذا المعنى تكون الآثار الفنية رموزا حقيقية تنطوي على معان أو دلالات، فالعمل الفني هو لغة رمزية تنقل إلينا عيانا مباشرا، وتحمل تعبيرا حيا، وتحيطنا علما بحقيقة وجدانية. والوظيفة الأولى للفن هي تحويل الوجدان إلى حقيقة موضوعية ماثلة، بحيث يكون بوسعنا أن نتأمله ونفهمه. والوجدان الذي يعبر عنه العمل الفني وجدان مباشر لا ينفصل عن العمل، شأنه في ذلك شأن المعنى الكامن في المجاز الحقيقي أو القيمة الماثلة في الأسطورة. ومن ثم فنحن لا نتحدث عادة عن الوجدان الذي يعنيه العمل الفني ويشير إليه، بل نتحدث عن الوجدان الكامن في العمل الفني كحالة باطنة في أعماقه.

الحقيقة الفنية. الفن إذن أداة من أدوات الكشف عن الحقيقة، ووسيلة رمزية للمعرفة، والرسالة التي يبثها إلينا الفن أعمق من أن تكون لذة حسية عابرة أو متعة جمالية زائلة. فالعمل الفني لغة رمزية لها معنى ودلالة، ويبدو أن اللذة الحسية الجمالية هي شيء قريب من الإشباع أو الرضا الذي يقترن عادة بعملية الكشف عن الحقيقة

تملك صورها الخاصة القابلة للتصور نظراً لما تنطوي عليه من إشارات رمزية خاصة. ومجمل القول إن العمل الفني يكشف عن حقيقة فنية، والحقيقة الفنية في رأي سوزان لانجر هي صدق الرمز في التعبير عن أشكال الوجدان، وهي في ذلك تقترب من رأي الأستاذ تيام غرين الذي دافع بشدة عن فكرة الحقيقة الفنية وجعل للفن مهمة معرفية شأن العلم والفلسفة، وذلك إلى أن الفنان يكمل العلم عن طريق كشفه لحقائق لا يستطيع العلم التوصل إليها أبدا. يرى غرين إن العمل الفني يمكن أن يكون صحيحا أو باطلا بالمعنى نفسه الذي تكون به القضية العلمية صحيحة أو باطلة. وتأويل ذلك عند غرين أن القضايا تنقل المعاني والحقائق عن طريق وسيط معين يتيح الاتصال بين ذات وأخرى، وليس من الضروري أن يكون هذا الوسيط لفظيا تصوريا. فمن الممكن أن نجد قضايا، أي نجد ما يذهب الفنان إلى أنه صواب أو حق في موضوعه، في وسائط كالتصوير والموسيقى إلى آخره. إن الفن يعبر عن قضايا حقيقية يقول بها على طريقته ما لا يمكن للعلم أن يقوله. وما دام الفن يقدم معرفة حقيقية ويقرر قضايا حقيقية، فهو من ثم خاضع لمعياري الاتساق والتطابق على طريقته أيضا. والاتساق في العمل الفني هو أن يستغل العمل إمكانات الوسيط الحسي ويحترم مبادئ المعالجة الخاصة بقالبه الفني، وأن تخلو قضاياها التي يعبر عنها من التناقض فيما بينها ومن المزج الاعتباطي بين أساليب متباينة، وأن يكون في مجموعه كلا متكاملا وتعليقا معقدا متماسكا على موضوعه الذي يعمد إلى التعبير عنه. أما التطابق في العمل الفني فهو ببساطة تطابقه مع العالم الخارجي أو الوجداني، شريطة اتخاذ الإطار المرجعي للفنان. والمثل الذي يضربه غرين هو تصوير سيزان للأشجار، فطريقة معالجة سيزان لهذا الموضوع تؤكد سمات معينة يتجاهلها بقية الفنانين، ذلك لأن سيزان يؤكد صلابتها الثلاثية الأبعاد. وفي استطاعتنا أن نذهب مباشرة إلى الطبيعة ونختبر دقة ملاحظاته المسجلة على أساس اهتمام سيزان المعرفي الخاص، فإذا اختبر الناقد ملاحظات سيزان على هذا النحو لما تمالك نفسه من الإعجاب بموضوعية بصيرة سيزان، ولا أدرك أننا بدورنا نستطيع أن نرى ما رآه سيزان. يؤكد هربرت ريد الصبغة المعرفية للفن، ويرى إن الهدف الأسمى للفنان مثله مثل رجل العلم، إنما هو تقرير حقيقة. فالفن ليس مجرد تجسيم لبعض العواطف كما تقول النظرية التعبيرية. والأعمال الفنية الكبرى في التاريخ لم تكن أعمالا كبرى بفضل مضمونها التعبيري، بل بفضل الحقائق الوجدانية الكلية التي استطاعت أن تجسدها، وهي حقائق موضوعية قابلة للتحقق منها، شأنها شأن حقائق العلم، إلا أنها تتناول المضمون الوجداني للعالم. فالعمل الفني واقعة حسية وأثر واقعي، وهو بوصفه شكلا مدركا يعد مقابلا موضوعيا للانفعال أو الفكرة أو الحدس، وتحققا عينيا لحالة من حالات الشعور، ومن هنا قابليته للتحقق.
الحق، وآية الصدق في المجال الفني هو دقة الرموز وانضباطه والتحامه التام بمعناه. فليحمل العمل الفني من الحقائق ما وسعه أن يحمل، ولينقل من المعارف ما شاء أن ينقل. فالمعرفة والحقيقة ككل شيء آخر يعبر عنه الفن لابد أن ترتبط ارتباطا وثيقا بالقوام الحسي والعرض الشكلي للعمل. إن الفن لن ينافس العلم في مضماره، إنما تلح الشكلية على أن يكون الفن فنا، أي شكلا دالا، كيما يتسنى له أن يقبض على الحقيقة التي يعجز العلم عن القبض عليها.

وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.

سحر الأهواز، مدينة تعرف بأهلها المضيافين الكرماء وتاريخها الأصيل وبكثرة جسورها الجميلة ونهرها العريق وبناياتها التاريخية الأثرية. إنها الأهواز مركز محافظة خوزستان جنوب غرب إيران والعاصمة النفطية للبلاد، وتعد ثالث أكبر حقل نفطي في العالم بعد المملكة العربية السعودية والكويت. وتتنوع معالم الأهواز ما بين تاريخية وحديثة. سنلقي نظرة هنا على بعض هذه الأماكن المستقطبة للسياح والزوار من جميع أنحاء العالم. جسور الأهواز. تلقب الأهواز بمدينة الجسور، وذلك لكثرة جسورها التي تصل غرب المدينة بشرقها، إذ فيها 10 جسور، من بينها جسور شهيرة أكثر من غيرها، وذلك حسب أقدميتها واستخدامها. وهذه الجسور سميت حسب دلالاتها، مثل الجسر الأسود والجسر الأبيض والجسر السلكي. الجسر الأسود هو أول جسور هذه المدينة وأقدمها، تم إنشاؤه عام 1929 في فترة حكم الشاه رضا بهلوي، بهدف ربط خط سكة حديد ميناء الخميني شابور آنذاك المطل على شمال الخليج بخط سكة حديد طهران وصولاً إلى شمال إيران. وتعود ملكية هذا الجسر إلى المديرية العامة للسكك الحديدية في جنوب إيران.

تم بناء هذا الجسر المعدني الأسود الذي يبلغ طوله 1050 متراً وعرضه ما يقارب 6 أمتار، ويقف على 52 عموداً بأساسات خرسانية وحجرية على قاع نهر كارون. ويعمل الجسر في مجال مواصلات القطارات، إذ يكون فوقه خطان، واحد للذهاب والآخر للإياب لمرور القطار، كما توجد أرصفة بعرض نحو متر واحد على الجانبين لمرور الأشخاص. بعد 7 سنوات من افتتاح الجسر الأسود، تم تشييد جسر جديد يربط الأهواز القديمة بالجديدة، وكان للسيارات والعربات والأشخاص، إذ عرف منذ القدم باسم الجسر الأبيض أو جسر أبو هلالات، وكذلك الجسر الهلالي نظراً إلى لون طلائه الفضي وشكله. يتكون هذا الجسر من 3 أجزاء فيها 5 هلالات معدنية. الجزءان الكبيران من الجسر يصل أحدهما إلى 136 متراً والآخر إلى 130 متراً، ويكون فوق كل جزء هلال بطوله، كما يقع بين هذين الجزئين جزء آخر للجسر تحته 3 أقواس معدنية بطول 49 متراً لكل واحد، إذ يبلغ الطول الإجمالي للجسر 501 من الأمتار، كما يعد الجسر الهلالي رمزاً للمدينة. ومن بين جسور الأهواز يكون جسر السلكي أو الثامن أو الغدير هو الأحدث حتى الآن، ويعرف بجسر السلكي بين الأهوازيين، وهو مدعم بالأسلاك المتصلة بعمودين على شكلة حرف أي، إذ يبلغ طوله 1014 متراً وعرضه 22 متراً. ويربط هذا الجسر منطقة الأمانية غرب نهر كارون بشارع زند شرق هذا النهر، ويعد واحداً من أطول الجسور المعلقة داخل المدينة في الشرق الأوسط، وبدأ العمل به في سنة 2013.

البنايات الأثرية في الأهواز. بعيداً عن عالم الجسور والمواصلات، هناك بنايات تاريخية وأثرية كثيرة في الأهواز تحظى باهتمام واسع من قبل الأهوازيين والسياح الذين يزورون المدينة. فعلى سبيل المثال، فندق قو وخان معين التجار والجامعة المثلثة هي من أبرز هذه البنايات في الأهواز وأشهرها. فندق قو أو ما تبقى منه يعود تاريخ إنشائه إلى أواخر الفترة القاجارية 1920 في إيران، ويقع على ضفاف نهر كارون الذي يعبر وسط مدينة الأهواز. لكن كل ما تبقى من هذا الفندق الذي كان عبارة عن تحفة معمارية في عصره هو مجرد هيكل هش مهترئ قد ينهار في أي لحظة، إذ لم يحظى باهتمام جدي، غير أن منظمة التراث الثقافي لمحافظة خوزستان قامت بعمليات ترميم جزئي في عامي 2018 و2019. لكن بعد عام 2018 قامت مجموعة باسم أوكسين للدراجات الهوائية في الأهواز بتنظيف المبنى وساحة الفندق بشكل طوعي وترميمها، ولا تزال هذه العمليات مستمرة، وذلك إلى جانب افتتاحها مقهى في ساحة الفندق. وجاءت هذه الخطوة بهدف إعادة افتتاح الفندق بشكل دائم ولتعريف الناس به أكثر، كما ستدفع جميع الأرباح من مبيعات هذا المقهى لصيانة المبنى وترميمه.

على بعد خطوات من فندق قو يوجد مبنى تاريخي على ضفاف كارون يعرف بخان معين التجار الذي سمي على اسم بانيه الحاج محمد تقي معين التجار، وهو تاجر من أهل مدينة توستر. وقد شيد هذا الخان في عهد الملك الإيراني ناصر الدين شاه القاجاري ليكون عبارة عن مكتب لشركته ومحطة لتبادل السلع التجارية التي تشحن بالسفن من مدينة خرمشهر المحمرة إلى الأهواز عبر نهر كارون، إذ كان يتم تفريغها في هذا الخان، ومن ثم تشحن في القطارات لترسل إلى خارج البلاد. ومن عام 1928 إلى عام 1995 تحول الخان إلى مخزن للبضائع والسلع، حتى اندلع فيه حريق كبير عام 1995 تدمر إثره معظم المبنى، كما تضرر السقف ومعظم الأعمدة بشدة. وبعد ترميم هذا المكان التاريخي أعلن المسؤولون في خوزستان فتح أبوابه أمام السياح. وإذا عبرنا من جسر سلمان الفارسي المجاور لهذا الخان، ففور وصولنا إلى الجهة الأخرى من الجسر سنواجه مبنى بديعا وفريدا من نوعه، هو أحد المعالم التاريخية الأخرى للأهواز، إذ كانت له استخدامات عدة منذ تدشينه في عام 1929، أي في عهد حكم البهلوي الأول في إيران.

بعد افتتاح المبنى المثلث بالفارسية ساخت مانسيه كوش في سنة 1929، أصبح هذا المبنى محل للبنك الإيراني الوطني في الأهواز، وتحول بعد 3 سنوات إلى المكتب الإداري للمحافظة، وبقي على هذا الحال حتى دخل جيش الحلفاء البلاد إبان فترة الحرب العالمية الثانية عام 1942، وأصبح المقر الرئيسي لهذا الجيش، وبعد 7 سنوات صار مقراً لمنظمة ترومان الأمريكية في الأهواز. وظل على هذه الحال تتبادله الدوائر والمؤسسات حتى تم شراؤه أخيراً في عام 1957 من البنك الوطني الإيراني من قبل الحكومة آنذاك، وتحول إلى مبنى لكلية الطب في جامعة جوندي شابور في الأهواز حتى عام 1966، حيث تحول المبنى في العام نفسه إلى محل لمجموعة معاهد تتبع لجامعة جوندي شابور. وفي عام 1971 أصبح المبنى المثلث كلية الآداب واللغات الأجنبية في جامعة الشهيد تشمران في الأهواز، حتى ترك طلاب الأدب واللغات الأجنبية هذا المبنى المبهر عام 2010 لتنتهي مهامه في احتضان العلوم والعلماء والطلاب. ومنذ تلك الفترة أغلقت أبوابه من أجل عمليات الترميم والتجديد.

المعالم الدينية. تحتضن الأهواز أماكن دينية تاريخية، أحدها هو مرقد علي بن مهزيار الأهوازي الذي كان أحد الرفاق المقربين للإمام الرضا عليه السلام في فترة مكوثه في هذه المدينة، إذ بعد خروج الإمام من المدينة قام شيعة الأهواز ببناء مسجد في محل إقامته، ودفن بن مهزيار بعد وفاته فيه، وشيد له مقام تزوره الشيعة من إيران وخارجها. يتميز هذا المبنى الذي يقع بالقرب من نهر كارون بأسلوب البناء والتزيين والزخرف الإيراني الإسلامي البديع، ويعد هذا المقام أحد المعالم المهمة والدينية لهذه المدينة العريقة. كنيسة مسروب المقدسة، واحدة من كنائس الأهواز، وهي مبنى قديم في مركز المدينة وقريب من نهر كارون، يعود إلى فترة حكم الملك الإيراني المخلوع محمد رضا البهلوي. تم تصميمها وبناؤها على يد الإيراني المسيحي ترداد داوديان عام 1968، والذي كان يعمل في شركة النفط الوطنية الإيرانية آنذاك.

على ضفاف كرون صومعة قمح الأهوز التي تعد واحدة من المعالم التاريخية في هذه المدينة، إذ تشكل جزءاً من تاريخها المعاصر، بما أنها ساعدت في تشكيل مدينة الأهواز الحديثة في مجال الصناعة، وهي ثاني أكبر صومعة للقمح بعد صومعة طهران. تطل هذه الصومعة على نهر كرون، وتقع بالتحديد بين جسري السلكي والخامس، حيث أصبحت رمزاً عمرانياً تاريخياً وجميلاً في الأهواز. تم تشييد هذه الصومعة عام 1940 بهدف حفظ وتخزين الغلال، وعلى وجه الخصوص القمح، بجدران خرسانية مسلحة على الضفة الغربية لكارون. كما يتكون المبنى الرئيسي لهذه الصومعة من 20 أسطوانة في 3 صفوف. وقديماً كان القمح ينقل من الصومعة عبر نفق طوله 145 متراً إلى السفن الراسية في النهر لتصديره إلى الدول المجاورة. وإلى جانب جميع هذه المعالم المبهرة والتاريخية، يبقى نهر كرون المعلم الرئيسي والأساسي لمدينة الأهواز، ويجمع بين معالمها من الماضي إلى الحاضر، ويرتبط بتراثها وتاريخها منذ طليعتها، إذ أصبح في عصرنا الحالي مكاناً مريحاً وخلاباً، شيدت على ضفافه المطاعم والمقاهي والأماكن الترفيهية المطلة على مياهه.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.
1: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
1: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
1: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
6: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
7: تايم سكوير اف ام، بدأنا من حيث انتهى الآخرون.
8: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
9: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز على الود والخير والعافية. نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القربة.

يا مرحبا بكم أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. نرحب بحضراتكم أطيب ترحيب ونرجو أن تكونوا بخير أنتم وأحبائكم. حلقة جديدة إذن من مجاز ورحلة في عالم الكتاب والمعرفة، عالم القراءة والأفكار. خليني في البداية أرحب بكل السيدات والسادة الذين يسمعوننا سواء من الراديو موجتنا الثابتة أو من مواقع التواصل الاجتماعي، تطبيقاتنا على الاي او اس والاندرويد ومنصات البودكاست والجاردن. كل الهلا بكم وين ما تكونون، اللي بالبيت واللي بالشغل واللي بالسيارة واللي وحده واللي مع مجموعة. إن شاء الله نكون ضيوف وأصدقاء خفيفي الظل على حضراتكم. الحياة بشكل عام، كل مهارة بالحياة هي قابلة للتطوير. الكلام اللي نتكلمه هسه أنا أقوله ممكن يأتي بطريقة أفضل إذا أنا تمرنت وتدربت عليه. طريقة تعاملنا ويا أولادنا، طريقة تعاملنا ويا زوجاتنا، طريقة تعاملنا ويا أصدقائنا ويا الناس بالشارع، مهاراتنا بقيادة السيارة، مهاراتنا بالتعامل مع الحاسبة مع الموبايل، مهارات اللي يتكلم لغة، كل شيء حولنا قابل للتحسين من خلال مسألة مهمة ألا وهي التدريب. إحنا من نقول التدريب رأساً نتذكر الرياضة كرة القدم، نعتقد أنه التدريب له علاقة فقط بالرياضة، اللي يدرب أحسن مستواه يتحسن أكثر. نعم هذا الشيء صحيح، لكن التدريب يا أصدقائي يدخل كل مجالات الحياة. كلنا نقدر نتدرب، وكل إنسان مهما تقدم به العمر هو قادر على أن يطور نفسه، قادر على أن يتعلم، وكل مهارة لها طريقة معينة بالتدريب. يعني ممكن أنت تتعلم أن تكون أب أفضل من خلال القراءة، ممكن تتعلم أن تكون موظف أفضل من خلال الكتب اللي لها علاقة بتطوير المهارات الإدارية وهكذا. إحنا ليش تفشل مؤسساتنا حين تتعامل مع التعلم؟ ليش دوائرنا باقية تراوح؟ لأنها تتعامل مع التدريب كأنه إجراء شكلي. شوفون أنتم في كل الدوائر أكو قسم اسمه قسم التدريب والتطوير، يسوون دورات للموظفين لإجراء ترقية أو لأغراض الترقية. بس هو هاي المشكلة هي الأساسية، هي أنه الموظف والمسؤول يفهم التدريب بأنه موجود من أجل الترقية. أنا أروح أكمل الدورات ماتي حتى يرقوني، وهذا أساس في عدم تطور موظفينه، لأنهم لا يتعاملون مع التدريب والتطوير بشكل جدي. وأكو سؤال حقيقة محير داخل كثير من مؤسساتنا الحكومية وحتى القطاع الخاص، إنه إحنا ليش نطالب أصلاً إنه الموظف يكون مهني ويكون محترف ويقوم بواجبه على أكمل قدر، بينما إحنا ما ندربه أصلاً بشكل حقيقي.

احنا نريد من الموظف ان يؤدي اداء افضل، نريد اخطاء اقل، نريد سرعة بالاداء اعلى، ونريد الخدمات تكون دقيقة. نعم، هاي كل الاشياء مطلوبة من الموظف، لكن بنفس الوقت التدريب داخل كثير من المؤسسات الذي هو عملية جوهرية في ترقية اداء اي موظف يتحول الى حضور شكلي و توقيع وامتحان وشهادة أداء وصورة جماعية. وشنو التدريب يعني؟ سوى التدريب شنو؟ هاي الأمور الشكلية اللي حكيناها، وكانوا جميع مقتنع بشكل ضمني أنه التدريب مجرد إسقاط فرض. السؤال اللي يطرح روحه هنا أنه هل إحنا فعلا نفهم معنى التدريب، أم حقيقة نفهم الوظيفة أصلا بطريقة تمنع تطور الوظيفة؟ مو إحنا أصلا فهمنا للوظيفة هو فهم أنت رايح حتى تجيب فلوس، رايح حتى راس الشهر يعطوك راتب. مو صحيح هذا الحكي اخوان، وهو هذا اللي يخلي دوائرنا ما تتطور. انا اشوف موظفين او موظفات يجي من يجي لحد ما يطلع هو ما حاط الشغل براسه اصلا، ما داخل براسه، بحيث يمتى ما تجي هو ما له خلق وما يريد يشتغل، وعفوني ودايخ ومصدع. يا بتاته دايخ ومصدع، اخذ اجازه وروح اقعد بالبيت، المن تشتغل لا تشتغل. فاهم الدوام على انه ريوق وشايات ويقلب ريلزات ونطلب فلان شيء، اقولكم طلبتوا فلان شيء من فلان بيج، هي هاي، بحيث من يجي الشغل، من يجي المواطن، من تجي المعامله يكون ما له خلق ودايخ وحتى ما يعرف يشتغل لان تركيزه ضعيف. المحور اللي اريد اناقشه في قضيه التدريب انه الخطا الشائع انه الناس تتصور التدريب اضافه معلومات. سواحد يقول إيه هو شنو لعد التدريب؟ هو فعلا إضافة معلومات، يدرسون الموظف على أن يتعلم قانون الخدمة، يتعلم حقوقه، يتعلم أساسيات الوظيفة الناجحة، الفنيين يعلمهم على أخطاء، على السلامة، على الإسعافات الأولية. التدريب الحقيقي أصدقائي مو بس إضافة، لا، هو شوي أعمق بها من قليل. أكو عالم إدارة اسمه بيتر دراكر قال جملة، قال إنه أخطر شيء بالمؤسسات إنه هي تشتغل بعقلية قديمة داخل واقع جديد. كلمة هواي مهمة. يعني المشكلة مو إنه الموظف ما يعرف، لا، المشكلة إنه يشتغل اليوم ب2026 و2027 و2028 بنفس الطريقة اللي كان يشتغل بها قبل 15 سنة. تلاحظون شيء؟ إحنا أحيانا يعني دوائر، عندنا دوائر تشتغل بنفس السياق من السبعينات، التقاعد والضريبة والتسجيل العقاري يعني اكو دوائر ما مر عليها لحد الآن الحاسبة، ما مستخدمة الإيميل، ما يعرفون الاتاتشمنت، ما يعرفون الشيرينج، حاسبات يربطوها الشيرينج، بحيث بعدهم لحد الآن إذا يريد ينقل الملف يحطه بسيدي، سيدي اللي انقرض هسه من الدنيا كلها، والله هذا سيدي يوديه للمديرية، يردون يا سيدي يا فلاش يا عمي هسه خدمات سحابية، هسه طرقاع السودة. مشكلتنا ونتكلم انه احنا نريد حوكمة الكترونية ونريد انتقال الدولة الى الخدمات يعني هل من المعقول الى الان احنا مخاطبات الدائرة تجري بالورق وتجري معتمد وتجري مخول ويروح يفتر بالشموس بالظهاري؟ لحد الآن دوائرنا تتخاطب مثلا الصحة تطلب شيء من الكهرباء، طبعون كتاب ويدزوا به المخول والكتاب هذا يضيع، تنقلب عليه عنبة إذا جاء المخول وراح كله فلافل، زين، ويتأخر شهر وشهرين، أكو كتب تطلع بشهر الثالث توصل تتنفذ بشهر الخامس لأن إجراءات روتينية. ماكو شيء اسمه إيميل، معودين إيميل من الموارد البشرية بالصحة للموارد البشرية من القسم الفني بفلان مكان القسم المعني بالكهرباء أو بالقضاء أو بالشرطة أو بالموانئ وهكذا.

أحبتي، التدريب الحقيقي في المؤسسات يعيد لنا تشكيل طريقة تفكير الموظفين. أي تدريب لا يتضمن تطوير طريقة اتخاذ القرار وفهم الأخطاء وآلية التعامل مع المشكلات، هذا لا يعول عليه. ولهذا المؤسسات الحديثة تعتبر التدريب جزء من بنية العمل أساسا، يعني مو مجرد نشاط إضافي. بمجتمعنا أكو تقديس لفكرة الخبرة الطويلة، يقول لك هذا والله صار له 25 سنة بالعمل. نعم هذا شيء جيد، بس السؤال هل تطور خلال هذا 25؟ يعني لو كرر نفس السنة لمدة 25 مرة، يعني شوية الصراحة مرات تكون جارحة، لكن هي مهمة أحبتي للعلاجات حتى نسوي علاج حقيقي للوضع. أكو عالم نفس اسمه أندريس أريكسون، هذا صاحب نظرية الممارسة المتعمدة. كان يشوف أنه تكرار طريقة عمل الشيء لوحدها لا تصنع الاحتراف. يعني الإنسان قد يكرر الأشياء، هو احتمال يكرر أخطاء، لا تنسون، يعني قد يكرر نفس الخطأ سنوات إذا ماكو مراجعة لطرائق أداء الوظيفي، أو ماكو تدريب، أو ماكو الفيدباك، تجد تغذية الراجعة. هل بدوائرنا اكو فيدباك؟ وين اكو فيدباك بدا؟ احنا الفيدباك مالتنا الغلط والمسبة مالت العالم بالفيسبوك، وتلقى الدوائر شو تسوي؟ تنزل منشور وتسد التعليقات حتى لا يصير غلط. مو صحيح، انا اسوي فيدباك حقيقي، اخلي الناس تقومني من شنو خايفان. انا دا شغلي صح، ما اخاف من رأي الناس، وبالعكس أخلي الناس رقابة على موظفيني. فالفيدباك أو التغذية الراجعة باللغة العربية اللي هي آراء المواطنين بالأداء الوظيفي للدائرة الفلانية، هذا مسألة مهمة جدا في التطوير وفي التدريب وفي مراجعة. ولهذا أكو ناس خبرتهم طويلة بس أداهم متجمد، شو الفائدة؟ عندنا أصدقائي أكو وظائف التدريب يصير بيها مسألة حياة أو موت، يعني مثلا وظيفة مثل الطيران، هذا قائد الطيارة، هذا إذا ما يتدرب، إذا ما يحسن من أدائه، إذا ما يطلع على كل جديد، هذا يسوي كارثة. طبيب أيضا، الطبيب أصلا أنا سامع من بعض أصدقائي الأطباء، طبيب لازم يبقى طول حياته يدرس يتعلم الأبحاث الجديدة شو تقول، دراسات الجديدة شو تقول، لأن عمله يتعلق بحياة أو موت الناس. واحد موظف بالطاقة النووية، هذا إذا ما يتدرب يسوي كارثة. ولهذا التدريب هنا يعني مسألة جبرية، واجب أخلاقي، وواجب خلينا نسمي قانوني وإنساني. ولهذا شركات الطيران العالمية تعتمد على ما تسميه محاكاة التدريبية باستمرار، حتى للطيارين المخضرمين دائما يسوي لهم تمارين المحاكاة، يتعلمون، لأن طياراتهم تتطور، أنظمة القيادة، هاي الدقم القبالة دائما تصير أبديت عليه. يا السيارات إيش قد جاي تتغير عوالمها، اللي باوع السيارات قبل 10 سنوات و20 سنة شلون كانت، وهسه وصلنا للتسلا والما تسلا وغيرها، لأن الإنسان تحت الضغط يتصرف بطريقة مختلفة. فبالتالي نحتاج دائما أنه نتأكد أنه هو شلون نقول هو مضبط أموره.

0: أحبتي أكو كتاب اسمه بيان قائمة التحقق لطبيب أتول غواندي. هذا يشرح بما أنه جاي نذكر مسألة التدريب ذكرته، هذا يشرح الكتاب شلون أنه حتى الأطباء الخبراء يرتكبون أخطاء خطيرة إذا ماكو تدريب وأنظمة مراجعة واضحة. الفكرة هنا أنه الاحتراف يقلل احتمالية الخطأ بشكل مستمر، ولهذا إحنا حتى الكوادر المتقدمة من الضروري دائما بالأطباء يطلعون مؤتمرات، يحضرون دراسات، يقرون مجلات علمية حتى يبقى ويسوي زمالات ويقعد يمارس في سبيل يتعلم التقنيات الحديثة. زين أحسن يجي واحد يقولك إحنا ليش رغم خطورة وأهمية التدريب ليش نتعامل وياه بشكل شكلي؟ المشكلة هاي مشكلة ثقافية. إحنا ليش نقول مجاز والشأن الثقافي يتدخل في كل شيء؟ أكو تصور ضمني يقول إنه الموظف الجيد هو الذي يعرف كل شيء. شايفين؟ هو بالإداريات وأنا قوي بالإداريات، هو بالموارد قوي، أنا بالفنيات أنا قوي قسم الفني، بالسلامة يعرف، بالقانونية يعرف، بالجودة يعرف، ماكو شيء يعني. ولهذا أنت من تقول للواحد تعال تدرب يحسها هاي إهانة، إهانة غير مباشرة. شنو قصدك؟ أنا ما أعرف، أنا صار لي 30 سنة، صار لي 25 سنة بالقسم تقعد تدربني؟ هاي مسألة توعي ومسألة ثقافة، إنه ما نستنكف من المعلومة، ما نستنكف إنه نقعد على الرحلة ويجي واحد يدرسنا حتى لو كان أصغر من يمنا بالعمر. مؤسسات المتقدمة تعتبر التعلم المستمر هاي علامة قوة مو علامة ضعف للموظف. كثير من الإدارات العربية في الدول العربية أقصد تفهم الوظيفة باعتبارها ونطاع على صدر توجيه وتتنفذ، ليست مسألة تطويرية. المدير يريد منك انضباط، يريدك تنفذ، يعطي أوامر واضحة، لكن التطوير يحتاج بيئة مختلفة، بيئة تعطي حرية أنه تقول رأيك، بيئة أسئلة، نقد، نقاش، وحرية التجربة، تجرب أشياء جديدة. ولهذا أحيانا الدوائر وبعض المؤسسات تخاف من التدريب الحقيقي، لأنه ينتج موظف يفكر والإدارات متهالكة قديمة باقية ستوكات، تريد واحد ينفذ ما يفكر. وهذا يدخلنا بجانب احنا حكينا عنه بالحلقة الماضية اللي هي الاحتراق الوظيفي، وأكو علاقة طبعا بين الاحتراق الوظيفي وبين نقص التدريب. نذهب إلى هذا التقرير اللي يتكلمنا عن مسألة التدريب وقيمته وأهميته في مؤسساتنا سواء الحكومية أو القطاع الخاص، وراجعين في مجاز. حياكم الله.
1: في عالم العمل الحديث يعد التدريب الوظيفي أحد المؤشرات التي تكشف قدرة المؤسسة على التطور والاستمرار، فالمعارف المهنية تتغير بوتيرة سريعة، والتقنيات الجديدة تعيد تشكيل بيئات العمل باستمرار، وهو ما يجعل التعلم المستمر جزءاً من الوظيفة نفسها وليست مرحلة تسبقها. تشير دراسات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن المؤسسات التي تستثمر في تدريب موظفيها تحقق مستويات أعلى من الإنتاجية وجودة الأداء، كما تتمكن من التكيف مع التغيرات التقنية والتنظيمية بسرعة أكبر. ولا يقتصر أثر التدريب على اكتساب مهارة جديدة، بل يمتد إلى تحسين القدرة على حل المشكلات واتخاذ القرار والعمل الجماعي والتعامل مع المواقف غير المتوقعة. الخبير الأمريكي بيتر سينغ صاحب مفهوم المنظمة المتعلمة يرى أن المؤسسة الناجحة هي التي تجعل التعلم عملية يومية يشارك فيها جميع العاملين، لأن المعرفة التي لا تتجدد تفقد قيمتها تدريجياً مهما كانت كبيرة في وقت اكتسابها. ويؤكد عدد من الباحثين في الإدارة أن الخبرة وحدها لا تكفي، إذ قد يقضي الموظف سنوات طويلة في أداء العمل نفسه من دون أن يطور أساليبه أو يضيف إلى كفاءته شيئاً جديداً. ولا يقتصر التدريب على الموظفين الجدد، فالمناصب القيادية تحتاج هي الأخرى إلى التعلم المستمر. المدير يواجه تحديات متغيرة تتعلق بإدارة الفرق والتحول الرقمي والتواصل وبناء بيئة عمل صحية، ولهذا أصبحت المؤسسات الكبرى تخصص برامج تدريبية منتظمة لقياداتها، إدراكا منها أن جودة الإدارة تنعكس على أداء جميع العاملين. وتكشف تجارب دول مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية أن الاستثمار في تنمية الموارد البشرية كان أحد العوامل الرئيسة في رفع كفاءة القطاعين العام والخاص. وقد اعتمدت هذه التجارب على اعتبار التدريب استثماراً طويل الأمد، لأنه يقلل الأخطاء ويرفع جودة الخدمات ويزيد قدرة المؤسسات على الابتكار. وفي بيئات العمل العربية ما زال التدريب يختزل أحياناً في دورة قصيرة أو شهادة حضور، بينما تقاس قيمته الحقيقية بالأثر الذي يتركه في الأداء بعد انتهاء البرنامج. فالموظف الذي يطبق ما تعلمه يضيف قيمة إلى المؤسسة ويشارك في بناء ثقافة مهنية تقوم على التطوير المستمر، وهي الثقافة التي تمنح المؤسسات قدرة أكبر على المنافسة وتساعدها على مواجهة تحديات المستقبل بثقة وكفاءة.
0: إذن أحبتي، المؤسسات القوية حقيقة تبنى على القوانين، تبنى على المبادئ، تبنى على تعميق المعرفة، وبالتالي اللبنة الأولى أو الحجر الأساس للمؤسسة هو الإنسان الموظف. فالفرق الحقيقي بين المؤسسة اللي تتقدم والمؤسسة اللي تبقى مراوحة أو متراجعة هو حقيقة عدد الموظفين الذين يتعلمون من أخطائهم، عدد الموظفين الذين يتجاوزون ويتقدمون في سلم المعرفة نظريا وعمليا.

حياكم الله أحبتي أصدقائي في مجاز من جديد، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وفي الإخراج والتنفيذ العزيز المبدع مصطفى نزار. أخواني أحبتي، فصل الصيف يشتد والحرارة تتصاعد. البصرة رغم أنه تمتعنا بشتاء ممطر رائع، إلا أنه المناخ وقسوة المناخ والتغيير المناخي لا تزال بحاجة إلى كثير من الجهود. نشوف وإحنا نقرأ بالمواقع التواصل الاجتماعي مطالبات من سواق البصرة بأنه يطالبون النواب بتشريع قانون للسماح بتظليل السيارات للمواطنين ولو بنسب معينة. يقول لك البلد آمن، الحمد لله البصرة آمنة وماكو حاجة للتخوف من مسألة التظليل مثل ما هو موجودة في أربيل حقيقة، في شمال العراق، في كردستان. البصرة الحمد لله ما ينقصها الأمن ولا قواتها الأمنية تنقصها شيء في الوصول إلى المجرم، فليش الناس كلها تتعاقب تنحرم من التظليل اللي ممكن يلقي بظلال جيدة على السائقين، اللي قسم الناس يشتغلون ساعات طويلة في سياراتهم، أصحاب التكاسي، أصحاب السيارات اللي على باب الله يقضي وقت طويل يعني محبوسا في صندوق السيارة. بالتالي لما أنت توفر له خدمة التظليل تساهم كثيرا في تخفيف أعباء الشمس والحرارة ومتاعب الصيف. بالإضافة هاي يعني وما ننسى إحنا الجهود الحقيقية اللي لازم تبذل في زيادة المساحات الخضراء وزيادة المساحات الظلية، بمعنى الأشجار التي تتمتع بظلال واسعة. إحنا نشوف لا تزال حقيقة الأشجار المزروعة، ما عندنا أشجار صارت وصلت إلى مساحات ظل تغطي يعني السيارات أو تغطي المارة أو تغطي أهل البايسكلات اللي يعبرون. نحتاج حقيقة ونحتاج إلى أشجار مقاومة. شجرة الأثل شجرة رائعة جدا، ما أعرف ليش إحنا ناسيها. نحتاج إلى معالجات بيئية، زيادة المساحات الخضراء. إحنا الآن الحمد لله مستوى المياه بالعراق يختلف عن كل سنة، فبالتالي الاهتمام بهذا الملف يعطي تأثير على حياة الناس، خاصة أنه إحنا نمر بظرف صعب فيما يتعلق بتجهيز درجات التجهيز ساعات الكهرباء والنقص اللي صار بسبب ضعف امدادات الغاز. نتمنى حقيقة التفاته من النواب لهذا الموضوع، موضوع التظليل، لأنه هذه يخفف أعباء الناس. نتمنى الناس أيضا تهتم أكثر وأكثر بالزراعة، تهتم أكثر وأكثر بزيادة كل واحد يزرع قدام بيته شجرة، شجرة واسعة الظلال، كف مريم، برهامة، هذه البمبر الجميلة التاريخية، صفصاف، يصبر عليها وينذرها ثواب وصدقة عنه وعن والديه وعن أمواته، ورح تساهم بتحسين وتلطيف البيئة 100%.

حياكم الله أحبتي. شنو اللي يخلي الإنسان يستطيع أن يتجاوز أزمة أو كارثة أو تجربة صعبة مرت به، بينما هناك آخرين يظلون حقيقة عقود حبيسين تجارب سيئة مروا بها؟ بطبيعة الحال الألم واحد، كل تجاربنا المريرة، الإنسان يمر بتجارب مريرة، يمر بتعثرات، بنكبات تسبب آلام لا بأس، لكن اللي يخلي الألم أعمق أو أصعب هو طريقة تعاملنا معه، أيضا حكمة التكيف. علماء النفس يسمون المرونة، أحيانا علماء الأحياء يسمون البقاء للأصلح. كل هذه التسميات تدور حول سؤال واحد، أنه كيف يقدر الإنسان يعيد نفسه والمجتمع لما تتهاوى الأشياء وتتداعى. الفلسفة الرواقية التي طورها سينيكا ورفاقها بنت نظرية كاملة في المرونة قبل أن يخترع المصطلح هذا. يعني مبدأ شنو مبدأ الرواقية الأساس؟ أنه أنت مكان ما ظل تفكر بأشياء أنت ما تقدر تتحكم بها بحياتك، أشياء أقوى منك، أنت ممكن أن توجه طاقتك نحو الأشياء اللي تستطيع أن تفعلها داخل منظومة القيود اللي تعيش بها. يعني أخو واحد من ذول الفلاسفة الرواقيين ولد عبدا، اللي هو أبكتيتوس، يعني ما كان يملك حريته الجسدية، لكنه قال أنه لا أحد يملك حريته الداخلية كإنسان إلا هو. هذا الفصل الدقيق أحبتي بين ما يخضع للإرادة وما لا يخضع للإرادة الخارجية، هو هذا جوهر المرونة الرواقية، وهو اللي يخلي الإنسان في أقصى الظروف يلقى مساحة للفعل، يلقى مساحة للأمل، للاستمرار. الممرضة اللي تشتغل في مستشفى منهك أيام الوباء كورونا أو غيرها ما تقدر حقيقة أنه تغير الوباء، تقدر؟ ما تقدر، بس تقدر أن تختار كيف تتعامل مع المريض، كيف تنقذ المريض. هذا القرار الصغير هو فعل رواقي بحد ذاته. بينما إذا نروح لفيكتور فرانكل، يمكن أنا مرة حكيت عنه أنه هذا قدر أنه ينجو من معسكرات النازية وطلع بنظرية نفسية كاملة عن المرونة، أيضا أنه لما شاف البقاء في المعسكرات ليس للأقوى جسديا بقدر ما هو لمن يجد داخل المعاناة معنى. يقرأ كثيركم من سجناء اللي سجنوا في أبو غريب يروون مذكراتهم، يقول لك احنا كنا أيام صدام كنا نتعلم نقرأ ونسوي ندوات ثقافية ونتعلم لغة، واللي بينا يمارس هواية، واللي بينا يكتب رواية أو بحث، فيلقى يحاول أنه يلقى مهنة ويلقى معنى. أنت تقدر تسلب من الإنسان كل شيء إلا وحرية فكرة وموقفة وذهنة فيما يحدث له الآن.

0: أحبتي في علم النفس التطوري جان بياجيه، هذا عالم طور مفهوميا يوصفون شلون ممكن الإنسان يتعامل مع الأشياء التي لا يتوقعها. أكو مفهوم الاستيعاب، أنه تدخل بالتجربة الجديدة خلينا نسميها قوانينك القديمة أو إطارك القديم، تواجه أزمة جديدة وتقول هذا مثل ما حدث قبله أو مثل الأزمة الفلانية، بالتالي يطبق حلول هي نفس الحلول القديمة يطبقها. هناك التكيف، التكيف أنه تغير الإطار اللي كنت تستقبل به أو تواجه به تجاربك الصعبة حتى يتسع للتجربة الجديدة، تعيد بناء طريقة فهمك للواقع. الفرق الجوهري بين هذين الطريقتين أنه الاستيعاب يبقيك على وضعك، يبقيك بهويتك الحالية، لكن التكيف يجعلك تكبر، يجعلك تتوسع، يجعل معناك يتوسع أكبر مما أنت عليه. أزمة مثلا، أزمة مرت عندك، مشكلة مع ابنك، عندك مشكلة بالدوام، أن تتعامل معها بنفس الطرق القديمة والآليات القديمة اللي أنت سيمكن شايف والدك أو والدتك يتصرفون بها، أنت ما ممكن، يعني ممكن أنت راح تنجح في شغلات وتفشل في شغلات، لكن حقيقة لما تحاول أنه توسع من آفاق فهمك للمشكلة اللي أنت محطوط بها، ممكن تلقى حل، والحل يكون قريب عليك جدا، يعني يحل قضيتك مع مديرك، مع طفلك، مع ابنك، مع شريكك، مع جارك. دائما تبحث عن مرونة حقيقية، أن تظهر بنسخة مختلفة بعد الأزمة، أن تظهر بنسخة مختلفة خلال الأزمة. أذكر حادثة قتل الصحفي ليث محمد، هذا الولد الاقتصادي قطيع، هذا يعني خذلت المرونة في لحظة ما. فات واحد من هذول المستهترين بشارع خدمي، وهذا صيح عليه قال له يا بجا هذه هنا منطقة سكنية، فهذا نزل شلون صيح عليه كلمة منها، فشال عليه المسدس وقتله. هسه احنا مو جاي نناقش، انا ما جاي ابرر لاحد، بس انا اقول هو فقد حياته في لحظة خسر بيها المرونة، كان ممكن يتعامل بشكل اكثر مرن ويلفت نظر السائق بطريقة، لان هو يبدو من المنطقة او متعدي، يعني بطريقة ما كان ممكن أن ينقذ الموقف، بالتالي ينقذ حياته وينقذ حياة عائلته وحياة عائلته الأكبر منه، لأن عنده أب وعنده أخوان وعنده أم، مو بس ترك يعني طفلتين. المرونة أصدقائي مفهوم إحنا هواية ناسي ما نستخدمه، مشاكلنا بيننا وبين بعض دائما أكو جانب من المرونة نهمله ما نفكر به، بينما أنت لو تطرق تشجع حتى الطرف المقابل على أن يفكر معك بمرونة، يعني شوف أنه ممكن، نعم ممكن استخدام، يعني مو كل الطرق هي التشنج، مو كل الطرق هي العركة والهوسة والصياح والسباب والتشنج، لا، مرن مع نفسك أيضا، حتى النفس، المرونة مع النفس، تقبل أخطائها بدون طبعا بدون أن تتحول القضية إلى تسيب. نمضي إلى هذا التقرير الذي يتكلم عن قيمة المرونة، ونشوف كيف ممكن أن تغير مصائر أفراد وشعوب ومجتمعات تعامل مع مفهوم مثل هذا مفقود، خاصة في مجتمعات متشنجة متعصبة مثل المجتمعات العراقية أو العربية.
1: حين يدرس علماء الاجتماع أسباب استقرار المجتمعات وتقدمها، يبرز مفهوم يتكرر في معظم الأبحاث الحديثة هو المرونة، ويقصد بها قدرة الإنسان أو المؤسسة أو المجتمع على التكيف مع المتغيرات واستيعاب الاختلاف ومراجعة القرارات عندما تكشف التجربة عن حلول أفضل. هذه القدرة أصبحت اليوم أحد أهم مؤشرات النضج الحضاري، لأنها تسمح بتطوير الأفكار من دون أن يتحول كل اختلاف إلى صراع. علم النفس يربط المرونة بما يسمى المرونة المعرفية، وهي قدرة الدماغ على تغيير طريقة التفكير عند ظهور معلومات جديدة. وتشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يمتلكون هذه المهارة يحققون نجاحاً أكبر في إدارة العلاقات ويستجيبون للأزمات بهدوء. ويجدون حلولاً أكثر تنوعاً للمشكلات اليومية. ويرى الباحثون أن العقل الذي يعتاد على مراجعة قناعاته يحتفظ بقدر أعلى من التوازن الانفعالي، لأن التغيير بالنسبة إليه جزءاً طبيعياً من التعلم. وعلى مستوى المجتمع تتحول المرونة إلى ثقافة عامة تظهر في الحوار وفي التعلم وفي الإدارة وفي التشريعات. فالسياسات القابلة للتقييم والتعديل تمنح الدول فرصة لتصحيح أخطائها قبل أن تتحول إلى أزمات مزمنة، كما أن المؤسسات التي تسمح بتبادل الآراء والاستفادة من النقد تتطور بوتيرة أسرع، لأن المعرفة تنمو من خلال المراجعة المستمرة. المؤرخ البريطاني أرنولد توينبي بنى جانباً مهماً من تفسيره لنشوء الحضارات على فكرة الاستجابة للتحدي. فالتاريخ في نظره يكشف أن الشعوب تواجه أزمات متشابهة، لكن نتائجها تختلف باختلاف قدرتها على الاستجابة. ولهذا استطاعت دول مثل اليابان وألمانيا أن تعيد بناء اقتصادها ومؤسساتها بعد حروب مدمرة، مستفيدة من مراجعات واسعة في الإدارة والتعليم والصناعة. فتحولت التجربة القاسية إلى نقطة انطلاق جديدة. المرونة في جوهرها تعبير عن الثقة بالنفس، لأن الإنسان الواثق لا يخشى مراجعة أفكاره، والمجتمع الواثق لا يشعر بأن تطوير القوانين أو تغيير السياسات ينتقص من هيبته. ومن هنا يمكن أن نظر إلى المرونة بوصفها أحد المقاييس الدقيقة لوعي الشعوب. فكلما ازدادت القدرة على التعلم واتسعت مساحة الحوار وسهلت مراجعة التجارب، أصبح الطريق نحو التقدم أكثر وضوحاً، وانخفضت كلفة الأخطاء، وازدادت فرص بناء مستقبل أكثر استقراراً ورشداً.
0: أختم حديثي عن المرونة بكلام للفيلسوف اللبناني نسيم طالب. يمكن هذا مظلوم، ما حد يحكي به، المسكين هذا. عنده كتاب اسمه هش بالمقلوب، يقدم به في أحد الفصول مفهوم مميز وغريب ولافت لمسألة المرونة. أصدقائي، المرونة هي تعني بشكل بسيط الصمود أمام الصدمة والعودة إلى وضعنا السابق. مرن عاصفة مرت فالشجرة تنحني هيجي الحد ما تمر، هاي مو مفهومنا للمرونة. طالب أو نسيم طالب يقدم مقترح ومفهوم أعمق للمرونة يسميها الهشاشة المضادة، أنه تصير أنت لا مو ترجع على ما كنت، تصير أقوى مما كنت بسبب الصدمة، يعني مو بسبب، يعني مو بغيرها. كيف الهشاشة المضادة التي يقدمها وينظر لها في كتاب بهذا العنوان هش بالمقلوب، هي وصفة لكيفية عمل الأنظمة القابلة للنمو. يقول لك العضلة، أنت العضلة حتى تكبرها لازم تعبها بالتمرين، تشيل حديد، مو صحيح؟ المناعة حتى تقويها لازم تعرضها إلى فيروسات. الشخص إذا لم يواجه صعوبة حقيقية لم يختبر قدراته بعد، ولم يتطور أيضا بعد. وهو يميز بين ثلاثة أنواع: أولا الإنسان الهش اللي ينكسر بالصدمة، الإنسان المتين اللي يصمد لكنه لا يتغير، يرجع على وضعه القديم بعد التجربة القاسية، والهشاشة المضادة الإنسان اللي يخرج أقوى مما كان. وكل نظام ناجح في التاريخ يا أخواني، بدءا من الأسواق مرورا إلى المجتمعات والدول والأشخاص، يعمل بمنطق الهشاشة المضادة.

0: إذن أصدقائي أحبتي المستمعين في كل مكان، نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز. أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل ورق تحية من الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه. ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
2: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن. هل ذنبنا أننا نحيا على كبر، وأننا غرة في كل حالكة، وأننا منتهى القامات في النظر، وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل، فليس في الماء بعد اليوم من نذر، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبر، وليس في الجب غير الذئب معتذرا، فأي متهم في زي معتذر، فأي متهم في زي معتذر.
3: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
4: الموانئ العراقية تبدأ حكايتها الجديدة. لسنوات طوال كانت منافذ البصرة البحرية بوابات مسرعة أمام الفساد والتهريب وتضييع أموال الدولة. اليوم، وتزامناً مع تحولات استراتيجية أعادت رسم خريطة التجارة في المنطقة، من الإجراءات الأمنية المشددة إلى تطبيق نظام الأتمتة والرقابة الإلكترونية الشاملة. تشتد القبضة الحكومية لحماية ثاني أكبر مورد مالي للبلاد، إذ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن قفزة استثنائية في الإيرادات الجمركية والضريبية تجاوزت 1,800,000,000,000 دينار خلال الفترة الأخيرة، بنسبة زيادة تخطت 25% مقارنة بالأعوام السابقة. كما تم ضبط أكثر من 3,500 مخالفة جمركية واستيرادية في الموانئ والمنافذ البحرية خلال عام واحد، شملت حاويات أدوية غير صالحة ومواد مخبأة وسيارات مخالفة للضوابط. هذه قصة ترفع الستار عن تحول الموانئ من نقطة استنزاف لمقدرات الوطن إلى رافعة حقيقية تنبض بالحياة والدعم الاقتصادي. على أرض الواقع وفي أروقة الموانئ وخطوط التماس الحدودي، نبدأ من حركة سائق الشاحنات العابرين للحدود بين حركة النقل الآتية من الشام وصولاً إلى الموانئ. تتجلى شهادات عابري الطرق الذين لمسوا التغير الميداني في أسلوب التعامل والسرعة الإجرائية. يحدثنا السائق السوري جمعة مصطفى.
5: والله الحمد لله رب العالمين، نطلع من سوريا مرتاحين، ندخل على منفذ الوليد 100 100، معاملة حيل حيل كويسة. إن كان على الدرب نجي على السيطرة تعاملنا بأحلى احترام. السوري تفضل بس يتأكد مسام البيان ويقول لك توكل. غير هيك ماكو الحمد لله رب العالمين. أنا ما أجامي ما نحكي غير كلمة الحق. والله بالنسبة إجراءات الميناء دخلونا بكل أدب بكل احترام وجينا على الساحات كمان بكل أدب بكل احترام. وعلى كل ما نقرب مثلا نجي على مثلا مثل الأبان مثل تسريح بها الوراق مثل تيسير معاملات فورا أخونا السوري يا هلا بيك تفضل كل بأحلى معاملة.
4: ولا يقتصر هذا الارتياح على خطوط النقل السورية إنما يمتد ليشمل خطوط المساعدات والبضائع القادمة من شواطئ البحر الأبيض المتوسط حيث يعبر السائقون اللبنانيون عن الانطباعات الميدانية ذاتها رغم معاناتهم مع التكاليف اللوجستية للنقل البري والبحري. السائق اللبناني محمد علي حدثنا عن ذلك.
6: والله كل شيء سهل يعني احنا ما انزعجنا اصلا بس الانتظار هو كان المشكلة عندنا الانتظار بس وكل الترحيب وكل شيء مو ناقصنا شيء ابدا ابدا. نتشكر طبعا دولة العراق اللي هي بلدنا تعتبر. نحن كسائقين يعني عمرنا ما شفنا شيء في سيطرات في امن في معاملة كويسة حتى بالمنافذ. نحن كلبنانيين لا نحن صراحة ما في ما جينا خط تجاري. نحن جينا بالمساعدات يعني طبعا ميناء البصرة وين ولبنان وين ما في خط تجاري يعني صعب يجي بضاعة على البصرة. كان زمان قالوا لنا في بضاعة تجي من الامارات عن طريق ام قصر بس كانت التكلفة بالعبارة غالية فكثير علينا بالعكس واسهل يعني المعاملة هون 100% بس المصاريف أكثر بالنسبة لنا. إذا بدي أروح على الإمارات أنا من هون بالعبارة كثير مصاريف كثيرة زمان عرض على 4,000 دولار يعني إحنا بالبحر بكلفنا 1,000 دولار بالبر. هذا اللي صار بس كمعاملة هنا ما شاء الله يعني ميناء مقصر قد طرابلس عندنا في لبنان.
4: لكن انسيابية الحركة وتسهيل مرور السائقين لم يأتيا على حساب الرقابة والتفتيش فالأجهزة الرقابية والجهات المتخصصة أغلقت منافذ التهريب والتلاعب بالقيمة والتصاريح حيث أسفرت عمليات التدقيق والمتابعة الدورية عن ضبط مئات المخالفات وتحويلها للجهات القضائية. عن ذلك حدثنا اللواء علاء الخفاجي مدير منفذ ميناء أم قاصر.
7: باشرت مديريتنا بمتابعة ورصد المخالفات الحاصلة في المنفذ من خلال الرصد لجميع المخالفات اللي موجودة. تهريب العجلات تحت الموديل، موبايلات داخل الحاويات مخفية خلف بضاعة معينة، أجهزة إلكترونية أخرى تم رصدها، أدوية أيضا كان أكو نشاط كبير منفذ ميناء أم قصر الشمالي. كل هذه عمليات الضبط اللي تمت والإجراءات الحكومية الصحيحة اللي تم اتخاذها أثرت بشكل إيجابي على تعظيم الإيرادات ومنع هدر المال العام من خلال استخدام الإجراءات الصحيحة والرقابة والتدقيق على جميع البضائع من خلال الإجراءات الحكومية الصحيحة اللي تم اتخاذها داخل منفذ ميناء أم قصر الشمالي.
4: العصب الحقيقي لهذا التحول الهيكلي لم يتوقف عند التفتيش الميداني فحسب، تعداه إلى الثورة الرقمية فالرقابة الإلكترونية المشددة وتطبيق الأنظمة العالمية للأتمتة قطعت الطريق أمام شبكات الفساد والمافيات التي كانت تقتات على التزوير والتلاعب بأجناس البضائع. وهذا ما بينه الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي في حديثه لإذاعتنا.
8: واحدة من مستهدفات نظام السيكودة أنه يمنع التلاعب في جنس البضاعة وتكون البضاعة مطابقة للمواصفات القياسية، وبالتالي هذه الظاهرة ظاهرة التلاعب بالمواد وأجناس من أجل تخفيض قيمة الرسوم الجمركية سوف تنتهي أو انتهت تقريبا مع تطبيق نظام السكودة. نظام السكودة لم يطبق في كل العراق، مطبق في الوسط والجنوب، لكن عندما يمتد تطبيقه إلى كل أنحاء العراق سوف تختفي هذه الظاهرة وسوف تكون هناك عدالة أيضا في جباية الرسوم الجمركية، وهذا أيضا ممكن أن يعزز من الرسوم الجمركية وتعرف الجمركية في العراق.
4: بين إصرار الدولة على بسط سلطة القانون والتطور التكنولوجي في الرقابة والأسمتة، تغيرت قواعد اللعبة كلياً في الموانئ البحرية العراقية. أصبحت أم قصر والبصرة حائط صد ضد الفساد، وشرياناً مالياً متدفقاً يدعم الخزينة العامة. إنها الحكاية التي تكتب تفاصيلها اليوم، حكاية إرادة تحول الثغرات الاقتصادية إلى ركائز متينة لبناء المستقبل.
9: بصرتنا ما عذبت محب، وإحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، إحنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
10: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
9: كريم العراق.
4: من قلب البصرة،
11: من قلب البصرة،
4: من مول بصرة تايم سكوير،
11: بصرة تايم سكوير.
4: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
3: الأمهات والأمومة وأنستغرام، تحديات التربية السليمة في العراق. نربي صغارنا كأمهات شابات في عراق اليوم، كما ربت جدتنا أبناءهن وبناتهن في بيئة مصممة منذ مئات السنين لتكون ساحة حرب، مرة من أجل العقيدة، ومرة من أجل القومية، ومرات من أجل حروب عبثية لا طائل منها، متوترة ومأزومة وغير متقبلة لاختلاف أفرادها. باتت الكثير من أمهات اليوم يتابعن على انستغرام عدداً لا يستهان به من الحسابات التي تدعو لاتباع طرق مختلفة لتربية الأطفال. تتحدد الغالبية العظمى من هذه البرامج بمنهجين: منهج التربية التقليدية القائمة على الثواب والعقاب، ومنهج التربية الحديثة القائمة على المحاورة والتفاعل بين المربي والطفل. لا تولد هذه الحسابات تنافسات على الربح بين صناع المحتوى فحسب، بل تنافساً بين الأمهات على من تكون الأم الأكثر مثالية، ما يجعل من الحيز الافتراضي بيئة سامة لهن لا مساحة آمنة ليشاركنا هموم التربية وأعباءها وسبل مواجهة تحدياتها.

بين الماجدات والمثاليات نستمد أمومتنا من أمهاتنا، أما بتقليدها أو معارضتها. ويتميز نموذج الأم العراقية بين حقبة وحقبة وفقا للظروف التي واجهتها في تربية أطفالها. فمثلا اتسمت حقبة حكم البعث بإدامة رفض المنظومة العسكرية بالأفراد وحرقهم في حروب داخلية وخارجية غالبا ما كانت عبثية. تطلب تحقيق هذا الهدف برمجة الأمهات لكي ينتجن الأولاد الذكور تحديدا وإعطاؤهن مكانة مميزة في حياتهم ومماتهم عندما يصبحن أمهات الشهداء، لدرجة منح النظام لقب الأم المثالية لمن فقدن أبناءهن في الحرب، أي دون أن يقدرن حتى على ممارسة دور الأمومة. عملت أمهاتنا على التكيف قدر الإمكان مع نظام قمعي للحفاظ على أطفالهن، بيد أنه ودون أن يشعرن كنا يقدمن أولادهن له بسخاء عبر مشاركتهن في ترسيخ مفهوم الأم العراقية الماجدة التي تزغرد عندما تثكل بأولادها في حروب عبثية، كما كانت الأم التي شغلت أكثر من وظيفة في خدمة النظام لكي تحظى باعتبار المجتمع، كأن تكون أماً لجنود عدة أو موظفة أو عاملة وأماً في الوقت نفسه أو مشاركة بالحرب عبر دعم أفراد الجيش وغيره، أي كل من تضحي من أجل النظام الذي فصل أمومتها وفق مفهوم العسكرة واعتبر الأم والطفل مجرد أشياء أو مفاعيل. خلق جيل الماجدات جيلاً من الأمهات على شاكلتهن في الغالب، وإن اختلف النظام القمعي الذي تحيا به الأمهات الجدد فرفض العسكرة ما يزال ممنوعاً على الأم، بل وما يزال تمجيدها هو السائد، حيث مجرد عدم رغبة الأم بدفع ابنها لهذه الحرب أو تلك يعني وصمها بالتخاذل ووصفه بالجبن. مفهوم الأم التي تهلل لشهادة ابنها عالق في الأذهان لدرجة أن الكثير من أمهات الشهداء بعد الحرب الطائفية وحرب داعش كن غير قادرات على التعبير عن ألمهن النفسي، فبمجرد أن يتكلمن تكتم أصواتهن بعبارات من قبيل أشكر الله إنه مات شهيداً، مات وهو يدافع عن وطنه. كما تواجه أمهات اليوم تحديات أخرى كثيرة بعيداً عن ساحات الحروب، حيث هناك رفضهن لكراهية النساء في مواقع التواصل الاجتماعي، وهناك الخوف من التحرش الذي لا يستتبعه عقاب ويتطلب من الأم أن تتعلم كيف تحمي أطفالها بنفسها وليس دولتهم، وهناك رغبتها في إخراجهم إلى الحياة أسوياء فلا يعيشون ما عاشته هي في ظل أم الحصار التي خيم عليها القلق والتوتر وتجلى بالتعنيف والقسوة. بين أمهاتنا والأمهات اللواتي صرنا دخلت السوشيال ميديا لعباً جديداً على خط الأمومة، حيث تنتشر على إنستغرام مقاطع توجه للأسس المثالية للتربية وهي متنوعة بين العراقية منها كنور أكرم والعربية منها كغزل البغدادي وجاسم المطوع وطارق لسويدان، وهناك حسابات أجنبية تكون عادة مترجمة.

ذات أرجح طرق التربية التي تقدمها هذه الشخصيات بين الأسلوب المحافظ والحديث، من رهاب الغرب إلى الحث على تقبل الآخر المختلف كلياً، منهم من درس التربية بشكل منهجي وعلمي، ومنهم من درسها بشكل مقتضب ليدرس هو التربية، ومنهم من غير المنجبين الذين لم يمروا بتجربة التربية، وهناك من خاضها فارتأى تحويل تجربته الشخصية إلى محتوى عن التربية ونشره. فغزل البغدادي، سورية مقيمة في بريطانيا، تجهز ابنتها تربوياً لمجتمع غير المجتمع العربي، وطارق السويدان، رجل الدين الإماراتي والمهتم بالتنمية البشرية، هدفه إخراج جيل يفتخر به رسول الله. أما نور أكرم وهي عراقية من كربلاء، فلها أفكار وتطلعات مختلفة عن مجتمعها وسياقاته. وهناك منصة بيبي ملونز التابعة لإيمان بطيخة، وهي سورية مقيمة في كندا. ما نلحظه من كل هذه الأمثلة أن كل صناع المحتوى على الانستغرام باتوا الحاكم الرقيب على الأمهات، دون أن يأخذوا بعين الاعتبار أن هؤلاء يربين تحت ظل عقائد وتعقيدات الواقع الاجتماعي والسياسي العراقي.

في ظل دولة ترفعت وأنفت عن الاهتمام بالصحة النفسية لشعبها أو المبالاة بالارتقاء بمستواهم التربوي أو الأخلاقي عبر مؤسساتها، أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي وتحديداً الانستغرام المصدر الرئيسي لتعلم وتلقي المجتمع للمعلومات حول التربية والصحة النفسية. يستطيع من يتابع هذه القنوات أن يشخص مثلاً الاسم والوصف المرضي للتصرفات والمشاعر التي نعيشها في حياتنا اليومية. عادة ما تحيل هذه الفيديوهات التعليمية الضائقة النفسية التي يمر بها البالغون إلى مرحلة الطفولة، وتوضح كيف تؤثر على علاقاتهم مع من حولهم ومنهم أطفالهم. عادة ما تقف هذه الفيديوهات عند هذا الحد ليتساءل المشاهد عن سبل إيجاد الحل، وقد تشخصت فرضاً الحالة النفسية الآن، فيكون الرد عادة على شاكلتي إذا أردت تعلم المزيد من المعلومات أو معالجة ما أنت فيه. بإمكانك الالتحاق بدوراتنا أو دروسنا أو الاتصال بنا لمعالجتك عن بعد. وعلى المسار نفسه وبشكل موازن، هناك فيديوهات التثقيف نحو التربية المثالية التي يغرق بها انستغرام الأمهات خانقاً إياهن، وهو يوضح لهن كيف أن سلوكيات تربوية يقومن بها تكون غير صائبة أو مضرة نفسياً، ويجب استبدالها بأخرى لكي لا يصاب الطفل بعقد نفسية في الكبر وتؤثر على شكل حياته، متبوعة عادة بملاحظات تحثك إذا أردت تعلم المزيد بعيداً عن حالة التعلم العشوائي التي وجدت نفسك مغرقة بها على الالتحاق بكورسات التربية التي يقدمها هؤلاء. تقف الأم في حالة صراع دائم لتحصيل الاستقلالية التي يتطلبها هذا النوع من التربية، استقلالية تكون شبه معدومة في السياق العراقي، فغالبية الأمهات يعيشن في أسر ممتدة تكون مهمة التربية فيها موزعة بين الأجداد والأعمام وزوجات الأعمام والعمات وغيرهم على اختلافهم. إلى جانب ذلك، فهناك المؤسسات التربوية والتعليمية التي غالباً ما تهدم ما تبذله الأم من جهد تربوي بسبب التوجيه المدرسي العنيف أو الإهمال أو أفول التوجيه الواعي لسلوكيات الأطفال غير السليمة وانعدام الرقابة على قضايا التحرش الجنسي بينهم. إن منظومة التعليم بشكلها التجاري الحالي غير بناءة، حيث تمنح شهادات دون تعليم حقيقي أو متابعة تربوية. يتشارك في عملية تكوين الصورة المثالية للأمومة أكثر من مؤثر ونظام، لكن دخول السوشيال ميديا كمؤثر يومي هو ما استجد. فمثلاً قد تعتقد الكنة التي انفصلت عن عائلة زوجها وظفرت ببيت صغير لتربي طفلها بمعزل عن تأثير الأجداد وتدخلهم بتربيته بمجرد تحقق الانفصال المكاني إنها حرة بتربيته، ولكن أشباحهم موجودة على هاتفها طوال الوقت. فدفع صناع المحتوى التربوي الأمهات ليرتدين رداء الأمومة المثالية ما هو إلا تجسيد لهم عن بعد، لدرجة أن مجتمع الأمهات نفسه صار مجتمع تنافس ومزايدات بمن تكون أم مثالية بالرغم من كثرة المشتركات

ما هي التربية السليمة؟ هناك نماذج لأطفال كانت أمهاتهم حريصات على التربية المثالية، نشأوا ليكونوا مترددين خائفين من ارتكاب أي خطأ حتى ولو كان أثناء تمرين أو نشاط، إلى حد أن كثيراً منهم باتوا انعزاليين ولا يتحدثون بكثرة، وهذا أمر يكثر ملاحظته في رياض الأطفال. ما يفاقم كل هذا هو أن التربية السليمة مهمة تقع على عاتق الأم بالدرجة الأساس، وهذا اعتقاد اجتماعي تروجه مقاطع التربية على الإنستغرام بما فيها الأجنبية أيضاً، حيث نجد أن غالبيتها موجهة إلى نساء الأمهات وليس إلى الآباء، وهذا يعني ظنياً بأن أعباء التربية للإنجاب فقط تقع على عاتق الأم، وهي المسؤولة الأولى عن تلك المهمة، وكل فشل فيها هو بسبب تقصير أو إهمال منها. ولذلك فإن التأنيب يرافقنا نحن الأمهات عند الإفراط في مشاهدة مقاطع التربية. الأمهات يواجهن ضغطاً نفسياً بسبب تلك المقاطع، لكنهن لا يعرفنه على أنه ضغط، وقد يكون عدم الاعتراف بهذا الضغط نابعاً من الفيديوهات نفسها، كما عبرت إحدى الأمهات التي تعمد إلى إيصال فكرة للأمهات أن التربية الصحيحة سحر بين أيديهن، ومن تتجاهلها فهي تقدم رعاية وتربية عادية لا تربية سليمة. وهكذا فإن عدم الوصول إلى مستوى تلك المقاطع بات يشكل ضغطاً على الأمهات، لأنهن يمارسن التربية بشكل عادي ولا يبذلن جهداً بما يكفي. إن اللعب على الوتر النفسي للأمهات يضر الطفل والأم في المقام الأول، كما يضر المجتمع الذي يصدرون له تلك المنتجات البشرية ويحرصون على أن تكون عالية الجودة مثالية. التربية ليست فعلاً شخصياً بل سياسياً. ثمة هموم عديدة تتقاسمها الأمهات، مثل المعضلة ما بين تشجيع وقبول لجوء أطفالهن للعنف في الدفاع عن النفس سواء في المدرسة أو الشارع، وإلا عد الطفل غير مقدر ومحترم بين أقرانه، وبين استخدام الأسلوب السلمي وتجاهل البيئة المحيطة التي يعيش فيها. هموم الأمهات المشتركة تجعل من مسألة التربية مسألة ذات بعد سياسي أكثر منه شخصي، كونها من نصيب ملايين النساء لأسباب متشابهة: الخوف من عراق الصبيان الطبيعي في مرحلتهم العمرية لكي لا يصل إلى قضاء العشيرة ودفع فصول تصل إلى الملايين، والخوف من التحرش الجنسي وتربية العقد النفسية في نفوس أطفالهم، أو الخوف من العنف المدرسي بدون حماية من الدولة، والخوف من الالتحاق بجماعات مشبوهة أو الانجرار إلى البغاء بين الفتيات أو انتشار المخدرات. كما أن المسؤولية المشتركة ما بين الأهل ومؤسسات المجتمع والدولة في حماية الأطفال وتأمين بيئة سليمة لنموهم هي تعبير واضح للبعد السياسي للتربية، إذ أن إحدى وظائف الدولة هو توفير الحماية للأطفال من التحرش مثلاً عبر ترجمة ما وقعت عليه في اتفاقية حقوق الطفل وذكرته في دستورها، إلى قوانين ومؤسسات إنفاذ قوانين ونظم تعليمية قادرة أن ترسخه لدى الأطفال والمجتمع.

0: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
1: أم النخيل التي للأرض مبتدأ، للموت كفان فيها الحرب والظمأ. أم الرجال الخرافيين ليس يرى لمعدن الجود في أرواحهم صدأ. أم النساء اللواتي عندهن لما أسره الحزن أو أبدى به نبأ. الفجر والشعر والثوار مذ نبعوا منها، من الدفء في أنفاسها نشأ. تلك التي في يقين الجائعين بدت، وجمرة النورها هيهات ينطفئ. حط الخراب على أكتافها، ورأت ماء الحياة لديها كيف ينكفئ. عجائب الدهر سبع وهي ثامنة، مذ أصبحت دون ماء أيها الملأ.

جمارة الأرض والأخطاء تحكمها، ما ودعت خطأ إلا أتى خطأ، مرارة العيش فيها أنها ابتليت بمن على كل شيء أخضر طرأ، اللاعبون على أوتار دمعتها والناهبون ثراها حيثما وطأوا، والناقمون على حناء راحتها من علة النقص في الأعراب ما برئوا، قد فاتهم أن ألفاً قبلهم حكموا، تبددوا في حكايا الناس واهترؤوا، وأن كل الذين استرخصوا دمها دون انكسار بني الشطين قد خسأوا، فخلف حسرة أهليها ولوعتهم فإن حوبة هذه الأرض تختبئ.

ناي الجنوب وملح العمر، يعرفها كل الذين حروف التمر قد قرأوا، فهي التي لم تزل حضنا لمن تعبوا، ومسندا عند من جافاه متكأوا، وعند كل اشتباك أحمر سترى كل العراق إليها سوف يلتجئ. فدون ريح الرصاص المر لو عصفت فإن صدر الجنوبيين مدرأ. كم خبأت في طريق الشوك محنتها، وكم هموا بجراح الدرب قد نكأوا، وكم رأوا غصة الماضين في فمها، وعند كل شباب نازف هزأوا. وإنها عبرة لو شاء معتبر، وحكمة لو تحرى الأمر من عبأوا، فكم ظلام على أنوارها نشروا، فكسرت ما أراد الليل وانطفأوا.

0: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.
1: تاريخ النفط العراقي، منحة الطبيعة ومحنة التاريخ. في البدء كانت كركوك قرب بابا جرجر أو النار الأزلية كما تعرف باللغة الكردية، شعلة لم تنطفئ منذ قرون، تحوم حولها حكايات تمتد إلى نحو 4000 عام، كأنها شارد دلالة إلى ما هو مخبأ تحتها، خليط هائل من الكربون والهيدروجين والكبريت يصارع بعضه بعضا في انتظار اللحظة المناسبة كي يخرج المارد الأسود من محبسه ويفك أحدهم سرة سمه. اختلفت الألسنة في تسميته، فهو لدى العرب الزيت، حلابة جبل في قعر بئر تولد منه النار، وفي اللاتينية هو البتروليوم، تركيب اللاتيني قديم من شقين بترا أي الصخر وأوليوم ومعناها الزيت. أما النفط أو نفت فهي كلمة في اللغات السامية تدل على البترول الخام. في أواسط تشرين الأول عام 1927 كان الدفق الأول، شهور من الحفر المستمر بأيد إنجليزية، انتهت بخروج المارد ذي الرائحة الغريبة، وعند تلك اللحظة تغير وجه كركوك ومعها وجه العراق كله.

خروج المارد الأسود. عرف العراق نفسه بلداً نفطياً مع مطلع القرن العشرين وباهتمام ألماني في البداية من خلال بعثات عدة تم إفادها إلى العراق بين عامي 1871 و1902. كانت تقارير تلك البعثات تشير بوضوح إلى أن حقول نفط شمال العراق مدهشة ولا تقدر، وأن كركوك وضواحيها منطقة نفطية هائلة، وعلى الحكومة الألمانية التعجيل بتطويرها. في تلك الفترة كان العراق تحت حكم دولة وصلت بحكم الأقدار إلى مرحلة الشيخوخة التامة، الدولة العثمانية، أو كما عرفت بالرجل المريض في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. لم تكن تملك إلا أن تجاري ضعفها في الوقوف بوجه العيون الأمريكية والبريطانية والألمانية الناظرة بلهفة إلى خزائن الذهب الأسود التي تستوطن جوف الأراضي العراقية. تحولت دفة القدر بشكل حاسم مع تحول وقود الأسطول البريطاني الأقوى في العالم حينها من الفحم إلى النفط، وهو ما ترتب عليه أن يبذل التاج البريطاني قصارى جهده لتأمين الوقود الجديد لإدامة أسطوله الذي كان يجوب قارات العالم آنذاك. منحت الدولة العثمانية موافقتها المبدئية لبريطانيا على التنقيب عن النفط في ولايتي بغداد والموصل، لكن اندلاع الحرب العالمية الأولى لم يمهل ذلك الاتفاق طويلاً. بمصير مشابه لما يحدث لتركة المتوفى بعد موته، تم اقتسام تركة الرجل المريض العثماني وأصبح العراق تحت الانتداب البريطاني.

لم يكن النفط يشغل بال العراقيين بشكل عام، لأن الزراعة وامتلاك الأراضي كانت هي صاحبة الكعب الأعلى في التنافس المحموم بين طبقات المجتمع في ذلك الوقت. بحلول عشرينيات القرن العشرين أصبح العراق بلداً يحكمه تاج حجازي على رأس الملك فيصل الأول، وترتب على الوضع الجديد أي إعادة تنقيب عن النفط. لم يكن للدولة العراقية الوليدة أن تنازع الأسد الشرس في لندن وتتفاوض معه على قدم المساواة المفترضة بين دولتين، فكانت النتيجة قبول أن يكون امتياز التنقيب محصوراً بما جاء في الموافقة العثمانية بشرط استثناء ولاية البصرة والأراضي المتداخلة حدودياً مع إيران، وأن لا تتجاوز مدة الامتياز أكثر من 60 سنة من تاريخ التوقيع على الاتفاقية. خضعت الحكومة العراقية عام 1925 لما لم تكن لتقبله في الظروف الاعتيادية، فعندما أطلت أزمة تقرير مصير ولاية الموصل التي تمثل حالياً الثلث الشمالي العراقي بأكمله بضمنها كركوك، والتي أحيل النزاع العراقي التركي عليها إلى لجنة تابعة لعصبة الأمم، قبلت بغداد على مضض بمنح شركة النفط التركية امتياز التنقيب عن النفط في الولاية المتنازع عليها كشرط لحسم النزاع حول السيادة عليها لمصلحة العراق. ولم يكن أدل على هذا المعنى في حينه من تقديم وزير المواصلات مزاحم الباتشاتشي استقالته ثم سحبه إياها، نزولا عند رغبة رئيس الوزراء ياسين الهاشمي الذي أكد له أن رفض الامتياز سيعرض العراق لكارثة كبرى هي ضياع ولاية الموصل، وإن التضحية المالية من عدم المشاركة في أسهم الشركة يهون أمام ضياع الموصل. وقد كان هذا أيضا رأي وزير المالية ساسون حسقيل.

لم يكن ذلك هو الصراع الوحيد، فالعيون الأجنبية الأخرى كانت ما تزال تنظر بشراهة إلى ما تخبئه أرض العراق من خزائن الذهب الأسود. وبعد شد وجذب أصبحت الثروة النفطية العراقية تدار من خلال شركة نفط العراق المقسمة على حصص متساوية بين بريطانيا وفرنسا وهولندا والولايات المتحدة، 23% لكل طرف، إضافة إلى 5% تمنح إلى رجل الأعمال الأرمني المعروف كالوست ساركيس الذي أصبح بعد تلك النسبة يعرف بلقب مستر 5%. سارت الأمور على وفق ما خطت لها أقدارها، واستمرت شركة نفط العراق تدير عملية تنقيب واستخراج وبيع النفط العراقي في وقت لم يكن ليشكل فيه النفع المادي المتحقق من تلك العملية شيئاً لافتاً للنظر بالنسبة لبغداد حتى منتصف القرن الماضي. مجلس الإعمار في بغداد. ارتبط اسم ذلك المجلس مع عودة النفط لتصدر الواجهة من جديد، خاصة مع تزايد الاكتشافات النفطية في منطقة الخليج، وتوصل الطرف العراقي إلى اتفاق لتعديل حصة البلاد من نفطها المستخرج بريطانياً لتصبح 6 شلنات ذهب للطن الواحد بدلاً من الحصة المقررة سابقاً 4 شلنات اعتباراً من كانون الثاني عام 1950، وهو ما مثل دخلاً مالياً للعراق يتجاوز 17 مليون دينار آنذاك، وهو رقم انعكس إيجابياً نوعاً ما على تفكير الحكومة العراقية في الاستفادة من النفط للمرة الأولى من خلال سلسلة مشاريع المجلس التي تولى افتتاحها أواسط القرن المنصرم، حيث أعلنت الحكومة تخصيص 70% من عائدات النفط لتنفيذ مشاريع خدمية عدة في البلاد تولى افتتاحها خلال السنوات الأخيرة من الحكم الملكي.

أبرز تلك المشاريع يراها العراقيون يومياً وهم يستنشقون رائحة الغاز في الوقت الحالي أثناء مرورهم بالطريق السريع المؤدي إلى جنوب العاصمة بغداد. هناك حيث يدور نهر دجلة من ثلاث جهات، استقرت أسس إنشاء مصفى النفط المعروف في منطقة الدورة، والذي يغذى من نفط حقول كركوك بواسطة خط من الأنابيب. افتتح المصفى رسمياً أواخر عام 1955 بحضور ملك البلاد فيصل الثاني. حينها كان صلاح يطوي سنوات طفولته المبكرة، وكأنه يرتب لنفسه موعداً مثيراً يتسابق فيه مع جريان الذهب الأسود على امتداد مساحة العراق. بعد مرور نصف قرن على اكتشاف النفط في العراق، دارت دفة القدر مجدداً، هذه المرة باتجاه الشرق. في العقد الستيني من القرن العشرين اجتاحت العراق والمنطقة شعارات استرداد الثروات المنهوبة وحق الشعب في استغلالها كما يشاء. توجت حكومة عبد الكريم قاسم تلك الشعارات بصدور القانون رقم 80 لعام 1961 بعد مباحثات ماراثونية مع الشركات الأجنبية، حيث أصبحت 99.5% من الأراضي غير المستثمرة الممنوحة للشركات الأجنبية عائدة إلى السلطة العراقية. لكن رياح الستينيات العاتية لم تمهل قاسم طويلا، فبعد انهيار نظامه في شباط 63.900 تمكنت حكومة عبد السلام عارف من توقيع اتفاق مع شركة نفط العراق اعتمد على مبدأ الفوز لكل الأطراف، حيث حاز قانون رقم 80 في عهد قاسم على الاعتراف بالشركات الأجنبية المنضوية تحت شركة نفط العراق في مقابل زيادة حصتها من الأراضي غير المستثمرة خاصة في الرمال، بينما تقوم بتدريب كوادر شركة النفط الوطنية حديثة التأسيس. إلا أن هذا الاتفاق لم يكتب

كتب له أيضا أن يستمر طويلا، فمع مجيء حزب البعث إلى السلطة عام 68 وتسعمائة وألف تغير كل شيء بصدور قانون تأميم عمليات شركة نفط العراق في حزيران 1972، حيث كانت فترة امتياز التنقيب عن النفط التي تم توقيعها في العهد الملكي تشرف على نهايتها.

في تلك الفترة توجهت حكومة البعث نحو المعسكر السوفيتي مع توقيع اتفاقية التعاون بين البلدين عام 1969 واتفاقية الصداقة عام 1972، وكان من الطبيعي أن تستعين وزارة النفط بالخبرات الروسية لتهيئة الكوادر العراقية الفتية بدلاً من الشركات الغربية. يومها كان العراق يعيش فترة زهوه الاقتصادي بعد ارتفاع أسعار النفط، ومع وفرة المال المتدفق بفعل تصاعد الأسعار تعزز تأثير الحكومة في البنية الاجتماعية وسيطرتها على قطاع الصناعة والزراعة والنقل، وليس انتهاءً بقطاع التعليم، ما أدى إلى زيادة كبيرة في عدد مكاتب الحكومة وموظفيها من الرسميين وشبه الرسميين، وازداد حجم التوظيف منذ عام 1972 وصولاً إلى اضطرار الحكومة لتشغيل كل العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات بموجب قرار صدر عام 1974. فأصبحت للعراق طبقة تعرف بالوسطى، لها وزنها الكمي في التركيبة الاجتماعية والسكانية العراقية، وكان هذا بداية طريق آخر في تفكير المواطن وصانع القرار العراقيين. مع مطلع الثمانينات انخرط العراق في صراع دموي استمر 8 سنوات مع إيران. في الحرب تضاعفت الجهود واستنفرت كوادر الوزارة وشركاتها. في تلك الأيام أصبح الجميع ينخرط ضمن المجهود الحربي، كانت الجبهة بعيدة عن المواقع النفطية.

بنهاية الحرب العراقية الإيرانية عام 88 و900 و1000، في تلك الفترة بات واضحا أن الاقتصاد العراقي أصبح أحادي المورد باعتماده على النفط بنسبة تقارب 95% وبملامح مشوهة، فصار مرتهنا بتقلبات سوق النفط العالمية التي يمكن أن تطيح به في حال انخفاض الأسعار بصورة حادة أو وجود كميات فائضة عن حاجة السوق. وقد بانت بوادر ذلك مع انخفاض أسعار النفط عام 87 و900 و1000، وهو الأمر الذي دفع صانع القرار العراقي نحو سياسات مهلكة توجت بغزو الكويت صيف 1990. خلال الشهر الأول من الغزو صدرت توجيهات رسمية بإيفاد كل وزارة عددا من متخصصيها لكي يذهبوا إلى ما سماها نظام صدام حسين المحافظة 19، ويطلعوا على ما تحتويه من موارد يمكن الاستفادة منها. صحيح أن الخلاف كان حادا وبانت الأزمة بسبب أسعار النفط مع الكويت، لكن لم يكن هناك أحد يتوقع أننا سندخل الكويت عسكريا مرة أخرى. دخل المجهود الحربي على الخط، ولكن هذه المرة ضمن هيئة التصنيع العسكري بعد أن تضررت بعض المواقع في شركة نفط الشمال ضمن بقية قطاعات البلاد بفعل حرب الخليج الثانية عام 1991. لقد أبدع العراقيون حينها، كانت هناك عملية مناورة واسعة بمجهود الدولة وكوادرها لإصلاح الأضرار وإعادة مختلف القطاعات الحيوية إلى العمل. هذه شهادة يجب أن نعتز بها بغض النظر عن طبيعة الوضع السياسي. كان الجسر المعلق في بغداد رمزا لنا عندما كنا في مرحلة الشباب، أحسسنا بالفخر الكبير عندما أعيد إعماره بعد أن تهاوى بفعل القصف الجوي الأمريكي.

0: حتى تذكر. انخرط كثير من الموظفين ضمن أعمال ومهن أخرى إلى جانب وظيفتهم الحكومية في محاولة لتخفيف الواقع القاسي لشظف العيش خلال الحصار. لتلك المرحلة ملامحها المختلفة، وفيها تبرز أهمية القيم التي تتحلى بها الأسرة لمواجهة قسوة الحصار، حين أصبح الراتب الشهري الذي تقدمه الدولة لا يكاد يكفي لسد أبسط متطلبات الأسرة العراقية. في وقت متزامن توصل العراق إلى اتفاق مع الأمم المتحدة يسمح له ببيع جزء من نفطه في إطار مذكرة التفاهم المعروفة باسم النفط مقابل الغذاء والدواء، والتي مثلت قبلة الحياة بالنسبة للعراق دولة وشعباً. فكانت فترة التسعينات الهادئة سياسياً والقاسية اقتصادياً هي الفترة التي كان العراق فيها يتسمر في مكانه بفعل اليد الأمريكية التي كانت تمسك بخناقه وتتحفز بانتظار اللحظة المناسبة.
1: بينما كانت أمريكا تتأهب لاجتياح العراق أوائل آذار 2003، وبينما كانت القوات الأمريكية تجتاز المدينة تلو المدينة في مسيرها نحو بغداد، كان نفط العراق المصدر من داخل البلاد قد وصل إلى نحو 10 ملايين برميل، موزع على ما يقرب من 7 خزانات، سعة كل منها تتجاوز 1,000,000 برميل من النفط، ويفترض بها أن تنقل إلى بواخر المشترين. من المنطقي أن نفطاً بهذا الحجم العائد لبلد أصبح خلال 3 أسابيع تحت الاحتلال الأمريكي لن يجد من يحافظ عليه أو يهتم لأمره، مع انسحاب ممثل الأمم المتحدة حينها الذي كان يراقب عملية البيع طبقاً لمذكرة التفاهم. كان الجميع يقولون لموظفين النفط المفادين إلى ميناء جيهان التركي إنه لا فائدة من بقائكم هنا، لقد أصبح بلدكم تحت الاحتلال ووزارتكم التي قامت بإيفادكم لم يعد لها وجود، لكن مسؤوليتنا الأخلاقية منعتنا من ترك مواقعنا، كنا منقطعين عن عوائلنا ونراقب بلدنا وهو يسقط بيد الغزاة. لم يكن أحد ليتوقع أن 8 موظفين عراقيين ما زالوا قابعين في ميناء جيهان، أو أن تلك الملايين 10 من براميل النفط ما زالت موجودة. عند حديثهم عن تلك الفترة يذكر هؤلاء الموظفون بعرفان كبير تعامل الأتراك في جيهان والمدن الأخرى مع مجموعتهم طوال الأشهر 10 التي أعقب سقوط النظام الحاكم في نيسان 2003، حيث مكثوا جميعهم لأداء المهمة. كان احتوائهم وتعاملهم الإنساني محط تقدير موظفي النفط. بعد تشكيل مجلس الحكم العراقي الانتقالي وتشكيل حكومة مؤقتة، زار ميناء جيهان وفدا من وزارة النفط الجديدة بصحبة وفد أمريكي. كوفئ هؤلاء الموظفون بعد أن أمضوا 10 أشهر في تركيا لحماية النفط العراقي، ريثما عاد العمل الإداري في وزارة النفط إلى مساره.

محنة أم منحة؟ أصدر مجلس الأمن قراره برفع الحصار الاقتصادي عن العراق منتصف 2003، ودارت دفة الأقدار مجدداً مع السنوات الأولى من القرن الحالي لتعود كما بدأت مع مطلع القرن المنصرم، حيث عادت الشركات الأجنبية تتسابق عبر جولات التراخيص النفطية لاستكشاف وتطوير الحقول المنتشرة في أنحاء البلاد. اليوم ومنذ 50 عاماً يمثل النفط شريان الحياة الأوحد للاقتصاد العراقي. تضخم دور الدولة مقارنة بما كانت عليه في السبعينات، وأصبحت تمزج بين دور الأب والأم بالنسبة للمواطنين. تضاعفت أعداد موظفيها بشكل أثار حفيظة ومخاوف كثير من الخبراء الاقتصاديين الذين يطرقون منذ سنوات أجراس الإنذار بالخطر جراء تلك السياسة. أخذت سنوات الرخاء الاقتصادي التي عاشها العراق خلال عقد السبعينات تمثل

0: عاجزا نفسيا وفكريا ما يزال تجاوزه صعبا حتى اليوم بالنسبة لعدد من النخب العراقية وحتى على مستوى المواطنين. يبدو أن تلك السنوات قد خدرت ذهن أصحاب القرار السياسي العراقي حتى بعد الغزو الأمريكي للبلاد في نيسان 2003، وجعلتها أسيرة لمفهوم الدولة الريعية ذات المصدر الواحد. وعلى الرغم من أن العراق قد عايش تجربة الازدهار في ارتفاع أسعار النفط مجدداً خلال العشرية الأولى من القرن الحالي، إلا أن الفارق يكمن في تحول ذلك إلى عامل ساهم في تجمد التفكير السياسي عند خط أحادي يتمثل في إثقال كاهل الجهاز الإداري للدولة بعدد مهول من الموظفين وتصفير موارد العراق الأخرى، أو في أحسن الأحوال تبديدها في مشاريع وهمية وتسخيرها لمصالح خاصة عكستها طبيعة النظام السياسي العراقي الحالي القائم على تقاسم كل شيء بدءا بثروات البلاد وليس انتهاء بمستقبلها، من دون خضوع ذلك لأي رقابة أو حتى مساءلة أو استيضاح في أضعف الأحوال.
1: يمتطي العراقيون اليوم نمراً هائجاً يتمثل في مزاجية أسعار النفط التي تخضع لتقلبات حادة. وفي كل الأحوال الوصفة السحرية تتلخص في قيام الدولة باستغلال واردات النفط لامتصاص المواطنين العاطلين عن العمل عبر إدخالهم في مؤسسات الدولة ليصبح اعتمادهم عليها أسلوب حياة تتحدد بموجبه فرصتهم في العيش ومكانتهم الاجتماعية. إنها العلاقة الزبائنية القائمة على الراعي والزبون في دولة تدار بالنظام البتروقراطي أو سلطوية النفط. تساؤلات عديدة يمكن أن تثار بعد أكثر من قرن على ولادة العراق النفطي. هل جاءت منحة النفط إلى العراقيين في وقت كانوا مستعدين فيه للتعامل معها بطريقة مناسبة؟ ومع تصاعد وتيرة الخلافات بين بغداد وإقليم كردستان والنزاعات المحمومة حول قانون النفط والغاز منذ عام 2007 وعمليات الفساد والسرقات التي يعلن عن اكتشافها بين حين وآخر وتتجاوز قيمتها مليارات الدولارات، حيث يمثل النفط العامل المشترك الوحيد بين كل تلك القضايا الشائكة، هل يمثل النفط بالنسبة للعراقيين منحة أم محن؟ في مقال نشرته صحيفة الجارديان البريطانية خلال شهر أيلول عام 2021 أكد المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول أن الطلب العالمي على النفط سيحتاج إلى الانخفاض إلى أقل من 25 مليون برميل بحلول عام 2050، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض بنسبة 75% في صافي عائدات النفط للدول التي تعتمد عليه كمورد الرئيس. في مثل هذه الإحصاءات وغيرها الكثير إشارات تستحق أن يقف عندها من يدير دفة القرار والتفكير السياسي والاقتصادي في العراق، وأن يتدارس مضامينها بعمق ليصل من خلالها إلى معالجات تتيح للأجيال الحالية أن تشعر بنوع من الإطمئنان على مستقبل من سيخلفها في الحياة على هذه الأرض، وأن لا يكون تجاهل مثل تلك الإشارات دافعاً للمواطن العادي كي يبدأ في البحث عن خيارات عيش بديلة ربما في مكان آخر يتم فيه احترام ظواهر الحاضر والمستقبل وأحكامهما.

0: التايم سكوير مواكبة لا تنتهي.
1: أحكم وثاقك، شئت أن أتحرر، ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر، خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار مللما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لننطرا. أماه أماه أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململ مساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
2: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
3: شاركونا شغف الاستماع عبر الموجة 102.5.
4: رحلات الدولار الشاقة في السوق العراقية. بعد انقطاع ناهز 4 أشهر، عادت شحنات الدولار النقدي الأمريكي في بغداد، عودة لم تكن مجانية، جاءت محملة بشروط رقابية وصفها خبراء الاقتصاد بالأشد قسوة، فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الفيدرالي لتقييد تداول العملة الخضراء وضمان عدم تسربها إلى دول وجهات خاضعة للعقوبات، وفي مقدمتها إيران. وعلى الرغم من إعلان البنك المركزي العراقي رفع الحظر عن 7 مصارف وإعادتها إلى قنوات المراسلة الخارجية، إلا أن أزمة السيولة لم تراوح مكانها، فالسعر الرسمي القابع عند 1300 دينار للدولار يبتعد بفجوة واسعة عن السوق الموازية التي تتجاوز حاجز 154,000 لكل 100 دولار، فجوة يدفع ثمنها المستورد ويكتوي بنارها المواطن البسيط. على صعيد القطاع الخاص والشركات المحلية، تبدو القرارات الحكومية والتعليمات المصرفية المتعاقبة كعائق يتزايد استثنائياً، حيث يعبر أصحاب الشركات عن استيائهم من التضييق المالي الذي عرقل حركات الحوالات وأضر بالالتزامات المالية تجاه الموظفين والشركات الموازية. عزيز الخالدي صاحب شركة مقاولات حدثنا عن ذلك بقوله:
5: دراسات البنك المركزي وقراراتهم وتعليماتهم اللي جاي تصدر الغير مدروسة اللي جاي تسيئ ضرر مستمر للشركات القطاع الخاص. احنا بالنسبة لنا لو يقبلون ينزلون حوالاتنا بالدولار داخل البلد او تطينيها بالدولار، ما تقبل تنزلها بالدولار داخل البلد طلعها رجعها الجولة تراخيص، قل انا ما استلم الحوالات الواردة للشركات مالتي، خلي يفتحون حسابات برا البلد ونفيد البلدان المجاورة احسن ما نفيد بلدنا بهذا الموضوع. يعني احنا موظفيننا جاي يضررون، مو من المنطق يعني انا ما ادفع رواتب وانت بالنسبه لك فلوس يمك تحاربني ما تعطيني اياها. وسووا لي المنصه حوالات على المنصه، حوالات على المنصه استفادة التجار خاصه بالمسؤولين الدوله الرئيسيين اللي هم بالذهب ظلوا يشتغلون بغيرها، واستفادت منها كثير من الناس اللي كان فقر اللي ما عنده شيء استفاد وصار عنده مليارات بسبب المنصه. يجيب له 5-10 مليون دولار يحول له يوميا دينار عراقي يحوله بالدولار برا العراق والله يشتري بيه ذهب.
4: ولم تقتصر الأزمة على الشركات الكبرى، بل امتدت لتطال صغار التجار ومستوردي الأجهزة والمواد الاستهلاكية. التعقيدات البيروقراطية والرسوم الجمركية والضرائب المرتفعة أجبرت العديد منهم على عزوف التعامل بالدولار الرسمي واللجوء إلى الوسائل البديلة أو تقليص النشاط التجاري. نواف العطار مستورد الأجهزة الألكترونية شاركنا معاناته بقوله:
6: الدولار سبب لنا أكبر مشكلة بالاستيراد، لأن ما نقدر نتعامل بالدولار بعد بالجديد، لأن لازم عن طريق البنك المركزي. صار عندنا مشكلة بعد الدولار الموازي، أنه صار أكو فرق بالمبلغ تقريبا بال20,000 أو 25,000، وظلنا حولنا شغلنا كله بالعراقي وجاني نشتري من الشركات اللي هي أصلا جاي تستورد. صار بصعوبة أنه نحصل على الدولار أو نستورد بسبب الإجراءات المطولة عن طريق نودي الفلوس للمصرف، وكذلك هاي الإجراءات الروتينية اللي موجودة مع المصارف، فقمنا نتجنبها، ناخذ من الشركات العملاقة اللي هي جاي تجيب الأجهزة وناخذ منها بالعراقي وجاي نمشي الشغل. ضرائب والرسوم خلت الزبون يتجبجب انه يشتري، والمواد بصورة عامة كلها صعدت، بالإضافة الى المشاكل اللي صارت بالذكاء الاصطناعي وصعود الاسعار، فوقها صارت الضريبة والرسوم اللي موجودة بالميناء، وظلت ما نقدر نجيب الأجهزة بسهولة.
4: في المقابل ترى اطراف اقتصادية ومصرفية ان هذه الإجراءات الصارمة بالرغم من مرارتها تشكل حجر الأساس لبناء نظام مصرفي عراقي يرتكز على الشفافية ومكافحة غسيل الأموال، بما يعزز الثقة الدولية ويخدم الاستثمارات الشاملة في قطاعات الطاقة والموانئ. زيد الإمارة نائب محافظ البصرة يوضح ذلك:
7: هناك الكثير من المشاكل المصرفية، لكن القطاع المصرفي نعتقد أنه بعملية تقدم، خصوصا بعد زيارة الحكومة الاتحادية وما ينتج عنها، وبالتالي نعتقد أنه هذه المصارف لو عملت مع البنك المركزي بعملية تبييض الأموال ومحاربة الفساد وكل هذه التفاصيل، أعتقد أنه ستكون هناك ثقة بهذه المصارف وبالتالي تطويرها، ونعتقد أنه ستخدم حركة التجارة اليوم تعرف احنا الكثير من العقود الموجودة في المجال النفطي في مجال الموانئ هي تعاملها مع جولات التراخيص والشركات الأجنبية، وبالتالي نحتاج إلى نظام مصرفي رصين ممكن أنه يمول هذه المشاريع. هناك منصة وهناك، لكن هناك محددات تعرف على عملية تبييض وعملية تهريب العملة الصعبة، كل هذه أثرت سلبا على البنوك العراقية وعلى البنك المركزي، لكن الحمد لله ماضين. أنا أعتقد أنه سيكون هناك إضافة وهناك رؤية اقتصادية حقيقية لما بعد إن شاء الله، يعني بعد هذه المرحلة إن شاء الله.
4: تظهر تجربة الأيام الماضية أن إصلاح النظام المصرفي العراقي لا يكون عبر قرارات إدارية أو اشتراطات خارجية تفرض من واشنطن، إنه مسار معقد يستلزم توازناً دقيقاً بين الشفافية الدولية وحماية النشاط التجاري المحلي، وحتى تتسع قنوات المراسلة وتكتمل الثقة بين البنوك والشارع، سيبقى الاقتصاد العراقي يصارع لترسيخ قواعد مالية جديدة، آملين أن تتحول هذه الرقابة الصارمة من عائق للأسواق إلى بوابة للاستقرار المستدام.
2: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
8: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركيه للاحذيه الرجاليه والنسائيه والاطفال، راح واسعار مميزه. فلو موديلات عصريه تناسب كل الاذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجوده تخلي كل خطوه اخف واجمل. فلو

0: براند انزا هوم العالمي، ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من قلب البصرة،
9: من قلب البصرة،
8: من مول بصرة تايم سكوير،
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
1: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
6: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الربيعي.

أسعد الله أوقاتنا وأوقات كل اللي يسمعنا عبر راديو تايمز سكوير وعلى الموجة 102.5 FM. رجعنا لكم بحلقة جديدة من برنامج مزاج الناس داخل رقة مول بصرة تايمز سكوير. وأكيد بهاي الحلقة راح أكون وياكم أنا أنفال وربيعي في الإعداد والتقديم وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. يقولون الضيف حبيب الله، فش نسوي إذا هذا الحبيب ينسى عنده ساعة ويخليها تصير يوم كامل؟ بين الكرم العراقي المعروف وبين خصوصية البيت والتزامات أهله، مرات الواحد يحتار شلون يتصرف في الضيف الثقيل بدون ما يجرحه أو يحسسه إنه ما مرغوب به. اليوم وبحلقتنا راح نسولف بصراحة شنو نسوي إذا كان عندنا ضيف يطول بالقعدة أو يجي بدون موعد أو ما يراعي ظروف أهل البيت، وهاي المشكلة بالضيف لو بطريقة تعاملنا وياه. تعالوا خلنا نسمع الآراء.

0: نتعرف بالعائلة ونسمع رأيها حول هذا الموضوع. مرحبا.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: الله يحييك. أبو منو؟
1: أنا أبو عصام.
0: أهلا وسهلا بك. مرحبا.
2: هلا ومرحبا بيك.
0: شلون الصحة؟
2: الحمد لله، الله يخليك.
0: أهلا وسهلا بكم. إحنا اليوم نريد نسولف موضوع حلقتنا على موضوع طبعا صاير بكل بيت وكل عائلة يعني تشتكي من هذا الموضوع، اللي هو شلون نتعامل ويا الضيف الثقيل. كل عائلة أكو ضيف ثقيل يجي لا يجي بموعد، ولا العائلة حاسبة حسابها، يجي في بعض الأحيان بظروف غير مناسبة، بأوقات غير مناسبة. فبهاي الحالة أريد أسمع من عندك وجهة نظرك أبو عصام. صادفت هيج ضيف، ضيف ثقيل، إحنا مرات نقول مو بس ثقيل ثقيل، ثقيل حتى على المعدة، صح؟ شلون نتعامل وياه؟
1: أكيد مصادفين هذا الضيف، مو ما مصادفين، بس بعد شو سوى لازم نتعايش وياه. نرحب به
0: على حسب الأصول
1: والأمور تمام. يبقى ضيف بعد مهما كان الوقت، يعني بنهاية الشهر، بداية الشهر، وسط الشهر، ماكو أي مشكلة.
0: زين إذا دق بابك مثلا بدون ما ينطي موعد، أنت عندك طلعة مثلا ويا العائلة، عندك مراجعة الطبيب، عندك هاي التفاصيل، هنا تبلغها، تحاول تلمح له؟
1: لا والله ما أقدر.
0: لا هاي كارثة.
1: أي والله مستحيل، يعني هاي تعتبر انطرده، ما يصير. اي هو اصلا بالمقابل يزعل، يجوز يشيل من خاطره.
0: لا صدق الضيف الثقيل ما يزعل، لان هو لو حاس يعني اتوقع ما يوصل لاحساسه، يعني هو ما يوصل لشيء يعني.
1: اكيد ما نتعامل مثل احنا، اكيد يعني اذا اكو موعد، اذا اكو طلعه نحاول ناخرها لو نلغيها. هواي صايرة بينا نلغي أصلاً الطلعة أو موعد. إيه والله شو تسوي؟
0: أكثر أنت ولا أم عصام يعني تحاولون في بعض الأحيان تلمحوا له يعني بدون إحراج؟ يعني مراتك واحد ينحرج يقول لك لا لا لا لا تورطني مثلاً، منو؟ أنت ولا أم عصام؟
1: لا أنا.
0: أنت احنا شوف مرات احنا فعلا نشمرها براس ابو البيت، لان ام البيت هسه قالك ها طردتنا
1: تقول مرات خل قلهم شلون هاي، قلها لا ما يصير، وهي هم ما تقبل اصلا.
0: شوف اكو في بعض الاحيان الضيف الثقيل مرات يجيك صديق، مرات يجيك منك وبيك.
2: مو ثقيل، وانما يعني شوف صراحه احنا ما عندنا ضيف ثقيل، انما مرات من يجي بغير موعد او احنا عندنا فد التزام، يعني احنا شويه ممكن نضايق، بس يبقى بعد هو جاي لنا ضايق، لو ما حابنا ما يجينا اصلا.
0: والله اقتنعت بهاي، هاي لو ما حابنا ما يجينا، حاولت جاي اقتنع بيه.
2: والله لو ما حابنا ما يجينا اصلا، يعني ليش يجي اذا هو ما مرتاح لنا، ما يحبنا، ما يجي اصلا.
0: في بعض الاحيان الضيف خاصه اذا انت عندك مثلا يا سمح الله مريض، شوفي احنا بهاي الاوقات كلش تشوفينا مخبوصين، لان احنا عندنا مريض زين، وهي بالعاده وعلى درسنا وتعلمنا وتربينا عليه انه زياره الضيف تكون خفيفه، المريض تكون خفيفه. تخيلي انه هو يجي ويقعد ويا المريض مكان الساعه تصير نهار كامل، يقعد ينتظر منو اللي يزوره. تخيلي هذا الفضول وانت تدرين بيه.
2: ممكن تصير، بس مرات يعني احنا صدف عندنا مريض، احنا نطلب من الناس تجي لان هو ما يقدر يطلع وضال بالبيت.
0: ارجع واقول زيارة المريض واجب، بس الواجب ايش قد ما يطول، تكون خفيفة.
2: المريض يضوج يريد ناس يمه. صارت ويانا يعني احنا عصام سوينا له عملية، يعني هو مضايق ظل، يعني قلنا سيتكئب أو شيء، قمنا إحنا أصلاً نقول لهم أبقوا أبقوا أبقوا حتى عصام ما يتضايق.
0: أي حالة من الأحوال حتى لو اللي جايش زين وتدرين بي إنه هو ثقيل، بس شايفة مرات نقول إحنا أكو حكايات نحكيها، نقول حكايات التنقال، يعني أكيد مو من الطبيعي من يقول لك يلا بعد أنا أترخص نقول له الله وياك رأسة، مو لا أبقوا على العشاء.
2: يعني إحنا ما عندنا ضيف ثقيل والله للأمانة، ما عندنا ضيف ثقيل أبد.
0: والله انت مخففتهم كلهم للامانه، كلهم خففتيهم. ابو عصام يقول اكو.
1: والله هو شوفي مو يعني ضيف ثقيل، بس هو يجي مثلا باوقات مو مناسبه زين، فهنا يصير ثقيل، بس هم كلهم خفاف.
0: زين. في يوم من الايام حسيت انه مثلا راح يجيك احد او جالك اتصال وقالوا لك يا ابو عصام احنا فد ساعه وجاي لك، انت عندك شيء ولا ما عندك شيء؟ في بعض الاحيان نتعذر بس بطريقه مؤدبه،
3: اذا كان اكو فد شيء ضروري، يعني اذا عندنا فد التزام ضروري،
0: او مثلا احنا ما موجودين بالبيت،
3: او ما موجودين بالبيت،
0: لا هي فعلا ولا لا نريد،
3: لا لا اما ما موجودين فعلا بالبيت او عندنا التزام ضروري ما ممكن يتاجل.
1: اذا ما يتاجل موعد مثلا نقول احنا ما موجودين بالبيت، يعني الشغله اضطراريه كلش،
3: بس بالوقت
1: الاضطراري اي بالاضطراريات كلش.
0: تعتبر انت من الذوق انه الضيف يجي بدون اتصال او بدون موعد؟ هو هذا ذوق يعني؟ لو مرات يقول لك يلا بيت اخوي ادق الباب وادخل، بيت اختي ادق الباب وادخل، يا لا انا ما اخذك هنا، هنا راح تخربين الجو كله الوضع كله.
1: والله شوف هو بهذا
3: حالي
1: يهو يجي يخابر قبل وقت، زين مثلا اخواني عمامي اهلنا كلهم يخابرون قبل لا يجي، حتى الاصدقاء يردون يتأكدون احنا موجودين او ما موجودين.
0: قبل جوز ما كان اكو فد صلة تواصل، فاللي يجي رأسة يدق الباب ويتلقى الهلا والمرحبا وكذا هاي التفاصيل، فالموضوع كلش عادي، انا ما انتظر موعد زين. بس هسه بالوقت الحالي صار اكو مسج واكو اتصال واكو وين تفاصيل انه انا ابلغ قبل لا اجي،
3: والناس مشغولة اكثر هسه، فلذلك صار يعني التبليغ ضروري، لانه مثلا يجي وما يلقى احد بالبيت ومسافه قاطع او شيء، فلهذا صار ضروري الاتصال. اما اذا هم اهل وحبايب وهاي لا كل وقت يجون.
0: حبيبه قلبي شكرا لكم ورايكم، يا عيني مع السلامه.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا. مرحبا.
0: ام منو؟
1: ام حسين.
0: اهلا وسهلا بيك ام حسين. ام حسين على هاي الضحكه وعلى الابتسامه الحلوه والله ووجهك البشوش ما اتوقع انه الضيف اذا اجاك راح تثاقلين منه.
1: لا والله لو بيحتول علي يعذبني يشهد الله.
0: بس الصدفة بحياتك لابد من خلال الناس والأقارب والأصدقاء لابد يطلع لنا واحد شوي من دون هذول كلهم شوي ثقيل.
1: خلي ثقيل على روحه بس رحب بي حد ما يروح الله وياه.
0: ها يعني
1: إيه ما أقدر أطرد. لا ما أقدر أطرد ضيف يطرد. لا حتى مهما يكون سوى بي مع أطرد.
0: لا هي مو شغلة إحنا نطرد ما واصلين لها المواصيل بس إحنا شنو مرات شوي تعابير الوجه تتغير شوية
1: يصير الخلق مالك خلق لي ما تباوعي لي والله يصير ما تباوعي لي مالك خلق لي ستعلم الضيفينه
0: الضيفينه
1: حد ما يخلص ويروح.
0: اذا الضيف طول بالقعده شلون تحاولين انه قدر الامكان انت حاسبه الحساب مثلا ساعه وصارت بمكان الساعه 3 ساعات واربع وبسط على الغداء ويحاول ينتظر العشاء يعني
1: خلي يضل العشاء عادي عادي.
0: شنو رأيك بالضيف اللي يجي بدون موعد؟ تعتبرينه هاي من الذوق؟
1: هذا ضيف الرحمن اللي يجي نسوي القاسم الله ونطيه. والله هذا الضيف شنو ما ينطرد الضيف.
0: ما تتحسسي تقولين هسه ايش دعوة عليه؟ على الأقل تليفون يابا احنا رح نجيكم انتم موجودين ما موجودين جوز عندش طلعة.
1: الناس ما تستعمل التليفون يعني طريقته العادية يجي للبيت وما أقول له روح.
0: هذا من هو طريقته العادية؟ اللي منكم وبيكم أهاليتكم بس إذا غريب.
1: عاد غريب اذا ما جاني شلون يخابرني ما يعرفني يعني يدخل علي لزوم اضيفه اكو ناس
0: يعني مثلا صديق جار هذا ما من المعقول يجي يدق الباب ويقول لك الله يساعدك.
1: لا ما يصير. لا ما يصير لزوم يتصل
0: يتصل
1: وهلبي والله هلبي والله هلبي داحت.
0: منو اكثر يتحمل الموقف الرجل ولا المره داخل البيت؟
1: لا مثل جاها ضيف والرجل هي تتحمل بعد الرجال مو هنا تتحملها هي إذا سباعية تقدر.
0: إذا عندك شغل ارتباط طلعة مراجعة الطبيب ظرفك داخل البيت مثلا في بعض الأحيان إحنا إذا صير مشكلة بالبيت ما نخلق رواحنا فما عندي القابلية أنه يجي ضيف ولازم أخذ بالهلا والمرحبة وأقعد وأسولف وياه هنا أنا شو تسوين تعتذرين؟
1: أعتذر منه إذا عندي ظرف طارئ أعتذر منه أعتذر منه وما خلي قاعد وأنا عندي شغل وأطلع ما أقدر حاكي هو لازم يعرف ويروح.
0: في يوم من الايام اجى اتصال او احد بلغك يابا ام حسين انا راح اجي زين وانت موجوده بالبيت بس قلت يا لا والله ما موجوده احنا طالعين سويتيها فد مره؟
1: لا والله ما اسوي
0: ما
1: اسوي مهما يكون ما اسوي.
0: بس خلي الحكي بيناتنا منو الخفيف على قلبك تحسينه ودك يوميا مو ضيف هذا ما تعتبرينه من أهل البيت
1: والله.
0: منو الخفيف؟
1: والله أبو البيت حج يعني إنسان طيب أي والله إنسان يعني
0: خلي لكم إن شاء الله
1: طيب بشكل طيب بشكل يعني ما
0: مت هذا أبو البيت أم حسين أبو البيت
1: أنا حاجيك مريضة يعني مقدر ظروف إيش قد أنا أدوس أضغط عليهم هم ما لهم غرض أي الحمد لله والشكر.
0: غير أبو حسين غير الحج منو
1: محامي
0: بعيدا عن عائلتك يعني مثلا منو تحسينه خفيف ودك يعني من الاهل اهلك اهله هاي الاقارب
1: ابني.
0: الناس
1: ابني احبه انه طالع ببيت بوحده هذا احبه والله طالع.
0: كم ولد عندك؟ الله يحفظهم
1: لك يا رب. وثلاث بنات
0: ما شاء الله
1: واحده محاميه واحده طبيه الله يحفظك
0: والله طالع منو حسين وانتي تميلين لحسين لو الحيدر؟
1: اميل
0: لحسين. لحسين خب ما يسمعك حيدر اتمنى ما يسمعك حيدر.
1: لا والله مزين مزين بس بعد واشوف البزر ما تحبين هذا وتكرفين هذا
0: كلهم معزات.
1: اي والله اي والله كلهم معزات حتى اسال عندي مام الزوجين هم احبهم
0: صح
1: ايش اسوي
0: زين. ام حسين صار عندك شي فد موقف طريف ولا محرج ويا ضيف ثقيل؟ صار لك شي فد موقف معين؟ اليوم احنا في بعض الاحيان نمر بمواقف مثلا يعني انا راح اعطيك مثال نهايه شهر تقشف
1: ما عندي
0: وما عندك ويجي لك ضيف مثلا على غدا ولا على عشاء في بعض الاحيان منك وبيك ما تنحرجين، على قولتك ايش ما تاكلين ياكل وياك، بس اكو ضيف لا ننخبص.
1: صحيح. الى كرامه الضيف، اذا كان غريب وداخل بيتك طبعا تنحرجين، بس اذا الله منعم عليك ما تنحرجين.
0: طب
1: هذا الموجود عندك بالبيت طبخي وانطهيه، ليش الحرج؟
0: صار هيك موقف وياك نهاية شهر وأكو تقشف مثلا ما نقدر؟
1: يعني انت منيتي والله مر علي كله خير، كله خير ماكو، يعني ليجي حياها الله بأي وقت بأي وقت بأي ساعة بأي لحظة، ما مر علي هذا الشيء.
0: إن شاء الله ما يمر عليك حبيبة قلبي.
1: والله ما مر هذا الشيء، مو أبالغ بالحكي ولا شيء، بس لا ما مر هذا الشيء.
0: الصحة والعافية إليك، ويخلي لك أبو حسين شمعة البيت يا عيني أنت حبيبتي.
1: إن شاء الله يطلع سمنا بالحج.
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب حبيبة قلبي، إن شاء الله يا رب.
1: أمنيتنا من الله، ناس كبار بعد الحمد لله
0: رب العالمين. شنو قاسم لكم حبيبة قلبي؟ يلا مع السلامة. شكرا الرئيس، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبا يعني.
0: اسم حضرتك؟
1: مروان من البصرة.
0: أهلا وسهلا بك يا مروان. متزوج؟
1: نعم متزوج وعندي أطفال 2.
0: الله يحفظهم ويخليهم إليك. أبو منو؟
1: أبو سمانة.
0: أبو سمانة أهلا وسهلا. مروان أبو سمانة، صادفت بحياتك أنه أكو ضيف ثقيل بحيث ما تتحمل أنه يطول عندك نص ساعة؟
1: أكيد يعني مرور هاي الحياة أكيد الصادف هاي الأشخاص بحياتك، سواء صديق سواء قريب. أحيانا يكون قريب شخص قريب عليك جدا، بس أنت يعني تتجنب تشوفه أو تتجنب الصدام وياه والحديث وياه، كون أنه هو صعب الأطباع، خلينا نقول أطباعه مختلفة، بس نتجنبه خلينا نقول بطريقة محترمة حلوة أحسن، كونه هو قريب عليك أو صديق عليك، وخلينا نقول نبتعد عن شخصيته الحقيقية، خلي يكون هو مواقفه وياك شلونها مثلا، نبوع من هذا الجانب. الجانب الثاني نقدر يعني أي طريقة يعني محترمة سهلة نتعامل ويا هذا الشخص ونهندل الموضوع.
0: إذا إجا ودق بابك كزيارة عادي تتحمله، وإذا أنت حاسب حساب القعدة مالته ساعة وطولت 5 ساعات
1: وهاي الطرق المناسبة نشوفها شنو هي نتصرفها ويا، أكيد يعني راح تطلع لك عذر مناسب، أي عذر مناسب نشوفه يعني يليق بهذا الموقف اللي أنت محطوط به حاليا، وخلاص تحل الموضوع.
0: مريت بموقف محرج يعني إذا هيك موقف هسه حاليا ببالك تذكر لي ويا أحد الضيوف الثقلاء يعني بحياتك؟
1: صح، صادفت يوم من الأيام جاني صديق ومن غير محافظة، هي محافظة كانت يعني بعيدة وما قدرت أتهرب من الموضوع، كون إنه هو يعني جاي ومحطوط بموقف، صادف بوقتها إنه ماكو فنادق كانت مزدحمة بالبصرة، فاضطريت إنه يعني أنا أتحمل الموضوع وخلاص يعني قبلت الموضوع. بس كان يعني
0: كم يوم تحملته؟
1: 3 أيام. أي والله
0: 3 أيام أنت
1: كلش صعبة، مرت علي مر السنين. أي والله هاي صادفة بخليجي يعني 2025. نعم.
0: شنو الإشكال أو شنو تعريفك أنت للضيف الثقيل؟ هسا إذا أريد أقول لك أنت 3 أيام حسيتها صعبة عليك، مراتك واحد ضيف تحسه يا الله شقد خفيف نسمة، يعني حتى ما تتقيد ما لا بكلمة ولا بتصرف، وتحسه منك وبيك ومن الأهل من أهل البيت. أكو مرات لا ما ينجرع يعني ما تتحمله، فشنو الصفة اللي ما عجبتك بحيث هاي 3 أيام ما تحملتها؟
1: ستمو هي تجمع يعني انت نظرتك من البداية. هسه احنا مراتك واشخاص ما نعرفهم الصراحة، بس اول نظرة انهم يعني نفكر انه هذا الشخص مو مريح او ما ارتاح له، يعني نفسك انت ما ارتاحت له، فهي ما اعرف تفسيرها العلمي شنو صراحة، بس هي يعني اطباع مختلفة يعني تكون عند هذا الشخص الثقيل بالذات، يا اما يكون انه هو يعني يحشر نفسه بمواضيع غير يعني بالضبط فضولي، أو يعني يتصل بأوقات غير ما يقدر زين، ما يقدر انشغالك، ما يقدر مثلا وجودك بالبيت ووقت عائلتك، فهو هيك يعني صفات الإنسان الثقيل يكون يعني احنا نتجنبه دائما ونتهرب من هذا.
0: شنو رأيك بالشخص اللي يحاول يجيك ويزورك للبيت بس بدون رسالة، بدون موعد، بدون اتصال؟
1: هذه وقاحة، ست هذه وقاحة، معناها ما خلى تقدير أو احترام للمقابل، هذه وقاحة.
0: بعض الحين يقول لك شنو يعني صديقي من باب الميانة، جيت ودقيت بابه ودخلت.
1: وقتها لها أيامها، بس مو مثلا بوقت راحتي أو أكون أنا متواجد بالبيت أو ممكن ظرف عندي بالبيت، فراح أنا نحط موقف احتمال يعني حتى أسمع يعني شاي مو حلوة. أكيد يعني هاي كل فعل ردة الفعل.
0: يعني هاي الوقاحة تنطبق إن كان صديق وإن كان من ضمن العائلة قريب، غريب وقريب تنطبق على الثنين؟
1: لا يعني هذا اعتبره تجاوز يعني على خصوصيتك، على راحتك، على حياتك، ما لها داعي. يعني مثلا ممكن أنا تصير وياي مرات شخص يعني بهذا الوقت ما أقدر أجاوبه وهو يلح بالاتصال، فأنا حاول قدر الإمكان أفهمه أنه الموضوع ما يستوجب هيك، أنت خلاص أوكي شفتني ما جاوبتك بهذا الوقت أو شفتني ما مثلا رجعت اتصلت بك، المفروض تلتمس العذر من يمك، اما انت تفرض روحك على وقتك على ظروفك على كذا ما يعني مستحيل، يعني شوفها صعبه. انا بالنسبه لي شخصيا يعني حتى وان كان قريب يعني ممكن افهمه بصوره محترمه انه هذا اللي جاي يسوي غلط طبعا.
0: زين وين تنتهي الضيافه وتبدي الخصوصيه عندك؟ انت قلت اكو تفاصيل خصوصيه، يعني انا ما اقدر.
1: الخصوصية تنتهي وقت ما أكون أنا يعني سواء بمكان عملي، يعني أنا طالع بشغل مهم يعني جدا، اما يعني بالاوقات العاديه مثلا لا، بالعكس انا اجاوب على التليفون او صديقي مثلا استقبله ببيتي، انا اروح لبيتهم، يعني اكيد يعني هاي بيناتنا احنا دائما سواء اقارب او اصدقاء احنا يعني اكو زيارات بيناتنا، بس كلها كل شيء بوقته. لازم هم شلون حضرتك قلتي لازم تبلغ، لازم يعني يكون عند الطرف الثاني خبر يتهيئ كذا، ممكن هو عنده انشغال ممكن ما موجود بالبيت، فهذه الاسباب يعني لازم واحد يحطها بالحسبان.
0: شكرا لك يا عيني ورايك، مع السلامه.

0: بتعرف بالعائلة. مرحبا
1: أبو كرار، مرحبا.
0: أهلا وسهلا بيك أبو كرار. مرحبا.
2: أهلا وميت سهلا.
0: أهلا وسهلا بيكم. إحنا اليوم نريد نسولف شون تتعاملون ويا الضيف الثقيل إذا زارك للبيت.
1: إذا جان نحمل شلون ما كان.
0: شلون ما كان؟
1: أموال الخطار شو نسوي له؟ هي بعد هي سنة الحياة. شو الوقت كده يعني مثل ما أقول يعني كده مو زين. شو نسوي مثلا؟ ده هو هاي تصرفات. شو نسوي مثلا؟ فين أحمد الله شو تحمل شلون ما كان؟
0: شنو الشغلة أو التصرف اللي ما يعجبك بالضيف؟ أكو مرات يعني تصرفات إحنا نبدي ننزعج من عندها، ولذلك إنه هذا الشخص بسبب تصرفاته ما نحبه.
1: والله بسبب تصرفاته يعني أنا خلنا نحكي واقع الحال. فمن يجينا ويجون على مصالح هاي الوقت هاي صارت بهاي الأمور. يعني هسه من يجيك بكت مصلحتي.
0: مصلحتي.
1: إيه مصلحتي.
0: وراها
1: رحمة الله على والدك. يعني من يجي ياخذ مصلحته بعد لا اشوفه ولا يشوفني ولا يعرفه ولا يعرفني. هسه نحكي لنا في هذا الموضوع انا ومكرر. فمن جاني انا قبل فتره جاني اخوي خذ يعني خذ مصلحته بعد ما شفته. فمن دعيت انه من قلت له اريد اعطيني حقي اعطيني حقي ها دزيت علي ناس. اخر شيء قلت مكرر قلت له خلي ولا شو تسوي بعد من الله اخو انا ما راح اخسر اخوي على مود كم فلوس. اي ولا
0: زين انت تقول الضيف وبالوقت الحالي هو عباره عن مصلحه. زين هسه انت ذكرت هاي النقطه نقطه انه اخوك اجى وخلصت مصلحته انت بالبدايه استقبلته ورحبت به وبعدين اوكي وراها للمره الثانيه اذا اخوك راد يجي
1: لا تضوشت من الباب
0: ويتضيف عندك
1: طرد من الباب. عشان الصراحه لان انا ما اضج من واحد من مصلحتي. يعني انا انطحت بشده. احنا قبل فتره كنا انا وش اسمه مكرر هي كانت عند اولادي. احنا فقدنا الطفل حاليا وراح رحمة الله هو الحمد لله ويشكر. بس بهالأثناء عرفت العالم كله عرفت الوادم كله عرفته. لا جاني ولا وصلني ولا شفته. حتى البارحة كنت اخابر اخوي قال لي ليش ما تروح شو اسمه تروح تعزيه هذا مو اخوك مو وقف لك قبل فترة هو راح اعطاك شالك مبلغ وانطاك وقبل فترة راح كفلك طلعك من السجن. افضل طلع اخوي مصلحتي انا أنا شو سبب ليش واحد مصلحتي؟ أنا مرت ثانية إذا أجاك إذا شعت الباب.
0: أنت لو يجي يعتذر؟
1: أي والله. أشعت الباب لأن هو إنسان مو مرة مرتين.
0: زين أم كرار أنت يعني غريبة على البلد زين مع إنه أرجع وأقول إنه هذا المكان مكانك والبلد بلدك بس تدرين أكو كل مكان إلى عاداته وتقاليده أكو هاي تفاصيل يمكن أنت اطلعتي عليهن هسه.
2: بين سوريا وبين المجتمع السوري والمجتمع العراقي في كتير اختلاف. يعني هلا مثلا انا اول ما اجيت لهون قلت له لمحمد ابو كرار ليش الجيران ما اجوا؟ نحن اذا واحد تزوج بتلاقي الجيران اقارب الام حتى لو كانوا بعاد اقارب الاب. لهلا بسوريا هاي الامور لهلا متواجده بيجوا يزوروا مثلا بيعطوا هدايا نقوط احنا بنسميها. ليش؟ قال لي هون نحن مجتمع منغلق شوي على بعضنا بسبب الأزمات اللي صارت سابقا رغم انه احنا حتى بسوريا هلا عندنا حروب.
0: عفية لا لا لا بس هو ابو كرار جوز يعني ما اعرف جوز اللي البيئة اللي تربى عليها ممكن بس الى حد الان لا فعلا موجودة احنا هاي عندنا هاي الشغلة.
2: انا لهلا ما شفت جار دق علي الباب وزارني او اقارب يخصوا ابو كرار ابن عم ابن خال ابدا يعني حتى أخوات.
0: هاي المشكلة بعائلة أبو كرار مو بمجتمعنا. لا إحنا لا مجتمعنا فعلا إلى حد الآن أقاربنا
2: شفت غير عوائل كمان منغلقين على بعض لزيارات من هالدرجة.
0: أنتوا وين قاعدين أبو كرار؟
1: حاليا بالقبلة
0: في بعض الأحيان منطقة عن منطقة تختلف أكو مناطق شعبية
2: كذا. أي أكيد. هل أنا مثلا أنا متربية بالريف الأمور اللي عم بحكيك عنها بالريف صايرة يمكن بالمدن بالشام عنا بالعاصمة دمشق تختلف. اي ممكن يكون في لكن انا مثلا تربيت على شيء وابو كرار عاش بغير بيئة وانا بغير بيئة.
0: على طاري التربية والبيئة والعادات والتقاليد اليوم اذا اخو ابو كرار حماج اللي صار موقف بيناتكم اجى هو كضيف وانت قلت الضيف وما احباب الله بعيدا عن الموقف وابو كرار ما موجود بالبيت زين واجا دق الباب تضيفينه لو لا؟
2: شوفي هلا الرسول عليه افضل الصلاه والسلام يقول من امن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. هاي اكرام الضيف حتى لو كان هو النا عدو. حتى لو يعني كان مثلا في اي خلاف بيننا
0: استقبلي
2: احنا نستقبل ونكرم. ثاني شغله والاهم، شو ما صار بين ابو كرار واخواته انا ما لي اي علاقه، اخوه بعضهم ما لي شغل. انا ابو كرار مين ما اجا انا بدي اقوم بالواجب، بدي بيض وجهه، ما بيصير حتى لو متخانق معهم.
0: اكو على صاركم مش قد انتم متزوجين؟
2: سنتين.
0: على مدى هالسنتين حسيتي انه اجاج احد حسيتي به ثقيل ما تحملتي؟
2: لا
0: يعني عادي ضيفتي وقعدتي وسولفتي وكذا، بس حسيتي قعدت ما حبيتي؟
2: انا ما بحب الضيف اللي بيضل يتسأول كتير، هاي من وين جبتوها وهاي ليه حطيتوها وايه ما جبتوها وليه ما خبرتوني وكذا. يعني هل لو خبرناك رح تعطينا حقها مثلا نحنا تعطينا نشتريها؟ ايه، فالضيف اللي بيتسأول كتير نحنا بنتمنى انه يخفف اسئلته يعني. لكن حتى لو شبعني أسئلة أنا رح جاوبه على الأد وما أعطي لي بده إياه لو
3: شطورة.
2: إيه لأنه هاي خصوصيات بيت قد ما إن كان.
0: إيه شكرا لكم وشكرا لرأيكم، إن شاء الله حقك يرجع وماكو ضيف بعد يدخل لبيتك لأجل مصلحة. شكرا لكم، مع السلامة.
2: الله يسلمك.

0: مستمعينا الكرام مستمرين وياكم بجولة مزاج الناس داخل مول بصرة تايم سكوير وعلى الموجة 102.5 اف ام. نتعرف بالاخت، مرحبا.
1: مرحبا حبيبتي.
0: ام منو؟
1: انا ام ايه.
0: ام ايه، اهلا وسهلا بيك ام ايه. ام ايه، اليوم احنا نريد نسولف على الضيف، تحديدا ضيف الثقيل. زين، الضيف الثقيل شنو تعريفك له؟ شلون تميزين هذا الضيف ثقيل وهذا لا والله خفيف؟ لو يبقى عندك اسبوع تحسينه منكم وبيكم من اهل البيت.
1: صحيح.
0: شلون تعريفك للضيف الثقيل؟
1: اول شيء ضيف الثقيل، طبعا انا ارحب بكل ضيف يجينا وافرح باللي يجينا صراحه. احنا دائما اهل البصره كل احنا معروفين بهاي الصفه، بس اكو مرات يجي ضيف ثقيل، مثلا يعني انا مبدله وارد اطلع مشوار او طبيب او اي مكان ثاني، فيجي لي هذا الشخص يشوفني انا مبدله، ارحب بي وادخله واضيفه. فقلت له انا اليوم عندي موعد طبيب صراحه، لازم اطلع هيك بالخمسه، لازم اروح. هو قاعد بالاربعه ونص يمي، فقاعد وسولف وسولف، يعني ما تحس بي انا استحي. انا شنو موقف هنا؟ لا اقدر اطردها. اي يا بكت يا من رخصتك، انا عندي طبيب اليوم.
0: هذا الحكي انت مبلغه يعني؟
1: بلغت هي، وجت هي بهذا الموعد. اي فتحرجني هاي، انا صير صحيح يعني صير ضيف ثقيل علي. يحرجني. اي الضيف الخفيف لا طبعا، سوالف حلوه، نضحك نسولف، يقدر ظرفي.
0: ما تحسين بالوقت؟
1: ما احس بالوقت وياه. صحيح.
0: اكثر تصرف يخلي الضيف يكون ثقيل بالنسبه لك قلتي اللي ما يحس؟
1: ما يحس. اي
0: زين، اللي ينطي موعد واللي ما ينطي موعد، اكو فرق. زين، انا اليوم من اريد اجي لام ايه انطي موعد.
1: صحيح.
0: رساله اتصال.
1: يعني تطورنا احنا، قبل كان ماكو نقالات ولا هاي، واحد يجي ويدق الباب مرات مثلا ما يدري بظرفه، انا مريضه، انا بدي اطلع، انا عندي واجب مثلا. هسه لا، الحمد لله تطورنا، نقالات موجوده، اتصل قبل لا اجي اشوف انت ما عندي شيء اليوم، اقدر اجي لو ما اقدر اجي، استاذن من المقابل قبل لا اجي.
0: يجرى تعتبري اللي يجيش يدق الباب ويدخل شنو تعتبري؟ هذا التصرف
1: ثقيل.
0: هذا لا، هو هذا التصرف شو تعتبري؟ قلة ذوق
1: طبعا،
0: عدم احساس
1: طبعا، قلة ذوق. اي
0: لو مرات احنا من باب الميانه يقول لك يلا ام ايه 24 ساعه فاتحه الباب عافيه وتستقبل الناس بالهلا والمرحبا.
1: صحيح.
0: زين،
1: راح ياثر على ام ايه، راح يضايقها في هاي التصرفات، ويبين هم يبين على الوجه يعني
0: يبين.
1: اي اذا انا عندي ظرف او عندي مشكله او مريضه، مرات انا مريضه صراحه ما اقدر حتى اقعد، عندي انزلاق بظهري الشنج ما اعرف شلون اقعد، يعني طول القعده تطول وانا متقيده ومستحيه. اي فولد المقابل اذا ما حس فراح يصير ضيف ثقيل.
0: تخيلي هاي الزياره تتكرر اكثر من مره من نفس الضيف.
1: صارت بي، صير
0: يعني نوصل الى مرحله اذا احنا موجودين بالبيت

0: متعكر او يريد يطلع وهاي ما راح يطلع للضيف. يقول لي لا ما يستقبله هو. يقول لي مطول هو هذا التصرف هذا انت طلع استقبلي وقولي له انا هواي طالع ما موجود فما يطلع للضيف هو ما يعرض نفسه لهيك.
1: زين اذا كان الضيف قريب او غريب نفس الطريقه والتعامل؟
0: لا لا لا اذا من اقاربنا لا لا حتى لو يعني تأجل كل شيء مو يختلف عن الغريب. غريب لا لازم يحس بينا ويقدر ظروفنا بس اذا لا من عندنا ولا حتى لو مثل عندي مشكله مريضه يعني اخذ ميانته يا صراحه
1: صح.
0: اي مو مثل الغريب تختلف
1: الشخص اللي احنا نرتاح له. شوفي في بعض الاحيان صديقه هي غريبه تبقى غريبه بس ترتاحي لها
0: صحيح.
1: ما تتقيدين انه انت قاعده انه انت متوجعه ما مرتاحه عندك مشكله بالبيت عندك طلعه لا لا انت مثل ما نقول هي المتنفس
0: صحيح.
1: الوحيد لك لهاي اوجاعك كلها فتتقبليه
0: صحيح. اكو هيك صديقات عندي يعني امون عليهن صراحه اي اقلهن اقلي يا بابا انت المرخصه اليوم انا عندي مشوار خاصه من ارجع رجعنا ليمي كم نسوالفني انا احب نسوالفن صراحه دائما جوارين يجن يمي اذا فامون عليهن اقلهن يا بابا اليوم عندي طبيب من ارجع خابرك انت على رجعني من كمل قعدتنا
1: حتى الاساس المقابيلك عافيه يعني حتى ما ي... لا وما يزعل حتى من تقلي له هيك ما تتقيدين انه ها اخاف يزعل اخاف يضل بباله
0: اي ما يصير واحد يضل يعني انت بعلاقاتك متقيده هذا ما ترتاحين ما عايشه طبيعيه اي فما احب اصنع انا اعيش طبيعيه احب اضحك اسولف اطلع ادخل انا براحتي يعني ما احب احد يقيدني
1: المجاملة الزايدة حسب وجهة نظرك بما أنه أنت تقولين أنا ما أحب أتقيد وأنا أجامل وكذا المجاملة الزايدة هي السبب اللي يخلي البعض من الضيوف يتمادون شو تقولين؟
0: لا لا مو المجاملة أكو بيهم هم طبعهم طبع طبع طبع الشخص ما يحس ما عنده إحساس بالمقابل ما له علاقة
1: تحسين أكو في بعض الأحيان أنه الضيف يجي يستغل أم آية لأن أم آية مجاملة وتستقبله وتأخذ بالهلا والمرحبة والضيافة والسفرة والدنيا حتى لو يريد يترخص قال لا لا لا ابقى على الغداء ابقى على العشاء باي الحاله شو يسوي
0: لا اذا انا بدل من عندي عادي خليه يبقى بس اكو واحد هو ما عنده احساس
1: احنا ترى حكات التنقال وماي
0: لا لا
1: نتوازي حكات التنقال مو سويها صدق ترى
0: لا لا اكو بيهم يا لا اذا انا مثل لحت علي انا ما اذا قلت له ابقى انا عاجبني يبقى هذا الشخص عاجبني صحيح يعني مو مجامله لا لا مو مجامله بس لو واحد مثل احسسه انا مثلا ما مرتاحه او عندي طلعه او عندي مشكله يعني واي تصير شغلات مواقف هو ظل قاعد استثقل دمه
1: الله يعيننا طبعا على الضيف الثقيل اللي ما يحس حبيبه قلبي شكرا لك ولوقتك مع السلامه.

0: مرحبا.
1: مرحبا، هلا هذيك حبيبتي.
0: منو؟
1: أنا أم كرار.
0: أهلا وسهلا بيك أم كرار. أم كرار، شنو الفرق بين الضيف الثقيل والضيف الخفيف، الضيف اللطيف؟
1: أكيد الضيف الخفيف ترتاحي له، أنت نفسيا ترتاحي له، حتى بنتاخذي راحتك وياه بالسوالف والقعدة، يعني ما تتقيدين بشيء. بس الثقيل بس بالحدود، تحكين وياه على المعقول، يعني قد المعقول تحكين وياه وتأدين آداب الضيافة وياه وخلص.
0: تسين مقابلك إنه أنت ترى بديت تصير ثقيل بقعدتك بتصرفاتك، بدينا ما نتحملك، لو لا تبقى الهلا والمرحبا وكذا، بس هو بداخلك أنت ما حابة قعدتك.
1: لا طبعا ما أبين لأنه هو ثقيل، لا مستحيل، هذا الشيء مو صحيح، عادي أكمل القعدة وياه، هاي طريقة صحيحة، بس ما أبين له إنه ثقيل.
0: نعم.
1: لا بالعكس.
0: المشكلة وين؟ المشكلة بالضيف ومكرر، لو بال أنت يعني أنت اللي فاتحة بابك واللي تجاملين زايد واللي تاخذيهم بالهلا والمرحبا. في بعض الأحيان أكو ضيوف يتمادون أكثر من اللازم.
1: صح. هو الطيبة الزايدة هم مو حلوة، يعني أنا كلش يعني زيادة على اللزوم طيبين إحنا، ونتلقى نتلقى الزين والموزين عادي، بس هاي عش تسوي.
0: حسين تغيرت عادات الضيافة بين بالوقت هسه الوقت الحالي وقبل؟ شنو اللي تغير؟
1: أكيد تغيرت، قبل تختلف بهواي، تختلف قبل أحسن. ماكو تواصل عبر السوشيال ميديا وهاي السوالف، يعني تواصل حلو، واحد يروح على الثاني، واحد يتواصل ويا الثاني، يعني حلو قبل أحلى. هسه لا لا، هسه حتى لو تقعدين يم أحد لازم تليفونه يعني قبالك، فما ترتاحين بالقعدة، فقبل أحسن بهواي أحسن.
0: شنو رأيك بالضيف اللي يجي بدون موعد؟
1: لا هذا مو أصلاً، ما حتى ما المفروض تفتحي له الباب، يعني المفروض ينطيك خبر، هاي لازم، ما يصير لك قبل يدخلك، مو حلوة.
0: زين إذا الحالة تكررت أكثر من مرة من نفس الشخص، زين وصدف إنه عندك الباب، يعني أنت وصلتي إلى مرحلة بعد ما تتقبلينه، تنطين العذر، تبيني له انت عندك طلعه، عندك ظرف معين ما تستقبلي؟
1: لا لا لا، استقبل وعادي، كلش عادي، يعني ما اقول له مناهب، لان هذا مو من صفاتي انا انه اطرد الضيف، لا هاي مو من صفاتي.
0: تحسين الضيف الثقيل مرات ياثر على راحه العائله؟ الضيف الثقيل
1: تقيدين، يعني تنتظرين ايش وقت يطلع حتى تاخذين راحتك. اي بس هي هذا، بس لازم تبقين تستقبلين الضيف، ما يصير تصير وجهك ثقيلة، وجهها ما يصير، هاي غلط، هاي آداب الضيافة. وهاي
0: شنو رأيك بالضيف اللي يتساءل هواي، اللي يكون فضولي؟ تجاوبين على كل شيء؟
1: لا لا مو على كل شيء، على قد المعقول أجاوبه، يعني ما يصير يتدخل بشغلات ما تعني، يعني تجاوبين على قد السؤال اللي طرحه مو أكثر.
0: شنو رأيك بالضيف اللي يجي زين قريب الغداء، قريب العشاء، هاي احنا مرات نقول له ابقى على الغداء، بس احنا مجوز ظروفنا ما تسمح انه
1: ما مجهزه نفسك، مرات ما مجهزه نفسك. اي
0: لا اتفاشل، مرات الواحد ينخبص.
1: صحيح، بس بعد شلون تتكيفين ويا الوضع، مثل ما تقولين تحضرين اللي عندك تنطيك، ايش تسوين بعد؟ ما يصير تقولي له لا وما يصير، ما يصير.
0: شنو رايك بالضيف اللي يجي وجايب ويا فد شخص انت ما حطتها بالحسبان ولا على البال؟
1: اي هاي هم مو حلوه، هاي هم ما اتقبلها طبعا، اكيد ما اتقبلها. المفروض يعني ينطون خبر انه هذا جاي ويا شخص ثاني، حتى تاخذين احتياطاتك، تاخذين يعني تجهزين نفسك.
0: ايش وقت تنتهي الضيافه وتبدي الخصوصيه عندك؟ بعد لهنا انا بلشت الخصوصيه، الضيافه بيني وبينك انتهت،
1: يعني من ينتهي الحكي بيناتنا اللقاء، هاي خلاص كل شيء خلاص، يعني مو بعد ما اسمح لي انه يتدخل اكثر خصوصياتي. اي بس
0: انت كل اللي ذكرتيهم وكلهم اللي ما تتقبلين، لا اللي يتساءل هواي ولا اللي يجي بدون موعد ولا ولا ولا، هاي كل هاي التفاصيل اذا كان من غريب زين، اذا من شخص قريب هم نفس الحال ما تتقبل؟
1: نفس الحال،
0: قريب
1: حتى القريب هم ما اتقبل انه يتدخل بخصوصياتي او يتجاوز اكثر من اللازم، لا. وام بدون موعد هم جاي، هم حتى لو قريب كان.
0: نعم.
1: انا احب انه واحد يجي بموعد يتصل ينطيك خبر احسن، هاي صحيح وهذا الصحيح. انا هسه من اروح لاحد لازم انطي خبر، فما اروح له قبل ما اقدر، مستحيل، هاي ما اسويها انا.
0: نعرف احنا تعلمنا حتى على آداب الزيارة من شنا احنا يعني أطفال وهاي وتعلمنا وتربينا على هاي التفاصيل والأساسيات من ضمن عادات بيئتنا احنا. واحدة من التفاصيل انه زيارة المريض، اكو ناس تقعد تدري عندها مريض وزيارة المريض لازم تكون خفيفة، اكو ناس تقعد وتنتظر منو اللي يجي، يصير عندها فضول تريد تعرف منو اللي راح يجي وراه، منو اللي راح يقعد.
1: هذا ما كلش غلط، المفروض هو مريض اصلا انت جايه لازم زيارتك تكون كلش خفيفه. نعم. ادي الواجب واطلع حي، مو مفروض ابقى زايد.
0: حبيبه قلبي شكرا لك، والرئيس يا عيني، مع السلامه.

الضيافة من أجمل عاداتنا، والكرم هو جزء من هويتنا، بس أحلى زيارة اللي تترك ذكرى حلوة، مو تعب وأحراج وثقل على أهل البيت. وصلنا وياكم إلى ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحياتي وتحيات المخرج، نلقاكم على خير، إلى اللقاء.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفال الربيعي.
2: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.

0: على تخوم البصرة الشرقية يتجسد الطريق كشريط طويل من القصص الإنسانية ووجوه منهكة تنشد عبوراً أكثر يسراً ودفئاً. منفذ الشلامجة الذي طالما شهد تدفقاً بشرياً هائلاً وقوافل تجارية لا تهدأ يفتح اليوم فصلاً جديداً بافتتاح مبناه الحديث محاولة لجعل العبور أكثر سلاسة. البداية كانت من محاولة تفكيك معضلة الزحام المزمن الذي يعيد تكرار نفسه مع كل موسم أو مناسبة دينية لمرور الزائرين. كان لابد لمدينة كالبصرة بطبيعتها المضيافة أن تعيد النظر في كيفية استقبال هؤلاء الوافدين والبحث عن تصميم يمنح المسافرين والآليات فصلاً كاملاً يقي مسيرهم وطأة الطريق والانتظار. عن هذه الفكرة ومراحل توسعة وتطوير هذا الممر الإنساني والتبادل البري يوضح محافظ البصرة أسعد العيداني الأبعاد الخدمية لهذا المشروع.
1: لا هو هذا بأربع مراحل، الآن هذه المرحلة الأولى بعد مرحلتين لكافة الخدمة. القاعة الرئيسية طبعا، شوف هذه القاعة، هي هذه قاعة مو رئيسية، راح تبنى قاعة رئيسية بمساحة 10,000 متر مربع وأيضا كل الخدمات اللي ذكرها بالبرزنتيشن. المرحلة الأخيرة بناء محطة القطار اللي هي محطة الربط السككي للمسافرين مع الجمهورية الإسلامية السعودية. لحد الآن أكو منفذ باتجاه محافظة المثنى، وإذا رحنا للمستقبل أنا من الداعمين أن يكون لنا منفذ مع المملكة العربية السعودية، ومنفذ مهم. الربط مع دول الجوار يجب أن يكون واصل مع كل دول الجوار، مع الجمهورية الإسلامية، مع الكويت، مع السعودية باعتبارنا ثلاث دول تحدنا على البصرة، لكن بصورة عامة للعراق يجب أن يكون العراق مرتبط بطرق برية وسكك حديدية مع كل جيرانه.
0: لكن الجدار الآخر لحماية هذا الشريان هو التنظيم، إذ تتدخل لغة الأرقام الصارمة مع تفاصيل الرقابة اليومية لضمان ألا تضيع حقوق الدولة بين ثنايا الحدود والمسارات الالتفافية عبر تفعيل حوكمة الأجهزة والربط الألكتروني. تسعى إدارة المنافذ لإدخال السلع بطرق نظامية تحفظ موارد البلاد وتؤمن في الوقت ذاته مصادر عيش مئات العائلات. وحول ضبط هذه الحركة التجارية والحد من الثغرات غير الرسمية لحماية الاقتصاد، يستعرض رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي تفاصيل هذا التوازن الرقمي والرقابي.
2: سيتم مسح الشريط الحدودي بشكل كامل من أجل غلق المعابر والمنافذ غير رسمية وإمكانية الاعتراف بالمنافذ اللي يمكن أن تكون منافذ رسمية. إن شاء الله هناك تنسيق عالي وسنصل إلى حسم لهذا الملف استنادا للحوكمة الإلكترونية في برنامج ذات المنافذ وربط الشبكة للسونارات وتدقيق كافة البضائع الواردة للعراق. تمكنت هيئة المنافذ بدورها الرقابي من تعظيم الإيرادات من خلال المراقبة والإشراف على عمل الجمارك إلى 1,500,000,000,000 خلال الستة أشهر الأولى من هذا العام. إن شاء الله نطمح لرفع هذا المبلغ من أجل دعم الموازنة الاتحادية بالإيرادات غير النفطية. نعمل على مدار 24 ساعة من أجل رفع مستوى التبادل التجاري وتعظيم الإيرادات. نظام السكودا مطبق من قبل الهيئة العامة للجمارك في كافة المراكز الجمركية، وفي قادم الأيام سيكون هناك تنسيق مع أقليم كردستان عن طريق الجمارك الاتحادية وجمارك الإقليم من أجل تفعيل نظام السكودا في منافذهم الأخرى.
0: وخلف هذه الحركة المزدوجة من مسافرين يبحثون عن الأمان وبضائع تؤمن قوت اليوم، يقف الهاجس الأمني كحارس غير مرئي لضمان بقاء هذا الممر هادئا وآمنا طوال 24 ساعة. التنسيق بين مفاصل وزارة الداخلية هنا لا يقتصر على المراقبة، لكنه يمتد ليكون دليلا لتسهيل الخطوات وتسيير القوافل البشرية بكرامة وهدوء. عن هذا الجهد الأمني المشترك وكيفية إدارة حشود الوافدين على هذه الأرض الحدودية نستمع إلى وزير الداخلية وكالة الأستاذ حسين العوادي.
3: بفضل الله تم افتتاح هذا المنفذ ليكون بوابة حقيقية تليق بهذه المحافظة وتليق بالعراق، وإن شاء الله نتمنى أن يكون هناك في كل منافذ الحدود العراقية مثل هذا المنفذ يليق بالزائرين. وفي هذا الصدد نحن نستقبل زوار الإمام الحسين، وفي الأعوام الماضية كان هناك حقيقة زحم وهناك اتعاظ من بعض الزائرين للاكتظاظ. فعلى هذه محافظة البصرة ووزارة الداخلية أخذت على عاتقها تطوير هذا المنفذ يليق بالزائرين وبزائرين الإمام الحسين ومحافظة البصرة وبوابة العراق. هناك كان زخم بين الزائرين وبين مركبات التجارية، فبفضل الله تم عزل هذا الموضوع. وكذلك هناك مرحلة ثانية لهذا المنفذ ومرحلة ثالثة، وإن شاء الله سيكون هذا المنفذ هو بوابة حقيقية وإطلالة حقيقية وبصمة وضاءة في جميع محافظة البصرة وكذلك العراق. وإن شاء الله من اليوم هذا المنفذ يستقبل الزوار.
0: لا تقاس قيمة المشاريع بخرسانة أبنيتها، بل بمدى قدرتها على تغيير تفاصيل الحياة اليومية للبشر. منفذ الشلمتشة اليوم يبدأ خطوته الأولى ليكون معبراً جداً ومنظماً، ممر يربط الجيران، يسهل خطى المتعبين، ويترك على بوابات البصرة الشرقية انطباعاً يقول للجميع إن الرحلة هنا قد أصبحت أكثر يسراً وأماناً.
4: تايمز سكوير أف أم، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجاً فنياً مفيداً وشيقاً.
5: حييت سبحك عن بعد فحييني، يا دجلة الخير يا أم البساتين، يا دجلة الخير يا نبعاً أفارقه على الكراهة بين الحين والحين، إني وردت عيون الماء صافية نبعاً فنبعاً فما كانت لترويني، يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني، أتضمنين مقيلاً لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين، خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح أعنيها وتعنيني، تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين، يا دجلة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر وإن بعض الأحايين، وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين. يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة، يا خمر خابية في ظل عرجوني، يا سكتة الموت يا أعصار زوبعة، يا خنجر الغدر يا أغصان زيتوني، يا أم تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين، يا مستجم النؤاسي الذي لبست به الحضارة ثوبا وشهاروني، حييت سبحك عن بعد فحييني، يا دجلة الخير يا أم البساتيني.

يقيناً أن العنف صفة مكتسبة وليس فطرة، وأن السلوك البشري يخضع لاشتراطات وتأثيرات أولها التربية الأسرية والمحيط الاجتماعي، ثم يأتي تأثير وسائل الإعلام التي باتت تشكل عامل حسم في الكثير من خيارات وتوجهات البشر. فلوسائل الإعلام وبالذات الأفلام والصور خاصية فاعلة في التأثير على سلوك الأفراد، وباتت قطاعات الشباب الشريحة الأكثر ولعاً من غيرها في التأثر والمشاركة والترويج لهذا النمط الإعلامي. وشكلت أفلام العنف والمطاردة والإثارة والرعب المجال الأرحب والأكثر للمشاهدة والتقليد، وإن الرغبة في مشاهدة هذه المناظر والأفلام يرتبط كلياً بالموروث الاجتماعي ووضع الشخص بين أقرانه ووسطه الاجتماعي الاقتصادي ودرجة تعليمه، مما يجعل أبطال تلك الأفلام نماذج مختارة للمحاكاة من قبل المراهقين والشباب، وبالذات المهمشين وذوي التعليم المتدني. فصورة البطل التي بات يفضل الشاب والمراهق تقليدها دائما ما تكون بعيدة عن مظهر رجل عادي في سلوكه اليومي وهيئته، فهو ذو عضلات مفتولة بعيد عن الأناقة والهندام الحسن، مرن الحركة، سريع البديهية وردود الفعل، غير هياب أمام المحن والشدائد، مندفع ومغوار. ويأتي في مقدمة تلك الصور الانطباع السحري عن البطل الباحث بضراوة عن الحقيقة، ويقارع الظلم بشدة وجهادية فائقة. ولكن أي حقيقة هذه؟ وما طبيعة الظلم الذي يحاربه؟ هنا يكمن

مع ظهور منظمة القاعدة وما تلاها من تنظيمات إرهابية اجتاحت بقسوتها وبشاعة جرائمها العديد من المناطق في الشرق وروعت بتهديداتها وأفعالها العالم الغربي، إثر ذلك درجت معاهد الدراسات والبحوث في أغلب دول العالم على وضع قواعد بيانات ودراسات ذات طابع خاص تتعلق في البحث عن طبيعة استخدام التقنيات الحديثة لوسائل الإعلام من قبل التنظيمات الإرهابية، والتي باتت تمثل في مستوياتها ومحتواها الإعلامي خطراً حقيقياً عابراً للحدود، ليصبح القلق جراءها عاماً بعد أن علمت سلطات العديد من تلك البلدان وبالذات الأوروبية بوجود أعداد ليست قليلة من مواطنيها كانوا ضمن المشاركين في عمليات القتال التي دارت رحاها وما زالت في أفغانستان وسوريا والعراق وغيرها من بقاع العالم. ووجدت تلك الدراسات أن هناك ترويجاً إعلامياً متقناً وبتقنيات حديثة يوجه لقطاعات محددة من الشباب وبالذات الأوروبي لغرض دفعهم نحو الذهاب لما سمي بالجهاد في العديد من بلدان آسيا وأفريقيا.

ساعدت شبكات التواصل الاجتماعي في تقديم العون الممنهج في الترويج لمغريات تدعو الشباب للتوجه إلى أماكن القتال أو ما يطلق عليها ساحات الجهاد والرباط، ودائما ما كانت تلك المواقع تبث صورا ومشاهدا لمقاتلي القاعدة أو طالبان وداعش والنصرة وباقي مثيلاتها، وهم فرحين بشوشين مبتسمين يتقاسمون الطعام في أماكن عامة أو وسط حلقات سمر داخل البيوت أو خلف السواتر، أو حين يخوضون غمار المعارك ويقتحمون ساحات الوغى بقلوب صلدة وتضحية نادرة تصل حد الجود بالروح. كل تلك المشاهد تظهرهم كأبطال ملحميين في لقطات صورية من أفلام الحركة والعنف.

داعش وقبلها القاعدة، وبعد أن أدركت أهمية وقدرة الصورة على تحريك الغرائز لدى الشباب المهمش والناقم، صورت تقنيات رعب لمشاهد متعددة الجوانب، مثل ما تتعدد فيها طبيعة الرسائل الموجهة لجذب الشباب إلى ساحات القتال، وهي في هذا لعبت على وتر الرغبات المكنونة والمكبوتة لدى هؤلاء، واستطاعت توفير أجواء ورسائل تخاطب مزاج الشباب المتطير المتوتر المليء بشحنات الغضب والقلق ومشاعر الإحباط، والساعي لإيجاد منافذ يثبت فيها لذاته وجودها وينفس عن نزعاتها التي تشكلت عشوائيا وأصبحت بمرور الوقت عدوانية سادية جراء مقاربتها لأجواء العنف والجريمة التي تشاهدها يوميا في السينما والتلفزيون والألعاب الإلكترونية وعلى صفحات اليوتيوب والإنترنت. وهذا ما تفصح عنه وقائع الجرائم التي ترتكبها مجاميع تلك المنظمات دون حسابات عقلية ومنطقية أو واعز إنساني، وبعيدا عن أي روابط وأفكار تتعلق بالفطرة البشرية السوية.

مارشال كوري وهو مخرج أمريكي محترف للأفلام الوثائقية أشار في مقابلة تلفزيونية مع CNN للأسباب التي تدفع المنظمة الإرهابية داعش للقيام ببث تلك الأفلام الدعائية التي تحوي دائما ما هو مرعب، قائلا: أظن أنهم يحاولون إخافة الناس، فعمليات قطع الرؤوس والجرائم الأخرى ترويجها يهدف إلى لفت انتباه الشباب والقول لهم بأنكم تستطيعون أن تكونوا جزءاً من أفلام المغامرات هذه وتمارسونها على الواقع بدلاً من مشاهدتها في فيلم على شاشة التلفزيون. ألا تعتبرون هذا الأمر مشوقاً ومدهشاً؟ إذن لماذا لا تشاركون فيه؟ هيا إلى هناك.

في العديد من الأفلام كان هناك مقاتلون يطلقون النار بكثافة ويتقافزون بحركات رشيقة، في حين يقف جوارهم رفاق يلتقطون لهم الصور. وكان يبدو هذا وكأن دافع الجميع المشاركة في فيلم أكشن، ويجد المشهد هذا وبمختلف جوانبه المكان الأوفر حظا بين أوساط الشباب، حيث يطرق بقوة على وتر رغبات هؤلاء. لذا يضيف المخرج مارشال قائلا بأن الأفلام الدعائية التي تنتجها داعش تتمتع بتقنيات عالية رغم بساطة وزهد تكاليفها، ولكن هدفها عال ومهم للمنظمة، ألا وهو بث الرعب لدى الخصوم وإخافة الناس، وقبل هذا إغراء وتضليل الشباب.

في العديد من الوقائع أظهرت تلك المنظمات قدرات تقنية عالية في صناعة الأفلام واستخدام الفوتوشوب وعرض وترويج واستخدام وسائل تبدو جاذبة للبعض من الشباب المرتبك المهمش القلق على مستقبله والمحشو دماغه بالكثير من الأسئلة عما يدور من صراعات ومظالم في هذا العالم. ففي جانب حيوي من موضوعة المشاركة والذهاب للقتال، هناك من هو موقن بالجهاد الديني المفضي للشهادة والمثول سريعا بين يدي النبي محمد ونيل مبتغاه من حور العين، ولكن في ذات الوقت تشير بعض الوقائع لكون العملية وفي البعض من جوانبها باتت بابا للارتزاق وصراع من أجل المصالح الدنيوية، ولا تخلو المغامرة فيها من جني مكاسب، حيث تحدث خلال تلك المعارك عمليات سلب ونهب واستيلاء على أملاك وحاجات وخطف واغتصاب نساء الطرف الآخر المخالف عقائديا، وتدار أيضا عمليات تهريب وبيع المقتنيات والموارد مثل السيارات والآثار والنفط وباقي المعادن. وكذلك تكون للبعض فرصة نادرة لمغامرة مميزة في مواجهة الأخطار وتجربة شجاعة يبحث الفرد من خلالها على تعزيز الثقة بالنفس وبقدراته في مواجهة مجتمعه وتحدي خصومه المفترضين.

العديد من البلدان التي تواجه أزمات سياسية اقتصادية حادة وتنتشر البطالة فيها بين أوساط الشباب بشكل واسع ومضطرد، ما يجعل الأفق مسدوداً أمامهم وتنتابهم مشاعر انعدام الكفاءة الاجتماعية والاعتقاد بأنهم ضحايا لظروف ظالمة. عندها تصبح عوالمهم رخوة يسهل اختراقها من قبل مختلف المنظمات التي تعرض عليهم خدماتها لجذبهم نحو عالم المغامرة والشهرة والارتزاق قبل أي شيء آخر. ودائما ما كان هؤلاء صيدا سهلا واحتياطيا جاهزا للزج بهم في عالم الجريمة بمختلف أشكالها.

الكثير من الوقائع وفي العديد من المعارك أفسحت الصورة الموثقة عن كون البعض من ما سمي بالجهاديين لم يكن يعني لهم الإسلام شيئا يقينيا أو طريقا للنجاة من الوضع الذي يعيشونه، ولم يكن حتى نافذة تفضي للإجابة على مجمل ما يدور في أذهانهم من قضايا ملتبسة، ولم يجدوا فيه الدافع الحقيقي لتخليصهم وإنقاذهم من الارتباك والحيرة اليومية، وإنما المغامرة وحدها كانت المحفز الأول والدافع لكسب الإطمئنان والخلاص من القلق والتغرب، ولحظة فائقة القدرة لتفريغ شحناتهم العاطفية التي تسيطر عليهم وتربكهم ويعانون جراءها. وأن التربية الدينية أو العلاقة الروحية بالدين لم تكن دليلاً مطمئناً أو لها معنى خاصاً يدفعهم للارتباط بتلك الأفكار الجهادية، وبدت تعابيرهم عبر رسائل نصية عديدة يسربونها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي تنبع عن نوع آخر لا علاقة له بالتشدد الديني. فمنهم من يعلن بأن آخر ما يفكر فيه هو الإسلام، وإن الظلم عام وليس الإسلام وحده من يظلم، والبشرية تحتاج من ينقذها مهما كان دينه. وآخر يقول الحرب مغامرة وربح وفير، منظر الذبح والدم مفرح ورسالة إلى الحكومات لتدرك وجودنا كأنداد.

وهكذا يبدو أن هناك قائمة طويلة من أشخاص تدفعهم رغبات شخصية للذهاب والقتال في أماكن توفر لهم قيمة اعتبارية ذاتية قبل أي شيء آخر. ومثلما الحديث يدور عن علاقة بعض المقاتلين بالأيديولوجيات وقربهم أو بعدهم عنها، فإن وقائع على أرض المعارك في العراق وسوريا أظهرت حقائق توثق زيف تلك العلاقة الفكرية.

0: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
1: التحرش الجنسي الإلكتروني. تعد شبكة الإنترنت بيئة مثالية لانتشار التحرش الجنسي الإلكتروني، وذلك لارتباطها بغياب الهوية التي تعد من أبرز المحفزات على انتشار هذا النوع من التحرش. وأصبحت وسائل التواصل الإلكترونية أرضاً خصبة لما يعرف بظاهرة التحرش الإلكتروني، فبعض النساء قد يتعرضن للتحرش عند استخدامهن شبكات التواصل الاجتماعي، فلا تكاد المرأة تستخدم اسمها أو صورتها الحقيقية في صفحتها الشخصية حتى تنتهك خصوصيتها. ويمكن أن يحدث التحرش الجنسي الإلكتروني عبر مجموعة متنوعة من التطبيقات مثل فيسبوك، إنستغرام، تويتر، واتساب، سناب شات وغيرها. لقد أدخلت القواميس مفردات مستحدثة لوصف ظاهرة التحرش عبر الإنترنت، كالتحرش الإلكتروني، التحرش من بعد، التحرش الافتراضي، التحرش الرقمي، التحرش السبيري إلى آخره. وتتعدد المفردات وتختلف لتلتقي عند وصف كل سلوك غير لائق له طبيعة جنسية يضايق المرأة ويتعدى على خصوصيتها ويجرح مشاعرها ويجعلها فاقدة للشعور. يعرف التحرش الجنسي بأنه فعل أو لفظ يحمل إيحاءات جنسية ضد رغبة الضحية، كما يعرف بأنه أي صيغة من الكلمات غير مرغوب بها أو الأفعال ذات الطابع الجنسي والتي تنتهك خصوصية أو مشاعر شخص ما وتجعله يشعر بعدم الارتياح أو التهديد أو عدم الأمان أو الخوف أو عدم الاحترام أو الترويع أو الإساءة أو الانتهاك أو إنه مجرد جسد. وعلى ذلك يمكن التفرقة بين التحرش في المجتمع الواقعي والتحرش الإلكتروني، حيث إن الأول مادي والثاني رمزي، لا يحدث فيه انتهاك للجسد بجانب تخفي فاعله، إلا أنه يجب التعامل مع النوع الثاني بعيدا عن القيمة المجتمعية السلبية التي تجعل الشخص يبتعد عن الحل والمواجهة، حيث ينبغي أن يكون هناك تدخل فعلي لمنع محاولات التحرش الإلكترونية، وأن يكون هذا التدخل على قدر الحدث حتى لا يتجرأ المتحرش على تكرار أفعاله.
2: يشمل التحرش الجنسي الإلكتروني عدة أنماط، منها النمط الأول التحرش اللفظي، ويتمثل في إرسال الكلمات الخادشة للحياء أو مكالمات صوتية، وتلفظ بكلمات ذات طبيعة جنسية أو وضع تعليقات ذات إيحاء جنسي والنكات الجنسية وطلب ممارسة الجنس الإلكتروني. النمط الثاني التحرش البصري، ويتمثل في إرسال الصور والمقاطع الجنسية والطلب من الضحية الكشف عن أجزاء من جسدها، أو قيام المتحرش بإرسال صور أو فيديو لها وهو في أوضاع مخلة بالأدب. النمط الثالث التحرش بالإكراه أو البلطجة، حيث إنه من الممكن أن يحدث التحرش الجنسي من خلال اختراق جهاز الاتصال الخاص بالمرأة والحصول على صور خاصة ومعلومات شخصية عنها وإجبارها على الموافقة على اللقاء بالمتحرش على أرض الواقع، وذلك من خلال الملاحقة أو التهديد والابتزاز بنشر الصور أو التشهير عبر وسائل إلكترونية مختلفة أو الملاحقة والتجسس أو التتبع بالتعليقات المسيئة أو انتحال الشخصية بتزوير البريد الإلكتروني أو انتحال الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي. أنماط المتحرشين إلكترونياً. النمط الأول: أشخاص يخشون مواجهة الآخر فيتحرشون بأشخاص لا يعرفونهم للبعد عما يخشونه. وينتشر التحرش الإلكتروني بكثرة بين الشخصيات المنغلقة التي لا تتمتع بالحريات، لأن المتحرش في هذا النمط يجد في أحاديث الإنترنت متنفساً له. النمط الثاني يشمل الأشخاص الذين يسعدون بالنصب على الآخرين واستغفالهم، وهذه الشخصيات غير سوية ولها دوافع تتعلق بطبيعتها. النمط الثالث فيه من يشعرون بسعادة جنسية لمجرد تحدثهم بكلمات فيها إيحاءات جنسية على الإنترنت ويثارون من هذا، وقد تزداد سعادتهم عندما تقابل أحاديثهم بالرفض أو الإهانة.
1: أنماط المتحرش بهن إلكترونياً. تشير الكثير من الدراسات إلى أن النسوة هن الأكثرية من ضحايا التحرش، بالرغم من وجود فئات أخرى مثل الأطفال والمراهقين. وتوجد عدة أنماط للمتحرش بهن جنسياً عبر شبكة الإنترنت. النمط الأول تستجيب فيه الضحية مباشرة كأنها تنتظر من يتحدث معها، وهذه الشخصية لديها نفس سمات من يخشى مواجهة من أمامه وتريد عمل صداقات وهمية من خلال العالم الافتراضي الذي يوفره الكمبيوتر. النمط الثاني تستجيب فيه الضحية بعد إلحاح، وتبدأ الاستجابة بعبارات رفض الحديث مع من أمامها تحت شعار الأخلاق، ويكون مدخل التحدث مع هذا النمط الكلام الجميل الأخلاقي والتأكيد على عدم التجاوز في أي أحاديث. النمط الثالث فيضم كل من تتصرف بطريقة منطقية وسوية وترفض جميع هذه المحاولات بصفة دائمة مهما كانت درجة الإلحاح. دوافع وأسباب التحرش الجنسي الإلكتروني. يثير موضوع العوامل التي تدفع الشخص لممارسة التحرش جدلاً ونقاشاً حاداً، فهناك من يقول إن الكبت الجنسي هو أحد أسباب التحرش، إلا أن الشواهد من المجتمعات المنفتحة أو غير المحافظة تدحض هذا الافتراض، إذ إن التحرش الجنسي مشكلة موجودة لديهم أيضاً. في المقابل فإن آخرين يقولون إن غياب التقاليد الدينية أو المحافظة عن المجتمع هو سبب التحرش، ولكن يناقض هذا الادعاء حقيقة أن الكثير من المجتمعات المحافظة مثل المجتمع العراقي تعاني من أرقام وبائية التحرش الجنسي. لذا فإن هناك عوامل اجتماعية مختلفة ودوافع عديدة وراء ظاهرة التحرش الإلكتروني التي انتشرت منذ سنوات، ومن أبرز هذه الدوافع ما يلي:
2: أولاً، انهيار منظومة القيم الاجتماعية. من أبرز الأسباب التي أفضت لظاهرة التحرش الجنسي تراجع منظومة القيم الاجتماعية الراسخة في أعماق المجتمع، وظهور منظومة قيمية جديدة أفرزها التغير الاجتماعي السريع في هذا المجتمع. تلك المنظومة التي أسست لمعايير جديدة مغايرة تماماً للمعايير التقليدية للأسر العربية. من أبرز تجليات المنظومة الجديدة تراجع المعنى السليم للتدين واستبداله بتدين طقوسي ظاهري وشكلي قائم على الاستغراق في أداء الشعائر الدينية، وانفصال ذلك عن السلوك الواقعي بحيث لا تتجلى فضائل الطقوس في إصلاح النفوس ولا يظهر أثر الشعائر في ترقيق المشاعر. ثانياً، النظر إلى المرأة باعتبارها جسداً. من تجليات انهيار منظومة القيم الاجتماعية اختزال المرأة في مجرد جسد فاتن وتغييب المرأة ككائن اجتماعي واعي يرسم مع الرجل جنباً إلى جنب في نهضة الأمة وتطورها. لذا يعد التحرش أمراً طبيعياً في ظل تراجع منظومة القيم الأصيلة المرتبطة بضرورة حماية المرأة والدفاع عنها ضد أي اعتداء. ثالثاً، تقلص الرقابة الأسرية. إن تفاقم مشكلات غياب الرقابة الأسرية ونقص الوعي والتوجيه وعدم القدرة على الإشباع العاطفي للأبناء وحتى البالغين والتربية بالمنع أو العقاب بدلاً من التوعية والإشباع النفسي وانتشار ثقافة الاستعراض من خلال نشر الصور والمعلومات الشخصية بحثاً عن الاهتمام والانتباه من قبل الآخرين والفراغ النفسي والعاطفي يدفع الأشخاص لقضاء ساعات طويلة على شبكة الإنترنت أو في استخدام الأجهزة الإلكترونية وتفاقم مشاكل الإدمان الإلكتروني. كل هذا قد يؤدي إلى زيادة التحريض على ممارسة التحرش من خلال الإنترنت وبالتالي زيادة إمكانية تعرض مستخدمي الشبكة والأجهزة الإلكترونية لهذه الممارسات.

0: رابعاً، سهولة إخفاء الهوية، القناع الرقمي. إن سهولة إخفاء الهوية على شبكة الإنترنت تساعد في خلق متحرشين جدد، لأنه إذا كان التحرش الواقعي يتطلب بعض الجرأة التي تصل إلى درجة الصفاقة، فإن نظيره الإلكتروني لا يحتاج لذلك. فقد يكون الشاب شديد الخجل في الحقيقة، لكنه يتحول على شبكة الإنترنت إلى ذئب لاطمئنانه بأن أحداً لا يعرف شخصيته الحقيقية، بالإضافة إلى الهروب من نظرة المجتمع السلبية تجاه من يفعل ذلك في الواقع على أنه غير منضبطاً اجتماعياً، وهي أمور يتم التخلص منها في العالم الافتراضي الذي لا يستطيع أحد أن يتأكد فيه من شخصية الآخر. وهنا قد يصبح هذا الشاب أخطر، لأنه يعوض فشله في الواقع بانتصارات في الفضاء البديل، ويستعين بكل ما يساعده في مهمته من صور جنسية وعبارات فجة. خامساً، الرغبة في الانتقام مع عدم القدرة على المواجهة. أشارت دراسات أجريت على أشخاص يستخدمون التحرش الإلكتروني كوسيلة لإزعاج ضحاياهم إلى أنهم يعانون من تقدير ذات متدن، ولا يوجد لديهم قدرة على المواجهة وجها لوجه، وأن لديهم مقدارا من اضطراب الشخصية الذي يقلل من قدرتهم على تقدير نتائج أفعالهم، فيرتكبون أفعالا لا سقف لدرجة السوء الذي قد تؤدي إليه، طالما أنها تخدم الشهوة للانتقام. كما أن استخدامهم التحرش الإلكتروني يشعرهم بمزيد من القوة والسيطرة التي تتطلبها نرجسيتهم وهوسهم المرضي بملاحقة ضحاياهم في كل زمان ومكان، وهو ما يوفره بسهولة الاتصال الدائم لهم ولضحاياهم على الشبكة العنكبوتية من خلال أجهزة الهواتف والأجهزة المحمولة الأخرى المرتبطة في شكل دائم بالإنترنت، حيث تقوم استراتيجيتهم في إيذاء الآخرين على الإصرار والمطاردة، وتتبع أصدقائهم ومن يتفاعلون معهم على شبكات التواصل الاجتماعي ليروجوا إشاعاتهم عن ضحاياهم وتشويههم أمامهم.
1: سادساً، الحرمان الجنسي. يعود الحرمان الجنسي لأسباب مختلفة، أبرزها تأخر سن الزواج بسبب الغلاء وارتفاع تكاليف المهور، محرك الإثارة الذي يجعل الشخص يفكر في التحرش الجنسي، مما أدى إلى لجوء الشباب للتخلص من هذا الشعور من خلال إشباع احتياجاتهم الجنسية في العالم الافتراضي، والذي يبدأ عادة بالتحرش بالفتيات عبر شبكة الإنترنت والتعمق في الحديث معهن في حالة الاستجابة لهم، وذلك للوصول إلى الهدف الأكبر، وهو إشباع الرغبات العاطفية والجنسية في بعض الأحيان. إن ظاهرة التحرش الإلكتروني تنتشر بكثرة في فئة الشباب، لأنها الفئة التي تعاني من الحرمان وتعد الأكثر جرأة ودراية بالتعامل على مواقع الإنترنت مقارنة بالأجيال الأكبر، كما تنتشر بصفة بين الرجال مقارنة بالفتيات، وهذا يرجع إلى طبيعة الفتاة الخجولة، بالإضافة إلى القيود المختلفة عليهم في العالم الواقعي والتي تنعكس على العالم الافتراضي. سابعاً، التنشئة غير الصحيحة ونقص الوعي. من أبرز أسباب التحرش الإلكتروني نقص الوعي والتنشئة غير الصحيحة والكبت الاجتماعي والأسري والسلطة الأبوية، حيث ينشأ الابن أو البنت في بيئة خالية من التواصل والود، وعندما يصطدم الشاب الذي تكمن بداخله عاطفة جياشة بذلك، لا يجد سوى التحرشات والمضايقات التي يمكن ممارستها بسهولة عبر حسابات مواقع التواصل، خاصة مع انتشار الصور المثيرة عبر هذه الوسائل وغياب الرقابة الأسرية. ثامناً، الانفتاح الاجتماعي، الصدمة الثقافية. لقد أسهم الانفتاح الهائل والمفاجئ على خصوصيات الأشخاص الآخرين من خلال شبكات التواصل الاجتماعي والأجهزة الإلكترونية التي يتوافر لديها اتصال مستمر بشبكة الإنترنت، وسهولة الوصول إلى الآخرين في أي زمان ومكان من خلال وسائل التواصل الفوري في حدوث ما يعرف بالصدمة الثقافية.

0: لدى مستخدمي هذه الشبكات وعدم القدرة على إدارة العلاقات مع الآخرين من خلال هذه الوسائل بشكل صحي. تاسعاً، التهيج المستمر عبر وسائل الإعلام. إن سبب انتشار التحرشات الإلكترونية وخاصة في المجتمعات المحافظة التهيج المستمر الذي يتعرض له الشباب والأطفال، فالخطورة الأعظم تكمن في دعم المسلسلات العربية والمدبلجة إضافة إلى الفيديو كليب الذي يختصر العلاقة بين الجنسين بالحياة الوردية من نظرة وابتسامة إلى الممارسة دون المرور بالوضع الطبيعي، مما ساهم بشكل كبير في هروب الفتيات نتيجة الأوضاع المضطربة وغير السوية والتي سببت لهؤلاء الضحايا صدمة في الواقع على أن كل هذه المغريات تؤثر على الكبار، فكيف بالشباب؟
1: المضاعفات الاجتماعية والنفسية للتحرش الإلكتروني. الكثير من المتحرش بهن ينعزلن عن محيطهن ويهربن من المجتمع بسبب هذا الأمر. وتعد المضاعفات الكبرى لظاهرة التحرش الإلكتروني أن الآثار النفسية لها ربما تمتد لسنوات، فإن ضحايا مثل هذه الممارسات يصبحن أكثر عرضة من غيرهن للإصابة بالقلق والاكتئاب والرهاب والهلع، وقد يؤدي في بعض الأحيان إلى الانتحار، وهو سلوك دائم الحدوث بين الأشخاص الذين يشعرون بالإهانة والذل بسبب الرفض. التحرش الإلكتروني بين المواجهة الذاتية والعلاج المجتمعي. نؤكد في البداية على وجود صعوبات وليس استحالة في مواجهة هذا النوع الجديد من التحرش. تتمثل هذه الصعوبات في أن عدداً كبيراً من حسابات متحرشي الفيسبوك مزيفة أو يتم إقفالها بعد فترة، إذ يمتلك المتحرش أكثر من حساب وهمي عبر شبكات التواصل يمارس من خلالها التحرش الجنسي الإلكتروني. المواجهة الذاتية للتحرش الجنسي الإلكتروني. تتحدث ضحايا التحرش الجنسي الإلكتروني عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن محاولاتهن المتكررة لتجاهل طلبات الصداقة من أشخاص غير معروفين، والرسائل التي تصلهن وفي محتواها طلبات غير لائقة للتعارف، تبدأ من صورة رمزية لقبلة وتنتهي بالعروض الصريحة لممارسة أفعال جنسية. ورغم أن بعض الفتيات حاولن تلقين المتحرشين درساً بنشر صورهم ومحتوى رسائلهم على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن ذلك عرضهن لمشكلات ومتاعب جديدة. ومن أبرز أساليب المواجهة الذاتية للتحرش الإلكتروني لجوء بعض الفتيات من ضحايا التحرش إلى فتح صفحات خاصة على المواقع وينشرن فيها أسماء المتحرشين وصورهم ومحتوى الرسائل التي يرسلها هؤلاء، مثل صفحات لا للتحرش والعربي المريض وغيرها. ولعل فضح هذه الممارسات يمكن أن يسهم في الحد من تعرضهن لهذه الرسائل، كما أن استخدام إعدادات تضمن تحقيق أعلى مستوى من الخصوصية على الشبكة أو على الأجهزة الإلكترونية يسهم إلى حد كبير في الحد من التعرض للتحرش الإلكتروني، وذلك بعدم قبول طلبات الإضافة من أي شخص غير معروف وعدم نشر الصور الشخصية أو أرقام الهواتف أو المعلومات الشخصية في نطاق أوسع من نطاق الأصدقاء، سواء كان ذلك على مواقع التواصل أو وسائل التراسل الفوري، ووضع نظام فلتر جيد للبريد الإلكتروني يضمن تحول الرسائل التي تحمل أسماء أو كلمات غير مرغوبة إلى قائمة سبام.
0: وهنا بعض الخطوات التي يمكن من خلالها مواجهة التحرش الإلكتروني. استخدام إعدادات تضمن تحقيق أعلى مستوى من الخصوصية على الشبكة أو على الأجهزة الإلكترونية، ما يسهم إلى حد كبير في الحد من التعرض للتحرش الإلكتروني، وذلك بعدم قبول طلبات الإضافة من أي شخص غير معروف وعدم نشر الصور الشخصية أو أرقام الهواتف أو المعلومات الشخصية والأخبار في نطاق أوسع من نطاق الأصدقاء، سواء كان ذلك على مواقع التواصل أو وسائل التراسل الفوري. الاحتفاظ بأدلة تتضمن المضايقات والتعليقات ورسائل المرسلة من الشخص المتحرك

0: سريعة والأخرى بعيدة المدى، ويتمثل الحل السريع في المواجهة القانونية الصارمة لكل صور التحرش وتجديد العقوبة على مرتكبيها. وفيما يلي عرض لكلا الآليتين.
1: أولاً، المواجهة القانونية للتحرش الإلكتروني. التحرش الجنسي مسلك أو تصرف مجرم أو محرم قانوناً سواء في أماكن العمل أو المؤسسات التعليمية المختلفة، ومع هذا نجد أن التحرش شائع ويتخذ أشكال مختلفة، بعضها قد يكون في صورة تحرشات إلكترونية من خلال التقنيات الحديثة. ويمكن للأشخاص الذين يتعرضون للتحرش سواء كان ذلك بتلقيهم رسائل تنطوي على تحرش جنسي أو استخدام المتحرشين لصورهم أو كتابة عبارات غير مناسبة عنهم في مواقع على شبكة الإنترنت أو عن طريق الرسائل الفورية التقدم بشكوى رسمية لمراكز الشرطة، حيث أن غالبية الدول لديها أجهزة أمنية خاصة بالجرائم الإلكترونية. ورغم أنه لا يوجد في جميع الدول قوانين خاصة بالتحرش الإلكتروني فضلا عن التحرش الجنسي المباشر واختلاف القوانين بين دولة وأخرى، إلا أن وجود عقوبات على الجرائم الإلكترونية وإزعاج الآخرين عن طريق الإنترنت والأجهزة الإلكترونية يسمح بملاحقة أصحاب هذه الحسابات والأجهزة والتعرف على هويتهم الحقيقية، بالتالي تعرضهم للملاحقة القانونية. ثانياً، المواجهة المجتمعية بعيدة المدى. أما الحل بعيد المدى فهو وضع برنامج اجتماعي شامل لتنمية فكر وثقافة احترام المرأة وتغيير نظرة المجتمع إليها ومحاصرة القيم الاجتماعية الجديدة التي تختزل المرأة في البعد الجسدي، وتطوير الخطاب الديني وتعميقه، وإعادة الأسرة لدورها الريادي في التنشئة الاجتماعية، وتلقين الأجيال الجديدة كل القيم الإيجابية المتعلقة بالمرأة باعتبارها كائناً اجتماعياً إنسانياً يشارك بقوة في نهضة الأمة. ولا شك أن للقيادات النسائية والرجال المهمومين بقضايا المرأة ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية والإعلام دوراً كبيراً في تفعيل ذلك البرنامج وإنجاحه.
2: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذر، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبر، وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر.
3: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار. الألعاب الشعبية في البصرة. تعد الألعاب الشعبية القديمة جزءاً لا يتجزأ من تراث البصرة، وهي مكون أساسي للثقافة والهوية المحلية. إن الألعاب القديمة تعكس التراث والجذور العريقة لسكان هذه المدينة العراقية، وتحمل في طياتها العديد من القيم والمفاهيم التي تعكس تنوعاً ثقافياً وتاريخاً طويلاً. هنا سنتناول أهمية الألعاب الشعبية القديمة في البصرة ودورها في الحفاظ على التراث وتعزيز التواصل الاجتماعي والتعبير الثقافي. الحفاظ على التراث. تعتبر الألعاب الشعبية القديمة واحدة من أهم وسائل الحفاظ على التراث الثقافي للبصرة، إنها تمثل جزءاً من التاريخ المحلي والتراث الثقافي للمنطقة من خلال ممارستها وتعلمها من جيل إلى جيل. يتم الاحتفاظ بالتقاليد والقيم والمعرفة التي تميز هذه المدينة. تعزيز التواصل الاجتماعي. تعتبر الألعاب الشعبية وسيلة فعالة لتعزيز التواصل الاجتماعي بين الأفراد. تجمع هذه الألعاب الناس معاً سواء كانوا أطفالاً أم بالغين لممارسة أنشطة ترفيهية مشتركة. يمكن أن تسهم هذه الألعاب في تعزيز العلاقات الاجتماعية وبناء صداقات دائمة. التعبير الثقافي. الألعاب الشعبية لها قيمة ثقافية كبيرة، حيث تنقل تقاليداً وقصصاً تاريخية وشعبية. من خلال هذه الألعاب يتم تعزيز الوعي بالثقافة المحلية وتعريف الأجيال الصاعدة بتراثهم. يمكن أن تكون هذه الألعاب وسيلة للتعبير عن الهوية والانتماء الثقافي. تعليم القيم. من خلال الألعاب الشعبية يمكن تعليم القيم والأخلاقيات الاجتماعية. تشجع هذه الألعاب على النزاهة والتعاون والروح الرياضية، مما يسهم في بناء جيل واعي ومسؤول. تعزيز الصحة واللياقة البدنية. بالإضافة إلى الفوائد الاجتماعية والثقافية، تساهم الألعاب الشعبية في تعزيز الصحة واللياقة البدنية. فالمشاركة في الألعاب البدنية الممتعة تعزز من النشاط البدني وتساعد في الحفاظ على صحة الأفراد. تعزيز السياحة والترويج الثقافي. الألعاب الشعبية يمكن أن تسهم في تعزيز السياحة والترويج الثقافي لمدينة البصرة. تصبح هذه الألعاب وجهة جاذبة للزوار الذين يرغبون في تجربة التراث الثقافي للمدينة. يمكن القول أن الألعاب الشعبية القديمة تشكل جزءاً مهماً من التراث والثقافة في البصرة. إنها تعكس الهوية المحلية وتعزز التواصل الاجتماعي وتعبير الثقافة. يجب أن نحترم ونشجع على المحافظة على هذه الألعاب وتشجيع الأجيال الصاعدة على تعلمها وتقديرها، حيث تمثل جزءاً حيوياً من الحضارة البصرية والإرث الثقافي.

في خضم الأحداث المثيرة التي مر ويمر بها بلدنا، قد يعد البعض الحديث عن الألعاب الشعبية بطراً أو ضرباً للأولويات، ومن هنا انصرف النظر بعيداً عن أمور كثيرة لها أهمية واضحة في تثبيت طعم ولون ورائحة هذا الشعب، كالممارسات الاجتماعية والموضوعات التراثية والصناعات المحلية وغيرها من الأمور التي تعد إفرازاً طبيعياً للمجتمع. الألعاب الشعبية واحدة من المظاهر التي تنبعث منها رائحة مجتمعنا العراقي عموماً والبصري خصوصاً، والاهتمام بها هو اهتمام وتمسك بتراثنا وعناية بصحة أطفالنا. فلو أردنا أن نقارن علمياً بين الألعاب الحديثة وألعابنا الشعبية القديمة لاتفقنا جميعاً على ترجيح كفة الثانية من الناحية الصحية والنفسية والاجتماعية وربما حتى الاقتصادية. ووفقا للبديهة العلمية، فإن النشاط البدني له أكثر من 9 فوائد لصحة القلب، ضغط الدم، الوزن، العظام وعضلات الجسم، النوم، القضاء على الاكتئاب وغيرها. فهو ينشط عضلة القلب والدورة الدموية، ويعمل على استهلاك فضلات الدهون والسكريات التي تتحول من دون الحركة إلى شحوم متراكمة في الجسم، كما يساعد على تعزيز توازن مستوى الكوليسترول، وذلك برفع مستوى البروتينات الدهنية عالية الكثافة التي تنقل الكوليسترول من الجسم إلى الكبد للتخلص منه، فيقل خطر الدهون المسببة لأمراض القلب التاجية. يساعد النشاط البدني أيضاً على النوم، إذ أن انخفاض درجة حرارة الجسم بعد ارتفاعها بسبب اللعب يساعد على النوم السريع، وكلما كان النوم سريعاً وسهلاً بلا أرق كان مريحاً وعميقاً، فالدماغ يعوض الإجهاد البدني بزيادة وقت النوم العميق.

أما بخصوص الاكتئاب فإن للنشاط البدني جنبتان في مكافحته، فهو انشغال يبعد الأفكار السلبية التي تسبب القلق والاكتئاب، ومن ناحية أخرى يساعد على إفراز المواد الكيميائية في الدماغ التي تخفف الاكتئاب، كما أن زيادة درجة حرارة الجسم يكون لها تأثير مهدئ. كل هذه الفوائد وأكثر نجدها في الألعاب الشعبية الإجهادية التي كانت تحول اليوم إلى رحلة مليئة بالتعب المسلي والإجهاد النافع للجسم. وكلنا نتذكر قبل الغروب تستقبلنا أمهاتنا بغضب مصطنع ممزوج بالفكاهة والرحمة، فنقاد إلى الحمام مفعمين بالمرح والأذهان خالية من أي هاجس سوى بقايا أجواء لعبة الدوامات أو الطيارات أو صقلولاك أو الفرارات أو. أما الألعاب الحديثة فغالبا ما تكون جامدة لا تجهد سوى النظر وفقرات الظهر والعنق. نعم قد تنشط الذهن بنسبة ما، لكنها تبقى الطفل أو الصبي يلعب محبوسا في عالم بلا روح ينشد إليه بطريقة تعزله اجتماعيا، خلاف اللعب البدني الإجهادي مع أولاد المنطقة والجيران يشده للحياة أكثر ويقوي ارتباطه بأرضه وأناسه. ثم أن الألعاب الحديثة تورث السمنة والخمول العضلي وترهل الجسم، وهذا ما نراه واضحا لدى بعضهم.

لو غيرنا زاوية النظر إلى هذه الألعاب التراثية فسنجد شعوباً تمسكت بتراثها بما فيه الألعاب الشعبية، واستطاعت بذلك أن تثبت لونها على لوحة الحياة قبال الشعوب الأخرى، بل أن بعضها طورت هذه الألعاب حيث جهزت لاعبيها بتجهيزات حماية وأنشأت الملاعب والساحات المتخصصة وأقامت لها المهرجانات الكبيرة وبذلت لها أموالاً كثيرة، واستطاع بعضها الآخر أن يجعلها عالمية وذلك تصديراً لثقافته وتعريفاً بهويته. فمثلاً في دولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة الشارقة تحديداً يوجد بيت الألعاب الشعبية جل دوره الحفاظ على الألعاب التراثية والأهازيج القديمة، وذلك بالدورات التي ينظمها البيت لفتيان وفتيات تتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة، يتدربون على أداء رقصة اليولا والألعاب الشعبية الأخرى، فضلاً عن تعليمهم صناعة أدوات الألعاب الشعبية ونشر هذه الألعاب والمفردات والخامات اللغوية النابعة من صميم ذلك المجتمع في المهرجانات الخاصة والعامة، كما يقدم مؤلفات تحفظ التراث من خطر الاندثار، منها كتاب الألعاب والأهازيج الشعبية في دولة الإمارات وكتاب الأمثال والألغاز الشعبية في دولة الإمارات وغيرها، كل هذا اهتماماً بالتراث.

في بلدان أخرى قد ترى ألعابا بسيطة مثل لعبة الجولف أو البيسبول وغيرها كلها ألعاب نشأت من واقع مناطقي وأخرى من واقع قروي بسيط لأغراض التسلية فحسب، وصارت الآن معلما من معالم بعض البلدان وترى إقامة المباريات الدورية لها، حتى أخذ بعضها طابعا اقتصاديا وحتى سياسيا. فها نحن نرى اليوم دوريات كرة القدم، المصارعة، السباحة، الكرة الطائرة، التنس وغيرها كيف تعج ملاعبها بآلاف الناس. فمثلا لعبة الجولف أو الصولجان نشأت في عهد الرومان سنة 400 للميلاد، وكانوا يستعملون فيها قضيبا مثنيا مع كرة مصنوعة من الجلد ومحشوة بالريش. أما الآن فتعد لعبة عريقة، حيث أن أول نادي لها تأسس في مدينة أدنبرا في اسكتلندا سنة 1744 للميلاد، حيث وضع النادي لأول مرة القواعد الخاصة باللعبة، ومن ثم انتقلت اللعبة إلى إنجلترا وانتقلت إلى أمريكا وكندا مع كولومبوس، وصارت لها قوانينها الخاصة بعد أن طورت طبعا، وهيئت لها المساحات المناسبة. وحتى لعبة البيسبول نشأت بسيطة في بلاد الغرب، لكننا اليوم نرى بلدانا غير الأوروبية تبني لها الملاعب الخاصة وتهيئ المدرجات للمتفرجين وتصرف النفقات على تجهيزاتها والمنظمات التي تنظم بطولاتها.

إن من ألعابنا الشعبية ألعابا تمتلك مقومات تجعلها عالمية، شريطة أن تلاقي الدعم المادي والمعنوي كما حصل للألعاب التي ذكرنا، فيتم تطويرها ووضع قوانين ثابتة لها. فبعض هذه الألعاب لها قوانين وطريقة لعب مثيرة جدا، لا فقط للاعبيها بل حتى للمتفرجين، مثل لعبة الصقل أولاق أو الشعاب أو السبخ زيفات أو الدوامات، إذا ما قرنت بألعاب الجولف أو البيسبول أو البليارد وغيرها. فإذا ما تأسس بيت خاص يعنى بهذا الموروث البريء العذب لتثبيت الألعاب الشعبية والحرف والأناشيد والأهازيج وتناقلها إلى الأجيال، فستمسي لقمة سهلة بين أضراس السنين. إن في هذه الألعاب أدبيات وقوانين تعزز البعد الأخلاقي وترفض الجانب الفطري لدى أطفالنا، فلما نبخسها حقها بالإهمال؟ تخيل لو تم إنشاء مساحة خضراء للعبة صقل أولاق، مقسمة المناطق حسب قوانين اللعبة، ويكون الموج في منطقة مبرزة، وتم تزويد اللاعبين بتجهيزات تميز الفريقين عن بعضهما، وخوذة الحماية والقفازات، ويكون اللاج والصقلة بمواصفات قياسية محددة من وزن وطول وسمك، وكذلك يتم تهيئة مدرجات للمشجعين. هذا على الصعيد المادي. أما المعنوي فلو دعمتها شخصيات بارزة في المجتمع من مثقفين وأساتذة وفنانين وشعراء وسياسيين ومهتمين وغيرهم، فمؤكد أنه سيكون شيئا جديدا مميزا على أرضنا، داعما لإرثنا ومعززا لثقافتنا.

وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك. من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك. من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك. قل ليتني شمعة في الظلام.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. في الآيتين الكريمتين أبحاث أعرض لها إن شاء الله بعد ذكر مقدمة. من العشير أن نلاحظ أن القرآن الكريم يستهدف مثل هدف واحد في الآية الواحدة. يعني لتوضيح المعنى أن الآية الكريمة في القرآن الكريم قد تجي ظاهرة في معنى، لكن مع ذلك تتعرض إلى جوانب أخرى. يعني مثلا افرض تعالج مشكلة اجتماعية، تجي آية تعالج مشكلة اجتماعية، لكن بنفس الوقت تعالج مشكلة اقتصادية، تعالج مشكلة افرض اخلاقية. فبالوقت اللي تلقى الآية تستهدف معالجة موضوع، تلقى اكو مواضيع ضمنية اخرى تجي ضمائم تعالجها الآية الكريمة ايضا بنفس المستوى. والواقع هذا سر اعجاز القرآن الكريم. كيف؟ المفروض ان الآية هنا جاي تعالج حالة من حالات النفاق. النفاق هو شنو؟ ليش سمي النفاق؟ المنافق ليش سمي منافق؟ سمي منافق لان اليربوع هذا الحيوان يتخذ له حفرة. الحفرة اللي يتخذها بالصحراء يسموها النافقاء. هاي النافقاء شلون؟ ويحفرها ويغطيها بطبقة خفيفة من التراب، بحيث اذا اراد يطلع بمجرد ان ينفخ التراب تبدو الحفرة. فاللي يمر عليها يتصور انها ارض وهي من تحت حفرة. يعني الباطن خلاف الظاهر. المعنى استعير فاطلق على المنافق، لان المنافق يبطن خلاف ما يظهر، لذلك عبر عنه بالمنافق. ليه؟ هالناحية الظاهرة جاي القرآن الكريم يعالجها. يعني يريد عن طريق الذم، عن طريق فضح المنافقين، يريد يحملهم على التأدب، على الابتعاد عن الازدواجية بالشخصية، يريد يعالج هالمشكلة. زين؟ والواقع معالجة هذه المشكلة القرآن الكريم اعتمد بها اسلوبين. اعتمد بها اسلوب عملي واسلوب نظري. الاسلوب النظري مثل هاي الآية الكريمة اللي ساشرح لك ان شاء الله معانيها مضامينها. والاسلوب العملي مثل الصيام مثلا. الصيام اسلوب من الاساليب العملية للقضاء على النفاق. كيف؟ طبعا احنا نعرف ان الصائم بوسعة ان يدعي ان صائم ويأكل ويشرب ويمارس كل حاجاته. زين؟ وما يشعر باحد الا الله عز وجل. لكن هو بمحض ارادته، الارادة عنده تنبلي لتهدد الظاهرة عنده. الارادة تيجي السيطر على غرائزه تخليه لا يأكل ولا يشرب ولا يمارس لذة من لذائذه المحرمة التي تفطر. نعم، كل لذائذ لا يمارسها بمحض ارادته. اذا الصوم هدف من اهدافه القضاء على الازدواجية بالشخصية، القضاء على النفاق، يخلي الانسان تتحكم به ارادته، يربي الارادة في نفس الانسان، بحيث هذه الارادة تخليه الشخص يبدو اما صائم او مو صائم، عنده مرض يمنعه يقول انا عندي مرض،
يمنعني، ما عنده مرض يصوم. نعم، لأن المسألة ما تحتمل الازدواجية. علي من يقدر يخفي الإنسان؟ على الناس يقدر يخفي، لكن هيقدر يخفي على الله عز وجل؟ والله أقرب إليه من حبل الوريد. الباري تبارك وتعالى مطلع على شريرته، فأراد بفريضة الصيام أن يقضي على النفاق في نفس الإنسان وعلى الازدواجية في الشخصية، وأن يرد عند الإرادة، يقوي عند الإرادة، يخلي الإرادة تتحكم بالغرائز. في نفس الوقت تلقى للصوم أهداف أخرى كثيرة. مثلا تلقى من أهداف الصوم غرس الروح الجماعية في نفس الإنسان. كيف غرس الروح الجماعية؟ الآن أنا مع المسلمين، أشترك، كنا وقت المغرب متطلعين إلى الهلال، ننتظر متطلعين إلى الأذان، ننتظر يمتى يتم الأذان حتى ندنو إلى صلاتنا وإلى إفطارنا. إذن أنا تجمعني حالة واحدة مع المسلمين، تشدني شعيرة واحدة مع المسلمين. زين، قد يقول واحد أن هاي موجودة بكل الشعائر الإسلامية، يعني بالصلاة مثلا هم كذلك الناس تنتظر وقت الأذان حتى تصلي، صحيح، لكن الصلاة أكو بها من يتأخر شوية، يدني صلاة يأخرها مثلا، واحد مثلا يأخر يدني ساعة أخرى، واحد لا أكثر من هذا. لكن موضوع الإفطار لا، غالبا ما يتأخر، كلهم في لحظات واحدة على ما يأتي الإفطار، وعدهم فرحة واحدة وقت الإفطار واتجاه إلى الله عز وجل. هاي من ناحية. من ناحية ثانية أكو هدف اقتصادي، أكو بالصوم إسهام في توفير وجبة من وجبات الطعام يمكن أن تأخذ طريقها إلى المحتاجين. أكو بعض الناس اللي عنده معدة من الصبح إلى الليل تأكل، تريد المعدة راح تكف، إذا كفت راح تخلق لها فكمية وفر من الطعام، الكمية وفر من الطعام ممكن تأخذ طريقها إلى محتاج. أكو أهداف، أهداف كثيرة كما قلت لك في صدر البحر. قليل تلقى تكييف من التكاليف ينطوي على هدف واحد، غالبا هالتكاليف تحتها اهداف متعددة. اعود الى الاية الكريمة. زين، الاية جاءت لتعالج النفاق. ومن الناس من يقول امنا بالله واليوم الاخر. زين، وما هم بمؤمنين. الاية اولا اكو نقطة مهمة يجب الاشارة لها، ان الاية افرض تشير الى المنافقين اللي كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وآله، لان القرطبي وغيره من المفسرين ينقلون عن مجاهد، مجاهد يقول سورة البقرة اكو بيها اولا اربع ايات نزلت للمؤمنين، الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وكم يمشي إلى أربع آيات في أحوال المؤمنين، وآيتين في أحوال الكافرين، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على سمعهم وعلى أبصارهم وعلى أفئدتهم غشاوة إلى آخر الآيتين. ومن بعدهن 13 آية نزلت في أحوال المنافقين. زين، نفتهم من هالمعنى؟ نفتهم ان الآية بالوقت اللي اجت تعالج حالة المنافقين ما اقتصرت على ذولاك المنافقين اللي كانوا في ايام النبي وانتهت مهمتها. يعني احنا عندنا القرآن، اذا نقصر اهداف القرآن على الاهداف اللي نزل من اجلها في ايام النبي بس، يعني على اسباب النزول، معنى ذلك تحول عندنا القرآن إلى تراث، يصبح مجرد كتاب محنط ما نستفيد به بشيء أبدا. بينما القرآن الكريم حي دائما بحركة بمرونة، دائما يعالج مشاكلنا دائما. فإذا راد يعرض صورة في أيام النبي، مو معناه هالصورة بس في أيام النبي، لا، الصورة تتكرر دائما في كل مجتمع وكل زمن. يعني مثل ما كان هناك نبي ومنافقون، زين، في كل عصر، نعم، اكو اولياء واكو منافقين.
في كل عصر من العصور. يعني ما ممكن الدنيا تخلو منها الظاهرة اللي تتكرر، والقرآن الكريم دائما في علاج مستمر، وهذا هو معنى كون القرآن حيا. القرآن الكريم يظل دائما على تفاعل مع المجتمع، يعالج أشياء قائمة، نعم، يجي إلى معالجة أمراض اجتماعية، أدواء اجتماعية في كل عصر وفي كل زمن. هنا أكو نقطة أود الإشارة إليها، أريد أمر بها شوي مرور عابر، لأن النقطة حساسة ولاهبة وما تعالج على مستوى منبر، الواقع تعالج على مستوى كتاب. النقطة أن القرآن الكريم قسم ذول المعاصرين للنبي اللي كانوا يعيشون وياه قسم مؤمنين، قسم كافرين، وقسم منافقين، وكل واحد أعطاه حقه. الكافر وصفه، والمنافق وصفه، والمؤمن وصفه، وهذا هو التقييم العقلي، هذا هو الصحيح. يعني مو كل إنسان عاش لوي النبي دقيقة تحول إلى قديس، لازم هذا ما يمكن أن يتطرق إلى ساحته شك، لا، هاي عقلية بلهاء ما لا يقبلها الإسلام بحال من الأحوال. الموضوع أكثر من هذا شو ما حدا في غبي، بس أدبي لك أن القرآن يضع لنا منهجا في التقييم، ومنهج القرآن الكريم ومنهج السنة النبوية الشريفة هو منهج المسلم. المسلم إذا أراد أن ينطلق يجب أن ينطلق من المناهج الإسلامية، ما ينطلق من مناهج تصطدم مع مناهج الإسلام. زين، ننتقل الآن إلى مضمون الآية. أول شيء في مضمون الآية، أكو نزاع عند فرق المسلمين. شنو هذا النزاع؟ النزاع هو هل أن الإيمان يحصل بمجرد القول، بحيث أن من قال لا إله إلا الله اعتبر مؤمن وتترتب عليه آثار الإيمان؟ يقول لا بد من العمل مع القول، ولا بد من العقيدة مع القول والعمل. مثلا الكرامية يقولون الإنسان يكفي يصير مؤمن ولو بمجرد دعواه بلسانه. شلون يعني مجرد دعوة بلسانه؟ يعني يقول لك أنا أستدل بالآية وبالحديث. الآية شنو؟ الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم فأثابهم الله بما قالوا، ورتبت الثواب على القول فقط. زين، هاي وحدة. والنبي صلى الله عليه وآله يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم. فإذا يظهر أن مجرد القول كافي في تحقق الإيمان عند الإنسان المؤمن. الحقيقة هذا فد استدلال سطحي، كل السطحي، وهذا مع الأسف هاي المصيبة السائدة الآن عند كثير، عندنا هالأيام في مجتمعاتنا الإسلامية أكو كثير من الناس استدلالاتهم من هالنوع، لأن هذا ما يعرف أصول الاستدلال، أصول الجمع بين الآيات، أن هاي الآية على إطلاقها لو مقيدة، وإذا مقيدة القيد وينه؟ تصطدم ويا الخطوط العامة يوم تصطدم ويا الخطوط العامة. يعني الأصول الفنية للاجتهاد موجودة عندنا لو مو موجودة؟ ما موجودة مع الأسف، لأنه هذا اللون من الكلام يدل على أنه يفكر تفكير سطحي. لأنه النبي صلى الله عليه وآله يقول الإيمان إقرار باللسان وعمل بالأركان وعقيدة بالجنان. ما يصير يكون هم يعتقد الإنسان، هم يعمل بالأركان، هم يقول بلسانه، يا الله يسمى مؤمن. أما أن بمجرد أن يقول لا إله إلا الله يسمى مؤمن، لا، تمام، يسمى مسلم، مو يسمى مؤمن، يسمى مسلم، يعصم دمه وماله بالإسلام، صحيح. ولذلك لما صارت القضية المعروفة، القضية شنو هي؟ قضية أسامة بن زيد. أسامة بن زيد صاح للنبي صلى الله عليه وآله قال تأخذ جماعتك وتطلع إلى القتال، هاي سرية تطلع بها قاتل، وده في جهة قاتل. اجوا لقوا واحد أنا معتصم بأغنامه في الجبل، عندك كم رأس غنم وهو على رأس الجبل،
لما شاف البيرغ مال المسلمين فرح الرجل، هذا كان مسلم بس يكتم اسلامه خايف من المشركين، فلما شاف لواء المسلمين كبر صاح الله اكبر ونزل وهو فرح. لما نزل بمجرد ان وقع بصره على المسلمين صاح اشهد ان لا اله الا الله. اتقدم لأسامة ابن زيد قال له تعوذت بها من القتل، انت تقول اشهد ان لا اله الا الله تخلص من القتل، ضرب عنقه قتله وعند الشمرات غنم اخذوهن وراح. فلما اجى الى النبي صلى الله عليه واله شاف النبي حزين مألوم منفعل، قال له ما الخبر يا رسول الله؟ قال له عمدتم الى رجل مسلم فقتلتموه إرادة ما معه، اقتلته على حساب كم راس غنم اخر شهد تماس، ما فكرت انك انت لما تقدم على هذا وهو لسانه يلهج بلا اله الا الله وتشيل سيفك عليه ما رجعت الى ضميرك؟ ما وبخك ضميرك انت شلون تخدم على قتله؟ قال له يا رسول الله انه استهاذ بها. قال له هلا شققت عن قلبه؟ ايش مدريك انت شاق عن قلبه؟ تعرف داخل قلبه شنو؟ رجل قال لا اله الا الله خلاص استعاذ هذا، حتى لو استعاذ قال لا اله الا الله جرى عليه حكم الاسلام لما قال لا اله الا الله، تعمد الى قتله؟ انت ايش مدريك انت متغلغل في داخل بقلبه حتى عارف قلبه شكو وتقول له انت تعودت بهذه الكلمه؟ فهذه ظل يذكرها أسامة، وبيها تعلل أسامة، تعلل بهذا الموقف في عدم مبايعته للإمام علي. يقول له للإمام علي أنا ما أبايعك. يقول له ليش؟ يقول له أنا ابتليت على عمري لأني اقتلت في واحد قال لا إله إلا الله وأنت تقاتل أهل لا إله إلا الله. عجيب يعني، رجع عرف علي بن أبي طالب تكليفه الشرعي، كان علي بن طالب ما يعرف تكليفه الشرعي، يجي له أسامة يعلمه تكليفه الشرعي. ليه؟ مو هي هذه مصيبة. إنها نكبة المقاييس فينا أن يقاس الخرنوب بالتفاح. هذه البلاء المشكلة، أن يجيك أسامة بن زيد يعرف علي بن أبي طالب تكليفه الشرعي. اللي يقول علي بن أبي طالب اللي خاطب رسول الله علي مع الحق والحق مع علي، علي مع القرآن والقرآن مع علي، يجي أسامة يعلم علي بن طالب شلون يقاتل المسلمين. كأن علي بن أبي طالب قاتلهم بمحض اختياره أو بإرادته. آخر مو اللي يبغي، هذه المصيبة، اللي يبغي عدونا مو طلعوا بغاة على علي بن أبي طالب، يعني أهل صفين مو بغوا عليه. ايش معنى اللي يبغي على الخليفة الاول يعتبر مرتد لكن اللي يبغي علي بن طالب مو مرتد؟ ليه؟ مو واحدة هي القضية، وهذا خليفة وهذا خليفة، الباغي على هذا مرتد لكن الباغي على هذا مو مرتد، ايش معنى؟ اسأل اصحاب المقاييس. المسألة من هالنوع في الواقع. فيقول للامام علي انا اقدر ابايعك انت تقاتل المسلمين. الإمام سلام الله عليه قال له أنا في غنى عن بيعتك على كل حال، تفضل روح. وعلي بن أبي طالب عيبه أن في غير زمانه إجا، يعني في الواقع يعني العيب المصيبة أن في الزمن ما يسعى، الزمن اللي إجا به ما يسعى، لأنه لو غير علي بن أبي طالب يمطلل هذا يحط راسه تحت المدري شنو ومدري شنو يخلط عليه السيف، لكن علي بن أبي طالب رجل يريد يتبع منهج الإسلام مع هؤلاء السماحة وسعة الصدر والتسامح والعفو، وفعلا لولا مجموعة امتنعوا عن بيعته، امتنعوا عن بيعته وما ما سوى لهم شيء اطلاقا، ما قابلهم بشيء بالمرة، قالهم ما طول انتم تحتفظون باصول المواطنة، لحد من عندي بان ما بيعتكم، ما عندي مصلحة بيعتكم ابدا، ما طولكم ما تضرون المسلمين ولا تحددون مصلحة المسلمين. فاعود الى صلب الموضوع، الآية إذن الآية لما تقول ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، أن مجرد القول مو كافي في تحقق الإيمان، الآية صريحة، مو كل من يقول آمنت بالله ويقول

0: لله لا لك يا علي.
1: الكلمة المضللة تمام، الحكم لله، لكن هو تعالى ابن ابي طالب كان يحكم مو بحكم الله، يعني بيه من يحكم. بس المسألة شوف الشبه، اذا الشبهة غيرتها للوضع بشكل عجيب. والغريب شلون شبهة قعدهم اطفال مع المسلمين، اللي يجمون اطفال المسلمين يقتلوهم. ليش؟ يقول لي ان هذا الطفل مصيره يكبر، واذا كبر راح يكون كافر، لانهم عدهم من لم يكن على اسلامهم فهو كافر. زين، والكافر حكم القتل. بعكس المشرك عندهم، اذا واحد من المشركين استجار قالهم اجيروني حتى اسمع كلام الله يامن على نفسه، فيؤمنون المشرك ويقتلون المسلم. شوف الشبه توصل بالانسان الى اي حد. اي نتيجه الشبه. فالانسان الواقع هو عاقبته، العاقبة شنو اللي يختمل بيها؟ نحكم عليه بالنهاية الذي ينتهي اليها. اذا انتهى الى العاقبة الحسنة خرج مؤمنا، وبالعكس قد يخرج منافق او يخرج كافر او الى اخره. زين، ومن الناس من يقول امنا بالله واليوم الاخر وما هم بمؤمنين. بعد من البحوث اللي تتعلق تسميهم منافقين، هل يمكن ان نحمل افعالهم على الصحة بناء على قاعدة حمل فعل المسلم على الصحة؟ خلنا قريب لك المعنى. يعني مثلا انا لما امر القى لي واحد يشرب سائل، بيده قنينة بها سائل يشرب بيه، زين، لازم اعتقد انه يشرب ماي هذا، زين، هذا مسلم، لازم احمل فعله على الصحة. حمل فعل المسلم على الصحة باعتباره قاعدة يعني ان هذا متأدب بآداب الاسلام. لما يكون مسلم، بس قد يقول لي واحد شخص من اليوم يا مسلم متأدب بآداب الاسلام، اليوم مسلم يعني شيء تقليدي، يعني فد واحد انولد ببيت افرض ابوه اسمه محمد وامه اسمها مثلا فاطمة طلع مسلم، والا هذا ممكن لو ينولد ببيت مسيحي يعني يطلع مسيحي. المسألة مسألة تقليدية، هذا مو كبر، ومثلا وعندما كبر وترعرع اجى الى دور العلم وقام يبحث النظريات ودور ياهو الافضل الاسلام او المسيحية واعتنق الاسلام بعملية اختيارية، بعملية قصد، عملية واعية، ماكو، كل امور تقليدية. ان ولد الانسان بها البيت صار مسلم، وكان ممكن ان يولد ببيت اخر في شكل اخر، فايش يعرف من الاسلام هذا؟ هو تمام اليوم اسلامنا، من انه انا اكد لك عن اسلام الاكثر تقليدي، قليل من ابنائنا اللي من بعد ما يكبر وينضج يبدا الى معلومات يعمقها، يقوم يرجع مثلا الى الحضارة الاسلامية في مختلف الابعاد، يدرسها، يتعلم اداب الاسلام، اخلاق الاسلام، احكام الاسلام، قليل افراد يعني. والا الاهم الاغلب امور تقليدية، يصلي ويصوم، ويسكم عقيدة مثلا، كم تكليف اللي يذهب عليها، اللي يتنفسها مثل ما يتنفس الهواء، يتنفسها بالبيت. اكثر من هذا آداب الاسلام او اخلاق الاسلام او التزام بمعاملات الاسلام ماكو من هذا الشيء. هو صدق الشيء، يعني انت اذا تحديت بعض القضايا البيتية في الاسرة من تطلع للشارع يكاد يكون الاسلام منعدم او متلاشي. شلون يعني؟ تفضل الان الى البورصة، تعال اشواقنا، طب الى اشواقنا، تلقى تلمس باشواقنا ملامح اسلامية، يعني هذا اللي يبيع ويشتري عنده فكرة عن البيع والشراء، ان هذا البيع والشراء صحيح ماشي على القواعد الاسلامية او مو ماشي على القواعد الاسلامية. اكد لك ماكو من هذا. زين، هذا الان لما يتعامل مع المصارف ماشي على القواعد الاسلامية في تعامله على المصارف او مو ماشي مع القواعد الاسلامية؟ ما عنده من هذا الشيء. مثلا الان لما يريد يعرض، اكو عنده بضاعة يريد يبيع البضاعة، وسيلته الى بيع البضاعة اكو بيها تدليس، بيها غش، بيها فعل محرم، ناحت له مثلا افرض قد مجسمة ملبسها قميص، فتقول له انت تبيع عن طريق الحرام مثلا، طريقة القميص مثلا طريقة فاضحة، جاي يبيع لمرأة مسلمة قميص يعريها، يعني يكون من باب الاعانة على الاثم، يعرف ان هذا البيع هذا الشيء اللي يبيعه يربح له بيشتم درهم، راح يفسد به عائله، ما يخالف يولا، يعرف الحكم الشرعي ابدا. ما يكون هذا الشيء، ما يكون هذا، اكد لك ما يكون هذا. الاسلام حضاره كامله، الاسلام مو مساله اربع خمس احكام، لا لا ابدا. تربيه تلف الانسان في كل ابعاد حياته، في كل لون من الوان تصرفه الاسلام يغطيها بحكم من احكامه، تصرفاته كلها يغطيها بحكم من الاحكام الشرعيه. ففي مثل هالحاله لو نطلع للشارع نلقى اثر للاسلام؟ تاكيد لا، ما راح نلقى اثر للاسلام، ما راح نلقى الزي الاسلامي ولا المعامله الاسلاميه ولا الخلق الاسلامي. انت شايف لك اليوم مسلم يلاقي له مسلم يسلم عليه مثلا الا يعرفه، اذا ما يعرفه ما يبدا بالسلام ابدا. يا اخي سلام، هذه اداب الاسلام، اداب المسلم لما يشوف له مسلم، وخصوص اذا مسلمين من مذهبين. يا لطيف يا لطيف، واحد شيعي واحد سني، هذا عين هذا خزره وذاك خزره ابدا، بتقول هذا قاتل ابو هذا. ليش؟ ما ادري ليش عليه من؟ ما من وراء هذا العمل؟ ما ادري. يا اخي انا لا اله الا الله وانت لا اله الا الله، وانا ابن لواء محمد وانت ابن لواء محمد، بغض النظر عن ارائك وافكارك، ارائك وافكارك فاهمها انت عن طريق دليل، وانا ارائي وافكاري فاهمها عن طريق دليل، وهذا ما يستوجب ان يخليك انت تمر ما تسلم علي وانا امر ما اسلم عليك. ما عندنا شيء لا بالشارع تلمح اثر للاسلام، ولا ببيعنا وشرائنا تلمح اثر للاسلام، ولا باخلاقنا وادابنا تلمح اثر للاسلام. اذا شنو الاسلام؟ الاسلام مؤسسات اوقاف يعيش بها جماعه من المرتزقه ياكلون وينامون، هذا لا يعرفون من الاسلام الا الفاظ جامده تصب في قوالب الحقد والبغضاء. هذا الاسلام هو؟ لا، الاسلام التسامح، الخلق العالي، السمو بالروح الانسانيه، تحويل الحياه من واقعها المتجهم الاسود الى واقع مشرق. ما هي الاسلام؟ مجموعه من الطقوس الجامده الميته اللي تخلي الناس تلتف حولها فتتحول الى كتل من الاحقاد. ابدا، الاسلام انفتاح على الحياه، يحول الحياه من جحيم الى نعيم. كن وين؟ تلمح له اثر او تلمح له مدرسه عندنا تدرس بهذا اللون من الانفتاح؟ يولا، تدرس في اطر ضيقه، في اطر كلك انت وكفى، انت المؤمن وغيرك لا الكافر. وين هذا كان؟ هكذا الاسلام هو؟ اعود الى الموضوع. اذا حمل فعل المسلم على الصحه هل يمكن ان اجري على المنافق او لا؟ مثلا مريت مثل ما ضربت لك مثل، الجيت تبيده سائل وجاي يشرب هالسائل، كنا حمله على ان هالسائل ما اقدر اقول ان هذا خمر محرم او سائل محرم او لا. الفقهاء يمثلون يقولون حتى لو شاف يشرب خمره، هذه الخمره اللي يشربها خلي يفكر ان جاي يشربها للتداوي، اذا صح ان يجوز التداوي بالخمره، لكن خلي يحتمل هل ان دا يشربها كدواء بيده مادة كحولية، هاي المادة الكحولية دا يشرب بيها، مقتضى القاعدة ان تحمل فعله على الصحة، تقول هذا عنده مرض مضطر يشرب هالمادة اللي بيها كحول يتشافى، الا ان يثبت العكس، الا يثبت عندك بالدليل ان يشربها حتى يشكر. هاي القاعدة، قاعدة حمل المسلم على الصحة، اقدر اجريها على المنافق او لا؟ اذا علم، يقولون الفعل اذا علم ان المنافق يقوم بالعمل رياء، طبعا ما يبقى مجال الى اعمال القاعدة، لانه يصير عندي علم بعد ما اقدر اعمل القاعدة، عندي علم ان هذا جاي يخدعني، عندي علم ان هذا جاي يغرر، في مثل هالحالة القاعدة ما فيه، لكن تيجي شو وقت تيجي اذا ما عندي علم، هذا افرض منافق لكن قد يكون هذا العمل اللي يقوم به عمل صحيح، يعني المنافق مو كل اعماله باطله، قد يكون عنده عمل من الاعمال الصحيحه، عند عمل والاعمال اجراء على القواعد الصحيه، كل شيء له اجابه. ليه؟ اذا القران الكريم يريد من عندنا بالوقت اللي كاتح بيه النفاق، نعم، يريد من عندنا حمل فعل المسلم على الصحه. فكيف اذا كان المسلم مو منافق والى بوادر صحيحه؟ يعني مثلا انا لما اشوف لواحد يوقف على قبر النبي صلى الله عليه واله ويريد يزور قبر النبي، او يريد يوقف على قبور اهل البيت ويريد يزور قبورهم، كن احمل فعله على الصحه، ما اجلي راسا بس حط ايدي على الحديده ها وشلت لها الهديه وطيت اياها. يا مشرك لا تشرك بالله. منين جايب لها الهديه هذه؟ ها ما اعرف يعني. اولا شلون نقحت للشركه انت بعد ما اعتبرته مشرك؟ ثانيا منو قال لك هذا جاي يعبد الحديد؟ هذا جاي يريد يقدس، هذا وسيله تعبير بدائيه، رجال عامي وسيله التعبير البدائيه عنده ان يقدر انه مثل ما انا شلون ابني احبه، انا اعبر عن حبي الزمه للولد احب حبي مو الشكل، الزمه للطفل اضمه الى صدري، ها؟ مو معناه انا هذا عندما اضمه الى صدري ارد عنده، ارد اعبر عن حبي. كذلك عندما اضم الشباك او عندما اسجد لي على تربه وانا اخوك مسلم في مسجدك، اقول لك يا اخي هاي التربه ترى الصحابه كانوا يسجدون عليها. وشفت رايين، شفت بحث لطيف جدا للشيخ الاميني تغمده الله برحمته عند السجود على التربه، كتيب صغير رائع بالواقع، هذا هو كان زمان مطبوع لكن شفت فيه فد روايتين جديده عن بعض صحابه النبي صلى الله عليه واله، ويسميهم موجودين في الكتيب، اثنين من الصحابة من خيرة الصحابة، واحد واثنين هم معتمدين عند المذاهب الإسلامية بالرواية. زين، هذول أخذوا وياهم تراب من المدينة سووا لبنة مثل التربة وحطوا بجيوبهم، وين يروحون يأخذوا يسجدون عليه؟ ها؟ ليش؟ لأن تربة المدينة تربة مشرفة وقطعة من الأرض هي، والأرض جعلت مسجد وطهور، فكانوا يشيلوها وياهم يسجدون عليه. اذا الصحابة كان عندهم هذا. الصحابة بصورة عامة الخليفة الثاني اشتكوا له، قالوا له بالمسجد احنا من نسجد ايام المطر يصير طين، القاع يصير موحلة من نسجد على الارض الطين يلزق بجبهنا، فرشوا قاع المسجد بالحصبة، جابوا حصو فرشوا قاع المسجد وكل واحد حط حصوة يسجد عليها لانها من الارض، ها؟ وكانوا يسجدون على الحصى حتى في الايام الحارة، هذا الحصى يمتص الحرارة، لما يمتص الحرارة يصير حار، يضطرون الصحابة يلموا بيديهم إلى أن يبرد ويحطوا تحجيبهم يسجدون عليه. إذا أنا أحمل فعلهم هذولا من أشوف سجد له على حصوة أقول له يا مشرك أنت تعبدها لهالحصوة، مثل ما لازمي لك المعادلة الرياضية الدقيقة المعمقة اللي غير قابلة للحل، إلى ألف سنة وبعد مو قابلة للحل هاي التربة، كل ما يشوفه شجع تربة قال له مشرك. يا اخي تربة قطعة من التراب مو اكثر من ارض طاهرة اسجد عليها، اكثر من هاي ماكو، كما كان السلف الصالح يفعل. وهذه الروايات كلها فضل قدامك، هاي الروايات ان الصحابة كانوا يسجدون على الارض وفي حالات استثنائية كانوا على اطراف ثيابهم يسجدون، كما بحث الشيخ رحمه الله في هاي الكتاب، هذا الكتيب الصغير بحث بحث مفصل جميل جدا، لأنه إجماع المسلمين على جواز السجود على الأرض وما أنبتت، وهذه أرض وجاي أسجد عليها. فلما تشوف لك واحد مسلم يسجد على هذا، احمل فعل المسلم على الصحة، مو رأسا تجي ليت نعتب الشرك لمجرد أن هذا ما صادف هوى في نفسك. لا، القرآن الكريم يريد من عندنا التأدب بآداب الإسلام، التخلق بأخلاق الإيمان. زين، بعدين عندنا قضية أهم من هذا كله في الآية. الآية لما تقول ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله ورسوله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. زين، الواقع هذول اكو نقطة مهمة جدا أما الله عز وجل يجعل قضية المؤمنين قضية. كيف؟ يعني يقول دولة يعطف المؤمنين عليه، يقول دولة يخادعون الله ويخادعون الذين آمنوا أيضا يعطفهم عليه، فيجعل خداع المؤمنين خداعا له. نعم، أن قضية المؤمن هي قضية الله، التعدي على المؤمن تعدي على الله. معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى يلتزم المؤمنين، يدافع عن الذين آمنوا، يجعل قضية المؤمن قضيته. إذن ينتج من هذا، ينتج من هذا أن من خدع مؤمنا فقد خدع الله، وأن من سب مؤمنا فقد سب الله، لأن الله عز وجل جعل قضية المؤمنين قضيته، كرم المؤمنين بأن عطفهم عليه في بعض الأمور. هذا التكريم يرفع من قيمة الإيمان، من قيمة الفرد المؤمن، ويكرم للفرد المؤمن إلى صعد إلى القمة، إلى قمة كون معطوف على الله عز وجل، وحسبك بذلك شرفا للإيمان. ولهذا تلك النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يجسد هذا المعنى. شلون جسد هذا المعنى؟ جسد مع ضعاف المؤمنين، يعني ذول اللي كان ما لهم وجه بالمجتمع، اللي كان في مجتمع قريش أهل الثروة، أهل الجاه، أهل العظمة، أهل الرئاسة، ذول كلهم كانوا ما يحتلون المنزلة اللي يحتلها عمار ابن ياشر، او يحتلها خباب ابن الارد. حتى اصطر في زمن الخليفة الثاني جماعة من الصحابة، ومن جملتهم بلال الحبشي رضوان الله عليه، بلال مؤذن النبي، وقاعدين ينتظرون الابن اللي يطبون على الخليفة. طلع الابن اول ما طلع البلال، دولة تأثروا، دولة بعضهم من بيوتات رئاسة، بيوتات عظمة، قالوا عجيب، بلال يقدم علينا، نعم، بلال يتقدم علينا، بلال هذا الحبشي العابد الأسود المملوك يقدم على عظماء قريش، على كبار قريش، على أهل الجاه والمال والرئاسة. القرآن صدع بهذا المبدأ، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بالفعل برأي كان يحتل منزلة وشكل من النبي داعي السماء، هذا الرجل اللي كان يجمع الناس على الإيمان، اللي كان يؤذن، فإذا أذن بلغ صوته أقصى أطراف المدينة. طبعا هذا داعية من دعاة السماء. بلال إذا كان في مستوى الأعراف الاجتماعية عابد، نعم، فهو في مستوى الإيمان سيد، وإذا كان في مستوى النعوت الدنيوية أسود، فهو في مستوى الإيمان أمصع بياضا من عشرات غيره. اذا كان هو الشخص المملوك الرق في اعراف اهل الدنيا، فهو الحر في عرف الايمان، كرمه الله عز وجل. وبذلك ضرب لنا مثلا بان العزة عزة الايمان، وبان الذل ذل الكفر. ومن هنا هذا الرجل بلال من بعد ما كان يمارس ذاك الأذان يجمع به المسلمين من شرق الأرض وغربها للإهتمام خلف النبي صلى الله عليه وآله وللصلاة، قال على نفسه من بعد وفاة النبي ألا يؤذن. ارتحل عند قطعة أرض مش بالحجاز، بدلها بقطعة أرض بالشام، وارتحل سكن بالشام أرض الجهاد، وظل هناك بالشام، بقي بالشام هناك. عرضت له حاجة في اليوم راجع إلى المدينة من بعد وفاته، عرضت له حاجة رجع للمدينة، رجع لقضاء حاجته، اتصل الخبر بالزهراء سلام الله عليها بان بلالا قد رجع. اشتاقت الزهراء الى سماع صوت بلال. مدة طويلة الصوت اللي كان يملأ مسامعها كان اذا اذن بلال نعم يقترن يعني من تداعي المعاني. اذان بلال يقترن بذهنها بايام النبي ذيك الايام ايام المجد ايام سرورها ايام نعيمها ايام العزة والنعيم اللي ضاقت في كنف النبي وفي رحاب النبي. مجرد ان يأذن بلال تعود لها ذيك الذكريات. فبلال لما اتصل الخبر بالزهراء ان جاي للمدينة ارسلت لي يا بلال اني قد اشتقت الى سماع صوتك واريد منك ان تؤذن. بلال قال انا حالف اليت على نفسي ان لا اؤذن لاحد بعد رسول الله. قالوا له وهل رسول الله الا الزهراء؟ الزهراء منه بامتداد الطبيعي لرسول الله. الزهراء بنت رسول الله لما تأذن الى تأذن لرسول الله. هي عزيزة رسول الله هي ريحانته. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول فاطمة بضعة مني شيزن مني. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يشبهها في جبينها لثما وتقبيلا يقول اشم منها رائحة الجنة.

تركت لرحمة الرحمن نفسي، فما لي دون رحمته رجاء. لقد قصرت في عملي طويلا، وقد أخطأت والدنيا ابتلاء. فإن يغفر بفضل منه أنجو، وإلا فالحساب هو الشقاء. إلهي والحياء يذيب نفسي، إذا أدعوك ذوبني الحياء. أنا الإنسان في ظلمي وعجزي، وأنت الله تفعل ما تشاء.

0: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: رحلة الدولار الشاقة في السوق العراقية. بعد انقطاع ناهز 4 أشهر، عادت شحنات الدولار النقدي الأمريكي في بغداد، عودة لم تكن مجانية. جاءت محملة بشروط رقابية وصفها خبراء الاقتصاد بالأشد قسوة فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الفيدرالي لتقييد تداول العملة الخضراء وضمان عدم تسربها إلى دول وجهات خاضعة للعقوبات، وفي مقدمتها إيران. وعلى الرغم من إعلان البنك المركزي العراقي رفع الحظر عن 7 مصارف وإعادتها إلى قنوات المراسلة الخارجية، إلا أن أزمة السيولة لم تراوح مكانها، فالسعر الرسمي القابع عند 1300 دينار للدولار يبتعد بفجوة واسعة عن السوق الموازية التي تتجاوز حاجز 154,000 لكل 100 دولار، فجوة يدفع ثمنها المستورد ويكتوي بنارها المواطن البسيط. على صعيد القطاع الخاص والشركات المحلية، تبدو القرارات الحكومية والتعليمات المصرفية المتعاقبة كعائق يتزايد استثنائياً، حيث يعبر أصحاب الشركات عن استيائهم من التضييق المالي الذي عرقل حركات الحوالات وأضر بالالتزامات المالية تجاه الموظفين والشركات الموازية. عزيز الخالدي صاحب شركة مقاولات حدثنا عن ذلك بقوله:
2: دراسات البنك المركزي وقراراتهم وتعليماتهم اللي جاي تصدر الغير مدروسة اللي جاي سيء ضرر مستمر للشركات القطاع الخاص. احنا بالنسبة لنا لو يقبلون ينزلون حوالاتنا بالدولار داخل البلد او تطيني اياها بالدولار، ما تقبل تنزلها بالدولار داخل البلد طلعها رجعها الجولة تراخيصك، اللي انا ما استلم الحوالات الواردة للشركات مالتي، خلي يفتحون حسابات برا البلد ونفيد البلدان المجاورة احسن ما نفيد بلدنا بهذا الموضوع. يعني احنا موظفيننا جاي يضررون، مو من المنطق يعني انا ما ادفع رواتب وانت بالنسبه لك فلوسي يمك تحاربني ما تعطيني اياها. وسووا لي المنصه حوالات على المنصه، الحوالات على المنصه استفادت التجار خاصه بالمسؤولين الدوله الرئيسيين اللي هم بالذهب ظلوا يشتغلون بغيرها، واستفادت منها كثير من الناس اللي كان فقر اللي ما عنده شيء استفاد وصار عنده مليارات بسبب المنصه. يجيب له 5-10 مليون دولار يحول له يوميه دينار عراقي، يحوله بالدولار برا العراق والله يشتري بيه ذهب.
1: ولم تقتصر الأزمة على الشركات الكبرى، بل امتدت لتطال صغار التجار ومستوردي الأجهزة والمواد الاستهلاكية. التعقيدات البيروقراطية والرسوم الجمركية والضرائب المرتفعة أجبرت العديد منهم على عزوف التعامل بالدولار الرسمي واللجوء إلى الوسائل البديلة أو تقليص النشاط التجاري. نواف العطار مستورد الأجهزة الألكترونية شاركنا معاناته بقوله:
3: الدولار سبب لنا أكبر مشكلة بالاستيراد، لأن ما نقدر نتعامل بالدولار بعد بالجديد، لأن لازم عن طريق البنك المركزي. صار أدنى مشكلة بعد الدولار الموازي أنه صار أكو فرق بالمبلغ تقريبا بال20,000 أو 25,000، وظلينا حولنا شغلنا كله بالعراقي وجاي نشتري من الشركات اللي هي أصلا جاي تستورد. صار بصعوبة أنه نحصل على الدولار أو نستورد بسبب الإجراءات المطولة عن طريق نودي الفلوس للمصرف، وكذلك هاي الإجراءات الروتينية اللي موجودة مع المصارف، فقمنا نتجنبها، ناخذ من الشركات العملاقة اللي هي جاي تجيب الأجهزة وناخذ منها بالعراقي وجاي نمشي الشغل. ضرائب والرسوم خلت الزبون يتجبجب انه يشتري، والمواد بصورة عامة كلها صعدت، بالإضافة إلى مشاكل اللي صارت بالذكاء الاصطناعي وصعود الأسعار، فوقها صارت الضريبة والرسوم اللي موجودة بالميناء وظلت ما نقدر نجيب الأجهزة بسهولة.
1: في المقابل ترى أطراف اقتصادية ومصرفية أن هذه الإجراءات الصارمة بالرغم من مرارتها تشكل حجر الأساس لبناء نظام مصرفي عراقي يرتكز على الشفافية ومكافحة غسيل الأموال، بما يعزز الثقة الدولية ويخدم الاستثمارات الشاملة في قطاعات الطاقة والموانئ. زيد الإمارة نائب محافظ البصرة يوضح ذلك.
4: هناك الكثير من المشاكل المصرفية، لكن القطاع المصرفي نعتقد أنه بعملية تقدم، خصوصا بعد زيارة الحكومة الاتحادية وما ينتج عنها، وبالتالي نعتقد أنه هذه المصارف لو عملت مع البنك المركزي بعملية تبييض الأموال ومحاربة الفساد وكل هذه التفاصيل، أعتقد أنه ستكون هناك ثقة بهذه المصارف وبالتالي تطويرها، ونعتقد أنه ستخدم حركة التجارة. اليوم تعرف احنا الكثير من العقود الموجودة في المجال النفطي في مجال الموانئ هي تعاملها مع جولات التراخيص والشركات الأجنبية، وبالتالي نحتاج إلى نظام مصرفي رصين ممكن أنه يمول هذه المشاريع. هناك منصة وهناك، لكن هناك محددات، تعرف احنا عملية تبييض وعملية تهريب العملة الصعبة، كل هذه أثرت سلبا على البنوك العراقية وعلى البنك المركزي، لكن الحمد لله ماضين. أنا أعتقد أنه سيكون هناك إضافة وهناك رؤية اقتصادية حقيقية لما بعد إن شاء الله، يعني بعد هذه المرحلة إن شاء الله.
1: تظهر تجربة الأيام الماضية أن إصلاح النظام المصرفي العراقي لا يكون عبر قرارات إدارية أو اشتراطات خارجية تفرض من واشنطن، إنه مسار معقد يستلزم توازناً دقيقاً بين الشفافية الدولية وحماية النشاط التجاري المحلي، وحتى تتسع قنوات المراسلة وتكتمل الثقة بين البنوك والشارع سيبقى الاقتصاد العراقي يصارع لترسيخ قواعد مالية جديدة، آملين أن تتحول هذه الرقابة الصارمة من عائق للأسواق إلى بوابة للاستقرار المستدام.
5: احكم وثاقك، شئت أن أتحرر، ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر، خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار مململما ألعابهم ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لنمطرا. أماه أماه أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململ ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
6: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
7: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
8: روح القصة حكاية،
7: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
8: وروح الحكاية تجربة.
7: ولأن قيمة التجربة عبرة،
8: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
7: برنامج حكايتي،
8: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
7: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
8: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة، محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع، تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس إلا.

قصة اليوم رواها إلي شخص من نفس العائلة، عائلة حكاية اليوم، اللي هو الابن الأوسط إبراهيم، رجل كبير الآن في السن ولكن ذاكرته حية. يعني أن يروي لك شخص قصة عاش تفاصيلها فهي قصة ستكون ممتعة. ذاكرة الكبار دائما محملة بالكثير من القصص والحكايات. الأب هو صالح، صالح رجل مزارع يمتلك أو يشتغل في الزراعة في الخضرة وعدة جواميس ثلاثة وبيت طين ومساحة باحة أمامه يربون به دجاج، ريف عراقي جنوبي. والقصة قديمة جدا، يعني اللي يروي لياها كان الآن عمره تجاوز فوق 70، فالأحداث هو رجل يبدو أنه ذاكرت التوقيتات الزمنية والأعوام لا يتذكرها، لكن يتذكر العائلة، يتذكر تفاصيل العائلة وحكايتها وما حدث لها. قديمة جدا إلى حد هذا القدم، هو عندما بدوا الفلاحين يروحون، أو هناك فرصة للفلاح اللي تعبت الأرض وتغير الأحوال والأجواء، وبدت فرصة العمل في المدن. ما أقدر أحددها بالخمسينيات أو بالستينيات، لكن حتى أكون دقيق هي هذه موجة الرحلة، هي أعتقد في الستينيات بدوا الفلاحين يغادرون منطقة التعب إلى منطقة الراحة.

نعم، الكثير من في فترة أو في حقبة زمنية من العراق الفلاح غادر منطقة التعب إلى منطقة الراحة في العمل، لأنه بدأت العراق بدأ يتحول إلى دولة مؤسسات، الموانئ تحتاج أيدي عاملة، شركات كثيرة عراقية تحتاج إلى أيدي عاملة، فكانت الأيدي العاملة هي أيدي الفلاحين. يضاف إلى هذا أنه أكو بعض أبناء الفلاحين بدوا يدرسون، وهذه الدراسة خلت معلم، خلت في موظف في وزارة الدفاع، نائب ضابط أو تطوع أو غيرها، ومدرسين والكثير وممرضين، فذولي تركوا. هم كان الفلاح الأيدي العاملة هي أبناء الفلاحين، كانوا يفرحون من تصير عندهم أولاد. يضاف إلى هذا أيضا ما يهمهم أن يكون عنده ولد، لأنه الولد والبنات هم الكل يعمل في الأرض، كما في عائلة صالح اللي تتألف من إسماعيل الابن الكبير وإبراهيم وبنات ثلاثة، ومن ثم الأصغر اللي هو غازي.

طبعا صالح بقى يعني صاحب هذه العائلة وهذا بيت الطين وزرعات القليلة وزوجته تعمل يعني تحول الحليب من الجواميس إلى جبن وقيمر إضافة إلى هذا الأمر، وتروح تبيعهن طبعا، يروحوا معها واحدة من البنات يروحون يبيعونهن للمدن القريبة أو في يبيعون في الأسواق، لكن غالبا ما يبيعونهن إلى ناس يعني ما تقعد بالسوق وكذا، لا هي تروح أكو نساء جن يشترن من عندها هذا الجبن في هذه في المناطق اللي بيها أسواق وكذا، وتبيعهم بسعر جيد إلى حد ما يكفي حياتهم ببسيطة، وأيضا عندها دجاجات وربيتهم جمع البيض وتبيع بيض وتبيع جبن وزبد وحليب وروبة وعايشين على هذا المنوال. الأب صالح شاف هذه الحياة اللي هو سعيد بها، من يجي موسم النبق يروح يشتري الشجرة بحملها، يعني من البداية يتفق وياه يقول له مثلا يتباوع إلى الشجرة مال السدر محملة بعته للتو خضرة، هو يقول له شنو نوعيتها، النوعية الكذا إلها سعرها والنوعية الكذا يشتريها، يجي الموسم ياخذ حصادها ويطف فلوس الرجل صاحب السدر، ما عنده مساحة زراعية كبيرة لكن هو يعتاش، يعني مثلا حقل أو أرض زراعية يتفق مع صاحبها يقول له أنا راح أزرع لك إياها وأنا وياك بالنص، أنا علي الحرث وعلي الزرع وعلي السقي وعليك الأرض ونتقاسم، وعايش هذه الحياة الصعبة هو وأبنائه وبناته يشتغلون حياتهم قاسية، لكن رغم هذا رفض أن يسمع لكلام البعض اللي يقولوا له يا أبو إسماعيل اترك هذه الأرض وروح اترك بيتك وترك روح تعين بالموانئ، روح تعين في معمل الزجاج، روح تعمل في قطن عمل القطن والنسيج، وبدت حركة يعني العراق لو مضى بالاتجاه اللي بدأ به يمكن الوضع تغير جدا، لكن الحروب وسوء الإدارة هي اللي رجعت القهقري، وبالتالي أبناء هذا الوطن الوطن العظيم في اقتصاده في عقوله تضعضع وتحول إلى بلد مديون، يعني عشنا سنوات شوارعنا سيئة، سنوات ما عندنا مؤسسات، ونستغرب ما شفنا عمارات شاهقة وغيرهم، ما شفنا شركات ولا مؤسسات ولا رفض الرجل، قال أنا عندي رضا، الرضا الكبير بأنه أنا أعيش حياتي بهذا، اعتد وما عندي أبناء يعني مجتهدين في الدراسة، هم أولاد دخلوا وتعلموا القراءة والكتابة، والبنات ما داخلات تتعلم القراءة والكتابة، وبالتالي هذا يكفي، وأنا أريدهم أيدي عاملة لكسب العيش.

نعم، رضا بقسمته لأن يبقى في هذه القرية، القرية الجنوبية اللي بدأت تتناقص، الكثير من الأشخاص غادروها، قسم راح إلى بغداد واشتغل الأب عمال في شركات، وبعدين اعطوهم أراء ببيوت، بيوت العمال، واليوم في مدينة الصدر اللي هي قطاعات كبيرة، حتى قطاع الأكراد وقطاع الكلام، وهناك مسحة جنوبية كبيرة على هذه البقعة الجغرافية اللي موجودة في بغداد. وطبعا شكلت تواجد هؤلاء العمال اللي كانوا يتعاملون مع الأرض والزرع والنوم المبكر وتفاصيل القروي الطيب. دائما اللي يتعامل مع الأرض هو دائما شخص تشوفه ودود ومسالم، وبالتالي فقير وعنده تعايش يعني. رغم وهذا لاحظته في مدينة الصدر قبل سنوات، أنا كنت فيها صغير يعني، وكانت عندي زيارة هناك، شفت أنه رغم أنه أكو حواجز وبيوت، لكن الأبواب مشرعة على بعض، ما يقدرون يسدون باب، تحس العلاقات مفتوحة، هناك لبنة اجتماعية جميلة. ذلك شكلت في مرحلة من المراحل عبء بصراحة، شكلت على البغددة، على البغدادي اللي بدأ يتفاجأ بدخول اللكنة الميسانية والجنوبية، لأنه الكثير من البصرة العمارة المصرية حتى السماوة والفلاط الأوسط كلها راحت، يعني من الأرض إلى بيت وظيفة، يقعد الصبح ويرجع الظهر يتغدى وينام ويقعد يروح القهوة ويسولف وعنده أصدقاء وبرودة، تحولات كثيرة والله. يعني هاي القراءة يعني كثير من الكتب أنا طلعت عليها تتناولت هذا الموضوع وشرحت العلاقات الاجتماعية والثقافية. هنا نرجع إلى صالح الله طاء إسماعيل اللي هو شاب سبع، وأعطى إبراهيم الولد المطيع، كانوا من الصبح يشتغلون، لكن سوسة هذه العائلة هو غازي اللي انولد ويعني كان أم حاملة بي وهي تعبها في الحمل، وطلع للدنيا بفتح بطن بولادة قيصرية، وطلع طفل أكدوا الأطباء بأنه هذا غازي يعني يمكن يعيش لشهر شهرين ويموت، لأنه شخصية غريبة، عفوا هيئة غريبة، راسة كبير، رقبتة صغيرة، وشكله أشبه ما يكون بمعاق، بس ما بيش ثنيته ما بيش. يا بعد هذا أمر الله سبحانه وتعالى وهذا رزقنا، بعد شو يسوي يعني هو الأب اعتبره من الميتين، لكن بدوا في فطرتهم الجنوبية عندهم جاموس، ظلوا يعني يشربونه، يشوفون ضئيل رأس كبير جسمه صغير، والوليد يوم بعد يوم يهزل، فما اكتفوا برضاعة الأم الطبيعية، راحوا للجاموسة، ظلوا يأخذون حليب الجواميس، هذا حسب كلام الإبراهيم اللي روالي هذه التفاصيل اللي عاشه هو فطن في عمر 16 يقول، يعني يجيبون الحليب مال الجاموس ويخففون الماء ويشربون لها. بدأ هذا الطفل شوي شوي يتحسن إلى أن صار ابن الخمسة أشهر وبدأ يسمن. والله أنا من قال لي هذا الأمر وقسم، قال والله بعدين من كبر صار ابن ثلاث سنوات، ابن أبو سنتين، أقل من سنتين، يقول تفاجأنا بتحول هذا الطفل في السنتين ونص ثلاثة إلى وحش، لم يبقي على تمر، يعني أكو تمر يسمونه تشبشاب، يقول هذا يبسه، إحنا نيبسه والديري عادة اللي المحشف يسمونه، يعني اللي يعزلونه، هذا المحشف يعزل إلى الحيوانات وبديدان وكذا، هو يقول لم يبقي على العزل حتى من نعزل التمرة اللي هي سوس بيها أو تعبانة أو لا تؤكل، نعزلها كأعلاف للحيوانات، يقول ما نلقاها
هذا الشبشاب اليابس يبسونه، يقول ما يعني قاعد الحبيب. فيقول يوم من الأيام وهذه الصدمة إنه ندور على هذا الطفل اللي أصبح عمره يعني 5 سنوات أو 4 على هذا المنوال، اللي بدأ يعني يتضخم بشكل غير طبيعي ويتحرك بقوة، ونتفاجأ إنه ندور عليه إيش وين فلان مو ينام فوق السطح. وما أحلاها هاي الأجواء، نامون كان الجو يعني جميل، وفعلا كانت الناس تتغطى ببطانيات يوم ذاك فوق السطوح. يعني حتى في مدننا احنا نتذكر امهاتنا تفرشنا من العصر ونصعد احنا الى السطح النام، نلقى الفرش الفراش بارد والنومه لذيذه. على كل حال اتفاجأ وين غازي، راحوا لقوا غازي يشاطر البنت الجاموسه وهذا الحيوان الصغير الرضاعة من ثدي الجو.

الله سبحانه وتعالى ابتلى هذه العائلة بهذا الطفل. طفل عمره صار يعني في عمر 7 سنوات، طبعا ما دخل مدرسة ولا أي شيء، شره ووصف بهذا الشكل، شره بالأكل إلى الحد اللي

بوينت من الرز يقول يعني نقبل احنا كل واحد يقبل بقسمه لكن هو يقبل بنص جدر ما يقدر. يقول شره في الى حد انهم من امنا تكسر الخبز اليابس للبشوش وللبط. لما ترى ماكو هيك يعني والله العظيم يعني هاي شخصيه يعني تصلح ان تكون في كتاب سردي. يقول تسرد امي هذا الخبز اليابس تخليه في وعاء وذب عليه ماي ينقع حتى منها من ينقع توديه الى البط والبش ويبدي ياكل. يقول لا هو ياكل قبلهم ما لم يبقى على شيء فأكل شره بشكل بليد الى حد كبير من البلاده والغباء والاتكاليه وعدم الرحمه في كل شيء. لا يرحم خواته يضرب بشكل كبير لا يحترم كبير ولا يحترم صغير. يمتلك قوه عجيبه بعد اللي هو جاموسة يعني هو تقريبا يعني عقل الحمار أجلكم الله بجسم جاموسة من وصفه. حتى من سألته يا بعد على قيد قال لي بعدين تجيك السالفة مثل ما راح تجيكم السالفة. فكل هذه البلادة والغباء واللا مسؤولية وكبر الولد وصار عمره 13 و14 وكل ما يكبر تزيد مأساته وتزيد شراهته بالأكل وإلى شكل مرعب. والدليل انه يعني الناس الوسطاء اللي يخافون منه ما حد يقدر يجادل لانه يعني هو خلق وجها كوجه خلق بشكل بشع بشكل وحشي وشكل الجسماني كما وصفه يقول ما اقدر شلون اوصف لك اياه يعني الجذع الاعلى طويل ورجليه صغيرات قصار يقول كأنه يعني خنزير واقف بالضبط خنزير صافة بأنه غازي وخنزير واقف. فهذا كبر الولد خطية إسماعيل وإبراهيم هم شباب كبروا فكانت عندهم مشكلة يعني وصلوا إلى البلوغ بدون يزوجون. يعني كافي هم يكربون من الصبح لليل يكربون من الصبح لليل ويأخذون مساحات زراعية يزرعون ويحشون ويبيعون والأم تشتغل بالجبن والقيمر والزبد بدون يزوجون. بس ماكو قرى أغلب اللي بالقرية راحوا اللي يأتهم نساء صغيرات ويعني وراحوا إلى أكثر من بيت ما يقدرون يخلون بيتهم في بيت وحش اسمه غازي. مع العلم هي الحياة الاجتماعية اللي يعيشها صالح وأولاده حياة محترمة يعني وحياة حلوة وحياة جميلة هي ريفية تشبه كل الحيوات فممكن ويقدرون يعني من البساطة أن يبني له من يزوج ابنه يبني له غرفة عنده غرفة للأب غرفة للأولاد الثلاثة وغرفة للبنات. فيمكن عنده مساحة إذا نقول في والدي في نيتة أنه إذا واحد يزوج كل ما يزوج نبني له غرفة مطبخ واحد وحمام مشترك. فهذا كبر يدورون على نساء ما يلقون. كان أنا يمكن ذكرت إسماعيل فارق بين إبراهيم عذرا من البداية إسماعيل كان في وقتها لا في من صار غازي كان عمره تقريبا بال12 سنة وإبراهيم كان أصغر من عنده تقريبا بال10 سنوات وصار غازي. طبعا خواتهم كذا غازي اللي هو المحور البشع في حياة الأهل سيء عارك يضرب وعده مكان على النهر شجرة يقعد على الفيمية ماله هذا حاط شصة ويصيد السمج يشق يصيد خشني شنو يطلع حتى الجر يأكله شقه هاي شخاطه بجيبه ويشوي ويأكل ما يقدر ومن يجوع يصعد على النخل مال الناس صار على النخل ويجون الناس يا بابنكم هذا لا ظلت عندنا بطيخة والبطيخ والخيار يسمونه العنقروزي هذا الطرح الصغير يطالع استوه يقرط بي آفة أنا والله جيت خذ شون عبسي بعدنان وليد بهذا الشكل الغريب. فيقول لا ظل خيارة في بستان ما ماكله لا ظل برحاية لا ظل بطيخة بطيخ بعد يعني ما واصل إلى حد الأسفل.

ماكو واحد ما يسمع نصيحة أحد. أكو شيء اسمه صياح وأكو شيء ويخافون من قوته العجيبة، وكل اللي موجودين في القرية أيضا يخافون من قوة غازي مو طبيعي. غازي شخص ممتلئ قصير مربع شكله مخيف شرس، وين هو ذا يشرب من الجاموس وياكل هلقة كمية تمر وأكل مو طبيعي ومفرط الحركة. والمصائب تجي، يوم يجي واحد مكسورة إيده ويوم يجي واحد، بس تجنبوا إنه يروحون إلى غازي ووقفون عند حده. هذا اللي يأكل طرحهم، وهذا اللي يتمادى على المستان، وهذا اللي وعنده مجموعة من الأصدقاء السيئين مثله، يروحون يبوقون دجاج ويلسون ويشون من عنده، لا يقدرون يشدونه وهذا ما يشد، ولا يقدرون يتجامع يتحاملون عن بعد خلوه قالوا يا بابا سامحونا الله سبحانه وتعالى هذا يعني يترمونه ونرتاح ارموه يعني. لكن كانت الريف العراقي كان ريف المواطن الإنسان اللي بي إنسان خجول، لذلك يقولون هذا أن هذا الوصف اللي نقول به يعني إنسان خجول وكأنه يشبه واحد قروي ريفي في تعامله، مو لأنه بليد لا، بس هو إنسان دائما عنده حالة من الاستحياء والحالة من الخجل، فكانوا يتنادون عنه يعني قرويين ريفيين بينهم عرق دم ويستحون تاركين هذا الهائج تاركين يسرح ويمرح ويفعل ما يفعل ويأكل ما يأكل، بالتالي هو صالح الأب والذول إخوانه وهذا يحبون يعني ابنهم اللي يتوقع الأب إنه هو هذا من صار حاسبين حساب يموت وتمنى وندم الأب قابان صوت شربت حليب مع الجاموس لو بخليه يموت أو اتفاق من عنده. لذلك مرات نتألم على بصراحة هكذا هي عدالة الله، يعني يصير عند زوجة إسقاط ويطلع ولد أو يصير طفل ويموت ويقولوا له هذا رزق الله سبحانه وتعالى والله يعوضك، من يقول رب العالمين عدالته ورحمته؟ يمكن هذا الطفل المتهوسي هذا الطفل اللي فقدته هو راح يأذيك في آخر أيامك. وشوفوا غازي سوى في مرات

طبعا أكو طرفة في هذه الحكاية، طرفة يقول اللي روى عليها اللي هو أخوه إبراهيم الله يعطيه الصحة والعافية وطول عمره، يقول في يوم من الأيام يعني إحنا قعدنا الصبح وهو يتأخر بالنوم، فسمعنا صوت أجلكم الله حمار. فالغريب أنه إحنا ما عندنا حمار، لكن صوت قريب وبداخل هذه الغرفة، غرفة الأولاد، العفو مو في غرفة الأولاد، في السطح كان صيف، سمعنا صوت حمار فوق السطح، صعدنا لقينا يعني هو مو يشخر، هو أجلكم الله يعني نحيق. فرجعنا قعدنا من نوم النهيقي، شو بيك انت تنهق يعني على حد قول إبراهيم. صعدنا أنا وواحدة من أخواتي قعدنا قلنا لك، فنزل ليفطر، قعدنا نفطر سوية كل احنا، راغسل وجهه وقعد واحنا قاعدين. فيقول قلنا لأبونا قلنا له هذا ما يشخر هذا ينهق، فهو ضحك غازي قال لهم اي والله انا راح اشيل لكم الحلم. يعني يقول انا كنت نايم فحلمت انه انا تحولت الى حمار، هاي الطرفة في الحكاية حبيت ارويها لكم. فيقول والله هذه القصة فعلا يعني بها عوالم سردية عجيبة. فيقول قلت تحولت العفو الى حمار، فطلعت وامشي لا انا غازي، أنا أتباوع أروح للماء أتباوع لوجهي وأنا مو غازي أنا حمار. فظليت أمشي فلقيت قطيع من الحيوانات مجموعة مطايا، فرحت لهم استبشروا بي خيرا، وحسيت نفسي أنا أكبرهم وأنا أطولهم وأنا أكثر صحة وحمار يعني قوي. فقالوا له إحنا نريدك تصير قائدنا، فصار قائدهم وجابوا له حماره قالوا له هاي زوجك اياها، فصار قائد الحمير. هذا منو اللي يحكي غازي يتحدث عن حلمه الاهل وزوجه، ترى يقول يضحكون يضحكون طبعا يضحكون موقف مضحك، واحد يحلم ان يصير زلكم الله حمار. فقالوا له يابا احنا نريدك تصير قائد علينا وهذه زوجه لك، وجابوا لي يقول حماره كلش حلوه، فتزوجنا وعشت حياتي واطلع بيهم. في يوم من الايام أخذتهم إلى مساحة خضراء، قلت لهم يلا الكل يمشي وراي إلى هذه المساحة الخضراء. قالوا لا يخاف مال غير أشخاص ويطلع لنا كذا، قال لهم لا مالكم علاقة. راحوا يأكلون من هذا العشب، ففجأة انفجرت بدت أشبه ما بقنابل وانفجارات تحدث بلا، فضربت حجارة أو كذا فضربت على وجهه، فظل يبكي ويصرخ. فهذا الصريخ اللي بالحلم هو انتم اللي سمعتوه انه نهيق. قالوا له بس ما معقوله. قالوا زين انت كنت تنهق بداخل؟ قالوا اي كنت انهق بهواي اشياء، كنت اسمع نهيقي فضحكوا. فقال الابو قال له ان شاء الله انت هسه صرت شاب وان شاء الله نلقى لك حماره تزوجها. قال له اي انا بعد سمعوني انا بعد عندي أخو كبير عندي أخو أكبر مني ما أعرف أنا تزوجوني. زين مسودن ولدي تزوج غبي ومتخلف وأرعن وأهوج وعنده طاقة جسمانية هائلة وما يفكر بأحد وما عنده أي علاقة عاطفية، بس بالصحن بالمعروف هو بس الأكل، عنده علاقة عاطفية مع الأكل، ما عنده علاقة مع عاطفية مع أمه وأبوه، أمه تتمرض أبوه يتمر ما العلاقة، المهم أكو شيء اسمه أكل. زين هذا أبو الأكل يعني هو غرائزي، هذا وليد لمرة شلون هذا نجيب له. فضحك أبوك قال إن شاء الله أنا راح أدور لأخوك وإن شاء الله هنزوج إسماعيل أو إبراهيم وإنت إن شاء الله تلحق ونجيب لك حمار بعدك أنت صغير عمرك 17-16. قال لا لا أنا أول واحد زوجني أنا وبعدين هم اللي يحكون، أنا ما أقدر بعد أسوي لكم مصيبة. الأبو خذ هذا الكلام على محمل اعتيادي وكذا. ففي يوم قاعد قال لي زوجته قال لها إحنا هذول الناس يعني بينه وبينهم خلافات هذول العشيرة وهاي ما نقدر نجيب، وهي رجعون هذيك ابن عم طلق فلان وهي نعرفها موجودة في القرى ولحد الآن موجودة حتى في ثقافتنا المدنية. قلت لصاحبك أبو عبد الله هذا اللي عشت عمر بياه وزرعته سوا واللي اشترى له في هكذا
مكان بعيد هو طبعاً، هم عنده أنا أتذكر عندهم بنات هواي أكثر من ولد سنين وبنات خمسة تقريباً أو ست. ليش ما تتعنى له وتروح تسأله بلكت عنده بنية اللي إسماعيل وإذا عنده ثانية لإبراهيم. طبعاً هم غازي ما مو مال زوجة يعني، وهذا غازي أساساً يريدون يخدرونه، هذا ما ينطم امرأة. فقالها والله صحيح خليت عنها. لا راح رجل ركب القطار ونزل في قرية ومشى مسافة وعند المكانة وصل إلى البيت، رحب الرجل بأيما ترحيب وعناق وحتى بكره.

راح للرجل أبو مصطفى ورحب به وذبح له وتعشى وتغدى، وبالليل سولف فيها قال له شنو أخبار شنو الأمور. قال له والله الوليد زوجتهم هنشوف فلان وصار عنده كذا، اثنين هم أولاد عنده وبناتي خمسة، زوجت أربعة، زوجتهن أربعة، ظل هو مأيس شوية يعني راح إحنا رجع يريد، وكان في بال اثنين، واحدة الإسماعيل واحدة الإبراهيم. إلا بس بقت عندنا واحدة اللي هي نجمة، ويعني على عمرها بال 16-17 جاي يخطبوني، بس الناس اللي يجوني ما أحبهم، أنا ما أريدهم لأن أعرف سلوكهم وكذا. وانت شنو اخبار؟ قال له والله انا عندي هذا اشتغل بكذا وكذا والامور طيبه وما رحت مثل اللي راحوا، ظليت على ارضي وولدي وبناته احنا كواديد. قال له يا ابو انا بتعني اليك، اولا مشتاق لك ورد اشوفك، اثنين انا كنت اتوقع باقيات من بناتك وردت اخذ واحده لاسماعيل وواحده لابراهيم، طبعا استثنى غازي. غازي كان عندهم امل إنه شوية من يكبر بلكت يعقل، لكن هو بالعكس. فقال لي هاد عيناك هاي خذها لإسماعيل. تعال يا نجمة، إجت نجمة مليحلو سميرة ومرتبة وجميلة وممتلئة، رحب له الحجي شونك أبو سيد عمك أبو قعدي وسولف وياها. قال له أبوي أنا ابن إسماعيل الكبير وأنا عندي بيت كذا وراح أبني لكم غرفة، وإسماعيل ولد كادود ومعدل وابن الكبير ورايدك إلى وهذا حكيت ويا ابوك وانت شو تقول؟ ابني استحت لي فيه. قامت تركت المكان وراحت وهي تبتسم. قال له هذا هو نجمه لاسماعيل اخذه. قال له ان شاء الله نجيكم وناخذ. قال له لا لا شوف توكل على الله، اولا انا رايح حج اطلع وامشي بر، فراح أجمع أعمامي. يعني والله أكو هيك تقاليد قديم عجيبة يعني. قال له شوف أنت وكيل، أنا وكيل بنتي وأنت وكيل ابنك، ونجيب لنا الشيخ ونلم عمامنا، نلم عمامنا ويلتمون وفرح ونذبح ونقعد نتعشانا عشوة حلوة ونعقد عليهم وتأخذ البنية وتروح. هذا ما موجود في عرفنا الآن، وهو لا يقبل الآن، لكن البنية موافقة واخذ البنية وبعدين ابني لك البيت الطين وخليها تتآلف ويا عائلتك وهي على يعني زوجة ابنك، لكن ما يتم العرس اللي تريدونه أنتم إلا بعد أن تبني الغرفة وكذا وتبقى ويا البنات، بس هي عاقدة حلالة يعني، لكن ما يدخل عليه. جزاك الله خير. تفاجأوا وصار هذا الشيء، جمع أمامه وجمع قال الميابة هذا أبو إسماعيل، وإسماعيل لازم زرعه وحلاله وراح نزوجه بيتنا وياخذها وياه، وأنا باترك براح أروح للحج. وراحوا أخوانها وياها بالطريق، خذوا البنية أخوانها الاثنين طريق لا يؤتمن، وياهم صالح أبو إسماعيل ورجعوا تغدوا وارتاحوا ورجعوا لأهلهم. تعرف بهم إسماعيل، لكن تفاجأوا إسماعيل تفاجأ شنو هاي المرة اللي جاية وي أبوهم البنية اللي دخلت بخمارها إلى بيت في غرفة البنات.

تم العمال اسماعيل وابراهيم وغازي تم العمال قال له خليه يجيب احد يبني له غرفه. قال له فرحان اسماعيل هذا غازي السود.

0: هذا التصرف؟
1: لزمت مشبك هيجي حديد وكذا رادت تبعده، يعني دخلت تضربه بصدره بالهذا، هو ما يهمه، أخذها كسرها ذبها راح لبنية، ظلت تصرخ، لكن رب العالمين ستر. بجيت يقول إبراهيم، يقول نسيت شغلة، راتها والدي ووكي سماد أجيبه، وجيت لقيت هاي تصرخ. فدخلت على الغرفة، كان بها يقول مزلاج مو قفل، ضربته ودخلت لقيت هذا الحيوان في لازم بيها ومشقق ثيابها وقذق. إبراهيم يقول أنا ما أقدر يعني أتناطح ويا هذا الخنزير، بس قلت لازم أسوي شيء أنقذ حتى لو أقتله. فبالتالي لقيت الفرصة الوحيدة أنه أكو هذا المدك الهاون الكبير الخشب، يقول هذا الشيء الوحيد اللي لقيته وضربته في رأسه، يقول يعني وضربته في رأسه طلع دم، لكن يا ترى يغمى عليه؟ يقول لا، يلا ما يخالف. قلت على حد قول حجي إبراهيم، يقول أنا بعد وقتها كنت أنا ميت يعني أتعارك لوي خنزير، والخنزير هذا ضارب على رأسه وما مات أو أغمي عليه، فبالتالي أنا علينا استسلم. بس لكن ما يخالف، الحرب وياي أحسن مما الحرب مع زوجة أخوي وبيت ناس وأمنوا علينا. يقول أركض ويركض وراي، وهاي فرصة الوحيدة للنجاة، أركض ويركض وراي. فلقيت إحدى من خواتي، قلت لها وهي وهو يركض وراي، أختي اللي بالزرع، قلت لها روحي للبيت، روحي لأخو إسماعيل وقلي له هذا يركض وراي، والناس تركض، شنو هذا اللي يركض وراي؟ يريدون يهدونه، يريدون كذا. اجتمعت العائلة فيما بعد، لزمون جماعة منا هدؤوا اقعد، طبعا هو خنزير هاج. قالوا ليش سويت هيك بالبنية؟ هاي مرتي وانا بكيفي وادخل بعيوم وزين، هذا شي يسوي له؟ يربطونا مو الى متى؟ هل يهدأ هذا الثور الهائج؟ ظلوا البنية اختي ظلت خايفة ما تتحرك الا وياها الام والبنات، وظلن لازمات يعني شلون العصي والهاي شي يسمونها المغوار او كذا صار او المغوار يعني ما اعرف اتذكرها ولكن هي على لساني نسيتها، لازمات في عصا هيك من فوق بها دائره من القير صخريه، يمكن صخريه، كل وحده لازم عتن صخاري، وخاف يدخل عليها هذا الثور الهائج، وما يتركونه، يتركون البنية والبنات ظلن قاعدات يناطرن القذر. هل هذا القذر الخسيس هل اكتفى؟ لم يكتفي، بعد أن بنى البيت هو يعتبر أنه هذه الغرفة هي غرفته، وأنه إسماعيل ما راح يزوج مستحيل الحكي، طبعا يقنعونه قاعد يقعد إن شاء الله الله كريم، هو غبي متهور. ف الأب قال له بما أنه خلصنا الغرفة وراح وبصينا على الأثاث، راح يجيبوا لك الكنتور والشوربة يا إسماعيل، ليمتى تريد العرس؟ انتظرنا هواي وريد نخلص، البنية باقية وكذا. قال له ليش يعني كيفك يا أبوي؟ قال له الخميس الجاي شو عندنا احنا الحمد لله ونعزم وكذا، سوي لنا عرس وبس انت روح بلغ الناس الخميس الجاي عرسنا. هذا راح أخطي إبراهيم، يقول برآن وإسماعيل ظلن كل من يروح إلى بيتي يدق الباب السلام عليكم يا با عرس أخوي إسماعيل، سمع غازي بأنه جاي يعزمون الناس إلى عرس إسماعيل، أن الموضوع أمر واقع. صار العرس وصارت الزفة، ودخل إسماعيل على مرته، والكل محتاط من تصرفات غازي اللي بدأ عادي مبتسم ولابس دجاجة نظيفة ويصفق وكذا، لكن اللي سواه بعد منتصف الليل شنو اللي سواه؟ انه اكو قش موجود في مكان يعني يجمعونه، قش موجود يجمعونه ومخلين هيك، وبيوطين والسقوف كندل يعني مال نخل والغرف طين وكذا، وبيه نسبة من القصب، اكو جايب غاز صاب الغاز على الشباك اللي هو شباك خشب، وعلى الشباك الثاني والباب، وبدأ نايمين زوجين ونايمين، وبدأ يصوب من تحت الباب الغاز اللي هم يجيبونه للمحرك، محرك الماطور مال الزرع، فيجيبون جليكانات وكذا احتياط. هو فرخ نظل ينزل الغاز من جول الباب، وترس الشبابيك ويتخللهن أيضا، فنزل وهذول نايمين أرسال نايمين. والسطح غرفة إسماعيل أيضا السقف ماله غرق غرق، وأشعل النار، باب خشب وشبابيش خشب وطيني، وأكو قصب من فوق جندل مال جندل مال يقسمون النخلة، جذع النخلة نصين، وبالتالي يسقفون به عرسان وسادين باب. وتدخل واشتعلوا الباب مشتعل والغرفة مشتعلة، والرجال تفاجأوا هذول نايمين واحترقت الغرفة قبت. هو يريد يقتلهم ويريد يشوههم ويريد يقتل فرحتهم، نعلة الله عليك يا غازي. ايش سوون؟ صار الصريخ والكذا، طلع ببطانيته لاف زوجته، لف زوجته بالبطانية وطلعها، قال لها مشي. ظل هو جوا يحاول يطلع، طلع إسماعيل لكن تعرض إلى حروق، والزوجة صارت عندها حروق في تغطية نجمة. شلون عرف؟ وغازي يطفي يساعد الآخرين بأن يطفئ الحريق، لكن هو راد ينغص فرحتهم، راد يحرقهم قدر الإمكان. لكن شنو اللي صار؟ إنه هل هم صدقوا إنه هذا الحريق؟ منين هو ماس كهربائي؟ هم كهرباء معتهم، والغرفة ما بيها فانوس حسب رأي إسماعيل، حتى نقول سبب فانوس، لا هذا بفعل فاعل. أكو الحقيقة كانت عند الأخت الصغيرة، واحدة من خواتهم الصغيرات، المرافق في البيوت الطين وفي بيوت اللي في المرافق يصير مرافق قصير، ومنين هو؟ من القصب، وبي باب بردة يخلون، ما يخلون باب بردة. فهي من واحدة من خواته، هو يقوم بالمهمة ويحضر وكذا، داخل للمرافق بالليل لقضاء حاجة، وهي قاتري تقضي حاجة تريد تطلع، شافت هذا اللي يذب نفط وبدت تتراقب، كدت انه غازي اللي جاي يذب نفط، بس ما تعرف هو جاي يذب غاز ليش وشنو وشنو، تصرف بنية صغيرة وخائفة من عنده، تصيح يجي يقتلها يفترسها وهي مجربة وحشيته. الظل مكانه الفضول يدفعها والخوف والقلق وشنو جاي راح يسوي، لكن من اشعل النار، اشعل النار وصعد، شافته صعد على الدرج الطيني وراح لفراسها ونام، على اساس هو ما يدري بشيء. فمن نجا اسماعيل وزوجته عروسته في ليله عروسه في منتصف او في فجر ما بعد زواجهم، هدأت الامور، طفوا النار، اجت الناس، لكن اللي يقول ماذا فعلنا بابراهيم، يقول حج ابراهيم يقول ماذا فعلنا بغازي اللي عرفنا بانه اراد ان يقتل اخوه وزوجته، شنو اللي سوى؟ يقول ابوي بنعرف من اخت الصغيره انه غازي هو اللي دبر كل شيء حتى يقتل اختي، وهذا غازي اللي اذاهم كلهم والمزعج جدا، هذا وجوده خطر، لذلك غازي كان نائم. عرفوا القصه وقالوا له، ما حد عاتب غازي بعد ان عرفه، وقال للاخوته تركوا الموضوع لي بس أريدكم مستعدين. كان غازي نايم فوق السطح، نايم على يقول على ظهره، وإحنا كل واحد لازم له توثية، وأبوي لازم له مقوار أو كذا، وصعدنا له وهو نايم، وضرب على رأسه وعلى جسمه، وضربنا صدره، ضرب أبوي بهذه اللي يصيدون بها السمك، ضربه في صدره، وضربنا إحنا بحرقة. وإسماعيل يقول كان أكثرنا، فتفرق الدم، دم غازي يقول يعني أكثر واحد ضربه إسماعيل على رأسه، يقول أنا ما قدرت استمر، ضربته يمكن برجله ضربتين، لكن أبوه يقول أنها بالفالة، ضربه بالفالة في صدره، دخلها في صدره في عنقه، العفو في عنقه، دخلها برقبته، صرقت الأم وبتشن وكذا، لكن راحوا طبعا راحوا إلى مركز الشرطة، قال أنا أبوهم الأب أنا كاتله، هذا لازم يموت، وأنا أبوه، وهذا إنسان شيطان ومؤذي، ويقول أبوي قال له هذا وحش حيواني أراد أن يتعرض إلى زوجة أخوه بالسوء فقتلناه أنا وأخوه. طبعا الشرطة يوم ذاك تعاطفت مع الموضوع انسجن أشهر الأب لأنه هو أب قتل ابنه وكذا وغير الأمور. سقط لها وكلها تنازلت وهو الأب وطلع من السجن تخلصه من غازي. يقول حتى من الروح من دفن وغازي في النجف يقول بعد سنين من المر على قبر غازي نخاف يعني تباوع نتألم إنه مات عاش هذه الحياة ومات هذه الميتة. سألته إنه أبوه نفسيا شلون قال له بالعكس صدق بجد أمي هو كان سمعي يبكي الأب في صلاته لكن ارتاح من المشاكل ارتاح من المخاوف اللي شكلها غازي في حياته والكل ارتاح وعاش في أمان. غازي كان يعني الانموذج السيء وكان هو غصة البيت أو غصة الاجتماعية في العائلة فبقى دمار للكثير لحيوات الكثيرين من إخوانه. فلذلك عليه يقول احنا قررنا باتفاق جمعي انه لازم يموت وما قابل يموت بيد غريب وهذه كانت الأمنية. لذلك احنا من تبرع في قتله يعني قتله وكان ابوي هو السباق واسماعيل اخي.

0: سعد أطيب الأوقات كان معي في الإخراج زميل ورس فوزي وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. ولأن قيمة التجربة عبرة
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال. راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
5: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتا ممتعا. كودو كودو،
6: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
7: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
8: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
7: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
9: بأكد كتير.
7: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
10: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
11: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
12: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
13: من قلب البصرة.
14: من قلب البصرة.
13: من مول بصرة تايم سكوير.
14: بصرة تايم سكوير.
13: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5
14: FM.
15: رسل لاعبة كرة الطائرة، نتحدث الآن عن حلمها وعن تلك الأيام التي كان اللعب فيها نافذتها للحرية، وعن حبها للرياضة وكيف كان بداية كل شيء.
16: أنا رسل إبراهيم من مواليد 2001 من محافظة البصرة. نشأ حب الرياضة بي من عمر صغير، تقريبا في الخامس ابتدائي، عن طريق مشاركتي بالفرق الكشفية. وطبعا كان عمري بالنسبة للطالبات الموجود صغير، لأن هم كانوا أكبر من عندي سنا. ظليت ما مارست الرياضة إلا بعد دخولي إلى الجامعة. 2019 دخلت في كلية التربية الرياضية وشفت نفسي أنه أمارس رياضة كرة الطائرة. مارست هواي ألعاب، مارست الريشة، مارست اليد، لكن وجدت نفسي أنه أميل أكثر إلى كرة الطائرة.
15: حين ارتادت رسل الجامعة لدراسة تخصص التربية الرياضية، شعرت وكأنها تحقق أول خطوة في حلمها الكبير. أيام الجامعة لم تكن عادية.
16: كانت أيام الجامعة طبعاً هي من أجمل الأيام اللي عشتها بحياتي، بسبب أنه تعاون المدربين ويانا، تعاملهم ويانا كان كلش جميل، توفر القاعات، إضافة أنه ما كنا فقط نمارس يعني بس فقط أنه إحنا ندرس، كنا نمارس الرياضة، فكان هذا إنه جانب جدا ترفيهي، وكنا نمارسها بكل حب.
15: ارتفع الحلم إلى مستوى جديد، التحدي كان أكبر والمسؤولية أضخم حينما تمت دعوة رسل للمشاركة في نادي البصرة النسوي لكرة الطائرة ومنتخب جامعة البصرة.
16: بعد التخرج كانت بالنسبة إن إحنا كلاعبات فترة محبطة جداً، بسبب إنه إحنا كنا متعودين إنه إحنا تمرين مستمر دائماً، حتى نبقى بساعات متأخرة يعني حتى بعد انتهاء محاضراتنا. فأكيد إنه مرينا فترة إنه إحنا حسينا بحالة من الإحباط بسبب إنه تمريننا قل وما متوفر أصلاً تمرين كان. لكن بعدها فترة أنه أنا انضميت إلى نادي البصرة اللي هو يعتبر النادي الوحيد اللي يمتلك فريق نسوي خاص بكرة الطائرة. على المستوى الدولي ما حققنا أي مشاركات، لكن على المستوى المحلي شاركت بفريق جامعة البصرة اللي حققنا من خلاله الفوز بالمستوى الثالث لمدة سنتين. أما مشاركتي داخل نادي البصرة فاشتركت بالدور الممتاز على مدار سنتين متتاليتين، لكن للأسف ما حققنا أيضا.
15: الرياضة النسوية في مجتمعنا ليست شيئا سهلا، لكنها ليست مستحيلة. كان على رسل أن تتغلب على نظرات المجتمع الذي يرى الرياضة النسوية كشيء غريب أو حتى غير مقبول.
16: ولحد هذه اللحظة وإحنا نسجل هذا اللقاء أنا أرى إنه الرياضة النسوية عانت، كانت وما زالت إنه تتعرض إلى المعوقات عديدة، خصوصاً بمحافظتنا محافظات الجنوب، بحكم إنه محافظات الجنوب هي دائماً ملتزمة بعادات وتقاليد تختلف عن محافظات الوسط والمحافظات الشمالية. طبعاً أهم هاي المعوقات هي النظرة المجتمعية الضيقة اللي تعاني من عدها. فدائما انه انا هسه من لما اقدم انجاز اكو مواقع تواصل اجتماعي ممكن ان تدعمني، لكن مو بشكل كبير. ليش؟ بسبب انه المجتمع يحكم عادات وتقاليد. فاكيد عن طريق شلون ممكن نعالجها؟ عن طريق ثقافة الاعلام، من خلالها ممكن انه الناس توعى لهذه الرياضة، خصوصا الرياضة النسوية، تطلع اكثر على الرياضة النسوية، تساعد أكثر البنات أو العوائل اللي تساعد بناتها أنه تشترك بالرياضات، لأنه الرياضة حقيقة مو فقط مختصة بالرجال، أيضا النساء لهن جانب، وأيضا أنهن رح يبدعن ممكن ويصير لهن اسم، وأيضا يحتذى بهن بقية النساء.
15: وعن أكبر دعم لها تحدثنا رسل، ولولا ما كانت تستمر أو تتخطى العقبات.
16: لولا أهلي طبعاً أنا أشكرهم، لأنه أنا أعتبر نفسي من النساء المحظوظات أنه نميت داخل هذه العائلة، لأن هم فعلاً كان لهم الدور الكبير بدعمي من خلال أنه شجعوني، منحوني الثقة، والحمد لله أنا كنت قد هاي الثقة، لأن أنا مارست فترة مارست الدراسة كلها بالجامعة، وأنا إنه أسافر مو فقط بكرة الطائرة، شاركت أيضا ببقية الألعاب وسافرت المحافظات عديدة، وأيضا بعد التخرج كانوا هم الداعم الأول إلي وشاركت بهواي بطولات وكانوا هم المشجع الأول.
15: كانت هذه قصة رسل، اللاعبة التي بدأت حلمها صغيرة وتمسكت به حتى أصبح حقيقة، وكل نجاح تحققه هو خطوة جديدة في كسر الحواجز وتغيير المفاهيم، والبرهان على أن الإصرار والشغف هما سر النجاح الحقيقي.
16: وحقيقة إن الرياضة أنا أشوفها من وجهة نظري مثل الفن، لأنه إذا ماكو جمهور وناس تدعمك ما تقدر إنه أنت تستمر بيها. ما قيمة إنه أنت رياضي لكن ما أكو ناس تشجعك وتدعمك بنفس الوقت، وخصوصا الرياضة اللي إحنا نمارسها بيها استحقاقات على مستوى العراق أو على ممكن تكون على المستوى الدولي. فإذا بقت هذه القيود والنظر الاجتماعية إحنا شلون نقدر إنه نحقق، شلون نقدر إنه نتدرب، وشلون نقدر إنه نحضر معسكرات حتى ممكن إنه نتطور ونحقق نتائج توصلنا للاحتراف.
15: شكرا لكم مستمعينا الكرام، على أمل اللقاء بكم في قصة جديدة وملهمة.
9: وقفت وبي شمعة تذرف، ويعذرني الضوء والموقف، نشرت العراق على هامتي وقلت استحوا إنه مصحف، ولونت بالشعر أنيابهم وعصفورة في دمي ترجف، رفضت أذيق يدي قاتلي فتقتلني وهي لا تعرف، على حب دجلة سامحتهم وحاورت رغم الذي أسرفوا، وبين الرمال بريد الرجال يسعى ولا دمعة تنصف، وسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف، فبغداد كم قاتل صافحت وفي صمتها شاعر ينزف، فإن حرف البعض أسماءكم أعيدوا إلى الحب ما حرفوا، فنحن أدلاء أخطائنا ومن ينتقيها ومن يحذف، أعيدوا إلى الهور ناياته وثغر الصبايا وما يعزف، أعيدوا إلى الورد لون العراق شم العراق.

0: لراديو تايمز سكوير الشعر نجاح العرسان من كربلاء.
1: تايمز سكوير اف ام، عنوان الذوق والإحساس.
2: تايمز سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايمز سكوير اف ام،
1: نبض من وحي الكلمات.
3: ليست مجرد مكان لدفن الموتى، بل مزار يقصده العديد من السياح من مختلف أنحاء العراق وخارجه. رغم مرور السنين وتقلبات الزمن، ما زالت المقبرة تحتفظ بهدوئها ووقارها. نحن الآن في طريقنا إلى مقبرة الحسن البصري. أنا الآن أجتاز البوابة الوحيدة والرئيسية للمقبرة التي كتب على قوسيها بالسيراميك الأزرق: أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ولقدمها فقدت بعض القطع من السيراميك. أحس بهواء ثقيل يلف المكان. الوقت عصرا والشمس تميل نحو المغيب لتلقي بأشعتها الطويلة على القبور المتراصة هنا. بجانب قبر مستندا على فأسه القديم كأنه يحرس ذكريات الموتى، على الرمال وبين الحجارة المبعثرة وبين الأشجار التي تظلل القبور، يجلس عدنان كأنه جزء لا يتجزأ من المكان. السلام عليكم أخ عدنان، قواك الله.
4: ورحمة الله وبركاته
3: أخ عدنان. بداية، هاي يعني البوابة الوحيدة للمقبرة؟
4: أي طبعا، هذه البوابة الوحيدة، بس كان بابها القديم بالصناعية القديمة، كان كله سياج طين زين، وباب صغير، وحنا مخلينا بير مال ماي ونسوي لبن على. بعدين من يجي عبد السلام عارف بالخمسينات، من يجي بستيار بالخمسينات، يجي عبد السلام عارف تبرع لنا بهاي البوابة مال الحصن البصري.
3: يعني يقولون مهنة الدفن تقسي القلب زين، تحس قلبك صار قاسي ويا التعامل ويا الموت والأموات باعتبار تشوفهم بشكل يومي.
4: لا والله، أنا أحمد الله وشكرا أنه خلانا أنا وأجدادي دفانة، حتى ما يقول مثل ما يقول تنكسر عيننا، ما نسوي شيء غلط يغضب الله سبحانه وتعالى. احنا معروفين بيت العشايلي، شلون تقول بصيبع بالنجف، احنا بيت العشايلي بالبصره بالزبير. عدنان عبد الهادي محمد عبد الله العشايلي مسؤول مقبره الحسن البصري سابقا، ووالدي قبلي وجدي قبلي، احنا مختصين مقبره الحسن البصري.
3: يعني شلون يمر اليوم عليك وانت هنا بالمقبره؟ يعني شلون تقضي يومك انت بالمقبره؟
4: انام حتى بالمقبره، حتى انتان الجنايز بالليل، منتينا بالليل من الناصريه من العماره انتانيهم. احنا قبل بالليل ندفن، بس الحين منعوا بالدفن بالليل. يعني شوف الحين سبحان الله، من النام بالمقبره من ندفن الجنازه ونصعد النام، الحيوانات يقدرن يصيحن، فالحيوان حشاكل الكلب ما يصيح الا على بشر، يشوف له بشر، فعرفنا هذا الشخص قاعد يتعذب. دفن الليل يعني مو حرام وانما مكروه، موحش، لان تعرف الليل وكهرباء ماكو، اقارب وحياي وكذا الشغلات هذه، وقبور محفورة، واحد من الجنازة يطيح بقبر.
3: عدنان، مرت عليك قصص أموات أثرت بيك باقية بذاكرتك؟ يعني سوالفهم، الحكايات اللي ممكن نسولفوا لك إياها مثلا.
4: قبل أكو محلات مال مشروب قبال المقبرة، كان النادي يم الصناعية القديمة فتحوا محل مال مشروب، فقعد في الجنازة بالليل ناس، واحد جايب أمه وناس، وقعد يبكي يبكون. هذا السكران شو يقول؟ يقول علي من يا قلب تبكي علي من. هاي من ناش من الشغلات.
3: يعني انت هنا ما تشعر بالملل؟ يعني هذا الموقف اللي سولفته، ممكن اكو بعد غيره من المواقف؟ يعني
4: واحد مره قال لي ابوي بالنعاش، ابوي بالنعاش بعد ساعه اجيبه. خوش حكي، قبل العصر، قبل هذا شو صار المغرب ماي، قالوا هذا ما يعد العمال، قالوا ما يعدنا، قلت مباشر يجيبه الساعة بالتسعة باشر الصبح، من نزلت بالقبر باللحد فتحت عليه لقيت هذا الولد اللي قال لي أبوي بالإنعاش، أبوه وراه بست أشهر مات.
3: زين عدنان، تشجع أولادك إنه يعني يمارسون هاي المهنة، مهنة الدفن، لو تتمنى لهم حياة أبعد من حياة الموتى؟
4: لا والله هم يخافون، ما ما ما ما, ما يبون المقبرة حقيقة، يعني شوي يخافون، مو مثل يعني إحنا مثل أبوي وأنا أو جدي. ماكو، أنا أبوي نزلت على ميت عمري 9 سنوات، نزلت دفنته وعمري 9 سنوات. هذول لا، هذا تعبون يشتغلوا يبون شركات أو يبون كذا.
3: يعني تخاف من الموت؟ للموت صار عندك الموضوع طبيعي.
4: هاي بعد إحنا هاي سنة الحياة، كل إحنا راح نموت. والله أنا اشتغلت بالمقبرة، الموت ما يخوف، بس بنادم هو اللي يخوف. بنادم تمشي أرضي ربك سبحانه وتعالى، لا تخاف، بس بنادم هو يقدر، هو كل شيء عند الكذب والنفاق والحقد، هذا بنادم.
3: يعني قلت لي هنا أنا مدفونين مشاهير ومدفونين شعراء، أبرزهم
4: شاعر بدر ساك السيار، شاعر العراق وشاعر البصرة، بيتهم باب الخصيب جيكون. أحب أذكر لك عن بدر شاك السياب، كان له قصيدة حفار القبور، كان يقصد فيها والدي عبد الهادي محمد عبد الله، والدي يعني أنا والدي ومالي 23، كان لي هذا، حتى أبوي قال كان يعني يمزح يقول السياب قرأ علينا قصيدة على حفار القبور. مهرجان المربد هاي كل سنة يصير، يجون يم طريح السياب يقضون قصايد، من ضمنهم عبد الرزاق عبد الواحد، كل شعراء العرب والعراقيون يم قبض بدر شاك السياب، يقضون قصايد وكذا، ولا دليهم يقولون هذا قبض بدر شاك السياب. عندك الشاعر محمود البريتشان، الشاعر عبد الغفار الأخرس، هذا عبد الغفار الأخرس مصلاوي، من يحكي وياك قد يتمتم بس من يشعر ما تحس بيه ما شاء الله، مات بالبصرة واندفن عندنا مقبض حسن بصري، يدرسونه بالخامس أدبي أو السادس أدبي، الشاعر عبد الغفار الأخرس. وعندنا الشاعر هذا النيدي الزبيري معروف الحميد، وعندنا الشاعر عمر الدين الحسون، أي وعندنا الشاعر فرزدق بس ما معروف قبره، رابع العدوية قبرها موجود خلف الحسن البصري، هذه كانت تدعي بجبل سلام، فقالت من أموت دفنوني يم شيخي أو أستاذي هو الإمام الحسن البصري. عندنا شيوخ الكويت، الشيخ علي المحمد الصباح، الشيخ ناصر أحمد الصباح، الشيخة لولو بنت الصباح، الشيخ حمد فهد المحسن الصباح.
3: ذكرت يعني أسر وعوائل من شيوخ الكويت، يجون يزوروهم؟
4: لا مدفونين الكويت وايد، مثل ما عندنا أبو عبد الكريم عبد الغادر، عندنا وايد، لأن هم أكثر شيء عاشوا بزبير، يعني هاي بيوتهم الصباح يم بيت فهد الراشد موجودين، يعني بيوتهم موجودة، والنيادة كلهم مزبريين، كلهم بزبير، وكلهم ما عندهم جنازة سعودية وكويتية. شفت هاي القبور كلها، هذا مثل عن سيد طالب النقيب، الزهير، الشخصيات والشعراء والدنيا، شنو أخذوا وياهم؟ شوف كلهم، ماكو الغني والفقير واحد، الأسود والأبيض واحد، ما يأخذ بس عمله يا صاحب العمل، بس هذا هو. بس قلت لك أنا حمدت الله وشكرت إن حنا صلنا دفانة، حتى ما تنكسر عيننا، يعني لا ماشي نسوي شيء يغضب الله سبحانه وتعالى، نكون صادقين مع العالم وصادقين مع الناس.
3: تركتني كلمات عدنان الدفان في حالة من التفكير العميق. صدقا الكثير منا لا يعرف قيمة ومعنى الحياة حتى نقترب من نهايتها. يبدو أن عدنان أهدأ بالا من الكثير، يعيش حياة متصلة بالموت، لكنه يلمس الطمأنينة فيما يخيفنا جميعا، ونحن ربما نحتاج إلى أن نعيد التفكير في كيفية تعاملنا مع الجزء الحتمي من حياتنا. نترككم الآن مع هذه التأملات بانتظار أن نجلب لكم قصة أخرى من حياة لا يعرفها إلا من عاشها. كنت معكم مصطفى نزار من مقبرة الحسن البصري في قضاء الزبير في البصرة، حتى لقاء آخر، دمتم بخير.

يقولون ماذا في العراق؟ فقل لهم: رجال إذا ثاروا ستدرون من به. إذا قيل إن الحرب نادت تبسموا كأنهم نودوا لبعض التنزه. يقلدهم بدر ويخجل كلما أضاءوا، فيذوي في ثياب التشبه. هم النار والإعصار حين تمازجا، وهم رجة الأرض التي ليس تنتهي. إذا استل منهم واحد سيف روحه، رمى في سلال الموت ما كان يشتهي. فقل لأولئك الطارئين: تفكروا، لنا ألف عين في التراب المموه، لنا كل هذه الأرض، لفحة شمسها وشطآنها والطين والسعف البهي، وما أخفت الصحراء، ما أبدت القرى، وما كان من سيماء أسرارها الزهي. فيا أيها الآتون نحو فنائهم، لقد أهلك الماضين كثر التسفه. نسوا أن ربا ناقما بانتظارهم، وهموا إلى نيرانه بالتوجه. فهذه بلاد ديدن المحو دينها، وقد فاتكم فيها دروس التفقه. وأنتم بلا حرف، فمن أين عندها تردون قولا للرصاص المفوهِ؟

0: 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
1: لا تحتاج الحرب إلى تعريف، ويمكن اختصارها بعبارة ماكنة عداوة تطحن رحاها المال والرجال. فماذا عن كلمة حب، وهي ناقصة حرف الراء من كلمة حرب؟ فهل من صدفة الواقع للغة أن يكون الحب حربا؟ لنسمع قصة الحب التي أشعلت الحرب على لسان الشيخ فاضل الغزي، والذي رواها إلى إذاعتنا موضحا أن تلك القصة واحدة من عشرات القصص التي كان فيها شاهد سماع وعنصرا عشائريا مؤثرا لإيجاد الحلول المناسبة، قائلا:
2: هاي أكو بنية وولد، واحد يحب الثاني نفس المعنى، ظل يودي مشاي عليها وناس عليها وعرفوا علاقات، هم رفض الولد والولد هم ما عنده أي شيء، يعني مثل ما تقول حالته المادية كل زينة، الأمور طيبة، رجال موظف ماشي، والبيت يعني بيته ملك وخير من الله، ما محتاج هذا لأي شيء يعني. فشاء القدر أن نهبها الولد يعني، أو هي من قد حبها إليه خلت تخته وطلعت من البيت. فمن طلعت من البيت تقريبا سنتين أهلها يدورون عليها، من وراء السنتين هاي تقريبا طبوا بالسنة الثالثة الولد أخذها، أجر لها بيت بالنجف وعلاقة طيبة وزواج عقد سيد، لنا بالمحكمة ما يجوز، صار عندهم أطفال اثنين. فعن طريق الصدفة جايين أهلها أصدقائهم وجوارينهم زيارة الإمام علي عليه السلام بالنجف، فشايفين البنية مخبرين أهلها جايين عليها، ذبوا الجهال على أبوهم وخذوا بيتهم وراحوا، ما حد يعرف شنو اللي صار بعد، انكتلت البنية ما انكتلت، ظلت الولد ظل بالنجف محتار، جهالة عده، حاول ودى ناس لما الموضوع يابا بعد يصار زوجتي وعدي أطفال من عدها وشي وصار، ونعقد زواج جديد مرت الثانية وزفة وعرس أمام الناس أمام الملأ، هم رفض مرة مرتين وثلاثة رفض.
1: وعن ثيمة الحب التي تفضي حربها إلى الجنون، وتحيلنا على قصص الحب المجنونة والمجننة في تاريخها العالمي والعربي، يمدنا الشيخ الغزي بهذه القصة.
2: شخص شاب اليوم إمكانية، عائلة طيبة معروفين، الولد تاجر عنده سقيفة بالخضارة، ما محتاج شيء، ولد يعني كل الأمور طيبة وياه، أحب بنية جوارينهم بيناتهم فرع تقريبا، فمشت العلاقة طيبة وياها لحد ما صار الاتفاق يتقدم عليها، تقدم عليها رفض الولد. شنو السبب؟ ماكو أي سبب اللي يخلي هيك الشخص يرفض، لأنه ما محتاج شيء ولا عنده نقص في أي شيء. ودى ناس مرت الثانية الرفض، ودى ناس مرت الثالثة الرفض، أكثر من اللي إذا قلت يمكن 50 مرة ودى ناس ما أنطوا الرفض بدون أي سبب. شاء القدر انتحرت البنية، لزمت الكهرباء وانتحرت حبا بهذا الشخص. من انتحرت هالبنية وصل للخبر رأسة زادت الحالة النفسية مالته، مثل ما نقول يعني فقد عقله، والحد هاي اللحظة موجود يمشي من بيتهم اللي بيتهم بالحكيمية الحد ما يوصل لحد ساحة أم البروم، حط التليفون سماع ما التليفون بإذنه ويسمع مال عبد الكريم عبد القادر مال نجم سهيل، بيني وبيني غربة كلها الليلة زين، والحد هاي اللحظة الولد موجود.
1: في العراق خصوصا يتحرك فعل المجتمع بأكثر من سلطة أبوية، ولأن النهيبة أو الخطيفة فعل اجتماعي خاص، ما هو قانون العشيرة لمن يجد قصة حبه معدومة الأمل فيجنح إلى خيار النهب أو خطف الحبيبة. يجيب الشيخ بلاسم الداودي عن ذلك بقوله:
3: أكثر البنات أو العوائل تنهب الشباب ينهبون النساء بسبب النهوة، العم ينهي على بنت أخوه الابنه، ابن العم ما يريد بنت عمه، فتبقى البنية قاعدة أكثر من سنة أو سنتين أو 10 سنوات، وهاي البنية أكو إنسان ببالها يريدها وهي تريده، فيبقون يعني عدة مرات هذا الرجل يودي أشخاص، يودي عشائر، يودي ناس جاويد على هذول العشيرة، لحد ما توصل الشغلة النهيبة الله يكفينا الشر، الولد يلتفق مع البنية وينهبها، فتبقى أهل البنية يدورون بيوم بيومين بشهر بسنة على ما يطيحون بالبنية أو يسمعون خبر من أهل البنية، بهيك حالة يودون قوامة إنمن لأهل الولد. فأكو بعض العشائر سلم أمرها الأمر الواقع، يوافقون على الخطبة الرسمية، تيجي خطبة رسمية بس يهدرون دم البنية، وأكو بعض العشائر لا يهدرون دم البنية ودم الولد، أو أكو بعض

0: الولد بالمثل يقول له انا صالح ويا كذا اسم العشيره الفلانيه بس فلان مو بالعطوه او مو بالصلح فينهدر دمه فمن ينكتب ماله حق العشيره الطالب بحقه لان احنا عندنا بعض العشائر ما تعطي بناتها الا نفس العشيره كمثل اكو عشيره يقول لك انا ما اعطي بس الولد عمي الخاصين بي يعني ما يطلعون من عشيرتهم بناتهم الولدهم فبيت حاله من اذا ينهبها كمن غير عشيره من يتحول العشيره المذنبه يقول له من مثل فلان مو بالعطوه مهدور دمه فاذا يوافقونهم ما ينهدر دم الولد هاي مساله احتياديه.
1: الدين سلطة قرار يستعان بها في الحكم والاحتكام. ما هو رأي الدين بالنهيبة والخطيفة وعنوانها الحب ورزيتها الحرب؟ يقول الشيخ وعد رياض:
2: احنا كشرعا عندنا اليوم الولاية على البنت هو الأب والجد من ناحية الأب. حس البنت الباكر مرة يتوفى الأب ويتوفى الجد فليس لها ولاية إلا نفسها، ولايتها نفسها بعد ما تسقط الولايات هنا بعد ما لها ولاية فجائز لها الزواج ولا إشكال فيه. الأمر الثاني تارة لها أب ولها جد ولكن لا يزوجها من هو كفء لها، مؤمن تقي من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الأب متزمت، الجد عنده فد مقاييس، وهي بالغة رشيدة، رشيدة تحسن التصرف أي تضع الشيء في محله. إذا كانت هكذا فتسقط حتى ولاية الأب وولاية من الجد، فهي جائز أن تتزوج.
1: وعلى صعيد آخر يرى الإعلامي أمجد الحلو أن فعل النهيبة أو الخطيفة أمر مهين للمرأة بكل أحواله.
3: كيان مرأة يعني إذا تريد تباوع له وتنهبها من أهلها وتتزوجها هاي تظل غريبة حالة حالة الفصلية، زين هاي أنا أعتبرها كمبدأ كرؤية ثقافية أنه لا تهان المرأة، المرأة لازم تحفظ حقوقها من خلال أهلها من خلال أخوتها من خلال ناسها من خلال المحكمة من خلال الشرع نفسه. هسه رؤية الشرع يقول لك بما أنه صار إيجاب وقبول حتتزوج عادي ما عندنا مشكلة بي.
1: مع كل أبعاد ومعطيات هذه القضية الشائكة، هل توجد في القانون العراقي سلطة حماية للنهيبة الراشدة؟ يجيبنا عن ذلك المحامي عدنان سبهان بقوله:
4: فرض قانون الأحوال الشخصية رقم 180 لسنة 59 المعدل تسجيل عقد الزواج وتصديقه أو تصديقه في المحاكم العراقية، وطبعا هذا لضمان الحقوق القانونية لكل الطرفين وخاصة الزوجة، وطبعا نقصد بهذه الحقوق وحق النفقة والأرث وإثبات النسب وما شابه. العقوبة القانونية لمن أجرى زواج خارج المحكمة هي الغرامة المالية تتراوح طبعا بين 250 إلى 300 ألف دينار عراقي والسجن لمدة 6 شهور مع وقف التنفيذ. أنا برأيي بأن هذه الحماية يجب أن تستمر لتشمل كذلك من أجرى هكذا زواج وهو مطارد من الأهل والأقارب، وأقصد بها طبعا بشكل خاص النساء.
1: قد تكون نهاية حروب الحب والحرب خاسرة حينما يكون هذا النوع من الحب وبالا على سمعة أكثر من عائلة، وربما يمتد هذا الجرح الاجتماعي إلى جذور أفراد لم يولدوا بعد. كيف لا والحياة العراقية تسير بشكل دائري، فما كان بالأمس قديما قد أصبح حاضرا وبتفاصيل لا تعني التجديد الحضاري. ربما نحن أكثر الشعوب ورطة بالتاريخ والأشد تعسفا في الأرواح.
5: مملوءة يستحي من خدها الأدب، ينام في شفتيها التوت والعنب. أفرغت إبريقها من فرط ما امتلأت، كل الذين دنوا من كأسها انسكبوا. دسوا جرار النوايا في موانئها، وكلما ابتعدت عن خوفها اقتربوا. وقد نذرت لها صومي فأجلني صمت الكلام وأخفى ذيله الكذب. قصصت رملي نعاسا في سواحلها حتى غفى موجها واستيقظ الهرب. فثرثرتني الخطى في صمتها طرقا وعدت يتبعني في الصمت من ذهبوا؟ كيف انفردت على صدري؟ وكيف غفت في مقلتيك دموعي وارتوى التعب؟ كنت خضرارا على واحات مشعلها، فكيف أطفأ مائي ذلك اللهب؟ ألومني بين تصديقي وتأويلي، أبتل مثل السنا في جرف قنديلي، وكنت في هالة المحراب إذ وصلوا مطوقا باتهاماتي وترتيلي، جاءوا وكان دمي يجري بأعينهم، وكنت أبصر في أحبالهم طولي، فجردوني ثيابي، كنت أضعفهم وأوثقوا في جذوع النخل تكبيلي، حتى إذا صلبوني وارتديت دمي وودعت دمعتي جاءوا لتقبيلي. وقد أريق صليب من دموع أسى على شهيد بدمع الله مغسولي، كأن في دمه دمعا وفي فمه نزفا وفي عينه أنفاس مسعولي، أنا المسيح وذي آثار تكبيلي، وها هو الشعر آياتي وإنجيلي، وذاك جبريل يوميلي بأجنحة، وخلفه المريم العذراء توميلي، وما خلت مرأة إلا وثالثها، لكنها لم تكن تخلو بجبريلي، أنا وإياي من أفسدت خلوتها، وكنت قبل لقاها ألف مقتولي.
1: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
6: الألعاب في الحضارة الإسلامية. للحياة في الحضارة الإسلامية وجوه أخرى خلاف ما هو شائع، فلم يكن المسلمون فقط أهل حرب ونزال ومسجد ومدرسة وكتاب ودولة مترامية الأطراف، ممطرة بالخراج، مفعمة بالقوة، زاهرة بالعمران، بل عرف المسلمون كذلك الهزل اللطيف واللعب النظيف وضروبا من الرياضات البدنية والذهنية النابضة بالإمتاع والانتفاع. إنه جانب من التاريخ المغفل يخلخل الصورة المنمطة لتاريخ المسلمين الذي يراد اختزاله في صورة مستزأة جائرة، ساهمت للأسف الدراما ومناهج التاريخ الحديث المستنبتة في تكريسها وتركيزها في الأذهان، فغابت تفاصيل المرح واللعب من تلك الدراما، وبهتت تفاصيل حياة المسلم اليومية الإنسانية العادية. لقد كان المسلمون يلعبون ويتسلون وفق قواعد منضبطة للعب الهادف المحترف، فكان النبي من عظماء مصارعي العرب، وفازت ناقته في معظم سباقات الهزن وغلبت تارة، وكان أئمة من التابعين من أمهر لاعبي الشطرنج في التاريخ، وعشق علماء وأمراء السباحة والكرة والصيد وألعاب القوى. وفي هذا الملف سندخل بكم عالم الرياضة في الحضارة الإسلامية لنستكشف ما وصلت إليه من مستوى فني محترف، تنوعا وانضباطا وتشجيعا وانتشارا بين كافة فئات المجتمع.

عرف العرب في جاهليتهم أنواعا كثيرة من الألعاب الجماعية كانوا يمارسونها منذ مرحلة الطفولة الأولى وحتى ما بعد البلوغ. وتذكر المعاجم العربية أسماء العشرات من هذه الألعاب، فقد أفرد الإمام اللغوي ابن سيدة الأندلسي بابا في كتابه المخصص سماه أسماء عامة اللهو والملاهي، وأدرج فيه مبحثا عن اللعب، فذكر فيه من أسماء الألعاب 42 لعبة. ثم جاء بعده ابن منظور فزاد عليه في لسان العرب ألعابا عديدة شرح كيفية لعب بعضها. وفي حديثه عن المجتمع المكي تحديدا، خصص المؤرخ الفاكهي في كتابه أخبار مكة فصلا كان عنوانه ذكر ما كان عليه أهل مكة يلعبون به في الجاهلية والإسلام ثم تركوه بعد ذلك، فذكر فيه إن عمر بن الخطاب قدم مكة فرأى لعبة الكرك يلعب بها، فقال لولا أن رسول الله أقرك ما أقررتك. وقال المكيون هو لعب قديم كان أهل مكة يلعبون به ولم يزل حتى كانت 120. ويضيف الفاكهي مبينا طبيعة هذه اللعبة وما كانت تلقاه من جماهيرية، كان أهل مكة يلعبون به في كل عيد، وكان لكل حارة من حارات مكة كرك يعرف بهم، يجمعون له ويلعبون في حارة، ويذهب الناس فينظرون إليه في تلك المواضع، فأقاموا على ذلك ثم تركوه زمانا طويلا لا يلعبون به حتى كان في 252، ثم تركوه إلى اليوم.

والناظر في المعاجم يغلب على ظنه أن هذه اللعبة هي نفسها المسمات بالكرج، وهي فارسية معربة، وهو تمثال خشب يتخذ مثل المهر يلعب عليه، وفقا لابن منظور في لسان العرب. ومن ألعاب الذكاء التي كانت معروفة عند العرب لعبة القرق، التي ذكرها أبو عبيد الهروي في كتاب الغريبين في القرآن والحديث، فقال إنه ورد في حديث أن النبي كان ربما يراهم يلعبون بالقرق فلا ينهاهم، وإنما هو خط مربع في وسطه خط مربع في وسطه خط مربع، ثم يخط من كل زاوية من الخط الأول إلى الخط الثاني، وبين كل زاويتين خط، فتصير 24 خطا، وكانت تلعب بالحصى توضع فوق هذه الخطوط، والناس يلعبونها إلى اليوم. ومن الألعاب الاحتفالية ما صوره بدقة بالغة الرحالة بن جبير الأندلسي في رحلته عن احتفالات أهل مكة بموسم العمرة الرجبية، فقال إنهم خرجوا في احتفال لم يسمع بمثله، انحسد له أهل مكة عن بكرة أبيهم، فخرجوا على مراتبهم قبيلة قبيلة وحارة حارة، متسلحين بالأسلحة فرسانا ورجالا على ترتيب عجيب، فالفرسان منهم يخرجون بخيلهم ويلعبون بالأسلحة عليها، والرجال يتواثبون ويتناورون بالأسلحة في أيديهم حرابا وسيوفا وحجفا، وهم يظهرون التطاعن بعضهم لبعض والتضارب بالسيوف والمدافعة بالحجف التي يتترسون بها، وكانوا يرمون بالحراب إلى الهواء ويبادرون إليها لقفا بأيديهم، وهي قد تصوبت أسنتها على رؤوسهم وهم في زحام، وربما رمى بعضهم بالسيوف في الهواء فيتلقونها قبضا على قوائمها كأنها لم تفارق أيديهم،

كثيراً ما كانت الألعاب ضمن أنشطة الاحتفالات الرسمية بالنصر في معركة حربية ما، كما حدث عندما انتصر أمراء الشام الأيوبيون على أبناء عمومتهم في مصر، فدخلوا البلاد وسط احتفالات باهرة، وشقوا القاهرة وهم يلعبون بالرماح بين القصرين على خيولهم، طبقاً للمؤرخ ابن الدواداري في كنز الدرر. ومن النماذج المتأخرة زمنيا لذلك ما يذكره الحلاق البديري في حوادث دمشق اليومية، من أنه في سنة 1744 شرع والي دمشق الشام سليمان باشا بن العظم في إقامة فرح لأجل ختان ولده، وجمع فيه سائر الملاعب، واجتمع فيه الأعيان والأكابر، وأطلق لهم الحرية لأجل الملاعب يلعبون بما شاءوا، ولا زالوا على هذا الحال 7 أيام بلياليها، وعمل موكب فيه الملاعب الغريبة من تمثيل شجعان العرب وغير ذلك. ومن لعب المسلمين قديما ما كان ترفيها محضا، وهذا ما كان يشترك فيه الناس كلهم، فلا يأنف منه حتى فقهاؤهم وكبراؤهم، بل إن اهتمام السلاطين مثلا بالألعاب واللاعبين كان من لوازم الملك التي ينصح بها كتاب الآداب السلطانية.

ففي كتاب التاج المنسوب إلى جاحظ أنه لندماء الملك وبطانته خصال يساوون فيها الملك ضرورة، ليس فيها نقص على الملك ولا ضعة في الملك، منها اللعب بالكرة وطلب الصيد والرمي في الأهداف واللعب بالشطرنج وما أشبه ذلك. وأما العلماء فمن المواقف التي رصدتها كتب التراجم لألعابهم ما رواه ابن رجب الحنبلي في ذيل طبقات الحنابلة، من أن أحد الزهاد الحنابلة يسمى أبا منصور عبد العزيز بن ثابت البغدادي كان لطيفا في صحبته، خرجنا نزور قبر الإمام أحمد بن حنبل ثم عدنا إلى الشط، فنزل الفقهاء يسبحون في الشط، فقالوا للشيخ أبي منصور انزل معنا، فنزع ثوبه ونزل يسبح معهم ولعبوا في الماء فعمل مثلهم، فقال له بعض الفقهاء أين الشيخ محمد النعال يبصرك؟ فقال يا مسكين الحق تعالى يبصرنا، فطاب بعض الجماعة بقوله. وكان للأطفال لعبهم التي بها يفرحون في الساحات والطرقات ليلا ونهارا، وكما كان للأولاد ألعابهم فقد كان للصبايا ألعاب في هيئة دمى عرائس يسميها العرب البنات، وهي تماثيل من عاج كما فسرها ابن سيدة. وقال ابن منظور البنات التماثيل التي تلعب بها الجواري. وعندما توسعت القواعد التربوية لدى المسلمين تفننوا في ألعاب الأطفال، بل ونظروا لذلك بإدراج الحديث عن منافع اللعب والرياضة في كتبهم الطبية والتربوية. فهذا الطبيب الفيلسوف أبو علي بن سينا يقرر في القانون في الطب أنه إذا انتبه الصبي من نومه فالأحرى أن يستحم، ثم يخلى بينه وبين اللعب ساعة، ثم يطعم شيئا يسيرا، ثم يطلق له اللعب الأطول، ثم يستحم، ثم يغذى. ومن طريف ألعاب البنات في الحواضر الكبرى دمية الدوباركا التي تشبه ما يعرف اليوم بدمية باربي وإن كانت بحجم أكبر، وقد ذكرها القاضي المحسن التنوخي في نشوار المحاضرة، فقال الدوباركا كلمة أعجمية وهي اسم للعب على قدر الصبيان يحلها أهل بغداد في سطوحهم ليالي عيد النيروز المعتضدي، ويلعبون بها ويخرجونها في زي حسن من فاخر الثياب والحلي، ويجلونها كما يفعل بالعرائس، وتخفق بين يديها الطبول والزمور. منذ العهد النبوي كان للألعاب الرياضية ذات الطابع التنافسي حظ كبير من الاهتمام الشعبي والعناية الرسمية، ورغم أن الشريعة الإسلامية سدت أبواب المقامرات المتلفة للأموال في غير نفع يعود على المجتمع، إلا أنها استثنت من السباق ما يمكن أن يعين على القوة والفروسية وإعداد أفراد المجتمع إعدادا بدنيا يمنحهم القوة والنشاط كالرمي وسباق الخيل والإبل. فقد روي عن النبي إنه قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، والمقصود بسبق جائزة الفوز، ونصل تعني مباراة الرماية، وخف سباق الإبل، وحافر سباق الخيل. وكان النبي يرعى هذا النوع من المسابقات ويحضره مشرفا ومشاركا ومشجعا، ولذا يروى أن النبي سابق بين الخيل التي أضمرت وأعدت للسباق والقتال من الحفياء وأمدها 10 كيلومترات تقريبا. وكانت الرماية محببة إلى النبي،
فقد روي أن النبي مر على نفر من أسلم ينتظلون، فقال النبي: أرموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان راميا. وأما سباق الإبل فلطالما شاركت فيه ناقة النبي فكانت تفوز كثيرا، كما روي أنه كان للنبي ناقة تسمى العضباء، وفي بعض الروايات القصوى لا تسبق. فجاء عربي على قعود فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه النبي في وجوههم، فقال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. وكما كان الرهان في سباق الخيل والإبل والنضال بالسهام شائعا بين المسلمين كما أسلفنا، فقد حضر الرهان أيضا في مسابقات ألعاب أخرى كالشطرنج، رغم منع العلماء له شرعا. فهذا أبو الحسن الشابشتي يروي في كتابه الديارات: قال أبو العيناء: دخلت على أبي أحمد عبيد الله بن عبد الله بن طاهر، وكان يوما صائفا، وقوم بين يديه يلعبون بالشطرنج، فقال: يا أبا عبد الله، في أي الحزبين تحب أن تكون؟ قلت: في حزب الأمير، فإنه أعلى وأبهى، فغلبنا. فقال أبو أحمد: يا أبا عبد الله، قد غلبنا، وقد أصابك بقصدك 20 رطلا ثلجا. وقد كانت للشطرنج أشكال وأحجام مختلفة، فالمؤرخ المسعودي يذكر في مروج الذهب أن الشطرنج عند الهنود ذو صور وأشكال على صور الحيوان من الناطقين وغيرهم، كل قطعة من الشطرنج كالشبر في عرض ذلك بل أكثر. ولعل هذا الشطرنج الهندي الضخم كان ملهما للسلطان الأوزبكي الشهير تيمور لانغا في اتخاذه شطرنجا عملاقا تميز به، إذ يروي ابن تغري بردي في المنهل الصافي إنه كان يلازم اللعب بالشطرنج، ثم علت همته عن الملاعب بالشطرنج الصغير المتداول بين الناس، فصار يلعب بالشطرنج الكبير، ورقعته 10 في 11، وتزيد قطعه على الصغير بأشياء. كما تفنن الناس قديما في أنواع من الألعاب ما زالت حاضرة حتى اليوم، فكان منهم حواة محترفون في ملاعبة الحياة لتسلية العامة مقابل دراهم يقدمونها لهم. فصبط بن الجوزي يروي في مرآة الزمان أن الحافظ أبو محمد بن أبي حاتم الرازي قال: قدمت مع أبي إلى الشام، فدخلنا مدينة فرأينا فيها رجلا قائما بيده حية يلعب بها ويقول: من يعطيني درهما حتى أبلعها. فالتفت إلي أبي وقال: احفظ دراهمك يا بني، فمن أجلها تبلع الحياة. وحين ذكر المقريزي في المواعظ والاعتبار ميدان رحبة باب اللوق بالقاهرة، قال: إن بها تجتمع أرباب الملاعب والحرف كالمشعبذين والمخايلين والحواة. ومن ألعابهم الشائعة صيد الحمام وأنواع الطيور، حتى إن بعض الخلفاء وعلية القوم عرف بولعه بذلك، مثل الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك الذي كان مغرا بحب الحمام يلعب بها، وفقا لسبط بن الجوزي. وكذلك الخليفة العباسي المستكفي بالله الذي يخبرنا أبو الحسن الهمذاني في تكملة تاريخ الطبري بأنه كان يلعب قبل الخلافة بالطيور، ويرمي بالبندق، ويخرج إلى البساتين للفرجة واللعب.

أهم بالكل أبني حسرتي مدنا كأن كل جراح العالمين أنا فأحتويها وأبعادي على قدري لكن في إذا ما ذقت مرتهنا كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا كأنه فرط ما ضعنا تحولنا صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى وعري القلب منه دنا وكم سكت له عني وعن وجعي فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن فمن سنعبد كل صار آلهة جلت صفاتك ماذا قد خلقت لنا؟

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: من قلب البصرة،
2: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايم سكوير،
2: بصرة تايم سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
3: الشايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
4: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك انشدق الدلال في الاعلار
5: الشعب حتى تعبالي
6: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
3: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
7: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن اشارك
3: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
8: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق
3: بيوم مشاعر يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

حدا حاد الرشايب وانحبلها، حدا حاد الرشايب وانحبلها، وشوف رسوم دارك وانحبلها. المودة وين راحت؟ وين حبلها؟ انقطع لو ارتجي عودون ليه.

إذن دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج. أنا دائما أتفائل عندما يكون الدخول من العيار الثقيل. بلشنا ببيت من الأبوذية للشاعر علي موسى الحشيش. المودة وين راحت؟ وين حبلها؟ انقطع له أرتجي عدون لي. الرحمة والنور على روح هذا الشاعر الكبير. دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج، وهالكاظمي في الإعداد والتقديم، وعمار مشتاق في الإخراج، في الإخراج الصوري صلاح التميمي، اليوم نور صلاح التميمي، وعلي وحسين عبد الباقي في التنسيق والمتابعة. إذن راح نكون وياكم على الهواء مباشرة عبر الصوت والصورة.

اليوم أكيد كما جرت العادة في فقرات برنامج البنفسج راح نتناول موضوع، ومن خلال الموضوع نعرج على فقراتنا تباعا، ونحاول قدر الإمكان نحافظ على وحدة الموضوع حتى نكرس ونرسخ فكرة واحدة. اليوم راح نتحدث عن فقد الأحبة. فقد الأحبة احنا متناولين يعني الفراق بكل مستوياته، فيما يتعلق خصوص في العلاقات العاطفية، الشراكات اللي تنفاض، الصداقات اللي تحول الغربة بيناتهم مرات، الفراق، الزعل، هذن كلهن مقدور عليهن للأمانة، كلهن يعني كلهن انه الوقت كفيل انه يعالجهن. كل الفراق يهون الا فراق واحد، هو فراق الرحيل النهائي، الموت. اليوم ما أدري ليش هيك صارت الحلقة بهذا الاتجاه، راح نتناول هذه الفكرة وكيف مهيمنة على الكثير من الشعراء اللي ضاقوا مرارة الفقد وأصبحوا من خلال هذه مأساتهم سلوى للآخرين. بعض الشاعر عندما يحترق ويضيء للآخرين، يعني الإضاءة هنا هي شكل من أشكال المواساة. يعني بالضبط أنا دائما أقولها من باب الطرفة، ولكن حبيتها وتبنيتها الفكرة، أنه بعض الأبيات وبعض القصائد وبعض الأبوذيات والدارميات هي شكل من أشكال العلاج. فالمفروض أكو صيدلية للشعر تنباع به، فمتى ما يحتاجها اللي يشعر بالأذى والأسى واللي يحس بالفقد يروح للصيدلية يقول له اعطيني هذا الدواء الفلاني. فبالضبط هو يقلب في مواقع التواصل الاجتماعي، يسمع منها وكو قصيدة جيسة تماما. هذه القصيدة تخليه يشعر بالتطهير، يعيش طقس من الطقوس ويا نفسه، والقصيدة يشعر تماما انه هي مكتوبة اليه، وربما يشعر انه هو كاتبها لان تجسد آلامه وتفصلها بالتفصيل. فهكذا الشعراء عندما يكتبون عن الفقد نستلهم من عندهم احنا هذه الأبيات ونتعامل وياها بوصفها علاج او وصفة طبية تطبب هذه النفس اللي تشعر بالفقدان.

طبعا اليوم محضر لكم هكذا خلطات عجيبة غريبة لها علاقة بالمواقف من التراث العربي ومن التراث الشعبي، تقدم الفقد بصورة جميلة فنية مستساغة. قبل لا أبلش بفقراتي الجديدة، أنا عكوبيت من الأبوذية في ذاكرتي حاب أبدي به الحلقة حتى لو حاكي سابقا، ولكن بعض الأبيات مرات تنسجم ويا خصوصية الحلقة وتأتي هكذا مباشرة في السياق. أكو ملاية ملة فقدت رجلها، خسرت مات زوجها، فتخيلوا هذه المرأة اللي هي أساسا هي معدة للبكاء وهي أساسا مبدعة في إبكاء الآخرين، يعني شغلها أنه هي عندها إمكانية أنه تختصر العبرة وتسويها على شكل دمعة، ويعني صنعتها البكاء والبكائيات. يعني شايف واحد يبدع بالحزن هكذا بعض الناس، هي مبدعة بهذا المجال فيموت، فتقسم واحد من أغلظ الأقسام بهذا الصدد، تتحدث عن الفقد بطريقة رائعة وموجعة وحقيقية، وممكن تلامس أي قلب فاقد بهذا الصدد. تقول عجب روحي النياحة ما تملها،

عجب روحي النياحة ما تملها وكل لحظة على فقدك ما تملها. عجب روحي النياحة ما تملها وكل لحظة على فقدك ما تملها. صبر تدري وحياتك ما تملها نفد صبري وحق فرقاك ليه.

0: أكو مقولة عظيمة للإمام علي عليه السلام تجسد الفقد بطريقة مؤلمة وقاسية وواقعية، وتعبر عن آلامنا جميعا للناس اللي فقدناهم بحنية وصدق وإحساس، وعدنا تجاههم مشاعر حقيقية كانوا يشكلون يعني ثيمة أساسية في حياتنا. يقول الإمام علي عليه السلام بهذا الصدد، يقول: فقد الأحبة غربة. يا الله، فقدهم غربة. يقول يعني الغربة وين تلاقيك؟ الغربة عندما يتحول الزمان والمكان، عندما يتغير المشهد، ولكن أنت في بيتك، في عقر دارك، وبين ناسك وبين أهلك. مجرد تفقد هذا الحبيب يتحول المكان إلى غربة. وأغلبنا هذا الكلام أعتقد حاسينه وعايشينه. من يموت عزيز، من يموت عزيز عندك بالبيت، وأنت عازل، أنت مسافر، أنت بعيد، أنت قاعد في مكان آخر، هذا البيت ما تشتهي الطبلة بعد، ما ما ما تحس بأي دفء تجاه هذا البيت. بالعكس، البيت يشكل لك حالة من حالات الاختناق، تضيق روحك من توصل لهذا البيت، فالغربة هنا تتحول. أول أيام بالمناسبة، يعني أول أيام في لحظات الفقد، أنا أسميها حمة الصواب. حمة الصواب هاي الغربة ما تتحقق أول أيام، أنت بين مصدق وما مصدق، وها راح ما راح، وأكو ناس وأكو عزاء وأكو طبخ وأكو ناس الطب، والنسوان على صفحة والزلم على صفحة، فما تشعر بلحظات الفقد، ما تحس بيها تماما، لأن أكو ثمة عزاء، أكو ناس يبكون وياك، وناس مجرد تخلص الفاتحة، مجرد تروح الناس، تتحقق الغربة اللي يقول عنها الإمام علي عليه السلام، تتحقق. هنا أكو بيت لشاعر شاب، هو يتحدث عن الموضوع نفسه، يقول: بعد فترة تحس بفراق اللي يروح، وتحزن أكثر من أيام الأولى. بعد فترة تحس بفراق اللي يروح، وتحزن أكثر من أيام الأولى. من الظل الصور تتعارك وياك، وما حد يفتهم شنه تقوله. وكو أبيات عظيمة للصديق الحبيب جبار المياحي كل المحبة إليه، أيضا يجسد لوعتنا بهذا الصدد. يقول: تدري البارحة جقد افتقدناك، من كلنا قعدنا وما لقيناك، مكانك خالي بس حاضر خيالك، وقمنا بلا وعي انحضنا ببدالك، ورد بارد حضننا وما حضناك. تدري البارحة جقد افتقدناك، تدري بيك نعرف يمتى موجود، من بالبيت نشتم ريحة ورود، عطر انفاسك نميزة من الانفاس، وفرق بس عطرك نشمه بالإحساس، وكل جرة نفس بيها ذكرناك. تدري البارحة جقد افتقدناك، نحس روحك ترفرف يمنا بالبيت، ومن يم فتت بيك انا حسيت، طبع بينا الحزن يبدي من الغروب، ومن نبكي عليك ندمع قلوب، وما ظل قلب عدنا من بكيناك. تدري البارحة قد افتقدناك،
1: فاقدك يا حزام ظهري، عمت عين الموت خانك، كون اخذتني المنية، وانا ليه مجفن مكان.

الحديث عن الفقد، فقد الأحبة، مؤلم وموجع، ولكن كما أسلفت هو أيضا يمثل شكل من أشكال العزاء للأرواح الموجوعة اللي يعني تحس بالفقد، لأن أكو فقد طول، يعني أكو فراغ وحيز يصير بوجودك، بوجودك أنت بسبب حضور الآخر في حياتك ما يردم. بالمناسبة أنا اللي متابع صفحتي الشخصية بين فترة وفترة أنزل صور للناس كبار السن، الشياب عجايزهم كذا وعلاقتهم الطيبة، من ألقى مقطع هكذا أتفاعل وياه، ألقى روحي محملة وكاتب عنه وناشرة وتلقوا بالستوريات عندي. أنا محضر اليوم اثنين يا سبحان الله لقيتهم هنا، وبعد فترة من الناس أنشرهن، ما أدري لأن الناس تنشر الأشياء الجميلة بها إحساس، وكأنما صورة يعني تمثل الأشياء اللي نحتاجها بالمستقبل، أنه تريد ما تكون بوحدك في نهاياتك، تريد أكو ظل حقيقي وياك يعيش بشكل مباشر. فألقى الناس يا سبحان الله يكتبوا لي علقوا لي قالوا هاي المرة توفت، مات وراها بسبعة أيام هذا الرجل، اللي هي أكو مقطع أنا ناشرة، هي جاي تخبز ويجي وكذا يقول حبيبتي كذا، فهي تقول أنا شلون بي إذا رحت، شلون بيك إذا رحت، إنه أنا إذا متت أنت شراء منو إليك، فقلها يوم قبل يومك، ذول ميتين بأسبوع واحد. اليوم يا سبحان الله أيضا أم لقيت مقطع هكذا، فهذا الفقد عظيم لبعض الناس، يعني تنتهي حياته من يغادر هذا الشريك، واللي عندهم إمكانية يستمرون فبالعافية عليهم، للأمانة بالعافية عليهم، لأن الله سبحانه وتعالى أطلنا هذا أنه حتى نقول هالكلمة دائما نقول الله يبرد قلبك. أكو ناس عندهم إمكانية أنه يعني قلبهم يبرد وتستمر حياتهم، بس البعض، وهذا ما يقتر عن بينا فقط إحنا كعراقيين وفقط كشرقيين، واللي ناس اللي ممكن أكو حنية زايدة أكو ألفة زايدة، ولكن حتى بالمنظومة العالمية، يعني حتى بالأفلام الأمريكية الأفلام الغربية أكو نشاهد قصص درامية لشخص من تفقده توقف حياتك. الشاعر موفق محمد خسر ابنه اللي عاد للحياة وراسم له مستقبل ومرتب وضعه في زمن صدام حسين، تعرفون القتل بالجملة، يلقونهم يعني أي انتفاضة تصير أو كذا يطلعون للشارع يلمون ناس يردون عدد حتى يخوفون بين الناس الآخرين حتى يطفون الانتفاضة، فمات بوحدة من هاي العبثيات مال النظام السابق، وودوا لي مقبرة جماعية، نحط بمقبرة جماعية، فنذر نفسه وشعره للبحث عن رفات ابنه لسنوات طويلة، يبحث عن ابنه، فكتب قصيدة في وقتها اسمها بالتربان ولا بالعربان، وقلب هذا المثل، قلبه تماما، انه صار الفكرة من هذا المثل انه يحسدون اللي يلقى رفات ابنه بالمقبرة الجماعية، يهنونه يقولوا له مبروك، باع احنا وين عايشين، اي مشاهد عشناها، اي قسوة، مبروك مبروك، ويهلهلن النسوان وكذا، لقوا الرفات حتى شنو، حتى يصير عنده قبر حتى يزورونه. هذه المشاهد عظيمة، هاي تصير دراما ترتقي لأي دراما في زمنها، سواء كانت أغريقية أو رومانية أو حتى الدراما العصور الوسطى، مأساة حقيقية. عموما بوحدة من قصائد الفقد اللي هي اسمها ميت أنا، وأرجع للأولى للفكرة الأولى اللي طرحناها، أنه أنت تختفي وتتلاشى وتعيش الغربة برحيل الآخر فتموت في داخلك. يقول ميت أنا ولا خطيج عن موتك، سودة وحشتك يا وليدي حرموك من تابوتك، مسجولة ذمت المرمرك لا تبر ذمت مروتك، ما ناح طير أعلى الشجر إلا على نغمة صوتك. ميت أنا ولا خطيج عن موتك، سودة وحشتك يا وليدي حرموك من تابوتك، مشكولة ذمت المرمرك لا تبر ذمت مروتك، ما ناح طير على الشجر إلا على نغمة صوتك.
حيل دلهمت يا نبع قلبي وقمرنا مدمة بموس الخناجر تاكل بلحمة وتفطر النجمة عمية وتدور رويحتي بيابير أدور يمة وما ظن بعد تطلع شمس وتزول هاي الغمة وفرقاك فت مرارتي وضاقت علي الكلمة لا قبر وتهدل إلي ولها مترابة وأسأله القلب صاير كربلة ولا خطيج عن موتك

ميت أنا ولا خط يجي عن موتك، سودة وحشتك يا ولدي حرموك من تابوتك. يتنفس بشفت الورد والنجم غافي برمشه، هد حيلي موتك يا حلم يبس الطير بعشه، ان كان مت بلا قبر انا قبر يتمشى. بل كان تفز رويحتك وانطيهم اذن الطرشه، والقاك اقفلك بالرحم وانطيهم اذن الطرشه. ما رد حلم عايف هله وصدرك تراب ومنقله، القلب صاير كربله ولا خط يجي عن موتك.

0: والله يا اسفين، اليوم الحلقة يبدو مؤلمة، ولكن هو يا سبحان الله احنا العراقيين شعرنا بحزن كلش عالي، يعني اكو شيء طافح للحزن حتى كلامنا، اصواتنا، اغانينا، وهذا ما جاء اعتباطا. احنا هسه مثلا جايين نعيش ايام الفقد الكربلائي، فكرة عاشور كيف مهيمنة، وهذا الحزن اللي يبقى سنتين، كل سنتين ننتظره بمحبة وشغف ونعيش طقوسه ونبدع به، إلى درجة أنه أصبح المراسيم والطقوس أصبحت أيقونة عالمية، كل الناس تحكي بيها، حتى ليس على المستوى العربي بل على المستوى العالمي. أي واحد يجي يشوف خارطة للحزن وللسواد وللرايات وللأصوات والردات، فهذا ألقى بظلاله على حكاياتنا وعلى قصائدنا وحتى على أغانينا. يعني تخيل مثلا محمد جواد أموري اللي عايش في كربلاء ويسمع الردات الحسينية ويسمع اللطم ويسمع الأصوات والناعية، من يريد يلحن أغنية شلون يلحنها؟ لذلك الأغنية العراقية هي شكل من أشكال الحزن، أيضا بها مواسات كلش عالية للروح. خلونا نكتفي بهذا القدر ونقرأ أرقام هواتفنا بما أن احنا على الهواء مباشرة. اللي حاب يتواصل مع البنفسج يتصل بينا، يعني خلونا نقفل ملف قراءتنا اللي خاصة بالموضوع ونفتح ملف الأصوات والمشاركات الشعرية. أرقامنا الآسيا وزين العراق 077-2-9853، رقم الآخر 078-2-9853.
1: تغطيت وعدني الليلة بردان، لأن مو يمي أنت فراش بارد، وينك يا دفو يا جمر الأحزان، أحس بدم بالشريان جامد، يا مهر الصبر ما كذلك عنان، يا مهر الصبر ما كذلك عنان، نسمع بصيلك وين شارد، كل ساعة وتعد تشوف فطران، وأنا جلد عليك ما شبايد، وأنا جلد عليك ما شبايد، تعال وزن همومي وجيب ميزان وشوف قد عذاب الروح زايد، تعال وزن همومي وجيب ميزان وشوف قد عذاب الروح زايد، انسحبه من خياتي هواي خلان، وبقيت بهالزمان الوحدة عانت، سواد الليل يبقى وتطفى الألوان، وعيد بذكرياتك والمشاهد على بير المناية، وجيت عطشان على بير المناية، وجيت عطشان مجبور وشربت الماي راكت، مجبور وشربت الماي راكت، وياك بعشرتي يا ليل خسران، وياك بعشرتي يا ليل خسران، مثل عشرة النار ويا الكواغد، وياك بعشرتي يا ليل خسران، مثل عشرة النار ويا الكواغد، إذا كل طير عدة اثنين جنحان، مكسور وعشت بجناح واحد، تقرب ويا البعيد القلب مليان، غنى وبوسات وهموم وقصايد، إذا طاهر حليبه، إذا طاهر حليبه الدهر ما خان، ولا طقنا على راسي وانا قاعد، اذا طاهر حليب الدهر ما خان، ولا طقنا على راسي وانا قاعد، عيد وصبحيت بوجه دفان، عايدني وقلت للمن تعايد، ما حد عرف قصة ضعف الانسان، وخيمها بسعر دمعة الوالد، طال العمر صار خيوط كتان، كل ما تنعقد بتجر تعاند، يا حيدر بعته الجمرة للان.

0: يستجيب عمار مشتاق ويسمعنا قصيدة من قصائد الكبير الراحل كاظم اسماعيل قاطع. كاظم اسماعيل قاطع عاش الفقد بصورة كلش واضحة تجلت في قصاده. يعني فقده الابن حيدر الله يرحمه من توفى ابنه ايضا انكسر في داخله. والدليل انه بقى يكتب على حيدر كثير من قصائد الفقد، يعني ما اكتفى بقصيدة المدرسة اللي نسيت وداعتك جيت اشتري هدوم لك ومحضر اقلام ودفاتر كذا هيجي وبيت على المدارس بابا صاير، نسيت وداعتك جيت اشتري هدوم لك ومحضر اقلام ودفاتر مو تسمع قيام وليش ما تقول تقوم ومن رسمك ولا من قام قال حاضر. الشمس طلعت علينا ومو وقت نوم وهم عندكم شمس يا أهل المقابر. والمهم يسترسل حد ما يقول الشاعر بالوداع يصير مهموم وانا اثنين هن والد وشاعر. ويبقى يكتب عن الفقد وصوت الحزن واضح في قصاده. حتى في نهاياته يعني واحدة من النهايات قصيدة اللي تغطيت وبعدني الليلة بردان ربما آخر قصيدة أو يعني آخر من آخر كم قصيدة كتبها في حياته أيضا كان يتحدث بها عن هذا الفقد. فالفكرة الأساسية اللي تناولناها اليوم واللي راح إن شاء الله نكمل وياها أنه كيف يتحول الفقد إلى حيز في حياتنا مستحيل يجي أحد يقدر يمليه.
1: الليلة موت، الليلة آخر ليلة، الغيم الغيم مديد على راس والمطر شد حيل.
2: الليلة قطرات العمر ناقوط حتى هرام يما دخيل جت رجال.
1: الليلة قطرات العمر ناقوط حب

0: حيرتني ظنون موتي.
1: يا مطريق
0: اوف نحشي شلون وصل الباب من يقابلنا عليه ونشيله. الليلة موت، الليلة قلبي ينام دافو وتندفن ويا حرارة شيله.
1: وانزع عيوني، انزع عيوني براحة وهي العيون معلمة اشتكشيله.
0: الدم ينبع من صراتي بالضلوع ويرسم جروحه على الفانيل، وطير من بين الضلوع يطير وتلحق السهام وقيس يخسر لي

0: كاظم إسماعيل القاطع الله يرحمه يرى أن الحزن في حياته سياق، يعني هو اللي مفروض يصير، يعني مو الغلط، مو الأفراح هي المفروض تكون اللي هي تعم، إلى درجة يصبح الحزن مألوف في حياته، جزء من يومياته، حالة حال الأكل والشرب والكذا. عند بيت بقصيد يقول: عيوني معودة تتندى كل يوم وتحب الماي خشبات القناطر.
1: وين صبح مدري يوم بليل مظلم فارقيته، وين مسي مس وين مسي من طلع مسى جراح الباب، لكن بالدرب همزق مشيته. دوره قلت لك ما لقيت شوف صندوق الأسرار بدون رز وكل حجل فيه انفكسيت.
2: شوف قلبي
1: كان قبل سنين بيت.
2: شوف ضلعك شوف ضلعك
1: مثل عود العاب يابس ويستني وطيت.
2: شوف عينك

سلم الحزن كاملة، كاظم اسماعيل القاطع وكريم منصور، يتشكل الحزن، يصير غيمة تمطر علينا حتى لو صيف.

0: خلونا نختم فقراتنا بواحدة من فقراتنا المحببة، فقرة تجربة شاعر. خل نروح إلى العاصمة الحبيبة بغداد ونختم ويا الشاعر سعد شميل، واحد من الشعراء الشباب اللي بصراحة يكتبون القصيدة بطريقة رائعة ومدهشة ومذهلة وعند جمهور الخاص. خلوني أشكر بداية أصدقائي في الاستوديو حتى نختم الحلقة، والختام يكون ويا مخرجنا. شكرا عمار مشتاق، شكرا صلاح التميمي في الإخراج الصوري، وشكرا للأخوين عبد الباقي علي وحسين. كنت وياكم أنا بهاء الكاظمي في الإعداد والتقديم. الختام ويا مخرجنا المتألق دائما عمار مشتاق.
1: كلهم طايحات وعاذرك تالت، متشفك وترسى وتفرغ سلالي، ومدلك جفة مثل الطالب الغلطان ويرد محمر وخالي، ولك قبل حالك مثل حالي، وقبل من انتلاقى الشمس بينا تحير، ما تعرف خيالك عكسته خيالي، وصوان مترسة يصيح ان ما اندار، صوان مترسة يصيح ان ما اندار، عشق الصينية تلحب فارغة شمالي، ولك طيبين كل شانة وامثالي، ولك بعراسنا وعيوننا تلالي، ولك طيبين كل شانة وامثالي، ولك بعراسنا وعيوننا تلالي، امني تعرف افترت بي حوبة من، انا ما فار واحد غير محشالي، امني تعرف افترت بي حوبة من، انا ما فار واحد غير محشالي، وقلت يا اهلي مدلك شفة من الطيح، قلت لك ما احتاج الوحد احلالي، اقوم قومت النافورة وقت الغيظ، ما حد مدل شفة وقام تتشالي، وكم مهرة شفتها الطارد ويا الخيل، حافرها وسرجها والرسن مالي، قلت يا اهلي مدلك شفة من الطيح، قلت لك ما احتاج الوحد احلالي، اقوم قومت النافورة وقت الغيظ، ما حد مدل شفة وقام تتشالي، وكم مهرة شفتها الطارد ويا الخيل، حافرها وسرجها والرسن مالي، ولك لا تعب الزندك ولا غاف على شمالك، عصفور بوقت نوم رقبت تميل لشمالي، أنا الماع الدهل بالدفنة يتكفلون، أسير ولو متت يدفنك التالي، أنا الماع الدهل بالدفنة يتكفلون، أسير ولو متت يدفنك التالي، وبعد لا تحسب الزلة وذا سيلوك، لا تقلهم زلف حملة، حملة يميل بس يرجع غلق دلة، اطيتك كل غطاي وكل حطب بالقاع وإحنا يام عتشلة، إذا سألوك وين القبلة دليهم صدق مالك عرف بالله،
2: بس دابعنا على القبلة،
1: المهم طاح لك ومعذور بالتالي، السلم ما السلم ما يظل بالي، أنا المتهم اللي بغرفة التمييز، من تعبر وما تعرفني هنيالي، هو اللي يزعل هذا اللي يزعل وما راده ومراضاه، من هيقيس نفسه غالي مو غالي،
3: الشايب يقلهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
4: هاك بره هاك الخيط هو يرد كلفك، انشقق الدلال في الاعلار،
5: الدعاب حتى الدعبالي،
6: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك، حيين عزيز ومنتحي لك،
3: تطلع من الشباك من الشباك مثل الهوى الهاب،
7: يغتني هواي حتشيل علي مو غالي، ممكن اشارك،
3: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف،
8: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحلل بنفسك شوق بي يوم مشاعر،
3: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم، من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور، يتصل بينا البخور،
9: سلاما بصرة الشعراء، لنا لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، ومن يسأل عن قلبي فقلبي حيثما كانوا، لنا في البصرة الفيحاء أعمام وعمات، شذا أرواحهم معنا وإن أجسادهم ماتوا، سلاما يا بني عمي، سلاما يا بني عودة، سلاما يا بني جبار، سلاما يا بني لفتة، سلاما يا بني قاطع، سلاما يا أبلتها، سلاما شارعا شارع، هنا في ذلك الميناء عطر من أبي، عطر من أبي التنديل ومن بركات ذاك الجيل وليل أمانه الرائع زمان توهج الفكري زمان توهج الفكري زمان النهضة الغراء في الشعر وفي النثر زمان بيادر الخير سلاما يا بيادر خير سلاما يا قصي وحميد سلاما يا أبا سرحان سلاما يا علي ومجيد سلاما أيها الكروان فؤاد الطائر الغريت سلاما يا فتى جيكور سلاما يا أبا غيلان سلاما كاظم الحجاج ويا محمود البريكان سلاما يا علي الأطرش ويا ساخرها تومان فمن مجموعة الصقار قادتني نواديها إلى شاعرها قاصد إلى شاعرها قاصد مشاغبها وشاديها إلى مملكة سوداء حمراء لياليها غاص محمد خضير بكينونة أهليها سلاما بصرة الشعراء.
10: لراديو تايمز سكوير الشعر كريم.

0: مكافحة الجريمة تبدأ من السبلت. لماذا تزيد الاعتداءات صيفاً؟ يعيش العالم منذ سنوات كابوس الاحتباس الحراري، وهو أمر يشبه عادة برمجة للمناخ وللعالم، فأصبحنا نشاهد درجات حرارة غير مسبوقة في دول كانت تتسم بالبرودة أو الاعتدال، فيما باتت المحيطات أكثر دفئاً. ظواهر الطقس المقلقة لا تزعج علماء المناخ فقط، ولكنها أيضاً تجعل أقسام الشرطة أكثر تأهباً، فيما ينشط علماء الجريمة أيضاً لاستكمال أبحاثهم حول العلاقة القوية بين ارتفاع درجات الحرارة ومعدلات الجريمة حول العالم. فقد كان يعتقد أن ارتكاب الجرائم متعلق بالبيئة المجتمعية والظروف الشخصية والعوامل الاقتصادية، لكن أثبتت الدراسات أن العوامل الخارجية مثل مدى جودة الطقس تؤثر بقوة في مؤشرات الغضب ودرجة الانفعال، مما يغير طريقة تعامل الأشخاص مع المواقف، ومن ثم تزداد حالات العدوان والاعتداء. وأخيراً، حذر برنامج الاتحاد الأوروبي لمراقبة الأرض وتغير المناخ من أن صيفي 26 و27 من المتوقع أن يشهد ارتفاعات مقلقة في درجات الحرارة، وربما يشكلان ثاني وثالث أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق بعد عام 2024 بدرجات حرارته القياسية. وبالتالي من المتوقع أن ترتفع درجات الانفعال بوتيرة ضخمة، ما قد تنتج منه سلوكيات غير مأمونة العواقب. فتبدو مقاومة تأثيرات الحرارة هنا ضرورية لمحاولة الحد أيضاً من معدل الجريمة، إذ أن العلاقة بين الجانبين علاقة مباشرة ومثبتة علمياً وليست مجرد ترجيح. مكافحة الجريمة تبدأ بالتهوية. وعليه فإن سكان المناطق شديدة الحرارة وبخاصة الأكثر فقراً ممن ليست لديهم وسائل لمكافحة الطقس الحار مثل أجهزة التكييف وتحمل نفقات الخروج للمسطحات المائية، يبدو وكأنهم يعيشون في قدر لا فكاك منه يجعل الجريمة عنواناً رئيسياً لمجتمعاتهم، إذ يمكن القول أن أولى مقاومة الجرائم في تلك المجتمعات يمكن أن تبدأ بخطوة بسيطة، وهي اللجوء لأجهزة التبريد والحفاظ على درجات حرارة معتدلة في أماكن المعيشة، وتجنب الخروج في أوقات الذروة لضمان عدم الاحتكاك بأشخاص آخرين، مما يولد مشاحنات يتضاعف أثرها في النفس بسبب الطقس الخانق. الأمر ليس مزحة مبالغا فيها أبداً، ففي دراسة أجريت في جامعة بوسطن الأمريكية رصدت الفترة من 2010 وحتى 2019، وجد أن زيادة درجة الحرارة تؤثر بشكل مباشر في ارتفاع نسبة السلوك العدواني. وقد ارتفعت استقبالات الطوارئ بنسبة تقترب من 10% في الأيام الأكثر حرارة بسبب تأثيرات الطقس السلبية على الصحة النفسية والعقلية للأشخاص. وفي بحث نشر في مجلة علم وبائيات الإصابات، وجد أن 10 درجات ارتفاعاً في درجات الحرارة عن المعدلات المعتادة رفعت معدلات حوادث إطلاق النار بنسبة 34% بمدينة شيكاغو الأمريكية في الفترة من عام 2012 وحتى 2016، ونفس النسبة تقريباً ارتفاعاً في جرائم القتل، وهي نسبة كبيرة للغاية ومؤشر قوي على التأثيرات البالغة للطقس غير المريح على السلوك البشري. الطقس الحار والعنف الأسري. يشرح المتخصصون العلاقة الطردية بين معدلات الجريمة وارتفاع درجات الحرارة، معتمدين على الدراسات العلمية التي أجريت على نطاق واسع في مناطق متفرقة من العالم، والتي تقر بأنه مع كل ارتفاع درجة واحدة في حرارة الطقس ترتفع معه معدلات الجريمة بنسبة 2%، بخاصة فيما يتعلق بجرائم العنف الأسري. الشرح العلمي هنا يتعلق بأن درجات الحرارة العالية تقلل من نسبة هرمون السيروتونين الذي يعرف بأنه من ضمن هرمونات السعادة، ولهذا تتضرر الحالة النفسية ويسوء المزاج ويرتفع التوتر، وهي مؤشرات تؤدي عادة إلى العنف. كذلك السخونة في الجو ترفع تلقائيا هرمون الأدرينالين في الجسم وتجعل الشخص متحفزا للشجار والقتال. الأمر يبدو أكثر تعقيدا في المجتمعات الفقيرة، حيث يعيش جانب كبير من سكانها في بيوت غير جيدة التهوية ومن دون أجهزة لتكييف الهواء، مما يؤدي لاضطرابات في النوم فتنخفض جدواه وتقل ساعاته أو يصبح متقطعاً، مما يزيد من احتمالات الغضب الذي قد يترجم لعنف واعتداء على من هم في المحيط، وعادة يكونون من أفراد الأسرة أو الجيران الذين يحدث معهم احتكاك. اللافت أن تأثيرات البيئة الخارجية المحيطة على طبائع الشعوب بدأت إرهاصاته منذ أزمنة بعيدة. فعلى سبيل المثال، أشار عالم الاجتماع العربي ابن خلدون الذي عاش في القرن الرابع عشر الميلادي إلى أمر شبيه في مقدمته الشهيرة، إذ طرح فكرة مفادها أن الإنسان هو ابن بيئته تماماً، ولهذا من وجهة نظره فإن المناطق ذات المناخ المعتدل يميل أبناؤها إلى الاعتدال بشكل عام فيما سلوكياتهم وحتى في التعبير عن معتقداتهم الدينية والأخلاقية، بينما يرتبط المناخ القاسي المتطرف بالجرائم والانحرافات. جدول الجرائم الموسمية، لكن بما أن الطقس بشكل عام يمر بأربع فصول في العام ما بين الاعتدال والحرارة الشديدة والبرودة المحتملة والقاسية، فكيف يمكن أن ينعكس هذا على السلوك الإنساني؟ فهل هناك جرائم شتوية وأخرى صيفية؟ وهل معنى ذلك أن المواسم المعتدلة تضمن بيئة خالية من العنف، أو على الأقل تجعله في أقل مستوى له؟ وفقا لدراسة حملت عنوان جرائم الفرصة أم جرائم العاطفة، صدرت عن جامعة نورث كارولينا الأمريكية عام 2004، استندت إلى بيانات موثقة من 8460 وحدة شرطة في الولايات المتحدة خلال الفترة من 1990 إلى 1992، خلصت بالفعل إلى أن المشاجرات والاعتداءات تزيد بشكل ملحوظ في فصل الصيف، إذ يميل الناس للخروج بحثاً عن نسمة هواء، فتزيد فرص التعامل مع الآخرين والتعرض لهم، بينما جرائم السرقة تنشط بصورة ملحوظة في فترات الطقس المعتدل. إن حالات الانتحار تزيد في الطقس شديد البرودة بسبب سمات الاكتئاب المصاحبة لهذه الأجواء. التقلبات الجوية تؤثر بشكل مباشر على الحالة المزاجية، ولهذا فإن المصابين بالاضطراب الوجداني ثنائي القطب يدخلون عادة في نوبات هوس واكتئاب في بدايات فصلي الربيع والخريف. وفيما يتعلق بالطقس الحار على وجه الخصوص، فإن نزعة العدوان تزيد بشكل تلقائي بسبب تأثيرات هذا الطقس المزعج، والذي يؤثر في الجهاز العصبي السمثاوي مع ارتفاع مستويات الأدرينالين والكورتيزول المرتبطين بالتصرفات العنيفة، كما أن للزحام تأثيرات مشابهة كثيراً. فكلما قلت المسافة بين الأشخاص عن 8 أمتار زاد تحفز الجهاز العصبي. يبدو واضحاً هنا أن قراءات علماء المناخ وخبراء الطقس للتوقعات القريبة والبعيدة تمثل إرشاداً مهماً للغاية لعلماء الجريمة ودارسي أنماط الاعتداءات والخروج عن القانون. كذلك فإن مكافحة الجريمة مهما كان حجمها يمكن أن تبدأ بالتحايل أولاً على حرارة الطقس وإيجاد وسائل لتجنبها لكبح جماح الحمق والتحفز وإطفاء نيران الغضب، بخاصة في ظل تزايد تأثيرات الاحتباس الحراري التي جعلت الصيف طويلاً وممتداً ويلتهم معظم شهور السنة. كذلك بات في معظم أنحاء الكرة الأرضية صيفاً ساخناً جداً بشكل غير معتاد. وحذرت دراسة حملت عنوان الجريمة والطقس والتغيرات المناخية، نشرت عام 2012 في جامعة هارفارد الأمريكية، امتدت على مدى 50 عاماً بدءاً من 1960 إلى 2009، واستندت إلى بيانات من نحو 3000 مقاطعة من أن أمام الولايات المتحدة معدلات جريمة غير مسبوقة في التاريخ، قد تصل لملايين الجرائم الإضافية ما بين السطو والقتل والاغتصاب في حال لم تتخذ إجراءات جدية وسريعة تسهم في إبطاء مسار التغيرات المناخية أو عكس تأثيراتها.
1: أحكم وثاقك، شئت أن أتحرر، ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا وظل بدونه كي يثمر، خسر الزجاج رهانه بوضوحه واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لننطرا. أماه أماه أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململ مساكنيه تبعثرا. والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
2: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
3: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
5: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية اخرى.
6: العرب والصدمة الحضارية متى نتخطاها؟ لماذا يبدو عالمنا العربي وكأنه يعيش في حالة عاجزة من رد الفعل؟ ولماذا خفتت جهود التحديث وصمتت أصوات المصلحين؟ يثبت التاريخ العربي الحديث خلال قرنين ماضيين خطأ نظرية صدام الحضارات، فالحضارة العربية الإسلامية لم تشكل كتلة صماء واحدة تجاه الحضارة الأوروبية الغربية التي برزت قوتها مع نهاية القرن السابع عشر. على العكس من ذلك، فإن التجارب العربية الحديثة والمعاصرة تظهر لنا التفاعل مع الحضارة الغربية فكراً وعلوماً وتقنيات، وقد أثر ذلك تأثيراً عميقاً في المجتمعات العربية وأحدث حركة جدل وأفكار داخل المجتمعات العربية تدل على حيوية الأجيال التي تعاقبت في القرن التاسع عشر وفي القرن العشرين، هذه الحيوية التي نفتقدها منذ عقدين من الزمن. وإذ تفترض نظرية صدام الحضارات أن كل حضارة هي جوهر قائم بذاته لا يتبدل في عمقه وبالتالي لا يتغير، فإننا ومن أجل فهم الجدليات التي عاشتها الشعوب والحضارات غير الأوروبية الغربية، نقترح العودة إلى مفهوم الصدمة الحضارية التي سببها الغرب الأوروبي للعالم، وأثر ذلك ليس على الصراع بين الغرب والعالم، وإنما على التجاذبات والصراعات داخل كل حضارة وكل مجتمع. شمولية الحضارة الغربية. لا بد من الاعتراف بأن الطابع الشامل للحضارة الغربية قد فرض نفسه على الحضارات الإنسانية جمعاء، من اليابان والصين إلى الهند وفارس وروسيا إلى الأتراك والعرب. ولعل روسيا هي أول الأقاليم التي تنبهت إلى الإنجازات التي تحققت في أوروبا الغربية في نهاية القرن السابع عشر، بحكم أن جزءاً من روسيا يقع جغرافياً في القارة الأوروبية. ومن المعروف أن بطرس الأكبر قيصر روسيا قام بزيارة لأوروبا الغربية عام 1697 للاطلاع على التقدم الذي أحرزته هذه الدول، وعند عودته شرع في سلسلة من التحديثات التي شملت تشكيل مجلس للشيوخ وإنشاء جيش مدرب وإنشاء عاصمة عصرية لروسيا عام 1703 هي بطرسبورغ. قد سمحت له هذه التحديثات بأن يحقق انتصارات عسكرية باهرة، وسعت حدود روسيا شمالاً وجنوباً، وأصبحت روسيا منذ أيام حكمه قوة دولية تقودها إدارة عصرية، بالرغم من تأخر روسيا الفلاحية التي أراد بطرس الأكبر نقلها إلى العصر الحديث. إلا أن إصلاحات بطرس الأكبر بالرغم من آثارها الإيجابية البارزة واجهت معارضة عنيفة من القوى المحافظة والتقليدية، وكذلك من الكنيسة الأرثوذكسية، وهو صراع عرفته الدول والأقاليم التي شهدت تجارب مماثلة للتجربة الروسية، وهو صراع يفهم على ضوء تطور المجتمعات التاريخي، فالتحديث يؤدي إلى تبدل في القوى النافذة داخل كل مجتمع، وبالتالي فإن هناك من يشعرون بأن التحديث يؤدي إلى خسارتهم لامتيازاتهم. وإذا كانت إصلاحات بطرس الأكبر قد أحدثت صدمة داخل روسيا أفضت إلى صراع داخل المجتمع الروسي، فإن الدولة العثمانية قد شهدت صدمة مزدوجة حين أثبتت أوروبا قوتها مرتين. المرة الأولى حين استطاعت الجيوش الأوروبية المتحالفة أن تسبب هزيمة كبيرة للعثمانيين عام 1699، مما أثبت فعالية الأسلحة الحديثة وفعالية التنظيم العسكري المبني على العلوم التكتيكية حسب التعبير المستخدم في ذلك الوقت. والمرة الثانية حين ظهر للعثمانيين أن روسيا الضعيفة والمتأخرة أصلاً استطاعت أن تكتسب القوة بنقل ما أخذته عن أوروبا، لا بل أن تحقق نصراً على الدولة العثمانية التي لا يقهر جيشها حسب الاعتقاد الشائع آنذاك. كل ذلك دفع الطبقة الحاكمة في إسطنبول وعلى رأسها السلطان لاتخاذ قرار يقضي بإجراء إصلاحات عسكرية وإنشاء معاهد فنية لتأهيل الضباط، فضلاً عن إدخال الطباعة، وعلى امتداد القرن 18 وخلال عهود 5 سلاطين كانت محاولات الإصلاح تجابه من قوى داخلية، وخصوصاً قوات الانكشارية التي خشيت أن تؤدي الإصلاحات إلى فقدانها لامتيازاتها، في حين وقف عدد من أفراد الجهاز الديني ضد الإصلاحات، فإن عدداً آخر قد أيدها ووقف إلى جانب الإدارة في إجراءاتها، وقد أدى اعتراض الانكشاريين إلى ثورتين، الأولى عام 1730 انتهت بخلع السلطان أحمد الثالث وقتل الوزير المسؤول عن الإصلاح، والثانية عام 1807 والتي أدت إلى تدمير كل الإنجازات التي تحققت في عهد السلطان سليم الثالث الذي قتل في أعقاب هذه الثورة.

تيار الإصلاح لم يتوقف، بل على العكس من ذلك، فقد واصل المسيرة مع السلطان محمود الثاني الذي تمكن عام 1826 من إزالة العقبة الممثلة بقوات الإنكشارية، الأمر الذي قاد إلى انفتاح طريق الإصلاح وإجراء تحديثات شملت القضاء والتعليم والعسكرية وغير ذلك. كانت الصدمة الغربية قوية في الإطار العربي، خصوصا في مصر والتي تعرضت للاحتلال الغربي عام 1798 حين وصلها القائد الفرنسي بونابرت على رأس جيش كبير. وقد لقي الفرنسيون عند وصولهم مقاومة من الأهالي، كان من الطبيعي أن يقاوم المصريون جيشا محتلا وأن تثور القاهرة مرات ضد وجودهم، لكن ذلك لم يمنع من ملاحظة التنظيم الفرنسي والآلات العسكرية المتطورة التي يستخدمونها والاختراعات التي يجرونها أمام عامة الناس مع مراعاتهم للصحة العامة. وبخروج الفرنسيين اكتشف المصريون أن ثمة عالما مختلفا عن عالمهم، وأن الإمكانية قائمة للاستفادة من هذا العالم المتقدم. ومن المعروف أن العاهل المصري محمد علي باشا بعد أن آلت إليه أمور مصر عام 1805 اندفع في تحديث الجيش والإدارة والتعليم والصناعة والزراعة، حتى أصبحت مصر في غضون سنوات قوة إقليمية جديرة بأن تحول المشرق إلى قوة حديثة وعصرية. لكن محمد علي باشا اضطر إلى الانكفاء عن سوريا التي قامت بها الثورات ضد حكم نجله إبراهيم باشا، وهي ثورات جاءت من قوى محافظة لا تريد التخلي عن امتيازاتها التقليدية، وقوى أخرى مدها الإنجليز والفرنسيون بالسلاح لتثور في وجه الحكم المصري، فقد خشيت القوى الأوروبية من مصر قوية تضاهي في قوتها العسكرية والاقتصادية الدول الأوروبية نفسها، في زمن كان تعويض الفوارق بين الشرق والغرب ما زال ممكناً والهوة الحضارية يمكن ردمها. وإننا ننسى اليوم كيف أن عشرات من الفرنسيين الاشتراكيين اليائسين من السلطة المحافظة في فرنسا قد جاءوا إلى مصر وقدموا خبراتهم في مجالات الصناعة والزراعة والبناء، واعتبروا أن ما يجري في مصر رائد في تجربته، بل إن اليابانيين في ستينيات القرن التاسع عشر أوفدوا بعثة إلى مصر للاستفادة من خبرة المحاكم المختلطة. لقد حققت مصر في منتصف القرن التاسع عشر نهضة، ومع ذلك فإن هذه التجربة قد تراجعت. فهل السبب يعود إلى أن العرب والمسلمين لا يريدون التحديث كما توحي بعض التحليلات الراهنة، أم إن الأمر يعود إلى أسباب أخرى؟ إخفاق تجربة التحديث. إن إخفاق تجربة مصر يعود إلى جملتين من العوامل. الأولى تتعلق بالسرعة التي أنجزت بها إصلاحات شملت كل الميادين دون أن تتولد القوى الاجتماعية التي تحمي هذه الإصلاحات. على العكس من ذلك، فإن محمد علي باشا سحق كل معارضيه وغير معارضيه وحكم بالقسوة والعنف، كما أن التحديثات التي تهدف إلى نقل مجتمع من مرحلة إلى أخرى لا بد أن تترافق مع إصلاحات سياسية مناسبة تتيح للقوى الاجتماعية أن تشارك في التجربة وتعمل على حمايتها. والثانية قرب مصر بالمقارنة مع اليابان من أوروبا، وعدم قبول القوى الأوروبية بقيام دولة قوية تقع عند أبرز نقطة جغرافية في العالم. فلم تنقضي سوى سنوات قليلة حتى غرقت مصر في الديون، وحضر الإنجليز عام 1881 محتلين، فعرفت مصر تراجعا في التعليم والإنتاج الزراعي والصناعي، وتفشت الأمراض وغرقت في الفقر. ومع ذلك فإن مصر التي رزحت تحت الاستعمار الإنجليزي شهدت بروز تيار فكري إصلاحي يدعو إلى التفكير العميق في الأسباب التي جعلت أوروبا تتقدم، والأسباب التي أدت إلى تراجع المسلمين عن ازدهارهم السابق.
وقد عرف هذا التيار باسم الإصلاحية الإسلامية لأنه أراد أن يدخل إصلاحاً في أحوال المسلمين وطرق تفكيرهم وتدريسهم ومواجهتهم للعالم الحديث. ولم يكن التيار الإصلاحي الإسلامي رافضاً للحضارة الغربية، بل على العكس من ذلك، فخلاصة التفكير الإصلاحي تقول إن للمسلمين التأريخ والعقيدة، فلا بد لهم من خلال تراثهم الغني أن يكونوا قادرين على تمثل المنجزات الحضارية من أي جهة أتت، بل إعادة إنتاج العلم والمساهمة في بناء الحضارة. نظرة مزدوجة. لقد أظهر الغرب الأوروبي تناقضاً صارخاً بين الأفكار التي يدعو إليها والممارسة التي قام بها إزاء شعوب العالم، فبينما قامت فئات متنورة لدى كل الشعوب أبهرتها أفكار الثورة الفرنسية القائمة على الحرية والمساواة والعدالة، والأفكار الليبرالية الإنجليزية المؤسسة على فصل السلطات وحرية الفرد واحترام خياراته، فإن الدول الأوروبية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين لم تظهر لشعوب العالم غير الوجه الاستعماري غير عابئ بغير النهب والسيطرة. إن حروب التحرر الوطني في الهند والصين وفي البلدان العربية وإفريقيا كانت تجارب كبرى خاضتها شعوب العالم، رافعة شعارات الغرب نفسه بالدعوة إلى الحرية والاستقلال، متبنية أنظمة دستورية وبرلمانية قائمة على سيادة القانون. فليس ثمة شعب من شعوب العالم من أبناء الحضارات التاريخية لم يتفاعل مع الحضارة الغربية. هذا التفاعل أدى إلى بعث الثقافات الوطنية التي منعت هذه الشعوب من الوقوع في التغريب، أي فقدان الهوية الثقافية. بل إننا نلاحظ أن الثقافات الوطنية في كل مكان من العالم، كما هو حال الثقافة العربية، قد اكتسبت بعداً حديثاً من خلال تطوير أدوات التعبير الأدبي والفني والفكري، بل حتى الفلسفي. لكن لماذا يبدو العالم العربي اليوم كأنه لا يزال في مرحلة رد الفعل على الغرب الذي لم يعد أوروبياً فقط بل صار أمريكياً أيضاً؟ ولماذا شهدت السنوات العشرون الأخيرة تراجعاً في الدعوات التحديثية مفسحة في المجال أمام دعوات المحافظة والانكفاء على الذات بشكل لم يحدث ما يشبهه خلال القرنين الأخيرين من الزمن؟

0: التحيز الغربي. قد يكون دعم الغرب لإسرائيل والتحيز الغربي ضد الحقوق العربية عاملاً في استمرار رد الفعل أو استيقاظه بعد أن تصالحنا مع الغرب إثر حروب الاستقلال. لكن وبغض النظر عن هذا العامل المهم الذي لا يفسر تحيز الغرب فقط، لكنه يكشف أيضاً عجز العرب عن الدفاع عن حقوقهم، فإن مشكلتنا مع الغرب كما كانت في البداية حين جابهنا للمرة الأولى حضارة الغرب، فإنها عادت في يومنا لتعبر عن صراع قوى داخلي لا شأن للغرب فيه. فبمقدار ما فشلت تجارب التحديث العربية بقدر ما برز رد الفعل على الغرب، وكأننا لا نزال في لحظة الصدمة الأولى. فالاندفاعة التحديثية التي شهدها العالم العربي بعد الحرب العالمية الثانية تراجعت في السبعينيات مفسحة في المجال أمام الدعوات المعادية للغرب والمطالبة بالانكفاء على الذات. وبذلك فقدنا القدرة على التمييز بين حضارة الغرب وعلومه وتقنياته التي لا نتوقف عن استخدامها وبين سياسات حكوماته أو بعضها. وهذا الخلط الذي لا يميز بين ثقافة الغرب وسياسته هو الوجه الآخر لنظرية صدام الحضارات التي لا تميز التيارات المختلفة داخل كل حضارة، لكنها تعتبرها كلاً موحداً. فهل يتوجب علينا الآن أن ندعو إلى العودة إلى فكر رواد النهضة الأوائل الذين لم يبهرهم الغرب إلى درجة الاتباع، ولم تصعقهم صدمته الحضارية إلى درجة الانكفاء على الذات، فأدركوا أن الحضارة الغربية ومنجزاتها هي منجزات للإنسانية جمعاء لا يمكن أن يتم تجاهلها أو الوقوف بوجهها؟ هذه المنجزات لا تتوقف عند حدود الآلة والتقنيات، بل تتعداها إلى حرية الفرد ودولة القانون.
1: من النخيل وكم خان ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني. من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
2: لراديو التايم سكوير الشاعر عمر السراي من بغداد.
3: التين والزيتون، لماذا هما شجرتان مباركتان؟

قيل إن آدم حين عصى الله بأكل التفاحة ونزل إلى الأرض فقد لباسه فاستتر بأوراق التين، وحين رأته الظباء اجتمعت حوله فأطعمها من ورق التين فصار دمها مسكاً ونالت جمالها المعروف. لقد كانت علاقة الإنسان بالأشجار مصيرية، إذ ضمنت بقاءه وغذاءه منذ مرحلة التقاط الثمار إلى بدء الزراعة التي قامت عليها الحضارات، كما شبه الإنسان النخلة بنفسه لامتدادها العمودي فوق الأرض، بما يعنيه ذلك في دلالة وعيه من نزوع نحو الارتقاء ولتميز الذكر عن الأنثى فيها مثله، وهي مثله انقطع غصن منها لا يعود إلى النمو، ولأن النخلة أيضا تموت حين يقطع رأسها، بالإضافة إلى ملاحظاته عن عملية التلقيح الخاصة بالنخيل. ولهذا انتقلت هذه الشجرة من التقديس إلى الألوهة لدى العرب، فعبدوا نخلة نجران التي كان لها عيد يحتفلون به، كما عبدوا سدرة ذات الأنواط التي كانوا يعلقون عليها أسلحتهم وثيابهم قبل الدخول إلى الحرم، وفي اسمها هذا دلالة على تأليههم إياها، حتى طالب البعض الرسول في الإسلام باتخاذ شجرة مثلها ورفض. مكانة الشجرة لدى الإنسان عنصر أصيل في وعيه لارتباطها بوجوده المادي والروحي المستمد من ارتباطه الأزلي بالطبيعة، لذا استمد منها رموزه وكرس دلالاتها في بنائه الروحي والنفسي والثقافي وأساطيره، التي عممت علاقته من الرمز البسيط إلى علاقته بالكون الكبير. وتجلى ذلك في أحكامه المستمدة من هذه الأساطير والحكايات كفكرة الثواب والعقاب، حيث بارك أشجاراً وجعل منها عبرة كحكاية الرمانة، إذ يقال إن في كل رمانة حبة من الجنة، ما يستوجب ألا يتم التفريط بأي حبة منها، فقد تكون الحبة المفرط بها من الجنة. وكذلك الأمر مع شجرتي التين والزيتون المباركتين.

ولأن الإنسان كائن تاريخي، استمر صدى هذه الثيمات في وعيه حتى مراحل لاحقة، فانعكس ذلك في البناء الروحي التالي المتمثل بالتوحيد. وكتب الديانات السماوية التي أضافت تأويلات جديدة بعد أن استثمرت تلك الرموز والدلالات برغم نزع الألوهة عنها لصالح الإله الواحد. في اليهودية والمسيحية ترمز شجرة التين إلى الوفرة والإثمار،

وهي رمز الجماعة اليهودية في العهد القديم. ولهذا كانت الحادثة الشهيرة حين أتى المسيح ليدخل أورشليم ورأى التينة المورقة التي لا تحمل ثمراً، فقال لها: لا يأكل منك بعد اليوم أحد. فيبست التينة في دلالة إلى أمة اليهود المزدهرة الأوراق بلا ثمر، دلالة على انقطاع ثمر الأمة اليهودية الروحي وعقم إيمانها. فبعد أن كانت أمة مختارة انحطت بابتعادها عن التعاليم والعبادة الحقيقية وارتكاب اتباعها المعصية والفساد، فصارت عقيمة غير نافعة. ولهذا دعا المسيح إلى قطع تلك التينة اليابسة في إشارة إلى الحاجة إلى الدين الجديد الذي يدعو لإصلاح العالم والعودة إلى التواصل مع الخالق الأب والإثمار الروحي والدعوة للإيمان به وبالدين الجديد.

في الديانة الإسلامية ذكرت شجرة التين والزيتون في القرآن أكثر من مرة، ففي سورة النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. ونزلت فيهما سورة التين، والتين والزيتون، وطور سينين، وهذا البلد الأمين. ونقل عن الرسول أن من قرأ سورة التين أعطاه الله خصلتين، العافية واليقين ما دام في دار الدنيا، وإذا مات أعطاه الله من الأجر بعدد من قرأها. وروي أنه حين أهدي إليه طبق من التين أكل منه وقال لأصحابه: كلوا، فلو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة لقلت هذه. وروي عنه قوله: نعم السواك الزيتون من الشجرة المباركة. إذن تمتعت الشجرتان بتقدير كبير في المجتمعات السابقة للإسلام، وذلك ليس فقط للغرض الاستعمالي لهما من غذاء ودواء، بل أيضا لقدمهما، فهما من الأشجار المعمرة التي ارتبطت بتاريخ الإنسان، وبهذا تحملان بعدا روحيا، كما أنه أدرك بالتجربة أنهما تنبتان بسهولة ودون الحاجة إلى رعاية أو جهد كبير، وكأن الله منحهما له ليتمتع ويتغذى من باب رحمته بالإنسان.

تبدأ سورة التين بالقسم بالشجرتين المباركتين، وكان هذا مثار تساؤل: كيف يقسم الله خالق الكون بأحد مخلوقاته؟ ذهب المفسرون إلى وضع أسباب لفهم ذلك كبيان حسن صفات الشجرتين وفائدتهما، فقالوا: إن الله أقسم بالتين لما به من عظيم المنة، حيث لم يجعل فيه نوى، وجعله على مقدار اللقمة لتكمل به اللذة، وجعل في الزيتون منافع كالاستصباح والتآدم والاصطباغ به، كما ذهبوا إلى تحميل التأويل دلالة مكانية، إذ يقال طور تينا وطور زيتا بالسريانية، وتعنيان منبت التين والزيتون، أي بلاد الشام والمقدس، بلد النبي عيسى وارتحال إبراهيم. ثم أضاف طور سينين، وهو الجبل الذي كلم فيه الله النبي موسى، والبلد الأمين مكة المكرمة، وفيها الكعبة ومولد الرسول محمد. والقسم بهذه الأمكنة إبانة لشرف هذه البقاع التي سكنها الأنبياء الصالحون، وقد كان المشركون واليهود والنصارى والمسلمون يفاخرون كل ببلده، فأقسم الله بها جميعاً، وله الأماكن وأنبياؤها، ويقال في دمشق وبيت المقدس

لقصد مؤكد، وإطالة القسم فيه تعظيم وتشويق لما سيأتي، ويحمل في داخله صدى الثيمات التي ترسخت في الوعي الإنساني بقدسية معينة. فكلما كان الرمز قديماً وأصيلاً، كان جامعاً وكونياً خارج حدود أي جماعة، وتأتي أهميته من امتلاكه معان عدة قابلة للتأويل. فالشجرة هنا ثنائية الدلالة في إشارتها إلى الذات والمكان المقدس الذي احتضن الأنبياء. وفي إكمال الآية نجد داعي القسم، وهو التنبيه إلى عظيم العقاب للمذنبين واستثناء المؤمنين الذين يعملون الصالحات. فبعد أن خلق الإنسان بأحسن تقويم، كان عليه رد الجميل بمثله، وليس أن يعيث فساداً وكفراً. وفي مقابلة الصورة بين أحسن تقويم أسفل السافلين والوعيد برده إليها، تحمل بيان التجربة في مفارقة الأعلى والأسفل وما يحملان من سمات دلالية. فالأعلى هنا هو أحسن تقويم، أي خلق الله الإنسان على صورته، والأسفل هو العالم الأرضي بالمعاناة والألم وما تحته، حيث الظلمة والجن والشياطين وألوان العذاب. صورة بلاغية تقارن المحسوس والمرئي مع المجهول المخيف المفتوح التخيل. هذه بلاغة القرآن التي جعلت أهل الجزيرة يعتقدونه شعراً.

وأما بالعودة إلى رمزية شجرة التين التي قيل أن جذورها للأعلى وفروعها للأرض، وسنرى هذا لاحقاً في الديانة الهندوسية أيضاً، فقد يفسر استخدامها للقسم في هذه الآية بالذات، وهو التوازي مع الإنسان الذي خلق في الجنة بأحسن تقويم، فكان رأسه للأسفل، الشعر كالجذور، وقدماه للأعلى، وهي الخلقة السماوية. وحين هبط آدم إلى الأرض جعل الله رأسه للأعلى، وهي الخلقة الأرضية، وهو ما يحدث في أثناء الولادة، أي هبوط الجنين برأسه قبل أن يستوي على قدميه حين يسير في الأرض. فهل كان ذلك عبرة للناس بعد هذا؟ ففي تتمة الآية تلك العبرة التي ستذهب بالإنسان إلى العمل الصالح لاستعادة خلقته السماوية الكاملة، كما نجد في السورة ومن البداية حتى النهاية قافية تمنح الكلام ترتيلاً موسيقياً يقع على الأذن بأنس حميمي ويتصل بالبعد التأملي وصولاً إلى البعد البلاغي والإبلاغي في دعوة للمحاكمة والاعتبار، مكوناً حالة من التواصل والخشوع الروحي مع القارئ.

في الديانة الهندوسية على بعد 25 كيلومتراً من بلدة كادير الهندية، هناك مزار للحجاج الهندوس وسط الوديان الصخرية، وهو أعجوبة طبيعية دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية عام 1989. والمزار عبارة عن شجرة تين بنغالية ضخمة اسمها ثيماما ماريمانو، كما سميت بشجرة الحياة، وتمتد على مساحة 8 فدادين حسب مديرية الغابات الهندية، ويبلغ عمرها 660 عاماً. وللعلم فهناك 7 أشجار في الهند من أضخم أشجار التين البنغالي في العالم، ولكن هذه أضخمها وتعد شجرة قومية عند الهنود، ترمز إلى الخصوبة والحياة والبعث بعد الموت، ولهذا فهي شجرة الخلود. يربط الحجاج على أغصانها أشرطة من ثيابهم للتضرع والتقرب، وتوضع التماثيل الصغيرة بالقرب من جذورها. تعود أسطورتها إلى امرأة تحمل هذا الاسم لم تستطع احتمال فراق زوجها المتوفى بعد إصابته بالجذام، فرمت بنفسها في المحرقة التي أقيمت لحرقه، فتحولت إلى شجرة تين تحمل اسمها، ولهذا منحها الهنود قدرات روحانية ويقصدونها لمعالجة العقم ولمنحهم طاقة إيجابية ومقاومة، فيحتضنون الجذور الضخمة البارزة لمدة 10 دقائق تقريباً للحصول على هذه الطاقة التي يحتاجها الجسد والروح والعقل، وهو ما يذكرنا بما يقوله الطب النفسي عن الاحتياج إلى العناق، إذ يعتقد الهنود أن الإله فيشنو يسترخي فوق أغصانها.

أما في أندونيسيا، ومن غرائب العادات التي تعود لآلاف السنين في جزيرة بالي، أن يقوم الأندونيسيون بوضع المتوفى مع بعض أغراضه الشخصية تحت شجرة تين، ويتركونه يتحلل في الهواء الطلق، حيث يعتقدون أن ذلك يبقي المتوفين بالقرب من الأحياء. وبرغم أنهم من أتباع الديانة الهندوسية، لكن معتقداتهم تختلط بالشعائر وتقاليد موطنهم التي لم يجد أحد لها تفسيراً، فربما ربطوا بين حرق الجثث وثورة البركان، فابتعدوا عن عادة حرقها خوفاً من ثورة البركان. وإما يردون ذلك إلى خلافات الأهالي حول ملكية هذه الأشجار، فارتأوا أن تترك للموتى، علماً بأنهم وجدوا أن رائحة التين تقاوم رائحة الجثث وتقضي عليها. ويعود البعض إلى الاعتقاد بأن شجرة التين مقلوبة، فجذورها للأعلى وأغصانها للأسفل، ولهذا حملوها جثث الموتى. في الديانة البوذية، يعتقد البوذيون أن بوذا بلغ حالة اليقظة التامة، وهي الاستنارة أو النيرفانا، تحت شجرة التين، ولهذا يقدسها البوذيون. فقد جلس بوذا تحتها 3 أيام بلياليها، حتى وجد الأجوبة التي كان يبحث عنها مع اكتمال القمر. ما زالت تلك الشجرة موجودة خلف معبد بوذا، الذي يعد أحد مواقع التراث العالمي في النيبال، ويزورها آلاف السياح سنوياً.

حييت سفحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين خلوا من الهم إلا هم خافقة بين

تخصيص علب أو إناء، وذلك في مقابل منع بلاوي كثيرة من الحدوث لهم قديمة قدم الحضارة الإنسانية. بحسب دراسات موثقة عن تاريخ التسول، فإن أقدم سجلاته تعود إلى بلاد ما بين النهرين ومصر القديمة. في هاتين الحضارتين كانت موجات من الفقر تضرب البعض بين الحين والآخر، إما بسبب كوارث طبيعية أو نشوب الحروب أو بسبب التسلسل الهرمي الاجتماعي. واتخذ التسول شكلاً أكثر تنظيماً في اليونان القديمة، إذ ظهر المتسولون بصورة واضحة وصريحة، لدرجة أن أرسطو ناقش المسائل الأخلاقية المتعلقة بالتسول والمفاهيم المجتمعية المرتبطة بإعطاء المقتدر قدراً من المال للمتسول. ويتطرق عديد من الدراسات والبحوث إلى شرح وسرد التطور التاريخي والديني لمنظومة العوز وسبل التعامل معها، سواء من منطلق برامج وأنظمة تضعها الدولة لمساعدة الفقراء، أو من خلال مؤسسات دينية تتعامل مع العوز والفقر والتسول من منطلق يخلط المعتقد بالإنسانية، يحث البشر على ترجمة التعاطف إلى فعل. ومضت منظومة الفقر والعوز وارتباطها أحياناً بالتسول، وحدثت طفرة كبرى في طلب حسنة قليلة مع عصر الثورة الصناعية في القرن 19 وما صاحبها من تحضر أو تمدن، بمعنى التحول السكاني من المناطق الريفية إلى الحضرية، وهو ما نجم عنه تغيرات اقتصادية كبرى، منها نمو سكان الحضر الفقراء. وتشير إلى أنه أصبح للمتسولين حضور واضح في المدن الصناعية المزدهرة، وهو أحد الأعراض الجانبية لإزدهار المدن الصناعية الكبرى وظهور الفروق والمشكلات الاقتصادية وكذلك الاضطرابات الاجتماعية.

اضطرابات السويد. وعلى الرغم أنه لا الاضطرابات الاجتماعية أو المشكلات الاقتصادية تشكل معضلة كبرى في السويد، وعلى الرغم أن مدن السويد أحد عناوين الرفاه في العالم، لتأن تحت وطأة التسول والمتسولين في الأقل مقارنة بدول أوروبية أخرى، فإن جهودا رسمية يتم اتخاذها من أجل منع التسول ومناهضة المتسولين. إنها الجهود التي يسميها البعض على سبيل التفكه والسخرية جهود تجريم الفقر. أسئلة عديدة مثل: هل يتم القضاء على الفقر بتجريم التسول؟ وهل إزالة المتسولين من الشوارع والميادين يعني انتهاء الفقر؟ وهل يختفي الفقر باختفاء المتسولين؟ وغيرها تطرح نفسها منذ ندد حزب الديمقراطيون السويديون بالأشخاص الذين يأتون السويد من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي للتسول على أبواب المتاجر السويدية، وإن السويد لا يمكنها القيام بدور ضمير أوروبا. ما أعلنه الحزب في مؤتمر صحفي أتى على خلفية خطط تجريم الفقر التي تمضي على قدم وساق، وكان ائتلاف الأحزاب الحاكم بالتعاون مع حزب الديمقراطيون السويديون قد قدم خططا لحظر التسول في أرجاء السويد قبل فترة، وتعتمد الخطط على تحقيق لمدة 9 أشهر يجري خلالها حظر التسول. وقال الائتلاف اليميني الحاكم إنه في حال نجاح الحظر التجريبي فإن هذا يعني إمكانية تحوله إلى قانون حظر التسول، ويشار إلى أن حظر التسول هو أحد الوعود الانتخابية التي تضمنها برنامج الديمقراطيون السويديون اليميني.

رخصة متسول. في السويد يجد المتسولون أنفسهم مادة للخلاف السياسي ووعداً انتخابياً وساحة للصراع الأيديولوجي بين الليبراليين واشتراكيين وبشر عاديين يرون في تجريم التسول جريمة، وبين يمينيين بمختلف أطيافهم وآخرين يعتنقون نهجهم ممن يعدون التسول في شوارعهم صداعاً في الرؤوس وقبحاً في المدن وتصديراً لمشكلات الآخرين من دون وجه حق. يذكر أن للسويد سابقة على صعيد مواجهة التسول عبر سبل شديدة الابتكار مثيرة لكثير من الجدل. ففي عام 2019 أصبحت مدينة إسكيليستونا غرب ستوكهولم أول مدينة سويدية تنص على الحصول على تصريح رسمي قبل التسول. على الرغم في التسول، التقدم بطلب رسمي مع سداد 250 كرونة أي نحو 25 دولارا للحصول على ترخيص. فترة سريان ترخيص التسول 3 أشهر، وتيسيرا على المتسولين يمكنهم التقدم بالطلب عبر الإنترنت أو في مراكز الشرطة، شرط أن يكونوا حاملين بطاقة هوية سارية. وهذا يعني بالضرورة أن المهاجرين غير الشرعيين والمقيمين من دون أوراق رسمية غير قادرين على إصدار رخصة متسول.

جانب من التسول في عدد من الدول الأوروبية أصبح مرتبطاً بمنظومة الهجرة، لا سيما غير النظامية أو غير الشرعية. وشهد العقد والنصف الماضيان زيادة ملحوظة في أعداد الدراسات والاستطلاعات التي تجري في دول المقصد والتي تربط بين الهجرة والتسول. وعلى الرغم أن جنسيات المتسولين في دول المقصد صارت أكثر تنوعاً مع ارتفاع موجات الهجرة غير النظامية، فإن مكون الروما أو الغجر القادمين من رومانيا يظل رئيساً في جموع المتسولين، لاسيما في الدول الإسكندنافية. وبعيداً من أصل المتسول وجنسيته والمكان الذي اختاره للتسول، يبقى التسول منظومة لا تنقصها الإثارة أو تفتقد التجديد. الفقر والإعاقة ونقص الموارد والأمية والمرض والبطالة، إضافة إلى قائمة طويلة من العوامل الاجتماعية والنفسية مثل تدني مفاهيم الكرامة والاعتداد بالنفس وغيرهما، هي الأسباب الكلاسيكية التي تدفع الشخص إلى التسول. التسول إحدى الصناعات التي تمارس بكثافة من خلال قطاع الاقتصاد غير الرسمي في العالم، لا سيما في المدن حيث ينشط سوق العمل غير الرسمي. والبعض من المتسولين يرى أن التسول وسيلة عادلة يحصل من خلالها على نصيبه الذي يستحقه في مجتمع غير عادل لم يوفر له الحماية المناسبة ضد الفقر، ونظام لم يؤمن له العمل المناسب، أو نظام تأمين اجتماعي يقيه العوز. التسول شأنه شأن الأنشطة البشرية الأخرى، ليس جامداً أو ثابتاً. وإذا كان الجوع والمرض والكوارث والمصائب تدفع البعض من البشر إلى التسول، فإن عوامل نفسية أخرى باتت تفرض نفسها في العصور الحديثة، وبعضها يخضع للقياس والدراسة والتحليل، منها عدم احترام الذات والشعور بعدم الأهمية وافتقاد الأمان والشعور بالذنب والعار وعدم الرضا والدونية. إن البعض يتفنن في إظهار إعاقتهم أو التسول بصغارهم، وكذلك الدقة على أوتار دينية، يصل بعضها لحد الابتزاز العاطفي والتلويح بالعقاب الإلهي لمن يملك ولا يعطي. في مصر القديمة وكذلك بلاد ما بين النهرين، ارتبط التسول بأولئك الذين لعنتهم الآلهة أو أصابهم سحر السحرة، وهو ما يقول المؤرخون إنه يفسر عدم مد يد العون لهم من قبل الحكام باعتبارهم ملعونين ويستحقون لعنتهم ومن ثم فقرهم. لحسن الحظ فإن لعنات الآلهة لم تستمر طويلا، أو في الأقل لم تكن سمة منظومة التسول في كل مكان، كما لم يرثها المتسولون في العصر الحديث، وإن ورث البعض فكرة الوصمة، إذ تواجه أعراق وأثنيات بعينها رفضاً مجتمعياً في بعض الدول يحول دون حصولها على فرصة عمل.

مد اليد طلبا للمال صارت عبارة رمزية، إذ لا تعني بالضرورة مد اليد، فقد تمتد اليد ولكن للدق على الشاشات طلبا للمساعدة المالية والعينية التي يمكن تحويلها إلى حساب المتسول البنكي أو عبر إحدى تطبيقات تحويل الأموال. وبعيدا عن مدى حاجة المتسول الفعلية للمال أو انتمائه لعصابة تحترف النصب على الآخرين عبر دغدغة مشاعرهم وابتزاز أحاسيسهم، فإن عالم التسول اخترق الشبكة العنكبوتية من أوسع أبوابها، تدوينات وتغريدات وفيديوهات طلب المساعدة عبر منصات مثل فيسبوك وإكس وإنستغرام وغيرها، تدشين صفحات تحمل أسماء من شأنها أن تؤثر في أصحاب القلوب الرحيمة، مثل أمراض أو كوارث أو حروب، مع قصص وصور لأشخاص يفترض أنهم أبطالها، والإعلان عن مؤسسات افتراضية تقول إنها تقوم بجمع المال من أهل الخير بالنيابة عن المحتاجين حفاظا على كرامتهم وصونا لآدميتهم وغيرها كثير من نماذج التسول الإلكتروني فرضت نفسها فرضا في عالم التسول. حسابات وهمية، أرقام هواتف تتغير كل بضعة أيام، صفحات تقوم على الوهم والخيال والإدعاء، والبعض منها يمزج بين أصالة التسول أيام زمان ومعاصرته هذه الأيام، حسنة قليلة ونداء إلى المحسنين والمحسنات وفاعلي الخير وغيرها. صفحات تظهر وتختفي على منصات السوشيال ميديا وتحمل قصصا غير موثقة وتبث حكايات لا يعرفها إلا مؤلفوها، تختفي اليوم لتظهر غدا باسم جديد مع أرقام هواتف لا يستدل عليها بعد مرور بضع ساعات. من هو المتسول؟ سؤال صعب في زمن أصعب. في عالم مثالي خال من الكذب والإدعاء، المتسول هو شخص أو أسرة تفتقد الموارد الاقتصادية اللازمة لضمان استمرار حياتهم وتوفير متطلباتهم الرئيسة بصورة شبه مستدامة، وتنعدم المساعدة أو البدائل المادية، فيضطر أحد أفرادها وأحيانا كل الأسرة للخروج إلى الشارع طلبا للمساعدة من المارة، وذلك بهدف توفير الحاجات الرئيسية، غالبا الطعام والشراب وربما الدواء لليوم وليس للغد. العودة إلى أرض الواقع تشير إلى أنه في وقت تظل فيه منظومة التسول مرتبطة ارتباطا وثيقا بالفقر، إلا أنها تمددت وتوسعت لتشمل فروعا عدة، مثل اقتصاد التسول وحياله وغرائبه، إضافة إلى الصراعات والحروب في العالم التي تدفع الملايين للهجرة غير النظامية والاضطرار للتسول، كذلك سياسات معالجة الفقر في الدول والأوضاع الاقتصادية والكوارث الفجائية، وكذلك توارث المهنة أبا عن جد. وعلى رغم قوائم عدة تحدد دولا بعينها باعتبارها خالية من المتسولين مثل سنغافورة والإمارات وفنلندا وكوريا الجنوبية والنرويج ونيوزيلندا واليابان، فإن واقع الحال يشير إلى أنه لا تخلو دولة من التسول والمتسولين، ولكن العبرة بالنسب والأعداد وأماكن الانتشار وسبل مواجهة الظاهرة.

الطريف أن أحدهم خصص موقعا إلكترونيا ليقدم النصيحة والمشورة للمتسولين الجدد كيف أصبح متسولا ناجحا. سؤال يلقى عديدا من الإجابات المتأرجحة بين جدية النصائح ودعابة الساخرين. من بين الناصحين من قدم خطة عمل كاملة تضمن التسول الناجح بدءا باختيار المكان المناسب ثم المطاعم الفارهة للدق على أوتار الأغنياء أو كراجات سيارات السفر دقا على أوتار رغبة المسافرين في السلامة، ومرورا بدراسة ديموغرافية المكان ونوعية الناس المرجو الدق على أوتار قلوبهم ومشاركة ما في جيوبهم، وانتهاء بسرد أو اختلاق قصة مقنعة ذات بناء درامي محكم تحوي حاجات محددة مثل الطعام والشراب والكساء والدواء، وكذلك الحفاظ على حد أدنى من النظافة الشخصية حتى لا ينفر أهل الخير. تظل الحسنة القليلة ربما قادرة على منع البلاوي بحسب اعتقاد الكثيرين، ولكنها لا تمنع الفقر أو تعالج أسبابه

0: من النخيل وكم خانوا ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني، من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني. بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني، ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني، أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني، فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني، تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
1: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد.
2: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.

روي عن الأصمعي: نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج القصة خون، ورحلة تاريخية تراثية فلكلورية في مأثور بلادنا الحبيبة. أرحب وأسلم على كل السيدات والسادة اللي يسمعونا سواء من مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست حول العالم في كل مكان. أحبتنا اللي يسمعونا من خارج البصرة، يا رب الجميع بخير وصحة وعافية. حلقة جديدة إذن من القصة خون ورحلة، أتمنى أن تكون ممتعة ومفيدة. اليوم راح أتكلم عن واحدة من أهم المهن الإنسانية البشرية منذ فجر التاريخ، ألا وهي مهنة الطب. هذا الطب حقيقة النعمة الإلهية اللي الله سبحانه وتعالى أنعم بها على البشر، بأن إذا ابتلي بمرض أو صارت عنده حالة معينة صحية في جسده وصار عليلا، فهناك من يسعفه ويساعده في حل هذه المشكلة. الطب مهنة عظيمة وإنسانية وشيء حساس جدا حقيقة، ولهذا احنا دائما الأطباء يتحملون مسؤولية كبرى، وهي قد تكون واحدة من أخطر المسؤوليات، مسؤولية حياة الإنسان وموت الإنسان. من يرفع عن الإنسان الألم، من يرفع عن الإنسان المعاناة، هذا حقيقة بلا شك الله سبحانه وتعالى من وفق لهذه المهمة، هو هذا تكريم له أنا أعتقد، لأنه هو يحمل رسالة ويحمل قدرة، هي منحة، هي موهبة إلهية. مثل ما اليوم النجار يصنع لك قطعة فريدة، اليوم الكاتب يؤلف لك كتاب جيد مفيد، اليوم القاضي يستخرج لك حكم قضائي منصف يعيد الحقوق لأهلها، وهكذا وهكذا. اليوم راح نتكلم عن الطب، لكن وين؟ بالعراق القديم تحديدا، الطب والأطباء في بابل. بحث رائع جدا لواحد من أهم المؤرخين في تاريخ العالم في العراق القديم، جي دبليو أف ساكس. هذا حقيقة مؤرخ عنده كتاب مميز جدا اسمه عظمة بابل. أتمنى كل عراقي يسمع يعني يقرأ، حاول يحصل على كتاب عظمة بابل. ما أدري إذا كان الكتاب هذا يعني متاح الآن في مكتبات البصرة أو لا. فحقيقة الكتاب يضم أيضا معلومات قيمة عن مسألة الطب والطبابة والأطباء في بابل القديم، ولهذا اليوم إحنا نريد أن نطل على هذه المعلومات النادرة والتي ربما تقال لأول مرة حقيقة، لأن مهنة الطب هي قديمة قدم البشرية، واحدة من أقدم المهن وأهمها. فاصل أصدقائي وتبدأ رحلة القصة خون. حياكم الله ويا مرحبا وأهلا وسهلا بكم.

أحبتي قدم مهنة الطب في بابل وأصولها القديمة قد عرفت بمصطلح يرمز إلى كلمة الأطباء، وتعنى أو نعني بها الكلمة الكلدانية آسو. آسو هي الكلمة التي أو الرمز الذي يرمز إلى الطب ومهنة الأطباء في بابل في العراق القديم. وبطبيعة الحال الكلمة مشتقة من الجذر السومري أو الكلمة السومرية آزو أو آيارزو، أي الرجل الذي له معرفة بالماء أو الزيت. ويعني هذا الاصطلاح بأن آسو كان في الأصل الرجل الذي تم تقديسه بالماء. ومن الممكن الافتراض بأن هذا التقديس قد تم وفق اعتقادات العراق القديم بمساعدة إله الماء آيا. كان الطب يتمتع بحماية خاصة بوفق معتقدات العراق القديم من الإله كولا، وثم طبعا إله آخر يدعى في الواقع نينازو أي الطبيب الإله، وكان ولده يدعى نين يزدا. كل هذه الرموز حقيقة طبعا بمناسبة هذا الإله كان الرمز ما تعصى التفت عليه حيتان، ولا يزال هذا الرمز حتى الآن متفق عليه للتدليل على المهنة الطبية. إذن هذا هو رمز للإله نين جيزدا اللي هو ابن الإله الإله الطبيب عند الحضارة السومرية القديمة أو البابلية. حقيقة لقد تضمنت المدونات القانونية والرسائل والنصوص الأخرى الإشارة إلى ممارسي الطب ومجالات المهنة الطبية، في حين أن النصوص السحرية وقراءة الفال كانت مليئة بذكر الأمراض. احنا استقينا حقيقة من ناحية أخرى معلوماتنا الرئيسية عن الطب البابلي من العدد الكبير من النصوص الطبية المتبقية، ومعظمها من مكتبة آشورباني بال في نينوى، واللي يعود تاريخها إلى القرن السابع قبل الميلاد. طبعا لكن هناك ما هو أقدم من هذه النصوص الآشورية اللي نعني بها خزائن كتب بوغاز كوي اللي يعود تاريخها إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد، المترجمة إلى اللغة الحيثية. حقيقة أيضا لا ننسى تلك التي تعود إلى العصور الكاشية، إضافة إلى نماذج سومرية لوصفات طبية عرفت من عصر السلالة الثالثة في أور. كان هناك في العراق القديم في الحضارة البابلية صنفان رئيسان من النصوص التي يمكن تسميتها بالنصوص الطبية، واللي تضمن أحد هذين النصين بيان الأعراض، وتضمن الثاني قائمة بالوصفات لمختلف الأمراض. على كل حال أحبتي، فإن هذين الصنفين لا ينفصل أحدهما عن الآخر انفصال تام، لأن قد يجد المرء وصفات موجودة في نصوص تشخيصية أو تشخيصات موجودة ضمن الوصفات.

الألواح اللي تتضمن التشخيصات والتحذيرات والإنذارات تتسم بأهمية خاصة. ليش؟ لأنها تسلط ضوء على المفاهيم الأساسية التي تكمن خلف النظريات الطبية في بابل القديمة. يعني هي تؤكد كما يمكن للمرء أن يستنتج من النصوص السحرية والدينية، تؤكد على أن المرض كما يعتقد على وجه العموم، أما أن يكون سببه سيطرة أحد الآلهة أو استحواذ أحد الشياطين. يعني كانوا يعتقدون أن المرض يجي من خلال التلبس. استنادا إلى هذا الرأي، فإن المريض كان يتطلب علاجا بالطرائق العقلية، ومن المحتمل أيضا بالطرائق الجراحية حتى يخففون من الأعراض، فضلا عن الإجراءات السحرية والتي كانت فعالة آنذاك، كما هو الأمر في الوقت الحاضر بالنسبة لبعض الأمراض الهستيرية أو مثلا ما يسمى بتلبس الجن وغيرها. النصوص اللي تعنى بالأعراض والأمراض والتي رتبت أصدقائي بشكل منسق نشرت ببراعة من قبل الأستاذ الفرنسي أرلا بات في كتاب ضمن هذه الأعراض أو هذه النصوص النادرة. وبطبيعة الحال لم تقتصر معرفة هذه النصوص على عدد من المدن في بلاد بابل وآشور، لكنها عرفت أيضا كذلك في المنطقة الحيثية. ومعظم هذه النسخ المتبقية واللي تعود إلى مصدر تقليدي واحد يمكن أن نعرفها على أنها قواعد مقررة يتراوح زمنها بين عام 721 و 453 قبل الميلاد، على الرغم من وجود ثلاثة نصوص لا تعود إلى عصر التقاليد الرئيسة وإنما هي أقدم في تاريخها من تلك الحقبة. إحنا نقدر نفترض بالقياس إلى المجموعات الفنية الأخرى بأن أصل القواعد المقررة في هذه النصوص يرجع إلى العصر الكاشي، بس طبعا هذا القول ما تمت البرهنة على صحته حتى الآن. خلينا نتكلم عن المؤلفات موضوع البحث. حقيقة هي تحتوي في الأصل على 40 فصل وكانت مقسمة إلى 5 أقسام. ونوعية محتويات هذا القسم أو هذه الأقسام على وجه العموم قد أدرجت فيما يلي مع بعض المقتبسات لكل منهما. القسم الأول يتألف من لوحين أو فصلين لا يمكن اعتباره موضوعا طبيا بحال من الأحوال، رغم أحبتي أنه بعض الكتاب القدامى اعتبروه على أنه جزء من هذه السلسلة. ليش؟ لأنها تحتوي فعلا تحتوي على نصوص تكهنية تتصل بتفسير العلامات التي قد تظهر على المريض في الوقت الذي قد يكون فيه قارئ التعويذات أو غيره متجهين في طريقهم إلى دار المريض.

وهاي المعتقدات أو النصوص التي ذكرت في هذه الألواح البابلية اللي تخص مسائل الطب الحقيقة بها معتقدات هواي ظريفة ومثيرة وغريبة، راح نقراها إحنا بشكل إجمالي. أولا يقول لك إذا كان باب دار أحد الأشخاص اللي يصطجع بيها المريض، الباب اللي الغرفة اللي قاعد بيها المريض بلا صرير طلع صوت أشبه بصوت الأسد. أسد شل الباب شلون يطلع صوت الأسد؟ الصرير ماته. إذا كان هذا الباب يطلع صوت أسد فإن المريض قد أكل ما حرمته الآلهة وسوف يخرج ما أكله عنوة ومن ثم يموت. هذا واحد. إذا رأى المعوذ أو المعوذ كلبا أو خنزيرا أسود فإن الشخص المريض سيموت. إذا رأى المعوذ خنزيرا أبيض فإن ذلك المريض سيعيش. إذا رأى المعوذ خنازير ترفع أذنابها باستمرار إلى الأعلى فبالنسبة إلى ذلك المريض لن يكون القلق شديدا، القلق الشديد قريبا منه. إذا نعق غراب أسود بصوت حزين خلف شخص ما فإنه سوف يعاني مرارة البكاء. إذا نعق غراب أسود بصوت حزين وإذا سقطت أفعى على فراش شخص مريض فإن ذلك المريض سيشفى. ويعني حقيقة كلها معتقدات تفتقر إلى الإثبات أو الدليل العلمي، كلام معتقد. فشي غريب حقيقة أنه يكون يتم هاي الاعتقادات، بس بالنسبة لتلك الفترة البدائية ممكن يكون معقول. بالقسم الثاني، القسم الثاني يتألف من 12 لوحة تتناول مبحث الأعراض الظاهرة في الجسم وقد صنفت لمختلف أجهزة وأقسام الجسم. طبعا هاي الألواح تعنى بالأعراض لذاتها، يعني مو ما نقدر نعتبرها حالات مرضية. مثل إيش؟ شنو هاي الأعراض؟ يقول لك يابا والله إذا استمر الرجل المريض في الصراخ قائلا جمجمتي جمجمتي فإن أمره بيد أحد الآلهة. هنا العبارة وكأنه يعني تشير إلى أنه أحد الآلهة مسيطر عليه أو ملبوس. إذا كان قد أصيب برأسه ومن المحتمل أن رأسه ينبض فإن الجانب الأيمن أمره بيد الإله أدد. إذا أصيب برأسه وأخذ يسعى الدم فمصيره بيد التوأمين وإنه سيموت. حقيقة الربط بين المرض وبين الآلهة السومرية والبابلية حقيقة يعطي تصور عن طبيعة الفكر السائد آنذاك بين الحضارة البابلية. زين، إذا أصيب برأسه وكانت عضلات الحاجب مصابة أيضا وكذلك أصيب بيديه وقدميه وأصبحت حمراء اللون ملتهبة فإن ذلك بيد أحد الآلهة وإنه سوف يعيش. كلام حقيقة يعني تحسه، يعني حتى ما ذاكرين أكو فد براهين عليه، ما أدري منين شون إجي شون اعتقدوا بيه.

نستمر أصدقائي بقراءة الألواح والنصوص البابلية الخاصة بالطب والأطباء، ويقول هذا النص: إذا امتلأ جسم المريض من رأسه إلى قدميه ببثور سوداء وأصبح جسمه أحمر فإن الأمر بيد الإله شمش أيضا. إذا امتلأ جسم المريض ببثور حمراء، ذيش سوداء كانت هسه حمراء، من رأسه إلى قدميه وكان جسمه أبيض اللون، فقد فوجئ هذا الرجل وهو في الفراش مع إحدى النساء، وذلك يعني يكون أمره بيد الإله سين. يعني حقيقة فتشي يعني فتشي تصوره عجيب. أنا أصور إنه هذا ربما يكون إشارة إلى إصابته بالسفلس، يعني ولا شنو علاقة يعني؟ لأن أنت إذا تلاحظ بثور حمراء وحرارة، ف ووجد وفوجئ هذا الرجل في الفراش مع امرأة، فبالتالي ممكن نفرض أنه هو أحد الأمراض التناسلية أو الجنسية. تكمل النصوص: إذا انتفخ صدغاء المريض وأذناه وكانت الأذنين لا تسمعان فإن يد الله قد وضعت فوقه إنه سوف يموت. وأنا أعتقد أنه لعل ذلك يشير إلى خراج الأذن الوسطى، إذا يتسرب الالتهاب إلى داخل الجمجمة ممكن، نعم ممكن يسبب حالات وفاة. من النصوص أيضا البابلية: إذا كان جبين المريض أبيض ولسانه أبيض فإن مرضه سوف يطول ولكنه سيعيش. هو اللسان الأبيض يدل على الفطريات حقيقة، يعني ربما يريد يقول لنا أنه المرض ما تم خطير، هذا اللسان أبيض تكون أعراضه أنه لسانه أبيض. تستمر النصوص بالأعراض، يقول لك: إذا كان المريض وجهه أبيض مشوبا بصفرة وامتلأ فمه وشفتاه بالقروح وجحظت عيناه خاصة اليسرى فإنه سيموت. وإذا كان المريض يصر بأسنانه، يعني يصر يجز بسنونه، وارتجفت يداه وقدماه فإن مرضه خطير ولكنه سيعيش. فإذا نبضت أذنه اليسرى سببت له عصابا حصريا، وإذا نبضت كلتا الأذنين فإنه سيموت. أنا أعتقد أنه لعل ذلك يشير إلى الإصابة بأحد أمراض الكبد. الوصف أو الأعراض قريبة على أمراض الكبد بالنسبة لإخواننا العاملين في القطاع الطبي، ربما من المستمعين يعرفون هذا الكلام. طيب، النص الأخير اللي نناقشه في هذا المحور إنه إذا كان وجه المريض أبيض فإنه سيعيش، وإذا بقي عنقه متدليا إلى الجهة اليسرى وطالت يداه وقدماه، يعني شلون طالت الإيدين إلى الطول، واتسعت عيناه وحدقتا نحو السماء وخرج من فمه لعاب وصدر منه

صوت أجش فإنه مصاب بهجمة صرع. طبعا الأصل الحرفي أنه لا يعرف نفسه، وبعد انتهاء نوبة مرضه فإنه حقيقة النص مثلوم، فبالتالي معنى الكلمات اللي تليها ليست مؤكدة، يعني فإنه مصاب بالصرع، فإن أمره بيد الإله سين، يعني

مستمرين وياكم أحبتي أصدقائي المستمعين في برنامج القصة خون من راديو تايمز سكوير، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وأوراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. وحلقتنا لهذا اليوم هي عن الطب والأطباء في بابل. نستمر بقراءة النصوص، وهذا نص يقول إنه إذا نبض عنق المريض، يعني ينقد رقبة المريض تنقد بالنبض والرقبة متدلية، واستمر تورم يديه وقدميه وأخذ يحكمها بالأرض، فقد استحوذ عليه العفريت صنيعة يد ليلو. وهذه يد ليلو ربما يشير إلى أمراض الكلية والقدم المتقدمة. يستمر أصدقائي البحث على هذا المنوال حول الإصابات التي تحدث خلال الأعراض التي تظهر على الحنجرة والمريء والذراعين والأصابع والصدر والثدي والخاصرة والظهر والبطن، يعني مختلف الأجزاء الصغرى، وينتقل بعدين للورك، وينتقل للإدرار، وينتقل للفخذين والأقدام وأجزاء الجسم كلها الدقيقة حتى الحساسة. بالقسم الثالث اللي يضم 10 ألواح، جمعوا الإنذارات المرضية طبقا لتقدم المرض من يوم إلى آخر، وسجلت في نهاية هذا القسم مجموعات الأعراض في قائمة للتدليل على أمراض معينة. حقيقة نصوص هذا القسم تضم نمط نموذجي شبه موحد، مثل يذكر يقول إنه إذا مرض رجل خلال كذا من الأيام وظهرت عليه كذا وكذا من الأعراض الظاهرة أو غير الظاهرة فإن مصيره سيكون كذا وكذا، والمدة اللي أشير إليها تزداد من يوم إلى شهر أو نحو ذلك حقيقة. وفيما يلي راح أستعرض أمثلة من هذه الأعراض. مثلا إذا كان المريض استمر المرض مات لمدة 5 أيام وكان جسمه مشوب بالصفرة ويشفى النص الحرفي للكلام هو يتحرر من المرض. إذا كان المريض لمدة 4 أيام ويبقى واضعا يده على بطنه وتعلو وجهه صفرة فإنه سيموت. إذا كان مريضا لمدة 4 أيام أو 5 أيام ويغمره العرق، يعني مسخن باستمرار، فإنه يشفى من المرض. وإذا كان مريضا لمدة 4 أيام أو 5 أيام فإن ذلك بيد أحازو. أحازو اسم جني وحرفيا اسم المستحوذ. إذا كان مريضا لمدة 5 أيام وخرج الدم من فمه في اليوم السادس فإن مرضه سيزول، إنه حمى تسمى ستو. يعني حقيقة هي افتراضات. يكمل إن إذا كان مريضا لمدة 5 أيام وخرج الدم من فمه في عيناه مليئتان بالدم فإنه سيموت، وهكذا يستمر لمدة، يعني يستعرض الأعراض إلى أن يصل مثلا إذا مرض في الصباح

يستمر بسرد هذه الأعراض في هذا اللوح فيقول: إذا كان جسم الإنسان أصفر ووجهه أصفر وعيناه صفراوان وكان جسمه مترهلا فإنه مصاب باليرقان. اليرقان إذن معروف منذ أيام العصر البابلي. في نص آخر يقول: إذا أصابه هم وكان بلعومه مغلقا فإذا أكل الطعام أو شرب الماء لا يلائمه ذلك ويتأوه وينادي ويستمر في حسراته فإنه مريض بمرض الحب. هذا من أظرف الألواح التي وجدناها حقيقة. إنه نفس التشخيص بالنسبة للرجل أو الإمرأة. يقول هاي يظل تلوب يا قلبي يا روحي وتتحسر. هذا معناه هنا الحب مرض كان عند البابليين. القسم الرابع، طبعا هناك وصف حتى للأمراض، يعني الأمراض الزهرية وغيرها. القسم الرابع من هذا المؤلف يحتوي في الأصل على 10 ألواح أصيبت بكسور بليغة ولم يبق منها إلا القليل. ومن ضمن الأشياء الأخرى المتبقية كسرات تضمنت الإشارة إلى حالات طبية نوعية بالإضافة إلى أوصاف لمختلف الأعراض المتزامنة. مثلا إذا ما غشي المريض ما يشبه النعاس يستمر في معاودته وكانت أطرافه غير مستقرة وفي أذنيه طنين وفي فمه انسداد فلا يستطيع الكلام فإن ذلك بيد الشيطان الحاقد آلو. وإذا جاء قادما من النهر بعد اغتساله بالماء وأصيب بالتشنج ثم وقع فإن شيطان النهر الجاثم قد ضربه فإذا انتابه حزن ومضى يستجدي للحصول على كل شيء يراه. وإذا شعر بحرقة وتصبب منه العرق يوميا وإذا شعر برغبة عنيفة في الأشياء ويسعل من معدته يقح من معدته حتى يجلب له هذا الشيء وبعد أن يجلب له شيء فإنه يراها ولكنه لا يفهمها. أسوى شنو ما يفهمها ما تعرف. فالأمر بيد الروح الشريرة التي ضربته بالماء. شوف العراقيين منذ أيام البابليين يخشون السباحة ويعتقدون أنها ترتبط بكثير من المشاكل، يعني مو بس مشاكل الغرق حتى مشاكل الأرواح الشريرة وغيرها. يكمل في نص آخر يقول: إذا رمته رمت هذا الشخص المريض يد عشتار بالصرع فإن ذلك يشير إلى يد الإله سين، وهو تشخيص بديل أحبتي ليد عشتار ولإنقاذه. يستحضر ما يلي: فاكهة البحر، مني بشري، فأر الموجود في غابة القصب والمكسوب بشعر خفيف، قطعة صغيرة من أذن كلب أسود، شعر حمار أسود معد للركوب، ذنب كلب أسود، شعر أسود وأبيض من معزة عذراء. طبعا يظهر بالقياس أحبتي إلى الفقرات السابقة بأن كلمة كذلك هنا تشير إلى أنه نضع المستحضر على عنقه وإنه سيشفى. يعني منذ ذلك الوقت هناك هذه الوصفات التي لا تزال حتى اليوم في بعض المناطق في العراق تستخدم ولو على نطاق ضيق، يعني هناك استنكار لها بين الأوساط العلمية، لكن يبدو أن هذه الأعمال أو هذه الأفعال أو هذا الطب البديل أو هذه المعتقدات لها جذور ضاربة بعمق التاريخ. يعني نحن نتكلم مثلا عن 4000-5000 سنة.

أحبتي يتألف القسم النهائي في الكتاب من 6 ألواح. حلقتنا اليوم احنا عن ذكر الطب والأطباء في الحضارة البابلية. هذه الألواح 6 تهتم بشؤون النساء والأطفال الرضع. راح نحاول أنه ناخذكم مقتبسات هي نماذج من الجزء الذي يتعلق بالمرأة الحامل. يقول الكتاب أو اللوحات أو الألواح: إذا كان القسم الأعلى من جبين المرأة الحامل يتوهج بلون أبيض، فإن الجنين الذي في رحمها هو بنت وستكون غنية حتى قدرها. وإذا كان التوهج أحمر فإنه ولد وإنه سيموت. النص الثاني: إذا كانت حلمة ثدي الإمرأة الحامل صفراء اللون، فإن ذلك الذي في رحمها ستجهضه. وإذا كان رحم الإمرأة الحامل فوق معدتها، شؤن الرحم فوق المعدة، فإنها ستلد طفلا أصم ما يسمع. وإذا كان رحم المرأة الحامل واقعا إلى الأسفل على الجزء الأيمن من المعدة، فإنها ستلد طفلا ذكرا. حقيقة طبيعة النصوص هذه ومضامينها تعطينا تصور عن الوضع العلمي الذي كان هناك. ولهذا أنا أشير، تذكرون قبل سنوات لما طلعت كلام أنه والله السومريين كانت لهم مركبات فضائية وكان يطيرون بين الكواكب، تذكرون هذا الحكي؟ يعني اللي يسمع هذا الكلام وهذه النصوص أنه الرحم فوق المعدة وأنه يتساءل عن صحة وعن طريقة التي وصل بها الإخوان إلى هذه الاكتشافات، أنه والله السومريين أو البابليين كان عندهم مركبات فضائية. عموما نكمل معاكم أحبتي. إذا استمرت المرأة الحامل في التقيؤ فإنها لا تستمر بالحمل، الحمل يجهض. يا أخي جوز وحامها قوي ستتفاول عليها مشكلة. إذا أفرزت المرأة الحامل مادة من فمها فإنها ستموت مع ذلك الذي في رحمها. طبعا أخوان خلي يسمعنا هسه، خاف واحد يدخل على الحلقة هسه. هذه حلقة تتكلم عن معتقدات العراقيين في الحضارة البابلية عن الطب والأطباء والتداوي، فنحن لا نتبنى شيء ولا نروج لشيء، نحن نستعرض التاريخ ونستعرض الألواح السومرية لنتعلم ونعرف عن حضارة بلادنا وعن ماذا كان يعتقد الناس قبل آلاف السنين وكيف كانوا يواجهون أمراضهم ومشكلاتهم الصحية. نعم يستمر يقول: إذا خرج دم من فم المرأة الحامل فإنها لن تتمكن من الولادة. ثمة تنبؤات أخرى حول ولادة التوأم وتفاصيل مختلفة أخرى تتصل براحة الأم والطفل. الجزء الآخر أصدقائي من هذا القسم يخص الأطفال الرضع.

مستمرين معاكم أحبتي أصدقائي في حلقتنا اليوم عن الطب والمعتقدات الطبية في بابل. يقول فيما يخص القسم المتعلق بالأطفال الرضع، تقول المخطوطات أنه إذا تناول الطفل الرضيع ثدي أمه لكنه لم يشبع فينصرف عنه بشدة فإنه مصاب من الداخل، يعني يقصد مصاب من الداخل مصاب بكسر، مصاب بمشكلة عظمية. وإذا أصيب الرضيع بالتهاب في معدته ولا يتناول الثدي الذي يقدم له فإن ساحرا قد اختار هذا الطفل الرضيع. مخش إذا استمرت إصابة الرضيع بالبرد وأخذ يصر بأسنانه، يعني يجز على سنونه، يعض على سنونه، فإن مرضه سيطول وإنها نوبة مرض كوبو، يسميه كوبو يعني ماكو على، يعني في الملاحظات إن نعرف هذا كوبو شو يقصدون به. يتضح أحبتي من هاي النصوص التشخيصية والإنذارية بأنه في الوقت اللي يمكن اعتبار بعض الأقسام على أنها تشخيصات عقلانية محضة والأخرى حقيقة خرافات خرافية محضة، فإنه المفهوم العام لهذه النصوص بالنسبة للأمراض يعتبر خرافات متشابكة فجة. لكن نعم هناك ملاحظات، يعني ملاحظات الأعراض هي ملاحظات ذكية جدا، بس العلاجات، يعني العلاجات المقترحة علاجات سحرية اللي كان يستطيع المرء أن يستخلصها من الفصل المختص حول الدين، وكانت هذه العلاجات شائعة في بلاد بابل وكانت تتسم بالفوضى في أغلب الأحوال. وكمثال على ذلك فإن الطقوس الدينية كانت تتطلب من الكاهن أن ينتزع قلب شات ويخليه بيد المريض بالوقت اللي لا يزال هذا العضو هنا قلب الشات ينبض بالحياة، ثم تتلى في ذلك الحين إحدى التعويذات. طبعا الطرق العقلانية اللي كانت مستعملة لاستخدام العقاقير لا تقل حقيقة من حيث اتسامها بالفوضى عن هذه الطقوس اللي جاي نتكلم بها. حقيقة هي طرق بالدرجة الأولى من نصوص الوصفات اللي تؤلف أغلبيتها مجموعات مهمة من النصوص الطبية، من النصوص المعروفة الآن وصفات تعود إلى عصر السلالة الثالثة في أور تقريبا 2000 قبل الميلاد على أقل تقدير، وهي نصوص حقيقة عقلانية محضة ولا تحتوي كما هو الأمر في بعض النماذج القديمة أي إشارات إلى تعويذات تصاحب تحضير العقاقير الموصوفة، وتتألف نصوص الوصفات هذه المدونة باللغة الأكدية على وجه العموم من 3 أقسام: رسالة في الأعراض عن الأعراض المرض، وقائمة بالمواد الصيدلانية، وتعليمات لتحضير واستعمال العلاج.

0: القسم الأول من هذه النصوص لا وجود له أحبتي في النصوص السومرية، والخمس عشر وصفة 15 وصفة طبية مدونة على اللوح صنفت حسب طريقة استعمال العلاج. طرق العلاج المتبقية حقيقة تضمنت كمادات وجرعات والاستحمام بالمنقوعات الحارة، وهناك 12 وصفة من مجموع 15 وصفة تضمنت كيفية الاستعمال الخارجي للعلاج. وكمثال لكل نوع من الوصفات نورد أحبتي لكم فيما يلي. أولا، تسحق عروق نبات، يذكر اسم النبات، نبات كذا نبات كذا، نباتين ثلاثة يجمعوها ويسحقوها سوية مع القير النهري الجاف، وتسكب فوقه الجعة وتدلك به للجزء المصاب من الجسم، ويامن مع الزيت، ويمكنك استخدام هذا المستحضر على شكل كمادات. الوصفة الثانية، عندما تسخن بذور نبات كذا وكذا وتمزج الخليط بالجعة فإن المريض سيشربه. وهكذا تستمر أحبتي الوصفات وتطول وتعرض، ويشرح لك شلون تفور الخلطة وشلون تنقعها وشلون تشربها وكم مرة باليوم، يعني تماما مثل شغل العطارين في هذا الزمن. وما عندنا حقيقة اطلاع أو مقارنة أو دلائل وبراهين تثبت مدى كانت صلاحية هذه الوصفات وهذه الأعراض وهذه العقاقير والعلاجات والطرق التي يعالجون فيها في العراق القديم، ما كنا نقدر نعرف. لكن بطبيعة الحال ما دام أنها دونت فإنها يعني كانت تتسم بشيء من الفائدة للناس، وإلا لم يكن يتناقلوها أو يدونوها، يعني هذا رأيي على الأقل. إذن أحبتي الوقت أدركنا، نكتفي بهذا القدر، نرجو أن نكون قد وفقنا في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. اليوم أخذنا الطب والأطباء في الحضارة البابلية. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج المبدع وراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم طيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.
2: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية اخرى.
3: تستقبل البصرة صيفا اخر وهي مثقلة بهواجس العطش وملوحة شط العرب التي لا ترحم. فبينما تشير تقارير منظمة Human Rights Watch والبنك الدولي إلى أن نحو 25% من سكان البصرة لا يحصلون على مياه صالحة للشرب، وأن ملوحة المياه في شط العرب قد تصل في ذروتها إلى مستويات تتجاوز 15,000 TDS، يبدو أن المشكلة تتفاقم بفعل التلوث القادم من المنبع نهر دجلة الشريان المغذي، لأن تحت وطأة المصبات المباشرة للمجاري ما يحول المياه الواصلة للجنوب إلى مزيج من الملوحة والتلوث الكيميائي. البداية ليست من البصرة، إنها من حيث تدفق التلوث. أحمد الدلفي عضو اللجنة التحقيقية في أسباب تلوث نهر دجلة يكشف أرقاماً صادمة لحجم الانتهاكات التي يتعرض لها النهر قبل وصوله إلى ذنائبه بمرارة وأسى يضعنا الدلفي في قلب الكارثة.
4: 24 منفذ فقط في محافظة بغداد ترمى بشكل مباشر للمجاري الثقيلة. طلعنا كشف ميداني، اطلعنا أثبتنا بالدليل القاطع، صورناها طبعاً وعدينا ملف كامل. لا حسيب لا رقيب، خافوا من الله، جينا للطامة الكبرى الأكبر نهر ديالة، النهر أسود. إحنا رحنا تركيا نترجاهم على مليار متر مكعب، والمجاري ما بطاقة تقريبا 2 مليار متر. ليش يعني ليش ما نستغل هاي؟ أطالب السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى أن يحيل المقصرين فورا، وأي واحد اللي عنده فشل كلوي، اللي عنده سرطان داخلين بله، اللي عنده أمراض جلدية من هاي المحافظات، وأنا وياهم نشتكي على المسببين. ليش كل هاي السنوات ما تم حل هذا الموضوع؟ إخواني ترى ما يكون ماي مجاري حاليا اللي تشربوا.
3: التلوث القادم من العاصمة والمدن الأخرى يجد نفسه محاصرا في البصرة بضعف الإمكانات الفنية والمشاريع المتلكئة. ناظم الشافي الذي يعد حجر الزاوية في التحكم بتدفق المياه ومنع اللسان الملحي لا يزال ينتظر اكتمال العمل. خلف البدران رئيس مجلس محافظة البصرة يتحدث عن التحديات الميدانية وغياب المعدات التخصصية.
5: ناظم الشافي يحتاج إلى سرعة تنفيذ بالمشروع حتى نستطيع أن نتحكم بالمياه الداخلة من شط العرب، أيضا تنظيمها وعدم خروج الأملاح الترسبات اللي موجودة في مناطق الأهوار. أيضا عندنا اقتراح أن تكون هناك هاي النحالات اللي كانت تسحب المياه العاصنة وتسحب الأملاح في سبيل أن يكون الماء صافي ويدخل من شط العرب. حقيقة اليوم هاي النحالات انتقلت قبل 4 أشهر إلى نقلتها وزارة الموارد إلى مكانات أخرى. اليوم احنا نطالب بإرجاع هذه النحالات. أكو كتلة ملحية محصورة بين أهوار المسحب إلى منطقة قرمة علي، وهاي الكتلة حقيقة جاي تأثر على الزراعة والحيوانات وأيضا على مسألة المشاريع الماء الموجودة على هذا الناظم. فلذلك احنا بالنسبة لنا اليوم كمجلس محافظة طلعنا كواقع حال، وإن شاء الله داعمين لمشروع لإكمال هذا المشروع، مشروع الناظم الشافي.
3: من جهة أخرى تبرز الأهمية الفنية لهذا الناظم في منع الارتداد الملحي الذي يدمر الزراعة والحياة البيئية في أهوار البصرة. الدكتور شكر العامري رئيس اللجنة المالية في مجلس البصرة يوضح الآلية الفنية والمخاوف من عودة المياه المالحة إلى شط العرب.
6: حالياً احنا متواجدين في ناظم الشافي. هذا الناظم لم يكتمل إنشاءه منذ بدايته. الناظم يكون على وزارة الموارد المائية، لكن مع الأسف عدم وجود التمويل المالي ألقى بظلاله على عدم إكمال هذا الناظم. المشكلة أنه المياه التي تدخل إلى هذا الناظم الذي يصب في الأهوار ترجع المياه المالحة إلى شط العرب. لذلك هناك أهمية كبرى بأن يتم إنجاز هذا الناظم لكي تدخل المياه الحلوة فقط وعدم رجوع المياه المالحة. صار ترتيب مع الموارد المائية بأن يكون وضع مضخات في هور الحمار الشمالي الشرقي من أجل سحب المياه المالحة وإرسالها إلى شط البصرة.
3: ورغم هذه التحديات تحاول الحكومة المحلية في البصرة التحرك في مسارات بديلة عبر صيانة القنوات المغذية مثل قناة البدعة وقناة السويب والرهان على محطات التحلية الجديدة. زيد الإمارة نائب محافظ البصرة يضع سقفاً زمنياً لإنهاء الأزمة.
7: تعرفون أنه مجلس محافظة البصرة والسيد المحافظ أجرى لقاء مع الأخوان في شركة نفط البصرة والموانئ، وبالتالي صارت تطوير قناة البدعة وصيانتها من مسؤولية موانئ البصرة، وقناة السويب وعملية صيانتها والمضخات الموجودة بها من مسؤولية شركة نفط البصرة. اليوم هذا الاجتماع يخص أمور الفنية وعملية البدء بتطوير هذه القناة. جاهزيتنا للصيف تكون عالية إن شاء الله، وأنا أعتقد إن شاء الله إذا أدت هذه الأزمة إلى أنه نمر بها بسلام، السنة القادمة ستدخل محطات الماء اللي السيد المحافظ وضع حجر الأساس إلها إلى الخدمة، وبالتالي إن شاء الله نحجم موضوع المياه، وخصوصا هذا التحدي كبير في محافظة البصرة. يعني اليوم إحنا بقانا مشكلة المياه، إن شاء الله بعد سنة ونص وخصوصا احنا اتمنى خير بالامطار الاخيره اللي صارت صراحه، هذه الازمه تعدي هذه السنه والسنه الاخرى تدخل محطات الماء وبالتالي تنتهي كل الازمات.
3: وبين الوعود المستقبليه والواقع الراهن تبقى الاطلاقات المائيه هي الحل الاسعافي الوحيد لتخفيض التراكيز الملحيه حاليا، مازن جاسم مدير الموارد المائية في البصرة يتحدث بنبرة من التفاؤل الحذر حول تحسن التراكيز الملحية مؤخراً.
8: وزارة الموارد المائية حريصة على إيصال إطلاقات مائية إلى محافظة البصرة. اليوم زيادة واضحة في الإطلاقات إلى محافظة البصرة من مؤخر ناظم قلعة صالح بلغت أكثر من 96 متر مكعب بالثانية تصل إلى محافظة البصرة. هذه الإطلاقات ساهمت بشكل واضح وملحوظ في خفض التراكيز الملحية في حوض شط العرب من شمال البصرة إلى مركز البصرة. أيضا مركز البصرة في شط العرب اليوم تراكيزها بمعدل 7500 جزء بالمليون. إطلاقات واردة أيضا من نهر الكارون ساهمت كثيرا في تقليل تأثيرات المد الملحي وانخفاض تراكيز الأملاح في مناطق السيبة وأبو الخصيب. تراكيز سيحان تقترب من 3000 جزء بالمليون وهي تراكيز جيدة، وتأثير الأمطار الأخيرة كان إيجابي جدا على الإطلاقات إلى محافظة البصرة.
3: بين نهر أسود من الفضلات في بغداد ولسان ملحي يتربص البصرة من الخليج، يبقى المواطن البصري رهين سرعة إنجاز المشاريع الاستراتيجية. فهل تكون الأمطار والإطلاقات المائية كافية لتمضية الصيف القادم بسلام كما نستحق؟ أم أن ناظم الشافي ومحطات التحلية الموعودة ستظل مجرد مشاريع على ورق بانتظار التمويل؟
9: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
10: من اول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: انساهم العالمي. ويا انساهم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انساهم بس إليك.
2: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: يا هلا ويا مرحبا بكم.
4: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
3: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
5: لا بأكده كتير.
3: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
6: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
7: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
8: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.
9: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية

لنتكلم عن العصبية الخلدونية والعرب. تعليق عبد الرحمن سالم ولبنى الفضل. إعداد وإخراج حسين عبد الباقي وعلي عبد الباقي.

نظرية العصبية الخلدونية والعرب. العصبية أو العصبة التي يقصدها ابن خلدون لا تعني مطلق الجماعة، وإنما الأفراد الذين تجمعهم رابطة الدم أو رابطة الحلف أو الولاء، بالإضافة إلى شرط الملازمة بينهم من أجل أن يتم التفاعل الاجتماعي. وتبقى العصبية مستمرة متفرعة بوجود هؤلاء الأفراد واستمرار تناسلهم، فينشأ بين أفرادها شعور يؤدي إلى المحاماة والمدافعة، وهم يتعصبون لبعضهم حينما يكون هناك داع للتعصب، ويشعر الفرد بأنه جزء لا يتجزأ من أهل عصبته، وفي هذه الحالة يفقد شخصيته الفردية بحيث تذوب في شخصية الجماعة، وهو شعور جماعي مشترك لدى أفراد العصبة، فهو ذو صبغة جمعية أساسية بين الفرد والمجموعة وليس بين فرد وآخر فقط. وفي حال تعرض العصبة إلى عدوان فيظهر في هذه الحالة الوعي بالعصبية، وهذا الوعي العصبي هو الذي يشد أفراد العصبة إلى بعضهم، وهو ما يسميه ابن خلدون بالعصبية التي بها تكون الحماية والمدافعة والمطالبة وكل أمر يجتمع عليه. نظرية العصبية في كتاب المقدمة. المقدمة هو كتاب ألفه العالم عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي، وهو مؤرخ عربي أندلسي الأصل، وعاش في أقطار شمال أفريقيا في تونس، كما توجه إلى مصر وظل بها ما يناهز ربع قرن، حيث توفي عام 1406 ميلادية عن عمر بلغ 76 عاما، ودفن بالقاهرة تاركا تراثا ما زال تأثيره ممتدا حتى اليوم. قام ابن خلدون بكتابة مقدمته سنة 1377 ميلادية كمقدمة لمؤلفه الضخم الموسوم كتاب العبر، واسم الكتاب الكامل هو كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر.

وقد اعتبرت المقدمة لاحقا مؤلفا منفصلا ذا طابع موسوعي، إذ يتناول فيه جميع ميادين المعرفة من الشريعة والتاريخ والجغرافيا والاقتصاد والعمران والاجتماع والسياسة والطب، وقد تناول فيه أحوال البشر واختلافات طبائعهم والبيئة وأثارها في الإنسان، كما تناول بالدراسة تطور الأمم والشعوب ونشوء الدولة وأسباب انهيارها، مركزا في تفسير ذلك على مفهوم العصبية. بهذا الكتاب سبق ابن خلدون غيره من المفكرين إلى العديد من الآراء والأفكار، حتى اعتبر مؤسسا لعلم الاجتماع، سابقا بذلك الفيلسوف الفرنسي أوغست كونت.

يخصص ابن خلدون الفصل الثالث من المقدمة للدول والملك والخلافة ومراتبها وأسباب وكيفية نشوئها وسقوطها، مؤكداً أن الدعامة الأساسية للحكم تكمن في العصبية، والعصبية عنده أصبحت مقولة اجتماعية احتلت مكانة بارزة في مقدمته، حتى اعتبرها العديد من المؤرخين مقولة خلدونية بحتة، وهم محقون في ذلك، لأن ابن خلدون اهتم بها اهتماماً بالغاً إلى درجة أنه ربط كل الأحداث الهامة والتغييرات الجذرية التي تطرأ على العمران البدوي أو العمران الحضري بوجود أو فقدان العصبية، كما أنها في رأيه المحور الأساسي في حياة الدول والممالك. ويطنب ابن خلدون في شرح مقولته تلك مبيناً أن العصبية نزعة طبيعية في البشر مذ كانوا، ذلك أنها تتولد من النسب والقرابة، وتتوقف درجة قوتها أو ضعفها على درجة قرب النسب أو بعده، ثم يتجاوز نطاق القرابة الضيقة المتمثلة في العائلة، ويبين أن درجة النسب قد تكون في الولاء للقبيلة وهي العصبية القبلية.

ومن هذا الباب الولاء والحلف، إذ نصرة كل أحد من أحد على أهل ولائه وحلفه للألفة التي تلحق النفس في اهتظام جارها أو قريبها أو نسيبها بوجه من وجوه النسب، وذلك لأجل اللحمة الحاصلة من الولاء. أما إذا أصبح النسب مجهولاً غامضاً ولم يعد واضحاً في أذهان الناس، فإن العصبية تضيع وتختفي هي أيضاً، بمعنى أن النسب إذا خرج عن الوضوح انتفت النارة التي تحمل هذه العصبية، فلا منفعة فيه حينئذ. هذا ولا يمكن للنسب أن يختفي ويختلط في العمران البدوي، وذلك أن قساوة الحياة في البادية تجعل القبيلة تعيش حياة عزلة وتوحش، بحيث لا تطمح الأمم في الاختلاط بها ومشاركتها في طريقة عيشها النكداء، وبذلك يحافظ البدو على نقاوة أنسابهم ومن ثم على عصبيتهم. الصريح من النسب إنما يوجد للمتوحشين في القفر، وذلك لما اختصوا به من نكد العيش وشظف الأحوال وسوء الموطن، حملتهم عليها الضرورة التي عينت لهم تلك القسمة، فصارت لهم ألفا وعادة وربيت فيها أجيالهم، فلا ينزع إليهم أحد من الأمم أن يساهم في حالهم ولا يأنس بهم أحد من الأجيال. أما إذا تطورت حياتهم وأصبحوا في رغد العيش بانضمامهم إلى الأرياف والمدن، فإن نسبهم يضيع حتما بسبب كثرة الاختلاط ويفقدون بذلك عصبيتهم، ثم يقع الاختلاط في الحواضر مع العجم وغيرهم وفسدت الأنساب بالجملة، ثم تلاشت القبائل ودثرت فدثرت العصبية منثورها، وبقي ذلك في البدو كما كان. وهكذا نخلص للقول في هذا الصدد بأن العصبية تكون في العمران البدوي وتفقد في العمران الحضري.

العصبية والسلطة في مرحلة العمران البدوي. بعد أن تعرض ابن خلدون لمفهوم العصبية وأسباب وجودها أو فقدانها، انتقل إلى موضوع حساس وهام، مبيناً دور العصبية فيه، ألا وهو موضوع الرئاسة الذي سيتطور في العمران الحضري إلى مفهوم الدولة. فأثناء مرحلة العمران البدوي يوجد صراع بين مختلف العصبيات على الرئاسة ضمن القبيلة الواحدة، أي ضمن العصبية العامة. حيث يقول ابن خلدون إن كل حي أو بطن من القبائل، وإن كانوا عصابة واحدة لنسبهم العام، ففيهم أيضا عصبيات أخرى لأنساب خاصة هي أشد التحاما من النسب العام لهم، مثل عشير واحد أو أهل بيت واحد أو أخوة بني أب واحد، لا مثل بني العم الأقربين أو الأبعدين، فهؤلاء أقعد بنسبهم المخصوص ويشاركون من سواهم من العصائب في النسب العام. والنعرة تقع من أهل نسبهم المخصوص ومن أهل النسب العام، إلا أنها في النسب الخاص أشد لقرب اللحمة.

ومن هنا ينجم التنافس بين مختلف العصبيات الخاصة على الرئاسة، تفوز فيه بطبيعة الحال العصبة الخاصة الأقوى التي تحافظ على الرئاسة إلى أن تغلبها عصبة خاصة أخرى، وهكذا يقول ابن خلدون: ولما كانت الرئاسة إنما تكون بالغلب وجب أن تكون عصبة ذلك النصاب أي أهل العصبية الخاصة أقوى من سائر العصبيات ليقع الغلب بها وتتم الرئاسة لأهلها، فهذا هو سر اشتراط الغلب في العصبة، ومنه تعين استمرار الرئاسة في النصاب المخصوص. يحدد ابن خلدون مدة وراثة الرئاسة ضمن العصبية القوية بأربعة أجيال على العموم، أي بحوالي 120 سنة في تقديره، حيث يذكر في مقدمته بأن باني المجد عالم بما عانى في بنائه ومحافظ على الخلال التي هي سبب كونه وبقائه، وبعده ابن مباشر لأبيه قد سمع منه ذلك وأخذ عنه، إلا أنه مقصر في ذلك تقصير السامع بالشيء عن المعاين له، ثم إذا جاء الثالث كان حظه في الاقتفاء والتقليد فقصر عن الثاني تقصير المقلد عن المجتهد، ثم إذا جاء الرابع قصر عن طريقتهم جملة وأضاع الخلال الحافظة لبناء مجدهم واحتقرها، وتوهم أن أمر ذلك البنيان لم يكن بمعاناة ولا تكلف، وإنما هو أمر واجب لهم منذ أول النشأة بمجرد انتسابهم وليس بعصبية. واعتبار الأربعة من الأجيال بان ومباشر ومقلد وهادم. وبذلك ينهي ابن خلدون نظريته المتعلقة بالسلطة أثناء مرحلة العمران البدوي، ويخلص إلى نتيجة أن السلطة في تلكم المرحلة مبنية أساسا على العصبية، بحيث لا يمكن أن تكون لها قائمة بدونها.

العصبية والسلطة في العمران الحضري. انطلاقا من نظريته السابقة المتعلقة بدور العصبية في الوصول إلى الرئاسة في المجتمع البدوي، واصل ابن خلدون تحليله على نفس النسق فيما يتعلق بالسلطة في المجتمع الحضري، مبينا أن العصبية الخاصة بعد استيلائها على الرئاسة تطمح إلى ما هو أكثر، أي إلى فرض سيادتها على قبائل أخرى بالقوة وعن طريق الحروب والتغلب للوصول إلى مرحلة الملك. وبهذا الصدد يقول في مقدمته: وهذا التغلب والملك وهو أمر زائد على الرئاسة، فهو التغلب والحكم بالقهر. وصاحب العصبية إذا بلغ رتبة طلب ما فوقها معتمدا في تحقيق ذلك أساسا وبالدرجة الأولى على العصبية، حيث أن الغاية التي تجري إليها العصبية هي الملك، فهذه إذن المرحلة الأولى في تأسيس الملك أو الدولة، وهي مرحلة لا تتم إلا من خلال العصبية.

بالوصول إلى تلك المرحلة يبدأ العمران الحضري شيئاً فشيئاً، وتصبح السلطة الجديدة تفكر في تدعيم وضعها أخذة بعين الاعتبار جميع العصبيات التابعة لها، وبذلك فإنها لم تعد تعتمد على عامل النسب بل على عوامل اجتماعية وأخلاقية جديدة يسميها ابن خلدون بالخلال. هنا تدخل الدولة في صراع مع عصبيتها، لأن وجودها أصبح يتنافى عملياً مع وجود تلك العصبية التي كانت في بداية الأمر سبباً في قيامها. ومع نشوئه يتخطى الملك عصبيته الخاصة ويعتمد على مختلف العصبيات، وبذلك تتوسع قاعدة الملك ويصبح الحاكم أغنى وأقوى من ذي قبل بفضل توسع قاعدة الضرائب من ناحية، والأموال التي تدرها الصناعات الحرفية التي تنتعش وتزدهر في مرحلة العمران الحضري من ناحية أخرى. ولتدعيم ملكه يلجأ إلى تعويض القوة العسكرية التي كانت تقدمها له العصبية الخاصة أو العامة القبيلة بإنشاء جيش من خارج عصبيته وحتى من عناصر أجنبية عن قومه، وإلى إغراق رؤساء قبائل البادية بالأموال وبمنح الإقطاعات كتعويض عن الامتيازات السياسية التي فقدوها. وهكذا تبلغ الدولة الجديدة قمة مجدها في تلك المرحلة، ثم تأخذ في الانحدار، حيث أن المال يبدأ في النفاذ شيئاً فشيئاً بسبب كثرة الإنفاق على ملذات الحياة والترف والدعاء، وعلى الجيوش ومختلف الموظفين الذين يعتمد عليهم الحكم فيزيد في فرض الضرائب بشكل مجحف، الشيء الذي يؤدي إلى إضعاف المنتجين فتتراجع الزراعة وتنقص حركة التجارة وتقل الصناعات وتزداد النقمة. وبذلك يكون الحكم قد دخل مرحلة بداية النهاية، أي مرحلة الهرم التي ستنتهي حتماً بزواله وقيام ملك جديد يمر بنفس الأطوار السابقة والتي يجعلها ابن خلدون في 5 أطوار، حيث يقول:

وحالات الدولة وأطوارها لا تعدو في الغالب 5 أطوار. الطور الأول: طور الظفر بالبغية وغلب المدافع والممانع والاستيلاء على الملك وانتزاعه من أيدي الدولة السالفة قبلها، فيكون صاحب الدولة في هذا الطور أسوة بقومه في اكتساب المجد وجباية المال والمدافعة عن الحوزة والحماية، لا ينفرد دونهم بشيء، لأن ذلك هو مقتضى العصبية التي وقع بها الغلب وهي لم تزل بعد بحالها.

الطور الثاني طور الاستبداد على قومه والانفراد دونهم بالملك وكبحهم عن التطاول للمساهمة والمشاركة، ويكون صاحب الدولة في هذا الطور معنيا باصطناع الرجال واتخاذ الموالي والصنائع والاستكثار من ذلك لجدع أنوف أهل عصبيته وعشيرته المقاسمين له في نسبه الضاربين في الملك بمثل سهمه، فهو يدافعهم عن الأمر ويصدهم عن موارده ويردهم على أعقابهم إن يخلصوا إليه حتى يقر الأمر في نصابه. الطور الثالث طور الفراغ والدعة لتحصيل ثمرات الملك، مما تنزع طباع البشر إليه من تحصيل المال وتخليد الآثار وبعد الصيت، فيستفرغ وسعه في الجباية وضبط الدخل والخرج وإحصاء النفقات والقصد فيها وتشييد المباني الحافلة والمصانع العظيمة والأمصار المتسعة والهياكل المرتفعة وإجازة الوفود من أشرف الأمم ووجوه القبائل وبث المعروف في أهله، هذا مع التوسعة على صنائعه وحاشيته في أحوالهم بالمال والجاه واعتراض جنوده وإدرار أرزاقهم وإنصافهم في أعطياتهم لكل هلال حتى يظهر أثر ذلك عليهم، ذلك في ملابسهم وشكلهم وشعراتهم يوم الزينة.

الطور الرابع، طور القنوع والمسالمة، ويكون صاحب الدولة في هذا قانعا بما أولوه سلما لأنظاره من الملوك مقلدا للماضين من سلفه، ويرى أن الخروج عن تقليده فساد أمره، وأنهم أبصروا بما بنوا من مجده.

0: الطور الخامس طور الإسراف والتبذير، ويكون صاحب الدولة في هذا الطور متلفا لما جمع في سبيل الشهوات والملاذ والكرم على بطانته وفي مجالسه واصطناع أخدان السوء وخضراء الدمن وتقليدهم عظيمات الأمور التي لا يستقلون بحملها ولا يعرفون ما يأتون ويذرون منها مستفسدا لكبار الأولياء من قومه وصنائع سلفه حتى يضطغنوا عليه ويتخاذلوا عن نصرته مضيعا من جنده بما أنفق من أعطياتهم في شهواتهم. وفي هذا الطور تحصل في الدولة طبيعة الهرم ويستولي عليها المرض المزمن الذي لا تكاد تخلص منه.
1: إذن فإن تحليل ابن خلدون بولادة ونمو وهرم الدولة له أهمية بالغة، لأنه ينطلق من دراسة الحركة الداخلية للدولة المتمثلة في العصبية، تلك المقولة الاجتماعية والسياسية التي تعتبر محور كل المقولات والمفاهيم الخلدونية، فقد اعتمد عليها اعتمادا أساسيا في دراسته الجدلية لتطور المجتمعات الإنسانية أو العمران البشري. وكأنه يبشر منذ القرن الرابع عشر الميلادي بما اصطلح على تسميته في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين بالمادية الجدلية، حيث ابن خلدون وضع أصبعه على العصب الحساس ورئيسي، وإن لم يكن الوحيد في تطور العمران البشري، ألا وهو الاقتصاد.

في ظل ما نشهده من تحولات فكرية واجتماعية وسياسية، نطرح جملة من الأسئلة: هل كان ابن خلدون موضوعياً في أحكامه كلها؟ وهل ما يزال رأيه صالحاً علمياً؟ وماذا عن موقف المفكرين المعاصرين من نظريات ابن خلدون في العرب أمثال محمد عابد الجابري وطه حسين وغيرهم، وما حققه كثيرون يأتي على رأسهم سطع الحصري ومحمد عبد الغني حسن وعلي عبد الواحد وافي وعبد العزيز الدوري؟ وهنا دعوة إلى أحبتنا السامعين إلى الخوض في تفاصيلها، لأن الوقت لا يسمح بذكرها هنا.

وإليكم الفصول التي تحدث فيها ابن خلدون عن العرب في مقدمته الشهيرة بتصرف قليل وبشكل مباشر. الفصل 25 في أن العرب لا يتغلبون إلا على البسائط، وذلك أنهم بطبيعة التوحش الذي فيهم أهل انتهاب وعيث ينتهبون ما قدروا عليه من غير مغالبة ولا ركوب خطر، ويفرون إلى منتجعهم بالقفر، ولا يذهبون إلى الزحفة والمحاربة إلا إذا دفعوا بذلك عن أنفسهم، فكل معقل أو مستصعب عليهم فهم تاركوه إلى ما يسهل عنه ولا يعرضون له. والقبائل الممتنعة عليهم بأوعار الجبال بمنجاة من عيثهم وفسادهم، لأنهم لا يتسنمون إليهم الهضاب ولا يركبون الصعاب ولا يحاولون الخطر. وأما البسائط فمتى اقتدروا عليها بفقدان الحامية وضعف الدولة فهي نهب لهم وطمع.

آفية للعمران ومناقضة له، فغاية الأحوال العادية كلها عندهم الرحلة والتغلب، وذلك مناقض للسكون الذي به العمران ومناف له. فالحجر مثلا إنما حاجتهم إليه لنصبه أثافي القدر، فينقلونه من المباني ويخربونها عليه ويعدونه لذلك. والخشب أيضا إنما حاجتهم إليه ليعمدوا به خيامهم، ويتخذوا الأوتاد منه لبيوتهم فيخربون السقف عليه لذلك. فصارت طبيعة وجودهم منافية للبناء الذي هو أصل العمران، هذا في حالهم على العموم. وأيضا فطبيعتهم انتهاب ما في أيدي الناس، وأن رزقهم في ظلال رماحهم وليس عندهم في أخذ أموال الناس حدا ينتهون إليه، بل كلما امتدت أعينهم إلى مال أو متاع أو ماعون انتهبوه. فإذا تم اقتدارهم على ذلك بالتغلب والملك بطلت السياسة في حفظ أموال الناس وخرب العمران. وأيضا فلأنهم يكلفون على أهل الأعمال من الصنائع والحرف أعمالهم لا يرون لها قيمة ولا قسطا من الأجر والثمن والأعمال.

الفصل السابع والعشرون في أن العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية من نبوة أو ولاية أو أثر عظيم من الدين على الجملة.

هو السبب في ذلك أنهم لخلق التوحش الذي فيهم أصعب الأمم قياداً للغلظة والأنفة وبعد الهمة والمنافسة في الرئاسة، فقلما تجتمع أهواؤهم، فإذا كان الدين بالنبوءة أو الولاية كان الوازع لهم من أنفسهم وذهب خلق الكبر والمنافسة منهم، فسهل انقيادهم واجتماعهم، وذلك بما يشملهم من الدين المذهب للغلظة والألفة الوازع عن التحاسد والتنافس. فإذا كان فيهم النبي أو الولي الذي يبعثهم على القيام بأمر الله يذهب عنهم مذمومات الأخلاق ويأخذهم بمحمودها ويؤلف كلمتهم لإظهار الحق، تم اجتماعهم وحصل لهم التغلب والملك، وهم مع ذلك أسرع الناس قبولا للحق والهدى لسلامة طباعهم من عوج الملكات وبراءتها من ذميم الأخلاق، إلا ما كان من خلق التوحش القريب المعاناة المتهيئ لقبول الخير ببقائه على الفطرة الأولى وبعده عما ينطبع في النفوس من قبيح العوائد وسوء الملكات. فإن كل مولود يولد على الفطرة كما ورد في الحديث وقد تقدم.

الفصل 28 في أن العرب أبعد الأمم عن سياسة الملك. والسبب في ذلك أنهم أكثر بداوة من سائر الأمم، وأبعد مجالاً في القفر، وأغنى عن حاجات التلول وحبوبها لاعتيادهم لشظف وخشونة العيش، فاستغنوا عن غيرهم، فصعب انقياد بعضهم لبعض، ورئيسهم محتاج إليهم غالباً للعصبية التي بها المدافعة، فكان مضطراً إلى إحسان ملكتهم وترك مراغمتهم لئلا يختل عليه شأن عصبيته، فيكون فيها هلاكه وهلاكهم. وسياسة الملك والسلطان تقتضي أن يكون السائس وازعاً بالقهر، وإلا لم تستقم سياسته. وأيضاً فإن من طبيعتهم كما قدمناه أخذ ما في أيدي الناس خاصة، والتجافي عما سوى ذلك من الأحكام بينهم، ودفاع بعضهم عن بعض. فإذا ملكوا أمة من الأمم جعلوا غاية ملكهم الانتفاع بأخذ ما في أيديهم وترك ما سوى ذلك من الأحكام بينهم، فتبقى تلك الأمة كأنها فوضى مستطيلة أيدي بعضها على بعض، فلا يستقم لها عمران وتخرب سريعاً. فبعدت طباع العرب لذلك كله عن سياسة الملك، وإنما يصيرون إليها بعد انقلاب طباعهم وتبدلها بصيغة دينية تمحو ذلك منهم وتجعل الوازع لهم من أنفسهم، وتحملهم على دفاع الناس بعضهم عن بعض كما ذكرناه.

الفصل 21 في أنا العربة أبعد الناس عن الصنائع. والسبب في ذلك أنهم أعرق في البداوة وأبعد عن العمران الحضري وما يدعو إليه من الصنائع وغيرها. والعجم من أهل المشرق وأمم النصرانية أقوم الناس عليها لأنهم أعرق في العمران الحضري وأبعد عن البداوة وعمرانه. ولهذا نجد أوطان العرب وما ملكوه في السلام قليل الصنائع بالجملة حتى تجلب إليه من قطر آخر. وانظر بلاد العجم من الصين والهند والترك وأمم النصرانية كيف استكثرت فيهم الصنائع.

الفصل 35 في أن حملة العلم في الإسلام أكثرهم العجم. من الغريب الواقع أن حملة العلم في الملة الإسلامية أكثرهم العجم، لا من العلوم الشرعية ولا من العلوم العقلية إلا في القليل النادر. وإن كان منهم العربي في نسبته فهو أعجمي في لغته ومرباه ومشيخته، مع أن الملة عربية وصاحب شريعتها عربي. والسبب في ذلك أن الملة في أولها لم يكن فيها علم ولا صناعة لمقتضى أحوال السذاجة والبداوة، وإنما أحكام الشريعة التي هي أوامر الله ونواهيه كان الرجال ينقلونها في صدورهم، وقد عرفوا ما أخذها من الكتاب والسنة بما تلقوه من صاحب الشرع وأصحابه. والقوم يومئذ عرب لم يعرفوا أمر التعليم والتأليف والتدوين، ولا دفعوا إليه ولا دعتهم إليه حاجة. وجرى الأمر على ذلك زمن الصحابة والتابعين، وكانوا يسمون المختصين بحمل ذلك ونقله إلى القراء، أي الذين يقرؤون الكتاب وليسوا أميين، لأن الأمية يومئذ صفة عامة في الصحابة بما كانوا عربا. فقيل لحملة القرآن يومئذ قراء إشارة إلى هذا، فهم قراء الكتاب الله والسنة المأثورة عن الله، لأنهم لم يعرفوا الأحكام الشرعية إلا منه ومن الحديث الذي هو في غالب موارده تفسير له وشرح.

قال الرسول محمد: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. فلما بعد النقل من لدن دولة الرشيد فما بعد، احتيج إلى وضع التفاسير القرآنية وتقييد الحديث مخافة ضياعه، ثم احتيج إلى معرفة الأسانيد وتعديل الناقلين للتمييز بين الصحيح من الأسانيد وما دونه، ثم كثر استخراج أحكام الواقعات من الكتاب والسنة وفسد مع ذلك اللسان، فاحتيج إلى وضع القوانين النحوية، وصارت العلوم الشرعية كلها ملكات في الاستنباطات والاستخراج والتنظير والقياس، واحتاجت إلى علوم أخرى وهي الوسائل لها من معرفة قوانين العربية وقوانين ذلك الاستنباط والقياس والذب عن العقائد الإيمانية بالأدلة لكثرة البدع والإلحاد. فصارت هذه العلوم كلها علوما ذات ملكات محتاجة إلى التعليم، فاندرجت في حملة الصنائع. وقد كنا قدمنا أن الصنائع من منتحل الحضر، وأن العرب أبعد الناس عنها، فصارت العلوم لذلك حضرية وبعد عنها العرب وعن سوقها. والحضر لذلك العهد هم العجم، أو من هم في معناهم من الموالي وأهل الحواضر، الذين هم يومئذ تبع للعجم في الحضارة وأحوالها من الصنائع والحرف، لأنهم أقوم على ذلك للحضارة الراسخة فيهم منذ دولة الفرس. فكان صاحب صناعة النحو السيبويه والفارسي من بعده والزجاج من بعدهما، وكلهم عجم في أنسابهم، وإنما ربوا في اللسان العربي فاكتسبوه بالمربى ومخالطة العرب، وصيروه قوانين وفنا لمن بعدهم. وكذا حملة الحديث الذين حفظوه عن أهل الإسلام أكثرهم عجم أو مستعجمون باللغة والمربى لاتساع الفن بالعراق. وكان علماء أصول الفقه كلهم عجما كما عرف، وكذا حملة علم الكلام، وكذا أكثر المفسرين، ولم يقم بحفظ العلم وتدوينه إلا العاجم. وظهر مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: لو تعلق العلم بأكناف السماء لناله قوم من أهل فارس.

وأما العرب الذين أدركوا هذه الحضارة وسوقها وخرجوا إليها عن البداوة فشغلتهم الرئاسة في الدولة العباسية وما دفعوا إليه من القيام بالملك عن القيام بالعلم والنظر فيه، فإنهم كانوا أهل الدولة وحاميتها وأولي سياستها مع ما يلحقهم من الأنفة عن انتحال العلم حينئذ بما صار من جملة الصنائع.

والرؤساء أبدا يستنكفون عن الصنائع والمهن وما يجر إليها، ودفعوا ذلك إلى من قام به من العجم والمولدين. والله يخلق ما يشاء لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله.

لنتكلم عن العصبية الخلدونية والعرب. تعليق عبد الرحمن سالم ولبنى الفضل. إعداد وإخراج حسين عبد الباقي وعلي عبد الباقي.

0: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذر وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبر وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
1: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
2: في أزمنة الحروب لا تكون المعارك العسكرية فقط، إنما تمتد إلى العقول والاتجاهات، فالدعاية بوصفها أداة تأثير تسعى إلى توجيه الرأي العام وصياغة مواقفه، سواء عبر ترسيخ صورة إيجابية أو سلبية تجاه طرف معين، وهي في جوهرها فن السيطرة على الوعي عبر استخدام وسائل متعددة قد يصل بعضها إلى تشويه الحقائق أو تحريفها. في المقابل يقوم الإعلام وفق تعريفات مهنية على تزويد الجمهور بالأخبار الدقيقة والمعلومات الموثوقة، بما يساعده على تكوين رأي واع تجاه القضايا والأحداث، كما يعد عملية مستمرة لجمع الأخبار والتحقق منها ونشرها عبر الوسائل المختلفة. اليوم ومع تصاعد وتيرة الصراعات في المنطقة، تبدو الساحة الإعلامية جزءاً من حرب استنزاف طويلة، ما يطرح تساؤلاً محورياً: هل تؤدي الفضائيات دوراً إعلامياً محايداً أم تمارس خطاباً دعائياً موجهاً؟ يجيب إذاعتنا الصحافي كاظم الزهيري قائلاً:
3: يقوم الإعلام المهني على مبادئ واضحة، أهمها الدقة والموضوعية في الطرح والتوازن في طرح الآراء وعرض الآراء، أي أن أي قناة يفترض أن تنقل الحدث كما هو. مع ذلك لا يمكن تعميم الحكم على جميع الفضائيات، يعني هاي قضية نسبية، لأنه لا يمكن لنا إحنا كإعلاميين أو صحفيين أو متابعين للعمل الإعلامي أن نعمم على جميع الفضائيات. بالعكس، يعني هناك فضائيات تعمل بمهنية، تعمل بدقة كاملة، وهناك مؤسسات إعلامية وصحفيون يسعون بجدية للحفاظ على المهنية. فهنا يقع في منطقة بين الاثنين، والفيصل الحقيقي لم يعد فقط فيما تبثه القنوات، بل يعني في قدرة المشاهد على التحليل والتمييز. وهنا دور المشاهد يجب أن يكون محلل ويقيم ويميز الأخبار والمواد الإعلامية التي تظهر على تلك القنوات.
2: قال هتلر إن أسلحتنا هي الاضطراب الذهني وتناقض المشاعر والحيرة والتردد والرعب الذي ندخله على قلوب الأعداء. ومن الروايات الطريفة بشأن الدعاية وتأثيراتها الهائلة واعتمادها على بث الإشاعات أنه أثناء الثورة الهندية عام 57 و800 وألف ضد الاستعمار الإنجليزي للهند، بث الإنجليز إشاعة تقول إن الذخيرة التي يستخدمها الثوار كانت محفوظة بعلب مزيتة بزيت الخنزير، ووجهت هذه الإشاعة إلى الثوار المسلمين، وإشاعة أخرى وجهت إلى الثوار الهندوس، وهي إشاعة مماثلة، غير أن الذخيرة هنا كانت محفوظة بعلب مزيتة بزيت البقر. هل هنالك شرعية إعلامية أو دعائية تتيح استخدام سلاح الإشاعة أثناء الحروب؟ وحسب مقولة الحرب خدعة، يجيبنا عن ذلك الكاتب اللواء عباس الحراق قائلاً:
4: حرب خدعة إذا نريد نتطرق لها بمفهوم دقيق، هي لا تعني أنه الإطلاق، إطلاق فتح الباب أمام الكذب يعني مثل المطلق، أو ترويج يعني الإشاعات بين الناس، لا، وإنما تفهم في سياقها الصحيح، يجب يعني على أنه يعني هي إجازة للحيلة العسكرية المشروعة فقط، يعني مثل كإخفاء الخطط أو تضليل العدو مثل ميدانيا أو مباغتة العدو. يعني بشكل عام يجب أن نميز بين الخدعة العسكرية المشروعة نسبيا مثل إخفاء التحركات والتضليل، يعني مثل حول مواقع القوات أو غيرها، والإشاعة المدمرة داخليا، يعني لأن بشكل عام هي تستهدف المدنيين أو الجهة الداخلية، وهذا أنه راح تؤدي للفوضى والانهيار في المجتمع بشكل عام، وطبعا تسبب الذعر والإرباك. خداع الخارجي ضد العدو هو أداة استراتيجية فعلا، لكن هي راح تنشر الإشاعة داخل المجتمع، يكون سلاح خطير.
2: لم تكن بحال ومكان ثمة حرب بيضاء، فسواد الحروب الفعلي يأكل معه الأخضر واليابس، وهو يمارس طيشه السياسي غير عابئ لما تؤول إليه حياة البشر وصحتهم النفسية والاجتماعية والاقتصادية. وما يزيد الطين بلة أثناء ماكنة الحروب هو ما تعرضه بعض المحطات التي تبث أخباراً معينة وتتجاهل أخباراً أخرى، وبالتالي تحاول توجيه وعي المشاهد إلى نقطة معينة تتقلب فيها الحقائق، مع حضور موسيقى الإثارة والإعلان عن أنباء غير مؤكدة. هل هنالك قانون ضبط إعلامي يحاسب من يميل بخطابه ويزور الحقيقة؟ يجيبنا الكاتب والصحفي ماجد البريكان.
5: بالتأكيد توجد تشريعات نافذة تشكل إطاراً تنظيمياً يرسم حدود حرية الرأي والتعبير والنشر، إذ هناك بعض المواد القانونية التي تحاسب على تزييف الحقائق والتحريض والتشهير والابتزاز والعديد من المخالفات والجرائم الأخرى التي ممكن أن ترتكب من خلال الإعلام. بشكل عام أستطيع القول بوضوح أن حرية الصحافة والإعلام المنصوص عليها في الدستور وكذلك في قانون حقوق الصحفيين ليست مطلقة، بل هي مقيدة بمحددات يراد منها عدم استغلال الإعلام والصحافة بشكل سلبي يضر بالمصلحة العامة والمصلحة الوطنية. فقد لاحظنا في الآونة الأخيرة اطلاع هيئة الإعلام والاتصالات بدور واسع في محاولة ضبط النشاط الإعلامي وخصوصا المتعلق بالإعلام المرئي. طبعا الهيئة تعتمد أيضا في نشاطها هذا على التشريعات النافذة، بما في ذلك قانون حقوق الصحفيين وكذلك ما نصت عليه بعض مواد قانون العقوبات رقم 111.
2: وبحسب محللين في الشأن السياسي والإعلامي، فإن حرية التعبير في معظم البلدان العربية ما هي إلا أكذوبة سمجة، وبالتالي فحتى الفضائيات التي تصف نفسها بقنوات الرأي والرأي الآخر لا تخرج عن كونها أداة طيعة بيد الأنظمة. أما القنوات الرسمية فلا تحتاج إلى تعليق بهذا الخصوص، إذ كانت هذه الفضائيات تعبر عن سياسات الأنظمة المستبدة. كيف لنا أن نحظى بإعلام محلي مهني يجعل مشاهده الفطن لا يكيل له التهم والنقود، ويعتبره مصدراً للرأي البناء والخبر الموثوق به؟ يفيدنا بذلك الصحفي عامر العيداني بقوله
6: أنه الإعلام المهني يجب أن يلتزم بالحقيقة يعني كما هي ونقل الخبر قبل التفكير بالصدق الصحفي، لأن المتلقي اليوم لا يصدق كما كل ما ينقل له. عند نقل الخبر تجنب طبعا الإثارة والتهويل، تقدم الوقائع بموضوعية، تبقى المهنية والصدق والاستقلالية كائز يعني الأساسية لأي وسيلة إعلامية، كسب ثقة المشاهد طبعا والمتلقي أيضا.
2: بين إعلام يسعى إلى الحقيقة ودعاية تحاول توجيهها، يقف المشاهد أمام اختبار الوعي، وفي عالم تتسارع فيه الأحداث وتتعدد فيه الروايات، تبقى الحاجة ملحة لإعلام مهني لا يكتفي بنقل الخبر بل يضعه في سياقه الصحيح، ويمنح الجمهور القدرة على الفهم للانقياد.
7: ليل هو العمر أم ليل هو الأزل، أم الزمان ظلام ما له أجل، أم الرزايا عصابات تطاردنا وليس من مهرب تفضي له السبل، أم أيما سكن في الغيب يطلبنا تاهت خطاه إلينا فهو لا يصل. أم كل ما في يد الأقدار من تعب وقف علينا وما عنا له بدل، كأنما الهم نحات وصخرته أعمارنا وبها الإزميل يرتجل. شابت مواعيدنا للصبح وانطفأت عيون من حلموا من هول ما احتملوا، نرى المصائب صحراء بلا أمد وقربة الصبر حتى ما بها وشلوا، فكيف ننفذ من رمل يحاصرنا ومنبع الرمل بالأرواح متصل. ضاع الطريق ونحن السائرون على ضياعه، ودليل الدرب معتزل أنا توقف منا مجهد هجمت عليه من كل أصقاع الأذى الملل. هذا خراب قديم ظل يحرسه من صفقوا لحديث البوم واحتفلوا، فرب منتفع بالداء تبصره كي لا يكون دواء راح يبتهل، وقام يقنع معلولا بعلته حتى تعجب منه الكذب والدجل. وإن أعجب من هذا إذا اقتنعت ضحية أن سكين الردى أمل، بعض القناعة سم لا يحس به، وهل يحسون من بالوهم قد شتلوا. هضم الأسى شر عادات الشعوب إذا تلاعبت بهم الحكام والدول. غصت مياديننا بالنبض واشتعلت من فرط ما كتم الشبان واشتعلوا، لطالما كابروا أن يصرخوا ألما لكنهم حملوا ما ليس يحتمل. هم البلاد التي لو لم يكن ثقل سوى الولاة كفاهم ذلك الثقل، وصوت من شطب الوعاظ أحرفهم ودمع من شردوا في الأرض أو قتلوا، وكل حرب على أعمارهم زحفت فكلما جاع طاغوت بها أكلوا. تمضي السنون وصخر العوز لعنتهم للآن يحملها الأصحاب والأهل، فالأرض ورد لكرسي وصاحبه، وحصة الناس منها الشوك والدغل. خفت موازينهم في العيش إذ ثقلت جيوب من يرتضيه السادة الشلل. نحن الذين أروا للدهر كيف على جحيمه عبروا رهوا وما جفل، غداة كل فم من خوفه خرس وكل رجل لهول الملتقى شلل. لما البلاد انتخت نحن الذين لها سيلا رأتهم لخط النار قد وصلوا، نحن الذين شرحنا صدرها بدم إذ كل هم على أضلاعها جبل، نحن الذين سعى في نقصهم زمن وسنة الكون أن البدر يكتمل.
8: من قلب البصرة،
9: من قلب البصرة،
8: من مول بصرة تايم سكوير،
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: سينما تايم نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.
11: أهلا بكم مستمعين الكرام مع حلقة جديدة من برنامج سينما تايم، يرافقنا مخرجا الزميل مصطفى نزار، الإشراف العام والمتابعة علي وحسين عبد الباقي، الإعداد والتقديم أحمد الزبيدي، فكونوا معنا.

هذا المحور من حلقة اليوم راح يكون تعريف مبسط الأهم الوظائف للكوادر اللي تشتغل بصناعة الفيلم. مبدئياً راح نحاول نقسمها إلى 3 مراحل: قبل التصوير والمرحلة الثانية، أثناء التصوير، والمرحلة الثالثة ما بعد التصوير. المرحلة الأولى مرحلة ما قبل الإنتاج، البري برودكشن. أبرز الأشخاص العاملين بهاي المرحلة هو الكاتب اللي يكتب القصة الأساسية، وراح تتضمن الشخصيات الرئيسية والثانوية، يبني بيها عالم الفيلم ويحدد الأحداث الرئيسية. من بعده يجي كاتب السيناريو اللي هو السيناريست أو السكرين رايتر، هذا راح يحول القصة إلى سيناريو سينمائي قابل للتصوير من خلال تقسيم القصة إلى مشاهد وكتابة الحوارات بين الممثلين، تحديد أماكن الأحداث، وتنظيم إيقاع الفيلم وزمنه. فالسيناريست ما يكتب القصة أو الرواية، لكن يكتب الوثيقة اللي يعتمد عليها فريق التصوير. السؤال اللي يتبادر إلى الذهن بهاي الحالة، هل ممكن أن يكون نفسه كاتب القصة هو كاتب السيناريو؟ نعم ممكن. عندنا شخصيات مشهورة بعالم السينما مثل كونتين تورنتينو اللي هو غالبا يكتب القصة والسيناريو بنفسه ويتولى الإخراج وبعض الأحيان الإنتاج، وكذلك كريستوفر نولان بعدد من أفلامه هو كاتب القصة والسيناريو. بشارة الفيلم من نشوف مرات ستوري باي معناها صاحب الفكرة والقصة، ومن نشوف سكرين بلاي باي معناها كاتب السيناريو، وبهاي الحالة راح نعرف أنه شخصيتين مختلفة مو شخص واحد اللي كتب القصة الأصلية والسيناريو. وأكيد واضح لكم بعض الأحيان أنه تكون القصة مقتبسة من رواية أو نص مسبق مسرحية مثلاً، بهاي الحالة الفيلم ما راح يحتاج كاتب، النص اوريدي مكتوب، راح يحتاجون فقط كاتب سيناريو. الوظيفة الأخرى هي المنتج، البروديوسر، ممكن نعبر عنه بأنه صاحب المشروع الحقيقي لأنه صاحب رأس المال. تكون مسؤوليته توفير التمويل للفيلم، يختار فريق العمل الرئيسي، يحدد ميزانية. الوظيفة الثالثة هي المخرج، الدايركتر، هو القائد الفني للفيلم، يوجه الممثلين ويقرر شكل المشاهد، يحدد أسلوب التصوير ويحول السيناريو إلى صورة وصوت. وبأحيان كثيرة يكون القرار مشترك، وللمخرج الثقل الأكبر باختيار الممثلين خصوصا الأشخاص الرئيسيين بالفيلم. وبعض الأحيان تنشأ علاقة وطيدة بين المخرج والنجم، بحيث تشوفهم يشكلون ثنائية على مدى سنين طويلة، وتكون أفضل أفلامهم حاضرين بها سوى المخرج الفلاني والممثل الفلاني. وراح تكون لنا وقفة مهمة ببرنامج سينما تايم بقادم الأيام، نحاول نغطي أغلب هاي الثنائيات. الوظيفة الأخرى هي مصمم الإنتاج، البرودكشن ديزاينر، يكون مسؤول عن الشكل البصري لعالم الفيلم، يصمم الديكورات ويختار الألوان ويصمم الأماكن اللي تدور بها الأحداث. فتكون مهمته يخلي المشاهد يقتنع أنه التصوير حالياً بمدينة نيويورك أو بالفضاء أو بالعصور الوسطى من خلال الإضافات اللي خلاها بالمشهد، وممكن يشبهه بمهندس العالم اللي يعيش به أبطال الفيلم. بعد أن أكملنا العناصر الرئيسية للبدء بمشروع الفيلم، الآن راح تبدأ الكاميرا بالتصوير وننتقل للمرحلة الثانية اللي نذكر بيها أهم الوظائف الحاضرة بهاي المرحلة.

مرحلة الإنتاج production راح يبدي الجيش الحقيقي بالظهور، وهاي المرحلة هي أكثر المراحل اللي يتفاعل بيها المشاهد مع الفيلم، وأكثر متابعين الأفلام عندهم صورة تقريبية أو شبه واضحة عن صناعة الفيلم تكون بواسطة اللوكيشن، الكاميرات، الممثلين، موقع التصوير، الإضاءة، الإعازات، لكن يمكن عندهم فكرة قليلة عن مرحلة ما قبل الإنتاج وبعد الإنتاج، بعد أشهر من الكتابة والتخطيط والتحضير واحتمال مدة أكثر يوصل الفيلم للحظة اللي يبدأ بيها التصوير فعلياً. وهنا راح يتحول المشروع من أوراق ورسومات ومخططات إلى مشاهد حقيقية أمام الكاميرا. بعض الوظائف إحنا وردي ذكرناها، لكن هاي تبقى سارية المفعول بالمراحل الثلاثة لإنتاج الفيلم. يعني المخرج ما ينتهي دوره بالبداية بالأمور والمهام اللي ذكرناها، لكن يبقى دوره فعال أثناء التصوير، لأنه هو قائد الموقع وهو اللي يوجه الممثلين ويحدد مكان الكاميرا ويختار عدد اللقطات المطلوبة ويقرر شو وقت تكون اللقطة ناجحة أو تحتاج إعادة تصوير. الوظيفة الثانية هي مدير التصوير، الشخص المسؤول عن الصورة اللي نشوفها على الشاشة، يختار العدسات للكاميرات، يحدد زاوية التصوير، يشرف على الإضاءة ويقرر شكل الصورة وألوانها بمتابعة المخرج طبعا. فمدير التصوير ممكن تشبيهه بهو عين الفيلم. أما مشغل الكاميرا فهو الشخص اللي نسميه باصطلاحنا العامي المصور، هو يتابع حركة الممثلين وينفذ تعليمات المخرج ومدير التصوير ويكون مسؤول عن ثبات ودقة اللقطات، وأي اهتزاز أو حركة غير مقصودة بالكاميرا ممكن تخرب المشهد بالكامل. بعض الأفلام يكون بيها مدير التصوير هو نفسه مشغل الكاميرا، لكن بالمشاريع الضخمة والأفلام الكبيرة تكون الوظائف منفصلة. وظيفة مهندس الصوت Production Sound Mixer، هذا الشخص يكون مسؤول عن تسجيل الحوار والأصوات أثناء التصوير، يراقب جودة الصوت ويمنع الضوضاء غير المرغوب بيها ويتأكد من وضوح الحوارات. يعني المتلقي ممكن يتسامح مع صورة متوسطة الجودة يعتبرها تعكس رسالة معينة حتى لو كانت ما مقصودة أثناء إنتاج الفيلم، لكن من الصوت يكون سيء فماكو أي عذر لهذا المنتج أن يكون مرضى عليه من قبل الجمهور. أصوات حتى لو بسيطة ممكن تخرب جودة الصوت وبالتالي تخرب المشهد ونحتاج إعادته أو إعادة الفيلم، مثل صوت مكيف الهواء، مرور طائرة أو سيارة شرطة أو إسعاف قريبة من موقع التصوير، أي صوت خارجي ما له علاقة بالفيلم ممكن يخرب المشهد بالكامل مثل ما ذكرنا. وظيفة مصمم الأزياء والمكياج Custom and Makeup، هذا يكون مسؤول عن المظهر الخارجي للشخصيات الممثلين والأبطال، يختار ملابسهم، يصمم تسريحات الشعر، ينفذ المكياج ويحافظ على استمرارية المظهر بين المشاهد، ومن خلاله تخلق واقعية للأشخاص والزمن اللي يدور به الأحداث. وإذا أخذنا على سبيل المثال شخصيات مثل الجوكر أو جاك سبارو بالشكل المعروف واللي راسخ بأذهاننا، نعرف شنو دور الأزياء والمكياج بصناعة هاي الشخصيات، بحيث صار جزء من شخصيتهم وبصمتهم الثابتة بالأذهان وبعالم السينما. الممثلون، الأشخاص اللي منحون الشخصيات المكتوبة حياة وصوت ومشاعر، يجسدون الشخصيات المكتوبة على الورق ويلقنون المشاعر والأفكار للمشاهد، يلتزمون مع المخرج بتحقيق الرؤية المطلوبة وإيصالها للجمهور. الممثل هو الواجهة الحقيقية للفيلم واللي يمثل نقطة التماس بين صناع الفيلم والجمهور، لذلك غالبا المشاهدين والمتابعين يحبون هاي الشخصيات ويتعلقون بيها، لأنه الجمهور ما يشوف غير الممثل ظاهر بالصورة، لكن خلف هاي الصورة أكو جيش من العاملين والتقنيين. الفيلم مو عمل فردي،
لكن هو واحد من أكثر أشكال الفن اعتماداً على العمل الجماعي، من تتحول مئات القرارات الصغيرة إلى مشهد ما يتجاوز بضع ثواني بظهوره على الشاشة. نعرف أهمية الكادر اللي خلف الكواليس وشنو دوره وقيمته بإيصال الرسالة والفكرة إلى المشاهد من خلال الممثلين.

أما المرحلة الثالثة والأخيرة بعد انتهاء التصوير Post Production ما بعد الإنتاج، وراح نعرف أهم الوظائف العاملين بهاي المرحلة. هاي الوظائف هي قلب مرحلة ما بعد الإنتاج، المرحلة اللي يتحول بيها كل شيء تم تصويره بالمواقع إلى فيلم جاهز للعرض. وممكن كثير من المشاهدين والمستمعين يظنون أنه الفيلم انتهى بانتهاء مرحلة التصوير، لكن الحقيقة أنه الأفلام تصنع فعلياً بعد مرحلة التصوير. من أهم الوظائف العاملين بهاي المرحلة هو المونتير، الفيلم إديتر. المونتير يجمع مئات أو آلاف اللقطات اللي تم تصويرها ويحولها إلى فيلم متكامل، يختار أفضل اللقطات، يحذف المشاهد غير الضرورية والغير مرغوب بيها، يحدد إيقاع الفيلم وسرعته، يرتب المشاهد بالترتيب المناسب. الفيلم تصويره أحياناً يستغرق عشرات الساعات، نسميها المادة الخام. المونتير يحول هذه العشرات إلى ساعتين فقط، وكثير من الأفلام والجوائز العظيمة نجحت بسبب المونتاج أكثر مما بسبب التصوير. الوظيفة الأخرى هي مصمم المؤثرات البصرية، هو الفنان اللي يصنع أو يضيف العناصر الرقمية اللي ما ممكن تصويرها بالواقع، مثل الانفجارات الرقمية، تصميم الكائنات الخيالية، المدن الافتراضية، إزالة الأخطاء والعناصر غير المرغوب بيها من اللقطة. بدون هاي الوظيفة كان ما شفنا الديناصورات بالأفلام، ولا عوالم الفضاء، ولا أفلام الخيال العلمي. وأكو فرق تقني أحب أشير إليه، هو الفرق بين CGI والVFX. CGI اللي هي Computer Generated Imagery هي العناصر المصنوعة بالكامل بالحاسوب، لكن الVFX هي عملية دمج CGI مع اللقطات الحقيقية وإضافة المؤثرات البصرية المختلفة. الوظيفة اللي بعدها هي مصمم المؤثرات الصوتية Sound Designer، وهو الشخص المسؤول عن خلق العالم السمعي للفيلم، يصنع أصوات الخطوات، أصوات الأبواب، الأسلحة، المخلوقات الخيالية، البيئة المحيطة. هواي من الأصوات اللي نسمعها بالأفلام ما يتم تسجيلها أثناء التصوير، لكن يتم تصنيعها داخل الاستوديو. ومثال مشهور عندنا هو صوت سيف الليزر بالستار وورز، هذا ما موجود بالواقع لكن تم ابتكاره خصيصا بالفيلم. الوظيفة الأخرى هي مهندس المكساج. مهندس المكساج هو الشخص اللي يوازن بين جميع العناصر الصوتية بالفيلم، راح يجمع الحوار والموسيقى والمؤثرات الصوتية ويحدد مستوى كل عنصر بحيث يسمع المشاهد بشكل متوازن. وحتى نعطي فكرة أبسط لهذه الأصوات، بالمشهد الواحد على سبيل المثال عندنا حوار بين أصوات الممثلين، وعندنا موسيقى تكون بالخلفية بالباك جراوند أثناء حديث الممثلين، بالإضافة إلى المؤثرات الصوتية الأخرى مثل الخطوات والأبواب والسيارات والرياح وغيرها. هاي الأصوات ما يتم تسجيلها كلها أثناء التصوير، يتم تسجيل فقط الحوار بين الممثلين، بقية الأصوات يتم إضافتها بالمرحلة اللي هي ما بعد الإنتاج. فبالمكساج راح يحدد شو وقت يرتفع صوت الموسيقى، شو وقت ينخفض الحوار، شو وقت يكون واضح وشو وقت يتلاشى، صوت الانفجار درجته قوي خفيف بعيد قريب. وحتى نعطي مثال بسيط للمستمع الكريم، هو الصوت اللي تسمعوه حاليا ببرنامج سينما تايم، فهذا الصوت مسجل وانت تسمع حاليا اكو موسيقى بالخلف اثناء الحديث تكون ناصيه. عند انتهاء المقطع صوت الموسيقى يرتفع تدريجيا ونروح باتجاه الفاصل الموسيقي، ومن يخلص الفاصل كذلك صوت الموسيقى ينزل بالتدريج ويصعد صوت المقدم، لأنه العمل الإذاعي يكون أبسط من التلفزيوني، فهذا العمل يقوم به المخرج وهو اللي يهندس ويوازن الصوت وصعوده ونزوله وش وقت يخليه بالخلفية وش وقت يكون ظاهر بوقت الفاصل.

وحتى لا تختلط علينا الأمور يحتاج نوضح الفرق هسه بين المؤثرات الصوتية والمكساج. فمصمم المؤثرات الصوتية يصنع الأصوات اللي هي غلق الباب وصوت الخطوات وصوت الانفجار اللي ذكرناها. طبعا اكو تقنيات خاصة لصناعة هذه الأصوات بحيث المتلقي يشعر انه فعلا انه هاي غلقة باب، يعني ما يروح يجيب له باب قديم او مصدي ويخلي لاقطات الصوت قريبة عليه ويفتح ويسد بيه حتى يصنع هذا الصوت، لا، بطرق خاصة وأحيانا تكون بسيطة جدا وبأدوات بسيطة وأحيانا لا تكون صعبة ومعقدة. أما مهندس المكساج فهو يوازن هذه الأصوات، يعني تجي ثلاث خامات، خامة صوت الحوار بين الممثلين مثل ما ذكرنا، وصوت الموسيقى اللي تكون يا أما ظاهرة أما باك جراوند، وصوت المؤثرات الصوتية اللي ذكرنا كيف يتم صناعتها ودوره يكون يوازن بين مستوياتها، يعرف أي صوت من هاي الأصوات الثلاثة يطي درجة أعلى وأي صوت يطي درجة أقل. ملحن الموسيقى التصويرية هو الشخص اللي يكتب الموسيقى الخاصة بالفيلم، راح يألف المقطوعات الموسيقية، يحدد الطابع العاطفي للمشاهد ويصنع الألحان مرتبطة بالشخصيات والأحداث. صناعة الموسيقى مهمة جدا للفيلم، أحيانا تنجح أكثر من الفيلم، أحيانا تكون بصمة خاصة بالفيلم، أحيانا تسبب نجاح الفيلم نفسه. كثير من الأسماء موجودة بالساحة، نذكر منها على سبيل المثال موسيقيين مثل هانز زيمر، جون ويليامز، وإينيو موريكوني، صناعتهم للمقاطع الموسيقية حاضرة وخالدة. وإحنا برنامج سينما تايم بأوقات كثيرة نستخدم مقاطعهم الموسيقية في فواصلنا الإذاعية حتى نثبت بصمة السينما، وتجيني كثير من التعليقات من المستمعين بإشادة بهاي الاختيارات، لأنه صراحة نشتغل عليها بدقة ويا الزميل المخرج حتى نوصل للمستمع الكريم حلقة سينمائية متكاملة من حيث الصوت والموضوع والإخراج.

المحور الثاني كيف ولدت أفلام الأنيميشن الحديثة. بعد الفاصل راح نناقش العناوين التالية: نبذة عن الرسوم المتحركة، ديزني وثورة سنو وايت، الانتقال من الرسم اليدوي إلى الحاسوب، ظهور بيكسار وتغيير قواعد اللعبة. فكونوا معنا. Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata.

0: كيف ولدت أفلام الأنيميشن الحديثة؟ الرسوم المتحركة بدأت برسومات بسيطة ترسم إطار بعد إطار وتمنح المشاهد وهم الحركة، لكن مرور الزمن تحولت هاي التقنية من تجارب قصيرة صارت صناعة ضخمة، وصارت اليوم تنافس الأفلام الحية بالإيرادات والتأثير الثقافي. وحتى ناخذ نبذة قصيرة عن هاي الرسوم المتحركة، فعمرها تقريبا طويل بعمر السينما نفسها، وترجع جذورها الأولية إلى أواخر القرن التاسع عشر، من حاول الفنانين يلقون طريقة لخلق الإحساس بالحركة من خلال الصور الثابتة. بالعقود الأولى من القرن العشرين ظهرت شخصيات كارتونية شهيرة بأفلام قصيرة كانت تعرف قبل الأفلام السينمائية، بس الرسوم المتحركة آنذاك كانت عملية شاقة، لأن الرسامين لازم يرسمون آلاف اللوحات يدوياً لكل فيلم، ولك أن تتخيل كمية الرسومات اللي يحتاجها الفيلم الواحد. الثانية الوحدة من الفيلم كانت تحتاج إلى عشرات الرسومات المتتالية، فلذلك إنتاج الفيلم يكون طويل. بدأ الجمهور ينجذب لهذا النوع الجديد من السرد البصري اللي قدر يقدم عوالم وشخصيات ما يقدر تحقيقها بالتصوير العادي والتقليدي. ديزني وثورة سنو وايت. عام 1937 صارت نقطة تحول تاريخية من أطلقت شركة ديزني فيلم بياض الثلج والأقزام السبعة، وكان هذا أول فيلم أنيميشن طويل ناجح بتاريخ السينما. بالبداية كثير من المراقبين وصناع السينما اعتبروا المشروع مخاطرة، وتم وصفه بذاك الوقت بأنه جنون ديزني، لأن الجمهور ما كان معتاد مشاهدة أفلام أنيميشن أكثر من ساعة. والمفاجأة صارت من الفيلم حقق نجاح هائل، واثبت أنه الأنيميشن مو مجرد وسيلة ترفيه للأطفال، لكن فن قادر على رواية قصص كاملة بيها دراما وموسيقى ومشاعر إنسانية. كذلك قدم الفيلم تقنيات متقدمة وسابقة العصر، مثل استخدام الكاميرا متعددة الطبقات حتى ينطي إحساس بالعمق داخل المشهد، وهذا اللي ينطي للفيلم أكثر حياة وواقعية. ومنانا بدأ ديزني بعصر ذهبي جديد، تم إنتاج أفلام خالدة مثل بينوكيو، بامبي والسندريلا.
1: حكونا متاتا حجم نغمها لذيذ.
2: حكونا متاتا ارمي الماضي اللي يغيظ،
1: انساه

0: تحبون مطاطا؟
1: من الرسم اليدوي إلى الحاسوب، بقى هذا الحال أنا مدى عقود. الانيميشن يعتمد بالكامل على الرسم اليدوي، وهذا جهد مضني ويكون مقيد للأفكار بسبب أنه آلية تنفيذ الرسومات. لكن بعد أنه تطورت الحواسيب فترة الثمانينات، بدأت الاستوديوهات تكتشف إمكانات التكنولوجيا الرقمية. بالبداية استخدموا الحواسيب حتى يؤدون مهام محدودة مثل تلوين الرسومات، إنشاء مؤثرات بصرية، لكن مرور الوقت صارت جزء أساسي من عملية الإنتاج. وهذا التحول كانت به عدة مزايا بصناعة الأفلام: قلل وقت الإنتاج، وأنطى إمكانية بناء عوالم ثلاثية الأبعاد أكثر تعقيد ما كان ممكن أو بسهولة تتحقق بالرسومات اليدوية، كذلك تحريك الكاميرا بحرية داخل المشهد وتحقيق مستويات جديدة من الواقعية والإضاءة والتفاصيل. ظهور بيكسار وتغيير قواعد اللعبة. شركة ديزني أثبتت أن الانيميشن يمكن يكون فيلم طويل، لكن بيكسار أثبتت أن الحاسوب يمكن يصنع مستقبل هذا الفن. بدأ فصل جديد للانيميشن بعد عام 1995 من أطلقت شركة بيكسار فيلم توي ستوري، وصار أول فيلم روائي طويل بالتاريخ ينتج بالكامل بواسطة الرسوم المتحركة الحاسوبية ثلاثية الأبعاد. قدم الفيلم شخصيات محبوبة وقصة مؤثرة جذبت الأطفال والكبار على حد سواء. وبعد نجاح هاي التجربة صارت أفلام مثل Finding Nemo، The Incredibles، Up، Wall-E نماذج جديدة قدمها الأنيميشن، ضمنت قصص إنسانية عميقة وأفكار فلسفية ومشاعر معقدة. وبمرور السنوات تحولت بيكسار إلى معيار للجودة، وأجبرت بقية الاستوديوهات على تطوير تقنياتها وأساليبها السردية، وهذا اللي صنع العصر الذهبي الحديث للأنيميشن. واليوم ما بقت أفلام الأنيميشن مجرد وسيلة تسلية الأطفال، لكن صارت لغة سينمائية كاملة تقدر تضحك وتبتشي، وأحيانا تخلينا ننظر للعالم بطريقة مختلفة. Why when he was a young warthog when I was a young warthog very nice thanks he found his aroma like a certain appeal he could clear the savannah after every meal I'm a sensitive soul though I seem thick skinned And it hurt that my friends never stood downwind. And oh, the shame!
2: He was a shame!
1: What a change in my name!
2: Oh, what's in a name?
1: And I got downhearted!
2: How did you feel?
1: المحور الثالث، عندما غيرت توي ستوري تاريخ السينما. بعد الفاصل سوف نناقش العلاقة بين وودي وباز، لماذا نجحت السلسلة لأكثر من 30 عام.
3: يا ترى يا فوركي.

0: لأن كارين تبقى مراتك اللي بتحبها.
1: بتمنى لكم تعيشوا في مودة وسكينة. مين اللي سمم صحبة العروسة؟
2: باني، في طرد عشانك.
0: أوه شكراً شكراً.
3: أهلاً، أنا ميلي باد. يلا نلعب.
4: أنا انقرت.
5: وودي وباز هما أبطال توي ستوري. العلاقة بيناتهم ما كانت مجرد منافسة بين ألعاب، لكن مشاعر إنسانية كل إحنا نعيشها ونعرفها. وودي كان يمثل الخوف من فقدان المكانة والأهمية، وباز الثقة والطموح والرغبة باكتشاف العالم والحداثة، لأنه وودي هو اللعبة اللي يكون شكلها راعي بقر ويعتمر قبعة رعاة البقر، في حين باز هو مخلوق فضائي قادر على الطيران ويمتلك تقنيات حديثة. من تطور الأحداث يكتشف الاثنين أنه المشكلة مو بوجود الثاني اللي يعتبره منافس إليه أو خصم، لكن بطريقة نظرتهم واحد للثاني. لذلك بقت العلاقة بيناتهم مؤثرة مو فقط لنهاية الفيلم، لكن لحد الجزء الأخير، لأن العلاقة بيناتهم تعبر عن الصداقة بعد المنافسة، عن التعاون بعد الخلاف، عن القدرة على التكيف مع التغيير بدل ما تقاومه.

0: when the road looks rough ahead and your miles and miles from your nice warm bed.
1: لماذا أحب الجمهور السلسلة جيلا بعد جيل؟ بالغالب أفلام الأطفال تنجح الفترة وبعدها تنسي، لكن توي ستوري قدرت ترافق جمهور خلال مراحل مختلفة من الحياة. بالجزء الأول تعرفنا على معنى الصداقة، لكن بالأجزاء اللاحقة واجهنا أسئلة أكبر: شنو يصير من يكبر الأطفال؟ شنو يصير بألعاب الأطفال بعد ما يكبرون؟ شنو معنى الشعور أنه زمننا انتهى وهذا الوقت مو وقتنا بعد؟ وشون نتعامل ويا الفراق والذكريات؟ لذلك يعتبر الأنيميشن وتوي ستوري قصة مو موجهة للأطفال فقط، لكن تجربة عاطفية ممكن يشاهدها الآباء ويا أبنائهم، وكل جيل يلقى بيها معنى مختلف عن الجيل الآخر.

0: المحور الرابع، لماذا يحب الكبار أفلام الأنيميشن؟
1: Every year, grandkids, cousins, pretty much everyone gets together. Even great grandma Coco.
2: And the winner is Luchadora Coco.
3: I tell her pretty much everything.
1: I used to run like this, but now I run like this, which is way faster.
4: Life sounds like
5: Miguel, eat your food. Here, have some more.
1: No gracias.
3: I mean, see?
5: That's what I thought you said.
6: Día de los Muertos has begun.
7: It's the one night of the year our ancestors can come visit.
0: أكو اعتقاد شائع أنه أفلام الأنيميشن مصنوعة للأطفال فقط، لكن الواقع أنه أكثر أفلام الأنيميشن تأثير خلال العقدين الماضية هي موجهة للكبار بقدر ما هي موجهة للصغار، لأن الأنيميشن اليوم ما يقدم مغامرة فقط تستهوي الأطفال والعقول البسيطة، لكن يقدم أسئلة إنسانية عميقة يعيشها الجميع. فيلم Inside Out حول المشاعر إلى شخصيات. بهذا الفيلم ما كانوا الأبطال بشر أو حيوانات أو أبطال خارقين، لكن المشاعر نفسها صارت أبطال. أخذ أشياء غير مرئية، مشاعر مثل الحزن، الفرح، الخوف، الغضب، صارت شخصيات تتحاور وتتجادل داخل عقل طفلة، تتفاعل ويا تصرفاتها ويتناقشون بيناتهم، وقدم رسالة

حوارات الفيلم كانت جدا قليلة، وقدر الفيلم يخلي ملايين المشاهدين يتأثرون بقصة إنسانية تشبه هواي من القصص الحقيقية اللي نعيشها يوميا. وكان إثبات ثاني أنه أفلام الأنيميشن ممكن تعبر عن مشاعرنا المعقدة مثلها مثل أي فيلم درامي حي.

كوكو عندما تصبح الذكريات حياة ثانية. فيلم كوكو تناول موضوع هواي يتجنبون طرحه بأفلام الأنيميشن باعتبارها أنه مادة قد يشاهدها الأطفال وهو موضوع الموت، بس فيلم كوكو تعامل ويا الموت بطريقة لطيفة جدا وما اعتبره أنه نهاية للحياة، لكن قدمه بشكل يكون به امتداد للذاكرة. فكرة الفيلم تقول أنه الإنسان يبقى حي بعد وفاته بالعالم الثاني ما دام أكو ناس أحياء يتذكروه، ولذلك كثير من المشاهدين لقوا أنفسهم يفكرون بآبائهم وأجدادهم وأحبائهم اللي فقدوهم. وكان فيلم مؤثر فعلا وأغنيته رائعة ونقل تجربة ثقافة حقيقية لأحد شعوب أمريكا اللاتينية. وولي قصة حب بصمت شبه كامل. فيلم وولي واحد من أكثر الأفلام جرأة بتاريخ الأنيميشن الحديثة. جزء كبير من الفيلم تقريبا ما بيه حوارات، ورغم ذلك بسهولة يقدر المشاهد يفهم الشخصيات ومشاعرها من خلال الصورة والحركة. كذلك طرح أسئلة مهمة عن الاستهلاك المفرط والتكنولوجيا وعلاقة الإنسان بالكوكب بطريقة ذكية ولطيفة من دون أن يحول الفيلم إلى درس مباشر أو خطاب وعظي. السؤال الأساسي بهذا المحور أنه ليش الكبار يتفاعلون مع الأنيميشن؟ لأنه هاي الأفلام تتحدث عن مواضيع ما لها علاقة بالعمر، مثلا الحنين، استرجاع ذكريات الطفولة، الأماكن، الأشخاص، الفقد، مواجهة الرحيل، الوداع، الأسرة، العلاقات بين الآباء، الأبناء، الأجداد، الهوية، منو أني وشنو مكاني بهذا العالم، الصداقة، العلاقات اللي تشكل حياتنا وتغيرنا.

عندما خرج الأنيميشن من فئة الأطفال ودخل سباق الأوسكار. طبعا هذا التعبير مجازي من نقول خرج الأنيميشن لأن هو باقي يغطي كل المراحل العمرية، لكن خلال سنوات طويلة كانت النظرة إلى أفلام الأنيميشن نوع سينمائي منفصل وتتنافس ضمن أطار أفلام الأنيميشن، لكن مرور الوقت بدأت هاي الأفلام تثبت أنه قادرة على منافسة أضخم الإنتاجات السينمائية بمختلف الفئات الفنية. بالبداية ما كانت أكو جائزة أوسكار مخصصة لأفلام الأنيميشن الطويلة، لغاية عام 2001 تم استحداث جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة بواسطة أكاديمية الأوسكار، لكن صناع هاي الأفلام ما بقوا محصورين ضمن هاي الفئة، لكن انتقلوا للمنافسة على الفئات الأخرى وبجدارة. بالموسيقى والأغاني حققت أفلام الأنيميشن نجاح هائل بأغنيات مثل The Lion King, Beauty and the Beast, علاء الدين, Frozen, Cuckoo، صارت جزء من الثقافة الشعبية العالمية وفازت بالعديد من جوائز الأوسكار الأفضل أغنية وأفضل موسيقى. ويمكن كثير من المشاهدين يحفظون أغاني هاي الأفلام أكثر من أغاني الأفلام التقليدية، وتوسعت المنافسة ووصلت للسيناريو من صار يتم تقديمه بجودة عالية، وصارت أفلام مثل Up, Inside Out, Wall-E, Ratatouille, Cuckoo ناجحة مو سبب جمال الرسوم لكن بأفكارها الإنسانية وعمق شخصياتها وبنائها الدرامي. وهذا يوصلنا إلى سؤال آخر، إذا كان السيناريو بهاي الروعة ليش ما تنافس أفلام الأنيميشن على الجائزة الكبرى مثل باقي الأفلام؟ وهذا اللي صار في فيلم Beauty and the Beast، وكانت لحظة تاريخية عام 1991 من صار أول فيلم أنيميشن يدخل ترشيح الجائزة أفضل فيلم. كان حدث استثنائي لأن الجائزة كانت تعتبر كأنه حكرا على الأفلام الروائية الحية، وهاي أول مرة يتم الاعتراف بشكل واضح أنه الأنيميشن مو نوع أقل قيمة من بقية الأنواع السينمائية. فيلم أب والجزء الثالث من توي ستوري أكدون هاي الفكرة بعد ترشيحهم الجائزة أفضل فيلم عام 2009 و2010، ونافسوا أفضل أفلام العام، وما كان ترشيح مجرد مجاملة لو تكريم رمزي، لكن اعتراف أنه هاي الأفلام هي أعمال سينمائية قيمة بغض النظر عن نوعها أنه أنيميشن أو فيلم تقليدي. ويبقى سؤال يتبادر إلى الذهن، هل ممكن أن يفوز فيلم أنيميشن بأفضل فيلم؟ لحد هذا اليوم هذا الشيء ما صار، لكن متوقع أن يصير بيوم من الأيام، وهذا الشيء مو بعيد بحكم التطور الحاصل بصناعة أفلام الأنيميشن ومنافسته بأغلب فئات الجوائز، خصوصا مع تزايد الأفلام اللي تناقش موضوعات إنسانية وفلسفية عميقة ما تقل أهمية عن أي فيلم درامي أو تاريخي أو اجتماعي.

المحور الخامس مراجعة فيلم توي ستوري من لعبة مفضلة إلى قصة جيل كامل.

0: is howling like this swirling storm inside.
1: سلسلة توي ستوري تمثل رحلة نادرة بالسينما. الجمهور تابع بيها شخصيات على مدى 3 عقود وشافها هي تنمو وتتغير مثل ما تغير المشاهد نفسه خلال هاي السنين. يعني الطفل إذا كان حاضر الجزء الأول بال95 وعمره 10 سنين على سبيل المثال، فهو إذا بقى متابع ووصل للجزء الأخير الخامس فصار عمره تقريبا 40 سنة. وهذه مو مجرد رحلة سينمائية عادية وعابرة، لكن تجربة حياة بالنسبة للمشاهد وبالنسبة للعاملين على إنتاج هاي السلسلة. خلي نمر مرور سريع على الأجزاء 5. الجزء الأول تحدثنا عليه تقريبا، صدر عام 1995. الجزء الثاني بعده ب4 سنين عام 1999. فكرته كانت أنه اللعبة وودي كقطعة نادرة ممكن أن تعرض بمتحف ألعاب، وهذا يمنحها فرصة للخلود وعدم التلف باعتبار أفضل مما يبقى لعبة بيد الأطفال معرضة للتلف. ففكرة هذا الجزء هو المقارنة بين أنه تعيش حياة آمنة وخالية ما بيها من المخاطر، محفوظ بجام خانة، لو حياة قصيرة وبيها تفاعل ويا باقي الألعاب والطفل اللي ملكه وتكون مليئة بالحب والذكريات. وممكن اعتبار هذا الجزء هو أكثر أجزاء السلسلة نضج من الناحية الفكرية. بعد غياب لمدة 11 سنة صدر الجزء الثالث عام 2010. الطفل اللي كان يلعب بهاي الألعاب واسمه أندي صار شاب ويستعد لدخول الجامعة. وبهاي المرحلة العمرية الشاب أو المراهق بعد يغادر مرحلة الألعاب. فالسؤال اللي عالجه هذا الجزء كان شنو يصير لنا من تنتهي مهمتنا بالحياة؟ فكرة ممكن تتناول التقدم بالعمر، الشعور بعدم الحاجة لوجودك كشخص، وشلون ممكن يبدي الإنسان فصل جديد بحياته بدون ما يتخلى عن ذكرياته. وكان وارد جدا أنه يكون هذا الجزء هو الجزء الأخير بالسلسلة. بعد 9 سنين رجعت السلسلة بجزء جديد عام 2019 وهو الجزء الرابع. بطل السلسلة وودي فقد دوره التقليدي كلعبة مفضلة، وهذا الجزء اتناول عدة قضايا مثل الحرية الشخصية، إعادة اكتشاف الذات، اتخاذ القرارات الصعبة اللي تغير مسار الحياة. أما الجزء الخامس والأخير فتم عرضه بدور السينما بشهر حزيران، ولا يزال بدور العرض لحد لحظة إعداد هاي الحلقة بمنتصف شهر 7. قصة هذا الجزء الدور حول مواجهة الألعاب العالم التكنولوجيا الحديثة بعد دخول جهاز لوحي ذكي إلى حياة الطفل أبغاني، وهذا يهدد مفهوم وقت اللعب التقليدي وخلق صراع بين الألعاب الكلاسيكية والشاشات الرقمية. وهذه مشكلة عالمية يواجهها كل أطفال العالم، العزوف عن اللعب التقليدي والحركة الجسدية وقضاء ساعات طويلة أمام شاشة النقال أو التابلت بتركيز يأثر على البصر والفعاليات الحيوية للطفل وحتى نشاط الدماغي. الخطر صحيح أكبر، وهاي المشكلة هي مشكلة الكبار قبل الصغار، لكن بما أنه الفيلم يدور بهذا الفضاء وموضوعه هو أصلا تسميته توي ستوري قصة لعبة، وهاي المشكلة عالمية وكل بيئة حاليا يعاني منها، ارتفاع ساعات استخدام الشاشات من قبل الأطفال، تراجع أوقات اللعب التخيلي الحر، وانخفاض التفاعل الاجتماعي المباشر.

مع أنه موضوع التصفيق أمر معتاد بالمسارح والحفلات الموسيقية، لكن بقاعات عروض السينما من تشوف هيشي مشهد أعتقد به دلالة خاصة، كأنه تصفيق مو فقط للفيلم لكن للسلسلة بالكامل اللي صنعت ذكريات مشتركة الأكثر من جيل. بهاي اللحظات حسيت أنه الجمهور ما كان يحتفل بالجزء الخامس، لكن يحتفل بالرحلة اللي بدت قبل أكثر من 30 عام مع وودي وباز وأصدقائهم، رحلة شاهدنا بيها الأطفال شلون يكبرون ويغادرون موضوع الألعاب ويسلمون ألعابهم إلى طفل ثاني. وبالتوازي مع هذا التطور بالأحداث أكو مشاهد أيضا جاي يكبر بالعمر وتتغير نظرته للوضع والأحداث، وإذا كان شاهد الجزء الأول وهو طفل فاحتمال جاي يشاهد الجزء الأخير وهو أب وجايب ابنه أو أطفاله وياه. وهناك من قوة توي ستوري الحقيقية كونها تجربة عاطفية جماعية ربطت بين أجيال مختلفة وخلت قاعة السينما بليلة العرض وكأنه تجمع قديم للأصدقاء أكثر من مجرد مكان لعرض الفيلم.

وبالختام أحب أذكر أنه السينما مو فن مخصص للأطفال أو الكبار أو الفئة عمرية معينة، ومو حكر على عمر أو جنس أو ثقافة معينة. السينما للجميع، مدرسة للحياة، كل واحد ممكن يتعلم منها درس مختلف، مثل غيث السماء تمتلئ الأوعية منه بمقدار سعتها وحجمها. واحد ممكن يشوف بالفيلم قصة حب والآخر معنى الأبوة، ويكتشف غيره قيمة معينة للأخلاص أو الشجاعة أو الأمل. مئات الأشخاص يكونون جالسين بالقاعة نفسها يشاهدون نفس الفيلم، لكن كل واحد منهم ممكن يغادر حامل تجربة مختلفة، لأن السينما تخاطب العقول قبل العيون وتوجه رسائلها وكلامها إلى دواخل النفس البشرية، وتتناغم ويا الذكريات والأسئلة والأحلام اللي يحملها كل شخص. السينما قيمتها مو فقط كونها وسيلة للترفيه، لكن هي لحظة صفاء للروح ومساحة للتأمل وفرصة حتى نشوف العالم بعيون ثانية، وممكن نشوف أنفسنا بوضوح أكبر.

0: وبهاي الخاتمة نكون وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج سينما تايم. كان معكم في الإعداد والتقديم أحمد الزبيدي، الإشراف والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. نلتقيكم بحلقة قادمة مستمعين الكرام، فكونوا بخير.
1: سينما تايم نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.
2: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
1: كأي بصراوي أحكي لكم اليوم بنبرة لا تخلو من الحزن وبلسان مالح مثل شطمة وأنهار الفرعية. الماي الحلو شح ولسان البحر تمدد وابتلع أراضي أبو الخصيب ووصل لمركز المدينة، لأن أنهارنا ما عادت تقدر تدفع الملح. أبو الخصيب، الأرض اللي كانت تهدي الدنيا أفخر تمرة على وجه الكوكب، اليوم الحبة صارت أصغر والمنتوج أقل، مثل ما يوصفه عصام أبو نور صاحب معمل تمرات العامري والشيت الشهير.
3: بالنسبة للرطب هالسنة الإنتاج يعني مو زين، تقريبا 50% انتهى من عنده بسبب الملوح. الملوحة أثرت كثير، أثرت على الإنتاج. يعني أول شيء اللي يسقي ماء مالح، اللي يطيه سقي ماء مالح تموت النخلة، وإذا ما سقاها راح يصير ناعم الإنتاج، ومرور الزمن يعني حاويتين أو ثلاثة يقصه ويذب العلف بعد ما يفيد. ملح يعني الأرض صارت ملوح، عبارة عن أملاح، أثر على الإنتاج صار ناعم ناعم. يعني مثلا هاي أمك، هذا الإنتاج هالسنة يعني، وأكو أنعم يعني، هاي شوي شايلة روح على قولتنا يعني زينة. أكو غيرها لا، مو راحت علف ما تفيد بعد.
1: ومن بين سحفات النخل يحكينا الحاج علي فالح صاحب مزرعة الشط العرب بمنطقة الحوطة، وهي واحدة من المزارع المتعوب عليها. شلون صار لسنين يحارب الملوحة والعطش، قتال شرس ويا الطبيعة حتى يظفرون ولو بجزء من المحصول.
4: احنا مزرعة شط العرب بالحوطة اتجهنا على زراعة النخيل البرحي من سنة 2006، بدينا نشتغل. هذا رابع مرة نزرع، يعني ثلاث مرات فشلنا، والسبب هو الماء المالح. طبعا اكيد هو الماء المالح اخرهن يعني. هسه هاي النخله اللي يمك، هسه هاي وهاي اختها هنا، اثنين برحيات انا زرعناها ب 2006 مع مجموعه تقريبا بحدود 300، اقل من 300 برحيه. نجي نعتن بس اثنين، انا اللي نقرب من يم البيت. غيرنا نظامنا، سوينا نظام التنقيط اللي هو اخر مره سويناه ب 2018. زرعنا اكثر من 250 برح نسيجي وحر. 2017 جانا الموجة مالت الماء المالح ب 2018 اللي قدرنا عليه نوصل له ماء تنقيط، قدرنا نشنا نشتري، يعني نشتري من الشعيبة. يعني مع العلم احنا على شط العرب نشتري من الآبار من الشعيبة، ونشتري نعبر للقرنة نشتري الماء. يعني قدرنا نبقيهن حدود ال 100-150، يعني تقريبا مع الباقيات الأصناف الباقية تقريبا ب 150. عدنا رجعنا زرعنا قبل سنتين هم برحي، صار عندنا تقريبا بحدود اكثر من 400. هسه جاي نحاول على 90 وحده، يعني ب 310 شيء. يعني كنا احنا وحده من المزارع اللي بشط العرب الجاي تقاتل قتال شرس من اجل البقاء.
1: الحاج علي راح ياخذنا بالحديث لنصيحه مهمه كتكنيك اقتصادي بظل الوضع الحالي، وتوصيه للفلاحين ناجمه عن معرفته العميقه بعالم التمور.
4: اي اكو هذا اللي جهزت المشاتل والمستوردين جابونا اصناف غير عراقيه، يعني سعوديه خليجيه وعربيه مثلا مجهول، والعجوه موجوده وعنبره وزاملي يعني وخلاص. احنا بالنسبه لنا احنا عندنا اللي قدرنا نزرعه احنا، بس ان هذني فرقا عن بالنسبه للبصري فرقا عندنا، انه هذني بسر ما ينوكلن مع هذا الاخلاص، ما ينوكل خلال، لازم اللي يوصل مرحله التمر يلا ينوكل. وهذه بالنتيجه احنا اذا وصلنا للتمر ينزل علينا تمر المحافظات، فما يصير عندنا سعر. فانت لازم تزرع اللي تاكله خلال، بريم حلاوي تقدر، البرحي طبعا هو الدرجه الاولى، والباقي الاصناف الشويثي وغيره، هن هذول اصناف محليه المفروض بالبصره جود هي هاي، وفعلا جود. يعني هسه طعم هاي الخلاله تختلف من ما تجينا من باقي المحافظات بالحلاوه وبالطعم والنكهه بها تختلف.
1: اليوم بالبصره حوالي 1,200,000 نخله عدد يقارب نخل محافظات الأنبار والسماوة، وحالياً البصرة هبطت للمرتبة الثامنة بالإنتاج العراقي من التمر. الحروب والمياه الشحيحة من المنبع وملوحة البحر كلهم اجتمعوا يجرحون النخلة البصراوية. وهنا ينضم ويانا الدكتور جاسم محمد مدير قسم زراعة النخيل بزراعة البصرة حتى يشرح لنا شلون إنتاج نخلتنا صار بالنص، النخلة اللي كانت علم شامخ ما عادت تلبي الطموح والمستهلك هملها.
5: حقيقة بالفترة الأخيرة هناك إحصائيات للإنتاجية يجريها قسم النخيل في مديرية زراعة البصرة، حيث كما عد الإنتاجية ولجميع الأصناف كان يقارب 70 كيلوغرام للنخلة، لكن حالي شحة المياه وزيادة الملوحة قد يؤدي إلى تقليل الإنتاجية وكذلك قلة النوعية، مما يؤدي إلى عزوف المستهلك لشراء تمور النخيل من محافظة البصرة لاختلافها عن المحافظات الأخرى.
1: وسط كل هالفوضى والخراب الدكتور جاسم يشوف غير صورة، يشوف انه بعد اكو ناس عندها إرادة حقيقية وصبر ما ينكسر وجاي تواصل مشوارها بالزراعة.
5: بدأ التثقيف من جديد لزراعة النخيل وخاصة هذه المزرعة اللي نقف بها حاليا، أدى اهتمام كبير زراعة النخيل لكافة الأصناف الموجودة سواء كان البرحي أو المجهول أو الصقعي أو الخلاص أو الزاملي أو العنبرة. فحقيقة مزرعة شط العرب من الزراعة المهمة اللي ترفد قطاع النخيل بزيادة عدده، حيث الفترة الأخيرة كانت إحصائية عدد النخيل تقريبا 2,641,000 نخلة.
1: حالياً إنتاج العراق من التمر بكل محافظاته يوصل إلى 750,000 طن، ونصه تقريباً من نوع الزهدي اللي يعتبر أوطأ تصنيف. أما بصرتنا فحصتها 40,000 طن بس، لكن الفرق أنه 6% من عدها زهدي والباقي كل أنواع عالية التصنيف مثل البرحي، الحلاوي، البريم والخستاوي، أصناف تحكي عن تاريخ طويل وعن أرض ما تنكر فضلها. وبالختام نتمنى من حكومتنا تخطو خطوات جادة وحقيقية بملف المياه، خطوات تنقذ بيها الزرع والإنسان وترد نخلتنا السابق مجدها مثل ما كانت تاج على رأس البصرة ورمز الخير العراق كله.
6: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
7: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
8: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة، تايم سكوير، الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة، تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.
8: من قلب البصرة،
9: من قلب البصرة،
8: من مول بصرة تايم سكوير،
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: الحصان والحمار والباغل في المخيال الإسلامي الجمعي.
11: عرف البشر تدجين الخيول والحمير منذ فترة مبكرة، فبينما تؤكد الدراسات العلمية على أن البشر قد استأنسوا الحمير في العصر البرونزي القديم منذ 2700 قبل الميلاد تقريبا، فقد أظهرت التنقيبات الحديثة أن الموطن الأول لتدجين الخيل كان في هضاب أوكرانيا وفي منطقة جنوب القوقاز في جنوب روسيا في حدود 2200 قبل الميلاد. وكان أول ظهور للخيل في النقوش العراقية القديمة يعود لعصر سلالة أور الثالثة، ما يعني أن تدجين الحمير قد سبق تدجين الخيل ببضع مئات من السنين. على الرغم من التشابه الكبير بين الحصان والحمار والباغل، فقد حظى كل منهم بمكانة مختلفة في المخيال العربي الإسلامي، بينما رمز الحصان للقوة والعزة والفاخر، ورمز الحمار للصبر وتحمل الإهانة، رمز الباغل للتهجين وتلاقح الأنساب المتفاوتة. وحتى لا نشترك بظلم البغال، سنبدأ حديثنا بها لدنو منزلتها وصولاً إلى أرفعها شأناً وهو الحصان. رافقونا بمواصلة الاستماع لنسبر أغوار المخيال الإسلامي ونرى ماذا كانت لهذه الحيوانات من مكانة ونظرة.

الباغل. دولدول باغلة النبي التي أهداها لابن عمه. لما كان الباغل هو الحيوان المهجن الناتج عن تزاوج فصيلتي الخيل والحمير، فقد كان من الطبيعي أن يحمل بعضاً من الصفات المشهورة من كلا الفصيلتين، وأن ترتبط به بعض من السمات المميزة لكل منهما. تعرف العرب على أن الباغل هو ابن الحمار من الفرس، أنثى الحصان، أما الناغل فهو الحيوان المولود من تزاوج الحصان والأتان، أنثى الحمار. ومن هنا فقد ارتبط تشبيه الناغل دائماً بالعلاقة الآثمة التي قد تنشأ بين سيد عالي المقام من جهة وأنثى وضيعة من جهة أخرى. وفي السياق يمكن فهم ما ذكره ابن منظور في كتابه لسان العرب أن الناغل هو ولد الزنية، كما يمكن فهم المثل العربي المشهور: قيل للباغل من أبوك؟ قال: خالي الفرس. أشهر البغال في الثقافة العربية الإسلامية هي البغلة المسماة دولدول، وهي بغلة الرسول، وصارت بغلة علي بن أبي طالب من بعده. سميت دولدول لأن النبي لما انهزم المسلمون يوم حنين قال دولدول، فوضعت بطنها على الأرض، فأخذ النبي حفنة من تراب فرمى بها في وجوههم ثم أعطاها عليا. وبحسب الروايات فإن عليا سئل ذات مرة عن سبب تمسكه بامتطاء دولدول ورفضه امتطاء الجياد، فقال: الخيل للطلب والهرب، ولست أطلب مدبرا ولا أنصرف عن مقبل. وفي رواية: لا أكر على من فر ولا أفر ممن كر، والبغلة تزجيني أي تكفيني. أيضا ورد ذكر البغال في بعض الروايات الشيعية التي تتحدث عن المنافسة الشرسة بين الخلفاء وأئمة آل البيت. فعلى سبيل المثال يذكر الكليني في الكافي أن الخليفة العباسي المستعين بالله كان عنده باغل يمتنع عن الخضوع لأي رجل، ولم يستطع أحد من الناس القدرة على أن يمتطيه، فأشار عدد من جلساء المستعين بأن يستدعي الإمام الحسن بن علي الهادي، فوافق الخليفة وأرسل في طلبه. ولما قدم عليه طلب منه امتطاء الباغل فركبه واستطاع أن يسيطر عليه بكل سهولة ويسر، مما أثار دهشة الخليفة وحسده.

الحمار طويل الأذنين الذي ضرب به المثل في الصبر. على الرغم من التشابه الشكلي الكبير المنعقد بين الحمار والحصان، فإن الحمار لم يحتل المكانة السامية التي احتلها الحصان في المخيال العربي الجمعي. صغر حجمه من جهة وصعوبة امتطائه في ميادين القتال من جهة أخرى تسببا معا في تحميله بعض الدلالات السلبية إلى حد بعيد. في القرآن ورد ذكر الحمار في بعض المواضع، منها ما ورد في الآية من سورة الجمعة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وكذلك ما ورد في الآية من سورة لقمان: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. والتي علق عليها المفسرون بالقول: والحمار مثل في الذم البليغ والشتيمة وكذلك نهاقه، ومن استفحاشهم لذكره مجردا أنهم يكنون عنه ويرغبون عن التصريح فيقولون الطويل الأذنين كما يكن عن الأشياء المستقذرة. وقد عد في مساوئ الآداب أن يجري ذكر الحمار في مجالس قوم من أولي المروءة، ومن العرب من لا يركب الحمار استنكافا وإن بلغت منه الرجلة. أما في الحديث النبوي فقد جرى ربط نهيق الحمير بظهور الشياطين، فبحسب ما ورد عن النبي: إذا سمعتم نهاق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. مع ذلك كله كان الحمار موضعا لبعض المعجزات والخوارق، لا سيما تلك التي تحدثت عن الإحياء بعد الموت، ومن ذلك ما ورد في الآية من سورة البقرة والتي تحدثت عن قصة عزير الذي أماته الله 100 عام ثم أحياه بعدها، إذ اتخذ الله حمار عزير آية ليريه كيف يتم الإحياء بعد الموت. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير.

الأمر نفسه تكرر في المدونات السنية والشيعية التي تحدثت عن أخبار المعجزات، ومن ذلك قصة رجل من النخ كان له حمار فمات في الطريق، فقال له أصحابه: هلما نتوزع متاعك على رحالنا. فقال لهم: أمهلوني هنيها. ثم توضأ فأحسن الوضوء وصلى ركعتين ودعا الله تعالى فأحيا له حماره فحمل عليه متاعه. القصة نفسها تقريبا ترويها المصادر الشيعية عن الإمام محمد الباقر، أنه وبينما كان الإمام سائرا من مكة إلى المدينة إذ انتهى إلى جماعة على الطريق، فإذا رجل منهم قد نفق حماره وتبدد متاعه وهو يبكي، فلما رأى أبا جعفر أقبل إليه وقال له: يا ابن رسول الله، نفق حماري وبقيت منقطعا، فادعو الله أن يحيي لي حماري. فدعا أبو جعفر وحرك شفتيه بما لم يسمعه أحد منهم، فإذا بالحمار وقد انتفض، أخذه صاحبه وحمل عليه رحلة وسار معنا حتى دخل مكة. الحمار الذي عرف بالجلد والصبر والقدرة على تحمل مختلف أشكال الإيذاء والإهانة صار في بعض الأحيان مضربا للأمثال، إذ سمي به بعض القادة العسكريين المعروفين بالصبر في ميادين القتال، ومن أبرزهم الخليفة الأموي الأخير مروان بن محمد الذي عرف بمروان الحمار، والذي فسر المفسرون تسميته بهذا الاسم بالقول: أصبر في الحرب من حمار. وكان مروان بطلا شجاعا داهيا، رزينا جبارا، يصل السير بالسرى ولا يجف له لباد، ويقال العرب تسمي كل 100 عام حمارا. فلما قارب ملك آل أمية 100 سنة لقبوا مروان بالحمار، وذلك مأخوذ من موت حمار العزير وهو 100 عام. أما أشهر الحمير في الثقافة العربية الإسلامية فكان عفير حمار النبي، الذي ذكر إنه كان أول دواب الرسول نفوقا بعد وفاته، إذ توفي ساعة قبض رسول الله قطع خطامه ثم مر يركض حتى أتى بئرا بقباء فرمى بنفسه فيها فكانت قبره. ومن أشهر القصص الغريبة التي تروى عن عفير أن عفيرا كلم رسول الله فقال: بأبي أنت وأمي، إن أبي حدثني عن أبيه عن جده عن أبيه إنه كان مع نوح في السفينة، فقام إليه نوح فمسح عليه ثم قال: يخرج من صلب هذا الحمار يركبه سيد النبيين وخاتمهم. قال عفير: فالحمد لله الذي جعلني ذلك الحمار.

الحصان ميراث إسماعيل. الحصان ميراث إسماعيل، المخلوق من ريح الجنوب. لما كانت طبيعة الحياة القبلية البدوية التي عاشها العرب قبل الإسلام قد فرضت عليهم الإغارة والحرب على بعضهم البعض بشكل مستمر، فقد كان من الطبيعي أن يهتم العربي بجواده الذي يمتطيه في ساحات القتال، أن يتباهى به، فنراه يقرض فيه الأشعار والقصائد أحياناً، بينما ينسج حوله القصص الأسطورية أحياناً أخرى. ذكر المفسرون أن الله خلق الخيل من ريح الجنوب، وأن أول من ركب الخيل كان هو النبي إسماعيل، وإنما كانت الخيل وحشاً لا تطاق أن تركب حتى سخرت لإسماعيل، فكان أول من رسنها وركبها ونتجها. كانت الخيل وحشاً كسائر الوحوش، فلما أذن الله لإبراهيم وإسماعيل برفع القواعد من البيت قال الله تعالى: إني معطيكما كنزاً ادخرته لكما. ثم أوحى الله إلى إسماعيل أن اخرج فادعوا بذلك، فخرج إسماعيل إلى أجياد وكان موضعاً قريباً منه وما يدري ما الدعاء ولا الكنز، فألهمه الله الدعاء فلم يبقى على وجه الأرض فرس بأرض العرب إلا أجابته فأمكنته من نواصيها وذللها الله له. ذكر القرآن الخيل في العديد من المواضع، ومن ذلك عند الإشارة إلى القتال والقوة العسكرية، وذلك في الآية من سورة الأنفال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وكذلك في مطلع سورة العاديات: والعاديات ضبحا، وهي الخيل التي تجري في ميادين القتال. الوجه الأسطوري للحصان ظهر في الثقافة العربية الإسلامية من خلال الحيوان الذي عرف باسم البراق، والذي ارتبط في المخيال الإسلامي الجمعي برحلة الإسراء والمعراج.

الميثولوجيا القديمة، حصان طروادة وبيجاسوس. عرفت الحضارات القديمة حضوراً رمزياً مهماً لكل من الحصان والحمار. ففي مصر القديمة عرف الحمار منذ فترة مبكرة في جنوب مصر، وكان يرمز للإله ست، إله الفوضى. أما فيما يخص الخيول فقد عرفها المصريون في نهايات عصر الدولة الوسطى، في نهايات القرن 18 قبل الميلاد، تزامناً مع اجتياح الهكسوس لمساحات واسعة من الدلتا والوجه البحري. في الميثولوجيا اليونانية القديمة تظهر تنويعات مختلفة لكل من الحصان والحمار. الظهر الأول في شكل الحصان المجنح أو بيجاسوس الذي نبتت من دماء ميدوسا، كما ظهر على هيئة القنطور، وهو مخلوق خرافي نصفه العلوي بشري والنصف السفلي لحصان. كذلك ظهر الحصان في الملاحم الهومرية في شكل حصان طروادة الذي استخدمه اليونانيون لاقتحام أسوار طروادة المنيعة في ملحمة الإلياذة. في الكتاب المقدس أيضاً تظهر رمزية الحصان بأشكال متعددة. على سبيل المثال ورد في الإصحاح 19 من رؤيا يوحنا: ثم رأيت السماء مفتوحة وإذا حصان أبيض يسمى راكبه الأمين الصادق الذي يقضي ويحارب بالعدل، بما يشير إلى عودة المسيح المخلص في نهاية الزمان. كما ورد في الإصحاح 6 من السفر نفسه النبوءة المعروفة باسم الفرسان الأربعة الذين يركبون الفرس الأبيض، الفرس الأحمر، الفرس الأسود والفرس الأخضر، ويمثلون النصر، الحرب، المجاعة والموت على الترتيب. وإذا كان الحصان يرمز للقوة التي تتلبس بالفارس الراكب له، فإن الحمار قد يرمز لإظهار البساطة والتواضع.

0: احكم وثاقك، شئت أن أتحرر. ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا. شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر. خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لنمطرا. أماه أماه، أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململ ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
1: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
2: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
3: هل كانوا يكبرون أسرع في الماضي؟ لماذا كانوا يبدون أكبر من عمرهم؟ لماذا تبدو صور المراهقين قديما وكأنهم في الثلاثينات من العمر، كما قد تبدو صور الممثلين ولقطات مشاهدهم القديمة وكأنهم صغروا في العمر ولم يكبروا؟ هل التدخين وعدم الوقاية من الشمس وقصات الشعر القديمة والأزياء لها دور في شعورنا هذا، أم أنهم قديما بالفعل كانوا يتقدمون بالعمر بوتيرة أسرع؟ أم أنها تهيئات أو زوايا للكاميرا أو حتى فلتر الشاشة وجودة التصوير هو ما يجعلنا نشعر بهذا الفارق في الأعمار قديما عن الآن؟ لاحظ أننا في العموم نتحدث عن الأمر ونعقد هذه المقارنات بدءا من خمسينات وستينات القرن العشرين تقريبا أو حتى الأربعينات، فقد بدأ انتشار الكاميرات والتصوير الفوتوغرافي في هذا القرن مع حصول كوداك على براءة اختراع الكاميرا عام 1888. بعد محاولات طويلة على مدى قرون للتصوير بدأت تقريبا من القرن الرابع الميلادي. ما نرغب في قوله أن هذه المقارنات بين الشيخوخة ومظهر العمر الأكبر في الماضي تأتي من النظرة لهذه الصورة القديمة، والتي بالطبع قد لا تتمتع بالدقة الكافية، فضلا عن وجود فلاتر الشاشة المنتشرة الآن والتي تلعب دورا كبيرا في تحسين الصورة عكس سنوات ماضية. ولكن علميا ووفقا لرأي الأطباء، هل نحن بالفعل نتقدم في العمر بمعدل أبطأ من ذي قبل؟ واصلوا الاستماع، سنجيب على ذلك. في الحقيقة نعم، نحن بالفعل نتقدم في العمر بمعدل أبطأ من ذي قبل، فقد ارتفع متوسط العمر بالفعل في نهاية القرن العشرين وبداية الألفية الثالثة بمعدل من 10 إلى 20 سنة تقريبا. فبعد أن كان متوسط الأعمار لا يتعدى 60 عاما، فقد ارتفع الآن إلى 70 عاما على الأقل وفقا لمنظمة الصحة العالمية، وهذا على مستوى العالم أجمع، بزيادة كبيرة في أفريقيا ودول الشرق الأوسط تحديدا. وفي دراسة حديثة على مجموعة كبيرة من السكان في الولايات المتحدة الأمريكية، تبين أن المرأة تتوقع أن تعيش 20 سنة أخرى عندما تبلغ عامها 65، مع توقعات أن تكون 10 سنوات منها خالية من الأمراض. ونظر فريق من الباحثين في البيانات الصحية والتغذية الخاصة لنحو 21,500 شخص تقل أعمارهم عن 80 سنة في أمريكا بين عامي 1980

1980 و2010 مع فحص مستويات الهيموغلوبين والكوليسترول الكلي والكرياتين المرتبط بوظائف الكلى وغيرها، ووجدوا إنها تشير بنسبة 70% على الأقل إلى زيادة واضحة في لياقة الجسم وصحته. لكن ماذا عن العلامات الخارجية؟ بالطبع تتأثر بمستوى رفاهية العيش وبيئة العمل وحتى الجنس وطبيعة الطقس وغيرها من الأمور. ولكن توضح الدراسة بما لا يدع مجالا للشك إن العمر البيولوجي وهو عمر الخلايا أقل بالفعل بالفترات الأخيرة في جميع الفئات العمرية، سواء المراهقين والشباب أو الكهول والشباب.

أسباب تراجع معدلات الشيخوخة على مستوى العالم، سواء وفقا لمقارنات الصور القديمة مع الحديثة أو وفقا لرأي الأطباء والدراسات الحديثة، وحتى ارتفاع متوسط العمر في الألفية الثالثة والتوقعات بزيادته في السنوات المقبلة، فإن الناس قديما بالفعل كانوا يظهرون بصورة أكبر من عمرهم الحقيقي مقارنة بالأشخاص حاليا. لكن ما هي الأسباب؟ التغذية والشيخوخة. رغم التفاوت الأكيد في طريقة زراعة وإنتاج المواد الغذائية وكثرة تدخل المكونات الصناعية والكيميائية بها، إلا أن خبراء التغذية يؤكدون انتشار الوعي أكثر بالنمط الصحي في اختيار الغذاء، وتزايد الاهتمام بالخضروات والفاكهة، وحتى اتباع نظام نباتي بالكامل وتقليل الاعتماد على البروتين، سواء للوعي بمخاطره أو حتى لارتفاع ثمنه، قلل من أكسدة الخلايا وشيخوختها. ثانياً، الوعي بخطورة السجائر. ارتفع معدل الوعي بزيادة مخاطر التدخين عن الفترة السابقة، وهو الأمر الذي كان يزيد بالفعل من معدل الشيخوخة المبكرة في أوائل القرن العشرين تحديدا، مع انتشاره بين الرجال والنساء وظهوره كوجاهة اجتماعية ودليل على الرقي. فقد كانت نسبة المدخنين 35% من عدد السكان في الثمانينات، لتصل إلى أقل معدل لها في عام 2018 بنسبة 13.7%، مع الاهتمام أكثر بمخاطر التدخين السلبي والتي لم تكن معروفة من قبل، وتحديدا وجود أماكن محددة للمدخنين ومنع تدخين السجائر في الأماكن العامة والمغلقة. ثالثا، السيطرة أكثر على الأمراض الخطيرة والقاتلة. من المؤكد أنه في عام 1900 كان التعرض إلى الأمراض الخطيرة والقاتلة أكثر حدة، وقبل أن تبدأ في التفكير بين علاقة الأمراض القاتلة وشيخوخة الجلد والمظهر الشبابي، فإن الحياة في أجواء من المرض والمخاوف المستمرة تزيد من القلق والتوتر بالطبع، وتقلل من فرص الحياة السليمة الصحية. صحيح أن المرض الخطير قد يقتل نسبة كبيرة من السكان، إلا أنه حتى من ينجو فإنه سوف يتأثر سواء بدنيا أو نفسيا، مما سوف يزيد من شكل عمره ويقلل من قدرته على الحياة بصحة لفترة طويلة، مع توقع الخطر في كل وقت.

رابعاً عمليات التجميل. من التفسيرات المهمة التي يذكرها الأطباء والمختصون وحتى الأشخاص العاديون مما لاحظوا الفارق الكبير بين شكل الناس قديماً والشكل الحالي هو انتشار عمليات وإجراءات التجميل بدرجة أكبر بكثير من اللقاء.

مهما كان العمر والميزانية. خامسا، انخفاض مستوى المجهود البدني والتعرض لأشعة الشمس. في بدايات القرن العشرين كان لا يزال المجهود اليدوي والتعرض للمواد الكيميائية في المصانع وإلى أشعة الشمس الحارقة في المزارع من أسباب شيخوخة الجلد، ولكن مع الانتشار الكبير للآلات على جميع المستويات فإن هذا أدى بالطبع إلى ارتفاع في مستوى الرفاهية وتقليل التعرض للمخاطر البدنية التي تزيد من التعرض للأمراض. كما أن الكثير من المكونات المضادة للشيخوخة تعد اكتشافات حديثة، بدءا من فوائد فيتامين سي والريتينول وانتشارها بطريقة تسهل تطبيقها. ماذا عن ارتفاع نسبة التلوث والاحترار العالمي والمواد الكيميائية في الأطعمة، وكيف لا تزيد نسبة الشيخوخة؟ كان من المنطقي بالفعل أنه مع ثقب الأوزون وزيادة الاحترار العالمي وارتفاع نسبة التلوث أن تتراجع معدلات العمر عن ذي قبل وليس العكس، ولكن ليس هذا ما يحدث بالفعل على أرض الواقع. في مناطق متفرقة من العالم قد يبدو أن الأمر علاقة بزيادة الاهتمام بالشكل والمظهر الخارجي مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي فتحت جميع البلدان على بعضها البعض، وأصبح الجميع راغبين في الظهور بأفضل شكل. أو قد تلعب تسريحات الشعر وأساليب تطبيق المكياج دورا كبيرا، ولكن الكثير من الإحصاءات الرسمية وتأكيدها على ارتفاع متوسط العمر قد تقلل من أهمية هذا الأمر. إذن ما السبب الحقيقي لكوننا نبدو أصغر سنا من أجدادنا ونحن في عمرهم نفسه؟ قد يبدو السؤال بلا إجابة متفق عليها من الجميع، ولكن في النهاية فإن الكثير من المؤشرات تؤكد انخفاض العمر البيولوجي بالفعل نحو 4 سنوات بين التسعينات والألفينات خاصة للرجال، لكن يجب بذل مجهود كبير للحفاظ على تلك التحسينات في جميع الفئات العمرية والتعرف على الأسباب الحقيقية التي تزيد منها، وهو ما ينعكس بالإيجاب على المجتمع ككل. فمن علامات صحة المجتمع ارتفاع نسبة الشباب فيه ومعدل الحياة الأكثر طولاً، مما يدل على عدم الإصابة بأمراض خطيرة وانخفاض نسبة الإعاقة. ومع زيادة الاهتمام بالرعاية الصحية في الدول النامية تحديداً عن ذي قبل، فمن المتوقع زيادة معدل الشباب بفروق أكبر في السنوات المقبلة، لتؤكد الأجيال المستقبلية أننا كنا نبدو أكبر عمراً منهم ونحن نفسي.

0: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أن خطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. الهم كالسيل، فالهم كالسيل، والأمراض زاخرة حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك، اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدم. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
1: الإنسان والتكنولوجيا، من يقود من؟

لم تعد المنتجات الإلكترونية الحديثة مجرد أدوات أو ملحقات ثانوية من حياتنا، بل أصبحت الأساس المعتمد عليه في تحديد خطتنا اليومية، بدءاً من ضبط ساعة المنبه وحتى إتمام الأعمال وصياغة الأخبار العالمية بأقل وقت وجهد ممكن. ولا شك أن التقدم الملحوظ في المزايا التقنية للأجهزة الإلكترونية ساعد على منح العالم أفضل مستوى من الخدمات الإلكترونية التي لا غنى عنها في أي مجال. والسبب يعود لارتباط هذه التكنولوجيا الحديثة بأصغر الإنجازات اليومية في حياة الفرد. مؤخراً أصدرت غارتنر، مؤسسة الدراسات والأبحاث التقنية العالمية الأمريكية، تقريراً سنوياً يعرض تنبؤات مستقبلية عن زيادة أعداد أجهزة التواصل الإلكترونية الحديثة، إذ تشير الدراسات أن عدد الأجهزة الذكية المستخدمة والمتصلة بشبكة الأنترنت قد يصل إلى ما يقارب 30 مليار جهاز مستخدم. لا شك أن هذا الارتفاع الواضح في معدلات الاستخدام يعتبر عاملاً محورياً في تغيير معالم حياتنا، ليس فقط على العالم المادي الملموس، بل على طريقة تشكيل تفكيرنا وإدراكنا المعرفي والحسي للقضايا المختلفة، وذلك نتيجة للتقدم التكنولوجي الذي يعد تحدياً، لأن مسألة قبول أو رفض هذه التقنية لم تعد خياراً متاحاً، بل أصبح مسألة وعي اجتماعي من أجل فهم تأثير التطور التكنولوجي على تصوراتنا الفكرية وسلوكنا. يجب معرفة نظرية بروفيسور علم الاجتماع والاتصال مارشال ماكلوهان.

كان الإنسان في عصر ما قبل التعلم والكتابة والتكنولوجيا يعيش في عصر الأشياء الكثيرة والوسائل القليلة، وكان يدرك الأشياء غالباً بواسطة سمعه، ويملك ذاكرة قوية لكن في حدود الصوت والصور الذهنية. وكان الناس يصدقون المعلومات التي يحصلون عليها من الآخرين دون التأكد من مصادر أخرى لعدم توفرها، إذ كان يعتمد الناس على أذانهم للإيمان بالحقائق، وهذا ما جعلهم أفراداً عاطفيين يتأثرون بالكلمة المنطوقة المصحوبة بتنغيم أو نبرة صوتية معينة تختلف باختلاف المعلومة أو الخبر المنقول. لكن بعد اختراع الكتابة والتكنولوجيا أصبح الإنسان أكثر حيادية لاستخدامه موضوعية العين المجردة، وأصبح يوثق ماضيه وذكرياته على هيئة كتابات أو أشعار أو صور ومقاطع فيديو. ساعدت التقنيات الحديثة على تصوير خيال الإنسان وإعادة التوازن الصحي للحواس وجعله فرداً اجتماعياً داخل الدوائر الألكترونية كما أسماها ماكلوهان، وذلك لأنها تعمل على توسيع وتقليد عمل العقل البشري وإدماجه في النظم الاجتماعية حتى لو كانت الألكترونية فقط. يرى ماكلوهان أن الاختراعات التكنولوجية لها تأثير واضح على حياتنا والوسائل التي يستخدمها المجتمع أو يضطر لاستخدامها تحدد طبيعته وكيفية معالجته لمشاكله، وتشكل الظروف التي تؤثر على نظرته للأمور والأسلوب الذي يفكر به الناس وطبيعة الوسائل المستخدمة في كل مرحلة من المراحل تساعد على تشكيل المجتمع أكثر مما يساعد مضمون تلك الرسائل على تشكيله.

عند التوصل إلى اختراع تكنولوجي جديد يستقبل المجتمع هذا النوع من التطور بنوع من الغرابة والدهشة، حتى يبدأ الفرد بالتعلم والتمرن على هذه الوسيلة، ومن ثم بعد أن يصبح التعامل مع هذه الآلة عادة يومية تصبح ظاهرة اعتيادية ومنخرطة ضمن عادات المجتمع وجزءاً من تركيبه وتنميته. مثال على هذا الأطفال الذين بدأوا استخدام الألكترونيات الحديثة منذ سن صغيرة وتعلموا اللعب أو الرسم أو الاستماع من خلالها، لا يمكن لهم أن يتخيلوا العالم من دونها، لأن حياتهم تشكلت على هذا الأساس من التطور التكنولوجي ولم يشهدوا غير ذلك. إن وسائل الاتصال الجديدة امتداد لحواس الفرد وتطور أساسي في حياته، وذلك لأنه يمكن أن يصل إلى أي شكل من المعلومات أو الخدمات التي يريد. لكن التهديد يكمن عندما تمد يد المجتمع إليه كي تستغله وتسيطر عليه من خلال المعرفة التي شكلتها البيئة المحيطة به. الوسيط يغيرنا ويؤثر على البنية الفردية والاجتماعية، لأننا نتفاعل معه مراراً وتكراراً حتى يصبح جزءاً من أنفسنا. فنحن اليوم لا نستطيع تخيل حياتنا بلا الهواتف الذكية والأنترنت، لأن كل وسيط يدفعنا لاستخدام حواس معينة ليخلق عادة نداوم على ممارستها. إن الانخراط بشكل يومي في أحد الوسائط يوماً بعد يوم يحفز أحد الحواس لدينا لاستخدامها أكثر من غيرها، فالوسيط السمعي كالأغاني مثلاً يحفز حاسة السمع أكثر من حاسة النظر إذا تم استخدامها بشكل أكبر، تماماً مثل الضرير، حيث تصبح حاسة السمع متفوقة بشكل ملحوظ. وعلى الصعيد الاجتماعي فالمجتمع يصاغ بحسب الوسيط الأكثر انتشاراً بين أفراده.

إن الاكتشافات التكنولوجية لها علاقة وثيقة بالتغيرات الاجتماعية التي تحدث في المجتمع، ليس فقط التحولات المادية الكبرى بل الأحاسيس الإنسانية أيضاً، إذ يعتقد أن الوسائل الألكترونية ساعدت على انكماش الكرة الأرضية من حيث الزمان والمكان، وسميت بالقرية العالمية والتي سميت لاحقاً بعصر القلق، لأن ثورة الاتصال الألكتروني أجبرت الأفراد على الانغماس بهذا العالم والالتزام بالمشاركة به. لكن هذه النظرية تعرضت للانتقاد من قبل ريتشارد بلاك الذي رأى أن هذه القرية العالمية ليس لها وجود، وأن التطور التقني حول العالم عبارة عن بناء ضخم يضم عشرات الشقق السكنية التي يقيم فيها أناس كثيرون، ولكن كل فرد منهم يعيش في عزلة وفي عالم خاص به ولا يعرف شيئا عن أحوال الآخرين من حوله. عرض ماكلوهان زوايا مختلفة عن التأثير المحوري للتطورات التكنولوجية على الإدراك المعرفي للإنسان وتطور سلوكه بالتزامن مع هذه التقنيات الجديدة، وحاول تسليط الضوء على قاعدته التي تقول إن الوسيلة أهم من الرسالة ومضمونها، لأن الوسيلة المستخدمة في نقل المعلومة هي من تعمل على تغيير وتكوين ظروف جديدة.

إن الإنسان بفعل التكنولوجيا لم يعد حراً، إنه أصبح مسيراً من درجة ثانية مقاداً نحو عبودية التقنية. يبدو أننا وصلنا إلى حد الإدمان في ذلك، فلو اختفت شبكات التواصل الاجتماعي لأصيب نصف العالم بالجنون والاكتئاب. أمر ظاهر طبعاً، قد وصلنا إلى حد العبودية إن صحت العبارة. لقد خضع وعينا في كليته لخلخلة، لقد بدأنا نبتعد شيئاً فشيئاً عن أنفسنا وعن إنسانيتنا، لأننا صرنا مقيدين وما زلنا نظن أننا نعيش في حرية وإنسانية، والأمر ليس كذلك، بل انتفى هذا إذا ما تأملنا الأمور في باطنها. كرست فينا التقنية أن نسهر معها وأن ندللها وننظفها وأن نكون حذرين منها حتى لا يقع خطر ما ينبغي مراقبتها حتى نكون في مأمن. أي خطوة تقدمنا منها في عصرنا هي خطوة نحو الخلاص والعبودية. التقنية كائن حي نخاطبه ويخاطبنا، نأمره ويأمرنا، ويحذرنا ويهددنا ويستعبدنا، ويجعلنا ننتبه من أي غفلة كيفما كانت. إن عالم التقنية يطلب منا الصمت والمراقبة حتى نعيش في سلام. فالصراعات والحروب التي تقع الآن زاد انتشارها وتضاربها بفعل التقنية، إنها تعاقبنا. وكأن الإنسان لا يتحرر إلا ليخطو خطوة أخرى في العبودية، وكل خطوة في طريق التحرر هي في الوقت نفسه وفي الحركة نفسها خطوة في طريق العبودية. فالعلم والتكنولوجيا اللذان اكتسبا في بداية النهضة صبغة مشروع تحرري قد تحولا اليوم إلى أدوات سيطرة واستعباد.

لا شك أن العالم في هذا العصر يشهد تطوراً تكنولوجياً مذهلاً، وهذا التطور وصل إلى حد لو تنبأ أحد به في القدم لقيل هذا هرطقة، ولو تحقق هذا التطور الخرافي قديماً لقيل إنه معجزة. عند الحديث عن العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا التي هي صنيعة عقل الإنسان ويديه، أي هي ثمرة من ثمرات جهد وتفكير الإنسان وحده، يثار سؤال مستفز، وهو أيهما أقدر وأعظم، الإنسان أم التكنولوجيا؟ حقا هو سؤال مستفز، لأنه يقارن بين الثرى والثريا، وبين صانع ومصنوع، وبين متحكم ومتحكم به. في النظرة البسيطة بين الجانبين الإنسان والتكنولوجيا لا نجد إلا أن التكنولوجيا هي صنيعة الإنسان، فهو صنعها وطورها ويتحكم بها ويسخرها لخدمته وتحقيق مصالحه وغايته، وكذلك يستطيع دثرها وإزالتها وإزالة أي أثر لها، أي هي بين يديه، يسيرها كيفما يشاء ويوجهها صوب ما يريد، ومنها منفعة وضر. وفي المقابل لا نجد للتكنولوجيا أي دور في تكوين الإنسان والتحكم في حياته إلا بالقدر الذي يريده هو بنفسه، ودورها ينحصر في تحقيق وتوفير سبل الراحة والعون للإنسان أو الشقاء والعنت لها. وتكنولوجيا رقم لا يكاد يذكر في تاريخ الإنسان وحياته الممتدة منذ ملايين السنين، وكذلك ما هي إلا مرحلة من مراحل تطور عيشه وتطور الصناعي والعلمي. فالإنسان منذ بدء الخليقة يغوص في أعماق الطبيعة، يكتشف خباياها وقوانينها، ويخترع ويصنع ويتحكم في المكتشفات والمخترعات، ويسيطر على كل ذلك. فلذلك لم ولن يوجد على هذه الأرض مخلوق أقدر وأعظم من الإنسان، مهما بلغت ذروة المكتشفات والتصنيعات والمخترعات.

استخدام التكنولوجيا في الخير والشر. تبقى المكتشفات والمخترعات والتكنولوجيا عبارة عن أشياء ومخترعات مادية مجردة من خاصية التفكير التي هي سمة الإنسان وحده في الموجودات المحسوسة، لا تملك التحكم بذاتها أو بغيرها، ومهما سمت تبقى مبرمجة من الإنسان وحده، وهو من يسيرها بالصورة التي يريد وبالاستخدام الذي يرغب، فلذلك هو من يستخدمها في الخير أو الشر، وفيما ينفع البشرية أو يضرها. ولا توصف هذه المخترعات التكنولوجية بالإيجابية المطلقة ولا بالسلبية المطلقة لذات المخترع، بل الوصف يعود للجانب الذي يستخدم فيه الإنسان هذه التكنولوجيا، كان إيجابياً أو سلبياً، خيراً أو شراً. تحكم الرأسمالية في المخترعات لخدمة مصالحها. لا شك أن المبدأ الرأسمالي هو المبدأ السائد والمتحكم في العالم، وهو يسيطر على كل المخترعات والمكتشفات والمصنوعات، ومنها التكنولوجيا بجميع مراحلها وتطورها. ولما كان المبدأ الرأسمالي ودوله يقومان على أساس النفعية المادية والمصلحة الأنانية، كان استخدام التكنولوجيا من قبلهم مسخراً لجلب مصالح هذه الدول وشركاتها الكبرى والعملاقة. ولو كان ذلك على حساب مصالح الأمم والشعوب الأخرى وعلى حساب راحتها وهناءة عيشها، لأن الرأسمالية لا تقيم وزناً للقيم الإنسانية والأخلاقية، فلذلك تعاني البشرية قاطبة وستبقى تعاني على كافة الصعد والمناحي في حياتها نتيجة تحكم الدول الرأسمالية في المخترعات والمكتشفات. فمدقق النظر يجد أن البشرية تعاني بسبب هذا التحكم اقتصادياً واجتماعياً وصحياً. الأصل فيما يكتشفه ويصنعه ويخترعه الإنسان من أشياء مادية، ومن الاستقامة العقلية أن يحصر استخدامه في راحة الإنسان وأمنه وخدمته وسعادته، ومن الانحراف والشذوذ أن يستخدم ما صنعت يداه في بؤسه وإرعابه وجلب الشقاء والتعاسة له.

الحاجة لحصر التكنولوجيا فيما يخدم البشرية. إن تطور التكنولوجيا يجب أن يكون فعالاً في توفير سبل الراحة والأمان والإطمئنان البشرية، لا عنصر شقاء وتعاسة لها. ولذلك كانت الحلقة المفقودة في القضية غياب المبدأ الروحي من حياة البشر، وهو المبدأ الإسلامي الذي يجعل محور حركته وأسس تنظيمه إعاشة البشرية في قمة الراحة والأمن، وجلب كل أشكال الاستقرار والعدل لتسود المعمورة القاطبة، فتحل السعادة على هذا العالم المنكوب من الرأسمالية وسياستها المتوحشة. هذا المبدأ السليم الذي يسخر كل ما يخترعه الإنسان لمصلحته وراحته، ويحارب كل أشكال الضرر التي يتعرض لها الإنسان. الحقيقة المطلقة أن الإنسان يبقى منذ بدء الخليقة وحتى فناء الأرض ومن عليها أسمى وأرقى وأعظم الموجودات على هذا الكوكب، ولا يقارن بغيره مهما كان هذا الغير ومهما سما. ومكانته هذه تعود للعقل وخاصية التفكير التي ميزته عن سائر الموجودات. تبقى سعادة الإنسان الحقيقية وتكمن في مزجه بين الإبداع التكنولوجي والعلمي والصناعي وتنظيم وتسيير شؤون حياته وفق المنهج الذي اختطه له خالقه، لتتحقق حياة الاستخلاف في أبهى وأجمل وأروع صورها.

0: سلاما بصرة الشعراء، لنا لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، ومن يسأل عن قلبي فقلبي حيثما كانوا. لنا في البصرة الفيحاء أعمام وعمات، شذا أرواحهم معنا وإن أجسادهم ماتوا. سلاما يا بني عمي، سلاما يا بني عودة، سلاما يا بني جبار، سلاما يا بني لفتة، سلاما يا بني قاطع، سلاما يا أبلتها، سلاما شارعا شارع. هنا في ذلك الميناء عطر من أبي، عطر من أبي التنديل، ومن بركات ذاك الجيل، وليل أمانه الرائع، زمان توهج الفكر، زمان توهج الفكر، زمان النهضة الغراء في الشعر وفي النثر، زمان بيادر الخير. سلاما يا بيادر خير، سلاما يا قصي وحميد، سلاما يا أبا سرحان، سلاما يا علي ومجيد، سلاما أيها الكروان فؤاد الطائر الغريد، سلاما يا فتى جيكور، سلاما يا أبا غيلان، سلاما كاظم الحجاج ويا محمود البريكان، سلاما يا علي الأطرش ويا ساخرها تومان. فمن مجموعة الصقار قادتني نواديها إلى شاعرها قاصد، إلى شاعرها قاصد مشاغبها وشاديها، إلى مملكة سوداء حمراء لياليها، غاص محمد خضير بكينونة أهليها. سلاما بصرة الشعراء.
1: لراديو تايمز سكوير، الشعر كريم العلي.

0: من قلب البصرة،
1: من قلب البصرة،
0: من مول بصرة تايمز سكوير.
1: بصرة تايمز سكوير،
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5 FM.
2: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
3: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
2: هوى الناس،
3: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبتي المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم، أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

طبعا حتى تكون هناك علاقة مع أي شخص تفرض الجو يفرض نوع من الأسئلة. يعني شنو طبيعة الأسئلة اللي من الممكن أن نطرحها على شخص دون آخر؟ هذا يختلف بطبيعة هذه العلاقة. هسه مرة يختلف السؤال لأن العلاقة أصلا ضعيفة أو قوية، ومرة يختلف السؤال لأن المقابل ذكي أو أقل ذكاء، ومرة يختلف السؤال لأن احنا نقدر نكون صريحين أو لا، ومرة يختلف السؤال لأن مناسب وغير مناسب، وقته، طبيعته، خطورته. أكو أسئلة احنا نتردد انه نطرحها لأن نخاف، مثلا نخاف على حياتنا يعني، وأكو أسئلة نتردد نطرحها لأن ما لاقين بعدنا الشخص اللي من الممكن ان يجاوبنا هذه الأسئلة، وهكذا. فطبيعة السؤال من الممكن ان تغير طبيعة التعاملات وطبيعة العلاقات. هسه مرة طبعا فهم السؤال التقليدي والسؤال غير التقليدي، هاي بها نوع من الاستفاضة يفترض ان تكون. هسه مرة سؤال تقليدي ومرة سؤال غير تقليدي. بأبسط الأمور طبعا، يعني تمضي علاقة الزوج مثلا والزوجة سنوات طوال دون أن يبادر بإنشاء علاقة قائمة على أسئلة حقيقية. هو طالع مثلا معزوم، أو طالع مثلا قال أنا تغديت بالمطعم، يرجع يجي له ايش جد خذوا منك المطعم مثلا، فاتورة ايش صارت؟ هذا سؤال، مو بس سؤال شنو؟ سؤال تقليدي وغارق في التقليدية. مو انت اليوم شنو اكلت؟ طبعا الرجال غالبا بمرور الزمن مثلا هو طالع ومرته تسأله شنو اكلت، يضوج من هذا السؤال، بس هي ما تدري ايش ما اكلت. سؤال يبدو عاديا، وربما هو عادي فعلا، يعني هي ما عندها قصد، بس بمرور الزمن بتراكم هذه الاسئلة من هذا النوع العلاقة بيني وبين الاخر تكون سطحية. ليش؟ هسه ما أقول أسألني أنا دائما أسئلة عميقة، بس إذا كانت فقط هذه الأسئلة راح تتحول العلاقة إلى سطحية، لأن الأسئلة بسيطة خلص يعني. مو زين أنا يعني أنت من الممكن أن تسأل مثلا زوجة، تسأل الزوج مثلا تقول له يمتى حسيت أنه أنا فعلا قريبة منك؟ شوف السؤال شلون يختلف. يمتى يعني يا لقطة يا يوم يا حادثة حسيت انه احنا فعلا قريبين من بعض، انت راح تبدي تقول الجواب، وهي راح تبدي تعرف انت ليش انعجبت بذيش اللقطة، او ليش انعجبت بذيش الحادثة، او ليش انعجبت بهاي، راح تفهم شخصيتك هي. يعني جزء من الجواب يخلي شخصياتكم تختلف، تتعمق في الاخر، يعني انت تدخل في الاخر، تتعرف على الآخر بشكل حقيقي. الأسئلة الحقيقية تخليك تتعرف على الآخرين بشكل حقيقي صدقا يعني. هذا موضوع مهم جدا، لأن طبيعة الأسئلة هي التي تحدد نوعية العلاقة. هذا سؤال مثلا، أو تسأل شخص مثلا دليل أنت شنو أكثر شيء تغير بيك خلال سنتين، شوف ما راح يجاوبك بشيء ويسكت، راح لأن طبيعة السؤال تفرض عليه شنو؟ تفرض عليه نوع من الشرح، نوع من الشرح للسرد الداخلي، الحكاية الداخلية اللي راح يقولك والله أنا هاي السنة مثلا أنا قللت عصبية، ياخذ الله أحس كذا، ويظل يشرح لك، يعني يدخل في تفاصيل عميقة تخص شخصيته. هاي الأجوبة تغير من طبيعة العلاقة مع الآخرين. ليش تغير؟ لأن أهم شيء بأي علاقة هو الفضول المعرفي. يعني راح تبدي تشعر انه الاخر متشوق لان يعرف هذه التفاصيل، ولذلك احنا الناس اللي نحبهم دائما نتشوق انه نسألهم، خصوصا في البدايات، للأسف يعني خصوصا في البدايات، وفي احيان كثيرة تنطفئ الأسئلة مع البدايات.
يعني مثلا واحد يتعرف له على امرأة مثلا او على صديقة، او صديقة يتعرف على صديق، الأسئلة تنهال، اكو فيض من الأسئلة، اكو استفاضة بالأسئلة. مو يقال طبعا اكو عالم يقول انه التواصل الحقيقي يبدي بهذه الطريقة، يعني عندما يصبح الإنسان مهتم بالعالم الداخلي للإنسان الآخر أكثر من الموضوعات الخارجية. العالم الداخلي ليش؟ لأن هو هذا عالم بعدما مكتشف، بعد زاخر بالأشياء اللي هو يريد أن يظهرها للناس اللي هم في دائرته في محيطه. لأن الأسئلة التقليدية ما تطرح لنا او ما توضح لنا هذا العالم الداخلي ابدا ابدا ابدا ابدا. الاسئله التقليديه تفرض اجابات تقليديه. يعني مثلا تقول الواحد انت سعيد، راح يجاوبك يعني جواب شنو؟ تقليدي. غالبا راح يجاوبك جواب تقليدي. بس من تقول له مثلا انت اخر مره يمتى شنو السعيد وليش، راح يجاوبك جواب شنو؟ ربما جواب اعمق من جوابه للسؤال الأول.

الآن خلينا نسولف عن أشهر دراسات في علم النفس الاجتماعي اللي أجراها آرثر آرون، اللي هي تسمى تجربة 36 سؤالا. هذه التجربة أجريت عام 1997، والباحثون شنو سووا؟ سووا أنه خلوا غرباء يجلسون معا، غرباء ما حد يعرف الثاني، يجلسون معا. طبعا فكرة أنه غريب يجلس إلى غريب هي فكرة أولا هي مثيرة حتى بالأفلام، شايفين من واحد مثلا يسافر بالقطار كذا يقعد أشوف باله واحد يفتح يا موضوع، مو يعني عين السينما تلتقط هذه الحالات، لأنها توحي شنو بنوع من الفيض أو بنوع من الاعتراف. أحيانا غريب بمساحة لأن يعترف، يعني تشعر بأمان أنه ما يعرفك، ما راح يأخذ عليك حكم، مثلا ما راح يحكم عليك، ما راح يقول أنت إنسان سيء إذا سولفت له شيء مثلا يخصك أو كذا أو في حالة معينة إلى آخره. المهم فقام الباحثون بجعل الغرباء يجلسون معا وخلوا لهم 36 سؤال، هي تجربة 36 سؤال. هذين الأسئلة يدرجا منين؟ من كونها الأسئلة سطحية إلى كونها عميقة، نوع من التدرج، يعني ممكن هن عميقات الأسئلة ولكن هن سطحيات، نوع من التدرج. أسئلة من قبيل أنه أنت إذا أنت تريد تروح مطعم وعندك شخص ثاني تأخذ وياك، راح تأخذ منه وليش مثلا؟ هذا سؤال بسيط، مو أنه بشوية توسعوا، يعني سألوا خلوا غريب يسأل غريب، غريب يسأل غريبا. ها شنو أكبر مخاوفك؟ شنو أكثر شيء تخاف منه مثلا؟ يعني واحد مثلا يجاوب لهم رب العالمين، أنا أكثر شيء أخاف، واحد يجاوب لهم مثلا أنا خاف من الوحدة مثلا، واحد لهم مثلا أنا خاف من التعاسة، واحد لهم أنا خاف من السعادة نفسها، خوفني السعادة، يعني أنا أشعر أحيانا أنه السعادة تلهيني عن أشياء، أو يعني هاي الرفاهية تلهيني عن أشياء أخرى، المهم تشغلني. المهم إلى أن وصلوا إلى سؤال مثلا آخر مرة بتشيت قدام شخص، يمته قدام شخص بتشيت. دائما يعني نختار الأماكن اللي نبكي بيها ونختار الأسباب التي نبكي لأجلها، خصوصا في ثقافات مثل ثقافتنا، يعني من يعني صعب أنه أنت يعني تبكي، صعب يعني في أي مكان. أنا مرة كنت قاعد بالقهوة وصادفني مقطع فيديو بحالة إنسانية فبكيت بالقهوة، يعني جديات والله مشقة، يعني حالة يعني إنسانية معقدة جدا، فأنا جاي أنا نسيت، يعني مو نسيت الجو، اندمجت بالفيديو وبكيت، والناس من خلصت اكتشفت الناس شو يباوع لي هيك بنوع من يعني حتى واحد يباوع لي بنوع من الاشمئزاز للأمانة، يعني يباوع لي هيك يقول ايش بيه بهذه الطريقة. فمسألة البكاء أمام مجموعة من الناس هي مسألة ليست هينة، يعني احنا نختار الأسباب التي نبكي لأجلها ونختار الناس اللي نبكي أمامهم بالنهاية، مو هاي نبكي ما كان سهر، نبكي قدامهم. متى آخر مرة بكيت أمام شخص؟ النتيجة شنو مال هاي التجربة؟ النتيجة أنه كثير من الغرباء، يعني مرات تجربة أجنبية، ها فرجل يقابل امرأة، كثير من ذول المتقابلين، ها أو كثير من المتقابلين تزوجوا، تجي تلاحظ تزوجوا بعد هذه الإجابات اللي واحد جاوب الثاني واحد سأل الثاني. والتجربة نقلت أنه يعني الاستنتاج العلمي اللي صار بالتجربة قال أنه الأسئلة هي مو تخلق الحب مباشرة، لا، وإنما يعني هاي الأسئلة، ترتيب الأسئلة وعمق هذه الأسئلة في أحيان كثيرة غير طبيعة العلاقة، يغير طبيعة العلاقة. شنو علاقتك بوالدك؟ شنو علاقتك بأمك؟ شنو علاقتك بزوجتك؟ شنو علاقتك بالشيخ؟ الشيخ
شنو علاقتك بإدارة الشيخ بالمنطقة أو تروح للجامع؟ شنو طبيعة الأسئلة اللي تسألها للشيخ؟ يحدد شنو طبيعة الأسئلة اللي تسألها بالصف للمدرس؟ يحدد علاقتكم. يعني كثير من العلاقات بين الأستاذ والتلميذ أو الأستاذ والطالب تتحدد بسبب طبيعة الأسئلة التي من الممكن أن يسألها الطالب. هذا يبقى راسخ في ذهن الأستاذ مثلا، وينشئ الأستاذ أحيانا يكون حريصا على أن ينشئ علاقة بينه وبين طالب معين أو نوعية معينة من الطلاب. ليش؟ لأن طبيعة الأسئلة أحيانا تكشف، تضيء أنت منه، يعني طبيعة السؤال. والأسئلة هنا أهم من الإجابات للعلم. يعني إحنا أمة ربما نجيب كثيرا، لكن الأسئلة ما عندنا طرح أسئلة جديدة. والآن عصر الأسئلة هو عصر الأسئلة. يعني تخيل مثلا الذكاء الاصطناعي، أكو أسئلة أنه الذكاء الاصطناعي راح يفوق الإنسان، لو لا راح كذا، راح يسيطر على الحياة أكثر من الإنسان، لو لا راح يسيطر على الإنسان نفسه، لو لا راح كذا إلى آخر. أكو أسئلة، يعني كل اكتشاف بمجموعة أسئلة للمستقبل. ليش؟ لأن الأسئلة هي اللي تحرك مجالات التفكير. من تسأل سؤال أنت عارف مسبقا أنت راح تفكر بشنو أو شلون تفكر أو شلون تستخدم أداة التفكير أو شنو تريد تنجز إلى آخره.

0: هسه واحد يقول لي فيزياء شنو اسئله واسئله ولازم انا اسال الشريك وهو يسالني واسئله عميقه كذا. طبعا اكو فيلسوف اسمه مارتن بوبر يقول انه احنا من نسال الشريك هو مو قصد ان نحصل على المعلومه يعني اكيد يعني مو نريد نعرف مثلا شنو قطر الارض او شنو الصح وشنو الغلط او معلومه معينه يعني كأنما ناخذها من كتاب او من كمبيوتر او من تطبيق او كذا. لا لا ابدا مطلقا. وانما القصد هو انشاء العلاقه, علاقه انا انت تتاسس عن طريق مشاركه الوجود, يعني مخاوفك ومخاوفي وشعورك وشعوري ووجدانك ووجداني. هاي الاشياء اللي تشكل بالاخير نوعيه العلاقه. ليش؟ لان عندكم نظامين, وهذه النظامين حكى بيهن دانيال كانيمان, اللي هو نظام سريع ونظام بطيء. نظام سريع للاسئله اللي تفرض اجابات سريعه, ونظام بطيء للاسئله التي تفرض اجابات شنو بطيئه, يعني تفرض نوع من التامل, وهي في الغالب اسئله غير متوقعه, وهي في الغالب تجعل السائل يعني لديه فضول, وتجعل الشخص الذي يجيب ايضا يكتشف ذاته من خلال السؤال. يعني مرات احنا محتاجين نوع من الاسئله حتى نبدي شنو, حتى نبدي نعرف نفسنا. هاي يستخدمها منه الطبيب النفسي من يلتقي بواحد, شو يسوي؟ ينطي نوع من الاسئله حتى نفس المريض, او حتى نفس مريض, نقول المريض مثلا, حتى نفس هالحاله هي تشعر انه بدت تتعرف على نفسها من خلال الاسئله, لانه ما يسال نفس الاسئله الصح, بس الطبيب النفسي يسال الاسئله الصح مثلا. يعني هذا مثال, وهذا موضوع مهم جدا, موضوع ليس عاديا. خلونا الان يعني ننتقل الى الى الى مقال او الى تقرير بصوت المبدعه لبنى الفضل, حتى نستزيد ب يعني مجموعه من التفاصيل والمعلومات.
1: تتمحور الدراسة الشهيرة لعالم النفس آرثر أروين حول فكرة جوهرية تحكم العلاقات الإنسانية: الألفة الحقيقية لا تولد من مصادفات الزمن وحده, وإنما تصنع عمدا عبر شجاعة الانفتاح وتبادل الهشاشة الإنسانية في الحياة الاجتماعية والزوجية المعاصرة. يميل الكثيرون إلى إظهار جانب القوة والكمال ظنا منهم أن حماية العلاقة تتطلب إخفاء العيوب والمخاوف, غير أن العلم يثبت العكس تماما. فالروابط المتينة تتأسس فوق الجسور التي نبنيها عندما نشارك الآخرين جوانب ضعفنا وقلقنا الداخلي. عندما يجلس الزوجان لتبادل أسئلة عميقة وتدريجية, يحدث تحول غير ملحوظ في طبيعة التواصل بينهما. الكلمات المعتادة عن تفاصيل العمل والمسؤوليات اليومية تتراجع لتفسح المجال أمام بوح صادق يمس المخاوف العميقة والأحلام المؤجلة. هذا النوع من الحوار يكسر الحواجز النفسية والدفاعات التي يبنيها الإنسان لحماية نفسه من الأحكام الخارجية. في هذه المساحة الآمنة يشعر كل طرف بأن شريكه يراه على حقيقته بكل مخاوفه وتناقضاته, دون حاجة لارتداء أقنعة القوة المثالية. إن القيمة الاجتماعية الكبرى لتجربة الأسئلة المتدرجة تكمن في قدرتها على تجديد التعاطف المشترك. الحياة اليومية وضغوطها المستمرة تجعل الأزواج في حالة تأهب دائم, مما يحول النقاشات أحياناً إلى ساحات لإثبات وجهات النظر أو إلقاء اللوم, بينما يساهم طرح الأسئلة غير التقليدية التي تلامس الذكريات القديمة أو المخاوف المستقبلية في إعادة تذكير الطرفين بأنهم في مركب واحد, وأن الشريك الآخر يحمل في داخله طفلاً يتطلع للأمان والقبول. في نهاية المطاف, تعلمنا هذه الرؤية العلمية والاجتماعية أن الاستمرار العاطفي يتطلب تغذية دافئة ومستمرة, مشاركة الضعف الإنساني والاعتراف بالاحتياج للآخر يمثلان القوة الحقيقية التي تحمي الزواج من الجفاء الإنساني والبرود العاطفي، وتمنح الطرفين القدرة على مواجهة تحديات الحياة بروح واحدة وجسد متماسك.

طبعا واحنا نحكي عن الاسئله لابد ان نحكي عن الاساءه. الاساءه غالبا مثلا يعني تعريف الاساءه هو تعريف شائك مثل تعريف يعني الاعتداء احيانا او الانتهاك، هو تعريف غريب يعني غير يعني من الصعب احيانا ان نفسره او نفهمه. ليش؟ لان هو متغير وادواته كثيره جدا. الاساءات انواع، بس اكو نوع من الاساءه هو اساءه عاطفيه، والاساءه العاطفيه احيانا هي اكيد ما متعلقه بالضرب او متعلقه يعني او متعلقه بلغه جارحه فحسب يعني، وانما اكو نوع من الكسر للهويه. يعني اذا واحد مثلا دائما يحرص على انه يقلل من شأنك مثلا بشكل غير مباشر، او لا يبالي، واحد لا يبالي يعني هو ما اسألك اساءة مباشرة بس دائما هو ما يبالي بشخصيتك، ما يبالي بارائك، لا يبالي، لا يكترث، يعني ما يهتم انه انت شلون تفكر، انت شنو تحلم، انت شنو تريد، انت وين تريد توصل، انت شنو افكارك بهذا الموضوع، انت الان مثلا بحبوحة مالية، او العكس، انت تفكر تغير مشروع، تفكر تغير شغلك، شلونك بالدوام، مرتاح ما مرتاح، كذا الى اخره. هذين المواضيع مسويها شنو ميوت، ما مهتم بيهن، هو صاحبك بس ما يوم مثلا توقف وحكي وياك بدني، هذا صاحبي شال، هذا يوجه لك نوع من الاساءة شنو العاطفية. ليش؟ لأنه ما مهتم بهويتك، ما مهتم بشخصيتك، غير مدرك لما تعانيه أبدا، مو بالحسبان أنه أنت تعاني من هذه المواضيع ولا مو بالحسبان أبدا، ما مخليك أصلا في السيستم. يعني هذا نوع من الإساءة ولا أصلا هذا نوع من الإساءة، يعني نوع مؤذي أكثر وأكثر خطورة المناسبة، خصوصا اذا مثلا هو يعني هو يقول لك انه مثلا احنا يعني انت صديق عزيز مثلا، يعني هو اكو قناعة من الحب مثلا، بس كل السلوك وكل الافعال هذا هنا تكون الاساءة اعمق واخطر. ومرات الاساءة تتحقق عن ناس بيناتهم شراكة عاطفية، يعني هو زوجته مثلا، هي ما مهتمة او هو ما مهتمين بعمق، هذا نوع من الاساءة شخو، مو الا يغلط عليها او تغلط عليه يعني أو يضربها والضرب، هكذا نوع من الإساءة المضمرة. لأن احنا دائما نتخيل الإساءة مرتبطة بالصراخ، مرتبطة بالشتائم، مرتبطة بالإهانة المباشرة، بس خبراء العلاقات يقولون لا، أصلا في كثير من الأحيان المسيء يبدو أكثر لطفا. الله أكبر، مسيء يبدو شنو أكثر، يعني يبدو لطيف. انتم شايفين هذا النوع اللي يوجه اساءات بلطف، مرات بشقة، مرات بضحكة، مرات بكذا، مو فاض لا ابدا، هو يضحك وهو يبتسم بين السطور، اكو راشدي معنوي بين السطور، ترجع مقهور بس ما تقدر تحكي. ليش؟ لان هو يعرف انه يدس السم في العسل.

الشخص الذي يساء إليه الضحية شو يسوي؟ راح يطيه، يقول له والله هو كان مضغوط هاي الفترة، كان أدري مضغوط يسيء لك مثلا، أو يقول هو عنده ظروف مثلا، أو ربما سوء فهم أو كذا إلى آخره. وهذا من أقوى الآليات النفسية اللي تخلينا ملتزمين بعلاقات هي يساء بها إلينا. يعني أكو آلية نفسية، أكو تكوين نفسي في داخل الإنسان يخليه يستقبل عادي، يعني أكو نوع من العذر، أكو نوع من السيستم اللي يعني يتقبل هذه الإساءات، هذا يسمونه التعزيز المتقطع، وهو يعني موضوع شائك بصراحة. احنا محضرين تقرير عليه بس خلنا ناخذه بعد الفاصل.

0: كثيرون ماتوا من اليأس لكني مت من الأمل كما يقول الشاعر. مو هسه مرات أكو واحد يأملنا، يعني جزء من علاقتنا به هو يعني تجي له أوقات هو شنو هو زين، وأوقات كثيرة هو شنو هو سيء مثلا. نظل احنا في هذه العلاقة طمعا شنو عندنا أمل بمن بالزين. هاي دائما حتى في ظروف العمل تلقى مثلا مدير هو جدا عصبي واحتمال فاض واحتمال يسيء إلى الموظفين واحتمال كذا إلى آخره، بس أكو هيجي يعني فسحة زمنية قليلة يصير بها بين فترة وفترة شنو يقول والله عافية فلان كذا يشيد بواحد، يبقى هذا شنو ينسى ذنيش كلهن ها السيئات ويتشلب بمن بهذا المديح. طبعا هذا هذا هذا تعزيز شنو متقطع، يعني في فترة معينة هو شنو هو يمدح أو يثني، وفي لحظات كثيرة هو شنو هو يسيء. احنا نظل شنو انتاني هاي اللحظات القليلة ونبقي على هذه العلاقة، والله هو يعني عنده جانب إيجابي. شايفين هو مثلا احنا ندري انه هذا لاعب هذا جولة مثلا، نجي للتشبيك ما تريد ما تحشي، والله انت ما تعرفونه انا اعرف له هو عنده جانب إيجابي بس ما يعني ما طالع للسطح. يابا
1: يا سطح
0: يا سطح، هذا عنده جانب إيجابي، يعني إحنا نقبل إنه ندخل في علاقة مثلاً بها نوع من الإساءات الكثيفة المكثفة العالية، حتى بعدين شو نقول؟ نقول والله يعني هو عنده جانب إيجابي زين، يعني مرات ها يعني صحيح هو عصبي، صحيح هو يغلط، صحيح هو لا يكترث، يعني صحيح هو ما يحترم الخصوصية، صحيح صحيح، بس هو يعني مرات زين يعني بهذه الطريقة. هذا نوع من الآليات اللي تخلينا احنا نقبل احيانا نوع من الإساءات كأنما نخلق لها الأعذار. الآن خلونا نستمع معا إلى هذا التقرير بصوت الأستاذ عبد الخالق الكريم.
2: من أكثر المفاهيم النفسية قدرة على تفسير التعلق بالعلاقات المؤذية مفهوم التعزيز المتقطع، وهو نمط يقوم على تقديم المكافأة أو الاهتمام بصورة غير منتظمة، فيعيش الإنسان حالة من الترقب الدائم منتظرا اللحظة الجميلة التالية. قد يبدو هذا السلوك بسيطا في ظاهره، إلا أن تأثيره يمتد إلى أعماق النفس ويعيد تشكيل طريقة التفكير والمشاعر واتخاذ القرارات. يمكن ملاحظة هذا النمط في الحياة اليومية بطرق مختلفة، فقد يمر شخص بتجربة علاقة يتلقى فيها كلمات دافئة واهتماما كبيرا في بعض الأحيان، ثم يواجه التجاهل أو البرود أو القسوة في أيام أخرى دون سبب واضح. هذا التذبذب يخلق حالة من الحيرة، فيبدأ العقل بالبحث عن تفسير، ويزداد التعلق بتلك اللحظات الإيجابية النادرة حتى تصبح كأنها جائزة ثمينة تستحق الانتظار. المفارقة أن الإنسان يتذكر المواقف الجميلة أكثر من تذكره للأوقات الصعبة عندما تكون تلك المواقف متباعدة وغير متوقعة، لذلك قد يقنع نفسه بأن العلاقة ما زالت تحمل أملاً وأن الأيام الجميلة ستعود إذا بذل جهدا أكبر أو غير بعض تصرفاته. ومع مرور الوقت يتحول الاهتمام إلى محاولة مستمرة لاستعادة النسخة اللطيفة من الطرف الآخر، فيستنزف طاقته العاطفية وهو يطارد لحظات قصيرة من الدفء. ولا يقتصر التعزيز المتقطع على العلاقات العاطفية، فآثاره قد تظهر في الصداقات وبيئات العمل وحتى داخل الأسرة. فقد يستخدم مدير الثناء بصورة متقطعة ليبقي الموظفين في حالة سعي دائم إلى نيل رضاه، أو يمنح أحد الوالدين القبول والتقدير بصورة متذبذبة، فينشأ الأبناء وهم يربطون قيمتهم الشخصية برضا الآخرين وتقلباتهم. تكمن خطورة هذا النمط في أنه يغذي الأمل باستمرار، فالإنسان لا يشعر أن كل شيء قد انتهى، وإنما يبقى مقتنعا بأن التغيير قريب وأن المكافأة التالية قد تكون على بعد خطوة واحدة. وهنا تتولد دائرة يصعب الخروج منها، لأن التوقع يتحول إلى عادة، والعادة تتحول إلى ارتباط نفسي عميق. العلاقات الصحيحة تقوم على الاستقرار والوضوح والاحترام المتبادل، حيث يعرف كل طرف مكانته دون حاجة إلى اختبارات متكررة أو تقلبات مرهقة. أما العلاقات التي تعتمد على العطاء المتذبذب فإنها تدفع الإنسان إلى استهلاك جزء كبير من طاقته في محاولة فهم ما يحدث، عوضا عن الشعور بالأمان والطمأنينة. إن فهم التعزيز المتقطع يمنح الإنسان فرصة للنظر إلى علاقاته بعين أكثر وعياً، فعندما يدرك أن التعلق قد يكون ناتجاً عن نمط نفسي أكثر من كونه دليلاً على قوة الحب، يصبح أقدر على التمييز بين العلاقة التي تمنحه السلام وتلك التي تجعله يعيش على انتظار لحظة جميلة قد تأتي وقد لا تأتي.

0: أحبتي المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوى الناس،
2: هوى الناس مع علي الياسري.
3: سلاما بصرة الشعراء، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، ومن يسأل عن قلبي فقلبي حيثما كانوا. لنا في البصرة الفيحاء أعمام وعمات، شذا أرواحهم معنا وإن أجسادهم ماتوا. سلاما يا بني عمي، سلاما يا بني عودة، سلاما يا بني جبار، سلاما يا بني لفتة، سلاما يا بني قاطع، سلاما يا أبلتها، سلاما شارعا شارع. هنا في ذلك الميناء عطر من أبي، عطر من أبي التنديل، ومن بركات ذاك الجيل، وليل أمانه الرائع، زمان توهج الفكر، زمان توهج الفكر، زمان النهضة الغراء في الشعر وفي النثر، زمان بيادر الخير. سلاما يا بيادر خير، سلاما يا قصي وحميد، سلاما يا أبا سرحان، سلاما يا علي ومجيد، سلاما أيها الكروان فؤاد الطائر الغريت، سلاما يا فتى جيكور، سلاما يا أبا غيلان، سلاما كاظم الحجاج ويا محمود البريكان، سلاما يا علي الأطرش ويا ساخرها تومان. فمن مجموعة الصقار قادتني نواديها إلى شاعرها قاصد، إلى شاعرها قاصد مشاغبها وشاديها، إلى مملكة سوداء حمراء لياليها، غاص محمد خضير بكينونة أهليها. سلاما بصرة الشعراء.
4: لراديو تايمز سكوير، الشعر

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
2: يعيش العالم هوسا جنونيا على تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، عيون تبحلق في شاشات الموبايل والحواسيب، ساحنات تتغير على الوجوه، تضحك تارة وتحزن تارة أخرى، مشاهد فيديوية مصنوعة بجودة شخصية وأخرى لقطات واقعية بعين كاميرات مراقبة أو بعين صياد مواقف. نسمع ونشاهد الآراء الطبية التي يتم تدويرها ووجهات نظر في السياسة والدين. عالم متنوع ومفتوح يرغمك تشويقه على قراءة مفاهيمه التي قد تخل بمفاهيم المتلقي وتزعزع قناعته. وفي هذا الفلك المشحون بالمشاهد القاصدة للإثارة يأتي النقد بتعليقات مؤيدة ورافضة. من هنا يصنع مصطلح الترند، الموضة الإلكترونية التي تعني البلوغ الأوفر حظاً في المشاهدة والتعليق والمشاركة. هل هناك أبعاد لماراثون لترند الرقمي الذي أطاح بالقيم والثوابت المجتمعية؟ يجيبنا الزميل الإعلامي تمام قاسم بقوله:
3: يمكن لأن الشهرة أصبحت واحدة من الأدوات الرئيسية بنظر الشباب لتحقيق المكاسب السريعة للأموال، دفعتهم لأن يسوون أي شيء ويدوسون على أي قيم واعتبارات حتى يوصلون لهذا الهدف، لهذه الغاية، غاية الشهرة. تالي بدينا نشوف كل الأشياء أصبحت ثانوية مقابل هدف الوصول إلى الشهرة. لكن بالمقابل أكو وجهة نظر أخرى تقول أن إيقاع الحياة وشكلها تغير نتيجة، وأن هذا التغير فرضته أدوات التواصل الاجتماعي الحديثة اللي سيطرت على حياتنا بشكل كامل، وبالتالي هذا التغيير هو واقع حال. فهل احنا مو بالضرورة يكون يعني جيد او سيء، بس بالنتيجة هو تغيير واقع. هل احنا قادرين على انه نسيطر على هذا التغير ونجاريه ونستوعبه او لا؟ قد هو يعني راح يجرفنا، وبالتالي يجرف كل الثوابت اللي احنا ظلينا متمسكين بيها وما قدرنا نكيفها ويا هاي المتغيرات الجديدة اللي يعيشها العالم.
2: يبدو اننا نعيش حالة تجريف في الثقافة والمعايير الاخلاقية للبنية الاجتماعية من خلال التسابق للوصول إلى الترند، وبإمكان المتسابق اللاهث بعرض فيديوهات مشوهة المضمون، كما حدث لفيديو يظهر فيه شاب يلقي بوصيته أمام الكاميرا ويعلن انتحاره بعد تعرضه للخيانة من قبل حبيبته والحيف من أهله. يقدم الشاب سردية سوداوية لفلسفة الحياة العدمية وأن خيار الانتحار شجاعة. يلقي الشاب النفط على جسمه ويودع الكاميرا ويتنحى جانبا بصراخ مع ضوء اشتعال جسده بانتحاره الموهوم. هل ثمة من سبيل حكومي من وزارة الاتصالات أو إجراء رقابي صارم يناط بالأهل الحد من تشوهات ورعونة مدمني الترند؟ أجابنا الأديب والمحلل السياسي عبد الأمير المجر قائلاً:
4: هناك أكثر من سبب وراء هذه الفوضى التي عصبت مواقعنا الاجتماعي. منذ دخول تقنيات النشر والتواصل الحديثة كالهاتف النقال واليوتيوب والفيسبوك وغيرها، وسبب غياب الرقابة وصعوبة السيطرة على هذه الوسائل، أصبح بإمكان الأدعياء وعشاق الشهرة وقليلي الثقافة أن يتقيؤوا ما بدواخلهم من أمراض وتفاهات بسهولة. وبما أن عنصر الإثارة يكون عادة مرافقا لمثل هكذا منشورات، فإن هذه التقنيات صارت ميدانا لهؤلاء يصولون ويجولون من خلاله. وتأكيدا للمقولة الشهيرة: هيرة العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من السوق، فإن منشورات هؤلاء صارت تتداول بين الناس أو تقتحم بيوتهم بسبب توفر التقنيات الحديثة في كل بيت وعند كل فرد. المأزق بلا أدنى شك كبير، والتعامل معه للحد منه مهمة غير سهلة، لأنه تكرس وباتت ثقافة التفاهة مستشرية ولها نجومها بين قوسين طبعا. وأيضا من يرغب في مشاهدة أو الاستماع لما هو غير مألوف أو مختلف وإن كان تافها، كثير من الناس ترغب أحيانا ترغب أن تستمع مثل هكذا أمور.
2: من الملاحظ الغريب والذي شخصه الكثير من المراقبين أن أي منشور لشخص عربي يتناول فيه الشأن العراقي تقفز مشاهداته والإعجاب به والتعليق عليه حتى ليصل إلى الملايين، فيما لو نشره عراقي لا ينال كل هذا الرضا والقبول. كيف نقرأ هذا التذبذب والتأرجح؟ أفادنا الشاعر والإعلامي علي الياسري قائلاً:
1: يبدو أن العراقي بحاجة إلى انتزاع اعتراف من الآخرين. اعتراف، نعم، اعتراف بالهوية، بالجذور، بالمكانة المفقودة، المكانة التي ضيعت سياسيا أيديولوجيا. ولذلك هو يشعر أن مكانته عند الآخرين هي مكانة غير مرئية، خصوصا مع انعدام وسائل الإعلام في فترات طويلة، ومن ضمنها في فترة عهد صدام حسين. احنا غير قادرين على الاطلاع على آراء العرب بالعراقيين، كانت الأجواء الإعلامية هي محددة جدا. الآن مع الانفتاح الإعلامي كأنما احنا بحاجة إلى انتزاع هذا الاعتراف وهذا الاعتداد من الآخرين. صاروا العراقيين الآن خصوصا هم بحاجة إلى انتزاع هذا الاعتراف لأسباب كثيرة، من ضمنها اجتماعية، من ضمنها تتعلق بالتاريخ، ومن ضمنها أيضا سياسية. كثير من المد الإعلامي السياسي هو يحاول أيضا أن يعود بالعراق إلى ما يسمى الحضن العربي، وبالتالي هذا جزء من الماكينة، حتى الشعبية هو جزء من الماكينة الإعلامية اللي الدولة تشتغلها في فترات مختلفة.
2: ثمة خيبة تشبه جرحا لا يندمل يقع فيها المثقف والمبدع العراقي. تلك الخيبة هي أن المجتمع قد استسهل التافه من سوق النظر المشاع، وأصيب المبدع ومنتجه في حالة كساد. سلبيات تلتقط مع صاحب محتوى تافه ورخيص، بينما يمر من جانبهم المثقف المبدع كظل مهمل دون ملامح. كيف نصف هذا التدهور الذي جعل المبدع الحقيقي للفنون كمن يغني في الحمام؟ أوضح لإذاعتنا رئيس اتحاد الأدباء والكتاب في البصرة الشاعر علي الإمارة قائلاً:
5: الشيء الأصيل والإبداعي دائماً مع الزمن هو اللي ينمو، هو الذي الناس تبحث عنه الحقيقيين. وأنا مراهن على أجيال عندنا الحقيقة ظهرت أجيال ثقافية، هؤلاء لو واحد من ألف بالمجتمع أيضا يعول عليه. فلذلك إحنا لا نيأس أمام انتشار المحتوى الهابط. صار المحتوى الهابط أيضا انكشف بالمجتمع، ولكن أكو سطحية بالمجتمع، هاي موجودة دائما. وهذه السطحية على المبدع الأصيل أن يوصل رسالته ويوصل نتاجه للمجتمع، حتى المجتمع يقارن أيضا. المجتمع حتى لو أن فيه يعني سطحية وفيه نظرة مو عميقة للإبداع، ولكن عندما يرى الإبداع الأصيل سيقف أمامه وقفة جادة وسيقارن بينه وبين الدقيق.
2: نشرت الكاتبة السورية منال هاني مقالا مهما بعنوان لترند ثورة التطبيع، أعربت فيها عن خطر الترند، حيث أصبح كل شاذ مميزا وكل مرفوض محببا ومقبولا، ويغدو هذا التطبيع خارج العالم الافتراضي ليشكل قاموس القيم والأخلاقيات في التفاعل البشري. حلت الكاتبة ضيفة على إذاعتنا لتدلو برأيها عن واقع الترند الذي أصبح تطبيعاً من نوع آخر قائلة:
6: يعكس الترند رغبتنا الفطرية في التميز، والذي أصبح بشكل أساسي للأسف مرتبطاً بتقييمات المشاهدة والمتابعة على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا التحول جعل الترند أداة لإعادة تعريف الطبيعي والغريب، إذ لم يعد مهما أن تكون مميزا أو ماهرا، يكفي فقط أن تكون غريبا مختلفا أو شاذا. هكذا يتم تدريجيا تطبيع ما كان يستنكر وتحويل ما كان يعتبر عيبا إلى ميزة يتسابق الناس عليها. بمرور الوقت لم تعد موجة الترند مجرد ظاهرة ترفيهية ووسيلة للشهرة السريعة، فما بدأ كاحتفاء بالمواهب وبالمهارات أو السلوكيات المتميزة تحول تدريجيا إلى آلية خطيرة تميع القيم وتزيل الحواجز بين المقبول والمرفوض.
2: لم يتغير إيقاع الزمن، بل نحن من قتلناه، وبوقفات مشاهدة طويلة تتعب العين والرقبة والأفكار. لقد سرقنا العالم الافتراضي من واقعنا، وبتنا أسرى لإدمانه وأجراء لمافيا الترند الذين ندفع لهم بلايكاتنا واشتراكاتنا وتعليقاتنا، وهم يضاعفون سخافاتهم المطروحة.
7: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس، يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك، ليس لي ألم سواك فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس، وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس، وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبسوا، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا، ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنسوا.
2: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
8: تايمز سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
9: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
10: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: عادة عراقية، سرد الأحلام السيئة في المراحيض كي لا تتحقق. لدى العراقيين طريقة ورثوها من أسلافهم، إذا ما حلموا حلما سيئا يذهبون إلى المراحيض ويسردونه هناك، يعتقدون أن قيامهم بذلك سيبطله. رجال الدين يفضلون قراءة بعض سور القرآن لإبطال الأحلام السيئة، وآخرون يعتبرون أنه يجب عدم التحدث بها في السر ولا في العلن. وفي الوقت نفسه هناك من يرى ضرورة إبطالها بسردها في الحمام. إن المسألة برمتها تتعلق بالمعتقدات الشعبية لكل مجتمع، فهي ليست وليدة اللحظة بالتأكيد، ويتم توارثها من جيل إلى آخر. وعلى الرغم من أن انتشار هذه العادة في الوقت الحالي لا يشير إلى وجودها كظاهرة اجتماعية، فلا يمكن في وجودها. اعتقاد المرء بشيء ما يمكن أن يؤثر فيه بشكل أو بآخر نتيجة الإيحاء الذي يبعث في النفس شعوراً بالارتياح وقدرة على التحكم والسيطرة على الأمور. فالمسألة لا تتعلق بالخرافات والأساطير بقدر تعلقها بالسلوك الشعبي وآليات المواجهة التي يسلكها الناس في حياتهم، ومنها التخلص من الأحلام السيئة. يحاول الإنسان التشبث بشيء يساعده على إبطال حلمه دون سرده لغيره من الناس، وهذا الاعتقاد أصبح رائجاً عند العراقيين، وخاصة عند النساء اللواتي يلين أهمية كبيرة لأمور الأحلام وقراءة الكهف وسواها من السلوكات المجتمعية التي أصبحت لازمة في حياتهن.

إن أغلب الذين يسردون أحلامهم في الحمام ينتمون إلى الديانة الإسلامية، مع أن لا أساس ديني لهذه العادة، وهم لا يلجؤون إلى الطريقة الإسلامية في إبطال الأحلام السيئة، فالإسلام لا يشرع هذه الطريقة، بل جاء في السنة النبوية أنه يجب الاستعاذة بالله من الشيطان والبسق 3 مرات ناحية اليسار. وأبدى كثير من رجال الدين انزعاجهم من طريقة التخلص من الأحلام المكروهة بسردها في المرحاض، واعتبروا أنها طريقة اعتمدت على الخرافة، فالتخلص من الأمور السلبية يتم عبر قراءة القرآن. في العقود الماضية، عندما كان الناس في القرى والأرياف معزولين عن التواصل مع المدينة ولم يكن يوجد وعي كبير لديهم وكانت الثقافة الدينية الصحيحة غائبة، زرع البعض بينهم خرافة سرد الأحلام في المرحاض، وهذا مضحك ويجب عدم الاعتقاد به. ليست هذه الطريقة الوحيدة ولا الأولى ولا الأخيرة التي لا أساس لها من الأصول العلمية في حياة العرب، فهناك مئات الخرافات والطقوس الغريبة التي تبنتها المجتمعات منذ مئات السنين حتى أصبحت جزءاً من حياتهم ومحط اهتمام أغلبية الناس.

أظهرت الأبحاث وجود تشابهات وسيناريوهات متكررة للأحلام بين أفراد من ثقافات وخلفيات متعددة ومختلفة، وتوصلت نتائج هذه الأبحاث إلى أن أكثر سيناريوهات الأحلام شيوعاً هي أن يرى الشخص نفسه مطارداً، السقوط من مكان مرتفع، الحلم بالاختبارات الدراسية. السؤال الذي يتبادر بأذهاننا جميعاً، إذا كان الكثير من الناس يحلمون بأحداث متشابهة، فهل هناك معنى وراء هذه الأحلام؟ وهل لها دلالات نفسية معينة؟ لطالما افتتن البشر بعالم الأحلام الغامض وحاولوا فك رموزه، وفي كثير من الثقافات القديمة اعتبرت الأحلام رؤى مقدسة، فسجل الفراعنة أحلامهم على أوراق البرد، واعتقدوا بقدسية الأحلام وبأنها وسيلة مهمة لتلقي الوحي أو الإلهام من الآلهة، واستخدم الفراعنة معابد مخصصة لتلقي الأحلام. فكان الشخص الذي يريد تلقي رسالة أو وحياً من الآلهة عبر هذه المعابد يمر بمرحلة تطهيرية تشمل الصوم والانقطاع عن ممارسة الجنس لعدة أيام لتطهر روحه وتستعد قبل الدخول إلى حرم المعبد. وقد عرف الفراعنة محاولات تأويل الأحلام وفك رموزها، وقد وجدت بردية في دير الملوك تعرف بكتاب الأحلام، وتعود لزمن رمسيس الثاني، سجل فيها 180 حلما وتفسيراتها.

أما البابليون فقد آمنوا أيضاً بوجود صلة قوية بين الديانة والأحلام، واعتقدوا بوجود فوارق بين أحلام العامة وأحلام الحكام، كما عرفوا الآلهة مامو التي كانت مهمتها درء الأحلام السيئة. اهتمت الحضارة اليونانية أيضاً بالأحلام واعتبروها رؤى ملهمة، واعتقدوا بوجود هيبنوس إله النوم وأبنائه الثلاثة المسؤولين عن تشكيل الأحلام، كما ظهر الرابط بين الأحلام والسماء كذلك في كتب الديانات السماوية الثلاثة. ففي الكتاب المقدس تذكر الأحلام في عدة مواضع كوسيلة للوحي أو توجيه الرسائل السماوية. أما في التراث العربي يحتل كتاب الأحلام المجموعة لابن سيرين مكانة خاصة واستثنائية، وقد اتبع عدة مناهج محددة للاستدلال على معاني الأحلام، سواء عن طريق اشتقاقات الكلمات أو رموز الأعداد أو باستشهادات من القرآن. مع قدوم القرنين 19 و20 تراجعت الأفكار الخارقة للطبيعة التي تربط الأحلام بالقوى العلوية أو السماوية، واتجهت لربطها بالذات والنفس. ففي كتابه تفسير الأحلام يشرح فرويد نظاماً معقداً لتحليل الأحلام، يرى من خلاله إن أحلامنا تساعدنا على التعرف عما في أعماق نفوسنا وعقولنا اللاواعية، ورأى إن الأحلام هي إشباع مقنع للرغبات المكبوتة، وقسم محتوى الأحلام إلى محتوى صريح ومحتوى كامل.

تبدأ الأحلام المتكررة في الظهور في أي مرحلة عمرية، لكنها تستمر في مطاردتها إيانا لفترات طويلة. فعلى سبيل المثال، قد يبدأ سيناريو حلم التأخر على الامتحان أو عدم القدرة على الإجابة مع انقضاء الوقت في فترات الدراسة المبكرة، حيث يشعر الفرد بالضغط نتيجة الرغبة في الوصول لأفضل أداء. لكن هذا الحلم قد يتكرر في مراحل حياتنا المختلفة. على سبيل المثال، عند التقدم لوظيفة جديدة أو قبل السفر، حيث يتكرر الشعور بالضغوط والرغبة في تحقيق أداء أفضل. يصور سيناريو الحلم المتكرر صورة مركزية تضع سياقاً لعاطفة أو صراع قوي أو صدمة مر بها الحالم، ويعكس تكرار الحلم محاولة الشخص للتكيف مع التجربة وتقبلها. ويعكس اختفاء الحلم مع مرور الزمن علامة جيدة على أن الشخص قد استطاع التكيف مع التجربة القاسية التي مر بها واستطاع تقبلها، وهما أيدته الأبحاث التجريبية. فالأحلام المتكررة تعكس صراعاً داخلياً مستمراً، يعكس الحلم مسرحاً لهذا الصراع. ومن هذا المنطلق، فإن تتبع أحلامك والوعي بها وبما تعكسه قد يساعدك في عملية التعافي ومساعدة الذات.

أشهر الأحلام المتكررة ودلالاتها. بعض المحللين يضعون تفسيرات حادة للأحلام وكأنها رموز قائمة بذاتها ومنفصلة عن واقع الشخص وحياته وأفكاره ومخاوفه الشخصية. لكن التفسير أو التأويل الخاص بالحلم يختلف بحسب اختلاف الشخص واختلاف تجربته، وهو ما يجعل كل منا معجما مفسرا لأحلامه. لكن هناك بعض التأويلات الواسعة والعريضة لبعض الأحلام المتكررة، والتي قد تكون مجرد إرشادات تساعدك على فك رموز الحلم وقراءته من خلال واقعك وتجربتك الذاتية. حلم السقوط. من أشهر الأحلام الشائعة حلم السقوط من مكان مرتفع، وغالباً ما يشير إلى الخوف من فقدان السيطرة أو بالرغبة في الوصول للكمال والمثالية، كما قد يشير إلى الرغبة في التحرر من المسؤوليات وعدم القدرة على الاسترخاء. قد يتعلق الأمر بحياتك الوظيفية أو بعلاقاتك الشخصية أو بالأمور المالية. حلم سقوط الأسنان. من الأحلام الشائعة أيضاً الحلم بسقوط أحد الأسنان أو تآكلها. قد لا يكون لهذا الحلم أبعاد نفسية، فقد يرتبط بمشكلة الضغط على الأسنان أثناء النوم والتي يعاني منها البعض، أو ترتبط بمشكلات الأسنان في الحياة الواقعية. ويفسره المحللون عدة تفسيرات، فبينما يرى البعض أن الأسنان تمثل رمزاً للقوة والثقة، وأن سقوطها في الحلم يدل على شعورك بفقدان الثقة أو التذبذب في منطقة معينة، وهناك تفسيرات أخرى تربطها بوجود علاقة مكسورة في حياتك، بينما تربطها بعض التفسيرات بمنطلق فرويدي بوجود رغبات غير متحققة.

حلم اختبارات المدرسة. الحلم بأنك متأخر على الاختبار أو لا تستطيع الإجابة والوقت يمر، يشير إلى التوتر والشعور بالضغط والرغبة في تحقيق الكمال في المهام الموكلة إليك، ويرتبط عموماً بالضغوط والرغبة في تحقيق أفضل النتائج. حلم المطاردة. أن ترى نفسك مطارداً سواء من شخص أو شيء ترى وتعرفه في الحلم أو لا يمكنك رؤيته، يعد واحداً من أكثر الأحلام شيوعاً، وقد يرتبط هذا الحلم بوجود مخاوف أو مشاكل تهرب من مواجهتها، وربما يكون إشارة تنبهك لضرورة التوقف والاستدارة لمواجهة ما يخيفك ومحاولة حله أو التصالح معه. ربما لم يتوصل علم النفس بعد لنتائج قطعية فيما يخص دلالات الأحلام، إلا أن ما تقدمه الأحلام لنا من عالم مليء بالغموض والأسئلة يستحق التوقف عنده قليلاً وطرح الأسئلة على النفس ومحاولة فهم بعض ما تقوله لنا أحلامنا.

كيف يحدث الحلم؟ أجمع العلماء على آلية حدوث الحلم، وهي في المراحل الأولى من النوم يدخل الإنسان في مرحلة حركة العين غير السريعة التي تقسم بدورها إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى تكون العينان مغلقتين، لكن من الممكن أن يستيقظ النائم بسهولة خلال هذه المرحلة التي تستمر من 5 إلى 15 دقيقة. المرحلة الثانية مرحلة النوم الخفيف، إذ يقل وعي النائم بما حوله ويتباطأ معدل ضربات القلب وتنخفض درجة حرارة الجسم استعداداً للنوم العميق، وتستمر هذه المرحلة لمدة 20 دقيقة. المرحلة الثالثة وهي مرحلة النوم العميق، ترتخي فيها العضلات ويهبط معدل ضغط الدم والتنفس، ويصبح من الصعب إيقاظ الشخص النائم. بعد انتقال النائم إلى مرحلة النوم العميق تبدأ مرحلة حركة العين السريعة. يرافق هذه المرحلة نشاط مكثف للدماغ، وتبدأ عادة بعد 90 دقيقة من النوم. هنا يصبح التنفس أسرع وأكثر انتظاماً، وتتحرك العيون بسرعة وباتجاهات مختلفة، ويزيد معدل ضربات القلب، كما يرتفع ضغط الدم. وفي هذه المرحلة تحديداً يدخل الإنسان إلى عالم الأحلام.

0: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أن خطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فالهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
1: رياح الرحمة والعذاب. تفسيرات ماورائية ومؤامراتية للعواصف الترابية. انقطع الأستاذ عن شرح الدرس، وأوصى الطلاب بالابتعاد عن النوافذ التي تفتقر أصلاً إلى الزجاج ومقابض الإغلاق، ثم أغلق باب الصف. والعيون جميعها تتطلع إلى الخارج عبر النافذة، ملامح الفضاء التي غيبتها العاصفة الترابية مرعبة بالنسبة إلى أطفال لا يستطيعون تفسير الظواهر الطبيعية. تحول لون العاصفة من الأصفر إلى الأحمر، ثم اظلمت تماما لنصف ساعة تقريبا. سمع أحدهم يوما يقول: هذه ركلة من الله جزاء أفعالنا. وكان هذا عام 2007 جنوبي العراق. لم تنقطع صلتنا بالغبار بعدها، ولم يكن جديدا علينا أصلا، لكن شدته تلك المرة كانت حدثا فريدا حينها. الغبار جزء من مواسم السنة، ليس في هذه المدينة فحسب، ويظهر ذلك في حكايات الأجداد قبل أن تطال أذرع النظام السابق الأهوار وتجففها، وقبل أن تحز جرافاته أعناق الفسائل، قبل الهجرة من الريف، وقبل أن تجثم الكتل الإسمنتية على صدر البساتين. كنا ننمو والغبار جزء من حياتنا يكبر معنا ويتغلغل في تفاصيلها ملازما حر الصيف.

هاجس الغبار يكون حاضراً وقت شراء الملابس والأحذية. نفترض مسبقاً تأثير شوارعنا المغبرة عليها ونعدل عن شرائها. السيارات السوداء عندنا في البصرة تكون بسعر أقل من مثيلاتها ذوات الألوان الأخرى، وبذلك فإن السيارات البيضاء تملأ الشوارع. الهاجس ذاته يترك أثره على واجهات المنازل وأثاث البيوت ومفروشاتها وغرف النوم والستائر. عليها كلها أن تراعي الغبار. يتذمر مصممو الديكورات المحترفون دائما من عبارة إن هذا لا يناسب جونا، غالبا عند رفض الألوان المحايدة واللون الأبيض. بعد سنوات من غزو العراق قيل إن الغبار هو الشيء الوحيد الذي يستطيع تطهير الأرض والأشياء من آثار المواد المشعة. كما قالوا إن الشمس تقتل جراثيم النفايات المنتشرة في الشوارع. يقولون إنه نعمة من الله إذا حجب الغبار شمس الصيف العمودية. الأرض بعد تقلب الفصول من فصل إلى فصل، أي من الشتاء إلى الصيف، تبدأ بلفظ أمراض وحشرات لو تركت لأهلكت العالم. فيرسل الله الغبار فتقوم هذه الأتربة والغبار بقتلها. هذه مقولة منسوبة إلى الفيلسوف العربي ابن خلدون في مقدمته، تلقى انتشارا واسعا عربيا، بيد أن بعضهم نفى صلة ابن خلدون بها وأكد أنها لم ترد في مقدمته المشهورة.

تظهر تناقضات تأويلات الغبار والعواصف الترابية حسب سياق الضرر والمنفعة، ولا يقتصر الأمر على العراقيين والعرب فحسب. في نيسان أبريل من العام 1980 أحبطت عاصفة رملية مفاجئة عملية مخلب النسر، وتسببت بسقوط طائرتين في صحراء إيران كانتا جزءاً من مهمة تهدف لتحرير رهائن السفارة الأمريكية في طهران آنذاك. الإيرانيون وقتها قالوا إنها معجزة من الله، وقالت الصحف الإيرانية إن الرمال رسول من الله. وفي آذار مارس من العام 2003 كان المصريون سعداء بالعاصفة الغبارية التي حجبت الرؤية عن ضفتي نهر النيل في القاهرة، وكانوا يتمنون أن تمتد إلى العراق، البلد الذي كان يستعد لحربه الحاسمة، وسماها ظرفاء المصريين بالجنرال رمل. وفي الوقت نفسه ناقش أساتذة في العلوم السياسية خلال ندوة في جامعة القاهرة أثر العواصف الترابية على القوات الأمريكية، وعبروا عن أمانيهم في أن تستمر العواصف. وبالفعل في بلادنا عرقلت العواصف الترابية حركة القوات المتحالفة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي بدأت فعليا بعملية

احتلال العراق في آذار مارس 2003. ثم فقدت مروحيتان أمريكيتان بفعل عاصفة ترابية حجبت الرؤية. العراق لا يقهر، والدليل أن الله أوقف تقدم الأمريكيين وأعماهم بعواصف رملية وأمطار موحلة. رسالة هاتفية متداولة في مالي نقلتها صحيفة القدس العربي.

خلال صيف العام 2022 كانت العواصف الغبارية حديث الساعة، رافقتها عاصفة كبيرة بشأن تفسير أسباب ازديادها في البلاد. ذهب بعضهم إلى ربطها بانحسار الأشجار، وقال آخرون إنها مرتبطة بالتغير العالمي للمناخ، وغيرهم استبعد كل هذه الأسباب ورأى إنها حدث طبيعي. كثر يتفقون على إن العواصف الترابية الشديدة علامة من الله بسبب الظلم والفساد في العالم، وفي ذلك يتقارب أبناء المذهبين السني والشيعي. يقول الداعي السني حسين العولقي إن الغبار غضب الله، ويستدل في ذلك بتفاسير من القرآن، وهذا طبيعي في مجتمعات تستسهل اللجوء إلى الموارئيات في تفسير كل الظواهر حتى الطبيعة منها. فقهيا يختلف الشيعة عن السنة في مسألة دخول الغبار الكثيف في فم الصائم، بخلاف أهل السنة يعدونه مفطرا، لكن المذهبين يتفقان على جواز التيمم بالغبار مع القدرة على الصعيد في حال تعذر استخدام المياه للوضوء عند الصلاة. الريح من روح الله تعالى تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، واسألوا الله من خيرها واستعيذوا بالله من شرها، يقول النبي محمد. التفسيرات ذات البعد الميتافيزيقي لهبوب العواصف الغبارية تستند إلى نتف من الغبار ليس صريحة دائما، كما في عذابات الأقوام في القرآن. في سورة الملك يرد: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فتستعلمون كيف نذير. ويذهب بعضهم في تفسير الحاصب على أنه الريح التي تحمل الغبار، وغيرهم يقول إنه غيمة تحمل الحجارة والحصى.

الأسباب العلمية لظاهرة العواصف الترابية يمكن أن نطلع عليها في التصريحات الحكومية الرسمية التي حاولت أن تشرح الأمر. فحسب المسؤولين في وزارة الزراعة، فإن قلة التخصيصات المالية وتأخر إقرار الموازنة هما من العوامل التي أسهمت في تأخر تنفيذ بعض الخطط الخاصة بمكافحة التصحر وتثبيت الكثبان الرملية، وأن شح الأمطار أيضا أدى إلى الجفاف وقلة الغطاء النباتي خصوصا في المناطق المكشوفة في صحراء غرب العراق، وهي ممتدة إلى دول مجاورة أيضا، وبدأت تشكل ظاهرة مناخية حادة، ما يقتضي جهدا مشتركا مع جيراننا لمكافحة هذه الظاهرة. كما أن الارتفاعات العالية للعواصف الغبارية تجعل الأحزمة الخضراء محدودة التأثير في التصدي لها أو تقليل أثرها، كما حذر مراقبون من تزايد العواصف الرملية خصوصا بعد ارتفاع عدد الأيام المغبرة إلى 272 يوما في السنة لفترة عقدين، وربما تصل إلى 300 يوم مغبر في السنة عام 2050. بمعنى

أما نظريات المؤامرة المعقدة والمغلفة بغطاء من العلم الزائف فقد تمثلت فيما يعرف بنظرية غاز الكيمترال وربطه بمشروع هارب الأمريكي للتحكم بالمناخ. تدعي هذه النظرية أن الجيش الأمريكي استعمل غاز الكيمترال كسلاح في المنطقة، وتصفه بأنه من أخطر أسلحة الدمار الشامل وأشدها فتكاً، وهو السلاح المعول عليه في إحداث الدمار المناخي. ويعزز مروجو هذه النظرية طروحاتهم بالقول لابد من العودة إلى سنوات مضت حين سمحت المملكة العربية السعودية لخبراء أمريكيين بتخزين غاز الكيمترال في إحدى القواعد العسكرية الأمريكية المتاخمة للحدود العراقية، ما يؤكد أن الولايات المتحدة قد شرعت باستخدامه في المنطقة بشكل واسع. لذلك نحن مقبلون على كوارث طبيعية مدمرة. كما تم ترويج معلومات مفادها أن دائرة الأنواء والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل العراقية أعلنت أنها تمتلك أدلة تثبت أن التغيرات المناخية في البلاد هي بفعل فاعل وليست أمرا طبيعيا، وذكرت أن خبراءها استطاعوا بعد جهود مضنية وعلى مدى أكثر من 5 سنوات من الحصول على الأدلة الدامغة التي تثبت تورط الولايات المتحدة بالتحكم بالمناخ العراقي، وتأكيدها وجود طاقة صناعية تم توجيهها عبر مركز الأبحاث في مجال الترددات العليا للشفق القطبي الشمالي واختصاره مشروع هارب، باعتباره المركز الوحيد القادر على افتعال زلازل وفيضانات وأعاصير ورفع وخفض درجات الحرارة لتبدو وكأنها طبيعية.

وقد فندت العديد من المؤسسات العلمية العالمية الجزء الأول من نظرية المؤامرة المعروفة باسم غاز الكيمترال، وهو بحسب الوصفة غاز شبيه بخطوط الضباب المتشكلة خلف الطائرة المحلقة. إذ لاقت الأفكار المنتشرة لهذه النظرية رفضاً من المجتمع العلمي في العالم، الذي نص على أنها ليست سوى دخان طائرات عادي، وإن افتقاد هذه النظرية الأدلة العلمية يجعلها نظرية زائفة. وعبر العديد من العلماء في مختلف دول العالم عن استنكارهم لطروحات هذه النظرية، إذ اعتبرت القوات الجوية الأمريكية إن هذا الغاز لا يتعدى كونه مجرد لعوبة، وقالت لقد تم التحقق منه وتم دحض الادعاءات بشأنه من العديد من الجامعات المعترف بها والمنظمات العلمية ووسائل الإعلام الرسمية. كما قالت إدارة شؤون البيئة والغذاء والريف البريطانية إن غاز الكيمترول غير معترف به كظاهرة من الناحية العلمية، كما استنكر مسؤول حكومي في مجلس العموم الكندي الفكرة واعتبرها نظرية شعبية، وقال لا يوجد دليل علمي يدعم وجودهم.

أما الشق الثاني من نظرية المؤامرة فهو يربط بين غاز الكيمترول ومشروع هارب، وهو برنامج علمي يدير منشأة رئيسية في القطب الشمالي معروفة باسم محطة بحوث هارب، التي بنيت على موقع للقوات الجوية الأمريكية بالقرب من منطقة جاكونا في ولاية ألاسكا الأمريكية، وهي محطة متخصصة بالبحث الأيونسفيري. وقد مثل هذا المشروع جزءا رئيسيا من نظريات المؤامرة، إذ تم ربطه بالعديد من الأحداث الخفية والقدرات المختلفة التي غالبا ما تكون سلبية، بينما هو برنامج يبحث في تغيرات المناخ والاحتباس الحراري ومحاولة وضع علاجات لها. وهنالك عدة برامج عالمية مشابهة له في النرويج واستراليا وروسيا، لأنها لم تحظى بالاهتمام نفسه من الرأي العالمي. خلاصة القول في عواصف العراق الترابية هي: هل يعلم أصحاب هذه التفسيرات ومطلقوها ومروجوها عبر نشرها في منصات وسائل التواصل أنهم يوفرون بذلك غطاء للمسؤول الفاسد المهمل الكسول المقصر؟ فإنه أكثر المستفيدين من هذا النوع من الثقافة التبريرية، إذ أنها تخلي مسؤوليته عن البحث عن العلاج.

0: مملوءة يستحي من خدها الأدب، ينام في شفتيها التوت والعنب. أفرغت إبريقها من فرط ما امتلأت، كل الذين دنوا من كأسها انسكبوا. دسوا جرار النوايا في موانئها، وكلما ابتعدت عن خوفها اقتربوا. وقد نذرت لها صومي فأجلني صمت الكلام، وأخفى ذيله الكذب. قصصت رملي نعاسا في سواحلها حتى غفى موجها واستيقظ الهرب. فثرثرتني الخطى في صمتها طرقا، وعدت يتبعني في الصمت من ذهبوا. كيف انفردت على صدري، وكيف غفت في مقلتيك دموعي وارتوى التعب. كنت خضرارا على واحات مشعلها، فكيف أطفأ مائي ذلك اللهب. ألومني بين تصديقي وتأويلي، أبتل مثل السنا في جرف قنديلي. وكنت في هالة المحراب إذ وصلوا، مطوقا باتهاماتي وترتيلي. جاءوا وكان دمي يجري بأعينهم، وكنت أبصر في أحبالهم طولي. فجردوني ثيابي، كنت أضعفهم، وأوثقوا في جذوع النخل تكبيلي. حتى إذا صلبوني وارتديت دمي، وودعت دمعتي، جاءوا لتقبيلي. وقد أريق صليب من دموع أسن على شهيد بدمع الله مخسولي، كأن في دمه دمعا وفي فمه نزفا وفي عينه أنفاس مسعولي. أنا المسيح وذي آثار تكبيلي، وها هو الشعر آياتي وإنجيلي. وذاك جبريل يوميلي بأجنحة، وخلفه المريم العذراء توميلي. وما خلت مرأة إلا وثالثها، لكنها لم تكن تخلو بجبريلي. أنا وإياي من أفسدت خلوتها، وكنت قبل لقاها ألف مقتولي.
1: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد. أشعب صاحب الفكاهة في التراث العربي. اثنان زائد اثنان يساوي أربعة أرغفة. هذه العملية الحسابية تعود إلى أشعب الذي ضرب به المثل في الطمع، فقيل: أطمع من أشعب. وقد أرجع الجاحظ في كتابه البخلاء هذه الفئة من الناس إلى رجل من بني عبد الله غطفان، كان في الكوفة اسمه طفيل. كان طفيل يرتحل في طلب المآدب والولائم والأعراس مهما بعد المكان، فما أن يسمع بأن أحدهم أقام عرسا حتى يشد الرحال إليه، فلقب بطفيل العرائس. وطفيل العرائس كما جاء عند ابن قتيبة في كتاب الطعام لم يترك أصحابه من دون هداية، إذ نصحهم: إذا دخلت عرسا فلا تتلفت تلفت المريب، وتخير المجالس، وإن كان العرس شديد الزحام فمر ولا تنظر في عيون أهل المرأة ولا عيون أهل الرجل، فيظن هؤلاء أنك من هؤلاء. وإن كان البواب غليظا وقحا فابدأ به ومره وانهه من غير تعنف عليه، وعليك بكلام النصيحة والإدلال. ويقول آخر ناصحا أصحابه الطفيليين: لا تحتشم دار القريب ومنزل الفض البعيد، واهجم على هذا وذاك هجوم شيطان مريد. وادخل كأنك خابز بيدك جردقة الثريد، واهتك ثرائدهم لا تكفف عن اللحم النضيد، ودع الحياء فإنما وجه المطفل من حديد.

ظهرت هذه الفئة وكثرت بعد الفتوحات الإسلامية وشاع الحديث عنها، وقد لا نجد ما يذكر في جاهلية العرب عن أناس طفيليين. ها هو حاتم الطائي الجاهلي يطلب من زوجته أن تجد له من يؤكله، فقد كانت العرب تذم من يأكل وحده: إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلاً فإنني لست آكله وحدي، بعيداً قصياً أو قريباً فإنني أخاف مذمات الأحاديث بعدي. وقد روي أن حاتماً لم يجد ما يطعم به زواره، فابتدره ابنه طالباً أن يذبحه ليكرم ضيوفه. أما الصعلوك الشنفرة فيقول: إن من آداب الطعام أن يتأخر عن مد اليد إليه، على عكس ما نصح الطفيلي أصحابه: إذا مدت الأيادي إلى الزاد لم أكن بعجلهم إذ أجشع القوم أعجلي. وقيل للحارث بن كلدة طبيب العرب في الجاهلية: ما أفضل الدواء؟ قال: الأزم، بمعنى الزم أي القليل من الطعام. والأعشى، قال: إن البطن تسفه الأحلام، والبطن كبر الكرش. وقد أصبحت هذه الفئة مداراً للتندر والتفكه والظرف، فإبراهيم بن المهدي شقيق الخليفة رشيد يتطفل على مأدبة أقامها أحد التجار لأصحابه، وكل ذلك لأنه شم من الطريق رائحة الطعام الذي يطبخ، ورأى معصم فتاة من الشباك فوقع في حبها من لحظته وقرر أن يعرف من هي.

ولا يختلف عنه المغني الشهير الذي أطرب الخلفاء العباسيين كما جاء في كتاب الأغاني، فها هو إسحاق بن إبراهيم الموصلي يلج بيتا متطفلا وباحثا عن جارية حسنة الطرف والشمائل، فدخل مع الداخلين إلى الوليمة فأكل وشرب وأطرب الحاضرين. وبعد انكشاف هويته دعاه صاحب الدار إلى أن يقيم عنده وأن تكون له الجارية والحمار الذي كانت عليه وحليها هدية له. وبينما هو مقيم عند ذلك الرجل كان الخليفة المأمون يطلبه فلا يجده. مهما يكن فقد نشأت هذه الطائفة من الناس نتيجة تبدل الأحوال الاقتصادية وتغير الأطعمة التي كان العرب معتادين عليها، فلقد مددتهم الفتوحات بشتى أنواع الأطعمة حتى أنهم ظنوا بأن الخبز المرقوق المصنوع من لباب القمح نوع من الأقمشة. ولفتنتهم به روي حديث عن النبي بتحريمه. وبعد هذه المقدمة نعود إلى صاحبنا أشعب الذي قال عنه المستشرق فرانز روزنثال كما ورد في كتاب فكاهيات الجوع والجوعيات، إن نوادر أشعب تظل أصيلة وكلاسيكية على الرغم من كل ما ورد في الأدب اليوناني من فكاهيات مماثلة. ذكرت كتب التراث أن أشعب بن جبير كان أبوه مولى لآل الزبير، وقد تولت عائشة بنت عثمان بن عفان كفالته وتربيته. وقد أخبر صاحب كتاب الأغاني على لسان أشعب: نشأت أنا وأبو الزناد صاحب له في حجر عائشة بنت عثمان، فلم يزل يعلو وأسفل حتى بلغت هذه المرتبة. هذه المقارنة من قبل أشعب تضمر أمراً، وكأنه ينقض ما عرف عنه في ذلك الزمان من أصالة المنبت والمحتد، حيث كانت الناس تأخذ مراتبها من عوائلها لا من جهدها واجتهادها. ومن هذا المنطلق كان أشعب يتهكم على هذه العادات. وفي الفتنة التي نالت المسلمين أيام عثمان بن عفان حكى أشعب أنه كان في بيت الخليفة عثمان بن عفان عندما حاصروه طالبين منه التخلي عن الخلافة بعدما كثر الفساد في عهده بسبب تولية قراباته واستبعاد بقية الصحابة والمسلمين من المناصب. قام مماليك عثمان بالدفاع عنه وتجريد سيوفهم ذودا عن سيدهم، فقال عثمان درءا للفتنة: من أغمد سيفه فهو حر. فقال أشعب: فلما وقعت والله في أذني كنت أول من أغمد سيفه فأعتقت. بهذه الطريقة أخبر أشعب عن سبب نيله الحرية بعدما كان عبدا مملوكا. لكن لنتدبر حكاية أشعب، فهو يخبر عن نفسه بأنه كان في شيبته يلحق الحمر الوحشي عدوا، فهو لم يكن ضعيفا أبدا حتى يتخاذل بالدفاع، لكن حريته أثمن. والشيء الآخر أبان عن الطريقة التي كان من الممكن أن تجهض فيها الفتنة، بأن تغمد السيوف ولا تشهر حقنا لدماء المسلمين. فهل كان أشعب حقا رجلا طماعا طفيليا؟ هذا ما سنرى عكسه فيما يلي من حديث.

يقال أشعب الرجل إذا مات، هذا ما جاء في لسان العرب عن معنى كلمة أشعب، وفيه إضافات بأن أشعب يعني فراقا لا رجعة فيه، وكأن أشعب أراد مفارقة عادات مجتمعه من الكرم والضيافة لكي يكشف العور فيها. وصف أشعب بأنه كان أزرق العينين وأحول، مع بشرة قاتمة أقرع الرأس، وزرقة عينيه تربطه بأوصاف نساء زرقاوات العيون كانت لهن قرابة في جاهلية العرب من زرقاء اليمامة التي قتلت وسملت عيناها إلى الزباء التي شربت السم كي لا يقتلها عمرو بن أخت جذيمة الأبرش، قائلة كلمتها التي ضربت مثلا بيدي لا بيد عمرو، والبسوس وناقتها التي قتلها كليب وتسببت في حرب البسوس، فقيل فيها أشأم من البسوس. والأوصاف التي وصف بها أشعب كانت امتدادا لشخصيات مميزة، فأشعب تحول إلى المهرج الذي من الضرورة وجوده في كل بلاط وحكم شمولي حتى يخفف من وطأته وغلوائه. قال أشعب عن نفسه: يطلبون مني نوادر تضحك الملوك، ثم يعطونني عطاء يبكي العبيد. من يقول هذا ليس أحمق أو صاحب غفلة، بل هو متحامق في زمن اختلط فيه الحابل بالنابل. فأشعب على دراية كاملة بالمقاصد البعيدة لكلامه وأفعاله ونقده، ولم يسلم من لسانه السليط لا والده ولا والدته بسبب تخليهما عنه. فمرة سئل عن قلة الشعر في ذقنه مع أن أباه كثيف اللحية، فقال: ورثت ذلك عن أمي.

وما يبتغيه من ذلك، أن أباه لم يقم بواجب رعايته كما يجب، فكأنه بلا أب، فمن أين يرث صفات الذكورة؟ وحدث مرة أن رأى رؤية في حلمه، فأخبر أمه عنها قائلاً: حلمت بأنك كنت مغطاة بالعسل، وكنت مغطى بالغائط. فقالت له أمه: ويلك، هذه كلها ذنوبك، غطاك الله بها. فقال لها: ما لك؟ لقد رأيت أيضاً في الحلم أنني كنت ألحسك، وأنت كنت تلحسينني. هذا النقد المؤلم الذي وجهه إلى والديه ونفسه أو إلى مؤسسة الأسرة استكمله عندما سئل: لماذا لا تتزوج؟ فقال: أبغوني امرأة أتجشأ في وجهها فتشبع، وتأكل فخذ جرادة فتتخم. وحدث أن جلس أشعب وابنه إلى مائدة طعام، فرآه يكثر من شرب الماء، فقال له: تملأ بطنك بالماء وأمامك كل هذا الأكل اللذيذ يا غبي. فأجابه ابنه: كلا يا أبتي، إنما أشرب الماء لأزيح ما أكلت من طعام، وأفسح المكان لطعام آخر. فقال له أشعب: يا لعين، تعرف هذا ولا تقوله لي؟ ومرة رأى ابنه ينظر إلى امرأة فقال له: يا بني، نظرك هذا يحبل. وفي حادثة أخرى سئل إن كان هناك من هو أطمع منه في الطعام، فقال: نعم، شاة لي صعدت في السطح فنظرت إلى قوس قزح فظنته حبلا من الأعشاب فسقطت فاندقت عنقها.

ولنتابع بتأمل أوصافه، فقد قال عنه الأصفهاني صاحب الأغاني: رأيت أشعب يغني وكأن صوته صوت بلبل، وهو قارئ للقرآن وحافظ له. قيل كان أشعب يختلف إلى قينة بالمدينة يكلف بها وينقطع إذا نظرها، فطلبت منه أن يسلفها دراهم، فانقطع عنها وتجنب دارها، فعملت له دواء ولقيته به، فقال لها: ما هذا؟ قالت: دواء عملته لك تشربه لهذا الفزع الذي بك. قال: اشربيه أنت للطمع، فإن انقطع طمعك انقطع فزعي. وأنشأ يقول: أنا والله أهواك، ولكن ليس لي نفقة، فإما كنت تهويني فقد حلت لي الصدقة. وبعد تأمل هذه الحوادث والإجابات المسكتة والصفات التي يتمتع بها أشعب، ألا نستطيع أن نقول إن أشعب حكيم المجانين؟

0: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
1: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
2: لكل شارع فيها حكاية ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.

عن الأصمعي. نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. أجمل تحية وأجمل سلام لكم أحبتي مستمعين الكرام في لقاء جديد وحلقة من برنامج القصخون من راديو تايمز سكوير. نلتقي على الخير والمحبة، ونرجو أن تكونوا بخير أنتم وأحباكم. إذن حلقة من القصخون ورحلة في أعماق التراث، أعماق الماضي والفلكلور العراقي، لكي نبحث ونتأمل ونناقش جملة من الموضوعات. ونحن تعودنا حقيقة في القصخون أن يكون للمهن وللصناعات الشعبية التراثية أساس في برنامجنا. خليني في البداية أرحب بكل السيدات والسادة الذين يسمعوننا، سواء من الراديو، من مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست حول العالم في كل مكان. يا رب الجميع بخير وصحة وعافية. حلقتنا اليوم أحبتي ستكون عن التنور. التنور صناعته والأعمال مالته، كل ما يخص التنور. والتنور حقيقة واحد من مفردات الحياة اليومية وواحدة من الصناعات المهمة جدا. راح ناخذه تحديدا في منطقة الكاظمية حتى يعني نخصص البحث أكثر وما يتشعب وتضيع من يمن الدقائق بدون فائدة. فاصل أول ونبلش.

قرب أشهر منطقة في الكاظمية ببغداد، ألا وهي منطقة باب الدروازة، وإلى اليمين منها بمسافة تزيد عن 100 متر قليلا، كان يقع أقدم معمل لصناعة التنانير في الكاظمية، وبالتالي هو المعمل الوحيد فيها حيث تتم فيه عملية صنع التنور وبيعه على الناس بأحجام مختلفة. حقيقة طريقة يعني اللي بوع على التنور ويتأمل خلف صناعة التنور الطرق الفنية غاية في الدقة والمهارة، ويتعجب كيف اهتدى الإنسان في العراق إلى معرفة أنه مادة النفاش اللي هو الزهر الجاف لنبات البردي تساعد على تماسك التنور واكتساب نعومة غير قليلة، ومن ثم تكسبه حرارة أثناء شعله أو تشغيله لأول مرة. وإحنا قلنا أن الصناعات اليدوية يعني تعكس تراكم خبرات طويلة لمئات السنين، وقد تكون لآلاف السنين حقيقة. لا تتوقعون أنه الطعام وطريقة الطبخ وكثير من التفاصيل هي إجت هالشكل، يعني عفو الخاطر. المعمل يعني معمل التنانير دائما يتسم بالبساطة. من تدخل معمل التنانير الطينية راح تواجهك أكوام من التراب الأحمر اللي يسمونه الطين الحري، وعدد من التنانير الجاهزة للبيع واللي هي تكون قسم منها في طور التكوين. أحبتي، يروي المؤرخ والكاتب فوزي رسول أنه الحاج حسين علي أكبر كان من أشهر صناع التنانير في الكاظمية، كان أشهر من نار على علم. بعد وفاته أجا ابن حسين الأسطى ومارس عمله، وكان حقيقة عمره أول ما اشتغل في صناعة التنانير 10 سنوات. تخيلوا واحد من عمره 10 سنوات يصير يعني أسطى أو صانع في مهنة معينة، أكيد راح بمرور الوقت راح يكتسب خبرة كبيره.

حين نتكلم أخواني عن المواد الأولية في صناعة التنانير، نقول إنه التراب الأحمر الحري تعتمد صناعة التنور أولا وقبل كل شيء على مادة التراب الأحمر المجلوب خصيصا من الشمال من بعض وديان كركوك المرتفعة، وأحيانا يجيبوه من منطقة سيد محمد اللي صايرة يم بلد. أما بالسبعينات فكان يجلب من كركوك وحسب والسبب حقيقة في هذا الشيء أن التراب اللي جايبينه من كركوك يتمتع بخصائص مطلوبة في صناعة التنور، اللي هي شنو؟ شنو هي الخصائص التي يحتاجها الصانع؟ يقول لك لازم يكون الطين خالي من الملوحة، طين حلو زين، ويكون وهذا طبعا يكون في مناطق عالية بعيد عن مناطق البزل، ما بي رمل، خالي من أي أنواع الجراثيم، جراثيم التربة، ولونه أحمر. وهنا أخواني لابد أن نوقف عند هاي النقطة لنرى أي مهارة وخبرة وراء اختيار وتحديد نوع التراب الصالح لعملية صناعة التنور من قبل ناس يعني هم بالنهاية شعبيين، ما نالوا قسط من العلم، هم لا جيولوجيين ولا باحثين حتى يعرفون، لكن الخبرة، مرور التعامل، مرور العمل يخلي هناك تكريم إبراز. يعني الصنعة هم لها هيبة، الصنعة هم لها كرامة، هذول الناس الشعبيين الأكفاء يتحولون إلى علامات في مجال عملهم يتفوقون بها حتى على العلماء. المادة الثانية أحبتي هي مادة الفشقي، والفشقي هي فضلات الحيوان حيث تخلط مع التراب بعد غربلتها بواسطة غربال أعد لهذا الغرض، والفشقي أو الفضلات تزيد من تماسك التنور أثناء وبعد صناعته. المادة الثالثة مادة النفاش اللي قلنا عليها أو الطريش، وإلها مفعول السحر حقيقة في إكساب التنور، هذا التماسك اللي نشوفه به والنعومة اللي تصير بالأسطح ماته. المادة الرابعة هي التبن، ويخلطونه ويا الطين ويستخدم في حالة صنع الجانب السفلي من التنور اللي يسمى بالشعب، وذلك لأن التبن يعمل على جعل شعب التنور أكثر مقاومة وصلابة، بالنظر إلى أن منطقة الشعبية مات التنور يقع عليها ثقل التنور برمته، ولأنها تمس الأرض لذلك لازم يسوون الشعب من الطين والمواد التي تمتاز بحالة من المتانة.

أحبتي، بعد أن يجلب التراب من كركوك تخلط المواد الأولية عدا التبن، ثم يحوطونه على شكل حوض ويترك عليه الماء لمدة معينة، ثم يتركون المواد على هاي الحالة ساعتين لتذوب الدقائق الصغيرة بالدقائق الخشن الكبيرة، تصبح طين ناعم يعني ممتزج امتزاجا جيدا، ويكون أما شد يعني يابس نسبيا أو حل بمعنى خفيف، وأما وسط وهو الغالب حقيقة في صناعة التنانير. وفي كل هاي الحالات فإن الطين يجب أن ينخدم، يسمونه مصطلح ينخدم بالرجلين، لمدة نهار كامل ينداس يجي ينصعد عليه وينفرك بالرجل حتى تتداخل المواد الأولية بعضها ببعض، ولتزيد من قوة الطين وطراوته، وليكون بعد ذلك كتلة واحدة. وعندما يكون الطين حقيقة مهيئ للعمل يفرد قسم خاص منه لكي يضاف إليه شيء من التبن لإعداده لعمل أسفل التنور فقط مثل ما قلنا اللي هي منطقة الشعب، أما الأجزاء الأخرى من التنور فتشتغل بدون التبن. حقيقة طريقة صنع التنور تتلخص بستة مراحل، ابتداء من صنع أسفل التنور حتى أعلى، وخلينا نحكي عن المرحلة الأولى بشكل تفصيلي. هذا يريد يفتح لمصلحة مع صناعة التنانير الطينية اللي للأسف حاليا تراجعت كثيرا كمهنة، وربما يعني صارت أشبه بالمفقودة حقيقة أو النادرة. يجيبون بالمرحلة الأولى الطين اللي قلنا عنه المخدوم والمخلوط مع التبن خصيصا لعمل شعب التنور، ويوضع الطين على تختة خشبية توضع أمام العامل الذي يجلس خلفها، فيباشر العمل بأخذ كمية قليلة من الطين ويبدأ بتدوير كتلة الطين بكلتا يديه، وباستمرار عمله هذا تبدو الكتلة الأمام على شكل أسطوانة تشبه حبلا غليظا، ويسموها بالفعل يسموها فتيلة، يكون طولها حوالي قدمين وبحسب حجم التنور، فإذا كان كبيرا كانت الفتيلة أطول مما ذكرناه وبالعكس صحيح، أما قطرها فحوالي الإنج والنص تبعا أيضا لحجم التنور. توضع هاي الفتائل الطينية على صفيحة تنك قبالة التختة ليحملها المساعدون إلى محل العمل، ويرصفوها أربع فتايل أو أكثر على شكل دائري لتكون ما يدعى بالساف، وهو في الأسفل أغلظ منه في أعلى التنور.

المرحلة الأولى تتطلب أحبتي رصف 16 ساف طيني، 8 منها بالطين المخلوط بالتبن لعمل الشعب، ثم 8 سوف فوقها من الطين غير المخلوط بالتبن. بعدها تتم تسوية خارجية لسطح المرحلة الأولى بواسطة بليتة من الحديد يسموها المالج. المرحلة الثانية يسوون 12 ساف طيني مثل الطريقة اللي قلناها. المرحلة الثالثة 10 سوف طينية، الرابعة 10 سوف، الخامسة 6 سوف طينية، المرحلة السادسة والأخيرة يسوون 7 سوف طينية، ثم حقيقة بعدين يسوون طوق الحلق اللي هو فوهة التنور، زين صار فوهة ثخينة يسوون بها تخريم لتجميلها، فيكون المجموع 61 ساف يتكون من التنور الطيني على شكل تجويفة اسطوانية. وبعد الانتهاء من صنع التنور بطريقة السوف المذكورة، هناك عمليات تكميلية مثل تسوية وتنعيم التنور داخليا وخارجيا، ثم عمل فتحة الرواج يروجونه، يعني يروجون النار اللي حيث يكون قطرها نحو 5 سنتيمترات، ثم يصبح التنور مكتملا من جميع الوجوه ولكنه غير جاهز للبيع، إذ يجب أن يبقى مدة شهر كامل داخل المعمل دون أن يتعرض لأشعة الشمس، وبعد الشهر يعرض في الشمس لمدة أسبوع واحد صيفا وأسبوعين شتاء، وعند ذلك يصبح جاهزا للبيع. يجون الناس من معظم محافظات البلاد لشرائه، والمحافظات والمناطق اللي اعتاد أهلوها شراء التنانير من الكاظمية هي الكوت والأنبار، مناطق بدر وجصان الرطبة، بالإضافة إلى مناطق بغداد ومناطق الكاظمية، يعني المناطق اللي هي محيطة ببغداد، لأن يقول لك هذا التنور طين أنا ما روح أشتري من بغداد وأجيبه للبصرة، هذا يتفلش يصير. أنواع التنور أحبتي من حيث الحجم، أولا تنور نمرة 0 وهو أصغر أنواع التنانير، حيث يسع 9 قرص كل شجار، شجار يعني شجر النار شعلها، ويكون القطر مالته قدم ونصف القدم، وتشتري العوائل قليلة العدد واللي تخبز لاستهلاكها العائلي فقط، وسعره في 70s كان دينار واحد، 3 دولارات يعني تقريبا. تنور نمرة 1 اللي يسع 11 قرصة، قطرة 2 قدم، سعره دينار وربع. تنور نمرة 2 يسع 13 قرصة، قطرة 2 قدم ونص، أما سعره دينار ونص. وتنور رقم 3 15 قرصة، 3 أقدام، دينارين. هاي التنانير الأربعة تستخدمها العوائل لإنتاج الخبز لاستهلاكها العائلي اليومي.

مستمرين معاكم أحبتي أصدقائي في برنامج القصة خون من راديو تايمز سكوير، وحلقتنا اليوم عن صناعة التنانير الطينية. النوعية الخامسة من التنانير هي تنانير نمرة 4 التي تسع لثمانية عشر رغيفا، وقطرها عادة يكون 3.25 قدم، وسعرها 2.5 دينار. وتشتري الخبازات اللي يبيع عن الخبز للناس، خبازات الأحياء خلينا نسميها. ويستغرق عمل هذه الأنواع الخمسة من التنانير يومين إذا كانت شتاء، ويوم واحد إذا كانت الدنيا صيف. النوعية السادسة هو تنور المخابز. حقيقة تنور المخابز بدون نمرة، وهو تنور مخابز الأسواق بضمنها مخابز الإعاشة في سبعينات وستينات القرن العشرين في العراق، ويكون كبير الحجم، يعني يقدر أن يسع 22 قرصة، وإنتاجه حوالي 500 قرصة يوميا. أما قطرة فأربعة ونصف قدم، وسعره 8 دنانير، ويستغرق عمله تقريبا 5 أيام في الشتاء و4 أيام في الصيف، يكون مخبز يعني تنور عملاق. أما التنور السابع هو التنور الأرضي، أي أنه يوضع في حفرة عميقة في الأرض تعد لهذا الغرض، فينزل التنور فيها على عكس الطريقة المعتادة في البناء اللي هي تتضمن نصب التنور فوق الأرض. والتنور الأرضي هذا يسوون به يعني هاي الأكلات، المدفون ما مدفون، مندي وغيرها، اللي كانت نادرة في ذلك الوقت لكن الآن حقيقة انتشرت انتشار كبير. أما مواصفات هذا التنور اللي هو تحت الأرض وليس أرضي، قطرة حقيقة يكون 8 أقدام ويسع 35 رغيفا، ولكن الجزء الأسفل منه يغطى بالنار وما تتركه من رماد، فتبقى سعة 15 رغيف فقط، ولكنه يعني ينتج يوميا أكثر من 3000 قرصة، وسعره غالي 14 دينار، ويستغرق عمله 10 أيام سواء كان صيفا أو شتاء. خلينا وراء الفاصل ناخذ الأدوات المستعملة في عملية صنع التنور اللي مرينا على قسم منها، وهسه ناخذها بشيء من التفصيل.

احنا قلنا من ادوات صناعه التنور هو المالج اللي عباره عن فنر هنشار يستخدم لغرض مساواه التنور من الداخل والخارج، ويضم المعمل 6 قطع منها بأحجام مختلفة عن بعضها البعض.

بعض نسبيا. بعدين يجي التراش. تراش هو قطعة حديدية محدبة مسوين بيها قبضة بحيث تدخل أصابع اليد فيها، تستخدم لتنعيم بطن التنور تقريبا على شكل حرف دي، ويحوي المعمل عادة على قطعتين منها. المادة الثالثة هي أو الأداة الثالثة هي تختة فتايل، وهي عبارة عن ألواح خشبية مستطيلة الشكل تستخدم لوضع الفتايل وعملها عليها. وهناك أخوان تختة أخرى من صفائح التشينكو تحمل عليها الفتائل لتؤخذ إلى محل العمل. بعدين التفز. التفز أخواني كتلة كونكريتية ثقيلة برأس عود خشبي، ولها وجهين، واحد مسطح والآخر محدب، يستخدمونه في تعديل التنور من أي انبعاج أو تحدب أثناء عملية الصنع لما يكون في المرحلة الرخوة منه. المادة الخامسة هي الغربال، اللي يستخدم لتنقية فضلات الحيوان من الأحجار وسواها. خلينا نحكي عن العادات المصاحبة لعملية شراء التنور وبنائه. حقيقة ممكن أن تكون هنا هذه الأشياء، العادات والتقاليد المصاحبة لعملية شراء التنور، مختلفة من بيئة لبيئة، من ثقافة لثقافة. حقيقة هناك يعني بعض الأشخاص الصناع يقولون أن الناس كانت من تشتري التنور يبخروا له، وأكو من يذبحون إلى ديتش. على فكرة هاي عادة بكل يعني كل سلعة كانت يشتريها البيت، يا أما يذبحوا له سلعة جيدة يعني سلعة مهمة، لو يذبحوا له دجاجة لو ديتش، لو يطنقون عليه بيضة زين. وحقيقة أثناء بناء يضعون في داخل التنور سبع عيون مع قراءة بعض التراتيل. كذلك على المرأة القادمة من بيت آخر وهي تشهد نصب التنور لأول مرة أن تصلي على محمد وآل محمد، وإلا طبعا أهل البيت يغضبون عليها، يخافون يقول لك لا تطقنا بعين، فالصلاة على النبي تطرد العين.

أول إشجار، يعني أول عملية إشعال للتنور تكون عادة نذر، وهذا النذر أما أن يكون خبز العباس أو خبز عروق يوزعان على الفقراء مجانا لمناسبة نصب التنور، وهاي الدلالة يعني على استجلاب البركة لما تكون عندك سلعة جديدة، نوع من الاحتفال الناس تحتفل. هسه العالم ما قامت يعني يأثر بيها شيء، يشتري له بلازما 55 بوصة، يشتري له سبلت كنتوري، يشتري له سيارة، لا يفرح ولا يكيف ولا يعتبرها مناسبة ولا يوزع خبز العباس لهم، ولهذا

وطبعا عملية التثبيت تجري على وفق صورتين، أحدهم أن يعني يبنى صف ساف من الأحجار بمقدار محيط القاعدة، ثم يثبت التنور فوقه بالطين أو بالجص أو أي مادة تصلح لهذا الغرض. وبهذا الشكل حقيقة تقام تنانير الفلاحين وسكان الصرايف. أما بالمدن وفي الصورة يعني يصنعون على الصورة الثانية اللي هي شنو، ينشأ حول التنور بعد تثبيته على الأرض بناء مضلع الشكل من اللبن أو الآجر، يكون في مستوى الفوهة، وتحش الفراغات بين جدار التنون والمضلعات بالتراب أو بالرماد أو الحجر، بعدين يعقدون السطح وتتوفر بهذه الطريقة مساحات تحيط بالفوهة تستخدم لوضع الأطباق وأوعية العجين كما تتخذ للجلوس عليها. والتنور الجديد يفخر بنار قوية مدة 3 أيام متتالية قبل أن يتم الشرع في الخبز. بعدين بمشروب مي ينقعون به ورق السدر أو الزيتون، ويخلط به كمية من الدهن الحيواني، أحيانا طين خاوة. الغاية من المشر صقل الجدار الداخلي. زين، الأغراض التي يستخدم من أجلها التنور، طبعا يعني أغلبنا نعرف ما هي الأغراض التي تستخدم للتنور، منها وبدرجة الأساس صناعة الخبز واستهلاك العائلة، يا أما مثلا يعني خبزون ويبيعون، يا أما مثلا أحيانا لاحقا صاروا يشون السمك بي، يشون الدجاج بي، لكن بالسابق الهدف الأساسي إليه هو صناعة الخبز.

أيضا الأغراض التي يعني تستخدم منها التنور هو خبز العروق، وأيضا عمل الكليتشة، تخبز الكليتشة أخواني في التنانير لمناسبات شعبية ودينية كالأعياد ودورة السنة، حيث تعمل على أشكال تقليدية ترمز إلى شكل الخنجر أو اللعابة أو أشكال دائرية أو مسننة، محشات إما بالتمر أو السكر والسمسم أو لب الجوز حسب الحالة الاقتصادية. طبعا ممكن في يوم من الأيام يعني نمر ناخذ على شلون يسوون الكليتش، حقيقة ضروري جدا. أحيانا يشون بالسمك، يعني يخلونها بطن التنور على آلة تسمى الماشي، وتأخذ السمك والماشي إلى التنور حيث تشوى وتأخذ شكلها النهائي. البرمة هي أكلة مي اللحم، وقديما لم يكن لتعدد الأكلات من مكان، حيث يعني اعتاد الناس أخذ كمية من التمر الكسب مع رغيف خبز كوجبة غذاء كاملة، أو أن يعني وجبتهم تكون من الدبس الأبيض مع رغيف خبز. وين أكو أكلات سابقة؟ أما مي اللحم فيعتبر وجبة دسمة بحق، بحيث يتهافت عليها الناس خصوصا وأنها تعمل في التنانير، وهي مي ولحم حمص بصل كركم، يعني التشريب، هي التشريبة، احنا نسميها بعض العوائل يسمونها التشريب، وبعض المناطق يسموها البرمة. من استخدامات التنانير الطينية سابقا هي شوي الباذنجان، يسوونها حميسة، يسوونها بابا غنوج، السليجة حب اللوبية يسميه السامرة العوين، ويوضع معه يعني لبن مجفف ويخلط جميعا ويوضع في قدر، ومعها مي يناسب السليجة، ثم يوضع القدر هذا في التنور. بعد الانتهاء من الخبز مباشرة يخلونه للصبح اليوم التالي، سامرائين عادة يخبزون وراء الظهر. المهم ممكن شوي اللحم، ممكن أحيانا أنواع من الخبز، التفتون، المصبع إلى غيره، الشجري، القلمدان، القرصة، الحناية وغيرها.

0: الحقيقة التنانير الطينية كانت في البيوت واحدة من علامات العافية حقيقة. كثير من العوائل كانت تجيب الحنطة من المزارع من الحقول، خاصة اللي ساكنين خارج المدينة، ويطحنوها بالمطاحن البدائية أو بمطحنة القرية، ويحطوها بكياس وقواني، وتبدي الأم تخبز، يعني تعجن مع ساعات الصباح الأولى، وتخمر العجين ماتها، بعدين تسوي شنق وتاخذه لعملية الخبز بالتنور. والخبز بالتنور حقيقة كان يعطي هذا الخبز ذو الطعم والنكهة التي لا يمكن لأي مخبز تجاري الآن أن يضاهيها. عشان تكو سوالف الصودة وسوالف المامخ تمر والفطير والخلط والغيش في أنواع الخبز. كان الخبز حقيقة، ولا كان الخبز هذا المعدل وراثيا والجلوتين بيه عالي ومصايب مقاومة الإنسولين. كانت القمح حبة كاملة تطحن وهي ونخالتها وقشورها، فتعطي يعني أنا حقيقة مجربة خبز التنور الريفي، مجربة يعني عايش فترة هناك، وشايف الطعم مالته وجماله وريحته الفواحة اللي طق بالخشم مثل ما يقول، ما ممكن أبدا أنه تنساه. لكن للأسف بعد التطور والآن هسه الصمون والخبز والمخابز هاي الإلكترونية الحديثة خلت الطعم يختلف، هاي حتى الصناعة هاي تتراجع. اليوم أحبتي إحنا أخذنا في حلقتنا اليوم من القصخون كان موضوعنا عن صناعة التنانير لما لها من يعني مكانة وذاكرة راسخة في فلكلورنا وتراثنا وذكرياتنا. إذن أحبتي هذا الوقت أدركنا، لذلك نكتفي بهذا القدر. نتمنى أن تكون الحلقة حلقة القصخون لهذا اليوم ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم معها وقتا طيبا. أشكر حسن استماعكم، ولم يبق لي سوى أشكركم، وتقبلوا في نهاية حياتي أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل ورق تحية من الزميل المخرج أوراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة، كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.
2: سيقال إنك موغل في الحرب، لا زمن لديك بلا قتال حين لا يرجى القتال، بعض التفاوض ربما يجدي، فألجم نار قلبك ثم قم كي تبتدي زمن التباحث فوق نسفك، وانس ما لاقيت من محن تذوب بها الجبال. الناس قد تعبوا من الموت اللعوب، وأنت تشحد بندقيتك التي هرمت وتنهض ثم تهجم، تحصد الأرواح في عجل وترجع ثم تشحدها وتهجم. هكذا قضيت عمرك، فاسترح يوما فقد طال النضال. قدست شيبتك التي حفظت همومك حينما انكفأ الرفاق وصرت وحدك بين الخنادق كالمناجل تنتقي وقت الحصاد وليس يدري العزم حدك. يا قبلة الكلمات حين تساقط المعنى فقمت تعيده إذ يكتب التاريخ مجدك، إياك أن تصغي فثم معاول في القول أخفتها السياسة كي تهدك. حلق كما تبغي جناحك فوق ذل الثرثرات هو الجلال، واترك فحيح خطابهم سيقال دوما ما يقال. حاذر فأفخاخ الكلام كثيرة، والحرف متهم ومتهم، وسهم ضالع في الحالتين، فمن سيعرف من؟ ومن يدري العدو من الصديق وحوله، هذه المقالات الكمائن. والحرف دونك يا سليل الضوء عتمة ليلة جرداء، مائي تلونه طباع الناطقين، وقمة مقلوبة أو غار معنى، أو مجاز باهت أو غربة بين الأماكن. غربال روحك لا يمرر ليلهم، وثبات قلبك سوف يشرق حين تختبر المعادن. طعم الحقيقة لا يهادن، كل جرح لا يهادن، أي موت حين يعبث في صحابك لا يهادن لا تهادن. أنت الحقيقة شكلها وحضورها، والآخرون هوامش من فجوة في اليأس تبصرهم، فتصنع من فتات الوقت وقتا آخرا حسب اشتهائك. من تشظينا تجمع وحدة البلور، إذ لا بد من صبح يطل وإن تغافلت المدائن. واعلم بأن العابرين على نزيفك فرقتان، أولاهما صنف رمادي الطباع، فلا عليك ولا معك قد كان في قلب الشدائد مضمرا، حتى إذا انقشع الدخان ولحت منه مؤزرا، ستراهما لليتبعك. والفرقة الأخرى رأتك معبرا للحلم، فاحتضنت دماءك كي ترى وطنا تغيبه المنابر والمقابر في متاهات الزمان المفترى، وطنا يكمم ضوءه ليل وتقصده سكاكين الورى، عصرته كف النائبات فظل يذرف سكرا، وجرى به الجرحان ماء شاهدا عما جرى. من نزوة الحرب البغي وطلت الموت المباح، ومن ولادات النعوش تكاثرت مذ أطلق الكرسي ضحكا أصفرا، من كل طعن في الخفاء وكل غل بالنفوس تدثرا، هو ذلك الوطن القريب ولا سبيل ليبلغوه سواك يا جسر الذرى. وطن كرعشة عارف ينتابه كشف ويصهره الجمال، هو ذلك الوطن التمني والخيال، فاعبر بهم صلف الكلام وخبثه، فلأنت أحرفك الفعال، سيقال دوما ما يقال.

0: في زماننا صار الطب يمد يده إلى أعمق زوايا الجسد والعقل، وفي عصر تعالج فيه الاضطرابات النفسية بأدوية دقيقة وأجهزة حديثة ومناهج علاجية أثبتت نجاحها في كل مكان من العالم، يبقى في العراق وفي البصرة خصوصا صوت خافت يردد أن زيارة الطبيب النفسي عيب، وأن العلاج النفسي نوع من الجنون نفسه، عندما يختار المريض طريق الرقية والتمائم بدل طريق العيادة تصبح وصمة العار أقوى من ألم المعاناة، ويظل العقل أسيرا لمخاوف الناس لا لتشخيص الطبيب. ولكن يبقى السؤال الأهم، كيف ينظر الناس إلى الطب النفسي؟ هل جرب أحدهم زيارة طبيب نفسي من قبل؟ وإذا احتاجوا فعلا هل سيطرقون باب العيادة؟ أم أن طريق الروحانيات ما زال هو الأقرب والأكثر طمأنينة له؟
1: أتجه دائما إلى طبيب النفسي، لن يكون أوفر حظا وعنده معلومات حل هاي المشاكل وينتشر العلاج المناسب في الوقت المناسب. بالنسبة للروحانيات، احنا جربنا صارت عندنا مشكلة عائلية بالبيت، اتجهنا للروحانيات، مجرد كلام، كل نتيجة ماكو.
2: ألجأ يعني لا روحاني ولا طبيب نفسي، يعني أشوفون شنو المشكلة، شنو السبب، شنو اللي مضايقني أنا، أو مثلا إذا عندي صديقة مقربة ممكن نسولف أنا وياها وأفضفض لها. يعني
3: أكو ناس ترتاح بالروحانيات، يقول لك أنا والله من الروحانيات يقرأ آيات علي شوية أرتاح شوية يهدي بالي. أكو لا ناس يقول لك أنا ما أؤمن بهاي الشغلة، أنا واحد طبيب نفساني ونفساني حيحدد لي جلسات ما طبية وجزء يعني فترة وفترة وعلاج ارتاح نفسيا.
2: لا اكيد مو حال اي طبيب ثاني، بالعكس يعني اكو وجوز احنا مشكلة مثلا مصعبها كلش هواي ونشوفها كلش معقدة، يجوز هو بالعكس يبسطها اليش، وجوز احنا نشوف مثلا الحل مالتها مثلا من جزء واحد بس هي تطلع من اكثر من جزء، مثلا هو يفتح عينك على هواي امور وعقلك.
4: عدي الروحاني شوية افضل يعني، انا ما مريت يعني بس والدتي مرت بهي التجربة، فهم راجعنا الدكتور نفسي ما عالج، رحنا الروحاني عالج عرف العلاج.
5: اي اروح الطبيب نفسي أحسن، ما الواحد ما شغل العالم كلها دجالة وتشذب وفلوس يأخذون وكلش شماك، مثل الدكتور دارس وفاهم.
6: أنا طبيعتي أنه شوي أكابر فأبقى بداخلي أكتب لحد ما مر الوقت أشفى، بس إن شاء الله بالمستقبل الطبيب النفسي أنا ألجأ له، ما ألجأ الروحاني أشوفه أفضل.
0: ومن بين هذه المفارقة العجيبة يقف الدكتور عقيل الصباغ المتخصص في الطب النفسي ليتحدث لنا عن هذه الظاهرة وعن اسمها وعن العزوف وما يراه من أسباب وخلفيات تجعل المريض يهرب من الطبيب إلى المجهول.
7: طبعا هذه معروفة قديما وسابقة، الطب النفسي هناك ما تسمى بوصمة العار، وصمة العار اللي هي الاستجمة، يعتقدون الناس أنه زيارة الطبيب النفسي فد وصمة انه ما يزوروه بسبب انه يخافون انه يقولون عليه هذا مجنون او بين قفشين انه هذا مخبل وسودن مثل ما يدعون هيجي، لذلك كثير من عندهم يراجعون السيد او الشيخ او غيره من هذه الاشياء، لانه ربما متقبل اجتماعيا لكن هي بالحقيقه خساره اقتصاديه وخساره علميه، لانه ما راح يطيبون. فالمفروض بهذه المناسبه هي وصول التوعيه لكافه المجتمع، نقول لهم يا بزور الطبيب النفسي ربما تستفادون، انه احتمال كبير تشافون، وهذه دعوتنا له.
0: إذا ما وسعنا دائرة الحديث من العيادة الفردية إلى واقع المدينة كلها، نرى أن المشكلة لا تقتصر على الخوف من العلاج، بل تمتد إلى قلة المتخصصين أنفسهم. فالبصرة بما فيها من ملايين السكان وضغوط الحياة اليومية تفتقر إلى عدد كاف من الأطباء النفسيين القادرين على سد حاجة المجتمع، كما يرى نقيب الأطباء الدكتور وسام الرديني الذي حدثنا عن هذا النقص وعن ما ينتظر هذا القطاع إذا استمر الإهمال.
8: احنا نشعر بضغط كبير على أطباء الطب النفسي في العراق، باعتبار خاصة في البصرة، باعتبار أن عددهم قليل، لا يتجاوزون 14 طبيب من عدد سكان تقريبا 4.5 إلى 5 مليون نسمة. من خلالكم طبعا احنا ندعو كذلك كليات الطب ووزارة الصحة لتحفيز الأطباء للتوجه للطب النفسي، باعتبار هو من الاختصاصات الطاردة والشحيحة في العراق، وكذلك ضرورة الاهتمام المجتمعي بالأطباء الطب النفسي والعقلي باعتبارهم يحافظون على صحتنا النفسية.
0: الطب النفسي اليوم علم راسخ يقوم على بروتوكولات علاجية دقيقة ويخضع لضوابط ومتابعة مستمرة لا مكان فيها للاجتهاد الفردي أو العشوائية. وحتى نعرف أكثر عن واقع العمل داخل العيادة النفسية، تنضم إلينا المتخصصة الدكتورة رفا الوليد لتضع النقاط على الحروف، متحدثة عن دقة هذا المجال وتحدياته في البصرة.
9: إحنا عادة يعني العلاج كل مرض أو كل اضطراب يحتاج فترة زمنية، يعني العلاج مالته أكو مثلاً الكآبة ممكن من 3 أشهر إلى 6 أشهر، أكو اضطرابات تحتاج مثلاً 2 شهر إلى 4 أشهر، هاي إحنا نحددها. فالوصفة المفروض تكون محتوية على المدة الزمنية، يعني أنا أكتب مثلاً هذا العلاج لمدة 2 شهر، إذا زاد عن 2 شهر هذا الشيء راح يعرضه للخطر، ممكن إنه يتعرض إلى جرعات مثلاً زائدة تأذي المريض نفسه. فمن هذا الجانب إنه هو محدديها حسب وصفة الطبيب. أنا مثلاً قاعد أداوم حالياً هسه مثلاً بأطراف القطرة والأرياف، لحد الآن ما متوفرة مثلاً العلاجات، صعوبة بتوفير العلاجات، فخاصة العلاج النفسي شوية صعب يتحصل، بس قاعد نحاول وإن شاء الله خير.
0: لقد أثبت العلم أن العقل يداوى مثل الجسد، وأن الطبيب النفسي ليس خصماً للروح، لكننا ما زلنا في مجتمع يضع الخوف قبل العلاج ويختار السكوت بدل الإفصاح، كأن الراحة عيب والشفاء وصمة. ومع ذلك فالأمل قائم ما دام هناك من يؤمن بالعلاج ومن يدافع عن حق الإنسان في أن يكون سويا وسعيدا. فالطب النفسي ليس ترفا، وإنما ضرورة من ضرورات الحياة الحديثة، ومن يطرق بابه لا يتهم بل ينقذ.
10: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك قل ليتني شمعة في الظلام.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: انزا هوم العالمي، ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من قلب البصرة،
9: من قلب البصرة،
8: من مول بصرة تايم سكوير،
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
11: روح القصة حكاية،
10: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
11: وروح الحكاية تجربة.
10: ولأن قيمة التجربة عبرة،
11: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
10: برنامج حكايتي،
11: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
10: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
11: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم وعلى الهواء مباشرة محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي، مع في الإخراج زميل أوراس فوزي وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نروي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنه من باب الصدفة ليس إلا.

بداية إلى كل من أرسل بحكاية لي، حكاية شخصية، حكاية واقعية حدثت إلى أو لغيره. طبعا الحكايات التي تصلني كثيرة، لذلك لأضع في أذهان مستمعين الكرام والأحبة ومتابعيني بأنه كل القصص التي أرسلت هي لا يمكن أن تهمل، لكن هناك أولويات. محبتي واعتزازي بكل من تكبد عن إرسال قصته سيسمع هذه القصة قريبا إن شاء الله، وشكرا لكم ولقصصكم الجميلة جدا والمؤلمة أيضا، لأنها حدثت لكم وعشتم ألمها وضيمها.

حكاية اليوم أيضا من الحكايات التي وصلتني. في عام 1988 أو بعد 88 عام 1988، وهو الزمن أو اليوم الذي لا يمكن أن ينسى بصراحة. إحنا نحكي مو لهذا الجيل، الجيل اللي عاش هذه المرحلة إلى الآن، عندما يعني يمر هذا اليوم اللي مر علينا قريبا 88 1988، أتذكر فرحتي وأنا شاب صغير، يعني شاب ويسمع بالحرب، طالب ويسمع الحرب انتهت، لأن الحرب لا تعني أن أدخل في أتون الحرب، بل الحرب تعني عودة الأب وعودة الأخ والعم وكل الأحبة وكل الرجال إلى بيوتهم. الحرب التي طالت 8 سنوات وكنا يعني نعتقد أو نتصور بأنها لا تنتهي، ونشبهها بحرب البسوس اللي دامت 40 عام، حرب قاتلة وطاحنة تودع الأمهات الأبناء في يعني مع دعاء ويأس بأن لا يعود هذا الابن أو هذا الزوج. انتهت الحرب العراقية الإيرانية وعاد حسن إلى عائلته.

حسن حالة اللي هو بطل قصتنا ووالد بطلة قصتنا حال حال الكثيرين من الجنود العراقيين اللي بقوا في الحرب أو تلقفتهم الحرب مبكراً، لأنه الكارثة أنه في الحرب هي مظلوميات كبيرة حسب المواليد. أكو شخص عاش اللي 8 سنوات حرب، أكو واحد عاش 4، أكو واحد عاش سنة، واحد عاش 2. لا، حسن من الناس اللي بقوا بالحرب طويلا، تزوج في الحرب وأنجب في الحرب، رجع إلى عائلته بخير وسلام والحمد لله. طبعا واللي يطلع من الحرب العراقية الإيرانية لا يعني يحمد الله وشكرا. وإحنا مع الأسف ما أدري ليش العراقيين دائما عندنا غائب في حرب، دائما عندنا واحد رايح للحرب، مو واحد مسافر يشتغل وراح يرجع بخير وسلامة ولا لاملة كم فلس لا ويبني حياته، لا يا دوب يرجع بروحه، ونقول الحمد لله. فإحنا مكتوبنا، يبدو أنه مكتوبنا العراقيين دائما عندنا أبناء مشاركين في الحرب، وأتمنى وهذه أمنية الجميع أن لا يدخل هذا البلد اللي مر بالكثير من المعاناة أن يدخل بحروب جديدة. وطبعا الحروب اللي حدثت سواء كانت الحرب العراقية الإيرانية وكل الحروب اللي عاشها البلد العراقي وفقد بها ما فقد من الأرواح والمال، كانت هي صنيعة خارجية، ويدفع ثمن هذا الشاب وتدفع ثمنها الأم الثكلى وتدفع ثمنها الأرملة. لذلك عودة حسن إلى بيته بخير وسلام كانت مفازة كبيرة. رجع إلى بيته وأيضا رجع إلى عمله كموظف صحي في أحد المستشفيات. طبعا إن خلصت الحرب العراقية الإيرانية الكل اللي كانوا موظفين وذهبوا إلى الحرب، لأنه المدينة وإحنا نعرف اللي عاش بالحرب لا ماكو بس بقت في المدينة بس الشيوخ والمعاقين، لذلك دخلت علينا عمالات كثيرة وتحديدا العمالة المصرية والسودانية. رجعوا إلى وظيفتهم، يا الله الحمد لله. بعد عام 1000 أو في خلال هذه الفترة بعد 88 عام 1988 وبدت العائلة العراقية تنتظر الأسير أيضا. رجع هذا الرجل اللي هو عنده ولدين، وكانت عنده بنت هي الوحيدة، وهذه البنت يعزها معزة خاصة، عزة استثنائية، وكان اسمها أماني. هذه البنت يعني شاءت الأقدار أن تكون هي الوحيدة، لأنه لم تنجب زوجة حسن بعد أماني أي طفل، فكانت هي بودقة البيت، كانت هي لعبة البيت، سعادة البيت. عاش الأب يقدم خدماته ويرمم بيته ويعيش حياته بسلام. كان هو ابتداء عندما انتهت الحرب يعيش مع عائلته يعني مع أهله. لذلك بعد أن انتهت الحرب ورجع إلى وظيفته، كان جل طموحه أن تكون عنده أو يكون عنده بيت. الرجل لملم نفسه واستطاع أن يشتري قطعة أرض في منطقة، فعلا استطاع أن يشتري قطعة أرض. كيف استطاع أن يشتري؟ وزعوا لهم بالبداية أراضي، لكن هذه الأراضي كانت بعيدة في مناطق نائية وغير مسكونة وما موجود بها خدمات، تركها لفترة وبعدين أصبحت هذه المنطقة أو أسعار هذه الأراضي إلى حد ما جيدة، وهو الرجل أدخر المال، باع الأرض واشترى له قطعة أرض هنا في منطقة، وإن كانت هذه المنطقة يعني ليست براقية لكن يعني لم تكن أيضا مسكونة بشكل كبير، لكن بها خدمات وشوارع إلى حد ما جيدة. هنا مرحلة أخرى، مرحلة البناء. وطبعا عندما نتحدث عن يعني قبل دخول في عام 1990 يعني هنا هذه الفترة
هنا تنفس العراق الصعداء شوية. هنا من الممكن على الموظف أن يشتري أو يدخر المال. سنة واحدة من عمر العراق عاش بخير مع الأسف، يعني عام 1988 خلصت الحرب، و89 وبعدين دخلنا بالتسعينات إلى مصائب كبيرة. سنة واحدة تنفس المواطن العراقي الراحة، وكان يتأمل خيرا بقدوم التسعينيات. لذلك في هذا العام استطاع حسن أن يتدبر أمره ويبني بيته.

نعم تمكن إلى هذا الرجل بناء بيت صغيرون حسب حاجته، طابق واحد ومن وعنده ولدي الاثنين والبنية. استقر في بيته وحمد الله وشكره على نهاية الحرب وعلى عودته لعمله واستطاعته الحصول على قطعة أرض وبنائها، والأمور تسير بخير. صارت الأمور بخير. إحنا نعرف عندما نسكن في منطقة جديدة أو إحنا تكون إن الأولوية في السكن بها والبيوتات متباعدة، ما نعرف من سيسكن قريبا، من سيكون الجار. لذلك عاش رجل بأمان وسلام، جيران متباعدين، ما يعرف اللي بصفه من وراح هذه الأرض يبنيها، طبيعة اللي راح يبنيها ويسكن بها. هنا استمر العام الأول والثاني والثالث والرابع، صارت البنت وغيرها وغيرها من السنوات وهو مطمئن يروح ويرجع، والبيوت إيش ما جالها تبنى، بيت هنا بيت هناك بيت، والجيران على ما يبدو خيرين وطيبين. حمد الله وشاكر أنه هذا الجار بخير. وإحنا يعني مرات ترى فعلا يعني موضوع التجار مهمة، مرات التجار يخليك تشيل، يعني تبيع بخسران البيت وتشيل من عنده. مثل ما إذا تحدثنا عن التجار، خلينا نتحدث اللي نتحدث على زوجة مثلا في حياتك، إذا خنقتك أو أنت خانكها بالعكس، يعني إذا انفصلتوا ترتاحون، أو مرات أخ مزعج في البيت يسبب لك أذى كبير. فأيضا التجار ممكن أن يدمر حياتك. فكان حسن ما حاسب هذا الأمر، كل ما يقعدون جيران جدد يبنون بيوتهم، يساعدهم ليتأكد ويجاملهم ويضحك ليتأكد من طبيعة سلوكهم وأخلاقهم. إلى اليوم الذي بنى فيه جار ما كان يعرف حسن بأن هذا الجار سيترك له الجرح الكبير.

طبعا حكاية اليوم اللي أنا جاي أروي لكم إياها هي من الحكايات اللي أنا حبيتها، وراح تعرفون ليش حبيتها رغم أنه بيها يعني وجع، لكن لكل وجع نهاية ولكل نهاية ممكن أن تكون فرحة أو تغيير حياته ومسار. انتبهوا لي. سكن جار هنا حسن اللي هو أبو علي ابن الكبير علي، جار عرف أنه اللي جاي يبنون، احنا نعرف من يبني يمنى جار قريب، فمن باب الفضول والمعرفة يجون يذبون رمل ويذبون حصو ويجيبون اسمنت، وتجي الشخص المعني والمتابع للعمال والإسطوات، يعني فأنت قريب من عنده، عصرية من العصاري، صبحية من الصبحيات، توقف محتاجين شيء تجيب لهم مي، تجيب لهم أشياء كثيرة يحتاجونها، توقف من باب السؤال للمعرفة شنو الموضوع. فراح حسن وقف مع هذا الشخص اللي هو يتابع ويراقب والحاضر دائما مع العمال، سلام عليكم، عليكم السلام، شنو القضية، أنتم منو، ومن اللي راح يسكن، يعني حوارات بسيطة يمكن أن تحدث مع أي شخص. اللي عرف حسن أنه اللي راح يسكن هي عائلة شهيد في الحرب العراقية الإيرانية، تأسف الرجل وأعطوهم، طبعا يعطون للشهداء أراضي، فمطينهم أرض وفي مكان آخر أيضا أسوة بحسن، وبايعين الأرض بسعر جيد مما يساعد على أن يشترون أو اشتروا هذه الأرض ويبنون بها. المتابع والمراقب للعمل منه خال هذه العائلة. العائلة شنو؟ العائلة تحتوي عن زوجة يعني أرملة أو ابنها وبنت أكبر، طبعاً هو ما شايفهم. هنا يقدم خدماته، يلقي التحية بالذهاب والإياب، إلى أن بدأ البيت ينبني، وصل إلى مرحلة الاكتمال وينتظر حسن الساكنين. في حسابات حسن شنو؟ عائلة شهيد مساكين، وزوجة منكسرة أرملة، وبنت شابة أو دون ذلك يعني صبية احتمال ما يدري، هاي كلها تخمينات. اللي عرفه أنه عتها بنت، هي البنت البكر، وعتها ولد. جيد، اكتمل البيت، انتظر يعني من باب الفضول دائما، ما أن يأتي للبيت يسأل زوجته يقول لها يعني شنو الناس هذول ما يسكنون، يعني ما يرجعون ما يجون يسكنون في بيتهم. فجاوب زوجته بأنه هذه ظروفهم، يعني فضول لا غير. يعني فعلا في أحد الجمع اجت سيارة لوري نزلت الغراض، وراح حسن والولدين اللي عنده قال لهم يلا خلنا نساعد، ساعدوا الجيران وطلب من زوجته أن تهيئ الغداء لهم، لأنه هذا ديدنا، تهيئ الغداء لهم لأنه ذولي أكيد رح ينزلون غراضهم. شاف امرأة وبنت عمرها تقريبا يعني 18 سنة إلى 17 سنة، ولد عمره 10 سنوات، عرف اسم الولد قاسم، البنت ما تعني اسمها. ساعدهم، الخال كان موجود لأن يعرف هذا خالهم، يا بخن ساعدكم، فعلا ساعدوهم، قال لهم أنتم مرتاح اليوم، غداكم راح يكون جاهز، وغداكم مو في البيت، يجون يمنا يكون الغداء. يا بشكرا جزيلا، جزاكم الله ألف خير. هنا قام بالواجب وانتهى الأمر، لكن ما يعرف حسن شنو اللي راح يصير.

نعم العائله انزلوا بالغراض ورجعوا الى بيت ابو علي حسن وتغدوا وتعارفوا على بعض والامور سارت بخير. هنا الامور جيده جدا. شنو اللي صار بعدين؟ مزاورة، السلام عليكم، عليكم السلام، علاقة جار لجار، علاقة طيبة. هذا الولد اللي قاسم اللي عمره 10 سنوات هو شخص يربي حمام فوق السطح، ودائم يعني مطيرش، دائما فوق السطح، ومشاكس، وشخص مزعج، والشارع أو المنطقة تضايق من عنده لسلوكه الفج، لكن هو في المدرسة جيد. يعني في يوم من الأيام هنا اللي تغيرت حياة حسن. هذا المطيرجي عنده يعني يصعد إلى السطح وعنده مصيادة. هذه المصيادة شي يسوي بيها؟ مثلا أكو طيور أخرى فيضربها هيك من باب التسليم. في يوم من الأيام أماني كانت على السطح تشر الثياب، وكان قاسم، طبعا أماني عمر 15 سنة شابة، وتشر بالثياب، وهذا الوكح اللي هو قاسم كانت بيده مصيادة، فبالخطأ ضرب عين البنت بحصى، وتفاجأ بصراخ هذه البنت وسقوطها على السطح. هنا شنو راح يسوي طفل مشاكس وما كان قاصد بأنه يضرب البنت، لكن اجت الحصى في عين البنت، سقطت البنت، صرخت، والدها غير موجود، ماكو في وقتها جوالات لا ماكو، احنا هنا دخلنا للتسعينات، الامور مرت ظروف صعبة بالعراق ومرت ظروف ومشاكل كثيرة. على كل حال هنا الام اخذتها ونقلتها الى المستشفى. الاب عرف فيما بعد بانه بنته في المستشفى وفي حالة خطرة، وانه يجب ان تدخل إلى صالة العمليات لأنه عينها فيها قطع كبير وفيها مشاكل لا يمكن أن يعني يشرح الطبيب ابتداء. فعندما سأل يعني وضعية كلام ما نعرف أنه العين الآن في حالة تدهور، فعلا دخلوا البنت إلى المستشفى إلى غرفة العمليات، وكانت النتيجة فقدها للعين.

المسكينة فقدت عينها. خلينا نتخيل وحدة عمرها 15، يعني هذا العمر عمر المراهقة اللي البنية تبدي مفاتنها بالظهور، والبنية تكون دائما أمام المرآة وتستمتع بمفاتن جسدها وشكلها وكل تفاصيلها. هنا يبدو الزهو، تبدي النرجسية، فكيف يمكن أن تفقد بنية ذكية وناجحة واحدة من عينيها؟ يعني مسكين عين تروح لشابة. طبعا الأم، أم هذا اللي مطير شي قاسم، عرفت بأنه ابنها لأنه نزل مرتبق، قال لها أنا ضربت البنية بعينها. الأم شنو تسوي؟ ذول أصحاب فضل، ناس قاموا بالواجب، جيران، وبنية شابة، مؤلم لأنها أمر أو تعرف وعتها بنت، وعتها بنت شابة. يعني هنا إذا سكتت من الممكن أن تنتهي المشكلة، يعني ما حد يدري، لأنه البنت فجأة وهي جاي تشير ثياب انضربت يعني بحصى من مصيادة قاسم، ما تشكي، لكن كل المنطقة يعرفون أنه هو دائما ماسك لمصيادته. الأب أيضا بدأ يشك ويتهم قاسم. طبعا القضية يعني حتى وإن شك، لكن ماكو يقين بهذا الموضوع حتى يفتح موضوع يرفع دعوة. الأم اجت، الأم اعتذرت، قالت أنا

آسفة أنا ابني اللي هو ضربتكم واللي تريدونه إحنا طبعا هي وأخوها إجوا الخال إحنا بخدمتكم وشنو تريدون إحنا حاضرين. الأب في غضبة يعني شنو يريد يسوي يعني صار عصبي على المرأة وطرد المرأة وفكر بجدية أن يؤدب هذا الولد فراح إلى مركز الشرطة وقدم بلاغ بأنه هذا الحدث الولد اللي هو حدث ضرب بنتي بالمصيادة باعتراف الأم. طبعا اتعاملوا مع الموضوع بالبداية وهذا طبعا ديدن شرطتنا بالتسوية أي تسوية يعني يعني واحد بنته وحيدة وتفقد بصرها بمشاكسة من شخص بقح وبكيح وغير مسؤول. المهم خذ إجراءاته وبجدة تدخلت الجانب العشائري في هذا الأمر لكن هو لا يريد الجانب العشائري لأنه يعرف تحديدا طبعا في فترة التسعينيات لا يعني احنا حتى يعني آسف لهذه التسمية أكو ناس نسميهم احنا شيوخ التسعينيات لأنه ركبوا موجة من أجل المال لا من أجل الإصلاح والخير. لأنه في فترة الحصار في فترة التسعينيات فترة التدهور الاقتصادي في العراق ظهر ما ظهر يعني كوارث ظهرت حلمت حتى أنت تنال الرزق بدأ الاحتيال بدأت سرقات بدأت طبعا أي دولة تضعضع اقتصاد يمكن أن تصل إلى ما وصل إليه العراق بالتسعينيات وندفع الضرائب كثيرة يعني يعني الدهور حان الدينار العراقي اللي كان تحدث على ما هو أبعد الدينار العراقي اللي هو كان يعادل 3 دولار صار بالعكس وبدأ يدهور أكثر وأكثر وأكثر وبين الفقر في الوجوه وفي البيوت. فما كان على معرفة تامة بأنه هذا الأمر إذا يمضي بي باتجاه عشائر راح يؤد وراح النتائج تكون ليس لصالح وهو الخاسر. ولكن هو الآن ما شنو اللي يفيده؟ هو ما يريد مال ما يريد تعويض. منو اللي يعوض عين شابة كان جرحه كبير إلى الحد اللي وكان غضبه أكبر للحد اللي يريد يأدب هذا الولد فاشتكى عليه واعتقل هذا الطفل فعلا وحكم لأنه حدث وتصرف غير مسؤول وغير واعي واعتبارا لوالد الشهيد وغيرها من الاعتبارات. يبدو أنه القضاء أيضا كان يعني احنا ما اعرف ليش كل مرحله عندنا يعني شهيد داعم لقضيه. على كل حال هي المشكله انه احنا خساراتنا يعني الحروب هي اجباريه فالشهداء بالتالي امر وارد لكن بعد ما يعني بعد زمن الشهيد اكو مفازات واكو ايضا مظلوميات. سجن الولد 6 اشهر

انسجن 6 أشهر. طبعا أبو علي حسن يعتبر هذا الحكم يعني ما يبرد قلبه ما يريحه، لكن هو بعد الحمد لله أخذه بهذا الإجراء غير نادم. لكن هنا ماكو عدالة بالموضوع، هاي هنا عين راحت، وهنا واحد حدث من الممكن أن ينسجن 6 أشهر ويرجع ويمارس حياته الطبيعية. ماكو عدالة بالموضوع. ما أراد أن يبقى في هذه المنطقة، يعني من الصعب جداً

هو كان يتمنى أنه يشيل قبل أن يطلع الولد من السجن، ما يريد يشوفه، وأيضا يخاف من مسألة أنه ولده يعني واحد من عندهم يشوفها بالشارع ويضربه وتصير مشكلة جديدة، وهذا وارد وما أكثر هذه المشاكل. وفعلا من الممكن أنه واحد من عندهم شاب ويصير عصبي ومراهق ويشوف هذا طالع زعطوط أجلكم الله ويتحرك ويركض ومدري شنو، وأختهم يطبون للبيت يشوفون أختهم عورة مثل ما يقولون كريمة العين. طلع الولد، وهذا الولد مسجون 6 أشهر، ولد شيطان وكيح، ويعتبر هذه أو ما فعله هو صدق خطأ، لكن من انسجن بدأ يحقد. فالبنت هنا أقنعوها أن الدام تروح تلبس نظارات المسكينة وتروح للمدرسة، تروح وتجي وتدرس، ووالدة سوالها نظارات يعني جميلة وشفافة من الممكن أن تكون أشبه ما تكون بنظارة طبية إلى نظارة شمسية. استمرت البنت ونقلها من المدرسة اللي هي بيها إلى مدرسة أخرى، لأنه المدرسة احتمال تشاهد نظرات من صديقات أو يبدي السؤال عن المشكلة وتعاد القصة، فما يريد يعيد جراحات بنته. نقلها إلى مدرسة وبدأت البنية تستمر، لكن الكارثة وين اللي واجهتها البنت؟ هذا قاسم اللي هو صاحب الفعل، لأنه حاقد، من يفوت يعني فوق الفعل ماله السيء يصيح على البنت العورة العورة. طبعا البنت تألم وما تقل للأهل إلى الحد اليوم اللي وصلت به إنه طفح الكيل بها، الوالد موجود، رجعت إلى البيت باكية. شنو المشكلة يا بنتي؟ قالت له والله المشكلة إنه أنا ما داوم بعد. ليش؟ قالت له هوش ما داوم، ما أرد الدوم. يا بسمعت شي؟ بشت البنت وأفشت السر، قالت له والله بصراحة أنا يعني هذا هو نفسه اللي ضربني بنصياته وعمى عيني، هو نفسه هذا الطفل هو جاي يصيح علي بالشارع العورة العورة. لا حول ولا قوة إلا بالله. زين هو شي يسوي؟ سجنة، يروح يعارك من؟ يحكي ويا من؟ أب ما موجود، يحكي ويا امرأة، يحكي ويا خال، ما يعرف. الرجل ظل في حيرة. راح مرة أخرى بحزن قال لها يا بنتي ما لك علاقة، هذا الأمر أنا راح أنهي. راح المسكين عنده مبلغ من المال الداين واشترى له سيارة من أجل أن يوصل بنته ويجيبه. فعلا ظل يوصلها للمدرسة حتى يبتعد عن المشاكل، والبيت عرض للبيع ويمتلك أيضا نقل يعني أو عرض البيت في أكثر من مكتب إيقاف، ويوديها ويجيبها ويوديها ويجيبها، إلى أن هي في السادس وصلت إلى السادس الإعدادي، وهو حذر جدا قبل أن تصل العفو إلى السادس الإعدادي. يعني البيت انباع، باع البيت واشترى لبيت آخر، شعر بالطمأنينة بأنه تخلص أولا من مشاهدة هذا اللي تسبب في يعني إصابة عين بنته أو فقدها للبصر في العين اليسرى، وأيضا يريد يتكفى شر أولاد احتمال يوم من الأيام أيضا يطفح بهم الكيل ويصيرون في حالة عصبية ويكذون هذا الولد ويضربونه ويقتلونه ويصير مشكلة عشائرية. وأيضا هو نفسيا ما عاد يطيق هذا المكان، والبنت أيضا ترتاح. فبيع البيت كان هو الفيصل أو كان هو الحل الأمثل لكل المشاكل. فعلا اشترى له بيت آخر واستقر به، وابتعد تماما عن هذه المنطقة اللي يسكن بها، بعيدا جدا، لا أرى القرد ولا القرد يراني.

طبعا احنا استمرت في دراستها، حصلت على الى معدل جيد جدا. احنا مركب النقص مرات يقودنا الى النجاح، رادة تتعوض هاي العين مشكلة، يعني رادة تتعوض هاي العين بأن تحقق طموح أكبر، أن تنجح تكون طبيبة تكون مهندسة. لكن الحمد لله نالت شهادة مهمة وهي الصيدلة. انقبلت صيدلة، الأب خلال فترة العطلة فرح الأب فرح شديد، سعادة، ما هي هاي السعادة اللي عوضت فقد العين، لأنه شاف الفرحة على وجه بنته وهذا يكفي. الله يساعده، والله الله يكون في عونه. تشوف قدامك شابة معاقة، يعني كارثة، على الأقل من تنجح تقول يا الله هذا النجاح الجميل، يعني وهذا تلبس روب الصيدلة وتفتح لها صيدلية وتكون مستقرة ماديا وهاي الدنيا الحمد لله. لكن الأب في جلسة مع الأصدقاء، واحد من عندهم هذا قدم مقترح، قال لك في ندري احنا بالتسعينات راحوا الناس كلهم وين، كان مفتوح السفر الى الاردن فقط للعمل. فسأل يعني بحوار، وكان احد اصدقائي يعملون في الاردن، رجع سولفوا على موضوعات يعني باركولا على قبول البنت في الصيدلة وما شاء الله، ويدرون قصة فقدها لعينها. فقال له تدري انا التقيت بطبيب اردني و عنده عيادة كبيرة، وهذا يسوي العين يعني الاصطناعية، يعني العين ما تبقى مشوهة، نعم مفتوحة لكن ما تكون بينة إذا واحد يرتدي نظارات. قال له والله تتجمل العين، يعني تجميل العين المشوهة، عين اصطناعية لا يمكن أن تنظر من خلالها، لكن هي في ظاهر الحال أو ظاهر المشاهدة لا تبدو كعين. قال لي بالله عليك، قال لا والله. قال لي زين أنا شلون يعني، طبعا لا كنا قال قبل لكم صايد، شلون أتأكد منه؟ قال لي والله إحنا هل ندز رسالة لواحد صاحبنا ويتأكد إنه؟ قال ما لا التنبز. قال لي متأكد؟ قال لي والله متأكد. أعطيني العنوان، اطلع العنوان. الرجال دبر حاله وخذ بنته خلال فترة العطلة، وطبعا إجراءات هناك للعمل أو الكذا، المهم رتب وضعه وأخذ بنته إلى الأردن، وبحث هناك عن من؟ عن طبيب حسب العنوان، عن هذا الطبيب، وبالتالي الطبيب هذا أرسل إلى طبيب أكثر تخصص في هذا المجال وأفضل، وفعلا أجرى لها هذه العملية التجميلية ونجحت.

نجحت العملية والحمد لله. البنت أيضا الآن في حال، أولا هي طالبة صيدلة وراح تدخل الكلية في عين، وإن كانت صناعية لكن هي كانت خشية أن تدخل إلى هذه الكلية وهي في عين مشوهة وترتدي على الطوال نظارة شمسية. رجعت إلى العراق بخير وسلام والحمد لله. الأب هنا كل ما قدم البنت أو يرى على محيا بنت السعادة هي بيفرح، فداها كل النقود، باع سيارة طبعا ورتب كل الأمور، سوى العملية الرجال بخير. هذا شنو يريد يعني أكثر من أن تكون بنته بخير وسلامة. خلصت كلية الصيدلة ومشت السنوات وفتحت وتعينت في أحد المستشفيات، وأيضا فتحت لها صيدلية جميلة ومرتبة. الأب على الدوام وياها وياها مساعدتها الحبيب، والله البنيات الذكيات والحبابات يستاهلن، فكيف ببنت جرى عليها ما جرى. هنا استمرت الدنيا، احنا وين وصلنا هسه؟ احنا بعد راح قاسم ما ندري بيه شنو. والبنت أماني خلصت الصيدلة وبعين اصطناعية، لكن هذه العين حالت دون أن تحصل على زيجة مناسبة. يعني يجي لها خاطب، يجونها خطاب، لكن كل اللي يجونها باعتباراتها يعني شهاداتهم يعني معلم مدرس، ودائما تفكر تقول هو راح يتزوجني لي، ويدري أنه من الممكن أن يتزوج أي واحدة عينها سليمة، بس هو يتزوجني لأن أنا راتب زين ولأنه أنا عندي صيدلية ولأنه راتبه ضعيف، يريد يتك علي ماديا واقتصاديا حتى يمشي أموره، وبعدين يمكن يصل به الحال أنه يسترخي ماديا ويتزوج علي. فكانت ترفض ترفض ترفض إلى العام 2020، يعني في بداية عام 2020 دخل إلى صيدليتها منه

طبعا دخل للصيدلية شخص يريد يشتري دواء، شخص لطيف وسيم مرتب، طبعا قرأ على الباج اللي موجود على صدريته أماني حسن، تباوع يركز إلى عينها، عينها مفتوحة عين اصطناعية، استغرب مستحيل أن تكون هي الملامح هي، وهذا العور المجمل هو، والاسم واسم الأب هو، يعني مستحيل تكون صيدلاني. فأعطاها طلب الدواء اللي يريده وقدمت لي، قال لها العفو عندي سؤال، قالت له تفضل، قال لها أنتم مو كنتوا ساكنين في المنطقة الفلانية قبل هكذا سنة؟ قالت لي نعم تعرفني؟ قال لها لا أنا والدي صديق والدك. كذب. هنا اطمئن وتأكد أن هذه الكبيرة الشاعر المرأة الرائعة الناجحة اللي هي داخل هذه الصيدلية برائحتها الديتولية الجميلة هي ضحية قديمة من ضحاياه، وهو كبير يعني عندما كان طفل ضحية من ضحاياه، وهو ارتكب هذا الخطأ دون قصد. رجع إلى البيت يفكر، طبعا والدته توفيت في مرض السرطان وبقى هو بالبيت وحده، وأخته تزوجت وسكنت في كركوك، تزوجت وسكنت في كركوك، وبعد ذلك أعتقد أنه سافرت إلى خارج العراق لتعيش في أحد الدول الخليجية مع زوجها. هذا الشاب منه هذا قاسم، قاسم اللي أبو مصيادة فوق السطح وطير عين البنية، بعد شاب ناجح طالب دكتوراه حاصل على الماجستير ومقدم على الدكتوراه، يفكر بالزواج بشكل جدي، بدأ يراجعها يوميا، استغربت لكثر ما أن يأتي ويطلب أدوية يطلب أدوية، يعني عبر ليومين ثلاثة وراح لها، ظل حتى يشتري حفاضات وحليب من قد ما يستحي، بعد شو يطلب يعني أدوية. فقلت له ما معقول أنت عندكم مرضى، يعني هم في دفعها الفضول هي صاحبة صيدلية، قلت له يعني ما معقول يعني هل قد عندكم مرضى؟ قال لها إيه نعم عندنا مرضى واي. استغربت وهي تستغرب لنظراته ويجي متأنق، لا الموضوع هنا ما يقدر يحكي بيه، يحكي بيه بالصيدلية. فعرف وتقصى أنه وين الدوام، هي راحلها إلى المستشفى. السلام عليكم. استغربت هذا نفس المراجع، تحدث معها بوضوح، قالها لها أنا قاسم فلان فلان، طبعا زمن راح ونسيته ولا شنو قاسم، بس هو قاسم يعني اللي تسبب بالضرر. قال لها أنا أريد أتقدم لك، طبعا هي أكبر من عنده تقريبا بخمس سنوات. قال لها أنا يعني ماجستير زراعة وخلصت، والآن أنا باتجاه دراسة الدكتوراه، تأكدت من كل تفاصيله وكان صادق الولد، وأسكن في بيت يعني وحدي. طبعا هو شنو سوى، هو من ماتت والدته وبدأ عاش مع أخته لفترة، قومت أخته إلى حين تعين ورتب بعض، باعوا البيت واشترى بيت آخر صغير يعني يكفي إليه ومرتبه في منطقة أخرى، وقال لها وضع المادي كذا وكذا وكذا، وأنا معجب بيك جدا جدا. قالت له أنت تعرف أنه أنا عيني هذه العين يعني اصطناعية؟ قال لها أعرف العين اصطناعية، ماذا تعنيني أنا، المهم تشوفيني، أنا أشوفك كما ردت أن أشوفك، وأنت شوفيني حتى لو بعين واحدة ماكو مشكلة. قالت له أنت متأكد يعني؟ قال لها أولا هذا أنا جاي من الباب يعني. طبعا رجعت إلى البيت تفكر بالموضوع، حست الشاب وسيم وناجح يعني باشر عقب يصير ياخذ الدكتوراه، واعتقد هو متعين في جامعة وهكذا شخصية وعنده بيت، يعني شنو اللي يريده، سيارة، شنو اللي يريده من امرأة يعني من صيدلية وراتب، وثاني شو هي الحياة بهذا الشكل، يعني اساعده ويساعدني، وهو كلامه جميل وواضح. فكرت فعلا، رجع لها مرة اخرى، اجالها الى الصيدلية ويعني قال لها أرجوك يعني مراجعين هواي، فالأوكي
قالت له اوكي يعني وي والدي تكلمت على اهلا وسهلا بيك هذا عنواننا راح فعلا اتكلم مع والدته وتزوجها واحبت اماني قاسم جدا دون ان تعرف طبعا منين تعرف الاخت متزوجه وطالعه خارج العراق وما حد عنده واللي يجون الخال توفى ويجون ابناء الخال اللي هي ما تعرفهم ولا هم عارفين بيها واللي اجوا مو الخال ولا ابن الخال اللي اجوا اعمامه اللي يعني لم يتذكروا شيئا والزمن طويل وبالمناسبة اكو اشياء ما بيها تقصي دقيق جدا يمكن العشائر تتشابه يمكن الاسماء تتشابه والكبير اللي كان يجي ويحضر ويريد يؤدي دور الخير يموت وهواي مسارات في الحياة والاشكال تتغير الجميل بالموضوع انه هو اوفد الى بغداد وبقت هي طبعا زوجته بالبيت بقت هي في البيت رجل افاده يومين ويرجع الى وزارة التعليم العالي عنده على موضوعة الدكتوراه ويرجع بقت بحثها في البيت شو تسوي فيه رتبت وضعية البيت راحت الى مكتبته واغراضه وهي تقلب تبحث عن كتاب في مكتبته واغراضه لقت البوم صور فتحت ألبوم الصور اللي شافته طلع بالصور وتقلب على ظهر الصورة التقطت الصورة في تاريخ كذا هذا قاسم يعني هذا المكتوب قاسم فلان فلان هو قاسم نفسه اللي ضربني بالمصيادة وطير عيني معقولة صورة أخرى صورة لا لا لا أخت فلانة أخت عجيب هنا أنا على الواتساب هذا على الواتساب دزت له رسالة طبعا التقطت صور في التقطت صور وأرسلت صورة اللي في الألبوم وأرسلت على الواتساب فقالت له أنت يعني بما معناه أنه أنت قاسم اللي تسببت في فقد عيني وزواجك من عندي هو عطف وشفقة وليس حب وأنت تعرفت علي لذلك تقدمت لذلك أنا أقول شاب مثلك وسيم وناجح كيف يمكن أن يتقدم ويمكن صيدلانية تقدم لي وأنا فاقدة لعيني وعيني اصطناعية وصلت الرسالة بألم وين راح؟ راح إلى الإمام الكاظم إلى الإمام الحسين عليه السلام فكتب له قصورة وهو بين الإمامين أو قريبا من الإمام الحسين فقال لها أرسل لها هذه الصورة وكتب على الواتساب بحق الحسين وأبيه وأمه وأخيه أحبك طبعا رجع للفندق ماكو رسالة من عته انتظر بحزن وبدأ يدعو أن هذه المرأة تفهمه فبعد حين أرسلت له رسالة كتبت فيها فداك عين اليمنى واليسرى أحبك

0: حكايتنا انتهت، وحتى عودة مجددة تقبلوا مني أنا أحمد سعد أطيب الأوقات. كان معي في الإخراج الزميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: من النخيل وكم خانوا ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني. من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
4: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد.
5: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
6: الشايب يقولهم انطوها خل ترتاح رايتها بحلال. طبعا
7: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك، انشجق الدلال في الاعلار
8: الدعاب حتى تعب علي.
9: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي ليلك.
6: تطلع من الشباك من الشباك مثل الهوى الهاب.
10: يغتني هواي حكي العلي مو غالي، ممكن اشارك؟
6: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف.
11: اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسج شوق بيوم مشاعر.
6: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم، من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور.

حدا حاد الرشايب وانحبلها، حدا حاد الرشايب وانحبلها، وشوف رسوم دارك وانحبلها. المودة وين راحت؟ وين حبلها؟ انقطع لو ارتجي عودون لي.

إذن دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج. أنا دائما أتفائل عندما يكون الدخول من العيار الثقيل. بلشنا ببيت من الأبوذية للشاعر علي موسى الحشيش. المودة وين راحت؟ وين حبلها؟ انقطع لو ارتجي عدون لي. الرحمة والنور على روح هذا الشاعر الكبير. دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج، وهالكاظمي في الإعداد والتقديم، وعمار مشتاق في الإخراج، في الإخراج الصوري صلاح التميمي، اليوم نور صلاح التميمي، وعلي وحسين عبد الباقي في التنسيق والمتابعة. إذن راح نكون وياكم على الهواء مباشرة عبر الصوت والصورة.

اليوم أكيد كما جرت العادة في فقرات برنامج البنفسج راح نتناول موضوع، ومن خلال الموضوع نعرج على فقراتنا تباعا، ونحاول قدر الإمكان نحافظ على وحدة الموضوع حتى نكرس ونرسخ فكرة واحدة. اليوم راح نتحدث عن فقد الأحبة. فقد الأحبة احنا متناولين يعني الفراق بكل مستوياته، فيما يتعلق خصوص في العلاقات العاطفية، الشراكات اللي تنفاض، الصداقات اللي تحول الغربة بيناتهم مرات، الفراق، الزعل، هذن كلهن مقدور عليهن للأمانة، كلهن يعني كلهن انه الوقت كفيل انه يعالجهن. كل الفراق يهون الا فراق واحد، هو فراق الرحيل النهائي، الموت. اليوم ما أدري ليش هيك صارت الحلقة بهذا الاتجاه، راح نتناول هذه الفكرة وكيف مهيمنة على الكثير من الشعراء اللي ضاقوا مرارة الفقد وأصبحوا من خلال هذه مأساتهم سلوى للآخرين، بع الشاعر عندما يحترق ويضيء للآخرين. يعني الإضاءة هنا هي شكل من أشكال المواساة، يعني بالضبط أنا دائما أقولها من باب الطرفة، ولكن حبيتها وتبنيتها الفكرة، أنه بعض الأبيات وبعض القصائد وبعض الأبوذيات والدارميات هي شكل من أشكال العلاج، فالمفروض أكو صيدلية للشعر تنباع به، فمتى ما يحتاجها اللي يشعر بالأذى والأسى واللي يحس بالفقد يروح للصيدلية يقول له اعطيني هذا الدواء الفلاني. فبالضبط هو يقلب في مواقع التواصل الاجتماعي، يسمع منها وأكو قصيدة جيسة تماما، هذه القصيدة تخليه يشعر بالتطهير، يعيش طقس من الطقوس ويا نفسه، والقصيدة يشعر تماما أنه هي مكتوبة إليه، وربما يشعر أنه هو كاتبه، لأن تجسد آلامه وتفصلها بالتفصيل. فهكذا الشعراء عندما يكتبون عن الفقد نستلهم من عندهم احنا هذه الأبيات ونتعامل وياها بوصفها علاج او وصفة طبية تطبب هذه النفس اللي تشعر بالفقدان.

طبعا اليوم محضر لكم هكذا خلطات عجيبة غريبة لها علاقة بالمواقف من التراث العربي ومن التراث الشعبي، تقدم الفقد بصورة جميلة فنية مستساغة. قبل لا أبلش بفقراتي الجديدة، أنا عكوبية من الأبوذية في ذاكرتي حاب أبدي به الحلقة حتى لو حاكي سابقا، ولكن بعض الأبيات مرات تنسجم ويا خصوصية الحلقة وتأتي هكذا مباشرة في السياق. أكو ملاية ملة فقدت رجلها، خسرته، مات زوجها. فتخيلوا هذه المرأة اللي هي أساسا هي معدة للبكاء، وهي أساسا مبدعة في إبكاء الآخرين، يعني شغلها أنه هي عندها إمكانية أنه تختصر العبرة وتسويها على شكل دمعة، ويعني صنعتها البكاء والبكائيات. يعني شايف واحد يبدع بالحزن هكذا بعض الناس، هي مبدعة بهذا المجال فيموت. فتقسم واحد من أغلظ الأقسام بهذا الصدد، تتحدث عن الفقد بطريقة رائعة وموجعة وحقيقية، وممكن تلامس أي قلب فاقد بهذا الصدد. تقول عجب روحي النياحة ما تملها،

عجب روحي النياحة ما تملها وكل لحظة على فقدك ما تملها. عجب روحي النياحة ما تملها وكل لحظة على فقدك ما تملها. صبر تدري وحياتك ما تملها نفد صبري وحق فرقاك ليه.

0: أكو مقولة عظيمة للإمام علي عليه السلام تجسد الفقد بطريقة مؤلمة وقاسية وواقعية، وتعبر عن آلامنا جميعا للناس اللي فقدناهم بحنية وصدق وإحساس، وعندنا تجاههم مشاعر حقيقية كانوا يشكلون يعني ثيمة أساسية في حياتنا. يقول الإمام علي عليه السلام بهذا الصدد، يقول: فقد الأحبة غربة. يا الله، فقدهم غربة. يقول يعني الغربة وين تلاقيك؟ الغربة عندما يتحول الزمان والمكان، عندما يتغير المشهد، ولكن أنت في بيتك في عقر دارك وبين ناسك وبين أهلك، مجرد تفقد هذا الحبيب يتحول المكان إلى غربة. وأغلبنا هذا الكلام أعتقد حاسينه وعايشينه. من يموت عزيز، عندك بالبيت وانت عازل، انت مسافر، انت بعيد، انت قاعد في مكان اخر، هذا البيت ما تشتهي الطبلة بعد، ما تحس باي دفء تجاه هذا البيت، بالعكس البيت يشكل لك حالة من حالات الاختناق، تضيق روحك من توصل لهذا البيت، فالغربة هنا تتحول. اول ايام بالمناسبة، يعني اول ايام في لحظات الفقد انا اسميها حمة الصواب. حمة الصواب، هاي الغربة ما تتحقق أول أيام، أنت بين مصدق وما مصدق، وها راح ما راح، وأكو ناس وأكو عزاء وأكو طبخ وأكو ناس الطب والنسوان على صفحة والزلم على صفحة، فما تشعر بلحظات الفقد، ما تحس بيها تماما، لأن أكو ثمة عزاء، أكو ناس يبكون وياك، وناس مجرد تخلص الفاتحة، مجرد تروح الناس تتحقق الغربة اللي يقول عنها الإمام علي عليه السلام تتحقق. هنا أكو بيت لشاعر شاب هو يتحدث عن الموضوع نفسه، يقول: بعد فترة تحس بفراق اللي يروح وتحزن أكثر من أيام الأولى. بعد فترة تحس بفراق اللي يروح وتحزن أكثر من أيام الأولى، من الظل الصور تتعارك وياك وما حد يفتهم شنه تقوله. أكو أبيات عظيمة للصديق الحبيب جبار المياحي كل المحبة إليه، أيضا يجسد لوعتنا بهذا الصدد. يقول: تدري البارحة جقد افتقدناك، من كلنا قعدنا وما لقيناك، مكانك خالي بس حاضر خيالك، وقمنا بلا وعي انحضنا ببدالك، ورد بارد حضننا وما حضناك. تدري البارحة جقد افتقدناك، تدري بيك نعرف يمتى موجود، من بالبيت نشتم ريحة ورود، عطر انفاسك نميزة من الانفاس، وفرق بس عطرك نشمه بالإحساس، وكل جرة نفس بيها ذكرناك. تدري البارحة شقد افتقدناك، نحس روحك ترفرف يمنا بالبيت، ومن يم فتت بيك انا حسيت، طبع بينا الحزن يبدي من الغروب، ومن نبكي عليك ندمع قلوب، وما ظل قلب عدنا من بكيناك. تدري البارحة شقد افتقدناك،
1: فاقدك يا حزام ظهري، عمت عين الموت خانك، كون اخذتني المنية وانا ليه مجفن مكان.

الحديث عن الفقد، فقد الأحبة، مؤلم وموجع، ولكن كما أسلفت هو أيضا يمثل شكل من أشكال العزاء للأرواح الموجوعة اللي يعني تحس بالفقد، لأن أكو فقد طول، يعني أكو فراغ وحيز يصير بوجودك أنت بسبب حضور الآخر في حياتك ما يردم. بالمناسبة أنا اللي متابع صفحتي الشخصية بين فترة وفترة أنزل صور للناس كبار السن، الشياب عجايزهم كذا وعلاقتهم الطيبة، من ألقى مقطع هكذا أتفاعل وياه، ألقى روحي محملة وكاتب عنه وناشرة وتلقوه بالستوريات عندي. أنا محضر اليوم 2، يا سبحان الله لقيتهم هنا. وبعد فترة من الناس أنشرهن، ما أدري، للناس تنشر الأشياء الجميلة بها إحساس، وكأنما صورة يعني تمثل الأشياء اللي نحتاجها بالمستقبل، أنه تريد ما تكون بوحدك في نهاياتك، تريد أكو ظل حقيقي وياك يعيش بشكل مباشر. فألقى الناس يا سبحان الله يكتبوا لي، علقوا لي، قالوا هاي المرة توفت، مات وراها بسبع أيام هذا الرجل، اللي هي أكو مقطع عن الناشرة، هي جاي تخبز ويجي وكذا، يقول حبيبتي كذا، فهي تقول أنا شلون بي إذا رحت، شلون بيك إذا رحت، إنه أنا إذا متت أنت شراء منو إليك؟ فقلها يوم قبل يومك، ذول ميتين بسبوع واحد. اليوم يا سبحان الله أيضا أم لقيت مقطع هكذا، فهذا الفقد عظيم لبعض الناس، يعني تنتهي حياته من يغادر هذا الشريك، واللي عندهم إمكانية يستمرون فبالعافية عليهم، للأمانة بالعافية عليهم، لأن الله سبحانه وتعالى أعطانا هذا أنه حتى نقول هالكلمة دائما، نقول الله يبرد قلبك. أكو ناس عندهم إمكانية أنه يعني قلبهم يبرد وتستمر حياتهم، بس البعض، وهذا ما يقتر عن بينا فقط إحنا كعراقيين وفقط كشرقيين، واللي ناس اللي ممكن أكو حنية زايدة، أكو ألفة زايدة، ولكن حتى بالمنظومة العالمية، يعني حتى بالأفلام الأمريكية، الأفلام الغربية، أكو نشاهد قصص درامية لشخص من تفقده توقف حياتك. الشاعر موفق محمد خسر ابنه اللي عاد للحياة وراسم له مستقبل ومرتب وضعه في زمن صدام حسين، تعرفون القتل بالجملة، يلقونهم يعني أي انتفاضة تصير أو كذا يطلعون للشارع يلمون ناس يردون عدد حتى يخوفون بين الناس الآخرين حتى يطفون الانتفاضة، فمات بوحدة من هاي العبثيات مال النظام السابق، وودوا لي مقبرة جماعية، نحط بمقبرة جماعية، فنذر نفسه وشعره للبحث عن رفات ابنه لسنوات طويلة، يبحث عن ابنه، فكتب قصيدة في وقتها اسمها بالتربان ولا بالعربان، وقلب هذا المثل، قلبه تماما، انه صار الفكرة من هذا المثل انه يحسدون اللي يلقى رفات ابنه بالمقبرة الجماعية، يهنونه يقولوا له مبروك، باع احنا وين عايشين، اي مشاهد عشناها، اي قسوة، مبروك، ويهلهلن النسوان وكذا، لقوا الرفات حتى شنو، حتى يصير عنده قبر حتى يزورونه. هذه المشاهد عظيمة، هاي تصير دراما ترتقي لأي دراما في زمنها، سواء كانت أغريقية أو رومانية أو حتى الدراما العصور الوسطى، مأساة حقيقية. عموما بوحدة من قصائد الفقد اللي هي اسمها ميت أنا، وأرجع للأولى، للفكرة الأولى اللي طرحناها، أنه أنت تختفي وتتلاشى وتعيش الغربة برحيل الآخر فتموت في داخلك. يقول ميت أنا ولا خطيج عن موتك، سودة وحشتك يا وليدي حرموك من تابوتك، مسجولة ذمت المرمرك لا تبري ذمت مروتك، ما ناح طير أعلى الشجر إلا على نغمة صوتك. ميت أنا ولا خطيجي عن موتك، سودة وحشتك يا وليدي حرموك من تابوتك، مشكولة ذمت المرمرك لا تبري ذمت مروتك، ما ناح طير على الشجر إلا على نغمة صوتك.
حيل دلهمت يا نبع قلبي وقمرنا مدمه بموس الخناجر تاكل بلحمه وتفطر النجمه عميه وتدور رويحتي بيابي ردور يمه وما ظن بعد تطلع شمس وتزول هاي الغمه وفرقاك فت مرارتي وضاقت علي الكلمه لا قبر وتهدل اله والهم ترابه واساله القلب صاير كربله ولا خط يجي عن موتك

ميت أنا ولا خطيج عن موتك، سودة وحشتك يا ولدي حرموك من تابوتك. يتنفس بشفت الورد والنجم غافي برمشه، هد حيلي موتك يا حلم يبس الطير بعشه، ان كان مت بلا قبر انا قبر يتمشى. بل كان تفز رويحتك وطيهم اذن الطرشه، والقاك اقفلك بالرحم وانطيهم اذن الطرشه. ما رد حلم عايف هلا وصدرك تراب ومنقله، القلب صاير كربلة ولا خطيج عن موتك.

0: والله يا آسفين اليوم الحلقة يبدو مؤلمة، ولكن هو يا سبحان الله احنا العراقيين شعرنا بحزن كلش عالي، يعني اكو شيء طافح للحزن حتى كلامنا اصواتنا اغانينا، وهذا ما جاء اعتباطا. احنا هسه مثلا جايين نعيش ايام الفقد الكربلائي، فكرة عاشور كيف مهيمنة، وهذا الحزن اللي يبقى سنتين، كل سنتين ننتظره بمحبة وشغف ونعيش طقوسه ونبدع به إلى درجة أنه أصبح المراسيم والطقوس أصبحت أيقونة عالمية، كل الناس تحكي بيها، حتى ليس على المستوى العربي بل على المستوى العالمي. أي واحد يجي يشوف خارطة للحزن وللسواد وللرايات وللأصوات والردات، فهذا ألقى بظلاله على حكاياتنا وعلى قصائدنا وحتى على أغانينا. يعني تخيل مثلا محمد جواد أموري اللي عايش في كربلاء ويسمع الردات الحسينية ويسمع اللطم ويسمع الأصوات والناعية، من يريد يلحن أغنية شلون يلحنها؟ لذلك الأغنية العراقية هي شكل من أشكال الحزن، أيضا بها مواسات كلش عالية للروح. خلونا نكتفي بهذا القدر ونقرأ أرقام هواتفنا بما أننا على الهواء مباشرة. اللي حاب يتواصل مع البنفسج يتصل بينا، يعني خلونا نقفل ملف قراءتنا اللي خاصة بالموضوع ونفتح ملف الأصوات والمشاركات الشعرية. أرقامنا الآسيا وزين العراق 077-2-9853، رقم الآخر 078-2-9853.
1: تغطيت وعدني الليلة بردان، لأن مو يمي أنت فراش بارد، وينك يا دفو يا جمر الأحزان، أحس بدم بالشريان جامد، يا مهر الصبر ما كذلك عنان، يا مهر الصبر ما كذلك عنان، نسمع بصيلك وين شارد كل ساعة وتعد تشوف فطران، وأنا جلد العليق ما شبايد، وانا جلد العليق ما شبايد، تعال اوزن همومي وجيب ميزان وشوف قد عذاب الروح زايد، تعال اوزن همومي وجيب ميزان وشوف قد عذاب الروح زايد، انسحبه من خياتي هواي خلان، وبقيت بهالزمان الوحدة عاند، سواد الليل يبقى وتطفى الألوان، وعيد بذكرياتك والمشاهد على بير المناية، وجيت عطشان على بير المناية، وجيت عطشان مجبور وشربت الماي راكت، مجبور وشربت الماي راكت، وياك بعشرتي يا ليل خسران، وياك بعشرتي يا ليل خسران، مثل عشرة النار ويا الكواغد، وياك بعشرتي يا ليل خسران، مثل عشرة النار ويا الكواغد، إذا كل طير عدة اثنين جنحان، مكسور وعشت بجناح واحد، تقرب يا البعيد القلب مليان غنى وبوسات وهموم وقصايد، إذا طاهر حليبه، إذا طاهر حليبه الدهر ما خان، ولا طقنا على راسي وانا قاعد، اذا طاهر حليب الدهر ما خان، ولا طقنا على راسي وانا قاعد، عيد وصبحيت بوجه دفان، عايدني وقلت للمن تعايد، ما حد عرف قصة ضعف الانسان، وخيمها بسعر دمعة الوالد، طال العمر صار خيور كتان، كل ما تنعقد بتجر تعاند، يا حيدر بعته الجمرة للآن، يا حيدر بعتها الجمرة للآن، وجد جمرتها هي لهب زايد، وجد جمرتها هي لهب زايد.

بما أنه نتحدث عن موضوع الفقد ويستجيب عمار مشتاق ويسمعنا قصيدة من قصائد الكبير الراحل كاظم إسماعيل قاطع. كاظم إسماعيل قاطع عاش الفقد بصورة كلش واضحة تجلت في قصائده. يعني فقده الابن حيدر الله يرحمه من توفى ابنه أيضا انكسر في داخله، والدليل أنه بقى يكتب على حيدر كثير من قصائد الفقد. يعني ما اكتفى بقصيدة المدرسة اللي نسيت وداعتك جيت اشتري هدوم لك ومحضر أقلام ودفاتر كذا هيك وبيت على المدارس بابا صاير نسيت وداعتك

0: جيت اشتري هدوم لك ومحضر اقلام ودفاتر مو تسمع قيام وليش ما تقول تقوم ومن رسمك ولا من قام قال حاضر الشمس طلعت علينا ومو وقت نوم وهم عندكم شمس يا اهل المقابر. والمهم يسترسل حد ما يقول الشاعر بالوداع يصير مهموم وانا اثنين هن والد وشاعر ويبقى يكتب عن الفقد وصوت الحزن واضح في قصاده حتى في نهاياته. يعني واحدة من النهايات قصيدة اللي تغطيت وبعدني الليلة بردان ربما آخر قصيدة أو يعني آخر من آخر كم قصيدة كتبها في حياته أيضا كان يتحدث بها عن هذا الفقد. فالفكرة الأساسية اللي تناولناها اليوم واللي راح إن شاء الله نكمل وياها أنه كيف يتحول الفقد إلى حيز في حياتنا مستحيل يجي أحد يقدر يمليه.
1: الليلة موت، الليلة آخر ليلة، الغيم مديدة على راس والمطر شد حيل.
2: الليلة قطرات العمر ناقوط حس هرام يما تخيل تشترك جا.
1: الليلة قطرات العمر ناقوط حب

0: هد علي الليل بخيول الظلام، منين اجيب الحيل ويا الدخيل؟ حيرتني ظنون موتي. اوف نحش شلون اوصل الباب عن من يقابلنا عليه ونشيله. الليله موت، الليله قلبي ينام دافو وتندفن ويا حراره شيله.
1: وانزع عيوني، انزع عيوني براحه وهي العيون معلمه اشتكي
0: شيله. الدم ينبع من سرادي بالضلوع ويرسم جروحه على الفانيل، وطير من بين الضلوع يطير وتلحق السهام وقيس يخسر ليل.

0: كاظم اسماعيل القاطع الله يرحمه يرى انه الحزن في حياته سياق، يعني هو اللي مفروض يصير، يعني مو الغلط، مو الافراح هي المفروض تكون اللي هي تعم، الى درجة يصبح الحزن مألوف في حياته، جزء من يومياته، حال الاكل والشرب والكذا. عند بيت بقصيد يقول عيوني معودة تتندى كل يوم وتحب الماي خشبات القناطر.
1: وين صبح مدري يوم بين مظلم فارقيت، وين مسى وين مسى من طلع مسى جراح الباب، لكن بالدرب مشيت دورة قلت لك ما لقيت. شوف صندوق الأسرار بدون رز وكل حجل فيه انفقشيت.
2: شوف قلبي
1: كان قبل سنين بيت.
2: شوف ظلعك
1: مثل عود العباب سويست من الطيت.
2: شوف عيني.

0: خلونا نختم فقراتنا بواحدة من فقراتنا المحببة، فقرة تجربة شاعر. خل نروح إلى العاصمة الحبيبة بغداد ونختم ويا الشاعر سعد شميل، واحد من الشعراء الشباب اللي بصراحة يكتبون القصيدة بطريقة رائعة ومدهشة ومذهلة وعند جمهور الخاص. خلوني أشكر بداية أصدقائي في الاستوديو حتى نختم الحلقة، والختام يكون ويا مخرجنا. شكرا عمار مشتاق، شكرا صلاح التميمي في الإخراج الصوري، وشكرا للأخوين عبد الباقي علي وحسين. كنت وياكم أنا بهاء الكاظمي في الإعداد والتقديم. الختام ويا مخرجنا المتألق دائما عمار مشتاق.
1: كلهم طايحات وعاذرك تالت، متشفك وترسى وتفرغ سلالي، ومدلك جفة مثل الطالب الغلطان ويرد محمر وخالي، ولك قبل حالك مثل حالي، وقبل من انتلاقى الشمس بينا تحير، ما تعرف خيالك عكسته خيالي، وصوان مترسة يصيح ان ما اندار، صوان مترسة يصيح ان ما اندار، عشق الصينية تلحف فارغة شمالي، ولك طيبين كل شانة وامثالي، ولك بعراسنا وعيوننا تلالي، ولك طيبين كل شانة وامثالي، ولك بعراسنا وعيوننا تلالي، امني تعرف افترت بي حوبة من، انا ما فار واحد غير محشالي، امني تعرف افترت بي حوبة من، انا ما فار واحد غير محشالي، وقلت ياهلي مدلك شفة من الطيح، قلت لك ما احتاج الوحد احلالي، اقوم قومت النافورة وقت الغيظ، ما حد مدل شفة وقامت تشالي، وكم مهرة شفتها الطارد ويا الخيل، حافرها وسرجها والرسن مالي، قلت ياهلي مدلك شفة من الطيح، قلت لك ما احتاج الوحد احلالي، اقوم قومت النافورة وقت الغيظ، ما حد مدل شفة وقامت تشالي، وكم مهرة شفتها الطارد ويا الخيل، حافرها وسرجها والرسن مالي، ولك لا تعب الزندك ولا غاف على شمالك، عصفور بوقت نوم رقبت تميل لشمالي، أنا الماع الدهل بالدفنة يتكفلون، أسير ولو متت يدفنك التالي، أنا الماع الدهل بالدفنة يتكفلون، أسير ولو متت يدفنك التالي، وبعد لا تحسب الزلة وذا سيلوك، لا تقلهم زلف حملة، حملة يميل بس يرجع غلق دلة، اطيتك كل غطاي وكل حطب بالقاع وإحنا يام عتشلة، إذا سألوك وين القبلة دليهم صدق مالك عرف بالله،
2: بس دابعنا على القبلة،
1: المهم طاح لك ومعذور بالتالي، السلم ما السلم ما يظل بالي، أنا المتهم اللي بغرفة التمييز، من تعبر وما تعرفني هنيالي، هو اللي يزعل هذا اللي يزعل وما راده ومراضاه، من هيقيس نفسه غالي مو غالي،
3: الشايب يقلهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
4: هاك برهاك الخيط هو يردكلتك، انشجج الدلال في الاعلار،
5: الدعاب حتى تعباني،
6: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك،
3: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب،
7: يغتني هواي حشيل علي مو غالي، ممكن اشارك
3: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف،
8: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسج شوق بي يوم مشاعر،
3: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم، من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور، يتصل بينا البخور،
9: من نحن قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر، وأننا غرة في كل حالكةٍ،

0: دراسات البنك المركزي وقراراتهم وتعليماتهم اللي جاي تصدر الغير مدروسة اللي جاي تسيئ ضرر مستمر للشركات القطاع الخاص. احنا بالنسبة لنا لو يقبلون ينزلون حوالاتنا بالدولار داخل البلد او تطيني اياها بالدولار، ما تقبل تنزلها بالدولار داخل البلد طلعها رجعها الجولات تراخيصك، اللي انا ما استلم الحوالات الواردة للشركات مالتي، خلي يفتحون حسابات برا البلد وخلي نفيد البلدان المجاورة احسن ما نفيد بلدنا بهذا الموضوع. يعني احنا موظفيننا جاي يضررون، مو من المنطق يعني انا ما ادفع رواتب وانت بالنسبة لك فلوسي يمك تحاربني ما تطيني اياها. وسووا للمنصة حوالات على المنصة، حوالات على المنصة استفادة التجار خاصة بالمسؤولين الدولة الرئيسيين اللي هم بالذهب ظلوا يشتغلون ويشتغلون بغيرها، واستفادت منها كثير من الناس اللي كان فقر اللي ما عنده شيء استفاد وصار عنده مليارات بسبب المنصة. يجيب له 5-10 مليون دولار يحول له يومية دينار عراقي، يحوله بالدولار برا العراق والله يشتري بيه ذهب.
1: ولم تقتصر الأزمة على الشركات الكبرى، بل امتدت لتطال صغار التجار ومستوردي الأجهزة والمواد الاستهلاكية. التعقيدات البيروقراطية والرسوم الجمركية والضرائب المرتفعة أجبرت العديد منهم على عزوف التعامل بالدولار الرسمي واللجوء إلى الوسائل البديلة أو تقليص النشاط التجاري. نواف العطار مستورد الأجهزة الألكترونية شاركنا معاناته بقوله:
2: الدولار سبب لنا أكبر مشكلة بالاستيراد، لأن ما نقدر نتعامل بالدولار بعد بالجديد، لأن لازم عن طريق البنك المركزي. صار عندنا مشكلة بعد الدولار الموازي، أنه صار أكو فرق بالمبلغ تقريبا بال20,000 أو 25,000، وظلنا حولنا شغلنا كله بالعراقي وجاء نشتري من الشركات اللي هي أصلا جاء تستورد. صار بصعوبة أنه نحصل على الدولار أو نستورد بسبب الإجراءات المطولة عن طريق نودي الفلوس للمصرف، وكذلك هاي الإجراءات الروتينية اللي موجودة مع المصارف، فقمنا نتجنبها، ناخذ من الشركات العملاقة اللي هي جاي تجيب الأجهزة وناخذ منها بالعراقي وجاي نمشي الشغل. ضرائب والرسوم خلت الزبون يتجبجب انه يشتري، والمواد بصورة عامة كلها صعدت، بالاضافة الى المشاكل اللي صارت بالذكاء الاصطناعي وصعود الاسعار، فوقها صارت الضريبة والرسوم اللي موجودة بالميناء وظلت ما نقدر نجيب الاجهزة بسهولة.
1: في المقابل ترى اطراف اقتصادية ومصرفية ان هذه الاجراءات الصارمة بالرغم من مرارتها تشكل حجر الأساس لبناء نظام مصرفي عراقي يرتكز على الشفافية ومكافحة غسيل الأموال، بما يعزز الثقة الدولية ويخدم الاستثمارات الشاملة في قطاعات الطاقة والموانئ. زيد الإمارة نائب محافظ البصرة يوضح ذلك:
3: هناك الكثير من المشاكل المصرفية، لكن القطاع المصرفي نعتقد أنه بعملية تقدم، خصوصا بعد زيارة الحكومة الاتحادية وما ينتج عنها، وبالتالي نعتقد أنه هذه المصارف لو عملت مع البنك المركزي بعملية تبييض الأموال ومحاربة الفساد وكل هذه التفاصيل، أعتقد أنه ستكون هناك ثقة بهذه المصارف وبالتالي تطويرها، ونعتقد أنه ستخدم حركة التجارة. اليوم تعرف احنا الكثير من العقود الموجودة في المجال النفطي في مجال الموانئ هي تعاملها مع جولات التراخيص والشركات الأجنبية، وبالتالي نحتاج إلى نظام مصرفي رصين ممكن أنه يمول هذه المشاريع. هناك منصة وهناك، لكن هناك محددات، تعرف احنا عملية تبييض وعملية تهريب العملة الصعبة، كل هذه أثرت سلبا على البنوك العراقية وعلى البنك المركزي، لكن الحمد لله ماضين. أنا أعتقد أنه سيكون هناك إضافة وهناك رؤية اقتصادية حقيقية لما بعد إن شاء الله، يعني بعد هذه المرحلة إن شاء الله.
1: تظهر تجربة الأيام الماضية أن إصلاح النظام المصرفي العراقي لا يكون عبر قرارات إدارية أو اشتراطات خارجية تفرض من واشنطن، إنه مسار معقد يستلزم توازنا دقيقا بين الشفافية الدولية وحماية النشاط التجاري المحلي. وحتى تتسع قنوات المراسلة وتكتمل الثقة بين البنوك والشارع، سيبقى الاقتصاد العراقي يصارع لترسيخ قواعد مالية جديدة، آملين أن تتحول هذه الرقابة الصارمة من عائق للأسواق إلى بوابة للاستقرار المستدام.
4: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
6: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند انزا هوم العالمي، ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
7: من قلب البصرة،
8: من قلب البصرة،
7: من مول بصرة تايم سكوير،
8: بصرة تايم سكوير.
7: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
9: سينما تايم، نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.
10: أهلا بكم مستمعين الكرام مع حلقة جديدة من برنامج سينما تايم. يرافقنا مخرجا الزميل مصطفى نزار، الإشراف العام والمتابعة علي وحسين عبد الباقي، الإعداد والتقديم أحمد الزبيدي، فكونوا معنا.

هذا المحور من حلقة اليوم راح يكون تعريف مبسط الأهم الوظائف للكوادر اللي تشتغل بصناعة الفيلم. مبدئياً راح نحاول نقسمها إلى 3 مراحل: قبل التصوير والمرحلة الثانية، أثناء التصوير، والمرحلة الثالثة ما بعد التصوير. المرحلة الأولى مرحلة ما قبل الإنتاج، البري-برودكشن. أبرز الأشخاص العاملين بهاي المرحلة هو الكاتب اللي يكتب القصة الأساسية، وراح تتضمن الشخصيات الرئيسية والثانوية، يبني بيها عالم الفيلم ويحدد الأحداث الرئيسية. من بعده يجي كاتب السيناريو اللي هو السيناريست أو السكرين رايتر، هذا راح يحول القصة إلى سيناريو سينمائي قابل للتصوير من خلال تقسيم القصة إلى مشاهد وكتابة الحوارات بين الممثلين، تحديد أماكن الأحداث، وتنظيم إيقاع الفيلم وزمنه. فالسيناريست ما يكتب القصة أو الرواية، لكن يكتب الوثيقة اللي يعتمد عليها فريق التصوير. السؤال اللي يتبادر إلى الذهن بهاي الحالة، هل ممكن أن يكون نفسه كاتب القصة هو كاتب السيناريو؟ نعم ممكن. عندنا شخصيات مشهورة بعالم السينما مثل كونتين تورنتينو اللي هو غالبا يكتب القصة والسيناريو بنفسه ويتولى الإخراج وبعض الأحيان الإنتاج، وكذلك كريستوفر نولان بعدد من أفلامه هو كاتب القصة والسيناريو. بشارة الفيلم من نشوف مرات ستوري باي معناها صاحب الفكرة أو القصة، ومن نشوف سكرين بلاي باي معناها كاتب السيناريو، وبهاي الحالة راح نعرف أنه شخصيتين مختلفة مو شخص واحد اللي كتب القصة الأصلية والسيناريو. وأكيد واضح لكم بعض الأحيان أنه تكون القصة مقتبسة من رواية أو نص مسبق مسرحية مثلا، بهاي الحالة الفيلم ما راح يحتاج كاتب، النص أوردي مكتوب، راح يحتاجون فقط كاتب سيناريو. الوظيفة الأخرى هي المنتج، البروديوسر، ممكن نعبر عنه بأنه صاحب المشروع الحقيقي، لأنه صاحب رأس المال. تكون مسؤوليته توفير التمويل للفيلم، يختار فريق العمل الرئيسي، يحدد ميزانية. الوظيفة الثالثة هي المخرج، الدايركتر، هو القائد الفني للفيلم، يوجه الممثلين ويقرر شكل المشاهد، يحدد أسلوب التصوير ويحول السيناريو إلى صورة وصوت. وبأحيان كثيرة يكون القرار مشترك، وللمخرج الثقل الأكبر باختيار الممثلين خصوصا الأشخاص الرئيسيين بالفيلم. وبعض الأحيان تنشأ علاقة وطيدة بين المخرج والنجم، بحيث تشوفهم يشكلون ثنائية على مدى سنين طويلة، وتكون أفضل أفلامهم حاضرين بها سوى المخرج الفلاني والممثل الفلاني. وراح تكون لنا وقفة مهمة ببرنامج سينما تايم بقادم الأيام، نحاول نغطي أغلب هاي الثنائيات. الوظيفة الأخرى هي مصمم الإنتاج، البرودكشن ديزاينر، يكون مسؤول عن الشكل البصري لعالم الفيلم، يصمم الديكورات ويختار الألوان ويصمم الأماكن اللي تدور بها الأحداث. فتكون مهمته يخلي المشاهد يقتنع أنه التصوير حالياً بمدينة نيويورك أو بالفضاء أو بالعصور الوسطى من خلال الإضافات اللي خلاها بالمشهد، وممكن يشبهه بمهندس العالم اللي يعيش به أبطال الفيلم. بعد أن أكملنا العناصر الرئيسية للبدء بمشروع الفيلم، الآن راح تبدأ الكاميرا بالتصوير وننتقل للمرحلة الثانية اللي نذكر بيها أهم الوظائف الحاضرة بهاي المرحلة.

مرحلة الإنتاج production راح يبدي الجيش الحقيقي بالظهور، وهاي المرحلة هي أكثر المراحل اللي يتفاعل بيها المشاهد مع الفيلم، وأكثر متابعين الأفلام عندهم صورة تقريبية أو شبه واضحة عن صناعة الفيلم تكون بواسطة اللوكيشن، الكاميرات، الممثلين، موقع التصوير، الإضاءة، الإعازات، لكن يمكن عندهم فكرة قليلة عن مرحلة ما قبل الإنتاج وبعد الإنتاج، بعد أشهر من الكتابة والتخطيط والتحضير، واحتمال مدة أكثر يوصل الفيلم للحظة اللي يبدأ بيها التصوير فعلياً، وهنا راح يتحول المشروع من أوراق ورسومات ومخططات إلى مشاهد حقيقية أمام الكاميرا. بعض الوظائف إحنا أوردي ذكرناها، لكن هاي تبقى سارية المفعول بالمراحل الثلاثة لإنتاج الفيلم. يعني المخرج ما ينتهي دوره بالبداية بالأمور والمهام اللي ذكرناها، لكن يبقى دوره فعال أثناء التصوير، لأنه هو قائد الموقع وهو اللي يوجه الممثلين ويحدد مكان الكاميرا ويختار عدد اللقطات المطلوبة ويقرر شو وقت تكون اللقطة ناجحة أو تحتاج إعادة تصوير. الوظيفة الثانية هي مدير التصوير، الشخص المسؤول عن الصورة اللي نشوفها على الشاشة، يختار العدسات للكاميرات، يحدد زاوية التصوير، يشرف على الإضاءة ويقرر شكل الصورة وألوانها بمتابعة المخرج طبعا. فمدير التصوير ممكن تشبيهه بهو عين الفيلم. أما مشغل الكاميرا فهو الشخص اللي نسميه باصطلاحنا العامي المصور، هو يتابع حركة الممثلين وينفذ تعليمات المخرج ومدير التصوير، ويكون مسؤول عن ثبات ودقة اللقطات، وأي اهتزاز أو حركة غير مقصودة بالكاميرا ممكن تخرب المشهد بالكامل. بعض الأفلام يكون بيها مدير التصوير هو نفسه مشغل الكاميرا، لكن بالمشاريع الضخمة والأفلام الكبيرة تكون الوظائف منفصلة. وظيفة مهندس الصوت Production Sound Mixer، هذا الشخص يكون مسؤول عن تسجيل الحوار والأصوات أثناء التصوير، يراقب جودة الصوت ويمنع الضوضاء غير المرغوب بيها ويتأكد من وضوح الحوارات. يعني المتلقي ممكن يتسامح مع صورة متوسطة الجودة يعتبرها تعكس رسالة معينة حتى لو كانت ما مقصودة أثناء إنتاج الفيلم، لكن من الصوت يكون سيء فماكو أي عذر لهذا المنتج أن يكون مرضي عليه من قبل الجمهور. أصوات حتى لو بسيطة ممكن تخرب جودة الصوت وبالتالي تخرب المشهد ونحتاج إعادته أو إعادة الفيلم، مثل صوت مكيف الهواء، مرور طائرة أو سيارة شرطة أو إسعاف قريبة من موقع التصوير، أي صوت خارجي ما له علاقة بالفيلم ممكن يخرب المشهد بالكامل مثل ما ذكرنا. وظيفة مصمم الأزياء والمكياج Custom and Makeup، هذا يكون مسؤول عن المظهر الخارجي للشخصيات الممثلين والأبطال، يختار ملابسهم، يصمم تسريحات الشعر، ينفذ المكياج ويحافظ على استمرارية المظهر بين المشاهد، ومن خلاله تخلق واقعية للأشخاص والزمن اللي يدور به الأحداث. وإذا أخذنا على سبيل المثال شخصيات مثل الجوكر أو جاك سبارو بالشكل المعروف واللي راسخ بأذهاننا، نعرف شنو دور الأزياء والمكياج بصناعة هاي الشخصيات، بحيث صار جزء من شخصيتهم وبصمتهم الثابتة بالأذهان وبعالم السينما. الممثلون، الأشخاص اللي منحون الشخصيات المكتوبة حياة وصوت ومشاعر، يجسدون الشخصيات المكتوبة على الورق ويلقنون المشاعر والأفكار للمشاهد، يلتزمون مع المخرج بتحقيق الرؤية المطلوبة وإيصالها للجمهور. الممثل هو الواجهة الحقيقية للفيلم واللي يمثل نقطة التماس بين صناع الفيلم والجمهور، لذلك غالبا المشاهدين والمتابعين يحبون هاي الشخصيات ويتعلقون بيها، لأنه الجمهور ما يشوف غير الممثل ظاهر بالصورة، لكن خلف هاي الصورة أكو جيش من العاملين والتقنيين. الفيلم مو عمل فردي،
لكن هو واحد من أكثر أشكال الفن اعتماداً على العمل الجماعي، من تتحول مئات القرارات الصغيرة إلى مشهد ما يتجاوز بضع ثواني بظهوره على الشاشة، نعرف أهمية الكادر اللي خلف الكواليس وشنو دوره وقيمته بإيصال الرسالة والفكرة إلى المشاهد من خلال الممثلين.

أما المرحلة الثالثة والأخيرة بعد انتهاء التصوير Post Production ما بعد الإنتاج، وراح نعرف أهم الوظائف العاملين بهاي المرحلة. هاي الوظائف هي قلب مرحلة ما بعد الإنتاج، المرحلة اللي يتحول بيها كل شيء تم تصويره بالمواقع إلى فيلم جاهز للعرض. وممكن كثير من المشاهدين والمستمعين يظنون أنه الفيلم انتهى بانتهاء مرحلة التصوير، لكن الحقيقة أنه الأفلام تصنع فعلياً بعد مرحلة التصوير. من أهم الوظائف العاملين بهاي المرحلة هو المونتير، الفيلم إديتر. المونتير يجمع مئات أو آلاف اللقطات اللي تم تصويرها ويحولها إلى فيلم متكامل، يختار أفضل اللقطات، يحذف المشاهد غير الضرورية والغير مرغوب بيها، يحدد إيقاع الفيلم وسرعته، يرتب المشاهد بالترتيب المناسب. الفيلم تصويره أحياناً يستغرق عشرات الساعات، نسميها المادة الخام. المونتير يحول هذه العشرات إلى ساعتين فقط، وكثير من الأفلام والجوائز العظيمة نجحت بسبب المونتاج أكثر مما بسبب التصوير. الوظيفة الأخرى هي مصمم المؤثرات البصرية، هو الفنان اللي يصنع أو يضيف العناصر الرقمية اللي ما ممكن تصويرها بالواقع، مثل الانفجارات الرقمية، تصميم الكائنات الخيالية، المدن الافتراضية، إزالة الأخطاء والعناصر غير المرغوب بيها من اللقطة. بدون هاي الوظيفة كان ما شفنا الديناصورات بالأفلام، ولا عوالم الفضاء، ولا أفلام الخيال العلمي. وأكو فرق تقني أحب أشير إليه، هو الفرق بين CGI والVFX. CGI اللي هي Computer Generated Imagery هي العناصر المصنوعة بالكامل بالحاسوب، لكن الVFX هي عملية دمج CGI مع اللقطات الحقيقية وإضافة المؤثرات البصرية المختلفة. الوظيفة اللي بعدها هي مصمم المؤثرات الصوتية Sound Designer، وهو الشخص المسؤول عن خلق العالم السمعي للفيلم، يصنع أصوات الخطوات، أصوات الأبواب، الأسلحة، المخلوقات الخيالية، البيئة المحيطة. هواي من الأصوات اللي نسمعها بالأفلام ما يتم تسجيلها أثناء التصوير، لكن يتم تصنيعها داخل الاستوديو. ومثال مشهور عندنا هو صوت سيف الليزر بالستار وورز، هذا مو موجود بالواقع لكن تم ابتكاره خصيصا بالفيلم. الوظيفة الأخرى هي مهندس المكساج. مهندس المكساج هو الشخص اللي يوازن بين جميع العناصر الصوتية بالفيلم، راح يجمع الحوار والموسيقى والمؤثرات الصوتية، ويحدد مستوى كل عنصر بحيث يسمع المشاهد بشكل متوازن. وحتى نعطي فكرة أبسط لهذه الأصوات، بالمشهد الواحد على سبيل المثال عندنا حوار بين أصوات الممثلين، وعندنا موسيقى تكون بالخلفية بالباك جراوند أثناء حديث الممثلين، بالإضافة إلى المؤثرات الصوتية الأخرى مثل الخطوات والأبواب والسيارات والرياح وغيرها. هاي الأصوات ما يتم تسجيلها كلها أثناء التصوير، يتم تسجيل فقط الحوار بين الممثلين، بقية الأصوات يتم إضافتها بالمرحلة اللي هي ما بعد الإنتاج. فبالمكساج راح يحدد شو وقت يرتفع صوت الموسيقى، شو وقت ينخفض الحوار، شو وقت يكون واضح وشو وقت يتلاشى، صوت الانفجار درجته قوي خفيف بعيد قريب. وحتى نعطي مثال بسيط للمستمع الكريم، هو الصوت اللي تسمعوه حاليا ببرنامج سينما تايم، فهذا الصوت مسجل، وانت تسمع حاليا اكو موسيقى بالخلف اثناء الحديث تكون ناصيه. عند انتهاء المقطع صوت الموسيقى يرتفع تدريجيا ونروح باتجاه الفاصل الموسيقي، ومن يخلص الفاصل كذلك صوت الموسيقى ينزل بالتدريج ويصعد صوت المقدم، لأنه العمل الإذاعي يكون أبسط من التلفزيوني، فهذا العمل يقوم به المخرج، هو اللي يهندس ويوازن الصوت وصعوده ونزوله، وش وقت يخليه بالخلفية وش وقت يكون ظاهر بوقت الفاصل.

وحتى لا تختلط علينا الأمور يحتاج نوضح الفرق هسه بين المؤثرات الصوتية والمكساج. فمصمم المؤثرات الصوتية يصنع الأصوات اللي هي غلق الباب وصوت الخطوات وصوت الانفجار اللي ذكرناها. طبعا اكو تقنيات خاصة لصناعة هذه الأصوات بحيث المتلقي يشعر انه فعلا انه هاي غلقة باب، يعني ما يروح يجيب له باب قديم او مصدي ويخلي لاقطات الصوت قريبة عليه ويفتح ويسد بيه حتى يصنع هذا الصوت، لا، بطرق خاصة وأحيانا تكون بسيطة جدا وبأدوات بسيطة وأحيانا لا تكون صعبة ومعقدة. أما مهندس المكساج فهو يوازن هذه الأصوات، يعني تجي ثلاث خامات، خامة صوت الحوار بين الممثلين مثل ما ذكرنا، وصوت الموسيقى اللي تكون يا أما ظاهرة أما باك جراوند، وصوت المؤثرات الصوتية اللي ذكرنا كيف يتم صناعتها ودوره يكون يوازن بين مستوياتها، يعرف أي صوت من هاي الأصوات الثلاثة يطي درجة أعلى وأي صوت يطي درجة أقل. ملحن الموسيقى التصويرية هو الشخص اللي يكتب الموسيقى الخاصة بالفيلم، راح يألف المقطوعات الموسيقية، يحدد الطابع العاطفي للمشاهد ويصنع الألحان مرتبطة بالشخصيات والأحداث. صناعة الموسيقى مهمة جدا للفيلم، أحيانا تنجح أكثر من الفيلم، أحيانا تكون بصمة خاصة بالفيلم، أحيانا تسبب نجاح الفيلم نفسه. كثير من الأسماء موجودة بالساحة، نذكر منها على سبيل المثال موسيقيين مثل هانز زيمر، جون ويليامز، وإينيو موريكوني، صناعتهم للمقاطع الموسيقية حاضرة وخالدة. وإحنا برنامج سينما تايم بأوقات كثيرة نستخدم مقاطعهم الموسيقية في فواصلنا الإذاعية حتى نثبت بصمة السينما، وتجيني كثير من التعليقات من المستمعين بإشادة بهاي الاختيارات، لأنه صراحة نشتغل عليها بدقة ويا الزميل المخرج حتى نوصل للمستمع الكريم حلقة سينمائية متكاملة من حيث الصوت والموضوع والإخراج.

0: المحور الثاني، كيف ولدت أفلام الأنيميشن الحديثة. بعد الفاصل راح نناقش العناوين التالية: نبذة عن الرسوم المتحركة، ديزني وثورة سنو وايت، الانتقال من الرسم اليدوي إلى الحاسوب، ظهور بيكسار وتغيير قواعد اللعبة. فكونوا معنا.
1: هاكونا ماتاتا. What a wonderful phrase. Hakuna Matata.

0: كيف ولدت أفلام الأنيميشن الحديثة؟ الرسوم المتحركة بدأت برسومات بسيطة ترسم إطار بعد إطار وتمنح المشاهد وهم الحركة، لكن مرور الزمن تحولت هاي التقنية من تجارب قصيرة صارت صناعة ضخمة، وصارت اليوم تنافس الأفلام الحية بالإيرادات والتأثير الثقافي. وحتى ناخذ نبذة قصيرة عن هاي الرسوم المتحركة، فعمرها تقريبا طويل بعمر السينما نفسها، وترجع جذورها الأولية إلى أواخر القرن 19 من حاول الفنانين يلقون طريقة لخلق الإحساس بالحركة من خلال الصور الثابتة. بالعقود الأولى من القرن 20 ظهرت شخصيات كارتونية شهيرة بأفلام قصيرة كانت تعرض قبل الأفلام السينمائية، بس الرسوم المتحركة آنذاك كانت عملية شاقة، لأن الرسامين لازم يرسمون آلاف اللوحات يدويا لكل فيلم، ولك أن تتخيل كمية الرسومات اللي يحتاجها الفيلم الواحد. الثانية الوحدة من الفيلم كانت تحتاج إلى عشرات الرسومات المتتالية، فلذلك إنتاج الفيلم يكون طويل. بدأ الجمهور ينجذب لهذا النوع الجديد من السرد البصري اللي قدر يقدم عوالم وشخصيات ما يقدر تحقيقها بالتصوير العادي والتقليدي. ديزني وثورة سنو وايت. عام 1937 صارت نقطة تحول تاريخية من أطلقت شركة ديزني فيلم بياض الثلج والأقزام السبعة، وكان هذا أول فيلم أنيميشن طويل ناجح بتاريخ السينما. بالبداية كثير من المراقبين وصناع السينما اعتبروا المشروع مخاطرة، وتم وصفه بذاك الوقت بأنه جنون ديزني، لأن الجمهور ما كان معتاد مشاهدة أفلام أنيميشن أكثر من ساعة. والمفاجأة صارت من الفيلم حقق نجاح هائل، واثبت أنه الأنيميشن مو مجرد وسيلة ترفيه للأطفال، لكن فن قادر على رواية قصص كاملة بيها دراما وموسيقى ومشاعر إنسانية. كذلك قدم الفيلم تقنيات متقدمة وسابقة العصر، مثل استخدام الكاميرا متعددة الطبقات حتى ينطي إحساس بالعمق داخل المشهد، وهذا اللي ينطي للفيلم أكثر حياة وواقعية. ومن هنا بدأ ديزني بعصر ذهبي جديد، تم إنتاج أفلام خالدة مثل بينوكيو، بامبي والسندريلا.
1: حكونا متاتا، حكمنا غمها لذيذ.
2: حكونا متاتا، ارمي المضل يغيظ.

0: هكونا ماتاتا؟
1: من الرسم اليدوي إلى الحاسوب، بقى هذا الحال على مدى عقود. الانيميشن يعتمد بالكامل على الرسم اليدوي، وهذا جهد مضني يكون مقيد للأفكار بسبب أنه آلية تنفيذ الرسومات. لكن بعد أنه تطورت الحواسيب فترة الثمانينات، بدأت الاستوديوهات تكتشف إمكانات التكنولوجيا الرقمية. بالبداية استخدموا الحواسيب حتى يؤدون مهام محدودة مثل تلوين الرسومات، إنشاء مؤثرات بصرية، لكن مرور الوقت صارت جزء أساسي من عملية الإنتاج. وهذا التحول كانت به عدة مزايا بصناعة الأفلام: قلل وقت الإنتاج، وأنطى إمكانية بناء عوالم ثلاثية الأبعاد أكثر تعقيد ما كان ممكن أو بسهولة تتحقق بالرسومات اليدوية، كذلك تحريك الكاميرا بحرية داخل المشهد وتحقيق مستويات جديدة من الواقعية والإضاءة والتفاصيل. ظهور بيكسار وتغيير قواعد اللعبة. شركة ديزني أثبتت أن الانيميشن يمكن يكون فيلم طويل، لكن بيكسار أثبتت أن الحاسوب يمكن يصنع مستقبل هذا الفن. بدأ فصل جديد للانيميشن بعد عام 1995 من أطلقت شركة بيكسار فيلم توي ستوري، وصار أول فيلم روائي طويل بالتاريخ ينتج بالكامل بواسطة الرسوم المتحركة الحاسوبية ثلاثية الأبعاد. قدم الفيلم شخصيات محبوبة وقصة مؤثرة جذبت الأطفال والكبار على حد سواء. وبعد نجاح هاي التجربة صارت أفلام مثل Finding Nemo، The Incredibles، Up، Wall-E نماذج جديدة قدمها الأنيميشن، وضمنت قصص إنسانية عميقة وأفكار فلسفية ومشاعر معقدة. وبمرور السنوات تحولت بيكسار إلى معيار للجودة، وأجبرت بقية الاستوديوهات على تطوير تقنياتها وأساليبها السردية، وهذا اللي صنع العصر الذهبي الحديث للأنيميشن. واليوم ما بقت أفلام الأنيميشن مجرد وسيلة تسلية الأطفال، لكن صارت لغة سينمائية كاملة تقدر تضحك وتبتشي، وأحيانا تخلينا ننظر للعالم بطريقة مختلفة. Why when he was a young warthog when I was a young warthog very nice thanks he found his aroma like a certain appeal he could clear the savannah after every meal I'm a sensitive soul though I seem thick-skinned And it hurt that my friends never stood downwind. And oh, the shame!
2: He was a shame!
1: What a change in my name!
2: Oh, what's in a name?
1: And I got downhearted.
2: How did you feel?
1: المحور الثالث، عندما غيرت توي ستوري تاريخ السينما. بعد الفاصل سوف نناقش العلاقة بين وودي وباز، لماذا نجحت السلسلة لأكثر من 30 عام.
3: يا ترى يا فوركي تيبل إن كارين تبقى مراتك اللي بتحبها؟
4: ييها! بتمنى لكم تعيشوا في مودة وسكينة. مين اللي سمم صحبة العروسة؟
5: باني
6: في طاردة عشانك.
3: أوه شكرا شكرا.
7: أهلا أنا نيلي بار. يلا نلعب.
8: أنا انقرت.
1: وودي وباز هما أبطال توي ستوري. العلاقة بيناتهم ما كانت مجرد منافسة بين ألعاب، لكن مشاعر إنسانية كل إحنا نعيشها ونعرفها. وودي كان يمثل الخوف من فقدان المكانة والأهمية، وباز الثقة والطموح والرغبة باكتشاف العالم والحداثة، لأنه وودي هو اللعبة اللي يكون شكلها راعي بقر ويعتمر قبعة رعاة البقر، في حين باز هو مخلوق فضائي قادر على الطيران ويمتلك تقنيات حديثة. من تطور الأحداث يكتشف الاثنين أنه المشكلة مو بوجود الثاني اللي يعتبره منافس إليه أو خصم، لكن بطريقة نظرتهم واحد للثاني. لذلك بقت العلاقة بيناتهم مؤثرة مو فقط لنهاية الفيلم، لكن لحد الجزء الأخير، لأن العلاقة بيناتهم تعبر عن الصداقة بعد المنافسة، عن التعاون بعد الخلاف، عن القدرة على التكيف مع التغيير بدل ما تقاومه.

rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed. لماذا أحب الجمهور السلسلة جيلا بعد جيل؟ بالغالب أفلام الأطفال تنجح الفترة وبعدها تنسي، لكن توي ستوري قدرت ترافق جمهور خلال مراحل مختلفة من الحياة. بالجزء الأول تعرفنا على معنى الصداقة، لكن بالأجزاء اللاحقة واجهنا أسئلة أكبر. شنو يصير من يكبر الأطفال؟ شنو يصير بألعاب الأطفال بعد ما يكبرون؟ شنو معنى الشعور أنه زمننا انتهى وهذا الوقت مو وقتنا بعد؟ وشون نتعامل ويا الفراق والذكريات؟ لذلك يعتبر الأنيميشن وتوي ستوري قصة مو موجهة للأطفال فقط، لكن تجربة عاطفية ممكن يشاهدها الآباء ويا أبنائهم، وكل جيل يلقى بيها معنى مختلف عن الجيل الآخر.

0: المحور الرابع، لماذا يحب الكبار أفلام الأنيميشن؟
1: Every year, grandkids, cousins, pretty much everyone gets together. Even great grandma Coco.
2: And the winner is Luchadora Coco.
3: I tell her pretty much everything.
1: I used to run like this, but now I run like this. It's just way faster.
4: Life sounds like.
5: Miguel, eat your food. Here, have some more.
1: No, gracias.
3: I mean, see?
5: That's what I thought you said.
6: Día de los Muertos has begun.
7: It's the one night of the year our ancestors can come visit.
0: أكو اعتقاد شائع أنه أفلام الأنيميشن مصنوعة للأطفال فقط، لكن الواقع أنه أكثر أفلام الأنيميشن تأثير خلال العقدين الماضية هي موجهة للكبار بقدر ما هي موجهة للصغار، لأن الأنيميشن اليوم ما يقدم مغامرة فقط تستهوي الأطفال والعقول البسيطة، لكن يقدم أسئلة إنسانية عميقة يعيشها الجميع. فيلم إنسايد أوت حول المشاعر إلى شخصيات. بهذا الفيلم ما كانوا الأبطال بشر أو حيوانات أو أبطال خارقين، لكن المشاعر نفسها صارت أبطال. أخذ أشياء غير مرئية، مشاعر مثل الحزن، الفرح، الخوف، الغضب، صارت شخصيات تتحاور وتتجادل داخل عقل طفلة، تتفاعل ويا تصرفاتها ويتناقشون بيناتهم، وقدم رسالة مهمة نادر ما نشوفها بأفلام الأطفال، إنه مو بالضروري نكون سعداء دائما، الحزن مو عدو للإنسان لكن جزء ضروري من نضج النفسي والشخصي. فيلم أب قصة حب بعشر دقائق، من أشهر الأمثلة اللي ممكن نذكرها عن قوة الأنيميشن افتتاحية فيلم أب. خلال دقائق قليلة نشاهد حياة كاملة، لقاء، حب، زواج، أحلام، خيبات، وبعدها الفقدان. حوارات الفيلم كانت جدا قليلة، وقدر الفيلم يخلي ملايين المشاهدين يتأثرون بقصة إنسانية تشبه هواي من القصص الحقيقية اللي نعيشها يوميا، وكان إثبات ثاني إنه أفلام الأنيميشن ممكن تعبر عن مشاعرنا المعقدة مثلها مثل أي فيلم درامي حي.

كوكو عندما تصبح الذكريات حياة ثانية. فيلم كوكو تناول موضوع هواي يتجنبون طرحه بأفلام الأنيميشن باعتبارها أنه مادة قد يشاهدها الأطفال وهو موضوع الموت، بس فيلم كوكو تعامل ويا الموت بطريقة لطيفة جدا وما اعتبره أنه نهاية للحياة، لكن قدمه بشكل يكون بيه امتداد للذاكرة. فكرة الفيلم تقول أنه الإنسان يبقى حي بعد وفاته بالعالم الثاني ما دام أكو ناس أحياء يتذكروه، ولذلك كثير من المشاهدين لقوا أنفسهم يفكرون بآبائهم وأجدادهم وأحبائهم اللي فقدوهم، وكان فيلم مؤثر فعلا وغنيته رائعة ونقل تجربة ثقافة حقيقية لأحد شعوب أمريكا اللاتينية. وولي قصة حب بصمت شبه كامل. فيلم وولي واحد من أكثر الأفلام جرأة بتاريخ الأنيميشن الحديثة. جزء كبير من الفيلم تقريبا ما بيه حوارات، ورغم ذلك بسهولة يقدر المشاهد يفهم الشخصيات ومشاعرها من خلال الصورة والحركة. كذلك طرح أسئلة مهمة عن الاستهلاك المفرط والتكنولوجيا وعلاقة الإنسان بالكوكب بطريقة ذكية ولطيفة من دون أن يحول الفيلم إلى درس مباشر أو خطاب وعظي. السؤال الأساسي بهذا المحور أنه ليش الكبار يتفاعلون مع الأنيميشن؟ لأنه هاي الأفلام تتحدث عن مواضيع ما لها علاقة بالعمر، مثلا الحنين، استرجاع ذكريات الطفولة، الأماكن، الأشخاص، الفقد، مواجهة الرحيل، الوداع، الأسرة، العلاقات بين الآباء، الأبناء، الأجداد، الهوية، منو أني وشنو مكاني بهذا العالم، الصداقة، العلاقات اللي تشكل حياتنا وتغير.

عندما خرج الأنيميشن من فئة الأطفال ودخل سباق الأوسكار. طبعا هذا التعبير مجازي من نقول خرج الأنيميشن لأن هو باقي يغطي كل المراحل العمرية، لكن خلال سنوات طويلة كانت النظرة إلى أفلام الأنيميشن نوع سينمائي منفصل وتتنافس ضمن إطار أفلام الأنيميشن، لكن مرور الوقت بدأت هاي الأفلام تثبت أنه قادرة على منافسة أضخم الإنتاجات السينمائية بمختلف الفئات الفنية. بالبداية ما كانت أكو جائزة أوسكار مخصصة لأفلام الأنيميشن الطويلة، لغاية عام 2001 تم استحداث جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة بواسطة أكاديمية الأوسكار، لكن صناع هاي الأفلام ما بقوا محصورين ضمن هاي الفئة، لكن انتقلوا للمنافسة على الفئات الأخرى وبجدارة. بالموسيقى والأغاني حققت أفلام الأنيميشن نجاح هائل بأغنيات مثل The Lion King, Beauty and the Beast, علاء الدين, Frozen, Cuckoo، صارت جزء من الثقافة الشعبية العالمية وفازت بالعديد من جوائز الأوسكار الأفضل أغنية وأفضل موسيقى. ويمكن كثير من المشاهدين يحفظون أغاني هاي الأفلام أكثر من أغاني الأفلام التقليدية، وتوسعت المنافسة ووصلت للسيناريو من صار يتم تقديمه بجودة عالية، وصارت أفلام مثل Up, Inside Out, Wall-E, Ratatouille, Coco ناجحة مو سبب جمال الرسوم لكن بأفكارها الإنسانية وعمق شخصياتها وبنائها الدرامي. وهذا يوصلنا إلى سؤال آخر، إذا كان السيناريو بهاي الروعة ليش ما تنافس أفلام الأنيميشن على الجائزة الكبرى مثل باقي الأفلام؟ وهذا اللي صار بفيلم Beauty and the Beast، وكانت لحظة تاريخية عام 1991 من صار أول فيلم أنيميشن يدخل ترشيح الجائزة أفضل فيلم. كان حدث استثنائي لأن الجائزة كانت تعتبر كأنه حكرا على الأفلام الروائية الحية، وهاي أول مرة يتم الاعتراف بشكل واضح أنه الأنيميشن مو نوع أقل قيمة من بقية الأنواع السينمائية. فيلم أب والجزء الثالث من توي ستوري أكدون هاي الفكرة بعد ترشيحهم الجائزة أفضل فيلم عام 2009 و2010، ونافسوا أفضل أفلام العام، وما كان ترشيح مجرد مجاملة لو تكريم رمزي، لكن اعتراف أنه هاي الأفلام هي أعمال سينمائية قيمة بغض النظر عن نوعها أنه أنيميشن أو فيلم تقليدي. ويبقى سؤال يتبادر إلى الذهن، هل ممكن أن يفوز فيلم أنيميشن بأفضل فيلم؟ لحد هذا اليوم هذا الشيء ما صار، لكن متوقع أن يصير بيوم من الأيام، وهذا الشيء مو بعيد بحكم التطور الحاصل بصناعة أفلام الأنيميشن ومنافسته بأغلب فئات الجوائز، خصوصا مع تزايد الأفلام اللي تناقش موضوعات إنسانية وفلسفية عميقة مدقل أهمية عن أي فيلم درامي أو تاريخي أو اجتماعي.

المحور الخامس مراجعة فيلم توي ستوري من لعبة مفضلة إلى قصة جيل كامل.

is howling like this swirling storm inside. سلسلة توي ستوري تمثل رحلة نادرة بالسينما. الجمهور تابع بيها شخصيات على مدى 3 عقود وشافها هي تنمو وتتغير مثل ما تغير المشاهد نفسه خلال هاي السنين. يعني الطفل إذا كان حاضر الجزء الأول بال95 وعمره 10 سنين على سبيل المثال، فهو إذا بقى متابع ووصل للجزء الأخير الخامس فصار عمره تقريبا 40 سنة. وهذه مو مجرد رحلة سينمائية عادية وعابرة، لكن تجربة حياة بالنسبة للمشاهد وبالنسبة للعاملين على إنتاج هاي السلسلة. خلي نمر مرور سريع على الأجزاء 5. الجزء الأول تحدثنا عليه تقريبا، صدر عام 1995. الجزء الثاني بعده ب4 سنين عام 1999. فكرته كانت أنه اللعبة وودي كقطعة نادرة ممكن أن تعرض بمتحف ألعاب، وهذا يمنحها فرصة للخلود وعدم التلف باعتبار أفضل مما يبقى لعبة بيد الأطفال معرضة للتلف. ففكرة هذا الجزء هو المقارنة بين أنه تعيش حياة آمنة وخالية ما بيها من المخاطر، محفوظ بجام خانة، لو حياة قصيرة وبيها تفاعل ويا باقي الألعاب والطفل اللي ملكه وتكون مليئة بالحب والذكريات. وممكن اعتبار هذا الجزء هو أكثر أجزاء السلسلة نضج من الناحية الفكرية. بعد غياب لمدة 11 سنة صدر الجزء الثالث عام 2010. الطفل اللي كان يلعب بهاي الألعاب واسمه أندي صار شاب ويستعد لدخول الجامعة. وبهاي المرحلة العمرية الشاب أو المراهق بعد يغادر مرحلة الألعاب. فالسؤال اللي عالجه هذا الجزء كان شنو يصير لنا من تنتهي مهمتنا بالحياة؟ فكرة ممكن تتناول التقدم بالعمر، الشعور بعدم الحاجة لوجودك كشخص، وشلون ممكن يبدي الإنسان فصل جديد بحياته بدون ما يتخلى عن ذكرياته. وكان وارد جدا أنه يكون هذا الجزء هو الجزء الأخير بالسلسلة. بعد 9 سنين رجعت السلسلة بجزء جديد عام 2019 وهو الجزء الرابع. بطل السلسلة وودي فقد دوره التقليدي كلعبة مفضلة، وهذا الجزء اتناول عدة قضايا مثل الحرية الشخصية، إعادة اكتشاف الذات، اتخاذ القرارات الصعبة اللي تغير مسار الحياة. أما الجزء الخامس والأخير فتم عرضه بدور السينما بشهر حزيران، ولا يزال بدور العرض لحد لحظة إعداد هاي الحلقة بمنتصف شهر 7. قصة هذا الجزء الدور حول مواجهة الألعاب العالم التكنولوجيا الحديثة بعد دخول جهاز لوحي ذكي إلى حياة الطفل أبغاني، وهذا يهدد مفهوم وقت اللعب التقليدي وخلق صراع بين الألعاب الكلاسيكية والشاشات الرقمية. وهذه مشكلة عالمية يواجهها كل أطفال العالم، العزوف عن اللعب التقليدي والحركة الجسدية وقضاء ساعات طويلة أمام شاشة النقال أو التابلت بتركيز يأثر على البصر والفعاليات الحيوية للطفل وحتى نشاط الدماغي. الخطر صحيح أكبر، وهاي المشكلة هي مشكلة الكبار قبل الصغار، لكن بما أنه الفيلم يدور بهذا الفضاء وموضوعه هو أصلا تسميته توي ستوري قصة لعبة، وهاي المشكلة عالمية وكل

قد حاليا يعاني منها ارتفاع ساعات استخدام الشاشات من قبل الأطفال، تراجع أوقات اللعب التخيلي الحر، وانخفاض التفاعل الاجتماعي المباشر، اعتماد كبير على المحتوى الرقمي الترفيهي. فالسؤال المحوري كان للفيلم: شلون ممكن تتعايش التكنولوجيا مع الخيال؟ وهل بالإمكان نرجع أطفالنا للعبهم الحقيقي

0: Ay, mi amor, you say put them on your head. Ay, mi amor, you make me un poco loco, un poquitito loco, the way you keep me guessing.
1: المفارقة الكبرى اللي نستنتجها من خلال سلسلة توي ستوري على مدى 30 عام انه الجزء الاول بدأ بصراع وتنافس بين شكلين من اشكال اللعب الخاصة بالاطفال، شكل قديم وشكل جديد. الشكل القديم كان خايف انه مكانه يأخذ من الاصدار الجديد بسبب شكله وجاذبيته والتقنيات اللي يحملها، وعلى مدى هاي السنين اللي مرت وتطور الأجزاء نفسها واللي تعكس واقع الألعاب نفسها، ومن خلال اسم الفيلم نفسه كتوي ستوري قصة لعبة، فالتحدي اللي انتهت إلى السلسلة لغاية اليوم ما بقى بين الألعاب نفسها إنه وحدة تاخذ مكان الثانية، لكن صار تحدي المفهوم اللعبة ككل بكل أشكالها ومسمياتها، وصارت الألعاب تمثل جبهة بمواجهة جبهة ثانية من الألواح الرقمية والشاشات المضيئة اللي سلبت عقول الأطفال وغيرت مفهوم اللعب التقليدي وقللت الحركة وسببت أضرار كبيرة للطفل على المستوى الشخصي والمعنى الطفولة بصورة عامة. وبختام هذا المحور أحب أشارك وياكم تجربة شخصية باعتبار حضرت مشاهدة هذا الفيلم بصالة السينما، وكانت حقيقة مشاهدة مؤثرة. صادف أنه العرض الأخير ينتهي قريب الساعة 12 بالليل، ومع ذلك كانت القاعة مليانة وما غادر أحد الفيلم قبل انتهاء الوقت، وهذا شيء شائع بالسينما وملاحظة بكثير من الأحيان أنه بعض الجمهور يغادر قبل انتهاء الوقت، لكن مع توي ستوري بقوا جميع المشاهدين لحد اللحظة الأخيرة، وانتابني شعور وكأنه ما يردون يودعون هاي الشخصيات اللي رافقتهم سنين طويلة بحكم متوسط الأعمار اللي لاحظته. ومن انتهى الفيلم دوى تصفيق بالقاعة، مع أنه موضوع التصفيق أمر معتاد بالمسارح والحفلات الموسيقية، لكن بقاعات عروض السينما من تشوف هيشي مشهد أعتقد به دلالة خاصة، كأنه تصفيق مو فقط للفيلم لكن للسلسلة بالكامل اللي صنعت ذكريات مشتركة الأكثر من جيل. بهاي اللحظات حسيت أنه الجمهور ما كان يحتفل بالجزء الخامس، لكن يحتفل بالرحلة اللي بدت قبل أكثر من 30 عام مع وودي وباز وأصدقائهم، رحلة شاهدنا بيها الأطفال شلون يكبرون ويغادرون موضوع الألعاب ويسلمون ألعابهم إلى طفل ثاني. وبالتوازي مع هذا التطور بالأحداث أكو مشاهد أيضا جاي يكبر بالعمر وتتغير نظرته للوضع والأحداث، وإذا كان شاهد الجزء الأول وهو طفل فاحتمال جاي يشاهد الجزء الأخير وهو أب وجايب ابنه أو أطفاله وياه. وهنا تكمن قوة توي ستوري الحقيقية، كونها تجربة عاطفية جماعية ربطت بين أجيال مختلفة وخلت قاعة السينما بليلة العرض وكأنه تجمع قديم للأصدقاء أكثر من مجرد مكان لعرض الفيلم.

0: وبهاي الخاتمة نكون وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج سينما تايم. كان معكم في الإعداد والتقديم أحمد الزبيدي، الإشراف والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. نلتقيكم بحلقة قادمة مستمعين الكرام، فكونوا بخير.
1: سينما تايم نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبير.

0: قمة الجهات، كأنك جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك. ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا. ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنسوا.
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقاً.